0: المفاوضات الحالية إلى اتفاق. في الوقت نفسه أبقى ترامب على لغة التهديد قائلا بأن حسم هذا الملف سيكون إما عبر اتفاق سياسي وتسوية أو عبر القوة العسكرية، مشددا على أن الولايات المتحدة ستنتصر بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره. ترامب قال أيضا في حديث للصحفيين في البيت الأبيض بأن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، كما كشف أن إدارته بحثت قبل الضربات العسكرية على إيران خيار نقل أو الاستيلاء على المواد النووية الإيرانية، لكنها تراجعت عن ذلك بسبب الحاجة إلى انتشار عسكري طويل المدى داخل المواقع النووية في إيران. لكنه أكد بالمقابل أن الولايات المتحدة تراقب هذه المواقع على مدار الساعة وعن كثب. في موازاة مع ذلك، ترامب أشار إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما، لكنه هدد بإمكانية العودة إلى التصعيد إذا تعرضت القوات الأمريكية لهجمات تؤدي إلى وقوع قتلى في صفوف القوات الأمريكية. هذه التصريحات تزامنت أيضا مع تقارير أمريكية أفادت بأن ترامب أبلغ مساعديه سرا بأنه لا يعتزم استئناف حرب شاملة ضد إيران ما لم تؤدي أي هجمات إيرانية إلى مقتل جنود أمريكيين، في إشارة إلى رغبة البيت الأبيض في احتواء التصعيد مع إيران مع الحفاظ على أدوات الردع. على الصعيد الميداني، مسؤول أمريكي أكد للجزيرة بأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما بالرغم من المناوشات المتفرقة الأخيرة، لكنه شدد على أن واشنطن ستواصل حماية قواتها وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، كما أكد أن هناك مسار مفتوح للملاحة عبر مضيق هرمز، وبأن نحو 1000 سفينة عبرت المضيق منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الحالي. تقارير أمريكية كانت في هذا السياق مراد قد كشفت عن عمليات تنسيق بحرية قادتها واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة لتأمين عبور عشرات السفن التجارية عبر المضيق، بعضها عبر مسارات بعيدة عن السواحل الإيرانية. دبلوماسيا، وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الاتصالات مع إيران لا تزال مستمرة عبر وسطاء. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجيت شدد على أن ترامب لن يقبل باتفاق لا يحقق الأهداف الأمريكية، واعتبر أن واشنطن تعتمد على مزيج من الضغوطات سواء الاقتصادية أو بناء على النتائج التي حققتها الحملة العسكرية على إيران لدفعها نحو أو لدفع المفاوضات نحو الأمام. أكد أن الإدارة لا تزال تفضل الحل الدبلوماسي، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا تعرضت القوات والمصالح الأمريكية لأي تهديد في المنطقة مراد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى مراسلنا في طهران عمر هواج. عمر، كيف بدت المواقف الإيرانية في الساعات الأخيرة؟
2: نعم مراد، المواقف الإيرانية تمحورت حول ثلاث قضايا في الأساس، وهذه القضايا أو هذه التصريحات تشير إلى أن النقاط العالقة بين واشنطن وطهران بشأن مذكرة التفاهم تتمحور حول هذه القضايا. القضية الأولى هي بطبيعة الحال الملف اللبناني. الإيرانيون لا يزالون يربطون انتهاء الحرب في إيران مع انتهائها بالكامل على الجبهة اللبنانية. هذا ما عبر عنه الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي له يوم أمس، عندما أكد على الارتباط بين الجبهتين وقال إن الهدوء لن ينعم في أو لن ينحل في المنطقة من دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وانتهاء الحرب في ذلك البلد، مؤكدا أنه لا يمكن لإسرائيل عبر فرض اتفاق مع لبنان أن تأخذ ما لم تتمكن من أخذه خلال الحرب. أيضا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل بقائي قال إن على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب إلى ما كان عليه الوضع قبل 2 مارس الماضي، أي قبل بدء المواجهات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل. وبالتالي تحدث عن إصرار إيراني لا يزال يؤكده الإيرانيون على ارتباط بين الجبهتين، ويبدو أن هذا الملف لا يزال يشكل حجر عثرة بين الطرفين في ظل تبادل الرسائل بينهما، حيث أن الإيرانيين لا يكتفون مثل ما هو واضح في بيان الحرس الثوري الإيراني وتصريحات المسؤولين الإيرانيين بوقف إطلاق نار في لبنان، بل إنهم

0: يؤكدون على ضرورة أن يكون هناك انسحاب للجيش الإسرائيلي وأن يكون هناك أيضا تحرير للأسرى اللبنانيين وعودة للنازحين، وهناك خطة لإعادة إعمار جنوب لبنان. هذا ما نرصده من خلال المواقف الإيرانية. النقطة الثانية التي تركز عليها التصريحات الإيرانية خلال الساعات الماضية هي ذلك الذي أو تلك التي تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن إيران تطالب بمنحها مبلغا في مجرد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم، يجري الحديث عن مبلغ 12 مليار دولار، وأنها سوف تمنح أيضا المبلغ المشابه في غضون شهر إلى شهرين مع استمرار المباحثات. مضيفا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح أيضا منفصل له أن هذا الأمر قد حقق بعض التقدم خلال الزيارة التي أجراها برفقة رئيس البرلمان محمد باقر قالباف قبل نحو 10 أيام إلى العاصمة القطرية الدوحة، لكنه أضاف أن التقدم النهائي في هذا الملف مرهون بإدراج هذا البند بشكل واضح في مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها. الأمر الثالث الذي يؤكد عليه الإيرانيون خلال الساعات الماضية هو مضيق هرمز. عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية أيضا قال إن إدارة المضيق بعد الحرب ينبغي أن تكون مختلفة عما كانت عليه قبل الحرب، وأن هذا الأمر مرتبط بدولتين فقط هما إيران وعمان، وبطبيعة الحال التنسيق أيضا مع بقية دول المنطقة، مؤكدا أن هذا الأمر يجري التشاور بشأنه بين البلدين إيران وسلطنة عمان. وقد رصدنا كيف كانت هناك مباحثات بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية. في هذا الملف أيضا أكد نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أن إيران تريد بعد الحرب الحصول على ما وصفه بالتعويضات وليس الرسوم جراء خدمات تقدمها ملاحية وبيئية، وصفا أن هذا الأمر هو أمر لا يتعارض مع القانون الدولي وأنه حق من حقوق إيران. من خلال ما نلاحظه أيضا من تصريحات المسؤولين الإيرانيين يؤكدون على ضرورة ألا يكون هناك أي غموض في مذكرة التفاهم، هذا ما أكد عليه محسن رضائي عضو بارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام. نعم، وهذا الأمر يقصد به أن تكون البنود واضحة من دون أي لبس أو تأويلات قد تؤدي إلى خلافات محتملة مستقبلا.
1: شكرا جزيلا لك يا عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران، واعتبر ترامب أن الديمقراطيين يحاولون إفشال إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب.
2: أخيرا وبعد 3 محاولات تمكن الديمقراطيون ومعهم 4 نواب جمهوريين من تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية 215 صوتا مقابل 208. القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المسلحة من العمليات العدائية مع إيران إلا إذا حصل على تفويض من الكونغرس، لكن القرار بصيغته الحالية وفي حال تمريره في مجلس الشيوخ فهو لا يجبر ترامب على إنهاء النزاع، بل هو تعبير رمزي عن رفض أغلبية في الكونغرس للحرب مع إيران.
3: أعتقد أن الرؤية ليست شائعة بين الديمقراطيين فحسب، بل وبشكل متزايد لدى بعض الجمهوريين والشعب الأمريكي عموماً، وهي التوصل إلى حل في المدى القريب، وأن تحقيق ذلك يتطلب على الأرجح اتفاقا سياسيا غير مستساغ مع إيران، ومهما كان فهو أفضل من الحرب.
2: ويبرر الجمهوريون رفضهم القرار بعدم قانونيته أو بالقول إنه لا يعدو أن يكون مجرد مراوغة سياسية انتخابية تعطل جهود الرئيس في حماية الأمن القومي. وفي أول رد فعل له اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يفضلون رؤية بلادهم تفشل على منحه انتصارا جديدا، ووصف القرار بأنه غير وطني ويعطل مسار المفاوضات مع إيران.
4: أعتقد أن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات النصفية، لذا ستبنى مواقفهم على استطلاعات الرأي وكيفية استغلال الوضع الراهن سياسيا. يجب التركيز على التوصل إلى حل هذا الصراع، ويفضل أن يكون ذلك عبر المفاوضات دون استبعاد الرد العسكري.
2: تمرير قرار صلاحيات الحرب في الكونغرس تعززه استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين تأثروا سلبا بالحرب مع إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
5: بعد ثلاث محاولات فاشلة يمر مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب، ورغم الجدل بشأن قانونيته وجدواه، إلا أنه يمنح خصوم الرئيس مبررا لمواصلة النيل من شعبيته التي بلغت أدنى مستوى لها في ولايتيه الأولى والثانية. أنس الصبار، الجزيرة، واشنطن.
1: معنا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. كما ينضم إلينا من واشنطن سيد أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أبدأ معك سيد فرانكو، الرئيس الأمريكي بدأ متفائلا بشأن التوصل إلى تفاهمات مع الإيرانيين في ظل هذا استمرار هذا التفاوض، لكن كيف يمكن أن نفهم هذا التفاؤل؟
6: شكرا جزيلا لكم على دعوتي وتحياتي لضيفكم. بالنسبة لتفاؤل الرئيس ترامب، يمكننا أن نفهمه إذا كنا نعرف الرئيس ترامب كما أعرفه. هذا موقفه في العادة، هو شخص يمتاز بتفاؤل دائم، وأعتقد أن هذا دور رئيس الولايات المتحدة. طبعا ليس عليه أن لا يكون واقعيا، بل عليه أن يكون متفائلا. هو شخص يحب المفاوضات، وقبل تبوء سدة الرئاسة ألف كتابا حول فن إبرام الصفقات، هو معروف بقوته في التفاوض. ولكن بالرغم من ذلك، في المقابلات التي يجريها وحتى اليوم، ما زال يقول بإمكاننا أن نبرم اتفاقا بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. وبالتالي هو يضغط بكل قوته من أجل المفاوضات، هو يريد تسوية تفاوضية، رغم أن هناك أعضاء في إدارته يريدون العودة إلى العمليات العسكرية، ولكنه يريد إعطاء فرصة للمفاوضات. إذن هو يتعاطى بصدق فيما يتعلق بتفاؤله. هل الأمر ممكن؟ الأيام ستكشف ذلك.
1: لكن في المقابل، رغم كل هذا التفاؤل، المفاوضات لا تتقدم بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
6: في الواقع هذا ما يحصل. قد تتذكرون أنه قبل يومين أو ثلاثة أيام أو قبل أقل من أسبوع، قال الجانب الإيراني أنه ما من مناقشات، ما من مفاوضات، وما من محادثات، بينما الرئيس ترامب قال عكس ذلك. هناك أمران يجب أن نتذكرهما. أولا، المفاوضات مع إيران في الواقع ليست مفاوضات أو محادثات مباشرة، بل هي تجري عبر أطراف ثالثة، ما يزيدها تعقيدا. ولكن في الساعات 48 الماضية، فإن إيران أكدت في الواقع أن هناك محادثات ومفاوضات ومداولات تجري، وبالتالي كما لاحظنا مثل وقف إطلاق النار، فإن هذه المفاوضات كانت تتوقف وتستأنف وتتوقف وتستأنف، ونأمل أنه مع حلول نهاية هذه العملية سنتوصل إلى تسوية تفاوضية. وهنا طبعا أعود إلى التفاؤل، ولكن المحادثات جارية، والجانب الإيراني أكد أن المحادثات جارية. كم ستكون مثمرة، كم ستكون مجدية، وبأي سرعة، الوقت سيكشف ذلك. ولكن لم يحصل انقطاع في الاتصالات، هذا أمر مؤكد، وهذا ما أكده الجانبان في الواقع.
1: سيد حداد، هناك تفاؤل أمريكي من قبل الرئيس الأمريكي الذي يقول إن المفاوضات مستمرة، وهذا بالفعل ما أكده الإيرانيون، لكنه في المقابل يهدد بالعودة إلى العمل العسكري إن تم استهداف جنود أمريكيين وبالتالي في إيران. كيف ينظر إلى هذا الخطاب المزدوج؟
7: تحية لكم ولضيفكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني هذا التفاعل، أنا أسميه دائما تفاعل نهاية الأسبوع، يعني من جانب الرئيس الأمريكي، يعني في نهاية الأسبوع نرى هذا التفاعل، الرئيس الأمريكي لديه هدف هو التأثير على الأسواق، يعني سواء داخل الولايات المتحدة أو الأسواق العالمية. والنقطة الأخرى، يعني هناك نعم التفاوض مستمر، وهو توقف عندما يعني حدثت تلك الإجراءات الإسرائيلية من أجل أراد الكيان الصهيوني قصف بيروت والضاحية الجنوبية. ولكن الآن يعني هناك مستمرة هذه الاتصالات عبر الوسيط الباكستاني، هي ليست يعني اتصالات مثلا نقول على مدى 24 ساعة يتم تبادل رسائل، لا، يعني هناك لم مثلا يتم إلغاء موضوع المفاوضات بشكل نهائي، وإيران كذلك تعيد ردها على التعديلات التي قام بها الرئيس الأمريكي على نص الاتفاق، والذي كان من المتوقع يعني أبس خلال الأيام الأخيرة أن يتم التوقيع عليه، ولكن بسبب هذه التعديلات هذا الموضوع يعني تم لا نقول يعني تم تأخيره أساسا، يعني الآن هناك غموض يدور حول مستقبل هذا الاتفاق نظرا للتغييرات الجذرية التي حصلت في بعض البنود، وهذا يعني لا تلبي ما تريده إيران كذلك. من ناحية أخرى، يعني تصريحات الرئيس الأمريكي والتهديدات هي دائما موجودة، ويعني إيران تكون جاهزة لكل هذه السيناريوهات، وهناك نرى هذه المناوشات يعني أصبحت كذلك شبه يومية، يعني الآن من يوم أو يومين لم نرى هناك مواجهات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة مضيق هرمز أو بحر عمان، ولكن يعني هذه التهديدات باعتقادي لا تؤثر على الموقف الإيراني. في نهاية المطاف يعني معروف إيران يدها على الزناد جاهزة، لأن إيران لم ترى بأن الحرب انتهت في اليوم 39، بل إيران ترى يعني الحرب هي مستمرة، ونحن اليوم في اليوم يعني 96 من هذه الحرب، ولكن هذه التهديدات هي دائما رافقت مثل هذه المفاوضات لكي تؤثر على الموقف الإيراني، ولا أعتقد هذا يؤثر على الموقف الإيراني ويؤدي إلى تراجع الجانب الإيراني.
1: سيد أدولفو فرانكو، بالنسبة للتفاهمات الأخيرة بشأن لبنان وإسرائيل، ما وزنها في ملف التفاوض مع إيران؟
6: سأجيب بسرعة عن هذا السؤال، ولكن في الواقع فإن البورصة الأمريكية تسجل أرقاما قياسية ليس بفعل التعليقات الإيجابية عن إيران، بل هذا يتعلق بتقارير الوظائف وانخفاض التضخم وأداء الشركات الأمريكية. الناس العاملون في وول ستريت والبورصة الأمريكية ليسوا أغبياء ولا يتأثرون بهذه التغريدات، بل الاقتصاد الأمريكي هو بحال جيدة. في الواقع أنا أتفق مع عدد كبير من النقاط التي ذكرها الضيف الكريم، ولكن اسمح لي الآن أن أجيب عن سؤالك. إن الولايات المتحدة وبشكل محق تسعى إلى الفصل بين المسارين للسبب التالي: إن إيران ليست موجودة في لبنان. في لبنان لدينا لبنان وإسرائيل، ولدينا ميليشيا مسلحة تشكل دولة داخل الدولة، وهي طبعا ميليشيا مدعومة من إيران، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تتحرك منذ فترة من أجل إبرام معاهدة سلام تشمل لبنان وليس حزب الله، معاهدة سلام من شأنها أن تضع حداً لحماس على ذمة المتحدث كحزب سياسي، هذا هو الهدف. طبعاً حزب الله مرتبط بشبكة أذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذا المسار ليس مرتبطا بإيران كما أن حماس مرتبطة بإيران في قطاع غزة. طبعا الضيف تحدث عن تعديلات، وما يحصل بين لبنان وإسرائيل هو في الواقع تعديل هذا النزاع. من وجهة النظر الأمريكية، النزاع بين الولايات المتحدة وإيران لطالما كان متعلقا بتخصيب اليورانيوم وتطوير سلاح النووي، هذا السبب الذي دفعنا للدخول في هذا النزاع فقط، وبالتالي فإن إيران تحاول أن تشمل لبنان في المفاوضات لأن حزب الله تم تقويض قدراته بشكل كبير، واليوم من خلال الدعم من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، فإن حزب الله في خطر الإلغاء كقوة، ولهذا السبب تم التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي انتهكه حزب الله من خلال إطلاق آلاف الصواريخ على شمال إسرائيل. وبالتالي للإجابة عن سؤالك، فإن الولايات المتحدة فصلت بين المسارين، لأن نهاية الحرب في لبنان قد تتطلب أسابيع أو أشهر أو سنوات، والولايات المتحدة لا تريد أن تنخرط في مفاوضات في هذا الشأن بشكل لا نهاية له.
1: ولو أن الرئيس الأمريكي نفسه أشار وقال إن التطورات في لبنان ترتبط بإيران. سيد حداد، في إيران كيف ينظر

0: إلى التفاهمات الجديدة بشأن لبنان.
1: يعني إيران تتابع يعني ما هو منصوص عليه في البند الأول من الاتفاق، وهناك يعني لم يتم تعديل ذلك البند من جانب أمريكا عندما تم إرسال يعني تلك التعديلات والرد الأمريكي الجديد إلى إيران. يعني معناه أن هذا الأمر مطروح، يعني أن إيران تطالب بإنهاء الحرب في جميع الجبهات. وأثبتت الأمور بأنه التفاوض بين إيران والولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يمكنه أن يحقق ذلك أكثر مما نشهده من لقاء سفيرين في الولايات المتحدة الأمريكية. ورأينا يعني مرتين عندما تم وقف الهجمات على بيروت والضاحية الجنوبية، وجاء إثر يعني إثر يعني متابعة إيرانية، وفي المرة الأولى عبر الوسيط الباكستاني، ومرة ثانية من خلال القرار الذي أعلنته إيران ستتخذه تجاه الكيان الصهيوني. فلذلك يعني هناك توجد حقيقة، يعني أمس رأينا ما تم إعلانه في واشنطن، يعني هو يعطي الحق للكيان الصهيوني ولم يرى كأنه هذا الكيان ولم يكن يعني مجموعة احتلالية تحتل الأراضي اللبنانية، في الوقت الذي يعني معروف يعني ما هو الذي يقوم به الكيان الصهيوني، يحتل الأراضي اللبنانية، وهناك توجد المقاومة الإسلامية تواجه يعني هذا الكيان، وهذا حق يعني هناك يتم مقاومة
0: سيد
1: هذا
0: حداد،
1: الاحتلال. ولكن في نهاية المطاف
0: هل فاجأكم التوصل إلى هذه التفاهمات بشأن لبنان هناك في إيران؟
1: لا هذا لم يفاجئ إيران، يعني كان واضح كذلك، يعني أمريكا تسعى من ذلك المسار كذلك التوصل إلى اتفاق. وأنا أقول لكم شيئا، في نهاية المطاف إذا تم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وتم التوصل إلى مذكرة التفاهم، هذه المذكرة هي التي ستنهي كذلك الحرب في لبنان، وليس ذلك الاتفاق. يعني ليس ذلك الاتفاق سيحقق شيئا. وواضح يعني حتى الآن من يراقب الوضع في لبنان ومن يتابع يرى يعني أصلا ما أعلنته واشنطن هو لن يوصل الأمور إلى نتيجة ويفسح المجال أكثر للكيان الصهيوني للعمل داخل لبنان.
0: طيب
1: ولكن
0: سيد حداد،
1: باعتقادي نظرا
0: كيف سينهي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة هذه الحرب أو هذا التصعيد في لبنان؟
1: يعني أنا قلت لكم هناك لدينا تجربتين في هذا المجال. يعني المرة الأولى إيران اتفقت مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني وتم إنهاء الهجمات على بيروت والباحة، يعني بعد تلك المجزرة الكبيرة. وكذلك الآن رأيتم يعني من أوقف الهجوم. لا
0: لكن العدوان لم ينتهي على لبنان، ظلت الخروقات وظل القصف الإيراني في اليوم عفوا القصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية في اليوم التالي وسقوط شهداء في لبنان.
1: فلذلك إيران الآن تطالب ضمن هذا الاتفاق بأن يتم خروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية المحتلة الذي يقوم باحتلالها. وهناك الأمور أثبتت بأن الولايات المتحدة هي بقراراتها تستطيع أن توقف هذا الكيان الصهيوني، يعني تحركاته الإجرامية والإرهابية داخل الأراضي اللبنانية وهجماته على لبنان. فلذلك يعني وهذا قبل كم يوم عندما مقر خاتم الأنبياء أعلن بأنه سيتم التدخل عسكريا في مواجهة الكيان الصهيوني إذا تم قصف بيروت والضاحية الجنوبية من بيروت، لأنه ذلك كان يعتبر كذلك خرق لذلك الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك باعتقادي مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة نظرا لهذه التجارب تستطيع أن تحقق يعني شيئا كبيرا في هذا المجال، والأمور أثبتت ذلك. فباعتقادي يعني إيران ستتابع هذا الأمر ولن تتنازل عن هذا الموضوع وستتابعه بجدية، خاصة هذا هو البند الأول من الاتفاق ويكون
0: نعم.
1: أساس بداية هذا الاتفاق ويعني تحقيق هذا الاتفاق، يعني إنهاء الحرب بشكل نهائي إلى جانب إيران في جميع الجبهات خاصة لبنان.
0: طيب سيد أدولفو فرانكو، بالنسبة للولايات المتحدة في خضم وجود هذين الملفين الساخنين في إيران وكذلك في لبنان، ما الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية؟ تغيير سلوك إيراني أم التوصل إلى صفقة معه؟

الإدارة الأمريكية تسعى لإبرام صفقة مع إيران فيما يتعلق بشكل خاص بالموضوع النووي وموضوع اليورانيوم. هذا سبب دخولنا في الحرب ضد إيران. طبعا هناك أمور أخرى حصلت، مضيق هرمز والحصار البحري، ولكن هذه كانت عوارض للقضية الإيرانية. بالنسبة لموضوع لبنان، مع كل احترامي للضيف، إن حزب الله هو دولة داخل دولة، هو منظمة إرهابية، وميثاق الحزب الذي صدر في العام 1982 يتحدث عن إلغاء دولة إسرائيل، وبالتالي لا يمكن

0: الكبير الضيف الكريم تحدث عنه بصفته حركة مقاومة، ولكن الحكومة اللبنانية تعتبره دولة ضمن الدولة ومصدر تهديد لأمن الدولة، وبالتالي أنا لا أتوقع انسحابا من جنوب نهر الليطاني، والطريقة الوحيدة التي ستنسحب بها إسرائيل من جنوب الليطاني هي حين ينجح الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله. وطبعا إيران لن تقبل أبدا بهذا الموضوع لأنه ذراع إرهابي لإيران، وهذا مصدر قلق وهذه مشكلة سياسية بالنسبة للحكومة اللبنانية، وبالتالي الطريقة الوحيدة لحل هذا الموضوع تتمثل فيما تفعله الحكومة اللبنانية، ألا وهو العمل مع الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 40 عاما، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، لتزويد الجيش اللبناني بالأدوات والأسلحة والقدرات التي تتيح له نزع سلاح حزب الله والسيطرة على الأراضي. وكما تعلمون هناك مناطق اختبارية أو تجريبية أو نموذجية سيتم حاليا العمل عليها وإخراج حزب الله منها، وبالتالي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب تتمثل في نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، وذلك طبعا ما يقوله الجيش اللبناني وما تقوله الحكومة اللبنانية أقله علنا. ولكن طبعا هناك الكثير من التعابير التي تستخدم هنا المتعلقة بالمقاومة وغيرها، ولكن حزب الله هو ذراع إرهابي مثل حماس والحوثيين يتم التلاعب به، إنه منظمة إرهابية شيعية داخل الأراضي اللبنانية وهذا هو هدفه. هل تذكرون أهداف الجمهورية الإسلامية المزعومة التي تم الإعلان عنها في العام 79؟ نشر أفكارها الراديكالية في العالم وليس فقط المنطقة. هم لا يريدون وقفا لإطلاق النار إلا حين يريدون استجماع قواهم، وهذا ما يحصل حاليا في لبنان. وبالتالي للإجابة عن سؤالك، فإن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن أن تتطرق إلى القضية اللبنانية بخلاف ما يتم العمل عليه حاليا. نحن لن ننهي الحرب في لبنان، من سينهي الحرب في لبنان هم الإسرائيليون واللبنانيون، وحين أقول اللبنانيين فأنا لا أتحدث عن حزب الله، أتحدث عن الحكومة التي تعارض هذه الميليشيا الممولة من إيران والتي تعمل بأوامر من إيران. هذا هو الواقع ونحن نعرف الواقع. مجددا هناك الكثير من التعابير الجميلة هنا، ولكن
1: شكرا سيد فرانكو.
0: والولايات المتحدة ستقوم بكل ما يلزم.
1: شكرا سيد أدولفو فرانكو. دعني أستمع فقط في سؤال أخير إلى سيد حداد، ما الذي ما ردك على ما أشار إليه سيد فرانكو في دقيقة لو سمحت سيد حداد؟
2: يعني واضح، يعني مهما جاء بمثل هذه المصطلحات السيد فرانكو، في نهاية المطاف الكيان الصهيوني عصابة إرهابية إجرامية تحتل الأراضي الإسلامية والعربية، وإذا أريد الإنسان يوصف الصهيوني ويريد أن يرى من يدعم الإرهاب وأكبر داعم للإرهاب وأكبر داعم لعصابة تقوم بمجازر ضد الشعوب، هذه فلسطين أمامنا. 70,000 فلسطيني استشهد فقط خلال سنتين هي الولايات المتحدة الأمريكية. ومهما جاء بمثل هذه المصطلحات وهذا الكلام، الجميع يعرف يعني من هو المحتل، من هو الإرهابي، من هو يتمادى على الدول، من هو يحتل أراضي إسلامية وعربية، هو الكيان الصهيوني، هذه العصابة الإرهابية برئاسة الإرهابي نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وشكرا للسيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري كان معنا من واشنطن. بثت هيئة الطيران المدني في الكويت صورا على منصة إكس تظهر اللحظات الأولى للهجوم الإيراني بمسيرات، والذي استهدف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي يوم الأربعاء الماضي في 3 يونيو الجاري. وقد تسبب الهجوم بحسب السلطات الكويتية بوقوع خسائر في الأرواح وإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة. وفي ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وبينما تتحدث بنود اتفاق وقف إطلاق النار عن التهدئة وتهيئة الظروف للاستقرار، تطرح تل أبيب رؤية مختلفة للمرحلة المقبلة تقوم على حرية التحرك العسكري والبقاء في نقاط تعتبرها استراتيجية داخل جنوب لبنان. في التقرير التالي قراءة في أبرز الفجوات بين بنود الاتفاق والرؤية الإسرائيلية للمرحلة القادمة.
3: بالنسبة إلى إسرائيل، لا يبدو وقف إطلاق النار نهاية للقتال، بل بداية لمعركة

0: من نوع آخر، عنوانها فرض معادلات أمنية جديدة داخل لبنان. هذا على الأقل ما تعكسه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي يطرح رؤية تقوم على إبقاء هامش واسع من الحريات العسكرية لإسرائيل داخل لبنان، بالتزامن مع منع إعادة تموضع حزب الله قرب الحدود. وفي هذا السياق تتمسك إسرائيل بالبقاء في نقاط ترى أنها ذات أهمية استراتيجية، أبرزها قلعة الشقيف المشرفة على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني، إلى جانب الحديث عن البقاء حتى الخط الأصفر، فيما يبدو توجها نحو تثبيت منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي اللبنانية. كما تربط إسرائيل أي وقف مستدام لإطلاق النار بإبعاد حزب الله عن مناطق جنوب لبنان واستمرار تفكيك بناه العسكرية. بالمجمل تكشف الأطروحات الإسرائيلية عن تباين لافت مع البنود المعلنة لاتفاق وقف إطلاق النار، فالاتفاق يتحدث عن وقف متبادل للأعمال القتالية، لكن إسرائيل تقول إنها ستواصل تنفيذ ضربات داخل لبنان حتى في بيروت رداً على أي هجوم. وبينما ينص الاتفاق على تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها العسكرية وبقاء قواتها في نقاط تعتبرها ضرورية لترتيباتها الأمنية. كما يتحدث الاتفاق عن إبعاد المسلحين عن جنوب نهر الليطاني، بينما تطرح إسرائيل عملياً فكرة منطقة منزوعة السلاح تخضع لإجراءات أمنية مشددة، وفي وقت يفترض أن يقود الاتفاق إلى استعادة الحياة الطبيعية، تربط إسرائيل الوضع الأمني بمنع عودة السكان إلى بعض مناطق الجنوب بالوقت الحالي. كما تسعى إسرائيل إلى ربط أي وقف مستدام لإطلاق النار بإبعاد حزب الله مسبقاً عن جنوب لبنان، قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية أو أمنية لاحقة، كما تشير بنود الاتفاق.
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، في لبنان كيف ينظر إلى هذه التفاهمات أو إلى هذا الاتفاق؟ هل كسب منه لبنان أم خسر؟
2: يعني في الحقيقة أستاذ هناك انقسام في الموقف حول هذا الاتفاق. السلطة التي خرطت فيه تعمل أو بدأت تتحرك من أجل البدء بتنفيذه، ورئيس الجمهورية يستجمع آراء الأفرقاء لكي يبلغها إلى الجانب الأمريكي، على أساس أنه إذا جاءت هذه المواقف مؤيدة فسيبنى على شيء مقتضاه وسيتم العمل على إعلان وقف شامل لإطلاق النار كما قال رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة. يعني الجانب الأمريكي يعلن هذا الأمر، لكن في المقابل هناك حزب الله وحلفائه يعارضون هذا الاتفاق لأنه يعتبرونه غير متوازن، يقول بنزع سلاح حزب الله لا ينص على أي انسحاب إسرائيلي على وقف نار شامل، لا ينص على أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ينسف اتفاق 2024 الذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية بتنفيذ القرار الدولي 1701، ويقول بعودة النازحين وبعودة الأسرى بإطلاق الأسرى وإطلاق عملية لعب. ثم أن حزب الله وحلفاء يرون في هذا الاتفاق محاولة إقصاء لهم، وخصوصا أنه يعني يدفع في اتجاه إقامة ما يشبه شراكة بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على موضوع نزع سلاح حزب الله، وهو هذا الموضوع هو موضوع حساس.
1: وبالتالي سيد طارق
2: في حال الشروع فيه نعم
1: سيد طارق بنسفه اتفاق
2: فيه
1: بنسفه اتفاق 2024، هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق خطوة إلى الوراء بالنسبة للبنان؟
2: يعني السلطة اللبنانية كما قلت لك يعني تعتبر أنه جيد، ولذلك خرطت في مفاوضات مباشرة حتى تم إنتاجه. لكن في الأساس يعني في التقييم يعني الفارق بينه وبين اتفاق 2024 هو انعدام التوازن. اتفاق 2024 يقول بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، بينما هذا الاتفاق لم يأتي على ذكر الانسحاب الإسرائيلي ولا في أي بند ولا في أي مقطع من مقاطعه، بل على العكس يعني يشير إلى أن الإسرائيلي سيبقى في لبنان إلى أمد طويل، وسيكون بمثابة المراقب في مكان ما على موضوع تطبيق المناطق التجريبية التي يقول بها، والتي أي التي سيتولى الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله فيها.
1: وبالتالي هذا الاتفاق بهذه الصيغة هو ترك المجال مفتوحا للاجتهاد والتأويل الإسرائيلي. سيد نهاد أبو غوش، في إسرائيل كيف ينظر إلى هذا الاتفاق؟
3: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. في إسرائيل باشروا منذ صباح اليوم استثمار هذا الاتفاق في الدعاية الانتخابية لنتنياهو ولحزب الليكود، باعتباره إنجازا مهما واستراتيجيا واختراقا، حتى أن بعض أطراف المعارضة أقروا بذلك مثل بيني غانتس الذي قال أن هذا إنجاز مهم ولكن العبرة هي في التطبيق. وإذا طبقنا هذه المقولة العبرة في التطبيق، سنجد أن الجيش الإسرائيلي اليوم فقط قصف وهاجم واستهدف 17 بلدة وقرية لبنانية في مختلف محافظات الجنوب والبقاع الغربي. وبالتالي هذا أيضا يأتي مصداقا لما قاله زمير رئيس الأركان إيلان زمير، الذي قال أنه لا وقف إطلاق النار بالنسبة للجيش، وأن الجيش سوف يستثمر إلى الحد الأقصى حرية العمل الممنوحة له، وهي الحرية التي دائما يشار لها باعتبارها إذنا أمريكيا وضوء أخضر لاستهداف يعني كل مناطق الجنوب اللبناني.
1: لكن ما هو سقف هذه الحرية، حرية التدخل سيد نهاد بالنسبة للجيش الإسرائيلي؟
3: دعنا نقول قيود الحرية. قيود الحرية هي ألا تستهدف بيروت، لكن في حالات خاصة مثل ما تسميه إسرائيل صيد ثمين أو هدف متحرك يعني لتنفيذ عملية، تدعي أن بإمكانها أن تستهدف بعض الأهداف، مثل ما فعلت حين اغتالت قائد قوة الرضوان مالك بلوط، أو حين قصفت عدة مناطق في البقاع. وبالتالي لا حدود عملية، يعني لأنه يعني هم يفسرون البند الموجود في اتفاق نوفمبر 24 بأن لكل طرف حق الدفاع عن النفس، بما في ذلك التدخل لإحباط تهديدات محتملة أو تهديدات مخطط لها. هذا يعني هذه الصياغات العامة. القوة التي تملكها إسرائيل، فائض القوة والانحياز الأمريكي، يمكنها من تفسير كل هذه العبارات على هواها، وهذا ينطبق على كل المعاهدات التي أبرمتها إسرائيل سواء في فلسطين أو حتى في مع سوريا. يعني لا توجد اتفاقيات مع سوريا، لكن كلما كان هناك غموض أو التباس فإن الكلام الفصل هو للقوة، وفارض يعني فائض القوة التي تملكها إسرائيل وتمكنها من تفسير الأمور على هواها. وبالتالي يعني فعلا إسرائيل باشرت منذ اليوم، هي أخذت من هذا الاتفاق ما تريد، أخذت من هذا الاتفاق ما تريد، وتراهن على أن القوة التي تملكها والزمن يعملان لصالحها، بالإضافة إلى الانحياز الأمريكي والضعف الذي بصراحة يعني الحكومة اللبنانية ذهبت في حال الضعف إلى هذه المفاوضات نتيجة الانقسام اللبناني من جهة، ونتيجة عدم الاستثمار الأمثل لكل مقومات لبنان وإمكانياته، بما في ذلك علاقاته الدولية والإقليمية.
1: سيدني هذه نقطة جيدة. هذه نقطة جيدة، دعني أتوجه بها إلى سيد طارق في بيروت. سيد طارق، إذا الحكومة اللبنانية ذهبت ضعيفة إلى هذه المفاوضات، هل يمكن القول إن هذا الاتفاق فرض عليها بما حواه من بنود ونقاط؟
2: يعني في تقديري ما ورد في الاتفاق البنود فعلا يدفع الى التساؤل، ان كان يمكن للحكومه اللبنانيه ان لا تقبل بها، ولكن يبدو انه فرض عليها.
1: لو انها لم يعني تقبل، ما كانت خياراتها؟
2: يعني خياراتها انه في يعني لبنان يملك امراض قوه، لبنان يملك امراض قوه، يملك امكانيه استثمار حتى بموقف المقاومه في الميدان بالحرب الاستنزاف التي تقودها ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقه الجنوب. في امكانها ان تتسلح بموقف لبناني موحد يعني يؤكد على السيادة اللبنانية، على التمسك بالقرار بالاتفاق 2024.
1: وهذه نقطة أشار إليها السيد نعيم قاسم يوم أمس حينما أكد على ضرورة وحدة الصف اللبناني في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
2: لكن لكن لكن يعني أستاذنا يبدو أنه الحكومة بخيارها ذهبت أنه تحت ضغط التدمير الذي يتعرض له الجنوب وال مناطق لبنانية عدة، وهذا التدمير ممنهج للقرى والبلدات، يعني تكاد لا تكاد تجد أي منزل في أي قرية في المناطق التي دمرتها إسرائيل. ذهبوا على قاعدة أنه لوقف هذا التدمير، وأنه حتى لو كان الأمر يعني مفاوضات مباشرة، مع أنه كان الخيارات المطروحة قبل ذلك أن تكون المفاوضات غير مباشرة، ذهبوا إلى مفاوضات. ولكن مع ذلك الإسرائيلي الذي صمت أو لم يتجاوب لأكثر من شهرين وقت قبوله بهذه المفاوضات على إيقاع مصالحه نتنياهو، على إيقاع مصالحه الداخلية الانتخابية وغير الانتخابية. ومثل ما قال الضيف من رام الله، يعني نتنياهو حاليا بدأ يستثمر في هذا، لكن في تقديري استثمار خاسر، لأنه هذا الاتفاق لن يكتب له النجاح. هذا الاتفاق كل بمعنى بند فيه يحتاج إلى اتفاق، لأنه يحتاج كل بند فيه، يعني كل بند فيه يحتاج إلى اتفاق، ومن دون توافق إيراني أمريكي، وهناك قناعة راسخة عند كثير من الأوساط السياسية في لبنان، من دون حتى لدى السلطة يعني ضمنيا، من دون حصول اتفاق أمريكي إيراني حول موضوع لبنان لن يكتب لأي اتفاق النجاح. لأنه هو الاتفاق غير متوازن، اتفاق يعني يأخذ من لبنان الكثير وإسرائيل لا تعطي فيها أي شيء. و هناك شكوك فعلا في لدى كثير من الاوساط في لبنان، هل الاسرائيلي فعلا يريد الانسحاب من لبنان؟ هل الاسرائيلي يريد ان
1: يبدو ان يعني ان بنود
2: وجود حزب الله
1: بنود الاتفاق بنود الاتفاق لا تشير الى ذلك سيد طارق. دعني اتوجه الى سيد نهاد ابو غوش. سيد نهاد، طبعا بين بنود الاتفاق والتصريحات الإسرائيلية ظهرت فجوات كنا أشرنا إليها في التقرير الذي عرضناه قبل قليل، وبالتالي ما الذي يمكن أن نفهمه من تصريحات المسؤولين الأمنيين أو السياسيين الإسرائيليين بعد التوصل إلى هذا الاتفاق وهذه الفجوات التي ظهرت بين بنوده وإرادتهم أو رغباتهم؟
3: يعني أولا هم يتحدثون عن منطقة أمنية خالية من السكان وليس فقط منزوعة السلاح، وهذا فارق جوهري بين هذا البند وما ورد في اتفاق نوفمبر 2024 وفي قرار 1701. قرار 1701 يتحدث عن تجريد يعني أن لا يكون هناك أي سلاح جنوب الليطاني إلا للدولة اللبنانية، لكن هذا الاتفاق أو هذا يعني الإعلان النوايا يتحدث أو كما تريد إسرائيل، يعني كما منطقة خالية من السكان، وبالتالي إجازة فكرة المناطق التجريبية اللي هي تشابه يعني فكرة المناطق الإنسانية الآمنة التي اقترحت في قطاع غزة وفشلت. وبالمناسبة فكرة التجريب هذا ما يخضع له الفلسطينيون منذ 33 عاما، وحتى الآن للأسف الشديد لم يثبتوا جدارتهم بقبول رضا الإسرائيلي. المطلوب إثبات جدارته هو الطرف الآخر، يعني العربي اللبناني أو الفلسطيني، بينما الحكم على حسن الأداء وحسن الإنجاز يكون لإسرائيل. يعني وهنا يعني أتذكر مقولة شهيرة للرئيس الراحل ياسر عرفات حين كان يقول نحن نبذل جهد 100% لكن لا نضمن نتائج 100%. من الذي يضمن نتائج 100% من قبل الحكومة اللبنانية أو من أي طرف يخضع لمثل هذه التجارب وهذه الجيوب التجريبية؟ فعلا هذا

0: فخ وقع فيه المفاوض اللبناني كان ينبغي التشديد على مطلب الانسحاب.
1: نعم
0: صحيح أنه موضوع الحفاظ على سيادة لبنان
1: نعم
0: وحدوده، احترام
1: نعم
0: حدوده،
1: شكرا
0: ورد
1: جزيلا
0: كنص
1: لك
0: منسوب
1: سيد
0: للانتخاب
1: نهاد
0: اللبناني
1: أبو غوش،
0: وليس
1: أدركنا
0: كاتفاق
1: الوقت.
0: ثلاثي.
1: شكرا جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش في رام الله، وشكرا كذلك سيد طارق تشيشي في بيروت. في اليوم العالمي للأطفال تكشف أحدث البيانات الرسمية اللبنانية والتقارير الدولية حجم الكارثة التي يدفع فاتورتها الأطفال جراء الاستهدافات الإسرائيلية على جنوب لبنان. نتابع هذه الأرقام في هذه النافذة الإنسانية مع جلال شهد.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية التي نسلط الضوء فيها على الكلفة البشرية الخاصة بالأطفال للحرب في لبنان، حيث يعدون العامل الأكثر هشاشة وضعفا في هذه الحرب، حيث امتد هذا الضرر لمقتل ونزوح مئات آلاف الأطفال وخروجهم من المدارس وتعرضهم لصدمات نفسية شديدة. سأناقش هذا الموضوع مع ضيفنا السيد كريستوف بوليراك، المتحدث الرسمي باسم منظمة اليونيسف في لبنان. ولكن قبل ذلك أبدأ مع التعريج على بعض الأرقام في اليوم العالمي للأطفال، حيث تكشف أحدث البيانات الرسمية اللبنانية والتقارير الدولية حجم الكارثة التي دفعها الأطفال جراء الاستهدافات الإسرائيلية على جنوب لبنان. يونيسف قالت إن 215 من الأطفال قتلوا وأصيب 868 نتيجة الغارات الجوية والقصف المباشر، ونزح أكثر من 1,100,000 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم، من بينهم 390,000 طفل وفق منظمة يونيسف. وفي قطاع التعليم تحولت 352 مدرسة إلى مراكز إيواء، وإن 500,000 طالب خرجوا من مقاعد الدراسة بحسب وزارة التربية والتعليم العالي ووحدة إدارة الكوارث اللبنانية. يونيسف تحذر من أن 770,000 طفل لبناني يعانون اضطرابات نفسية حادة جراء الحرب والنزوح. إذن سيد كريستوف، ما هو تقييم يونيسف الحالي لوضع الأطفال في دائرة الحرب؟
3: للأسف، مرحبا بكم أولا. للأسف المعاناة للأطفال تستمر، الأطفال يقتلون ويجرحون ويضطرون للنزوح، وهذا النزاع مستمر منذ 3 أشهر منذ 2 مارس، والأطفال يستمرون في دفع الثمن الأكبر. في 12 يوما الماضية قتل عدد من الأطفال، ربما 11 طفلا يقتلون أو يجرحون يوميا، ومنذ 2 مارس 240 طفلا قتلوا وأكثر من 950 جرحوا، ولدينا عشرات الآلاف ومئات الآلاف ربما نازحون. تخيل لو أن أطفالنا وأطفالكم يضطرون إلى إخلاء منازلهم في ظل الخوف والهلع، ولمعظم هؤلاء لا قدرة لهم للعودة إلى بيوتهم، فقد فقدوا أمنهم وفقدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وهذا خطير للغاية لأن الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة في هذا الصراع.
2: على ضوء الوضع الراهن، ما هي التحديات أمامكم لتقديم العون لهؤلاء الأطفال؟
3: بالطبع الأطفال النازحون خاصة وكل الأطفال عامة يحتاجون إلى الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها، ونحن نعمل مع السلطات المعنية لضمان استمرار الخدمات العامة. مثلا نذهب ونوفر المراجعة الطبية للأطفال الذين يحتاجون للرعاية الصحية، وبعضها يتم عبر الإنترنت. هذا ليس وضع مثالي لكن تلبية للحاجة جزئيا. للأسف نصف الأطفال في لبنان الآن يذهبون إلى مدارس عامة، لكن المدارس العامة أصبحت مأوى للنازحين ولم تعد توفر ما يحتاجه الأطفال. نحتاج إلى وقف الأعمال العدائية لأن هذا الكابوس، الأطفال وعائلاتهم بدأت بسبب العنف والأعمال العدائية، ونحن قلقون للغاية. للغاية من ناحية توازن النفس.

0: للأطفال. نعلم أنهم الآن أصبح الموت جزءا من حياتهم اليومية لأن فقدوا أعضاء وأفرادا من عائلاتهم، وهناك أيضا اضطراب متلازمة ما بعد الصدمة. الأطفال الذين يعانون من ذلك يزدادون عددا، كثير منهم بات يعاني من صعوبة النوم والكوابيس والأرق. ولهذا السبب هذه هي المرة الثانية في 18 شهرا يواجه الأطفال هذا المستوى من العنف، فهم لا يقتلون ويجرحون فقط، لكن هناك صدمة غير مرئية وحاجات، وهذا أمر خطير للغاية في تأثيره على نفسياتهم.
1: طيب سيدي كريستوف، ما هي الخطط والحلول المطروحة على المدىين القصير والمتوسط لتحسين هذا الوضع السيء؟ كما أشرت إليه الوضع طبعا الإنساني وأيضا النفسي بالنسبة للأطفال في لبنان.
0: هذا الكابوس بدأ للأطفال بسبب النزاع، بسبب العنف. الوضع لم يكن سهلا في لبنان من قبل، لكن منذ اندلاع أعمال العنف قتل الكثير من الأطفال وجرح الكثير من الأطفال ونزح الكثير من الأطفال. وأول وسيلة لتحسين أوضاع هؤلاء هو استعادة نوع من الاستقرار وضمان أن الأعمال العدائية تتوقف. بالطبع نحن نحتاج أيضا إلى الوصول إلى الأطفال الذين في أماكن صعبة في جنوب لبنان أو في البقاع، ونحتاج إلى أموال كافية، لأن كل هذه الخدمات تحتاج إلى أثمان وكلف مالية. الناس يعتقدون أحيانا أن وجود حالة من وقف إطلاق النار يجعل الأمور طبيعية. الأمر ليس كذلك. الوضع الإنساني لم يتحسن منذ 3 أشهر، وكلما طال أمد هذا النزوح وهذا الاضطرار إلى ترك المنازل يزداد الوضع صعوبة للأطفال. تخيلوا أن أطفالا يعيشون في مبنى مدرسة لمدة 3 أشهر، هم يحتاجون إلى العودة إلى منازلهم وإلى غرف معيشتهم وتمضية الوقت مع عائلاتهم، ولكي يتحقق ذلك يجب وقف أعمال العنف.
1: وفي حال لم تتوقف، ما خطورة أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه سيد كريستوف؟
0: إنه أمر خطير من حيث المدى القريب والقصير، لأننا نحتاج إلى معالجة الأطفال الجرحى، ونحتاج أيضا إلى رعاية الأطفال النازحين ليشعروا بالقوة الكافية ليجدوا شيئا من الحياة الطبيعية ويستأنفوا الدراسة في المدارس وأن يعالجوا من قبل أطباء. حياتهم انهارت أمام أعينهم، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في التواصل. نحن مع شركائنا، طبعا نحن لسنا لوحدنا، ونحتاج مع شركائنا إلى التعاون مع السلطات المعنية للوصول إلى الأطفال البعيدين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأطباء أو المدارس للتعليم. لكن كما أسلفت، كلما استمر هذا الوضع كلما زادت صعوبة الوضع للأطفال لكي يواجهوا هذه المعاناة. نحن لدينا أطفال يعانون من متلازمة اضطرابات ما بعد الصدمة، وهم بحاجة إلى الرعاية، ونحن بحاجة إلى أن نضمن أيضا أن السكان المدنيين وهم الفئة الأكثر هشاشة تحظى بالحماية، لأن الحماية هي المطلوبة. كيف يتساءل الناس كيف يقتل كل هؤلاء الأطفال ويجرحوا؟ هذا أمر لا يمكن يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يبرر، ويجب أن يوضع حد له. ونحن نحتاج إلى رؤية العائلات وهي تستأنف حياة الطبيعية، والأطفال هم الأكثر هشاشة وهم الأكثر حاجة إلى العودة إلى حياة طبيعية.
1: شكرا لك السيد كريستوف بوليراك، المتحدث الرسمي باسم منظمة يونيسف في لبنان. نهاية هذه الفقرة الإنسانية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ودائما مستمرون معكم في هذه التغطية. وقد وصلنا إلى ساعة جديدة، وتغطيتنا مستمرة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. وقد حذر ترامب من أنه إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وحذرت من أن الوضع الأمني لا يزال معقدا وقابلا للتغيير السريع. في المقابل، نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي شروط إيران غامضة. وبشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال ترامب إن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما، لكنه مرتبط بإيران. وأضاف أنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح، لكنه كان الأفضل، وإنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وإن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وأنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني. ميدانيا، وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق، أعلن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني. كما تم الإعلان أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. حول آخر التطورات في بالنسبة لهذين الملفين، الملف اللبناني وكذلك الملف الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن الزميل محمد الأحمد مراسلنا هناك، وينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد، هل أوجزت لنا أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية؟
3: نعم، آخر التصريحات صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا اليوم من البيت الأبيض، وهي تصريحات أوحت بأن المفاوضات مع إيران دخلت مرحلة متقدمة، لكن بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الذي قام الرئيس دونالد ترامب بتعديله على أساس ثلاث نقاط رئيسية: المسألة النووية بطبيعة الحال، مضيق هرمز، وأيضا مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. تصريحات ترامب في الحقيقة عكست مواقف كررها خلال الأسابيع الماضية، لكن في ظل غياب مؤشرات ملموسة وحقيقية على اختراق دبلوماسي بين الجانبين. ترامب أكد أن جوهر أي اتفاق يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز فور توقيع مذكرة تفاهم محتملة بين الجانبين. أشار إلى أنه لا يسعى للقاء المرشد الإيراني، لكنه لا يستبعد ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق. في الوقت نفسه أبقى على خيار القوة مطروحا، قائلا إن الحسم سيكون إما عبر اتفاق أو عبر القوة العسكرية. كما أشار، أكد أن الولايات المتحدة ستنتصر بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، وكشف أن إدارته بحثت قبل الضربات العسكرية خيار الاستيلاء على المواد النووية الإيرانية أو ما يسميه الغبار النووي، لكنها تراجعت عن ذلك بسبب الحاجة إلى انتشار ميداني طويل كما قال داخل منطقة نزاع. أكد في المقابل استمرار مراقبة المواقع النووية الإيرانية على مدار الساعة وعن كثب. شدد أيضا أن

0: أو ألمح في الواقع إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما، لكنه لوح بالمقابل بالعودة إلى التصعيد إذا تسببت أي هجمات إيرانية بسقوط ومقتل جنود أمريكيين. هذه التصريحات أيضا ترافقت مع تقارير أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أفادت بأن ترامب لا يعتزم استئناف حرب شاملة مع إيران ما لم تؤدي الهجمات الإيرانية إلى سقوط قتلى أمريكيين، في مؤشر على رغبة واشنطن في احتواء التصعيد مع الإبقاء بطبيعة الحال على أدوات الردع قائمة. مسؤول أمريكي في هذا السياق أشار إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما مع إيران، مع التأكيد على استمرار حماية القوات الأمريكية وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وأشار إلى أن نحو 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ 8 أبريل وقت سريان وقف إطلاق النار الحالي. كما كشفت تقارير أمريكية أيضا عن تنسيق بحري أمريكي لتأمين عبور عشرات السفن التجارية عبر المضيق الخارجي. الأمريكية بدورها أكدت استمرار الاتصالات مع إيران عبر الوسطاء. المتحدث باسم الخارجية بيجيت شدد على أن ترامب لن يقبل باتفاق لا يحقق الأهداف الأمريكية، وبأن واشنطن تواصل الاعتماد على مروحة واسعة من الضغوط الاقتصادية وكذلك الضغط العسكري الذي أحدثته العملية العسكرية الأخيرة لدفع مسار المفاوضات قدما في إطار التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. عمر، ماذا عن أبرز المواقف والتصريحات الإيرانية؟
2: نعم مراد، آخر المواقف الإيرانية تكشف عن وجود بعض النقاط التي لا تزال عالقة بين الطرفين الإيراني والأمريكي، حيث يجري العمل على مذكرة التفاهم التي ينتظر أن يتم الكشف عنها بين الحين والآخر. أهم هذه النقاط العالقة يبدو أن مضيق هرمز، فعلى عكس ما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق سوف يفتح بشكل عاجل وفوري، يقول هنا الإيرانيون أن فتح المضيق سيكون بشكل مرحلي وبالترافق مع رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ضمن خطوة بخطوة. يقول عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني بأن إيران تريد أيضا أن تكون هناك إدارة في المضيق تختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب، يكون ذلك بالتنسيق مع السلطات العمانية، وأن هذا يكون بموجب اتفاق بين الطرفين يجري العمل عليه. يضيف أيضا نائبه كاظم غريب أبادي للشؤون القانونية بأن إيران تطمح لأن تحصل على تعويضات جراء التكاليف التي تقدمها من الملاحة، خدمات الملاحة البحرية وخدمات بيئية في المضيق، مضيفا أن هذا الأمر لا يتعارض مع القوانين البحرية والقوانين الدولية. الملف الآخر يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. من خلال ما نرصده لتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يقول إن هناك تقدم حصل في هذا الملف، لا سيما بعد زيارته إلى قطر قبل نحو 10 أيام برفقة رئيس البرلمان الإيراني ومحافظ البنك المركزي الإيراني. لكنه يقول أن هذا التقدم لا يزال منوط بإدراج بند واضح في مذكرة التفاهم لأجل أن يحقق ذلك التقدم النهائي المنشود. هنا في هذا الإطار أيضا يضيف نائبه كاظم غريب أبادي بأن إيران تطمح للحصول على مبالغ مالية من أموالها المجمدة بمجرد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم، تقدر هذه المبالغ بنحو 12 مليار دولار، ويضيف أن أيضا تطمح للحصول على المبلغ نفسه في غضون 60 يوما مع استمرار المفاوضات، مؤكدا أن هذا الأمر هو ليس مطلب إيراني إنما هو حق إيراني كما يقول، وأن هذه الأموال هي أموال إيرانية تم تجميدها بموجب العقوبات الأمريكية التي يصفها دائما وتصفها دائما طهران بأنها غير قانونية. الأمر الثالث الذي يمكن القول أنه لا يزال محل خلاف بين الطرفين، وهو ملف ثقيل جدا ويشكل حجر عثرة على طاولة المفاوضات، هو الملف اللبناني. إيران لا تزال تصر على ربط الجبهتين الإيرانية واللبنانية بمصير

0: واحد ومشترك، وأن إنهاء الحرب في إيران ينبغي أن يترافق مع إنهائها على الساحة اللبنانية.
1: نعم.
0: هذا أيضا ما أكده الحرس الثوري الإيراني في بيانه بالقول إنه لا يمكن أن تنعم المنطقة بالهدوء، أي لا يمكن أن يكون اتفاق بين واشنطن وطهران ما لم يتم الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران، واعتبر ترامب أن الديمقراطيين يحاولون إفشال إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب.
2: أخيرا وبعد ثلاث محاولات تمكن الديمقراطيون ومعهم 4 نواب جمهوريين من تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية 215 صوتا مقابل 208. القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المسلحة من العمليات العدائية مع إيران إلا إذا حصل على تفويض من الكونغرس، لكن القرار بصيغته الحالية وفي حال تمريره في مجلس الشيوخ فهو لا يجبر ترامب على إنهاء النزاع، بل هو تعبير رمزي عن رفض أغلبية في الكونغرس للحرب مع إيران.
3: أعتقد أن الرؤية ليست شائعة بين الديمقراطيين فحسب، بل وبشكل متزايد لدى بعض الجمهوريين والشعب الأمريكي عموماً، وهي التوصل إلى حل في المدى القريب، وأن تحقيق ذلك يتطلب على الأرجح اتفاقا سياسيا غير مستساغ مع إيران، ومهما كان فهو أفضل من الحرب.
2: ويبرر الجمهوريون رفضهم القرار بعدم قانونيته أو بالقول إنه لا يعدو أن يكون مجرد مراوغة سياسية انتخابية تعطل جهود الرئيس في حماية الأمن القومي. وفي أول رد فعل له اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يفضلون رؤية بلادهم تفشل على منحه انتصارا جديدا، ووصف القرار بأنه غير وطني ويعطل مسار المفاوضات مع إيران.
4: أعتقد أن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات النصفية، لذا ستبنى مواقفهم على استطلاعات الرأي وكيفية استغلال الوضع الراهن سياسيا. يجب التركيز على التوصل إلى حل هذا الصراع، ويفضل أن يكون ذلك عبر المفاوضات دون استبعاد الرد العسكري.
2: تمرير قرار صلاحيات الحرب في الكونغرس تعززه استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين تأثروا سلبا بالحرب مع إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
5: بعد 3 محاولات فاشلة يمر مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب، ورغم الجدل بشأن قانونيته وجدواه إلا أنه يمنح خصوم الرئيس مبررا لمواصلة النيل من شعبيته التي بلغت أدنى مستوى لها في ولايتيه الأولى والثانية. أنس الصبار، الجزيرة، واشنطن.
1: حول كل هذه التطورات انضم إلينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. مرحبا بكما. وأبدأ مع سيد حداد في طهران. بالنسبة لهذه المفاوضات، هي لم تنهار إلى حد الآن لكنها تتعثر في كل مرة، هذا السيناريو إلى أي مدى سيستمر؟
6: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيف الكريم. هناك توجد نقطة مهمة، ما دام هناك لدى الرئيس الأمريكي عقلية فرض الشروط والإملاءات دون أن يقدم شيئا، يعني هناك المفاوضات تكون على أساس الأخذ والعطاء، ولكن الأخذ من جانب واحد وأن لا يعطي شيئا أو امتيازا، يعني هذا لا معنى للتفاوض. وهناك نحن كنا على وشك التوقيع على اتفاق، وتم التوصل إلى صيغة مشتركة، والجميع أكد ذلك، الوسيط الباكستاني أكد ذلك، الدول التي تدعم الوساطة أكدت ذلك، ولكن فجأة يأتي الرئيس الأمريكي يغير يعني بعض البنود جذريا، يعني لا يريد أن يمنح إيران أصولها المجمدة، لا يريد أن يرفع العقوبات، يريد أن يتمسك بالحصار على الموانئ بفترة أطول وتحت عنوان يعني رفع الحصار على الموانئ بشكل تدريجي، خاصة مع هذه الإدارة التي صار لها ثقة فيها، يعني مرتين نسفت طاولة المفاوضات، فكيف لإيران أن تأتي وتثق بها بأن تفتح الحصار على مثلا عدة مراحل؟ فلذلك واضح يعني كان المفترض في هذا الجانب مثلا يتم رفع الحصار على الموانئ بسرعة عندما تعود الأمور في مضيق هرمز إلى يعني حالتها السابقة. فلذلك يعني الرئيس الأمريكي وهو متأثرا يعني كذلك بالتدخلات الإسرائيلية في قراراته، وهو قال أنا أرسلت كذلك نص الاتفاق إلى الكيان الصهيوني، يعني بالرغم من أن في أول أيام من إعلان التوصل إلى صيغة الاتفاق والأجواء الإيجابية فجأة بدأت تتغير هذه المواقف، وواضح يعني تأثر أكثر من أن يعني هناك تأثر من التطورات في الداخل.
1: لكن سيد حداد،
6: وتأثر من
1: سيد حداد، النص مذكرة التفاهم التي يجعل الحديث عنها كثيرا منذ أسابيع لا أحد يعرف تفاصيلها كما هي، لماذا هذا ربما الغموض الذي يلف تفاصيل هذه المذكرة؟
6: التفاصيل أعلنتها إيران، يعني ما أعلنه الجانب الإيراني مرتين، يعني مثلا عبر التلفزيون الإيراني، عبر بعض المعلومات الرسمية عن التلفزيون الإيراني مرتين كشف عن تفاصيل هذا الاتفاق. الجانب الأمريكي الذي لا يريد أن تنشر تفاصيل الاتفاق لكي إذا قام بتغييرات أو قام بإضافة شيء أو قام بتغيير بعض البنود هناك يستطيع أن يغطي على حقيقة الأمر. في الوقت الذي إيران كشفت يعني مرتين عن تفاصيل الاتفاق، صحيح جاء الجانب الأمريكي كذب ذلك، ولكن ما نشره التلفزيون الإيراني وهو كان 14 بندا هو كان هذا الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم التوقيع عليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني المشكلة هنا تكمن، يعني الرئيس الأمريكي والجانب الأمريكي يريد يغير جذريا في هذا الاتفاق على أساس يعني بعض الطموحات من جانب الولايات المتحدة أو تحت ضغوطات إسرائيلية على الجانب الأمريكي.
1: نعم دكتور جابرييل سوما، لماذا ترغب الولايات المتحدة في أن تبقى بنود هذه المذكرة غامضة ولا يتم الإفصاح عنها للإعلام وللجمهور؟
7: كل شكرا للاستضافة وتحياتي لكل ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. المذكرة التفاهم يعني ما فيها بنود غامضة جدا ممكن تلخيصها بوقف الحرب وتهدئة الوضع في الوقت الحاضر لمدة 30 إلى 60 يوم، فتح الممرات خصوصا ممر مضيق هرمز، إيران تصر على أن يكون إدارة المضيق بيدها، وكذلك هناك الملف النووي الإيراني. هذه الأمور هي من جملة الأمور التي
1: نعم دكتور الخطوط العريضة معروفة، لكن الإشكالية دائما في التفاصيل، لأن الجانب الإيراني كلما أشار إلى بنود أو ما تم الاتفاق عليه يأتي النفي الأمريكي وأنه لا وأن ما أشار إليه الإيرانيون ليس ما تم الاتفاق عليه، وهذا ما يجعل هذه المذكرة يلفها الغموض وغير مفهومة للجمهور.
7: لأن هناك خلاف حول لب المشكلة. لب المشكلة فيما يحصل في الوقت الحاضر هو اليورانيوم المخصب الذي تقوم به إيران. الرئيس ترامب يطلب تسليم هذه الكمية، وكذلك يطلب من إيران وقف تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات العالية.
1: ترامب يقول إنه لا يحتاج إلى اتفاق لتسلم هذا اليورانيوم المخصب، وبالتالي ما الذي يقصده بذلك؟
7: بإمكان إيران تسليمها لأمريكا أو تسليمها لبلد ثالث توافق عليه الولايات المتحدة، ما عندنا مشكلة طالما أن هذا اليورانيوم يكون خارج إيران، ما عندنا مشكلة. المشكلة هي أن إيران ما زالت تعمل على تخصيب اليورانيوم، هذا يعني بأن نية إيران ترمي إلى إنتاج السلاح النووي، وكما نعلم جميعا الرئيس ترامب يرفض ذلك.
1: لكن دعني أتأكد من هذه النقطة يا دكتور، لأن ترامب قال إن المنشآت النووية تتم مراقبتها من الفضاء، وأي شخص يقترب منها سيتم التعامل معه. كيف تخصب أو تستمر إيران في تخصيب اليورانيوم في هذه الحال؟
7: إيران تعمل

0: عمل على تخصيب اليورانيوم، يعني كل ما دمر منطقة تخصب فيها اليورانيوم تنقل التخصيب إلى مكان آخر. لذلك يريد الرئيس ترامب تعهد من إيران بأنها
1: لكن
0: لن تخصب
1: لكن
0: اليورانيوم.
1: عمليا هل هذا ممكن؟ لأننا نعرف مدى دقة المنشآت النووية وتحضيرها، وبالتالي ليس من السهل أن تنقل هذه العمليات من منطقة إلى منطقة بهذا الشكل المرن وخلال هذا الوقت وخلال هذه الظروف، ظروف الحرب التي تعيشها إيران هذه الأيام.
0: وقد يكون لإيران عدة مواقع لتخصيب اليورانيوم، مش موقع واحد، ولهذا السبب يعني الرئيس
1: وقد استهدفت
0: تعهد ضامن بأنها لن تخصب اليورانيوم بيريد.
1: طيب دعني أتوجه إلى سيد مختار حداد في هذه النقطة، أريد أن نتأكد أكثر من هذا الموضوع. سيد مختار حداد، هل لدى إيران قدرة على تخصيب اليورانيوم في الظروف الحالية، ظروف ما بعد الحرب؟
2: الحقيقة تعرفون يعني موضوع عملية تخصيب اليورانيوم كما ذكرتم هي عملية يعني معقدة، وهناك عدة مرات يعني الإعلام الدولي والإعلام الإيراني يعني زاروا هذه المواقع النووية قبل هذه الحرب، يعني ونحن كنا يعني أنا زرت مثلا كم مرة بعض هذه المواقع، وأصلا هذه عملية صعبة جدا يعني في ظل الحرب أو عندما يتم استهداف منشأة ومن ثم يتم بناء مثلا منشأة أخرى، يعني هذا يكون أمر صعب. هذا ما يروج له الأمريكان بأن هناك توجد منشآت سرية، نشاطات سرية، في الوقت الذي هناك التقارير لم تؤكد ذلك بأن مثلا إيران أنشأت منشآت سرية نووية من أجل تخصيب اليورانيوم أو هي مستمرة بعملية تخصيب اليورانيوم. هناك توجد نقطة أخرى، يعني احنا نتذكر الرئيس الأمريكي هو بنفسه قبل يعني أكثر من أسبوع قال يمكن لهذا اليورانيوم أن يبقى في إيران، وحسب زعمه قال يتم تدميره داخل إيران. يعني إيران في المفاوضات أكدت عدة مرات إذا هناك تم التوصل إلى اتفاق هناك توجد إمكانية بأن هذا اليورانيوم يتم ترقيقه داخل إيران وليس تدميره، يعني يتم ترقيقه تحويله إلى وقود نووي وكعكة صفراء لكي يتم الاستفادة منه سواء في محطة إنتاج الطاقة أو المحطات المعنية بإنتاج الأدوية وكذلك يعني الأمور الأخرى خاصة يعني مثلا بالمنتجات النووية المدنية. فلذلك هذا أمر واضح يعني
1: نعم.
2: هناك
1: نعم سيد حداد أنا أشكرك سيد حداد لأنك أوضحت لنا هذه النقطة المتعلقة بقدرات إيران النووية في هذه المرحلة، لكن بالنسبة لما أشار إليه ترامب من أن من فتح فوري لمضيق هرمز، وهذا ما نفاه الإيرانيون الذين يتفاوضون مع العماليين لإدارة هذا المضيق، بالتالي ما الذي يمكن قوله عن هذه النقطة ومدى جدليتها في هذا التفاوض وفي هذا السياق التفاوضي؟
2: إيران كذلك الآن لم تغلق يعني مضيق هرمز، إيران تقول هناك تقوم بإدارة شؤون مضيق هرمز ومن أجل الحفاظ على أمن مضيق هرمز الذي الآن أمريكا تشكل خطر على أمن مضيق هرمز من خلال العمليات العسكرية التي شاهدناها خلال هذه الفترة والمضايقات التي تخلقها للسفن التي تنسق مع إيران وتهددها. فلذلك يعني إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق تعود الأمور في مضيق هرمز إلى حالتها العادية، ولكن هناك توجد نقطة، مضيق هرمز ليس ممر دولي، يعني هناك مضيق هرمز ينقسم بين إيران وسلطنة عمان، وإيران تريد إدارة لمضيق هرمز، وعندما تتحدث عن رسوم هي ليست رسوم.
1: نعم سيد
2: يعني
1: سيد حداد فقط
2: تعود للبيئة.
1: نعم سيد حداد فقط نؤكد أن الجانب العماني يؤكد على استمراره في التفاوض مع الجانب الإيراني لإدارة هذا المضيق، ومقاوما بذلك الرغبة الأمريكية في وقف هذا التفاوض أو في هذه المحادثات، وبالتالي ما الذي يفسر لنا هذه الرغبة وهذا التمسك العماني بهذا الملف، ملف إدارة مضيق هرمز رغم كل الضغوط الإيرانية الأمريكية؟
2: يعني واضح هناك وصلت الأمور من جانب الولايات المتحدة إلى أن تهدد حتى سلطنة عمان، ورأينا ذلك من خلال تصريح
1: نعم
2: الرئيس الأمريكي الذي هدد بقصف سلطنة عمان.
1: سيد حداد فقط عفوا سأعود إليك بعد قليل، لكن يبدو هناك مشكلة في الصورة التي

0: تصلنا من المصدر. لكن لنشك معنا الدكتور جابرييل سوما في هذا الموضوع. دكتور، بالنسبة للمعركة السياسية على مستوى الكونغرس للحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بقرارات الحرب وإجباره على وقف الحرب في إيران، إلى أي مدى ستؤثر هنا على قرارات الرئيس ترامب في الفترة القادمة فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا؟
1: أعتقد بأن القضية سوف تحال على القضاء الأمريكي، والمحكمة العليا هي التي سوف تفصل في هذا الأمر. ولكن الدستور الأمريكي يعطي للرئيس صلاحيات إدارة الشؤون التنفيذية، الإدارة التنفيذية للولايات المتحدة، هو أعلى مسؤول للإدارة التنفيذية، executive power. فإذا تدخل الكونغرس الأمريكي هو تدخل في السلطة التنفيذية التي يعطيها الدستور للرئيس. الرئيس عندما يعلن حالة حرب مثلا عليه أن يعلم الكونغرس الأمريكي في غضون 10 أيام بما سيقوم به.
0: هل التزم ترامب بذلك عندما شن حربا على إيران؟
1: ولم يعلن الحرب على إيران، هناك مشاكل بين
0: الولايات المتحدة. ما الذي حصل في إيران لم تكن حربا؟
1: مشاكل عسكرية بين الولايات المتحدة، ولكن إعلان الحرب يتم بقرار من الرئيس، ولم يعلن الحرب على إيران.
0: لكن كيف لم يعلن الحرب يا دكتور وقد حرك البوارج البحرية أو أكبر البوارج البحرية إلى المنطقة، منطقة الخليج، وشن حربا دامت 40 يوما إلى جانب الإسرائيليين ضد إيران؟ ما الذي كنا نشاهده على الشاشات وننقله على المباشر لم تكن حربا؟
1: هي حرب بالفعل، يعني كما تقول حضرتك هي حرب، ولكن لم يعلن الرئيس ترامب حرب على إيران. إعلان الحرب على إيران يتم بالطرق، يعني يصدر قرار من البيت الأبيض. هذا لم يحصل في الوقت الحاضر على الرغم من أن هناك مناوشات في المنطقة، كذلك هناك مناوشات في مناطق أخرى من دول العالم.
0: طيب، أعود إلى سؤالي. بالنسبة للرئيس الأمريكي، ما الذي يعنيه من قرار الكونغرس بشأن الحد من صلاحياته وإجباره على وقف الحرب في إيران الذي تم التصويت عليه بأغلبية؟
1: ما يقوله الرئيس ترامب أن هذا القرار غير دستوري، لأنه تدخل، هو تدخل بشؤون الرئاسة في أمريكا. نحن بأمريكا في هناك فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
0: لكن هذا القرار صادر عن مؤسسة تشريعية، هي مؤسسة تشرع القوانين. هل يمهد هذا لحرب قانونية بين الإدارة الأمريكية وبين الكونغرس؟
1: والقانون يجب أن يوافق عليه الرئيس، يعني الكونغرس الأمريكي يصدر القانون، ولكن على الرئيس أن يوقع عليه. الرئيس لم يوقع على ذلك. هذا قرار تتخذه السلطة التشريعية، ولكن ليست له قوة تنفيذية، لأن الرئيس يتمتع بصلاحيات دستورية تمكنه من اتخاذ قرارات من هذا النوع.
0: شكرا جزيلا لك دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، وشكرا كذلك للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية كان معنا من طهران. بثت هيئة الطيران المدني في الكويت صورا على منصة اكس تظهر اللحظات الأولى للهجوم الإيراني بمسيرات والذي استهدف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي يوم الأربعاء الماضي في 3 يونيو حزيران الجاري. وقد تسبب الهجوم بحسب السلطات الكويتية بوقوع خسائر في الأرواح وإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة. في الملف أو ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتوالي موجات النزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، يواجه الأطفال آثارا نفسية كبيرة بعدما تحولت مراكز الإيواء إلى أماكن بديلة للحياة والدراسة واللعب. في هذا التقرير نرصد كيف تتراكم آثار النزوح والخوف في ذاكرة الأطفال، وكيف تحاول الطفولة أن تجد لها مكانا وسط حرب لم تتوقف بعد.
2: ليست الألعاب ما ينقصها فحسب، بل شيء من سكينة عائلية تركته رهف خلفها على عجل. مئات الأطفال قتلوا وجرحوا منذ بداية الحرب تقول الأمم المتحدة.
3: ما كلش

0: اقول لك عمو انا بس حابب ارجع على تختي وعلى العابي. سوري
1: في مراكز نزوح بيروت لا تتشابه الوجوه ولكن تتطابق الحكايات كثيرا. فرت مريم بأطفالها مرات عديدة من ضاحية بيروت الجنوبية، ومع كل نزوح كانت تحاول أن تسبق الحرب بخطوة، لكنها ترى أن إسرائيل كانت تعبث دائما بمشاعر صغارها.
2: يقولوا لي يا ماما نحن عبدنا نموت، عرفت علي؟ يعني أحيانا يصير يبكوا يبكون الصراحه. هاي بتقول لي ماما انا ما بدي اموت هلا، انا ما شفت شيء من حياتي اسا.
1: الصف الذي يفترض ان يضج بالحياه صار خيمه، والمدرسه التي يفترض ان تجمع الاطفال صارت شاشه على هاتف.
3: امل من تحت الرماد
1: يكتب علي عن رحله نزوحه في موضوع تعبير مدرسي
3: في السنه الرابعه،
1: وكان الحرب لم تكتفي باقتحام يومياته فتسللت إلى دفاتره.
3: بلاد الجنوب تتدمر، في عينيه بصيص أمل النجاح.
1: هنا لا يرسمون ما فقدوه فحسب، بل ما يخشون فقدانه إلى الأبد. بيوت، قرى وأماكن تفصل بينهم وبينها مسافة طويلة من الانتظار.
4: حب أرجع البيت ويا رب تخلص الحرب.
5: شو بتعمل يا حبيبتي؟
6: عم برسم بيتي اللي بتضيع.
5: مشتاقة إله؟
1: في مكان آخر من المأوى يتقاذف الأطفال مستقبلاً أرجعته الحرب. أما هنا فتدور أوراق الحظ بين أيديهم في محاولة صغيرة ربما لترويض المجهول، لكن الحرب كعادتها تصر على الاحتفاظ بالورقة الأخيرة. في مراكز النزوح لا تقاس الطفولة بعدد السنوات، بل بعدد الأشياء التي لا ينبغي للأطفال أن يعرفوها. هنا يعرف بعضهم عن النزوح والرحيل أكثر مما يعرف عن الطفولة نفسها. يا الحرب إذن تترك في ذاكرتهم ما لا يليق بهم. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
7: حول آخر المستجدات بالنسبة لهذا الملف، الملف اللبناني، ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من الخليل سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما، وأبدأ معك سيد طارق ترشيشي. بالنسبة للاتفاق الجديد بين لبنان وإسرائيل مع رفض حزب الله لبنود هذا الاتفاق، ما أهميته الآن إن كان تم التوقيع عليه على الورق ولن يتم تنفيذه على أرض الواقع، أو لن يتم الالتزام به على أرض الواقع مثلما أكد حزب الله؟
8: يعني إذا لم يوافق حزب الله على حلفائه، أعتقد علما أنه هو يحمل الاتفاق في متنه يحمل بذور فشله او بذور استحاله تنفيذه، لانه غير متوازن، لانه لا ينص على انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانيه، لانه يعطي اسرائيل امكانيه البقاء في لبنان الى امد طويل، هذا اذا كانت فعلا تريد ان تنسحب، مع العلم ان ما تقوم به بالميدان هو يخالف ذلك بدليل استمرارها في اعتداءات ومحاولات التقدم المستمرة في اتجاه مدينة النبطية، في اتجاه شمال نهر الزهراني، محاولة يعني جعل منطقة جنوب الليطاني كاملة منطقة عازلة، ومن ثم جعل شمال الليطاني منطقة خاضعة لسيطرتها العسكرية ويعني والاستخباراتية وغيرها. في كل الحالات أستاذ، هذا الاتفاق كل بند فيه يحتاج إلى اتفاق، وهو يعني صيغة على قاعدة أنه لبنان لم يكن يفاوض إسرائيل فقط، كان يفاوض إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الشريكتان في كل ما يقومان به في لبنان، خصوصا في الموقف من حزب الله والإصرار على تجريد سلاح حزب الله. وفي مضمون هذا الاتفاق المنطقة المناطق التجريبية

0: يا الهدي لا يراد نزع سلاح الله فيها بواسطة الجيش اللبناني. الاتفاق يعني يقيم نوع من الشراكة بين السلطة اللبنانية، وكان السلطة لا تقول ذلك يعني، لكن الدفع
1: لكن
0: الأمريكي
1: هل سيمهد؟
0: والإسرائيلي هو في اتجاه،
1: نعم
0: دقيقة دقيقة
1: نعم
0: بس، لكن يعني السلطة ليست في لن تكون في هذا، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يدفعان السلطة اللبنانية في هذا الاتجاه، ليجعلانها شريكة معهما في
1: أها
0: موضوع نزع السلاح. وهذا الأمر إن حصل يؤدي إلى حرب أهلية في لبنان، وربما هذا ما تريده إسرائيل، لأنها عجزت عن تجريد سلاح حزب الله، القضاء على سلاح حزب الله بالآلة العسكرية، فقذفت بالأمر إلى الداخل اللبناني لتجعله مشكلة لبنانية، ينسى لبنان احتلالها لمنطقة الجنوب.
1: جيد. طيب أنتقل إلى
0: نعم
1: سيد عادل الشديد في الخليل. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، هناك إصرار على استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان. ألا يخشى الإسرائيليون من أن ذلك سينسف هذا الاتفاق ويعطي ذريعة كذلك لحزب الله للاستمرار في القتال؟
2: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري هذا هو جوهر النقاش بدأ يظهر يعني بعد رفض حزب الله لذلك، لأنه الموضوع لم يعد بقاء الجيش الإسرائيلي قرارا إسرائيليا في لبنان، بقدر ما أصبح بعد الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي اللبناني جزءا من اتفاق لبناني. لبنان لا يرى بالوجود الإسرائيلي مشكلة، يرى ذلك جزءا من الحل، لا يوجد بأي شكل بما تم الإعلان عنه أي إشارة، لا من قريب ولا من بعيد، لا عن وقف إطلاق نار إسرائيلي ولا عن انسحاب إسرائيل نهائيا. بمعنى أن الحكومة اللبنانية سلمت لبنان للوصاية الأمنية الإسرائيلية، هذا ولكن المشكلة في إسرائيل أنه رد حزب الله ورد إيران، يعني المزعج للأمريكي والإسرائيلي كما للبناني، أنه ليس فقط في رد حزب الله إنما في رد إيران. أريد أصلا من الاتفاق بالقراءة الإسرائيلية هو قطع الطريق على أن يكون موضوع لبنان جزء من الاتفاق من الممكن أن يتم التوصل إليه ما بين إيران والولايات المتحدة. رد إيران الرافض كما رد حزب الله يعني أنه هذا الاتفاق المتسرع، أو على الأقل القبول المتسرع اللبناني لإسرائيل أن تصبح الوصية على لبنان، أعطى شرعية لإيران لكي تعلن تدخلها في لبنان بشكل صريح وعلني، وهذا الذي سيؤثر سلبا على المصالح الإسرائيلية الأمريكية، أنه بالنهاية الذي أعلن عنه وكأن إسرائيل حققت انتصار ساحق ماحق كما يدعي بنيامين نتنياهو على لبنان، واستسلم حزب الله ورفع الراية البيضاء، ولم يبقى سوى أن يوقع على صك الاستسلام، ولكن هذا لم يحدث. بالميدان الإسرائيلي متخبص ومرتبك ويدفع أثمان على مدار
1: لا،
2: الساعة.
1: لكن سيد عادل،
2: بالتالي
1: عندما تقول إن هذا الاتفاق منح الضوء الأخضر ربما، أو منح إيران ربما الفرصة للتدخل في لبنان، كيف ذلك وإيران أكدت بشكل رسمي أنها لا تريد التدخل في الشؤون اللبنانية وتريد أن يكون الحل اللبناني لبنانيا داخلي؟
2: ولكن حديث حرس الثورة الإيراني بالأمس على أنه لن يتم وقف إطلاق النار في لبنان إلى أن تلتزم إسرائيل وتنسحب، هذا هو تدخلا علنيا صريحا كان
1: ربما
2: بالمفاوضات
1: تدخل
2: مطلوب.
1: لفظي، تدخل لفظي لا يرقى إلى التدخل العملي، بمعنى أن كانت هناك تدخلات وتهديدات منذ قبل بشن ربما ضربات ضد الشمالي الإسرائيلي إن إسرائيل تمادت وقصفت الضاحية الجنوبية. ربما تصريح من هذا النوع هي التي تكون وزنة أكثر. لكن سنعود إلى هذه النقطة سيد عادل، دعني أعود فقط إلى سيد طارق ترشيشي. بالنسبة لهذا الاتفاق، هل يمكن اعتباره انقلابا للدولة اللبنانية على حزب الله؟
0: يعني ربما حزب الله وحلفائه يعتبرون هذا الأمر انقلابا، لكن في المبدأ الدولة اللبنانية تعتبر أو تعتقد أنها ذهبت إلى خيار ترى فيه سبيلا لإخراج لبنان من حالة إنهاء حالة الحرب في الجنوب
1: لكن هي بذلك
0: نتيجة ما تعرضه.
1: مثل ما أشرت أنت قبل قليل سيد طارق بتحالفها
0: نعم.
1: أو بوضعها يدها بيد إسرائيل والولايات المتحدة بهدف نزع سلاح حزب الله، هي هناك أنها تعلن الحرب على حزب الله وتدخل
0: لا
1: لبنان في أتون حرب جديدة، حرب أهلية جديدة.
0: لا أنا لم أقل أن هي، أنا قلت أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ضغطان عليها في هذا الاتجاه لكي تكون شريكة معهم. علما أستاذ، الدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية تعرضت ربما لتهديد أمريكي إسرائيلي بأنه إذا لم تنخرط في مشروع نزع سلاح حزب الله، إذا لم تنفذ مشروع قراراتها بنزع سلاح حزب الله، فإن إسرائيل قد تقدم على تدمير كل البنية التحتية للدولة اللبنانية التي لم تقاربها حتى الآن نتيجة ضغط أمريكي. وهذه الحال يعني إذا تم تدمير كل البنية التحتية للدولة اللبنانية، تعتقد إسرائيل وربما معها الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الأمر سيؤدي إلى تأليب كل الرأي العام اللبناني على حزب الله وحلفائه أنكم أنتم تسببتم بتدمير لبنان وهذا.
1: وبالتالي سيد طارق رئيس الوزراء
0: يبدو تعرضت لهذا التأديب، تعرضت له، لكن الدولة اللبنانية لا تعترف بذلك.
1: نعم، وبالنسبة للدولة، بالنسبة لموقف الدولة اللبنانية، رئيس الوزراء اللبناني كان قال أو صرح بأن خيار التفاوض لم يكن الخيار الوحيد، وهذا الاتفاق لا يعني بالضرورة التخلي عن باقي الخيارات. ما الذي كان يقصده بذلك؟ ما هي الخيارات الأخرى؟
0: يعني كانوا يعتمدون سابقا الخيار الدبلوماسي بعد اتفاق 2024 على أساس أن هذا الخيار الدبلوماسي يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. أساس يعني حزب الله وحلفائه التزموا وقف اطلاق النار طوال 15 شهر على قاعدة اتاحت الفرصة للمساعي الدبلوماسية للسلطة اللبنانية، ولكن إسرائيل استمرت في خرق وقف اطلاق النار واستمرت في تدمير، بل وسعت، كانت في خمسة تلال، تحت الخمسة تلال حاكمة في المنطقة الحدودية، توسعت صارت ثمانية أكثر، ثم بعد ذلك توسعت لي تدخل إلى مناطق كانت عجزت عن أن تدخلها أثناء المواجهات بينها وبين حزب الله. فتحت جنح وقف إطلاق النار والضمانات الأمريكية التي أعطيت لها استطاعت أن تتقدم إلى قرى وبلدات، وجاءت الحرب الأخيرة في أذار قبل 2 أذار، جاءت تجعلها تتقدم أكثر، وها هي الآن قد احتلت قلعة شقيق وتهدد مدينة النبطية بالاحتلال، وربما يعني حتى إلى درجة أن بعض الأوساط السياسية أو أوساط تخشى أن يكون المخطط الإسرائيلي هو الوصول إلى نهر الأول لشمال مدينة صيدا.
1: نعم.
0: وما يدل على أن الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي، ليس في وارد الانسحاب، وأن هذا الاتفاق حتى لو افترضنا أنه نفذ فإنه لا يمكن ضمان انسحاب إسرائيلي سريع من لبنان، قد يمتد لسنوات، قد يحصل بعد سنوات. وأعود وأقول وأكرر قلت في مداخلة سابقة، كل بند في هذا الاتفاق يحتاج إلى اتفاق على طريقة التعاطي مع القضايا الفلسطينية، مع اتفاق أوسلو الذي كان كل بند فيه بده اتفاق، هو اتفاق، وكل بند في الاتفاق يحتاج إلى اتفاق،
1: وهذا سيطيل ربما أمد هذه الأزمة ويطيل كذلك أمد وجود الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني والوصول إلى تسوية. سيد عادل شديد، بما أن إسرائيل تركز وتشدد على ضرورة المناطق ما تسميها المناطق الأمنية الخالية من السلاح، وكذلك ما تسميها المناطق التجريبية البايلوت زونز، كيف يمكن أن نقرأ المشهد هنا أمنيا وسياسيا في إسرائيل؟
2: يعني أولا موضوع ما يسمى بنظام البايلوت، يعني التجارب، هذا ليس مضمونا أن يتم تنفيذه ولو بتجربة واحدة بمنطقة واحدة، لأنه هذه الصيغة التي أعلن عنها تعطي الإسرائيلي كامل الصلاحية أن يحدد أنه هل بالفعل هاي المنطقة تنطبق عليها معاييره لكي تكون نموذج للتجربة. هاي المعايير أهمها أن لا يكون فيها حزب الله، وليس المقصود حزب الله أن يكون مقاتلي رضوان أو الجناح العسكري لحزب الله، إنما أي وجود بشري في هذه المنطقة. وإدخال الجيش اللبناني بالمعايير والمواصفات الإسرائيلية لهذه المنطقة لا يعني انسحابا إسرائيليا، ولا يعني أن الجيش الذي دخل سيبقى إلى ما لا نهاية بهذه المنطقة لينتقل إلى المنطقة الأخرى، لسبب بسيط أستاذ مراد، وهذا ما يعني ما تحدث عنه الدكتور طارق، أنه
1: نعم
2: تجربتنا نحن الفلسطينيين مع اتفاق أوسلو جعلتنا نفهم كل حرف في هاي، أنه أحد أهم الشروط للبقاء بهذا النموذج اللي هو البايلوت التأكد من عدم ظهور حزب الله مجددا. الآن لتأكد أنه حزب الله لن يعود مجددا، على الأقل أنت بدك تنتظر
1: نعم
2: 10 سنين
1: نعم سيد
2: بتلك
1: عادل،
2: المنطقة.
1: أدركنا الوقت عذرا على المقاطعة. سيد عادل الشديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الخليل، وشكرا لسيد طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. والآن مشاهدينا ننتقل إلى زميل نشوان حسين وفقرة تحليلية تقرأ في موقع الجبهة اللبنانية في المشهد الإقليمي الأوسع بين ربط الجبهات وفصلها.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. لا يبدو الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تفصيلا جانبيا في المشهد الإقليمي، إذ تقف بيروت اليوم عند تقاطع مسارين متعاكسين، مسار يريد إبقاء الجبهة اللبنانية جزءا من أي تفاهم أوسع بين واشنطن وطهران، وآخر يسعى إلى فصل لبنان عن الصفقة الكبرى وحصره في ترتيبات أمنية مباشرة. بين هذين المسارين تتحرك الولايات المتحدة راعية للاتفاق ومتمسكة بعنوان سيادة الدولة اللبنانية، لكنها حريصة على أن لا تتحول جبهة لبنان إلى عقدة تعطل التفاوض مع طهران، جبهة متصلة ومنفصلة كما يقول ترامب. فإن يقع لبنان اليوم في معادلة الحرب والتفاوض في الإقليم، وهل يفتح الاتفاق باب اختبار جديد لتماسك التحالفات؟ وهل ينجح المسار الأمريكي في تحييد الجبهة اللبنانية للتركيز على الملفات الكبرى كهرمز والنووي الإيراني؟ أم يبقى الجنوب اللبناني إحدى الأوراق الأكثر حساسية في أي تسوية إقليمية؟ في تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن باتت قريبة من التوقيع على أي اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن شيئا قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعرب ترامب عن رغبته في فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز والتوترات مع إيران عن التطورات الجارية في لبنان. وهنا تبرز مفارقة، إذ إن إيران أصرت دوما على بند الشمولية للجبهات كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سابقا. هناك مجموعة من بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تضع علامات استفهام بشأن إمكانية استمراره، كإنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني، بينما تؤكد إسرائيل عدم الانسحاب مما يسمى الخط الأصفر والاحتفاظ بحق الرد، في حين يرفض حزب الله الفصل بين الجنوب وبقية المناطق اللبنانية. هذا بند من مسربات مسودة التفاهم، لكن هناك بنود أخرى تنتظر تفصيلاتها وتوقيتاتها، كالبدء في حل معضلة مضيق هرمز، وهل تكون النقطة البدء في المفاوضات وكيفية التنفيذ، وكذلك توقيت وتفاصيل تخصيب اليورانيوم بشقين رئيسيين هما المخزون على التخصيب وتجميد القدرة على التخصيب. وسط التجاذب السياسي يبقى الميدان هو المؤشر الأوضح لاتجاهات الحرب والتفاوض. التفاصيل الميدانية سنتابعها مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
4: جبهة منفصلة ومتصلة لبنان عن الإقليم، هكذا يقول الرئيس دونالد ترامب نشوان. وكلام ترامب يعني ما شهدناه قبل يومين، هو تهديد إيران أو تلويح إيران بأنها ستعيد تفعيل جميع الجبهات، ستعيد إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وقد تفعل أيضا جبهة باب المندب، فيما لو ذهبت إسرائيل في تهديدها آنذاك باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية. لكننا الآن أمام معطيات جديدة. الرئيس دونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية نجحت في إخراج اتفاق أولي بين لبنان وإسرائيل من البنتاغون عبر ترتيبات أمنية. لدينا بعض التفاصيل حولها من قبل الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، وهناك أيضا اللاعب المهم جدا في هذه المعادلة حزب الله. نبدأ بالجانب اللبناني. رئيس الجمهورية اليوم بعد نشر بنود هذه الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها في البنتاغون قال بأن هذه المنطقة المكونة بالتحديد من مناطق شمال نهر الليطاني، زوتر الشرقية والغربية، وهما النقطتان اللتان دخلهما الجيش الإسرائيلي بعدما اجتاز مجرى نهر الليطاني وانتقل إلى شماله، ثم وصل إلى قلعة شقيف التي برأي العسكريين والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعد هدفا استراتيجيا تمكنت من تحقيقه والوصول إليه. رئيس الجمهورية يقول بأن هذه المنطقة قد تكون المنطقة التجريبية التي سيتم وفق بنود الاتفاق الأول في واشنطن دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، وبالتالي الحرص على أن يكون السلاح الوحيد الموجود في هذه المنطقة هو بعهدة الجيش اللبناني. بموازاة هذا الكلام لرئيس الجمهورية، تحدث الجيش اللبناني عن أمر لافت. كان هناك جبهة تحاول القوات الإسرائيلية أيضا التقدم عبرها خلال الأسبوعين الأخيرين، انطلاقا من مدينة الخيام المحتلة باتجاه دبين ومنها الانطلاق إلى بلاط. اليوم قال الجيش اللبناني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت بالفعل انسحابا من دبين، وأن وحداته أي وحدات الجيش اللبناني بدأت بانتشار أولي في هذه النقطة لمحاولة تأمين الطرق أمام المدنيين. وبينما كانت المناطق في جنوب لبنان والبقاع تتعرض لعمليات قصف لا تزال مستمرة، سواء في البقاع أو في جنوب نهر الليطاني أو في جنوب نهر الزهراني، برزت عمليات لحزب الله، عمليات لافتة استهدف قطع عسكرية للجيش الإسرائيلي في المنطقة التي يحتلها الجيش في قلعة شقيف، إضافة لمجموعة من الاستهدافات طوال ما تسميه أو على امتداد ما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم، إضافة إلى المستوطنات المحادية للحدود بين لبنان وإسرائيل. والأهم ما قاله كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الصفراء أو خط الدفاع المتقدم. إذن نشوان، الجانب اللبناني يحاول أن ينأى، اللبناني الرسمي أن ينأى بالملف عن ارتباطه بالملف الإيراني، والولايات المتحدة تلعب دورا في الدفع باتجاه الفصل، لكن كما قال ترامب هناك بعض الاتصال بينهما.
3: حقيقة موضوع بحاجة إلى مزيد من الكشف والتوضيح، لكن شكرا لك سلام. أود أن أفهم منك دكتور محجوب زويري، ضيفنا طبعا ينضم إلينا الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. أود أن أفهم أولا أهمية فصل لبنان عن إيران بالنسبة للإسرائيليين.
5: الإسرائيليون يريدون أن يثبتوا أو أن يحقق لهم أمر أساسي، أن حزب الله قد تم قطع شريان العلاقة بين مع إيران لتحقيق أمرين. الأمر الأول متعلق بما يسمى المشروعية السياسية، وبالتالي إحداث شرخ في العلاقة بين حزب الله وإيران. ثم المسألة الثانية قطع ما تراه إسرائيل خطوط إمداد مالي وعسكري في المستقبل قد تقوم بها إيران، وبالتالي هذا الأمر يدفعهم إلى التركيز على هذا المسار. وباعتقادي نشوان هذا هو السبب الأساسي الذي شجعهم أن يذهبوا إلى خيار الرئيس الأمريكي في إسراع في مفاوضات إسرائيلية مع الحكومة اللبنانية بشكل سريع بإدارة أمريكية.
3: طيب، لنبقى في الشق المتعلق بإسرائيل وما تريده إسرائيل من الناحية الميدانية، من ناحية المكتسبات العسكرية التي حققتها إسرائيل كما تقول على الأقل في الجنوب اللبناني، ما أهمية فصل الجبهة هنا من هذه الناحية؟
5: بالمحصلة يعني كل ما حققته إسرائيل على الأرض عمليا متعلق بأشبه بإبادة جماعية في الجنوب وتهجير الناس إلى شمال الليطاني.

0: وجعل حزب الله في نظر اللبنانيين مسؤولا عن هذا الأمر. بعبارة أخرى، هنالك شيء اسمه شيطنة الحزب كتيار سياسي ممثل لجزء من الشعب اللبناني. هذا هدفه نوع ما تفخيخ وتفجير المجتمع اللبناني من جهة، وعزل حزب الله تدريجيا عن المحيط اللبناني سياسيا. والمسألة الثانية باعتقادي أيضا بالنسبة لإسرائيل مهمة، وهي التمهيد أو زرع مقدمات أساسية إلى ما يسمى البديل الثالث في البيئة الشيعية. وبمعنى آخر، عزل حزب الله والقول أنه هناك تيارات سياسية أخرى أكثر لبنانية، وبالتالي يمكن أن يتعايشوا مع المشهد ويصبحوا أفضل من الخيار حزب الله.
1: لشمول لبنان في أي اتفاق إيراني أمريكي أهمية بالنسبة للإيرانيين، سواء من الناحية الخطابية الإعلامية، أو سواء من الناحية الاستراتيجية. أولا، من ناحية الخطاب الإعلامي الإيراني، ولا سيما الموجه إلى الدول العربية والإسلامية، من حيث أنها تقدم نفسها كطرف يحاول حماية لبنان من هذا الهجوم الإسرائيلي، إلى أي مدى يبدو ذلك مهما بالنسبة للقيادة الإيرانية الحالية؟
0: جدا. لبنان هو الملف الوحيد الإقليمي الذي تستعمله أو تستفيد منه إيران لوقف ما أسميه أنا نزيف الخسائر الاستراتيجية. الملف النووي هناك إشكاليات كبيرة عليه بعد التدمير. الملف الاقتصادي وضعه سيء. ملف الأسلحة الصواريخ هناك إشكاليات معينة. الملف الوحيد الذي يمكن أن تستعيد في إيران نوعا من عافيتها السياسية وصورتها الإقليمية هو ربط ملفها بملف لبنان، والحديث أن لبنان جزءا من نفوذها الإقليمي والسيطرة الإقليمية، أو لنقل التأثير الإقليمي. وبالتالي لبنان هو العنوان الأكبر لشيء أنا بسميه وقف نزيف الخسائر الاستراتيجية التي منيت بها إيران تحديدا منذ سقوط النظام السوري السابق.
1: يجعل ذلك إيران أكثر تشددا في موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بلبنان؟
0: بالتأكيد. وأنا أتوقع عمليا أن الإعلان الإيراني الذي تم مساء اليوم عن موضوع أنه وصلنا رد وإرد الأمريكي مفخخ، تزامن تماما مع إعلان عن وقف إطلاق النار اللبناني الإسرائيلي. بمعنى آخر، هناك توظيف، هناك استفادة، هناك محاولة تسخير لتعزيز الموقف التفاوضي والإصرار على ربط الموقفين أو الملفين ببعضهم البعض.
1: نتحدث عن الموقف الإسرائيلي دائما فيما يتعلق برغبة إسرائيل في فصل الجبهة اللبنانية عن أي اتفاق أمريكي إيراني، وهذا واضح. لكن ماذا عن الموقف الأمريكي نفسه فيما يتعلق بما تريده هذه الإدارة مقابل ما يريده بنيامين نتنياهو؟ هل هنالك اختلاف؟
0: نعم، أنا أعتقد بأن الحكومة الأمريكية لديها هدف آخر نشوان أيضا، وهو انتزاع الملف اللبناني من اليد الفرنسية تحديدا أيضا، لأن الفرنسيون منافسون أشداء على الملف اللبناني. ترامب حاول أن يأخذه بتشجيع من نتنياهو، وهذا الأمر لا يجعل نتنياهو وترامب متفقين على كل شيء. ترامب يريد أن يحدث اختراق في ملفهم في المفاوضات مع إيران، ويريد أن يقول بأنه استطاع فصل الملفات. نتنياهو لديه أجندة أمنية واضحة، ليس بالضرورة يتوافق معها الرئيس الأمريكي بالكامل، لكنه أيضا لا يستطيع منع الكثير منها. السبب في ذلك أن نتنياهو يستطيع أن يقدم كثير من الحجج أن هناك احتياجات أمنية إسرائيلية، وأحيانا يرفع السقف إلى أعلى ما يمكن. لذلك التفاوت بينهما ربما على مسألة التوقيت، الأدوات، وكذلك المسألة الأساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهي أن تكون الدور اللبنانية في وضع أفضل، لكن ليس بالضرورة على حساب وحدة اللبنانيين، بل على حساب تسخير الحكومة أن تكون قوية على حساب حزب الله.
1: أود أن أختم معك بنقطة بإيجاز. أشرت إلى الداخل اللبناني، هل يبدو مهما بالفعل مسألة شيطنة حزب الله بالنسبة للإسرائيليين، وهل يغير ذلك من المعادلة شيئا طالما أن منطق القوة هو الحاكم في الداخل؟
0: بالتأكيد إسرائيل ستبقي شيطنة حزب الله استراتيجية أساسية، لأنها تريد تفجير المجتمع من الداخل. هي بهذا الشكل تشرعن وجودها في الجنوب، لأنها تقول هناك حكومة ضعيفة، ليس هناك نوع من التوافق الشعبي، وبالتالي لأجل ذلك ولأجل ما تسميه أمنها هي مضطرة أن تبقى في الجنوب اللبناني وحتى في مناطق ما بعد شمال الليطاني.
1: الأكاديمي والخبير الاستراتيجي الدكتور محجوب زويري، شكرا جزيلا
0: لك.
1: لذلك نصل المشاهدين إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار. إلى اللقاء.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن التغطية المستمرة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، والوضع في مضيق هرمز. أينما كنتم إليكم آخر التطورات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: بين جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. ترامب حذر من أنه إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وحذرت من أن الوضع الأمني لا يزال معقدا وقابلا للتغيير السريع. في المقابل نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي شروط طهران غامضة بشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. قال ترامب إن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، وأضاف أنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل، وأنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وأن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبية نهر الليطاني ميدانيا. وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق، أعلن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني. وقال أيضا بأن 63 ضابطا جنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان، وذلك خلال الأيام الأربعة الأخيرة. مشاهدينا، كل هذه التطورات نقف عندها بمزيد التحديثات والتفاصيل من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما محمد الأحمد. كيف يمكن وضع مزيد من التفاصيل حول تلك التصريحات الأمريكية التي ترسم المشهد ولعل ربما أبرزها ما جاء على لسان ترامب؟
1: نعم محمد، هي في الحقيقة تأكيد من جديد من جانب ترامب على أن هذه المفاوضات مستمرة، خاصة أنه قال أن واشنطن تقوم بعمل جيد فيما يتعلق بإيران، في إشارة إلى أن المفاوضات معها دخلت ربما مرحلة متقدمة بانتظار هذا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل. ترامب أكد في تصريحات بالبيت الأبيض أن جوهر أي اتفاق يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز فور توقيع مذكرة تفاهم محتملة بين الجانبين، مشيرا إلى أنه لا يسعى في هذه المرحلة للقاء المرشد الإيراني، لكنه لم يستبعد ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. في الوقت نفسه ترامب أبقى على خيار القوة مطروحا، قال إن الحسم سيكون إما عبر اتفاق أو عبر القوة العسكرية. أكد أن الولايات المتحدة وفق تعبيره ستنتصر بطريقة أو بأخرى، لوح بنفس السياق بالعودة إلى التصعيد إذا تسببت أي هجمات إيرانية بمقتل جنود أمريكيين، وذلك في معرض رده على تقارير أمريكية أفادت بأنه لا يعتزم استئناف حرب شاملة مع إيران ما لم تؤدي الهجمات الإيرانية إلى سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية، في مؤشر على رغبة البيت الأبيض في احتواء التصعيد مع إيران. في هذا السياق مسؤول أمريكي أكد للجزيرة أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما مع استمرار حماية القوات الأمريكية وكذلك فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن نحو 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ 8 أبريل. تقارير أمريكية محمد كانت قد كشفت عن تنسيق بحري أمريكي خلال الأسابيع الماضية لتأمين عبور عشرات السفن التجارية عبر المضيق بعيدا عن السواحل الإيرانية. الخارجية الأمريكية أكدت استمرار الاتصالات مع إيران عبر الوسطاء. المتحدث باسم الخارجية تومي بيجيت شدد على أن ترامب لن يقبل باتفاق لا يحقق الأهداف الأمريكية، وبأن واشنطن تواصل كذلك الاعتماد على الضغوط الاقتصادية وكذلك نتائج العمليات العسكرية ضد إيران لدفع المفاوضات، مع تفضيل واشنطن الحل الدبلوماسي وكذلك الاستعداد ربما للرد على أي تهديد

0: القوات أو المصالح الأمريكية وفق تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. في الداخل الأمريكي محمد، يواصل تصويت مجلس النواب لصالح قرار يقيد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران إلقاء ظلال على المشهد السياسي، رغم أن هذا القرار رمزي وغير ملزم، فإنه أثار غضب ترامب بسبب توقيته دجاء، بينما تؤكد إدارته أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية بانتظار الرد الإيراني. لذلك وصفه ترامب في منشور على تروث سوشيال بأنه لا معنى له، متهما مؤيدي هذا القرار بتقديم خدمة لإيران في لحظة تفاوضية حساسة. القرار أيده الديمقراطيون وأربعة جمهوريين انشقوا عن المؤسسة الحزبية الجمهورية ودعوا إلى إنهاء الأعمال العدائية وسحب القوات الأمريكية من هذه العمليات ما لم يحصل الرئيس على تفويض واضح ومباشر من الكونغرس. وأهمية هذا التصويت محمد تكمن في دلالاته السياسية أكثر من أثره القانوني أو التنفيذي، إذ يمثل أوضح اعتراض يصدر عن الكونغرس ممثلا في مجلس النواب على استمرار هذه الحرب. وللتذكير مجلس النواب يسيطر عليه الجمهوريون حزب الرئيس، وذلك في ظل تزايد قلق الجمهوريين وحتى الديمقراطيين بطبيعة الحال من كلفة هذه الحرب الاقتصادية والسياسية وطول أمدها في غياب مؤشرات واضحة على اختراق دبلوماسي. الديمقراطيون يرون أن هذه الحرب لم تحقق أهدافها، بل عززت أوراق إيران التفاوضية خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، ويعتبرون أن هذه الحرب أضعفت الموقف الدبلوماسي الأمريكي. لكن وزير الخارجية ماركو روبيو أشار إلى أن هذا التصويت وهذا القرار يبعث برسالة خاطئة إلى طهران في هذه المرحلة، مفادها أنها ربما لن تكون مضطرة إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق، بينما تنتظر واشنطن هذا الرد الإيراني خلال الأيام المقبلة. لذلك ورغم هذا التصويت أنه لم يغير صلاحيات ترامب عمليا، لكنه يكشف اتساع الانقسام السياسي داخل واشنطن بشأن هذه الحرب المستمرة على إيران. محمد،
1: أشكرك محمد الأحمد من واشنطن، كنت معنا. عمر هواش، تفاعلات أيضا في إيران تتعلق بمصير مذكرة التفاهم، وأيضا تلك التصريحات التي تصب ربما في جوهر خلاف أبرز حاليا، وهو ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز.
2: نعم، بالفعل الإيرانيون لا يزالون يدرسون آخر الأوراق التي وصلتهم منذ أيام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبدو أنهم يدققون كثيرا في أدنى أو أقل التفاصيل وأصغر التفاصيل، حرصا على ما يقولون أنهم يريدون أن يكون هناك اتفاق يضمن مصالحهم الوطنية وأن يكون يحقق لهم مكاسب حقيقية على الأرض ويسد أي ثغرات ربما تستغل لاحقا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأجل التنصل من التزاماتها كما يقول الإيرانيون. مجمل التصريحات التي رصدناها خلال الساعات الماضية تتحدث عن قضايا تتعلق ببعض الخلافات التي يبدو أنها لا تزال عالقة على رأسها مضيق هرمز، حيث كان قد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تريد إدارة جديدة للمضيق بالتشارك مع دولة سلطنة عمان، وأن هذا الأمر هو حق قانوني لها وفق تعبيره، وبتنسيق أيضا مع بقية دول المنطقة. كذلك نائبه للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي أكد أن هذه الإدارة الإيرانية العمانية ينبغي أن تحصل فيها طهران بالحد الأدنى على ما وصفه بتكلفة جراء ما تقدمه من خدمات للملاحة والأمن البحري والخدمات البيئية في المضيق، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعتبر رسوم بل يعتبر تعويضات مالية، وأنها غير ليست ولا تتعارض مع القوانين البحرية وقوانين الدولية. يضاف إلى ذلك مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، يبدو أنها لا تزال دون حل نهائي. هذا ما أشار إليه بشكل صريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إن هذا الملف حقق بعض التقدم، لا سيما عند زيارته إلى الدوحة قبل نحو 10 أيام برفقة رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، لكنه

0: أضاف إن التقدم النهائي في هذا الملف لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تدرج مطالب إيران في هذا الأمر في مذكرة التفاهم وتوافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية. نائب وزير الخارجية شرح أكثر في هذا الشأن في تصريح آخر له بالقول إن إيران تريد نحو 50% من الأموال التي تم الاتفاق عليها. الحديث يبدو أنه يدور حول 25 مليار دولار تحصل إيران عليها على دفعتين، الدفعة الأولى عندما يتم التوصل إلى مذكرة التفاهم، والدفعة الثانية بعد نحو شهر إلى شهرين أثناء استمرار المفاوضات. هذا ما أكده كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، مضيفا أن هذا الأمر ليس مطلب بل إنه حق من حقوق إيران، ويبدو أن الإدارة الأمريكية لم توافق على ذلك، لأننا رصدنا كيف يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله بأنه لن يدفع أي أموال إيرانية أو لإيران مباشرة بمجرد التوقيع على المذكرة. يضاف إلى أن الملف الثالث هو أيضا ملف شائك ويزداد تعقيدا، نعم، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. إيران لا تزال تربط إنهاء الحرب في إيران مع إنهائها على الساحة اللبنانية، وتقول إن ذلك لن يتم إلا عبر انسحاب كامل لإسرائيل من جنوب لبنان وعودة النازحين. وكان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني الذي قال إن عودة الاستقرار إلى المنطقة لن يتم إلا بعد انسحاب إسرائيل من لبنان، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تفرض اتفاقا على لبنان تنال عبره ما لم تنله من خلال الحرب. قائد فيلق القدس أكد أن هذا الانسحاب الإسرائيلي ينبغي أن يتراجع إلى ما كان عليه الوضع قبل 2 مارس الماضي.
1: شكرا عمر هواش، طهران. انتقد رئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران. ترامب اعتبر أن الديمقراطيين يحاولون إفشال إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب.
2: أخيرا وبعد 3 محاولات تمكن الديمقراطيون ومعهم 4 نواب جمهوريين من تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية 215 صوتا مقابل 208. القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المسلحة من العمليات العدائية مع إيران إلا إذا حصل على تفويض من الكونغرس، لكن القرار بصيغته الحالية وفي حال تمريره في مجلس الشيوخ فهو لا يجبر ترامب على إنهاء النزاع، بل هو تعبير رمزي عن رفض أغلبية في الكونغرس للحرب مع إيران.
3: أعتقد أن الرؤية ليست شائعة بين الديمقراطيين فحسب، بل وبشكل متزايد لدى بعض الجمهوريين والشعب الأمريكي عموماً، وهي التوصل إلى حل في المدى القريب، وأن تحقيق ذلك يتطلب على الأرجح اتفاقا سياسيا غير مستساغ مع إيران، ومهما كان فهو أفضل من الحرب.
2: ويبرر الجمهوريون رفضهم القرار بعدم قانونيته أو بالقول إنه لا يعدو أن يكون مجرد مراوغة سياسية انتخابية تعطل جهود الرئيس في حماية الأمن القومي. وفي أول رد فعل له اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يفضلون رؤية بلادهم تفشل على منحه انتصارا جديدا، ووصف القرار بأنه غير وطني ويعطل مسار المفاوضات مع إيران.
3: أعتقد أن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات النصفية، لذا ستبنى مواقفهم على استطلاعات الرأي وكيفية استغلال الوضع الراهن سياسيا. يجب التركيز على التوصل إلى حل هذا الصراع، ويفضل أن يكون ذلك عبر المفاوضات دون استبعاد الرد العسكري.
2: تمرير قرار صلاحيات الحرب في الكونغرس تعززه استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين تأثروا سلبا بالحرب مع إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
4: بعد 3 محاولات فاشلة يمر مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب، ورغم الجدل بشأن قانونيته وجدواه إلا أنه يمنح خصوم الرئيس مبررا لمواصلة النيل من شعبيته التي بلغت أدنى مستوى لها في ولايتيه الأولى والثانية. أنس الصبار، الجزيرة، واشنطن.
1: من طهران الدكتور حسين الريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكم دكتور فرانك. هل تصريحات الجديدة لدونالد ترامب أضافت شيئا ما لفهم سياقاته، فهم رؤيته تجاه إيران؟
5: شكرا على استضافتك وسهلا فيك وضيفك. لا أتصور يعني هناك يعني شيء جوهري جديد، يعني ما زلنا في نفس المحور، يعني كان يعني هو تجديد انه يعني محافظة على ارواح الجنود الامريكان، اذا تم استهدافهم يعني سوف ينتقم، سوف يذهب باتجاه عسكري. ما زلنا نتكلم عن خلينا نقول فصل الملفات، قال انه الملف اللبناني مفصول عن الملف الايراني، ايران تحاول ان تدمج الملفين، ترامب ذكر في اكثر من مره انه الملفين منفصلات عن بعض. وطبعا يعني موضوع الملف النووي يعني ذكر اكثر من مره حتى يعني مؤخرا انه يعني ايران تلتزم، سوف تلتزم، وممكن ان تلتزم، واخذنا منها التزام وتعبيرات كلاميه، يعني ما زلنا في نفس المحور، لا اتصور هناك اي شيء جديد اطلاقا يعني.
1: طيب أشرت إلى الموضوع اللبناني، نتوقف فقط عنده. كيف يمكن فهم رغبة ترامب في فصل المسار وهو لم ينتفض بتلك الطريقة ضد نتنياهو إلا عندما هددت إيران بالانسحاب، هددت بالتصعيد إذا استمر نتنياهو في مساره العسكري بتلك الحدة تجاه لبنان؟
5: هلا شوف يعني تم تغطية الموضوع إعلاميا بطريقة على فكرة يعني أكثر من حجمه، يعني تم من الطرف الإيراني هناك يعني تغطية كانت، وطبعا بعض الصحف، ولكن يعني ما تم ذكره في الولايات المتحدة أنه حتى لو كان هذا الكلام صحيح يجب أن يتم محاسبة الأشخاص اللي بيكونوا مسؤولين عن تسريبات كهذا، يعني الجميع يشكك.
1: ولكن حتى ترامب اعترف في حديث لنيويورك بوست بأن المكالمة كانت بتلك الطريقة، وحتى نتنياهو عندما قدم تصريحات لسي بي اس دكتور فرانك ربما لم يصف بتلك التفاصيل، ولكن قال كانت مكالمة صاخبة. ولكن السؤال هو ليس عن هذه المكالمة وما اعتراها من تفاصيل، وإنما أن ترامب لم يتحرك إلا بعد تهديد إيراني، ما يدل على أن رغم كل ما يقوله ترامب ربما عن فصل المسارات، ولكن لم يتحرك في شأن لبنان بتلك الطريقة إلا عندما هددت إيران، وبالتالي هناك ربما تقاطع وتناقض في حين.
5: لا ما ذكر هون في الولايات المتحدة، يعني أنا بعطيك صورة الولايات المتحدة، ما ذكر هون أنه إيران اعترضت على توجه إسرائيل بالذهاب إلى الضاحية الجنوبية لعملية السيطرة على القيادة الموجودة في منطقة الضاحية الجنوبية، فكانت إسرائيل تريد أن تقتحم هذه المنطقة جنوب بيروت. فالولايات المتحدة حتى لا تعقد ملف المفاوضات مع إيران تمت المكالمة الخشنة نوعا ما لإيقاف هذه العملية. ولكن أنا دائما وأبدا أطلب يعني بطلع على النتائج، نعم أوكي توقفت العملية بالنسبة لبيروت، ولكن ما زالت
1: إسرائيل موجودة في إيران، وبالتالي فصل المسار لم يتحقق.
5: نعم ولكن نطلع للنتائج، يعني احنا بدات انا في الطريقه انه كيف تمت بدا الاعلام يغطيها سواء الاعلام الايراني او الاعلام الامريكي او حتى الاسرائيلي، ولكن الان للنتائج ماذا حدث. يعني اوكي تمام ماشي الحال، ما حدث انه لم يتم غزو بيروت مثلا او الضاحيه الجنوبيه، نعم صحيح، ولكن اسرائيل ما زالت موجوده على الارض تحتل جميع المناطق التي احتلتها، وهي قالت انها لن تستغني عنها، وتم الاتفاق مع لبنان بالاتفاقيات المؤخره ما بين الحكومة اللبنانية وما بين الحكومة الإسرائيلية على أساس أنه سوف يتم انسحاب تدريجي بشرط سيطرة جزئية مع تجربة من الحكومة اللبنانية على الأرض. فيعني ما زالت إسرائيل محافظة على الأرض اللي هي موجودة تحافظ عليها، والآن الحكومة اللبنانية هي التي تدير المفاوضات مع إسرائيل.
1: طيب دكتور حسين، عندما يقول المستشار المرشد الأعلى في إيران بأن ترامب يضغط على إيران من أجل شروطه بينما يريد أن يبقي شروط طهران غامضة، ما هي هذه الشروط التي ترى بأن ترامب يريد بالفعل أن يبقيها غامضة وأن لا يركز عليها؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني لا زال موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية غامض أمريكيا، يعني مرة تقول أمريكا أنها ستلتزم، ومرة أخرى تقول أن ترامب يرفض أن يكرر ما قام به أوباما إنه ولن يعطي إيران شيئا. يعني هذا الموضوع هو أحد المحاور الأساسية التي تماطل فيه أمريكا من دون يعني أن يكون هناك تصريح واضح حول هل أمريكا ستلتزم أم لا تلتزم بهذا البند.
1: ماذا يهم إيران الآخر أن تلتزم فقط قبل أن ننتقل الموضوع على الثاني؟ ما الذي يهم إيران، أن تلتزم الولايات المتحدة بذلك أو أن تعلنه رسميا؟ بمعنى آخر، إذا تم الالتزام تحت الطاولة هل هذا سيرضي إيران؟
6: يعني في تصور تجربة إيران مع أمريكا تجربة مرة، وأن يكون هذا الالتزام غير معلن يمكن أن يجعل أمريكا تلتف عليه وتنقضه بسهولة أكبر. إن هنا إيران تحاول أن يكون هناك اتفاق واضح المعالم من دون يعني أن يكون هناك أجزاء تكون أجزاء سرية منه. الموضوع الثاني هو موضوع العقوبات. لا زالت أمريكا تقول أن العقوبات متشعبة تحت عناوين مختلفة، وأن جزء منها من الحكومة وجزء منها من الكونغرس، وما هو من الكونغرس وهو بالمناسبة يشكل ما يقارب نصف العقوبات، أنه لا تستطيع الحكومة أن تقوم بأي شيء حيال ذلك. يعني هذا الأمر أيضا ولا زال يعني فيه غموض كبير. يعني واضح العقوبات هي يعني عقوبات مالية مصرفية وعقوبات نفطية، عقوبات بتروكيماوية، وعقوبات على أفراد وشركات ومؤسسات حكومية في إيران. يعني هذه المماطلة في عدم القبول ب يعني أن تكون هناك شفافية في رفع العقوبات في حال تم الاتفاق في المجال النووي، هذا أيضا أحد المعيقات الأساسية في موضوع التفاوض.
1: دكتور فرانك، كيف يمكن فهم هذه النقطة أمريكيا؟ هل ترامب يريد أن يأخذ كل شيء دون أن يعطي شيئا، أم ثمة شيء آخر؟
5: شوف، في أي اتفاقية يعني حتى سواء كانت دبلوماسية تجارية في مكاسب في التزامات، أي اتفاقية الطرفين يريدوا أن يركزوا على المكاسب الطرفين. يعني مثلا إيران تريد المكاسب، أنا ذكرت في نقطة يعني سابقا أنه يعني أوكي إيران تريد من المكاسب، أنها تريد للشعب الإيراني أنها حققت الأموال المحتجزة أو جزء منها أو كذا 12 مليار، ولكن إذا إيران بدأت تصدير النفط تحصل على أكثر من 15 مليار في الشهر. يعني فعليا حتى نكون واقعيين، يعني هل هذا يؤخر مثلا عملية التفاوض؟ فبالنسبة لإيران تفتح الحصار عنها وتبدأ بالتصدير والاستيراد أفضل ما أنها يعني هي تعكر المفاوضات في سبيل 12 مليار. هنا إحنا في بال المكاسب، لأنها تريد أن تحصل على المكاسب. طيب النقطة الثالثة، الولايات المتحدة عندما قالت مثلا ممكن أن تفتح الحصار على إيران، ولكن يجب أن تلزم إيران بفتح المضيق، تنظيف الألغام وهكذا، وعملية عدم الإعاقة للتجارة، يعني سواء كانت استيراد أو تصدير للمنطقة. هاي إيش؟ مكاسب لإيران، ولكن بشرط أنه الولايات المتحدة إذا رفعت الحصار كمكسب أنها تلزم إيران على أنها تعمل مثلا 1، 2، 3، 4. هلا بالنسبة للولايات المتحدة أيضا تنظر إلى المكاسب كمان، ولا تريد أن تلزم نفسها بأشياء معينة قبل أن تحصل على المكاسب. فمثلا الرئيس ترامب قال إذا وقع المرشد أنا أوقع، مثلا على سبيل المثال. لماذا؟ لأنه هنا ألزم. فيعني الفكرة وما فيها الطرفين يحاول أن يحصلوا على أكثر معين قدر معين جمهوري من المكاسب لتحقيقه سواء على الساحة الإعلامية أو الساحة الداخلية للدولتين بدون أن يقدم التزامات.
1: هل ترامب محرج من ذلك داخليا؟
5: هلا هو الموضوع مش عملية إحراج، يعني الموضوع كما قلنا يعني في أي اتفاق في المكاسب في الالتزامات.
1: ولكن كأنه ربما يحاول بطريقة أو بأخرى ألا يظهر ذلك، وربما أنا سؤالي متعلق بردود الفعل، وأنت تذكرها تتابع الشأن الأمريكي حتى من الجمهوريين حتى من مستشاريه، عندما أعلن في فترة سابقة بأنه سيرفع ربما بعض العقوبات إلى غير ذلك مع المذكر.

0: كرة كيف ثاروا وبدأوا ربما يشبهون ما كان سيقدم عليه بما أقدم عليه أوباما في الاتفاق النووي.
1: هلا طبعا في كل حزب، يعني الجمهوري او الديمقراطي اثنين، يعني في كل حزب في المتشددين في الوسطيين وهكذا، في كل حزب. فالحزب الجمهوري في، نعم، في متشددين في وسطيين، نعم، في من هو مع الحرب، في من هو مع اكمال الحرب، في من هو مع ضد الحرب، يعني هذا شيء طبيعي، يعني هيك هو تركيبته. يعني هلا ليش هم بيطلعوا كحزب كحزب؟ لانه يعني ما يمثل الحزب عاده راس الحزب، يعني هو الرئيس، وطبعا هو لمده 4 سنين، ولكن الجميع لديه ايضا مستقبل سياسي من حيث سواء كان في الكونغرس وهكذا وهكذا. فالجميع ينظر الى يعني الموضوع كعلاقته في الحزب بشكل عام اكثر ما هو علاقته في الرئيس ترامب فقط. هاي واحده. النقطه الثانيه انه هو يعني ما دام دخلنا احنا في اتفاقيه مقارنه مع اتفاقيه اوباما، هو النقطه هون كيف نصنع اتفاقيه تكون موازيه او افضل من اتفاقيه اوباما. ما عدا ذلك سوف يبدا هنا ضغط على الحزب الجمهوري بشكل عام، ليس على الرئيس ترامب، لانه طبعا هم مساندين للرئيس ترامب كونهم حزب واحد، يعني والحزب الحاكم هو بغض النظر. فيعني هون المعضله، فالمعضله هاي بالنسبه مثلا اذا ذهبنا سياسيا، طبعا بناء عليه هون دخلنا في المعترك انه هل نستمر سياسيا ام نذهب عسكريا؟ اذا نستمر سياسيا معناته يجب كمان ان نرضي الشركاء، دول الخليج العربي، اسرائيل، في منطقه الشرق الاوسط. فيعني الموضوع هو ليس بهذه البساطه، في عمليه تعامل مع بعد اقليمي، بعد استراتيجي للولايات المتحدة وعلاقتها بالنفط والصين وروسيا وهكذا، وبعد داخلي أيضا داخل الولايات
0: طيب
1: المتحدة. إيش طبيعي، نعم.
0: دكتور حسين، في خضم كل هذه التطورات واضح أن مضيق هرمز هو في جوهر مذكرة التفاهم، جوهر المستقبل بشكل عام. ترامب ردد ذلك الليلة. عراقجي يعود من جديد ويقول بأن مضيق هرمز لن يكون كما كانت عليه الأمور قبل الحرب، باختلاف الطريقة التي ستكون ومع من ستكون. لماذا هذا الإصرار الإيراني على ربما الحفاظ على هذه العقدة مربوطة بهذه الطريقة؟
2: يعني ما تقوله إيران هو أن مضيق هرمز، يعني تفسير القانوني الذي الآن استعمله إيران، هو أن المضيق يقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية. من هنا موضوع العبور الآمن يبقى أمرا مهما جدا، أنه يعني وهذا معناه أن إيران لن تسمح للأعداء، ما تسميه الأعداء، بالعبور ذهابا وإيابا في مضيق هرمز، في حين ما تطالب به أمريكا هو أن يكون الدخول والخروج حرا لكل الأطراف وحتى إسرائيل.
0: شكرا.
2: يعني هذا التحديد الأمريكي. الموضوع الآخر الذي يختلف فيه الطرفان هو موضوع إيران تقول هناك خدمات بيئية إنه في المضيق، وستكون هناك لجنة مشتركة.
0: شكرا.
2: مع عمان تقوم بتنظيف المنطقة، وهذا يستوجب إنه بعض الرسوم.
0: شكرا جزيلا لك من طهران دكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أشكرك دكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية من تكساس، كنت معنا. بثت هيئة الطيران المدني في الكويت صورا على منصة إكس تظهر اللحظات الأولى للهجوم الإيراني بمسيرته الذي استهدف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي الأربعاء الماضي في 3 يونيو الجاري. وقد تسبب الهجوم بحسب السلطات الكويتية بوقوع خسائر في الأرواح وإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة. في ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وعقب إعلان الولايات المتحدة التوصل لوقف إطلاق نار مشروط بين لبنان وإسرائيل دون تحديد مسار زمني للاتفاق، وصف الرئيس اللبناني والاتفاق بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب، في حين تمسك حزب الله بحق مقاومة الاحتلال ووضع حزمة من الشروط في طليعتها الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان وفق إعلان أمينه العام نعيم قاسم.
3: خلف غبار المعارك في جنوب

جنوب لبنان تلوح ملامح اتفاق غير مكتمل الأركان. يقوم الاتفاق على ركائز أربع، هي وقف النار من قبل حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني، وإنشاء منطقة تجريبية، ومتابعة مفاوضات السلام والأمن. وجاء رد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لم يعطي التزاما بعدم المقاومة والرد على العدوان، لكنه

0: أهم هذه الجوانب بأنه بلا جدول زمني، وثاني هذه الجوانب أيضا بأنه يضع المسؤولية على المقاومة اللبنانية.
1: أما المفاوضات في واشنطن فتوقفت بسبب إصرار لبنان على وقف نار شامل، ثم استؤنفت بتدخل من وزير الخارجية الأمريكي حتى تم التوصل إلى الاتفاق. وجاء الإعلان كما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد اتصالات داخلية مع دور لعبته دول وصفها بالشقيقة والصديقة. الرئيس اللبناني وصف ما جرى بأنه الفرصة الأخيرة، داعيا كل طرف لتحمل مسؤولياته في إشارة إلى حزب الله. ويقول عون إن الولايات المتحدة ستحدد في ضوء مواقف الأطراف المعنية موعد وآلية وقف إطلاق النار بعد 24 ساعة على إبلاغها بموافقة الأطراف المعنية، على أن يكون الرئيس الأمريكي الضامن المباشر للتنفيذ والبداية من مناطق توصف بالتجريبية.
2: طالما أن حزب الله هو طرف أساسي في الداخل اللبناني وطرف ممسك بالسلاح ويرفض بالمطلق المفاوضات المباشرة مع بين لبنان وإسرائيل ولا يعترف بنتائجها، فمعنى ذلك أن هذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق. طالما أن العامل الإيراني الذي يؤثر بشكل مباشر على حزب الله يريد أن يدمج أو يلازم ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية.
1: وتترقب السلطة السياسية في لبنان جولة جديدة لمسار المحادثات السياسية الأمنية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، وتتمسك بسيادتها على كامل أرضها وبوقف تام للنار لنشر قواتها جنوبا وتنفيذ أي اتفاق، مع تأكيدها على أن لا تلازم مع المسار التفاوضي الإيراني. وسط كل الآراء تسير بيروت في حقل ألغام سياسي وأمني لم يترجم واقعا ميدانيا بعد، لكن الاتفاق يرسم خريطة طريق مشروطة ويضع إعلان نوايا مع موعد لاستكمال المفاوضات بمساريها السياسي والأمني. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
3: من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكما. أستاذ طارق، كيف يمكن توصيف لبنان اليوم بالنظر إلى كل المتغيرات التي حدثت بربطها بتعقيدات المشهد اللبناني المعروفة؟
4: يعني ممكن تعيد السؤال إذا تريد.
3: أكيد أكيد، من عيوني. كيف نعم كيف يمكن توصيف المشهد الأمني السياسي في لبنان اليوم وفقا لكل التغيرات التي شهدتها المنطقة، شهدها لبنان على أثر تلك المفاوضات المباشرة وتصريحات جوزيف عون الرئيس اللبناني، مع الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات التقليدية المعروفة في الشأن اللبناني؟
4: أعتقد أنه هذا المشهد السياسي والأمني مفتوح على كل الاحتمالات، لأنه الاتفاق الذي أعلن هو موضع خلاف داخلي وحتى إقليمي، فالوضع إسرائيل مستمر في الاعتداءات سياسيا داخليا لم يحصل إجماع أو توافق على الاتفاق المعلن. حزب الله وحلفاء يعارضون هذا الاتفاق، الموقف الإيراني موقف معارض أيضا لهذا الاتفاق، يرون فيه عدم توازن، يرون فيه أنه إلقاء المسؤولية في الحرب على جهة واحدة على حزب الله، يرون أيضا أن من وضع هذا الاتفاق يريد أن يعرف أن حزب الله وحلفائه لن يقبلوا به، ولذلك سيدفعهم في اتجاه شيطنتهم وأزغرهم أنهم الذين يعارضون الاتفاق وبالتالي استمرار الحرب عليهم.
3: طيب هذا الوقت
4: كمان الفصل كمان الفصل الذي أريد من هذا الاتفاق، الفصل بين المسار الإيراني والمسار اللبناني، هذا الفصل يبدو أنه لم يتحقق، يعني الجانب الإيراني

0: تصدى لهذا الأمر وأعلى رب لهذا الاتفاق. كان في البدايات يضع موضوع وقف الحرب على الجبهة اللبنانية بند خامس في مذكرة التفاهم في التفاوض، ثم جعلها لاحقا في المرتبة الثالثة، أما اليوم فقد جعلها البند الأول وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. ويبدو الإيراني أبلغ إلى المعنيين، وأن هذا الأمر هو يتمثل في النهاية حتى لو اضطره، وحتى في تصريحات بعتقد للمسؤولين الإيرانيين، حتى لو اضطره الأمر إلى الذهاب إلى الحرب مجددا وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي إذا لم تتوقف الحرب على الجبهة اللبنانية. فلذلك أمام مشهد معقد، مشهد يشهد بكثير من تطور، احتمال ظهور مزيد من التطورات. الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي يضغطان في اتجاه أن تكون السلطة اللبنانية شريكة معهم في
1: نعم
0: موضوع نزع سلاح حزب الله عبر آليات تتخذ لبنانيا المناطق التي سميت مناطق
1: واضح. طيب نعم، هذه في في في
0: يعني
1: في تفاصيل الاتفاق قد نخوض فيها بعد قليل. اسمح لي استاذ طارق فقط لنشرك الاستاذ عادل لفهم ايضا اسرائيل كيف تنظر للبنان حاليا، او توصيف استراتيجيتها المتعلقه بلبنان على ضوء ما اتخذ امريكيا من قرار معلن بوقف اطلاق النار، مع انه مشروط وربما غير واضح الرزنامة.
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني هنالك لا شك أنه في بالقراءة الإسرائيلية السياسية هنالك إنجاز سياسي كبير، أنه أصبحت إسرائيل بموجب هذا البيان المعلن عن الأطراف كلها، يعني البيان صحيح أنه صدر عن الخارجية الأمريكية ولكن بموافقة، وحتى ممثلة لبنان اعتبرته اتفاق وصلته بالاتفاق. هذا الاتفاق هو سلم لبنان الدولي برمته بكل تفاصيلها للإسرائيلي، للوصاية الأمنية الإسرائيلية. ولكن بالمقابل أنه إسرائيل تخشى أنه هذا التمادي الكبير والضغط على الحكومة اللبنانية وإجبارها للقبول بهاي الصيغة الإسرائيلية التام، يعني 100% من هاي الصيغة الإسرائيلية لا حضور للبنان فيها نهائيا، أنه هذا من شأنه أن يضعف شرعية الحكومة اللبنانية أكثر، بالمقابل يعطي شرعية لحزب الله وما يمثل من ثقافة مقاومة وسلاح وما شابه، الأمر الذي سيعطي شرعية أكبر للدور والتدخل الإيراني العلني في لبنان، لطالما انه اسرائيل اصبحت الوصي والمتحكم الاول والاخير بموجب هذا الاتفاق وبموافقه الحكومه اللبنانيه. هذا الواقع من وجهه نظر اسرائيليه انه اتى بنتيجه عكسيه
1: طيب، ولكن
2: تماما.
1: هذا الواقع،
2: يعني
1: هذا الواقع الذي اشرت اليه، هل جاء وفق رؤيه اسرائيليه معينه وانقلب الامر الى ما يحصل وقراته الان، ام جاء بضغط امريكي معين ربما لم يرضي اسرائيل قيدها بطريقه او باخرى؟
2: اولا القاسم المشترك اللبناني الامريكي الاسرائيلي هو اخراج الملف اللبناني من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهذه السلقة السريعة واضح أنه مقصود منها قطع الطريق على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أنه يراد أمريكيا أن يقول الأمريكي للإيراني تفضل صاحب الشأن، الحكومة اللبنانية وافقت وأنهينا الموضوع معها وبالتالي أخرج الموضوع. ولكن رفض حزب الله والرفض العلني من قبل إيران لما حدث يعيد الأمور إلى مربعها الأول. لا الأمريكي استطاع أن يفرض على الإيراني ما يريد، وتحديدا أن الأمريكي يدرك تماما أنه إخراج الملف اللبناني من المفاوضات الإيرانية الأمريكية يفقد الإيراني ويسلب منه ورقة مهمة جدا ستنعكس سلبا على وضع الإيراني بالمفاوضات بباقي الملفات أمام الأمريكي. الإسرائيلي من وجهة نظره أنه هذا الواقع الجديد يعزز حاجة الأمريكي إلى الاستقرار وعدم العودة إلى الخيار العسكري، وبالتالي الابتعاد عن رؤية إسرائيل وموقفها الدافع باتجاه
1: طيب.
2: الحرب، لأنه لسبب بسيط، إنه إسرائيل في الملف اللبناني تريد دعما أمريكيا، لأنه بدون الدعم الأمريكي لا يمكن، ولكن في نفس الوقت إسرائيل أهم لها الموضوع الإيراني، أن يبقى الخيار العسكري هو الخيار الأقوى المطروح على الطاولة. هذا الواقع برمته لا حقق لإسرائيل ما تريد في لبنان، ولا حقق لإسرائيل ما تريده هناك في في في في في إيران، ولكن بالمجمل العام الخاسر الوحيد والأكبر في كل ما حدث هو لبنان، وتحديدا حكومة لبنان التي قبلت، ليس معروفا لماذا قبلت، تسليم لبنان كل ما يتعلق بالوخاصة أن الخطورة،
1: طيب
2: وهذا إنجازا إسرائيليا، اسمح لي بس آخر جملة، الإنجاز الإسرائيلي أستاذ محمد أنه بهذا الاتفاق الإسرائيلي اللبناني ألغى مجلس البرلمان اللبناني، اتفق على أن فقط الحكومة اللبنانية هي العنوان الوحيد أمام إسرائيل، ولا يوجد أي دور لأي مؤسسة لبنانية حتى الحكومية، والمقصود إخراج البرلمان ونبيه بري والثنائي الشيعي، ثم إلغاء الطائف، أنه لا علاقة لإسرائيل والاتفاق بما ينظم عمل الحكومة، الحكومة اللبنانية هي العنوان،
1: طيب
2: والأخطر من
1: هذا شأن
2: ذلك، وإلغاء
1: لبناني بحت داخلي أستاذ عادل، فقط يجب أن أسمع رأي الأستاذ طارق ترشيشي في هل فعلا ما يشير إليه الأستاذ عادل، هل الدولة اللبنانية سلمت بالفعل ربما المستقبل لإسرائيل وأقدمت على ما أشار إليه الأستاذ عادل؟
0: يعني المعارضين الحكومي في تيارات حزب الله وحولته يتهمون الحكومة بما تحدث عنه الأستاذ عادل، وفعلا يعني هذا الاتفاق في مكان ما لا يدفع إلى التفاؤل بأن لبنان سيحصل على ما يريد من استعادة لأرضه المحتلة وإعادة فرض سيادته على أرضه وإنهاء تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل لعودة النازحين. لأني كنت في مقابلة سابقة، لأنه كل بند في هذا الاتفاق يحتاج إلى اتفاق، والواضح أنه الإسرائيلي يعني مرتاح، أو تم التنفيذ يعني لا يلزمه بشيء ثابت، يعني لا في برنامج جدول زمني للانسحاب، ما في شو حدود انه كيف لبنان سيستعيد أرضه، هل ستنسحب إسرائيل اليوم غدا بعد شهر بعد سنة، ما في آلية واضحة. هلا
1: طيب إذا كان الأمر
0: يمكن يقال
1: كذلك،
0: إنه هذا لاحقا، يمكن يقال إنه هذه الأمور لاحقا مع التفاوض ممكن
1: نعم، ولكن إذا كان
0: تظهر،
1: الأمر كذلك
0: لكن
1: لماذا
0: واضح
1: يذهب، لماذا تذهب الدولة اللبنانية،
0: اسمح لي
1: هو في نفس السياق، لماذا تذهب أو لبنان الرسمي كما يوصف بالموافقة على هذا الاتفاق؟ جوزيف عون الرئيس اللبناني يصفه بالفرصة الأخيرة، ونواف سلام يقول بأن كانت هناك خيارات كثيرة ولكن هو الأفضل.
0: يعني هم يعتبرون انه لا سبيل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على لبنان التي تدمر المدن والقرى في الجنوب، لا خيار الا في خلال التفاوض، وان هذا خيار التفاوض هو ياتي بالنتائج الاسرع، لكن واضح من نصوص الاتفاق هذا تفاوض ربما يمتد لسنوات. ف المسألة الخطيرة بالموضوع في هذا الاتفاق انه محمل حزب الله وحده المسؤوليه، جعله يعني انه كل شيء في لبنان وكل مشاكل لبنان لا تعالج الا بنزع سلاح حزب، مع العلم انه هذا
1: شكرا.
0: له اليه متفق عليها سابقا في البيان الحكومي
1: شكرا، انتهى الوقت المخصص
0: لاستراتيجيه
1: للمقابله،
0: امن
1: اسمح
0: وطن.
1: لي على المقاطعه استاذ طارق، شكر موصول للاستاذ عادل شديد. الآن إلى

0: زين العابدين توفيق، وفقرة سياق الحدث قراءة في فرص الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وسط استمرار التصعيد في الميدان.
1: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وغدات إعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، يقف الاتفاق أمام اختبار الميدان. فما هي فرص نجاح اتفاق يبدأ بوقف إطلاق النار بينما تبقى شروطه نفسها محل اشتباك سياسي وميداني؟ لدينا 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الاتفاق: الحكومة اللبنانية، إسرائيل، حزب الله، والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهم تجلت في جملة من التصريحات والمواقف، نبدأها بتصريح للرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يقول إن المفاوضات كانت صعبة وإنها استؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إثر طلب رئيس الوفد اللبناني تعليقها، مؤكدا أن الاتفاق سيكون مستدما وأن بيروت تعول على دور الرئيس دونالد ترامب. لدينا أيضا تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي دعا جميع الأطراف إلى تقديم مصلحة لبنان وحذر من أن أي رفض يتحمل أو أن من يرفض يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك الموقف. هنالك في المقابل مواقف إسرائيلية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إعلان المبادئ بين إسرائيل وحكومة لبنان يعتبر تعبيرا عن الواقع الذي خلقته إسرائيل في الميدان في لبنان، وأكد أن قواته ستواصل استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله، وأضاف أن لإسرائيل حرية العمل بدعم أمريكي لمهاجمة بيروت ردا على أي إطلاق نار باتجاه المستوطنات أو إسرائيل. أما حزب الله فيرفض منطلق هذا الاتفاق كما يراه، إذ يقول أمينه العام نعيم قاسم إن جعل نزع سلاح المقاومة أساسا لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان. أكد نعيم قاسم رفضه، رفض وجود المقاومة بوقف العدوان وانسحاب إسرائيل، ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى إيقاف ما سماها المهزلة والإهانة المتمثلة في المفاوضات المباشرة، في إشارة إلى أن الحزب يرى الاتفاق مسارا سياسيا لتجريده من أوراقه لا مجرد ترتيبات أمنية. تبقى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وعبر بيان الخارجية الأمريكية تؤكد أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان حصرا. ترفض الولايات المتحدة أي محاولة من أي دولة أو أي جهة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة، كما أعلنت رفضها لأي مسار منفصل أو موازن للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، في إشارة واضحة إلى رفض ربط جبهة لبنان بأي مسارات تفاوضية أخرى تنخرط فيها الولايات المتحدة أي إيران. إذن هو اتفاق يبدو بعيدا عن حقيقة الميدان في جنوب لبنان الذي يشهد في الواقع تطورات ميدانية كبيرة. اليوم تحديدا كثير من التطورات نرصدها مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
2: وهذه التطورات زين تتمثل باستمرار القصف الإسرائيلي لمناطق جنوب نهر الليطاني، جنوب نهر الزهراني، واستمرار حزب الله أيضا في استهداف الجنود الإسرائيليين، وهناك دويل لسفارات الإنذار أيضا في مستوطنات الشمال. سنبدأ من الجانب اللبناني. بعد الإعلان أو بعد البيان المشترك لتوصل لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية لاتفاق، بات لدينا تحديد من رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون الذي قال إن هذه المنطقة التي تقع شمال نهر الليطاني ستكون أو مرشحة لأن تكون المنطقة التجريبية، بمعنى التي سيتم فيها دخول قطاعات وجنود الجيش اللبناني ومقابل ضمان عدم وجود مسلحين أو مقاتلين لحزب الله مقابل أن ينسحب الجيش الإسرائيلي. تحديدا المناطق التي تحدث عنها جوزيف عون هي المناطق التي تقدم إليها بالفعل الجيش الإسرائيلي بعدما اجتاز نهر الليطاني زوتر الشرقية والغربية إضافة إلى قلعة شقيف. هذه المنطقة التي رأتها إسرائيل بمثابة هدف استراتيجي عندما وصل الجنود الإسرائيليين إليها. في المقابل اليوم هناك حركة ملحوظة تحدث عنها الجيش اللبناني في القطاع الشرقي. كما بات معروفا زين، الجيش الإسرائيلي انطلق من مدينة الخيام، وصل إلى دبين، بلدة دبين، وكان يحاول الدفع والتقدم باتجاه بلاط. اليوم الجيش اللبناني قال إن الجيش الإسرائيلي تراجع من نقطة دبين، وأن جنود الجيش اللبناني قد دخلوا بالفعل إلى هذه المنطقة، وأنهم يقومون بإزالة العوائق وتمهيد الطرق لتعود هذه الطريق الرابطة بين ثلاث مناطق في القطاع الشرقي سالكة أمام المواطنين اللبنانيين. وبينما القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا في جنوب لبنان، وتأكيد يزرائيل كاتس بأن هذه المنطقة التي باتت تسمى الخط الدفاع المتقدم الإسرائيلي يقول بأن قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب منها، بقي حزب الله يستهدف جميع المرافق أو المناطق التي يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي من شمال الليطاني في قلعة شقيف وصولا إلى أهم النقاط عند الخط الأصفر، إضافة إلى استهداف مستوطنات الشمال. هناك دوي صفارات الإنذار تكرر أكثر من مرة لاسيما في كريات شمونة.
1: ونحن نتحدث عن الخط الأصفر الذي تقول إسرائيل أنها ستبقى فيه، لكن أيضا التجريبية يعني دفع إسرائيل إلى جنوب الليطاني.
2: مبدئيا هذا الذي يفترض أن يكون. هناك العديد من النقاط لا تزال غامضة، ولكن إن دخل الجيش اللبناني إلى مناطق شمال نهر الليطاني، قلعة شقيف وزوتر الشرقية والغربية، فهذا حتما يفترض أن الجيش الإسرائيلي يجب أن ينسحب منها.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن هو ميدان متوتر تسعى فيه الحكومة اللبنانية إلى تهدئته عبر التفاوض وعبر الاتفاق والتعويل على الشريك الأمريكي. هذا الاتفاق نتعمق في تفاصيله مع دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. لكن قبل، أهلا بك طبعا دكتور حسني، لكن قبل ذلك فككنا بنود هذا الاتفاق مع ضيفنا كما أعلنتها الخارجية الأمريكية، وعقدنا المقارنة مع موقف حزب الله. طبعا هذا الاتفاق ينص على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، مع استبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من هذه المناطق، كما يتضمن أيضا إطارا أمنيا يقوم على تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. طبعا هذا سيأتي تمهيدا لما تصف واشنطن باتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل. في هذا السياق يلتزم لبنان بتعزيز قدرات جيشه بدعم الأمريكي لفرض السيطرة الفعالة على كامل ترابه، مع استمرار المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والتوصل إلى اتفاق شامل. لكن في المقابل حزب الله يرفض هذا المنطق من أساسه، والأمين العام للحزب نعيم قاسم يشترط أن يكون وقف إطلاق النار شاملا لا مجزأ بين الجنوب وبقية مناطق لبنان، ويؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي سيقابل بالمواجهة بكل ما يملك الحزب من قوة، كما يرفض الحزب أي ربط بين وجود المقاومة وبين وقف العدوان وانسحاب إسرائيل، ودعا طبعا إلى وقف المفاوضات المباشرة. إذن دكتور حسني، هذه هي المواقف، مدى القرب والبعد ما بين ما أعلن وبين الواقع على الأرض. واضح جدا أن هنالك مسافة كبيرة بين الجانبين، بين ما أعلن وبين الواقع.
3: صحيح، ولكن في نفس الوقت الاتفاق يعكس تماما واقع ميزان القوى، أي أنه ترجمة فعلا نظرية لما يحدث الآن. إسرائيل لديها سيطرة كبيرة، وعدم الرغبة في النهاية من الانسحاب، ولا عدم الرغبة في وقف إطلاق النار، ولذلك جاء هذا الاتفاق يعكس في النهاية التوجسات الإسرائيلية. نقطة ثانية هي قضية الأولويات. الأولويات ليست يعني بالنسبة لي مثلا حزب الله، الأولوية الأساسية وقف إطلاق النار الشامل، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الأولوية الأساسية قبل كل شيء هو وقف لإطلاق النار وإن كان مؤقتا.
1: وطبعا بناء على هذه المعطيات رصدنا مع ضيفنا 4 مسارات محتملة. المسار الأول يتمثل في نجاح جزئي للمناطق التجريبية، بحيث يبدأ الجيش اللبناني بفرض السيطرة المحدودة على مناطق مختارة مع دعم أمريكي دون حسم فوري لملف سلاح حزب الله. هذا السيناريو طبعا يمنح الحكومة اللبنانية فرصة لاختبار سلطة الدولة ميدانيا، لكنه يبقى هشا إذا استمرت إسرائيل في تنفيذ ضربات أو إذا رأى حزب الله

0: أن التجربة تستهدفه بشكل مباشر وهو ما يعلنه الحزب حتى هذه اللحظة. لكن هنالك مسار ثاني متوقع، وهو استمرار وقف إطلاق النار شكليا مع بقاء التصعيد الميداني، بحيث تتحول المناطق التجريبية إلى إطار لإدارة الأزمة لا إلى حلها. وفي هذه الحالة تظل المفاوضات المباشرة قائمة، لكن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف والضرب والحركة، وحزب الله يرفض الاعتراف بشرعية المسار، بينما تحاول الحكومة اللبنانية منع الانهيار الكامل. هنالك مسار ثالث يتمثل في انفجار الخلاف الداخلي اللبناني بشأن هذا الاتفاق، إذا تحول تطبيق المناطق التجريبية إلى مواجهة سياسية بين الدولة وحزب الله. هذا المسار قد يمنح الحكومة دعما أمريكيا أكبر، لكنه يرفع خطر الانقسام الداخلي، خصوصا إذا اعتبر الحزب أن المطلوب ليس نشر الجيش بل نزع السلاح تحت الضغط الإسرائيلي. المسار الرابع والأخير هو انهيار الاتفاق، عودة المواجهة بصورتها الواسعة إذا واصلت إسرائيل ضرباتها، أو رد حزب الله على نحو يرفع سقف الاشتباك، أو عجزت الحكومة اللبنانية عن تنفيذ ما تعهدت به داخل المناطق التجريبية، عندها يتحول هذا الاتفاق من فرصة لاختبار سلطة الدولة إلى محطة جديدة من الصراع، ربما يكون صراعا أوسع على مستقبل السلاح والسيادة والحرب في لبنان. إذن أربعة مسارات محتملة، أي المسارات ترجح دكتور حسن؟
1: يعني المسار استمرار التصعيد أنا أعتقد أنه لا في النهاية يناقض المسار الأول. لماذا؟ لأنه من الصعب جدا وقف إطلاق نار تام ومقبول من كل الأطراف في ظل وجود ما تسمى بالمناطق التجريبية، وفي كذلك لأن لدينا الجيش اللبناني ليس لديه القدرة لا العسكرية ولا أصلا العددية من أجل ملء هذا الفراغ. حزب الله يبقى أكثر قوة وأكثر كذلك استعدادا، هذه النقطة الأولى. نجاح جزء يعتقد لماذا؟ لأن الرئيس ترامب يريد هذا الاتفاق. يعني هناك قوة ضاغطة وراء إسرائيل وراء لبنان تريد فعلا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار.
0: فيما يتعلق بمسألة الخلاف الداخلي، يعني هل نحن الآن في مرحلة مختلفة؟ يعني لبنان نجح منذ انتهاء الحرب الأهلية في أن يتجاوز الخلاف الداخلي الذي يؤدي إلى احتراب داخلي، نجح غير مرة. هل نحن في مرحلة الآن يمكن أن يعبر منها دون أن يتفجر الخلاف الداخلي ويتحول إلى مواجهة بالسلاح؟
1: أحد أفخاخ هذا الاتفاق في النهاية، لأنه اتفاق كما قال الرئيس ترامب، قال أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يشبه أي وقف إطلاق النار، وأنا أعتقد مشروع الاتفاق أو مذكرة التفاهم كذلك لا تشبه أي مذكرة تفاهم، هو مبني على مراحل. أي المرحلة الثانية بالنسبة للمفاوض الإسرائيلي وحتى اللبناني والأمريكي ترتبط بنجاح المرحلة الأولى، ولذلك أنا أعتقد بأنه النقطة الثالثة قضية الفتنة، أي أنه إذا كان هناك خلاف داخلي ما بين حزب الله وبين أطراف أخرى لبنانية تريد فعلا أن تدعم الحكومة اللبنانية وتقول بأن هذا الاتفاق في النهاية وأقل الأضرار بأنه هو الحل العقلاني المتاح، يمكن أن يثير ذلك حفيظة حزب الله ولن يقبل بهذا الاتفاق.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن عبيدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنيف، شكرا جزيلا. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمواصلة التغطية، في أمان الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، ودائما في متابعة التطورات في ملفاتنا الأبرز في إيران ولبنان، مستمرون معكم ونحن على رأس الساعة في هذه التغطية للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. وقد حذر ترامب من أنه إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وحذرت من أن الوضع الأمني لا يزال معقدا وقابلا للتغيير السريع. في المقابل نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي شروط طهران غامضة. وبشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قال ترامب إن الملف اللبناني مختلف إلى

0: حد ما لكنه مرتبط بإيران، وأضاف أنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل، وإنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وإن الحزب لم يواطل التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليها. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الآمنة بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني. ميدانيا، وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق، تم الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني، كما أعلن عن أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. وحول آخر هذه التطورات وآخر المواقف بين واشنطن وطهران، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما محمد. كيف بدت آخر المواقف الأمريكية؟
1: وآخر المواقف الأمريكية مراد في الحقيقة تشير إلى تقدم في المفاوضات، لكن الرسائل الصادرة من البيت الأبيض لا تزال تجمع بين التفاؤل والردع في آن واحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات هذا اليوم في البيت الأبيض، أو لنقل الخميس في البيت الأبيض باعتبار أن يوم الجمعة دخل بالفعل في المنطقة، قال إن واشنطن تقوم بعمل جيد فيما يتعلق بإيران، في إشارة إلى أن المفاوضات معها دخلت مرحلة متقدمة بانتظار هذا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل، مجددا التأكيد أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، وأن يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز فور توقيع مذكرة التفاهم المحتملة بين الجانبين. في حين لم يبدي ترامب رغبة في لقاء المرشد الإيراني، فإنه لم يغلق هذا الباب وهذا الاحتمال إذا نجحت المفاوضات كما قال في إبرام اتفاق نهائي، لكنه في المقابل مراد حرص على التذكير بأن البديل عن الاتفاق لا يزال قائما، إذ أكد أن الملف الإيراني سيحسم إما عبر التسوية السياسية أو عبر القوة العسكرية وفق تصريحاته. في واحدة أيضا من أبرز تصريحاته الخميس، كشف ترامب أن إدارته درست قبل الضربات العسكرية خيار الاستيلاء على ما يسميه ترامب الغبار النووي، في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني على التخصيب، لكنها تخلت عن الفكرة بحسبه بسبب الحاجة إلى انتشار عسكري طويل داخل موقع تقع في منطقة نزاع، في إشارة بطبيعة الحال إلى المواقع النووية الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للوصول إلى هذه المخزونات، مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، اعتبر أن الولايات المتحدة قادرة بحسبه على الحصول عليه إذا أرادت، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس ضروريا في الوقت الحالي. مع ذلك شدد ترامب على أن الولايات المتحدة تواصل عبر الفضاء مراقبة المنشآت النووية على مدار الساعة، وعن كثب ربط كذلك استمرار التهدئة بسلوك إيران على الصعيد الميداني، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، لكنه حذر من أن أي هجوم يؤدي إلى مقتل جنود أمريكيين قد يعيد الأمور إلى مسار التصعيد. وهذه التصريحات تنسجم مع تقارير أمريكية تحدثت عن أن البيت الأبيض لا يخطط لاستئناف حرب شاملة، لكنه يحتفظ بخيار الرد إذا تعرضت القوات الأمريكية لهجمات قاتلة. على المستوى الميداني، واشنطن تؤكد أن التهدئة ما زالت صامدة رغم المناوشات الأخيرة المتفرقة. مسؤول أمريكي في هذا السياق قال للجزيرة أن القوات الأمريكية تواصل حماية مصالحها وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، أشار إلى أن نحو 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ 8 أبريل. تقارير أمريكية كانت قد كشفت عن جهود بحرية منسقة لتأمين مرور السفن التجارية من المضيق والحفاظ على انسيابية الملاحة، ولكن بعيدا عن السواحل الإيرانية. بدورها أيضا وزارة الخارجية الأمريكية

0: أكدت أن قنوات الاتصال مع إيران لا تزال مفتوحة عبر وسطاء. المتحدث باسم الخارجية تومي بيجيت شدد على أن ترامب لن يقبل باتفاق لا يحقق الأهداف الأمريكية، بالرغم من أنه أشار إلى أن واشنطن تركز في هذه المرحلة على المسار الدبلوماسي مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران إلى مراسلنا هناك عمر أهواش. عمر، كيف بدت آخر التصريحات والمواقف الإيرانية في ظل كل ما رشح إن كان في واشنطن أو في لبنان وتل أبيب؟
2: نعم مراد، المواقف الإيرانية تراوح مكانها منذ أيام، حيث يتصلب الإيرانيون بشأن بعض القضايا تزامنا مع استمرار دراسة آخر الأوراق الأمريكية التي وصلتهم قبل أيام. هذه المواقف تخص عدة قضايا، منها قضية الملف اللبناني ومضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة. فيما يخص الملف اللبناني، يبدو أنه أحد القضايا الشائكة على طاولة المفاوضات والوساطة بين الطرفين، حيث يصر الإيرانيون على ربط الملف الإيراني بالملف اللبناني وإنهاء الحرب في البلدين يجب أن يكون متزامنا ومترافقا. هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أضاف أيضا أنه لابد وأن يكون هناك انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبرم اتفاقا مع طهران، مضيفا أن هذا الأمر هو شرط مسبق كانت قد وضعته إيران منذ بداية المفاوضات عبر الوسيط الباكستاني. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا خلال يوم أمس قال فيه إن الأمن والهدوء لن يعود إلى المنطقة قبل أن يكون هناك انسحاب من جنوب لبنان، وبالتالي الإيرانيون لا يكتفون بوقف إطلاق النار بل يصرون على إنهاء الحرب كاملة في لبنان عبر الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير أسرى، وأن يكون هناك جدول لأجل إعادة الإعمار. أضاف الحرس الثوري أيضا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحقق ما تريده عبر فرض اتفاق على لبنان، وأن ما تريده كانت قد فشلت في الحصول عليه خلال الحرب. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاني أيضا أضاف أن هذا الانسحاب الذي تطالب به إيران ينبغي أن يكون لما كان عليه الوضع قبل 2 مارس، أي قبل اندلاع المواجهة ما بين حزب الله ولبنان، حزب الله وإسرائيل، الذي كان تزامنا مع اندلاع الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل من ناحية أخرى. الملف الآخر الذي يجري الحديث عنه هو الأموال الإيرانية المجمدة. هناك إصرار إيراني على الحصول على جزء من هذه الأموال بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. يجري الحديث عن إصرار إيراني للحصول على مبلغ 12 مليار دولار في بداية أي تفاهم، ومبلغ مماثل بعد نحو شهرين. هذا ما أكد عليه كاظم غارب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، الذي وصف هذا الأمر بأنه ليس مطلب إيراني بل أنه حق من حقوق إيران. وزير الخارجية عباس عراقجي حول هذا الملف قال إن هذا الأمر قد حقق تقدما، لا سيما عند زيارته للعاصمة القطرية الدوحة قبل أيام برفقة رئيس البرلمان محمد باقر خليفة ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. لكنه أضاف أن التقدم النهائي في هذا الملف لا يمكن أن يكون نهائيا في الحقيقة إلا عندما يتم إدراج هذا البند بشكل واضح وصريح من دون أي غموض في مذكرة التفاهم. الملف الثالث وهو ما يتعلق بمضيق هرمز، بينما يتحدث ترامب عن فتح المضيق بشكل فوري بمجرد الإعلان عن التفاهم، يقول الإيرانيون إن فتح المضيق سيكون تدريجيا تزامنا مع رفع الحصار تدريجيا أيضا عن الموانئ البحرية الإيرانية، أي خطوة بخطوة، لكن ليس كما يكون الوضع كما كان الوضع قبل الحرب. هذا ما أكده عباس عراقجي وزير الخارجية، بمعنى أن إيران وسلطنة عمان هما من ستديران المضيق حسب تعبيره وبالتنسيق مع بعضهما، لأنهما الدولتان اللتان تقعان على طرفي مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب

0: لصالح مشروع قرار يقيد صلاحيته في الحرب على إيران، واعتبر ترامب أن الديمقراطيين يحاولون إفشال إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب.
1: أخيرا وبعد ثلاث محاولات تمكن الديمقراطيون ومعهم 4 نواب جمهوريين من تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية 215 صوتا مقابل 208. القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المسلحة من العمليات العدائية مع إيران إلا إذا حصل على تفويض من الكونغرس، لكن القرار بصيغته الحالية وفي حال تمريره في مجلس الشيوخ فهو لا يجبر ترامب على إنهاء النزاع، بل هو تعبير رمزي عن رفض أغلبية في الكونغرس للحرب مع إيران.
2: أعتقد أن الرؤية ليست شائعة بين الديمقراطيين فحسب، بل وبشكل متزايد لدى بعض الجمهوريين والشعب الأمريكي عموماً، وهي التوصل إلى حل في المدى القريب، وأن تحقيق ذلك يتطلب على الأرجح اتفاقا سياسيا غير مستساغ مع إيران، ومهما كان فهو أفضل من الحرب.
1: ويبرر الجمهوريون رفضهم القرار بعدم قانونيته أو بالقول إنه لا يعدو أن يكون مجرد مراوغة سياسية انتخابية تعطل جهود الرئيس في حماية الأمن القومي. وفي أول رد فعل له اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يفضلون رؤية بلادهم تفشل على منحه انتصارا جديدا، ووصف القرار بأنه غير وطني ويعطل مسار المفاوضات مع إيران.
3: أعتقد أن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات النصفية، لذا ستبنى مواقفهم على استطلاعات الرأي وكيفية استغلال الوضع الراهن سياسيا. يجب التركيز على التوصل إلى حل هذا الصراع، ويفضل أن يكون ذلك عبر المفاوضات دون استبعاد الرد العسكري.
1: تمرير قرار صلاحيات الحرب في الكونغرس تعززه استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين تأثروا سلبا بالحرب مع إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
4: بعد 3 محاولات فاشلة يمر مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب، ورغم الجدل بشأن قانونيته وجدواه إلا أنه يمنح خصوم الرئيس مبررا لمواصلة النيل من شعبيته التي بلغت أدنى مستوى لها في ولايتيه الأولى والثانية. أنس الصبار، الجزيرة، واشنطن.
0: حول هذا الموضوع وما يتعلق بملف أو المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، لمناقشة هذه النقاط البيئة أو هذه الملفات بنقاطها المتشعبة. نبدأ مع سيد ماركو مسعد. بالنسبة لهذه محاولات الكونغرس هنا لتقويض صلاحيات الرئيس ما يتعلق بالحرب، كيف سيؤثر ذلك على قراراته؟ وهو أشار إلى أنه في يمر بمرحلة حرجة وحاسمة فيما يتعلق بالتفاوض مع إيران لإنهاء الحرب هناك.
5: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. يعني ما حدث بالكونغرس من في خلال الفترة الماضية في اعتقادي له أهمية سياسية أكثر من أهمية لوجستية على الأرض، لأن أصلا في اعتقادي الآن نتحدث بأن لا يوجد هناك عمليات عسكرية لكي يأخذ دونالد ترامب هذه الموافقة من الكونغرس، وهذه الموافقة أو هذا ما تم التصويت عليه بكل تأكيد من الممكن أن يفشل، سواء كان في مجلس الشيوخ أو حتى على طاولة الرئيس دونالد ترامب نفسه. فإذا نقول بأن بالفعل من الممكن أن تكون هناك أهمية سياسية أكثر، معناها بأن يعني دعنا نقول بأن كثير من النواب، نتحدث عن النواب الديمقراطيين بكل تأكيد وبعض من النواب الجمهوريين وهم قلة، يريدون وقف أو لا يريدون تفويضا لاستخدام القوة العسكرية، وهذا أمر مهم. لماذا؟ لأننا نتحدث بأن نحن الآن أمام يعني أشهر قليلة من الانتخابات النصفية، وكل يعني أعضاء الكونغرس سواء الحزب الديمقراطي، هذا أمر مفهوم، يرفضون ما يقوم به دونالد ترامب، لأن هذا يعتبر يعني رفض حزبي، وهذا أمر مفهوم، ما يكون به دونالد ترامب يكون مرفوضا ديمقراطيا هذا امر مفهوم، ولكن عندما نتحدث عن الاعضاء الجمهوريين الذين صوتوا لصالح هذا القرار، أو يعني من الممكن يكون هناك اسباب اخرى دفعتهم بسبب ذلك التصويت، ولكن نقول بان دونالد ترامب يعلم بان هناك يعني دعنا نقول ليس موافقه على المستوى الشعبي، هو يعلم بان هناك امتعاض على المستوى الشعبي من هذه الحرب، لان هناك ارتفاع للاسعار بشكل كبير، يعني دعنا نقول يؤثر على حياه الطبقه الوسطى التي اصلا دونالد ترامب يعني بنى حملته الانتخابيه على تحسين هذه الحياه.
0: سيد ماركو، من اجل ذلك بدت تصريحات ترامب في كل مره متفائله بشان انهاء هذه الحرب واعاده فتح مضيق هرمز تحديدا، وهو دائما ما يناقض تصريحاته الجانب الايراني، وهذا يجعلنا نتساءل الى اي مدى حجم الثقة أو مستوى الثقة يتراجع في تصريحات ترامب في الداخل الأمريكي.
5: دعنا نقول الداخل الأمريكي متأثر بما يحدث في الحرب كما قلت بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن يعني لا يوجد هناك تأثر آخر بالنسبة للداخل الأمريكي، ولكن السؤال إلى أي مدى من الممكن أن ينتظر دونالد ترامب ويعول فقط على هذه التصريحات ويعول بأن المفاوضات تسير بالاتجاه الإيجابي، في حين أن المفاوضات يعني يتم الحديث أكثر عن يعني إطالة الوقت أو ضياع الوقت من قبل الطرف الإيراني، والطرف الإيراني ينفي ما يقوله دونالد ترامب والعكس صحيح. فإذا نقول بأن ترامب يريد أن يرسل هذه الرسائل، أو دعنا نقول يريد أن يخلق هذه البيئة الإيجابية، لأن هناك أسباب أخرى تجعله يفعل ذلك. نعم هناك أسباب خارجية، ولكن كما قلت أسباب داخلية كالانتخابات.
0: لذلك سألتك سيد ماركو بناء على استطلاعات الرأي هناك في الولايات المتحدة، هناك تراجع لشعبية الرئيس الأمريكي، وهل يلمس ذلك ونحن مقبلون على انتخابات التجديد النصفي في الخريف القادم؟
5: استطلاعات الرأي مهمة، مؤشر مهم بالنسبة لدونالد ترامب أو بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولكن دعنا أقول لا أعول عليه كثيرا. لماذا؟ لأن هذه استطلاعات الرأي ليست يعني واضحة وليست فعالة بشكل كبير، وأكبر دليل على ما أقوله هو ما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية، كانت كل استطلاعات الرأي تقول بأن كامالا هاريس سوف تفوز في كل الولايات المترجحة وتفوز في المستوى الشعبي وعلى مستوى المجمع الانتخابي، وكل هذا أصبح أنه خطأ، وفاز دونالد ترامب بالولايات أرجح كلها وفاد على المستوى الشعبي وفاد على المستوى المجمع الانتخابي. إذن أقول بأن المؤشرات أو استطلاعات الرأي مهمة، تقول لنا شيئا مهما يدور في أذهان الأمريكيين الذين ينتخبون، ولكن هذا أمر ليس بالرسم، ليس بالمسلم به. دونالد ترامب بيعول بأن هناك أشياء أخرى يكون بها كأشياء أخرى كالعمل على يعني عودة الضرائب أو دعنا نقول تقليل الضرائب أكبر قدر ممكن، ويعني تسهيل حياة المواطنين بأكبر شكل ممكن، حتى يتمكن من تعويض الخسائر التي حدثت من ارتفاع الأسعار. ولكن دونالد ترامب يقول بأن هناك مشاكل أخرى من الممكن أن نركز عليها، وإن حلها دونالد ترامب الجمهوريين لديهم يعني دعنا نقول نسب حظوظ عالية في الانتخابات النصفية، ولكن لا أنفي بأن هناك أزمة في الداخل بسبب أن هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن دونالد ترامب يحاول أن يوازن ما بين هذا الضغط الداخلي وهذا أيضا ما يمكن أن يوصل إليه في هذا الاتفاق مع إيران.
0: طيب دكتور حسين رويران، في إيران كيف ينظر إلى اتفاق التهدئة الذي فرضته الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني التقييمات في طهران لا زالت متفاوتة، يعني البعض يقول أنه عدم عن تجنيب بيروت والضاحية أي قتال أو قصف هو عمل إيجابي يعني يرضي إيران، ولكن الكثير من المسؤولين وخاصة العسكريين يرون أن الوضع يجب أن يعود إلى ما قبل الحرب، يعني بعبارة أدق أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، أن تجنيب بيروت والضاحية ليس كافيا، وأن العمليات العسكرية التي يمارسها الكيان الصهيوني يجب أن تنتهي، وأن يكون هناك انسحاب باتجاه يعني الحدود. لا زالت التقديرات مختلفة في الداخل الإيراني حول يعني التهديد الذي طرحته إيران حول موضوع لبنان وضرورة أن يشمل بوقف لإطلاق النار.
0: لكن دكتور حزب الله كان يرفض أو رفض هذا الاتفاق أو القبول بما

0: ما جاء فيه من بنود، خاصة وأنه يستهدفه بشكل واضح. وبالتالي هل يمكن أن نشهد دخول لإيران في هذا المسار التفاوضي كضاغط لتغيير بعض بنوده؟
1: يعني بيان إيران كان واضح، وبيانات القوى السياسية والعسكرية في آن معن، يعني مقر خاتم الأنبياء قال أن أي استهداف لبيروت والضاحية سيؤدي إلى تدخل إيراني. لم يقل أنه يعني لم يسحب الموضوع على المناطق الجنوبية،
0: لكن ذلك التصريح
1: والضاحية.
0: يا دكتور، ذلك التصريح جاء قبل أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي كان يبدو أنه كان مفاجئا، وحتى أكبر المتفائلين أو أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع قرارا أو اتفاقا نهائيا، كان يتوقع ربما اتفاق لتهدئة أكثر منه اتفاق نهائي بالصيغة التي ظهر عليه.
1: عند حد الآن أيضا لم تحسم الأمور، يعني في لبنان لا زال الاحتلال موجود، ولا زالت العمليات تستهدفه، وكل هذا لا زال تحت مسمى وقف لإطلاق النار. إنه ولكن في تصوري موقف إيران، يعني من خلال الرسائل المتبادلة مع أمريكا عبر الوسيط الباكستاني، لا زالت تصر وبشكل لا لبس فيه أن لبنان مشمول وقف إطلاق النار. وتفسير إطلاق النار صحيح وفيه اختلاف، ولكن أصل الموضوع هو لا زال قائما.
0: طيب سيد ماركو مسعد، الولايات المتحدة إلى أي مدى نجحت في الفصل بين المسار التفاوضي بينها وبين إيران والملف اللبناني بالتوصل إلى هذه التهدئة التي دفعت إليها بقوة بين لبنان وإسرائيل؟
2: دعنا نقول بان يعني نركز على ما هي الدوافع التي جعلت من دونالد ترامب او الاداره الامريكيه ان تتدخل في هذا التوقيت بالتحديد، خاصه قبل الحديث عن يعني تنفيذ هذه الخطط الاسرائيليه من اقتحام الضاحيه او استهداف بيروت بشكل عام. نقول بان دونالد ترامب يعني هو كان معارض بشكل كبير لربط الساحات وربط الملفات مع بعضها، لانه لا يريد ان يجعل من ايران دوله يعني قويه وان تستخدم نفوذها في كثير من البلاد، وكان يرفض بشكل كبير ربط هذه الملفات مع بعضها. ولكن السؤال، لماذا يتدخل دونالد ترامب بنفسه في هذا التوقيت بالتحديد في الملف اللبناني؟ ومن الممكن ان يظهر بانه ينصاع الى النفوذ الايراني، فاعتقادي هذا امر مهم، ولكن ان هناك مصالح امريكيه تجعل من دونالد ترامب ان يتدخل في هذا التوقيت بالتحديد وينهي هذا الصعيد العسكري الخطير في لبنان. ما هي المصالح الامريكيه؟ فاعتقادي ان ترك دونالد ترامب المسار الاسرائيلي او التصعيد الاسرائيلي في لبنان لبنيامين نتنياهو، لكانت تحولت الأزمة إلى أزمة إنسانية كبيرة من الممكن أن تتحول إلى حرب مفتوحة تخرج عن السيطرة الأمريكية، ويكون ذلك مضاد أصلا للمصالح الأمريكية. إذن المصالح الأمريكية في المنطقة أو استراتيجية دونالد ترامب في الشرق الأوسط تقول بأن يجب أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة مستقرة وآمنة، ولا تعتمد في أمنها على الولايات المتحدة، ولا تورط الولايات المتحدة في شيء. فإذن تطوريت الولايات المتحدة من قبل إسرائيل في لبنان من الممكن أن يكون مشابه لما حدث في قطاع غزة، ودونالد ترامب يعلم علم اليقين بأن أي مشاهد تؤثر أو تقول بأن هناك مأساة إنسانية سواء من تجويع أو قتل أو مدنيين أو جرح أو حتى نزوح يؤثر بشكل كبير على الداخل الأمريكي، وهذا ما لا يريده دونالد ترامب. وما لا يريده دونالد ترامب أيضا توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، هو أصلا دخل الحرب مع إيران للوصول إلى نقاط معينة في الملف النووي الإيراني، فلا يريد أيضا نقاط أخرى من التصعيد العسكري، ودعنا نقول تشتيت الانتباه الأمريكي. إذن دونالد ترامب كان لديه مصالح في الدخول في تهدئة على الملف اللبناني، وهذا الملف اللبناني أو هذه التهدئة من الممكن أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لتهدئة في الملف الإيراني. ولكن دونالد ترامب كان واضح لا يريد وحدة الملفات، ولكن كما قلت هو دونالد ترامب يتحرك وفقا للمصالح الأمريكية. إن ترك الأمر لنتنياهو في التصعيد العسكري في لبنان لكانت تحولت الأمور إلى شكل كبير، وأصلا دونالد ترامب بيحاول التهدئة. يعني أصلا دونالد ترامب
0: سيد ماركو وضع فكرتك وصلت، لكنك لم تجب عن سؤالي. إلى أي مدى نجح ترامب هنا بالفعل في فصل هذين الملفين بين الملف التفاوض مع إيران والملف اللبناني؟
2: دونالد ترامب يتفاوض مع الإيرانيين لأنه هناك مصالح أمريكية للتفاوض مع الإيرانيين، وكل ما يحدث في لبنان لا يوجد علاقة بأن ما يحدث من التفاوض مع الأمريكي أو الإيراني، ولكن يقول بأن دونالد ترامب لديه مصالح مع الإيرانيين في جهة، ولديه أيضا مصالح مع ما يحدث في لبنان من تهدئة وإعطاء المفاوضات مسار آخر أو إعطائه فرصة للنجاح والعودة لاتفاقات إبراهام والحديث عن توقيع لبنان على هذه الاتفاقات. فإذا هناك مصالح هنا ومصالح هناك، وكل هذا يؤدي إلى الصورة الكبيرة التي يريدها أن يرسمها دونالد ترامب في الشرق الأوسط. وفي اعتقادي هو نجح جزئيا، يعني لا أقول كليا فيما يحدث في الملف اللبناني، ولكن أقول جزئيا. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يحدث اختراقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، وهذا ما شاهدناه الفترة الماضية، ولكن من الممكن أن نقول هذه الاختراقات طالما لن تتحول إلى صراع كبير أو تهديد كبير كما حدث في بيروت يكون مقبولا أمريكيا أو يكون مقبولا لدى دونالد ترامب ويغض النظر عنه، طالما لم يتحول إلى أزمة. ولكن طالما ان هناك اختلافات ولكن هناك مسار او امال معقوده على المفاوضات، فهذا يعتبر نجاحا امريكيا بالنسبه لدونالد ترامب.
0: طيب دكتور رويران، هذا الاتفاق الجديد بين ايران ولبنان او الدوله اللبنانيه ظهرت من خلاله عقده جديده تتمثل في شروط هذا الاتفاق واراده حزب الله، وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل، هل تم الاتفاق فعلا بين لبنان وإسرائيل بهذه الشروط التي يرفضها حزب الله؟
1: يعني حسب المعطيات والأخبار الواردة أنه لا زالت يعني الحكومة اللبنانية لم تستطع أن تحقق أهدافها، أولها وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وأن يقوم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني بمهامه في هذه المنطقة. يعني الحكومة اللبنانية لا تمتلك أي أوراق تضغط بها على الجانب الصهيوني، وأمريكا الوسيط الذي هو يحاول أن يجمع الطرفين لم يستعمل نفوذه لفرض أمور على الكيان الصهيوني، بل يطالب هو أن يكون هناك تنسيق أمني بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لضرب حزب الله وتجريده من سلاحه، وهذا يعني ما لا يمكن أن يقبل به الطرف اللبناني باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية داخلية وسيؤزم يعني النظام السياسي في لبنان الذي يعتمد صيغة الطائف الذي تفرض أساسا الاتفاق بين المكونات الثلاث الأساسية والإجماع بينها وليس الاختلاف بينها.
0: وبالتالي كيف يمكن تلافي هذا السيناريو دكتور، هذا السيناريو الذي قد يكون مدمرا والعودة إلى سيناريو الحرب الأهلية، كيف يمكن تلافيه الآن في هذه الظروف الحالية وهذه الضغوط التي هي مفروضة على جميع الأطراف في لبنان الآن؟
1: يعني في تصوري الحكومة اللبنانية ليس أمامها إلا التفاهم مع حزب الله. في النهاية أولا ضرورات الطائف هي توجب أن يكون هناك تنسيق عبر رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. الموضوع الثاني يعني أن حزب الله هو لا يمانع في أن يكون الجيش في جنوب الليطاني وأن لا يكون الحزب هناك حسب القرار 1701، ولكن المشكلة هي أن أمريكا والكيان الصهيوني يضغطان على تجريد الحزب من السلاح في كل لبنان وليس جنوب الليطاني كما نص عليه القرار 1701.
0: طيب جميل، نعود إلى سيد ماركو مسعد. سيد ماركو، هل يمكن القول إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية الآن أصبحت ربما رهينة نجاح هذا الاتفاق بين إيران وإسرائيل؟
2: دعنا نقول بأن أصلا الملف التفاوضي ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لديها كثير من العوائق نفسها، يعني بعيدا عن أي ملف آخر هناك ملفات لم نتحدث عنها، سواء كان يعني نتحدث عنها كثيرا ولكن لم يصل إلى نتائج حتى لو مقاربة. نتحدث عن الملف الأكبر والأهم في هذه الحالة الملف النووي الإيراني. لم نتحدث كثيرا عن التقاربات في وجهات النظر حتى الآن، نتحدث فقط عن تصريحات أمريكية هنا وهناك وتصريحات إيرانية، وما دالت المطالب الأمريكية في اعتقادي واضحة، ولكن لم يتم التشاور عليها بشكل كبير. نتحدث عن أن ماركو روبيو على سبيل المثال وزير الخارجية الأمريكي قال صراحة بأنه يتحدث مع الإيرانيين على تصفير التخصيب في الداخل وإمكانية نقل هذه الشحنة من الإيرانيوم على التخصيب إلى

0: عندما نضع هذا الملف، الملف الذي عليه علامات استفهام كثيره مع ملفات اخرى في المنطقه، ايران تقول تريد ان تقول بان لبنان يعني امر مرتبط تماما بما يحدث مع الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل يريدون ان يقولوا لا هذا ليس لا يعني يريدون فصل واحد فصل الساحات، ولكن حتى الان لم نصل الى يعني دعنا نقول صوره او بنيه للاتفاق الامريكي الايراني، لان ان توصلنا لذلك فاعتقادي من الممكن ان نتحدث عن تسهيل للملفات الاخرى. حتى الآن فقط نتحدث عن تفاصيل يعني صغيرة، لم نتحدث عن التفاصيل الكبيرة في الملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية تريد شيء، الإيرانيين يحاولون أن يتحدثون عن أشياء أخرى، وهذا من الممكن أن يجعلنا نقول بأن الخيارات التي لدى دونالد ترامب قليلة، وبالطبع من ضمنها الخيار العسكري. هو لا يفضل الخيار العسكري، ولكن مع عدم وصول النتائج ملموسة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، دونالد ترامب يجد نفسه الآن أمام ضغط كبير داخلي وخارجي. إذا ما هي الفائدة من الدخول في هذه الحرب؟ نتحدث عن ملفات أخرى، ولكن في اعتقادي الأهم بالنسبة لترامب الآن هو الحديث عن الملف النووي الإيراني وغلق هذه المسألة، ثم الضغط على إسرائيل حتى
1: لكن هذه الرغبة سيد ماركو، هذه رغبة ترامب في مناقشة تفاصيل الملف النووي تصطدم دائما بالرغبة الإيرانية والشرط الأول الذي وضعه الإيرانيون، وهو ما يتعلق بوقف الحرب على جميع الساحات وربط الساحة الإيرانية بالساحة اللبنانية. لذلك نركز كثيرا على هذا الموضوع وتطورات في لبنان، لأن ما سيحدد ربما توجهات هذه المفاوضات أو هذا المسار التفاوضي في الفترة القادمة. أعود إلى دكتور حسين رويران، بالنسبة لموضوع عدم الشمول هذه المفاوضات حزب الله، إلى أي مدى خلق فجوة في مخرجاته بنهاية المطاف؟
2: يعني ورقة التفاهم هي في البداية أنه تجعل الأولوية لوقف أو إنهاء الحرب، وهذا هو يرتبط بموضوع وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز. يعني من هنا موضوع وقف إطلاق النار هو يبقى مهما، وموضوع فتح مضيق هرمز أيضا لا يمكن أن يتم إلا مقابل أمور أيضا مطروحة، وهي أن الحصار البحري يجب أن يرفع، والإفراج عن بعض الأموال المجمدة الإيرانية أيضا يجب أن يتم. من هنا هناك متغيرات متداخلة فيما بينها في الفترة الأولى المحددة في ورقة التفاهم، إلى أن يصل الطرفان إلى الموضوعات الأخرى، وعلى رأسها الموضوع النووي الذي سيناقش بعد مرحلة إنهاء العدوان.
1: طيب دكتور، الضغوط الأمريكية التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على إيران، إلى أي مدى ستؤثر أو ستجعل إيران ربما تغير من أولوياتها وشروطها التفاوضية؟
2: يعني شوف، الأولويات لا أتصور أنها يمكن أن تتغير، ولكن الشروط ممكن أن تكون أنه أو التنفيذ بالأحرى هو يمكن أن يكون مختلفا، ولكن الشروط الإيرانية أو الأشياء التي تطرحها إيران يعني واضحة. هو الموضوع أيضا ليس بحاجة إلى شيء معقد، لا، هو بحاجة إلى قرار سياسي. لحد الآن الرئيس ترامب لم يأخذ هذا القرار السياسي. رأينا في موضوع وقف إطلاق النار، هو قال لنتنياهو تجنيب بيروت والضاحية، ولم يكن أمام نتنياهو إلا الانصياع. إنه موضوع المضيق ويعني انكفاء الحصار البحري أيضا هو بحاجة إلى قرار. إيران تقول أنه ممكن فتح المضيق بشكل كامل وإدارة المضيق ضمن إطار يتوافق مع القانون الدولي. لا تقول إيران لحد الآن أنها تريد، يعني كما يصور الطرف الأمريكي، تريد إدارة المضيق خارج إطار القانون الدولي أو بما يتعارض معه. لا، هذا غير مطروح إيرانيا. حتى إيران تقول ضمن إطار القانون الدولي.
1: طيب سيد ماركو مسعد، ما الذي يجب مراقبته؟

0: في الأيام القليلة القادمة في ظل شح المعلومات وتكرار نفس المواقف من قبل الرئيس الأمريكي أو التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي.
1: التصريحات خاصة بدونالد ترامب لا يمكن التعويل عليها كثيرا، فاعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مطالب فيما يحدث الآن في الملف النووي الإيراني أو في ملف التفاوض بشكل كبير. الإيرانيين ما زالوا يروحون هذه المطالب، يعني هناك مطالب أمريكية مقابل المطالب الإيرانية، ولم نصل إلى النتيجة بعد. نتحدث عن ورقة تفاهم مبادئ وعروض إيرانية أمريكية ويتم الرد عليها في المقابل، وهذه عدد يعني دعنا نقول عدد كبير من الردود والردود على الردود من الممكن ان يجعل الرؤيه غير منطقيه او غير واضحه. ولكن في اعتقادي الامر الامريكي الموقف الامريكي واضح والموقف الايراني يعني واضح، ولكن السؤال ما هي الطريقه التي من الممكن ان تكسر هذا الجمود، لان هناك تناطح في المطالب، هناك مطالب امريكيه واضحه سواء في الملف النووي الايراني. الملف الطرف الايراني يقول يعني يطالب بمطالب امام المطالب، فهناك يعني تجميد لعملية التفاوض، ويجب على طرف ما أن يضغط على الطرف الآخر سواء بطريقة عسكرية أو سواء بطريقة الضغط الاقتصادي على سبيل المثال من الحصار البحري الذي عوّل عليه دونالد ترامب، حتى يتمكن من
0: وبالتالي ما هي
1: تأخير المطالب الإيرانية
0: ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا في الفترة القادمة في ظل هذا الجمود في المسار التفاوض؟
1: دونالد ترامب سوف يعتمد على استخدام الادوات الغير عسكريه، كما قلنا الحصار البحري بالنسبه لدونالد ترامب هو قالها اصلا، قال بان ايران تعتقد بان ليس لدي صبر، انا لدي صبر اكثر من الايرانيين. فدونالد ترامب يعول على هذا ويعول يقول بان نحن الان نكلفهم مئات الملايين من الدولارات يوميا، فهذا امر جيد. من الممكن ان يعول على ذلك حتى يضغط على النظام الايراني للاستماع الى مطالب الرئيس دونالد ترامب، ويقول الحصار موجود طالما ان ايران لم تستمع الى المطالب الامريكيه. ولكن في اعتقادي دونالد ترامب سوف يعتمد على هذا المسار لفترة محددة، وإن طالت هذه المدة فاعتقاد دونالد ترامب مطالب بطريقة ما أو بأداة أخرى لكسر هذا الجمود أو بكسر هذا التناطح ما بين الموقف الأمريكي والموقف الإيراني، حتى يتمكن للقول الداخل الأمريكي بأنه فاز في هذه المعركة وحقق الردع الأمريكي بكل تأكيد.
0: دكتور حسين رويران، ما هو السيناريو الذي تراه أكثر ترجيحا في الأيام القادمة؟
2: يعني في تصوري أن المفاوضات هي لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية، يجب أن تنتهي عند نقطة ما، و يعني الوساطة الباكستانية هي تبذل قصارى جهدها يعني بدعم قطري واضح أنه للوصول إلى نتيجة. و يعني الملاحظات التي تطرح على 14 بندا التي تشكل أساس ورقة التفاهم،
0: نعم،
2: يعني يجب أن تنتهي عند نقطة ما. من هنا أنا في تصوري أن الموضوع إذا كانت هناك إرادة للتفاهم أن الموضوع يجب أن يكون قريبا وليس بعيدا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للسيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كان معنا من واشنطن. في ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وبينما تتحدث بنود اتفاق وقف إطلاق النار عن التهدئة وتهيئة الظروف للاستقرار، تطرح تل أبيب رؤية مختلفة للمرحلة المقبلة تقوم على حرية التحرك العسكري والبقاء في نقاط تعتبرها استراتيجية داخل جنوب لبنان. في التقرير التالي قراءة في أبرز الفجوات بين بنود الاتفاق والرؤية الإسرائيلية للمرحلة القادمة.
3: بالنسبة إلى إسرائيل، لا يبدو وقف إطلاق النار نهاية للقتال، بل بداية لمعركة من نوع آخر عنوانها فرض معادلات أمنية جديدة داخل لبنان. هذا على الأقل ما تعكسه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي يطرح رؤية تقوم على إبقاء هامش واسع من الحريات العسكرية لإسرائيل داخل لبنان، بالتزامن مع منع إعادة تموضع حزب الله قرب الحدود. وفي هذا السياق تتمسك إسرائيل بالبقاء في نقاط ترى أنها ذات أهمية استراتيجية، أبرزها قلعة الشقيف المشرفة على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني، إلى جانب الحديث عن البقاء حتى الخط الأصفر، فيما يبدو توجها نحو تثبيت منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي اللبنانية. كما تربط إسرائيل أي وقف مستدام لإطلاق النار بإبعاد حزب الله عن مناطق جنوب لبنان واستمرار تفكيك بناه العسكرية. بالمجمل تكشف الأطروحات الإسرائيلية عن تباين لافت مع البنود المعلنة لاتفاق وقف إطلاق النار، فالاتفاق يتحدث عن وقف متبادل للأعمال القتالية، لكن إسرائيل تقول إنها ستواصل تنفيذ ضربات داخل لبنان حتى في بيروت رداً على أي هجوم. وبينما ينص الاتفاق على تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها العسكرية وبقاء قواتها في نقاط تعتبرها ضرورية لترتيباتها الأمنية. كما يتحدث الاتفاق عن إبعاد المسلحين عن جنوب نهر الليطاني، بينما تطرح إسرائيل عملياً فكرة منطقة منزوعة السلاح تخضع لإجراءات أمنية مشددة. وفي وقت يفترض أن يقود الاتفاق إلى استعادة الحياة الطبيعية، تربط إسرائيل الوضع الأمني بمنع عودة السكان إلى بعض مناطق الجنوب بالوقت الحالي. كما تسعى إسرائيل إلى ربط أي وقف مستدام لإطلاق النار بإبعاد حزب الله مسبقاً عن جنوب لبنان قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية أو أمنية لاحقة، كما تشير بنود الاتفاق.
0: ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتوالي موجات النزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، يواجه الأطفال آثارا نفسية كبيرة بعدما تحولت مراكز الإيواء إلى أماكن بديلة للحياة والدراسة واللعب. في هذا التقرير نرصد كيف تتراكم آثار النزوح والخوف في ذاكرة الأطفال، وكيف تحاول الطفولة أن تجد لها مكانا وسط حرب لم تتوقف بعد.
4: ليست الألعاب ما ينقصها فحسب، بل شيء من سكينة عائلية تركته رهف خلفها على عجل. مئات الأطفال قتلوا وجرحوا منذ بداية الحرب تقول الأمم المتحدة.
5: ما كنتش بالبيت مشتاق للألعاب، لا تختي، لا بيتي، لا المطبخ، كنتش مشتاق من الصالون للتلفزيون كله.
4: حمل ماهر طفلته من نزوح إلى آخر، فمن قرية في واجهة الحرب الأمامية إلى شمال نهر الليطاني وصولا إلى بيروت.
6: بشوف شعور بنتي لما بتوقف على كاميرا وبتقلك عمو أنا بس حابب أرجع على تختي وعلى ألعابي. سوري.
4: في مراكز نزوح بيروت لا تتشابه الوجوه، ولكن تتطابق الحكايات كثيرا. فرت مريم بأطفالها مرات عديدة من ضاحية بيروت الجنوبية، ومع كل نزوح كانت تحاول أن تسبق الحرب بخطوة، لكنها ترى أن إسرائيل كانت تعبث دائما بمشاعر صغارها.
7: يقولوا لي يا ماما نحن عبدنا نموت، عرفت علي؟ يعني أحيانا يصير يبكوا يبكوني الصراحة. هاي تقول لي ماما أنا ما بدي موت هلا، أنا ما شفت شيء من حياتي إسا.
4: الصف الذي يفترض أن يضج بالحياة صار خيمة، والمدرسة التي يفترض أن تجمع الأطفال صارت شاشة على هاتف.
8: أمل تحت الرماد
4: يكتب علي عن رحلة نزوحه في موضوع تعبير مدرسي
8: في السنة الرابعة،
4: وكأن الحرب لم تكتفي باقتحام يومياته فتسللت إلى دفاتره.
8: بلاد الجنوب تتدمر، في عينيه بصيص أمل النجاح.
4: هنا لا يرسمون ما فقدوه فحسب، بل ما يخشون فقدانه إلى الأبد. بيوت، قرى وأماكن تفصل بينهم وبينها مسافة طويلة من الانتظار.
9: بحب أرجع على البيت ويا رب تخلص الحرب.
10: شو بتعمل يا حبيبتي؟
11: عم برسم بيتي اللي بتضيع.
10: مشتاقة له؟
11: كثير.
4: في مكان آخر من الماوى يتقاذف الأطفال مستقبلاً أرجعت الحرب. أما هنا فتدور أوراق الحظ بين أيديهم في محاولة صغيرة ربما لترويض المجهول، لكن الحرب كعادتها تصر على الاحتفاظ بالورقة الأخيرة. في مراكز النزوح لا تقاس الطفولة بعدد السنوات.

0: بالقوات بل بعدد الأشياء التي لا ينبغي للأطفال أن يعرفوها. هنا يعرف بعضهم عن النزوح والرحيل أكثر مما يعرف عن الطفولة نفسها. يا الحرب إذن تترك في ذاكرتهم ما لا يليق بهم. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: والآن إلى زميل نشوان حسين وفقرة تحليلية تقرأ في موقع الجبهة اللبنانية في المشهد الإقليمي الأوسع بين ربط الجبهات وفصلها.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. لا يبدو الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تفصيلا جانبيا في المشهد الإقليمي، إذ تقف بيروت اليوم عند تقاطع مسارين متعاكسين، مسار يريد إبقاء الجبهة اللبنانية جزءا من أي تفاهم أوسع بين واشنطن وطهران، وآخر يسعى إلى فصل لبنان عن الصفقة الكبرى وحصره في ترتيبات أمنية مباشرة. بين هذين المسارين تتحرك الولايات المتحدة راعية للاتفاق ومتمسكة بعنوان سيادة الدولة اللبنانية، لكنها حريصة على أن لا تتحول جبهة لبنان إلى عقدة تعطل التفاوض مع طهران، جبهة متصلة ومنفصلة كما يقول ترامب. فإن يقع لبنان اليوم في معادلة الحرب والتفاوض في الإقليم، وهل يفتح الاتفاق باب اختبار جديد لتماسك التحالفات؟ وهل ينجح المسار الأمريكي في تحييد الجبهة اللبنانية للتركيز على الملفات الكبرى كهرمز والنووي الإيراني؟ أم يبقى الجنوب اللبناني إحدى الأوراق الأكثر حساسية في أي تسوية إقليمية؟ في تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن باتت قريبة من التوقيع على أي اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن شيئا قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعرب ترامب عن رغبته في فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز والتوترات مع إيران عن التطورات الجارية في لبنان. وهنا تبرز مفارقة، إذ إن إيران أصرت دوما على بند الشمولية للجبهات كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سابقا. هناك مجموعة من بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تضع علامات استفهام بشأن إمكانية استمراره كإنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني، بينما تؤكد إسرائيل عدم الانسحاب مما يسمى الخط الأصفر والاحتفاظ بحق الرد، في حين يرفض حزب الله الفصل بين الجنوب وبقية المناطق اللبنانية. هذا بند من مسربات مسودة التفاهم، لكن هناك بنود أخرى تنتظر تفصيلاتها وتوقيتاتها، كالبدء في حل معضلة مضيق هرمز، وهل تكون النقطة البدء في المفاوضات وكيفية التنفيذ، وكذلك توقيت وتفاصيل تخصيب اليورانيوم بشقين رئيسيين هما المخزون عالي التخصيب وتجميد القدرة على التخصيب. وسط التجاذب السياسي يبقى الميدان هو المؤشر الأوضح لاتجاهات الحرب والتفاوض. التفاصيل الميدانية سنتابعها مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
3: جبهة منفصلة ومتصلة لبنان عن الإقليم، هكذا يقول الرئيس دونالد ترامب نشوان. وكلام ترامب يعني ما شهدناه قبل يومين، هو تهديد إيران أو تلويح إيران بأنها ستعيد تفعيل جميع الجبهات، ستعيد إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وقد تفعل أيضا جبهة باب المندب، فيما لو ذهبت إسرائيل في تهديدها آنذاك باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية. لكننا الآن أمام معطيات جديدة. الرئيس دونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية نجحت في إخراج اتفاق أولي بين لبنان وإسرائيل من البنتاغون عبر ترتيبات أمنية. لدينا بعض التفاصيل حولها من قبل الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، وهناك أيضا اللاعب المهم جدا في هذه المعادلة حزب الله. نبدأ بالجانب اللبناني. رئيس الجمهورية اليوم بعد نشر بنود هذه الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها في البنتاغون قال بأن هذه المنطقة المكونة بالتحديد من مناطق شمال نهر الليطاني، زوتر الشرقية والغربية، وهما النقطتان اللتان دخلهما الجيش الإسرائيلي بعدما اجتاز مجرى نهر الليطاني وانتقل إلى شماله، ثم وصل إلى قلعة الشقيف التي برأي العسكريين والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعد هدفا استراتيجيا تمكنت من تحقيقه والوصول إليه. رئيس الجمهورية يقول بأن هذه المنطقة قد تكون المنطقة التجريبية التي سيتم وفق بنود الاتفاق الأولي في واشنطن دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، وبالتالي الحرص على أن يكون السلاح الوحيد الموجود في هذه المنطقة هو بعهدة الجيش اللبناني. بموازاة هذا الكلام لرئيس الجمهورية، تحدث الجيش اللبناني عن أمر لافت، كان هناك جبهة تحاول القوات الإسرائيلية أيضا التقدم عبرها خلال الأسبوعين الأخيرين انطلاقا من مدينة الخيام المحتلة باتجاه دبين ومنها الانطلاق إلى بلاط. اليوم قال الجيش اللبناني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت بالفعل انسحابا من دبين، وأن وحداته أي وحدات الجيش اللبناني بدأت بانتشار أولي في هذه النقطة لمحاولة تأمين الطرق أمام المدنيين. وبينما كانت المناطق في جنوب لبنان والبقاع تتعرض لعمليات قصف لا تزال مستمرة، سواء في البقاع أو في جنوب نهر الليطاني أو في جنوب نهر الزهراني، برزت عمليات لحزب الله، عمليات لافتة استهدف قطع عسكرية للجيش الإسرائيلي في المنطقة التي يحتلها الجيش في قلعة شقيف، إضافة لمجموعة من الاستهدافات طوال ما تسميه أو على امتداد ما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم، إضافة إلى المستوطنات المحادية للحدود بين لبنان وإسرائيل. والأهم ما قاله كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الصفراء أو خط الدفاع المتقدم. إذن نشوان، الجانب اللبناني يحاول أن ينأى، اللبناني الرسمي أن ينأى بالملف عن ارتباطه بالملف الإيراني، والولايات المتحدة تلعب دورا في الدفع باتجاه الفصل، لكن كما قال ترامب هناك بعض الاتصال بينهما.
2: حقيقة موضوع بحاجة إلى مزيد من الكشف والتوضيح، لكن شكرا لك سلام. أود أن أفهم منك دكتور محجوب زويري، ضيفنا طبعا ينضم إلينا الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك، أود أن أفهم أولا أهمية فصل لبنان عن إيران بالنسبة للإسرائيليين.
4: الإسرائيليون يريدون أن يثبتوا أو أن يحقق لهم أمر أساسي، أن حزب الله قد تم قطع شريان العلاقة بين مع إيران لتحقيق أمرين. الأمر الأول متعلق بما يسمى المشروعية السياسية، وبالتالي إحداث شرخ في العلاقة بين حزب الله وإيران. ثم المسألة الثانية قطع ما تراه إسرائيل خطوط إمداد مالي وعسكري في المستقبل قد تقوم بها إيران، وبالتالي هذا الأمر يدفعهم إلى التركيز على هذا المسار. وباعتقادي نشوان هذا هو السبب الأساسي الذي شجعهم أن يذهبوا إلى خيار الرئيس الأمريكي في إسراع في مفاوضات إسرائيلية مع الحكومة اللبنانية بشكل سريع بإدارة أمريكية.
2: طيب، لنبقى في الشق المتعلق بإسرائيل وما تريده إسرائيل، من الناحية الميدانية، من ناحية المكتسبات العسكرية التي حققتها إسرائيل كما تقول على الأقلية في الجنوب اللبناني، ما أهمية فصل الجبهة هنا من هذه الناحية؟
4: بالمحصلة يعني كل ما حققته إسرائيل على الأرض عمليا متعلق بأشبه بإبادة جماعية في الجنوب وتهجير الناس إلى مشمار الليطاني، وجعل حزب الله في نظر اللبنانيين مسؤولا عن هذا الأمر. بعبارة أخرى هنالك شيء اسمه شيطنة الحزب كتيار سياسي ممثل لجزء من الشعب اللبناني، هذا هدفه نوع ما تفخيخ وتفجير المجتمع اللبناني من جهة، وعزل حزب الله تدريجيا عن المحيط اللبناني سياسيا. والمسألة الثانية باعتقادي أيضا بالنسبة لإسرائيل مهمة، وهي التمهيد أو زرع مقدمات أساسية إلى ما يسمى البديل الثالث في البيئة الشيعية، وبمعنى آخر عزل حزب الله والقول أنه هناك تيارات سياسية أخرى أكثر لبنانية، وبالتالي يمكن أن يتعايشوا مع المشهد ويصبحوا أفضل من الخيار حزب الله.
2: لشمول لبنان في أي اتفاق إيراني أمريكي أهمية بالنسبة للإيرانيين، سواء من الناحية الخطابية الإعلامية أو سواء من الناحية الاستراتيجية. أولا من ناحية الخطاب الإعلامي الإيراني، ولا سيما الموجه إلى الدول العربية والإسلامية، من حيث أنها تقدم نفسها كطرف يحاول حماية لبنان من هذا الهجوم الإسرائيلي، إلى أي مدى يبدو ذلك مهما بالنسبة للقيادة الإيرانية الحالية؟
4: جدا. لبنان هو الملف الوحيد الإقليمي الذي تستعمله أو تستفيد منه إيران لوقف ما أسميه أنا نزيف الخسائر الاستراتيجية.

0: الملف النووي هناك إشكاليات كبيرة عليه بعد التدمير، الملف الاقتصادي وضعه سيء، ملف الأسلحة الصواريخ هناك إشكاليات معينة. الملف الوحيد الذي يمكن أن تستعيد في إيران نوعا من عافيتها السياسية وصورتها الإقليمية هو ربط ملفها بملف لبنان، والحديث أن لبنان جزءا من نفوذها الإقليمي والسيطرة الإقليمية، أو لنقل التأثير الإقليمي. وبالتالي لبنان هو العنوان الأكبر لشيء أنا بسميه وقف نزيف الخسائر الاستراتيجية التي منيت بها إيران تحديدا منذ سقوط النظام السوري السابق.
1: يجعل ذلك إيران أكثر تشددا في موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بلبنان؟
0: بالتأكيد، وأنا أتوقع عمليا أن الإعلان الإيراني الذي تم مساء اليوم عن موضوع أنه وصلنا رد ويرد الأمريكي مفخخ تزامن تماما مع إعلان عن وقف إطلاق النار اللبناني الإسرائيلي. بمعنى آخر هناك توظيف، هناك استفادة، هناك محاولة تسخير لتعزيز الموقف التفاوضي والإصرار على ربط الموقفين أو الملفين ببعضهم البعض.
1: نتحدث عن الموقف الإسرائيلي دائما فيما يتعلق برغبة إسرائيل في فصل الجبهة اللبنانية عن أي اتفاق أمريكي إيراني، وهذا واضح، لكن ماذا عن الموقف الأمريكي نفسه فيما يتعلق بما تريده هذه الإدارة مقابل ما يريده بنيامين نتنياهو؟ هل هناك اختلاف؟
0: نعم، أنا أعتقد بأن الحكومة الأمريكية لديها هدف آخر نشوان أيضا، وهو انتزاع الملف اللبناني من اليد الفرنسية تحديدا أيضا، لأن الفرنسيون منافسون أشداء على الملف اللبناني. ترامب حاول أن يأخذه بتشجيع من نتنياهو، وهذا الأمر لا يجعل نتنياهو وترامب متفقين على كل شيء. ترامب يريد أن يحدث اختراق في ملفه في المفاوضات مع إيران، ويريد أن يقول بأنه استطاع فصل الملفات. نتنياهو لديه أجندة أمنية واضحة، ليس بالضرورة يتوافق معها الرئيس الأمريكي بالكامل، لكنه أيضا لا يستطيع منع الكثير منها. السبب في ذلك أن نتنياهو يستطيع أن يقدم كثير من الحجج أن هناك احتياجات أمنية إسرائيلية، وأحيانا يرفع السقف إلى أعلى ما يمكن. لذلك التفاوت بينهما ربما على مسألة التوقيت، الأدوات، وكذلك المسألة الأساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهي أن تكون الدولة اللبنانية في وضع أفضل، لكن ليس بالضرورة على حساب وحدة اللبنانيين، بل على حساب تسخير الحكومة أن تكون قوية على حساب حزب الله.
1: أود أن أختم معك بنقطة بإيجاز دكتور محجوب. أشرت إلى الداخل اللبناني، هل يبدو مهما بالفعل مسألة شيطنة حزب الله بالنسبة للإسرائيليين، وهل يغير ذلك من المعادلة شيئا طالما أن منطق القوة هو الحاكم في الداخل؟
0: هي بالتأكيد إسرائيل ستبقي شيطنة حزب الله استراتيجية أساسية، لأنها تريد تفجير المجتمع من الداخل. هي بهذا الشكل تشرعن وجودها في الجنوب، لأنها تقول هناك حكومة ضعيفة، ليس هناك نوع من التوافق الشعبي، وبالتالي لأجل ذلك ولأجل ما تسميه أمنها هي مضطرة أن تبقى في الجنوب اللبناني وحتى في مناطق ما بعد شمال الليطاني.
1: الأكاديمي والخبير الاستراتيجي الدكتور محجوب زويري، شكرا جزيلا
0: لك.
1: لذلك نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار. إلى اللقاء.
2: تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة أينما كنت، محييكم، السلام عليكم ورحمة الله. نتابع المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وأيضا المفاوضات الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، من أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. ترامب حذر من أنه قد إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وحذرت من أن الوضع الأمني لا يزال معقدا وقابلا للتغيير السريع. في المقابل نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقى أو تبقي واشنطن شروط طهران غامضة بشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. قال ترامب إن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، وأضاف أنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال الرئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل، وأنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وإن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر.

0: أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبية نهري الليطاني. ميدانيا، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني، كما أعلن أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان، وذلك خلال الأيام الأربعة الأخيرة. نتابع كل هذه التطورات بمزيد التحديثات من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مراد هاشم، نرسم معك المشهد كما تراه الولايات المتحدة عبر التصريحات التي صدرت عن جهات مختلفة، على رأسها ما قاله ترامب.
1: مرحبا محمد. الرئيس ترامب ما يزال يتحدث عن أن المحادثات والمفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد. في آخر تصريحاته في البيت الأبيض قال إن الاتفاق، أي اتفاق مع إيران، سيقود إلى فتح مضيق هرمز باعتبارها خطوة هامة، لكنه أيضا أكد من أن أي اتفاق لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هو قال فيما يتعلق بإيران فإن الولايات المتحدة ستحصل على ما تريد، إن بالطريقة العسكرية أو بالاتفاق. أشار تحديدا إلى ما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن الولايات المتحدة قد لا تحتاج إلى اتفاق من أجل الحصول على كميات اليورانيوم عالية التخصيب في إيران. قال إنها مطمورة، وإن الولايات المتحدة قد تحصل عليها عنوة كما قال إذا أرادت. بطبيعة الحال هو يفضل الاتفاق، وكشف ربما لأول مرة عن أنه فيما يتعلق بالخيار الذي كان طرح على طاولته من قبل القيادة المركزية الأمريكية بشن عملية للقوات الخاصة للاستحواذ والسيطرة على هذه المواد ونقلها إلى خارج إيران، قال إنه ألغى هذا الخيار بالنظر إلى المخاطر التي تحيط به، مشيرا إلى أنه كان يتطلب بقاء القوات في منطقة نزاع لمدة تصل إلى أسبوعين، وبالتالي هو أشار إلى أنه لم يكن يريد تكرار ما حدث للرئيس السابق جيمي كارتر حينما حاول إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المحتجزين في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، وهي العملية كما هو معروف التي فشلت وأدت إلى لاحقا إلى فشل كارتر في الانتخابات لاحقا أمام رونالد ريغان. في المجمل فيما يتعلق بمضيق هرمز أيضا قال إن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى الأوروبيين فيما يتعلق بالمضيق، وإن الولايات المتحدة أعطت الأوروبيين فرصة لكنهم خذلوا الولايات المتحدة. أشار إلى أنه تم إزالة عدد كبير من الألغام من الممر البحري. فيما يتعلق أيضا بالسياق ذاته قال تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية إن هذه المحادثات والاتصالات وتبادل الرسائل مستمرة مع الجانب الإيراني، ولكن الرئيس دونالد ترامب تحت أي ظرف لن يلجأ إلى إبرام اتفاق سيء مع إيران، وأن الرئيس ترامب لديه كل الخيارات إذا أراد، ولديه الكثير من أوراق الضغط. أشار المتحدث تحديدا إلى ما يتعلق بنتائج العملية العسكرية وما نجم عنها، أيضا ما يتعلق بالضغط الاقتصادي وما يتعلق بالحصار وما يتعلق بالعقوبات كأوراق ضغط. قال إن إيران تخسر ملايين الدولارات جراء هذه العقوبات، والتي يتم الاستمرار الإضافة إليها بعقوبات جديدة. فيما يتعلق أيضا بهذه الضربات المتبادلة من وقت لآخر بين الولايات المتحدة وإيران رغم اتفاق وقف إطلاق النار، قال إن الأولوية للولايات المتحدة هي حماية الجنود والمصالح الأمريكية، وأن الولايات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن جنودها وعن مصالحها، أي أن المتحدث وضع هذا الأمر في سياق دفاعي ليس إلا. وكان مسؤول أمريكي للجزيرة قال إن وقف إطلاق النار ما يزال ساري رغم ما يحدث، مشيرا أيضا إلى نقطة مهمة.

0: إما من أن ممرا بحريا مفتوحا في مضيق هرمز، وأن نحو 1000 سفينة عبرته منذ 8 أبريل، وهو وقت بدء وقف إطلاق النار، لكنه قال إن هذا العبور مرهون بقرار السفن ذاتها. القيادة المركزية الأمريكية في آخر بيان لها قالت، وهي التي تنفذ الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، قالت إنها حتى الآن ومنذ 13 أبريل أعادت 127 سفينة إلى وجهاتها الأساسية، وأنها أعطبت 6 سفن، آخرها بطبيعة الحال كان ناقلة نفط فارغة يوم الثلاثاء، كانت تحاول الاتجاه نحو أحد الموانئ الإيرانية. أيضا كشفت القيادة من أنه سمح بمرور 36 سفينة لدواعي إنسانية، لأنها تحمل مساعدات. في المجمل هناك أيضا فيما يتعلق بتمرير الكونغرس، تحديدا مجلس النواب، لقرار يحد من صلاحية الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب على إيران، وهو أمر أبدى الرئيس ترامب استياءه منه، وهاجم 4 من المشرعين الجمهوريين حزب الرئيس لانضمامهم إلى المعارضة الديمقراطية لتمرير هذا المشروع. بطبيعة الحال كان مؤشر أيضا اعتبر على أنها خسارة أيضا للرئيس دونالد ترامب، ولا سيما بعد سلسلة من ما وصف بالتمردات من قبل عدد من المشرعين الجمهوريين على إدارة الرئيس دونالد ترامب، وآخرها حدث اليوم بتمرير مجلس النواب لمشروع قرار يتعلق بمساعدة أوكرانيا وكذلك عقوبات روسيا. رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب، انضم 18 من المشرعين الجمهوريين إلى الديمقراطيين في تمريره. في المجمل من الواضح أن هذه الحرب لها تبعاتها وانعكاساتها على الشارع والمشرعين أيضا. محمد،
1: صحيح، شكرا مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. عمر هواش، في إيران أيضا كانت هناك جملة من التصريحات التي ترسم المشهد الإيراني بناء على ملاحظات ترامب التي وصلت إيران ولم ترد عليها حتى اللحظة، أو تلك المتعلقة برؤية إيران لكيفية إدارة أو لمستقبل مضيق هرمز، وهو ما قد يأتي في إجابة مباشرة لتصريحات ترامب.
2: نعم، بالفعل محمد، هناك جملة من التصريحات الإيرانية تعكس ربما ما يدور في الرسائل المتبادلة بين الطرفين، لا سيما الموقف الإيراني تجاه عدد من القضايا التي يبدو أنها لا تزال خلافية بين الطرفين، على رأسها مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة والملف اللبناني. إذا ما تحدثنا عن مضيق هرمز، يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إدارة المضيق بعد الحرب ينبغي أن تكون عبر سلطنة عمان وإيران، الدولتان اللتان تمتلكان الشاطئين الشمالي والجنوبي للمضيق، وأن هذا أيضا سيكون أيضا بالتعاون مع بقية دول المنطقة. بل ويضيف نائبه للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي بأن إيران تريد الحصول على ما وصفها بالتعويضات المالية وليس رسوم العبور عن كل سفينة، يقول أن هذه التعويضات يمكن أن تكون جراء أو مقابلة الخدمات التي تقدمها طهران في المضيق، خدمات الملاحة أو خدمات بيئية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتعارض مع قانون البحار ومع القوانين الدولية. وهذا في المجمل محمد يتعارض مع ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ينبغي أن يفتح المضيق فورا وأن يعود كما كان في السابق. هنا الإيرانيون يقولون، والكلام لكاظم غريب أبادي، بأن المضيق يفتح بعد الحرب أو بعد التوصل الاتفاق، لكن ليس بشكل فوري، سيكون ذلك على مراحل، لك ومقابل المراحل التي تنفذها واشنطن من خلال رفع الحصار عن الموانئ البحرية. الملف الثاني وهو الأموال الإيرانية المجمدة، هذا الملف قد حدث فيه تقدم واضح كما يقول عباس عراقجي وزير الخارجية، لا سيما بعد الدور الذي لعبته قطر في هذا الشأن والزيارة التي أجراها عراقجي برفقة رئيس البرلمان محمد بكر قليباف ورئيس المحافظ البنك المركزي إلى الدوحة قبل نحو 10 أيام. لكن يضيف عراغجي أن هذا التقدم منوط بإدراج بند واضح بهذا الشأن في مذكرة التفاهم. كذلك هنا يضيف كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية بأن إيران تطمح للحصول على نحو 50% من المبلغ المتفق عليه. هنا تجدر الإشارة لأن بعض المصادر تشير إلى أن المبلغ الذي تتسلمه طهران بمجرد توقيع الاتفاق هو 12 مليار دولار، ونفس المبلغ خلال شهر أو شهرين من عملية التفاوض، وهذا تعتبره طهران حق من حقوقها لأن الأموال هذه كانت قد جمدت بفعل عقوبات أمريكية تصف هنا بأنها غير قانونية. الملف الثالث الذي يدور الحديث بشأنه وبشدة عالية هو الملف اللبناني. نعرف أن الإيرانيين لا زالون يؤكدون على أن إنهاء الحرب في إيران لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إنهاء الحرب أيضا في لبنان. الحرس الثوري الإيراني كان قد أصدر بيانا يوم أمس قال فيه إن الاستقرار والأمن لن يحلا في المنطقة طالما بقي الجنود الإسرائيليون في جنوب لبنان، مطالبا بالانسحاب لكي يشمل ذلك وقف إطلاق النار، وأن هذا الوقف لإطلاق النار لا يمكن أن يتحقق إلا عبر هذا الأمر، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى عبر فرض اتفاق وقف إطلاق نار على لبنان، وأنها تريد من هذا الاتفاق أن تحصل على ما لم تحصل عليه من خلال الحرب. وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري أيضا أكد أن الانسحاب الإسرائيلي ينبغي أن يكون إلى ما كان عليه الوضع قبل 2 مارس الماضي، أي قبل اندلاع هذه الحرب. في المجمل هذه هي يمكن قولنا هذه المطالب الأساسية التي لا يزال يدور الحديث حولها هنا في طهران، مع التأكيد على أن الإيرانيين لا يزالون يدرسون آخر الأوراق التي وصلتهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الحقيقة هناك بطء في عملية الدراسة هذه. كان قد قال عراغجي قبل يومين إنه لم يحصل أي تقدم خلال الأسبوع الماضي حول هذه الورقة، وإن هناك بطء في العملية نظرا للدقة العالية التي ينتهجها الإيرانيون في دراسة هذه المقترحات وفي صياغة النصوص. هم يتوخون الحذر الشديد حيال أي كلمة، حيال أي عبارة، أي نص، لأنهم لا يريدون أن تبقى هناك ثغرات في مذكرة التفاهم قد تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية لأجل ما يصفونه بالتنصل من التزاماتها مستقبلا. ولهم تجربة ماثلة عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بعد سنوات من عدم التزام واشنطن مما جاء في ذلك الاتفاق.
1: أشكرك من طهران عمر هواش مراسل الجزيرة. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران، واعتبر ترامب أن الديمقراطيين يحاولون إفشال إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب.
3: أخيرا وبعد 3 محاولات تمكن الديمقراطيون ومعهم 4 نواب جمهوريين من تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية 215 صوتا مقابل 208. القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المسلحة من العمليات العدائية مع إيران إلا إذا حصل على تفويض من الكونغرس، لكن القرار بصيغته الحالية وفي حال تمريره في مجلس الشيوخ فهو لا يجبر ترامب على إنهاء النزاع، بل هو تعبير رمزي عن رفض أغلبية في الكونغرس للحرب مع إيران.
4: أعتقد أن الرؤية ليست شائعة بين الديمقراطيين فحسب، بل وبشكل متزايد لدى بعض الجمهوريين والشعب الأمريكي عموماً، وهي التوصل إلى حل في المدى القريب، وأن تحقيق ذلك يتطلب على الأرجح اتفاقا سياسيا غير مستساغ مع إيران، ومهما كان فهو أفضل من الحرب.
3: ويبرر الجمهوريون رفضهم القرار بعدم قانونيته أو بالقول إنه لا يعدو أن يكون مجرد مراوغة سياسية انتخابية تعطل جهود الرئيس في حماية الأمن القومي. وفي أول رد فعل له اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يفضلون رؤية بلادهم تفشل على منحه انتصارا جديدا، ووصف القرار بأنه غير وطني ويعطل مسار المفاوضات مع إيران.

0: أعتقد أن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات النصفية، لذا ستبنى مواقفهم على استطلاعات الرأي وكيفية استغلال الوضع الراهن سياسيا. يجب التركيز على التوصل إلى حل هذا الصراع، ويفضل أن يكون ذلك عبر المفاوضات دون استبعاد الرد العسكري.
1: تمرير قرار صلاحيات الحرب في الكونغرس تعززه استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين تأثروا سلبا بالحرب مع إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
2: بعد ثلاث محاولات فاشلة يمر مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب، ورغم الجدل بشأن قانونيته وجدواه، إلا أنه يمنح خصوم الرئيس مبررا لمواصلة النيل من شعبيته التي بلغت أدنى مستوى لها في ولايتيه الأولى والثانية. أنس الصبار، الجزيرة، واشنطن.
3: من طهران الدكتور حسين نروي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن الدكتور حسن منيمني، الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. مرحبا بكما. دكتور حسن، إلى أي مدى تعتقد بأن تلك التصريحات الأحدث لدونالد ترامب أعطت وجهة ربما أوضح لما يريده أو لمسار هذه العملية التفاوضية، ونعلم بأنه ينتظر ردا إيرانيا في أي وقت؟
4: لا، هو لا يصرح تماما بما يريده، لأنه لا يزال يطالب فعليا بالحصول على كل شيء، ولكنه يحاول الظهور بمظهر من يتقدم أو من هو قادر على التقدم، يحاول الظهور بمظهر من هو مستعد لبعض التنازلات هنا وهنالك، ولكن فعليا الإصرار لا يزال من جانبه الحصول على كل شيء. ولكن فعليا حتى هذه المواقف هي مواقف لإدارة الصورة وليست مواقف لإدارة التفاوض أو لإدارة الأزمة. أقصد بهذا بأن المنهجية المتبعة اليوم لا تزال فرض الحصار على إيران، توقع أن يؤدي هذا الحصار المتشدد والمستمر إلى تآكل داخلي. طبعا الموقف الإيراني مختلف، هذا الحصار من وجهة نظر إيرانية ليس ناجعا، بل هو يسمح لإيران بإعادة التأهيل، وثمة من يرى ذلك في الولايات المتحدة، وهم تحديدا الصقور، وهم الذين يقولون لابد للعودة الفورية إلى المواجهة، ولكن هذه ليست الأجواء لا بشكل عام داخل الإدارة ولا حتى لدى ترامب. لدى ترامب استحقاقان رئيسيان يريد لهما أن يمضيا على خير، هناك الاحتفال بالذكرى 250 للولايات المتحدة، يريد لهذا الاحتفال أن يكون احتفالا لشخصه، يريد تتويج نفسه على أنه الرئيس الأهم في تاريخ الولايات المتحدة، رغم أن الأمر يبدو خياليا، ولكن هذا هو ما يريده. وكذلك يريد تمرير الفيفا، يريد أن تمضي على خير للقول بأنه هنا كذلك هو قد أنجز.
3: إلى أي مدى يمكن أن يتنازل من أجل تحقيق هذين المعطيين اللذين تصفهما بالمهمين بالنسبة إليه؟
4: التنازل هو في إطالة أمد التفاوض، والتفاوض هنا مجددا ليس على المضمون، ليس هناك أي تقدم قد تحقق فيما يتعلق بالمضمون، لا تزال المطالب الأمريكية هي دون تبديل، استسلام غير مشروط لإيران من خلال تصفير البرنامج النووي، أي تسليم اليورانيوم المخصب، وهو لا يزال يتحدث وكأن إيران قد وافقت على ذلك، ومن خلال إنهاء التخصيب، أي البرنامج النووي هو بالنسبة له أمر لابد له من كسبه، يشير إليه ولكنه يقول نتقدم، وفتح مضيق هرمز فورا وتلقائيا وبدون أي قيود أو شروط، وكأن إيران موافق على ذلك. هذا الكلام لا بأس به، لأنه أتحدث عن إدارة الصورة وكذلك التأثير على الأسواق، ولكن فعليا المسألة هي بأن الحصار مستمر من وجهة نظر أمريكا، الاستعداد لجولة تالية كذلك مستمر، الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة لم يتراجع، لا بل نحن هنا نتحدث عن تطوير نوعي في هذا الصدد. إذن بالنسبة لدونالد ترامب يريد تمرير هذين الشهرين ربما، لذلك التفاوض هو على ما الذي نضعه قدما وما الذي نؤخره، هو أي بنود نطرحها اليوم، ولكن لنفترض جدلا بأن إيران قد سلمت له بهذين الأمرين اللذين يطالب بهما بشكل دائم، أي البرنامج النووي إيران مستعدة لتصفيره، طبعا هي ليست مستعدة، ولكن لنفترض وإيران

0: مستعدة لفتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط. لنفترض اليوم التالي سوف تأتي المطالب بفك الارتباط بالأذرع في المنطقة وبتقليص البرنامج الصاروخي ومطالب إضافية أخرى، أي السعي إلى الحصول على استسلام لإيران لا يزال مستمر. طبعا إيران تتصرف على أساس وهي بدورها تطالب بإخلاء القواعد الأمريكية، بالإفراج عن الأرصدة المجمدة، برفع العقوبات، بالإقرار بالاعتداء إلى ما هنالك. إذن فيما يتعلق بمضمون التفاوض لا نستطيع الحديث عن أي تقدم على الإطلاق منذ أن ابتدأ التفاوض، ولكن فيما يتعلق بالإطار التفاوضي مد وجزر من أجل إطالة أمد هذه الفترة الانتقالية التي هي فعليا متابعة للحرب إنما بصيغة اقتصادية.
1: طيب دكتور حسين، إذا كان ترامب يريد أن يمدد هذه الفترة التفاوضية أو الفترة من أجل الوصول إلى اتفاق إطاري معين لمصالحه الشخصية التي أشار إليها الدكتور حسن، ماذا عن إيران؟ هل هي بدورها تريد أن تكسب مزيدا من الوقت؟ ما قد يفسر تأخر الرد الإيراني حتى اللحظة على تعديلات ترامب الأخيرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ حسن والمشاهدين الأعزاء. يعني طبيعي حالة اللا حرب واللا سلم والتفاوض بدون أفق يعني هو ليس مطلوبا، لا إيران تريد ذلك، يعني الحد الأدنى إيران لا تريد ذلك. يعني كان الرئيس الأمريكي كما وصف الأستاذ حسن هي تريد أن يعني تمرر هذين الشهرين، إيران ليست كذلك. صحيح أن إيران الآن أوجدت بدائل، يعني بسبب الحصار البحري إيران الآن تبيع النفط في جزيرة خارك، وحاملات النفط الصينية هي التي تتولى الخروج والذهاب إلى شرق آسيا، والقوات الأمريكية لا تستطيع يعني أن تمنع الحاملات النفط الصينية من العبور، لأن ذلك يؤثر على العلاقة ويمكن أن يشعل حربا. حتى من هنا إيران لا زالت هي تبيع النفط ولا زالت هي تتصرف إنه بشكل لا يجعلها في موقع ضعف، ولكن المشكلة هي أن الرئيس ليس فقط لا يمتلك خطة لإنهاء الحرب، هو لا يمتلك خطة حتى في موضوع الاتفاق. يعني التصور أن الطرف الآخر يجب أن يستسلم أمام شروطه ويجب أن يكون هو المنتصر، يعني هذا التصور لا يمكن لأي دولة تحترم نفسها وقعت يعني ضحية عدوان غاشم قتل الكثير من قياداتها وأن تقبل يعني بشروط المعتدي. طيب. هذا أيضا لم يحدث،
1: ولكن ربما الكرة الآن فيما يتعلق بالمذكرة هي لدى إيران. المعطيات القادمة من طهران تقول بأن الملف وصل إلى مكتب المرشد الأعلى. في هذا الإطار عراقشي قال وصرح قبل ساعات، قال بأن هناك تواصل دائما مع مجتبى خامنئي وبأن توجيهاته تصل في وقتها وأنه يتم اتباعها بدقة. في هذا الإطار لماذا تأخر في تقديرك الرد الرسمي الإيراني على تعديلات ترامب الأحدث التي قد توضح ربما إلى أين ستسير الأمور؟
2: يعني ما يطرح الآن أن لا زال التدقيق في المفاهيم والنص لا زال جاريا لصياغة أجوبة إيرانية على ما طرحه الرئيس ترامب، وهذا يحدث في الآن مجلس الأمن القومي. قد يكون مستقبلا النص النهائي يعرض على المرشد، ولكن لحد الآن هو الموضوع ضمن إطار قراءة وإجابة من قبل مجلس الأمن القومي.
1: يعني مع أن بعض المصادر حتى من إيران أشارت بأن بالفعل يعني تمت كل هذه المراحل وقد وصل إلى المرشد الأعلى ليبت فيه. أنت تقول بأن

0: هذه المرحلة لم تصل بعد؟
1: يعني لحد الآن ليس هناك من معطيات قطعية أن النص وصل إلى المرحلة النهائية وهنا يجب أن يمت به المرشد الأعلى الجديد. ليست هناك أي يعني معطيات في هذا الإطار، ولكن الآن نعم إيران يجب أن تجيب على بعض ما طرح من قبل أمريكا، ومجلس الأمن القومي لا زال عاكفا على دراسة هذه الأمور لطرح الإجابات حولها.
0: دكتور حسن، أشرت إلى ربما عقدتين لدى ترامب متعلقة بكأس العالم وأخرى متعلقة باحتفالات الولايات المتحدة القريبة، يعني بعد مدة لن تكون طويلة، ربما هما الحدثان متزامنان، ولكن هناك ربما ما هو أهم بالنسبة لدونالد ترامب، انتخابات النصفية للكونغرس. في هذا الإطار، ما حصل في مجلس النواب ومشروع قرار يقيد صلاحية ترامب في حربه مع إيران، مع أن ترامب حاول أن يقلل منه وفي الوقت ذاته أبان عن غضبه مما حصل، كيف يمكن أن يؤثر أيضا في حسابات دونالد ترامب؟
2: ثمن الفشل، فشل دونالد ترامب شخصيا وفشل الإدارة الأمريكية في الجولة الميدانية من الحرب مدفوع للتو، أي أنه نعم ما شاهدناه في الكونغرس طبعا لن يؤثر على مسار الحرب، لأن حتى هذه الخطوة في الكونغرس من شأن دونالد ترامب بطبيعة الحال أن ينقضها، ومن أجل أن تصبح قانونا لابد من ثلثين في مجلس الشيوخ وفي مجلس لإقرارها، ولن يحصل، هذين الثلثين لن يتحققا.
0: فتكون رمزية لك،
2: خطوة رمزية. نعم خطوة رمزية ولكنها مهمة جدا، لأنها تشير إلى حاجة بعض الجمهوريين على الأقل على التمايز عن دونالد ترامب نتيجة فشل الجولة الميدانية. إذن هذا الثمن المدفوع هو ما يمكن من خلاله القول بأنه من مصلحة دونالد ترامب أن يعود لجولة ميدانية أخرى تكون النتائج فيها مختلفة، وإلا فإن الاهتراء الذي يصيب الصف الجمهوري سوف يصبح وبالا عليه في الانتخابات النصفية، أي أنه طبعا لا يريد فوزا للديمقراطيين، ويبدو بأن هذا الفوز الديمقراطي إذا لم يفسد الديمقراطيون بأنفسهم إمكانية الفوز لأنفسهم من خلال مواقف مشتتة كما فعلوا في الماضي، يبدو بأن الانتصار الديمقراطي في الانتخابات النصفية يكاد أن يكون متحققا. وكذلك فيما يتعلق بالجمهوريين، تمايز بعض الجمهوريين عن دونالد ترامب، هذه نتيجة ليست جيدة على الإطلاق. كيف يخرج دونالد ترامب من هذه النتيجة؟ من خلال الانتصار. قد يكون السعي إلى الانتصار سعيا وهميا، أي أنه حتى من وجهة نظر التقييمات العسكرية والاستخباراتية لابد من فترة أطول من هذه الأشهر القليلة المتبقية، ولكن الصقور يهمسون في أذن دونالد ترامب. لا، هذه التقييمات هي تقييمات متشائمة، هذه تقييمات خائفة. التقييمات الأصوب هي بأننا نستطيع من خلال فعل الموساد تحديدا وإسرائيل وغير ذلك من القيام بخطوات قاضية قد تحقق لك الانتصار. هل يقع دونالد ترامب في هذا الفخ مجددا؟ لا أعلم، ولكن لا يمكن استثناء ذلك واعتبار بأن ذلك لن يحدث. دونالد ترامب أمام خيار، إما أن يرضى بأن يكون الفشل الميداني الأول قد أدى إلى تراجع في نفوذه داخل الحزب الجمهوري وفيما تبقى من فترة رئاسية له في العامين المقبلين في حال تحققت نتائج سلبية له في الانتخابات النصفية، أو أن يغامر. ويمكن في هذه الحالة أن تكون النتائج سلبية، ولكن يمكن كذلك أن تكون إيجابية من وجهة نظره في حال تحقق ما يعده به الصقور. إذن مسألة الانتخابات النصفية ليست مسألة محسومة فيما يتعلق بنتائجها على قرار دونالد ترامب هنا، ولكنه من خلال هذا الانتظار المطلوب اليوم من أجل تمرير الأمور الأخرى التي من شأنها من وجهة نظره أن ترفع من شعبيته، مؤجل مؤجلة إلى حد ما، أي أنه بيوصي نعم. إيران أن تنتظر، بيوصي إيران أن تؤجل، ولكن في نهاية المطاف القرارات الصعبة أصبحت الفترة الزمنية لها هي الأشهر القليلة المقبلة، وهذه القرارات هي هل من عودة للحرب الميدانية أم الاكتفاء بهذه الحرب الأخرى.

0: اقتصادية، لأنه ما لا سبيل للاطمئنان إليه هو القول بأن الولايات المتحدة سوف تجد نفسها مضطرة للمضي بتسوية، ليست مضطرة للمضي بتسوية على الأقل في المستقبل المنظور.
1: وبالتالي دكتور حسيني، لأي مدى لا تزال إيران تترقب ربما أن يقلب ترامب الطاولة على أي مفاوضات، على أي حل سلمي قد

0: مستمرة، ولكن قالت بأن الوضع الأمني لا يزال معقد وهو قابل للتغيير السريع. وأنا أخذ بعين الاعتبار هنا ما حصل من مناوشات واحتكاكات وصفت بالتصعيدية والخطيرة، يتزداد حدة في كل مرة عند منطقة هرمز.
1: يعني في تصوري أولا الخيار العسكري استنفذ ولمدة 40 يوم، يعني ماذا يمكن أن يفعل ترامب الآن كما يطلب منه أنه أن يقوم بضربة خاطفة، يعني وهو لم يستطع أن يحقق ما أراده خلال 40 يوما. من هنا هذا التصور أنه من خلال الميدان يمكن أن يحقق شيئا، أتصور أنه غير صحيح، لا يتطابق مع الواقع، ولا يمكن تصور أن ترامب يستطيع من خلال ضربة عسكرية خاطفة يعني أن يقوم بشيء، إلا اللهم يعني أن يأتي ب يعني الجنود ويقوم بعمل بري، وهذا سيزيد الأمر تعقيدا لأن إيران متحضرة لهذا الموضوع. هناك ما يقارب 500,000 من القوات البرية الإيرانية، إنه وأساسا أمريكا لا تمتلك يعني العديد اللازم للقيام بعمل بري في داخل إيران. الموضوع الآخر، يعني المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، المفاوضات بالنهاية يجب أن تنتهي عند نقطة ما، والملاحظات حول 14 بندا يجب أن تنتهي عند نقطة ما. يعني من هنا في تصوري هو الموضوع ليس معقدا بشكل كبير، يعني هو بحاجة إلى قرار بالنهاية، ولكن ترامب لا زال يكابر، لا زال هو يعني بدل أن يدخل التفاوض على أساس نتائج الحرب، هو يدخل على أساس وكأنه المنتصر الذي يجب أن يستسلم الطرف الآخر له، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران. من هنا الكرة هي في الملعب الأمريكي وليست في الملعب الإيراني.
0: طيب لا يمكن أن تقبل به إيران، هل إيران تهتم للشكليات، تهتم لما يسوق في العالم من أنها لم تتنازل ولكن في الخفاء؟ هل يمكن أن تتنازل عن أشياء معينة وترضى بها مقابل على الأقل رفع العقوبات ورفع الحصار عنها؟
1: يعني هناك محددات تحدد السياسة الإيرانية. المحدد الأول هو موضوع يعني استقلال، ألا يتعارض أي اتفاق أو أي بند من بنود الاتفاق مع استقلال البلد. هذا في تصوري موضوع مهم جدا. وثانيا يعني الموضوع الآخر هو ألا يعني يظهر أي اتفاق بأن إيران تنازلت. يعني بالنهاية الصمود إيران لمدة 40 يوما يجب أن ينعكس في أي اتفاق. لا يمكن لإيران أن تتقبل لأن أو ترضي الرئيس الأمريكي لأنه لا يقبل إلا انتصارا، هذا غير قابل للتحقق.
0: طيب دكتور حسن من أيمنة، موضوع لبنان مهم جدا، حتى ترامب قال بأن له علاقة بما يحدث في إيران، ولكن في الوقت ذاته تريد الإدارة الأمريكية أن تفصله عن هذه المفاوضات. كيف يمكن فهم بعد ما حصل من جولة تفاوضية الأحدث كانت قبل يومين فقط في الخارجية الأمريكية، كيف يمكن فهم واقع لبنان في لعبة التفاوض الأمريكية الإيرانية؟
2: نعم، المسار اللبناني هو من وجهة نظر إسرائيلية مسار تعويضي عن هذا التلكؤ الأمريكي في العودة إلى الحرب الميدانية في إيران، لأن إسرائيل بشكل دائم إما أن تستفيد من الولايات المتحدة ومن أي موقف، أو أن تنتفع مما هو معاكس لرغبتها بالاستفادة، وهذا ما يجري في لبنان. هذا المسار

0: التفاوضي طبعا يسعى للفصل، لأن هذا الفصل لو تحقق لو تكرس طبعا مريح للولايات المتحدة، لأنه يسمح بفض إحدى البنود التي طلبت بها إيران. علي هنا أن أشدد على أن القراءة الإيرانية هي بأن الحرب انتهت وبأنه آن الأوان للإقرار بواقع الانتصار الإيراني. هذه القراءة مرفوضة رفضا باتا من وجهة نظر أمريكية. الحرب لم تنتهي، الجولة الميدانية الأولى من الحرب قد انتهت، الحرب مستمرة بأشكال أخرى، واحتمالات العودة إلى جولة ميدانية أخرى قائمة، بل يؤكد عليها دونالد ترامب، ماركو روبيو، بيت هكسيث، الجميع بشكل يومي. إذا الافتراض بأنه لابد من الإقرار بالأمر الواقع، من وجهة نظر أمريكية الإقرار بالأمر الواقع يكون بالإقرار بأن القوة الفائض القوة لدى الولايات المتحدة يمكنها من الانتصار وسوف تنتصر. إذا إما أن تنتصر ميدانيا أو أن تستسلم إيران. فيما يتعلق بلبنان، إسرائيل غير معنية تقريبا في بالشأن اللبناني، غير معنية بأي مطلب أمريكي أو بأي تصوير أمريكي لما يجري في لبنان. هي تقدم على عمل اجتياح وقضم واحتلال، تثبيت احتلال في الأراضي اللبنانية، فلتسمه الولايات المتحدة إن شاءت عمل سلام ووقف إطلاق نار. وقف إطلاق نار الذي الولايات المتحدة تريده، تفهمه إسرائيل وقف إطلاق نار ينطبق على الطرف الآخر، انسحاب ينطبق على الطرف الآخر ليس عليها. والولايات المتحدة كما فعلت في غزة تمكن إسرائيل بالكامل، أي كما شهدنا في غزة، هذا المجلس، مجلس السلام الكذاب، بأننا نتحدث عن السلام ونترك لإسرائيل إمكانية القيام بما شاءت كيفما شاءت. المسار الجاري اليوم فيما يتعلق بالتفاوض بشأن لبنان تماما كما ذاك،
1: طيب،
0: أي نتحدث عن السلام.
1: ولكن الأمر مختلف. هناك لاعب وهو إيران. كانت هناك تصريحات أعقبت ذلك الإعلان الذي جاء في واشنطن متعلق بوقف إطلاق النار، تصريحات من إيران رافضة، حتى حزب الله رفض ربما ذلك المسار وشرطه بما هو معروف، يعني إنهاء وقف إطلاق النار في كامل لبنان، إضافة إلى خروج الاحتلال من كل الأراضي إلى غير ذلك. ولكن هل يمكن لترامب بالفعل أن يفصل المسار كما يريد، خاصة لو أخذنا أن ربما الفرق بين غزة ولبنان هو إيران، وإيران تفاوض حتى هذه اللحظة في موضوع آخر، ولكن هي تصمم على أن يكون لبنان حاضراً؟
0: سيدي الكريم، حتى في هذا الشأن، رغم وجود إيران، وبطبيعة الحال إيران موجودة من حيث التهديد الإيراني بالعودة إلى شكل من أشكال الضرب لإسرائيل إذا لم تحدث أمور معينة، حتى في هذه الحالة الإنجاز ليس كما يبدو. أي أنه في نهاية المطاف إذا صدق بأن التهديد الإيراني هو الذي أدى إلى وقف إطلاق نار أو وقف أي وقف إطلاق نار، هذا كل ما جرى بأن إسرائيل امتنعت عن المزيد من التصعيد في موقع واحد هو الضاحية. هذا فيما كرس الاتفاق الذي جرى إلى اليوم حق إسرائيل بمتابعة التصعيد، بل كرس وجوب انسحاب المقاومة، انسحاب اللبنانيين من أرضهم وبقاء إسرائيل فيها. إذن
1: طيب،
0: هنا حتى العامل الإيراني ليس معرقلا لهذا الانفصام في المسار التفاوضي في لبنان.
1: دكتور حسين،
0: كلام على
1: اسمح لي على المقاطعة، فقط هذه نقطة مهمة، أريد أن نسمع الرأي الإيراني. هل بالفعل ربما في لحظة من اللحظات قد يتخلى عن ما يحصل في لبنان، أو هذه المعادلة الجديدة التي تريد واشنطن أن تفرضها؟
2: يعني استبعد ان يعني تتنازل ايران حول موضوع لبنان. راينا في الجوله الاولى من المفاوضات ان السيد قاليباف رفض يعني بدء الحوار مع السيد فانس نائب الرئيس الامريكي الا بعد ان اعلن وقف اطلاق النار في لبنان. صحيح ان وقف اطلاق النار لم يحترم بشكل كافي، وهذا أيضا ينسحب على وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا أيضا، ولكن إيران لن ترضى بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني في موضوع وقف

0: إطلاق النار، ووقف إطلاق النار من وجهة نظر إيران وليس وقفا فقط لإطلاق النار بل انسحابا إلى الحدود الدولية.
1: شكرا دكتور حسين، وشكرا موصول لك دكتور حسن. في ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وعقب إعلان الولايات المتحدة التوصل لوقف إطلاق نار مشروط بين لبنان وإسرائيل دون تحديد مسار زمني للاتفاق، وصف الرئيس اللبناني والاتفاق بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب. من جانبه تمسك حزب الله بحق مقاومة الاحتلال ووضع حزمة من الشروط في طليعتها الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان وفق إعلان أمينه العام نعيم قاسم.
2: خلف غبار المعارك في جنوب لبنان تلوح ملامح اتفاق غير مكتمل الأركان. يقوم الاتفاق على ركائز أربع، هي وقف النار من قبل حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني وإنشاء منطقة تجريبية ومتابعة مفاوضات السلام والأمن. وجاء رد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لم يعطي التزاما بعدم المقاومة والرد على العدوان، لكنه طرح في المقابل حلا مبنيا على ست ركائز تقوم على وقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش في جنوب الليطاني وتحرير الأسرى وعودة السكان وإعادة الإعمار.
3: لا أظن بأن هذا الاتفاق قابل للتطبيق لمجموعة من النقاط ومجموعة من الجوانب، أهم هذه الجوانب بأنه بلا جدول زمني، وثاني هذه الجوانب أيضا بأنه يضع المسؤولية على المقاومة اللبنانية.
2: أما المفاوضات في واشنطن فتوقفت بسبب إصرار لبنان على وقف نار شامل، ثم استؤنفت بتدخل من وزير الخارجية الأمريكي حتى تم التوصل إلى الاتفاق. وجاء الإعلان كما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد اتصالات داخلية مع دور لعبته دول وصفها بالشقيقة والصديقة. الرئيس اللبناني وصف ما جرى بأنه الفرصة الأخيرة، داعيا كل طرف لتحمل مسؤولياته في إشارة إلى حزب الله. ويقول عون إن الولايات المتحدة ستحدد في ضوء مواقف الأطراف المعنية موعد وآلية وقف إطلاق النار بعد 24 ساعة على إبلاغها بموافقة الأطراف المعنية، على أن يكون الرئيس الأمريكي الضامن المباشر للتنفيذ والبداية من مناطق توصف بالتجريبية.
4: طالما أن حزب الله هو طرف أساسي في الداخل اللبناني وطرف ممسك بالسلاح ويرفض بالمطلق المفاوضات المباشرة مع بين لبنان وإسرائيل ولا يعترف بنتائجها، فمعنى ذلك أن هذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق. طالما أن العامل الإيراني الذي يؤثر بشكل مباشر على حزب الله يريد أن يدمج أو يلازم ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية.
2: وتترقب السلطة السياسية في لبنان جولة جديدة لمسار المحادثات السياسية الأمنية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، وتتمسك بسيادتها على كامل أرضها وبوقف تام للنار لنشر قواتها جنوبا وتنفيذ أي اتفاق، مع تأكيدها على أن لا تلازم مع المسار التفاوضي الإيراني. وسط كل الآراء تسير بيروت في حقل ألغام سياسي وأمني لم يترجم واقعا ميدانيا بعد، لكن الاتفاق يرسم خريطة طريق مشروطة ويضع إعلان نوايا مع موعد لاستكمال المفاوضات بمساريها السياسي والأمني. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
1: ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتوالي موجات النزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، يواجه الأطفال أثاراً نفسية كبيرة بعدما تحولت مراكز الإيواء إلى أماكن بديلة للحياة والدراسة واللعب. في هذا التقرير نرصد كيف تتراكم أثار النزوح والخوف في ذاكرة الأطفال، وكيف تحاول الطفولة أن تجد لها مكانا وسط حرب لم تتوقف بعد.
5: ليست الألعاب ما ينقصها فحسب، بل شيء من سكينة عائلية تركته رهف خلفها على عجل. مئات الأطفال قتلوا وجرحوا منذ بداية الحرب تقول الأمم المتحدة.
6: ما كنتش بالبيت، مش لأ الألعاب، لا تختي، لا بيتي، لا المطبخ، كنتش مشتاق من الصالون للتلفزيون كنت.
5: حمل ماهر طفلته من نزوح إلى آخر فمن قرية في واجهة الحرب الأمامية إلى شمال نهر الليطاني وصولا إلى بيروت.
7: بس شوف شعور بنتي لما بتوقف على كاميرا وبتقلك عمو أنا بس حابب أرجع على تختي وعلى ألعابي. سوري.
5: في مراكز نزوح بيروت لا تتشابه الوجوه ولكن تتطابق الحكايات كثيرا. فرت مريم بأطفالها مرات عديدة من ضاحية بيروت الجنوبية، ومع كل نزوح كانت تحاول أن تسبق الحرب بخطوة، لكنها ترى أن إسرائيل كانت تعبث دائما بمشاعر صغارها.
8: يقولوا لي يا ماما نحن عبدنا نموت، عرفت علي؟ يعني أحيانا يصير يبكوا يبكوني الصراحة. هايدي تقول لي ماما أنا ما بدي موت هلأ، أنا ما شفت شيء من حياتي إسا.
5: الصف الذي يفترض أن يضج بالحياة صار خيمة، والمدرسة التي يفترض أن تجمع الأطفال صارت شاشة على هاتف.
9: أمل من تحت الرماد
5: يكتب علي عن رحلة نزوحه في موضوع تعبير مدرسي
9: في السنة الرابعة،
5: وكأن الحرب لم تكتفي باقتحام يومياته فتسللت إلى دفاتره.
9: بلاد الجنوب تتدمر، في عينيه بصيص أمل النجاح.
5: هنا لا يرسمون ما فقدوه فحسب، بل ما يخشون فقدانه إلى الأبد. بيوت، قرى وأماكن تفصل بينهم وبينها مسافة طويلة من الانتظار.
6: حب إجع البيت ويا رب تخلص الحرب.
10: شو بتعمل يا حبيبتي؟
6: عم برسم بيتي اللي بتضيع.
10: مشتاقة إله؟
5: في مكان آخر من الماوى يتقاذف الأطفال مستقبلاً أرجاته الحرب. أما هنا فتدور أوراق الحظ بين أيديهم في محاولة صغيرة ربما لترويض المجهول، لكن الحرب كعادتها تصر على الاحتفاظ بالورقة الأخيرة. في مراكز النزوح لا تقاس الطفولة بعدد السنوات، بل بعدد الأشياء التي لا ينبغي للأطفال أن يعرفوها. هنا يعرف بعضهم عن النزوح والرحيل أكثر مما يعرف عن الطفولة نفسها. يا الحرب إذن تترك في ذاكرتهم ما لا يليق بهم. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: وفي اليوم العالمي للأطفال تكشف أحدث البيانات الرسمية اللبنانية والتقارير الدولية حجم الكارثة التي يدفع فاتورتها الأطفال نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية على جنوب لبنان. نتابع هذه الأرقام في هذه النافذة مع جلال شهدة.
11: مرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية التي نسلط الضوء فيها على الكلفة البشرية الخاصة بالأطفال للحرب في لبنان، حيث يعدون العامل الأكثر هشاشة وضعفا في هذه الحرب، حيث امتد هذا الضرر لمقتل ونزوح مئات آلاف الأطفال وخروجهم من المدارس وتعرضهم لصدمات نفسية شديدة. سأناقش هذا الموضوع مع ضيفنا السيد كريستوف بوليراك، المتحدث الرسمي باسم منظمة اليونيسف في لبنان. ولكن قبل ذلك أبدأ مع تعريج على بعض الأرقام في اليوم العالمي للأطفال، حيث تكشف أحدث البيانات الرسمية اللبنانية والتقارير الدولية حجم الكارثة التي دفعها الأطفال جراء الاستهدافات الإسرائيلية على جنوب لبنان. يونيسف قالت إن 215 من الأطفال قتلوا وأصيب 868 نتيجة الغارات الجوية والقصف المباشر، ونزح أكثر من 1,100,000 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم، من بينهم 390,000 طفل وفق منظمة يونيسف. وفي قطاع التعليم تحولت 352 مدرسة إلى مراكز إيواء، وإن 500,000 طالب خرجوا من مقاعد الدراسة بحسب وزارة التربية والتعليم العالي ووحدة إدارة الكوارث اللبنانية. يونيسف تحذر من أن 770,000 طفل لبناني يعانون اضطرابات نفسية حادة جراء الحرب والنزوح. إذن سيد كريستوف، ما هو تقييم يونيسف الحالي لوضع الأطفال في دائرة الحرب؟
12: للأسف، مرحبا بكم أولا. للأسف المعاناة للأطفال تستمر، الأطفال يقتلون ويجرحون ويضطرون للنزوح، وهذا النزاع مستمر منذ 3 أشهر منذ 2 مارس، والأطفال يستمرون في دفع الثمن الأكبر. في 12 يوما الماضية قتل عدد من الأطفال، ربما 11 طفلا يقتلون أو يجرحون يوميا، ومنذ 2 مارس 240 طفلا قتلوا وأكثر من 950 جرحوا، ولدينا عشرات الآلاف ومئات الآلاف ربما نازحون. تخيل لو أن أطفالنا وأطفالكم يضطرون إلى إخلاء منازلهم في ظل الخوف والهلع، ولمعظم هؤلاء لا قدرة لهم للعودة إلى بيوتهم، فقد فقدوا أمنهم وفقدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وهذا خطير للغاية، لأن الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة في هذا الصراع.
11: على ضوء الوضع الراهن، ما هي التحديات أمامكم لتقديم العون لهؤلاء الأطفال؟
12: بالطبع الأطفال النازحون خاصة وكل الأطفال عامة يحتاجون إلى الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها، ونحن نعمل مع السلطات المعنية لضمان استمرار الخدمات العامة. مثلا نذهب ونوفر المراجعة الطبية للأطفال الذين يحتاجون للرعاية الصحية، وبعضها يتم عبر الإنترنت. هذا ليس وضع مثالي لكن تلبية للحاجة جزئيا. للأسف نصف الأطفال في لبنان الآن يذهبون إلى مدارس عامة، لكن المدارس العامة أصبحت مأوى للنازحين ولم تعد توفر ما يحتاجه الأطفال. نحتاج إلى وقف الأعمال العدائية، لأن هذا الكابوس الأطفال وعائلاتهم بدأت بسبب العنف والأعمال العدائية، ونحن قلقون للغاية من ناحية التوازن النفسي للأطفال. نعلم أنهم الآن أصبح الموت جزءا من حياتهم اليومية، لأن فقدوا أعضاء وأفرادا من عائلاتهم، وهناك أيضا اضطراب متلازمة ما بعد الصدمة. الأطفال الذين يعانون من ذلك يزدادون عددا، كثير منهم بات يعاني من صعوبة النوم والكوابيس والأرق، ولهذا السبب هذه هي المرة الثانية في 18 شهرا يواجه الأطفال هذا المستوى من العنف. فهم لا يقتلون ويجرحون فقط، لكن هناك صدمة غير مرئية وحاجات، وهذا أمر خطير للغاية في تأثيره على نفسياتهم.
11: طيب سيد كريستوف، ما هي الخطط والحلول المطروحة على المديين القصير والمتوسط لتحسين هذا الوضع السيء؟ كما أشرت إليه الوضع طبعا الإنساني وأيضا النفسي بالنسبة للأطفال في لبنان.
12: هذا الكابوس بدأ للأطفال بسبب النزاع، بسبب العنف. الوضع لم يكن سهلا في لبنان من قبل، لكن منذ اندلاع أعمال العنف قتل الكثير من الأطفال وجرح الكثير من الأطفال ونزح الكثير من الأطفال. وأول وسيلة لتحسين أوضاع هؤلاء هو استعادة نوع من الاستقرار وضمان أن الأعمال العدائية تتوقف. بالطبع نحن نحتاج أيضا إلى الوصول إلى الأطفال الذين في أماكن صعبة في جنوب لبنان أو في البقاع، ونحتاج إلى أموال كافية، لأن كل هذه الخدمات تحتاج إلى أثمان وكلف مالية. الناس يعتقدون أحيانا أن وجود حالة من وقف إطلاق النار يجعل الأمور طبيعية. الأمر ليس كذلك. الوضع الإنساني لم يتحسن منذ 3 أشهر، وكلما طال أمد هذا النزوح وهذا الاضطرار إلى ترك المنازل يزداد الوضع صعوبة للأطفال. تخيلوا أن أطفالاً يعيشون في مبنى مدرسة لمدة 3 أشهر، هم يحتاجون إلى العودة إلى منازلهم وإلى غرف معيشتهم وتمضية الوقت مع عائلاتهم، ولكي يتحقق ذلك يجب وقف أعمال العنف.
11: وفي حال لم تتوقف، ما خطورة أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه سيد كريستوف؟
12: إنه أمر خطير من حيث المدى القريب والقصير، لأننا نحتاج إلى معالجة الأطفال الجرحى، ونحتاج أيضا إلى رعاية الأطفال النازحين ليشعروا بالقوة الكافية ليجدوا شيئا من الحياة الطبيعية ويستأنفوا الدراسة في المدارس وأن يعالجوا من قبل أطباء. حياتهم انهارت أمام أعينهم، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في التواصل. نحن مع شركائنا، طبعا نحن لسنا لوحدنا، ونحتاج مع شركائنا إلى التعاون مع السلطات المعنية للوصول إلى الأطفال البعيدين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأطباء أو المدارس للتعليم. لكن كما أسلفت، كلما استمر هذا الوضع كلما زادت صعوبة الوضع للأطفال لكي يواجهوا هذه المعاناة. نحن لدينا أطفال يعانون من متلازمة اضطرابات ما بعد الصدمة، وهم بحاجة إلى الرعاية، ونحن بحاجة إلى أن نضمن أيضا أن السكان المدنيين وهم الفئة الأكثر هشاشة تحظى بالحماية، لأن الحماية هي المطلوبة. كيف يتساءل الناس كيف يقتل كل هؤلاء الأطفال ويجرحوا؟ هذا أمر لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يبرر، ويجب أن يوضع حد له. ونحن نحتاج إلى رؤية العائلات وهي تستأنف حياتها الطبيعية، والأطفال هم الأكثر هشاشة وهم الأكثر حاجة إلى العودة إلى حياة طبيعية.
11: شكرا لك السيد كريستوف بوليراك، المتحدث الرسمي باسم منظمة يونيسف في لبنان. نهاية هذه الفقرة الإنسانية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: مشاهدينا الكرام، أحييكم من جديد وأصحابكم في ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة تمام 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. نتابع جديد المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، والأوضاع في مضيق هرمز، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال إن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. ترامب حذر من أنه إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وحذرت من أن الوضع الأمني لا يزال معقدا وقابلا للتغيير السريع. في المقابل، نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي شروط طهران غامضة. بشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال ترامب إن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، وأضاف أنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل، وإنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وإن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبية نهر الليطاني. في التطورات الميدانية، وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق في الجنوب والشرق، أعلن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني، كما أعلن أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، فقد أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة 16 في قصف إسرائيلي فجر اليوم على خيام نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. نتوقف مشاهدينا مع كل هذه التطورات بمزيد التحديثات والتفاصيل مع شبكة مراسلي الجزيرة، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وفي الاستوديو الياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم جميعا. مراد هاشم، ننطلق بالتصريحات الأمريكية الأحدث على لسان دونالد ترامب، إضافة إلى تلك التي أشرت إليها الخارجية الأمريكية والتي قد ترسم مآلات المشهد فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المرتقبة مع إيران.
13: نعم محمد، الرئيس ترامب في آخر تصريحات من البيت الأبيض، من المكتب البيضاوي، حيث كان يوقع أمرا تنفيذيا يتعلق بوقود الفحم، وهو أمر متصل بأزمة النفط الحالية، إذ أنه قال إن خطوة كهذه من شأنها أن تقود إلى خفض الأسعار وتحسين الوضع، كما أشار، أي أن المسألة مرتبطة أيضا بإيران وما يدور مع إيران. قال إن المفاوضات تجري بشكل جيد مع إيران، قال إن مذكرة التفاهم المطروحة على الطاولة هي صيغة قوية جدا وأفضل بكثير من ذلك الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما، والذي كان سيقود في النهاية إلى امتلاك إيران لسلاح نووي كما قال ترامب. هو أيضا قال إن الولايات المتحدة سوف تستأنف الحرب على إيران في حال مقتل جنود أمريكيين، والسياق هنا دائما يثار، إذ أن الرئيس ترامب هنا يؤكد ما كان نشرته وول ستريت جورنال، من أن الرئيس ترامب أبلغ مستشاريه من أنه سوف يعاود الحرب سريعا إذا قتل جنود أمريكيين. السياق يأتي في إطار هذه الضربات المتبادلة التي تتجدد من وقت إلى آخر بين الولايات المتحدة وإيران رغم وقف إطلاق النار. الرئيس ترامب في تصريحاته قال إن أهم خطوة فيما يتعلق بهذا الاتفاق هو فتح مضيق هرمز، وإن لدى الولايات المتحدة كاسحات الألغام، ومن أن عدد كبير من الألغام قد تم إزالته بالفعل، وإنه لا حاجة الآن للاتحاد الأوروبي أو أي عون من أوروبا بهذا الشأن، لأنها فوتت الفرصة حينما أتيحت لها. هو أيضا فيما يتعلق بلبنان قال إن هناك تقدم بشأن لبنان، وعبر عن الأمل في أن يشهد لبنان الاستقرار بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار كما أشار. أيضا كان لافتا في الحديث عن ما يتعلق بكميات اليورانيوم عالية التخصيب في إيران، والتي قال إنها مطمورة تحت الأرض بفعل الضربات في يونيو من العام الماضي. قال إن الولايات المتحدة قد لا تحتاج إلى اتفاق من أجل الحصول على هذه الكميات، وإنها قد تحصل عليها إذا أرادت عنوة، لكنه بطبيعة الحال دائما ما يشير إلى أنه يفضل الاتفاق. قال إن هذه الكميات كانت هناك عملية للحصول عليها، عملية عسكرية للحصول عليها، وإنه قرر عدم المضي قدما بها بالنظر إلى المخاطر التي تحيط بتنفيذها. قال إنه كان سيتطلب بقاء الجنود الأمريكيين وقيام إقامة إنشاءات داخل إيران لمدة تصل إلى أسبوعين، وأنه نظرا لذلك قرر إلغاء هذه العملية. في المجمل
1: حدث كل هذا وكل هذه التصريحات، مراد اسمح لي على المقاطعة، وأشار إلى موضوع الجنود في الوقت الذي ربما عبر فيه عن غضبه مما حصل في الكونغرس وذلك التصويت الذي إلى حد ما جاء ليقيد صلاحيته في هذه الحرب؟
13: هي مؤشر وقرئ على أنه انتكاسة كما يقول معارضو ترامب لإدارة ترامب. في المجمل هي تبقى خطوة رمزية، لأن هذا القرار حينما قدم لم يقدم بصيغة قانون، ولكن قدم بصيغة هي بالنهاية تعكس رأي الكونغرس، من أن مجلس النواب رأيه في القضية التالية على هذا النحو، وهو بالتالي مجلس النواب ولأول مرة بعد 3 محاولات سابقة ينجح في تمرير هذا المشروع بدعم ديمقراطي من كافة المشرعين الديمقراطيين، وهو قدم من نائب ديمقراطي بطبيعة الحال، ودعم من 4 مشرعين جمهوريين. بطبيعة الحال الرئيس ترامب عبر عن استيائه من خطوة كهذه، ولا سيما من النواب الجمهوريين. أيضا قال إن هذه الخطوة جاءت في وقت تتفاوض فيه الولايات المتحدة مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب، ومن أن الديمقراطيين يسعون إلى الانتقاص من أي إنجاز يريد أن يحققه. في المجمل هناك حالة توصف بالتمرد من قبل قطاع من المشرعين الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، ويأتي في هذا السياق ما حدث اليوم قبل ساعات حينما مرر مجلس النواب مشروع قانون لدعم أوكرانيا وإضافة عقوبات على روسيا، رغم وعلى خلاف إرادة الرئيس ترامب. صوت 18 مشرعا جمهوريا إلى جانب الديمقراطيين في هذه المسألة، وهذا بطبيعة الحال يعكس تنامي النقمة من الوضع المتعلق بإيران وانعكاسات الحرب على إيران، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. أيضا ما تشير إليه استطلاعات الرأي مرارا وتكرارا من تراجع شعبية ترامب وتراجع التأييد لقراره بخوض هذه الحرب، وأيضا النقمة والاستياء من التبعات الاقتصادية لهذه الحرب، ولا سيما ما يتعلق بأسعار الوقود. محمد،
1: شكرا. مراد هاشم من واشنطن كنت معنا. عمر هواش، أيضا في إيران كانت هناك جملة من التصريحات التي هي الأخرى قد تعطي ربما نظرة أو تعطي نكهة عما قد تؤول إليه الأمور، خاصة أن المعلومات تقول بأن الرد الإيراني على التعديلات التي طلبها ترامب هي قيد الدراسة، وربما وصلت مكتب المرشد الأعلى.
14: نعم، بالفعل الدراسة الإيرانية لآخر المقترحات الأمريكية وصلت مراحل متقدمة، وهناك مصادر تتحدث عن أنها على طاولة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إما للموافقة أو حتى للرفض. ومن خلال ما نرصده من تصريحات لبعض المسؤولين الإيرانيين، يمكن القول إن القضايا التي يجري النقاش بشأنها تتمحور حول 3 قضايا رئيسية، على رأسها مضيق هرمز، ثم الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى الملف اللبناني الذي يعتبر ربما الملف الأكثر تعقيدا في هذا المجال. رئيس أو وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قال يوم أمس إن إدارة المضيق بعد الحرب سوف تختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب، مضيفا أن إيران وعمان سوف تعملان على إدارة المضيق ضمن تفاهم مشترك، وبالتعاون أيضا مع دول المنطقة، كون أن عمان وإيران هما من تمتلكان الشاطئان الشمالي والجنوبي للمضيق. نائب وزير الخارجية وهو كاظم غريب أبادي قال إن إيران لا تريد أخذ رسوم من كل سفينة تعبر المضيق في المرحلة المقبلة، إنما تريد أخذ مقابل ما تقدمه من خدمات للملاحة للأمن وخدمات بيئية في المضيق، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتعارض مع القانون الدولي ولا مع قوانين البحار. يمكن القول أيضا أن فتح مضيق هرمز وفق ما تريده إيران على عكس ما يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعرف أن ترامب يقول أن المضيق سوف يفتح بالكامل وفورا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، هنا يقول الإيرانيون إن المضيق سوف يفتح بشكل تدريجي ومقابل خطوات أمريكية تدريجية على رأسها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. يمكن القول أيضا أن الملف الثاني هو الأموال الإيرانية المجمدة، يقول عباس عراقجي وزير الخارجية إن هذا الملف قد حقق تقدما بفضل الوساطة القطرية تحديدا، لا سيما بعد زيارته إلى قطر الأسبوع الماضي برفقة رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ورئيس أو محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. لكن يضيف عراقجي أن هذا التقدم لا يمكن أن يكون نهائيا إلا عندما يدرج بند واضح بهذا الشأن في مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها. وهنا أيضا يضيف نائبه للشؤون القانونية في تصريح له يوم أمس بأن إيران تريد بالدرجة الأولى الحصول على 50% من أموالها المجمدة في الخارج عند التوقيع على مذكرة التفاهم، ثم الحصول على بقية المبالغ في غضون شهر إلى شهرين أثناء فترة التفاوض. هذا أيضا يبدو أنه يتعارض مع ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو ما ينقل عنه بأنه لن يمنح إيران أموالا بشكل مباشر. هنا الإيرانيون يقولون إنهم يريدون الأموال بشكل مباشر وأن تكون في حساباتهم لأن يتمكنوا من استخدامها. وهذا الأمر ربما الذي يتحدث عنه بعض المسؤولين الإيرانيين أنه يوجد غموض بشأنه. طهران تطالب بوضوح كامل بهذا الشأن بأن يدرج في مذكرة التفاهم هذا المبلغ، تاريخ تسلمه، وفي أي حسابات يمكن الحصول عليه وإيداعه في تلك الحسابات. الملف الثالث الشائك وهو الواضح للجميع والملف اللبناني، لأن طهران لا تزال تؤكد على أن نهاية الحرب في إيران لا يمكن أن تتم إلا عندما تنتهي الحرب أيضا على الساحة اللبنانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عاد وحدد خلال تصريح له يوم أمس بأن إيران سوف تقصف شمال إسرائيل في حال تم الاعتداء إسرائيليا على الضاحية اللبنانية. الحرس الثوري الإيراني في بيان له قال إن الأمن والاستقرار لن يعود إلى المنطقة، أي أنه لن يتم التوقيع على اتفاق بين طهران وواشنطن ما دام الجيش الإسرائيلي متواجدا في الجنوب اللبناني. وأضاف الحرس الثوري بأن إسرائيل تريد أن تنال من خلال فرض اتفاق على لبنان ما لم تنله خلال أسابيع من الحرب. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري أيضا قال إن على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب إلى ما كان عليه في مواقع قبل 2 مارس الماضي. وهذا المطلب لا يزال ملح بالنسبة للإيرانيين، حتى أن هناك البعض يقولون إن على إسرائيل أيضا أن تعيد الأسرى اللبنانيين، وأنه على أنه ينبغي أيضا عودة النازحين إلى جنوب لبنان، وحتى أن يكون هناك خطة وبرنامج لإعادة إعمار لبنان ضمن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. كل هذه الملفات لا تزال عالقة كما ذكرنا، الدراسة المقترحات لا تزال الآن على طاولة مكتب المرشد الإيراني كما تقول بعض المصادر. الإيرانيون حريصون على التدقيق في أدق التفاصيل لأنهم يقولون أنهم يريدون مكاسب حقيقية على أرض الواقع، لا يريدون وعودا على الورق، لا يريدون أن تتمكن واشنطن من التنصل من التزاماتها مستقبلا. حتى أن هناك أيضا مطالب بأن يتم إدراج بنود في مذكرة التفاهم لأي خطوات يمكن أن تأخذها طهران في حال تراجع واشنطن عن أي التزامات منصوص عليها في المذكرة.
1: شكرا على كل هذه التوضيحات والتفاصيل، رسمت لنا المشهد في إيران بناء على أهم التصريحات عمر هواش من طهران. الآن إلى بيروت. إيهاب العقدي، على وقع التطورات الميدانية في لبنان كانت هناك تصريحات مهمة من الرئيس اللبناني رئيس الحكومة وأيضا من الأمين العام لحزب الله اللبناني، نرصد معك كل هذه التطورات لنرسم مشهد اليوم في لبنان.
15: المشهد الميداني على وقعه المستمر في غارات من جانب حزب الله من جانب إسرائيل وعمليات من جانب حزب الله. فهذا الصباح استمرت أعمال القصف الجوي من جانب القوات الإسرائيلية باتجاه النبطي الفوقى، وأيضا القصف بالمسيرات كما وقع في حاروف ومناطق أخرى من جنوب لبنان، وهي استمرار لسلسلة الغارات التي كانت وقعت في جنوب لبنان حتى ساعات متأخرة من الليل. فيما واصل كذلك حزب الله إعلان عن قيامه باستهداف القوات الإسرائيلية، والتي وفقا لبياناته كانت تتركز على هجمات على القوات الإسرائيلية التي تتموضع في منطقة قلعة شقيف ومحيطها، وجرى استهداف الآليات وتجمعات الجنود وفقا لما أعلنه الحزب. بالإضافة إلى أن حزب الله قال إنه تصدى لمحاولة تسلل إسرائيلية باتجاه بلدة الغندوري التي تتبع لقضاء بنت جبيل، وهذه البلدة تقع على تخوم منطقة وادي الحجير، وتحاول القوات الإسرائيلية الدخول إليها منذ عدة أيام. ويعلن حزب الله باستمرار تصديه للقوات الإسرائيلية.

0: الإسرائيلية التي تحاول العبور إلى تلك المنطقة. لكن بالإضافة إلى هذين الأمرين، كان هناك انسحاب إسرائيلي يوم أمس من بلدة دبين. أعلن الجيش أنه فتح الطريق الذي يصل المرجعيون بحاصبية، وهو طريق رئيسي يربط هاتين البلدتين الرئيسيتين في جنوب لبنان في القطاع الشرقي، وأيضا بدأ بالعمل باتجاه فتح الطرقات الداخلية في بلدة دبين التي كانت تعرضت مع جارتها بلاط لقصف جوي عنيف، وأيضا توغلت فيها القوات الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي. ولكن بالتوازي مع ذلك، ينتظر لبنان مآلات الاتصالات السياسية التي ستجري أو التي بدأت عمليا بشأن ما جرى الإعلان عنه في واشنطن من اتفاق إطاري لمسار المفاوضات والأمور على الأرض في جنوب لبنان، مع إعلان الجانبين اللبناني والإسرائيلي موافقتهما على هذا الاتفاق وفقا للتوقيع الذي وضعاه على ورقة هذا الاتفاق الذي حصل في واشنطن. لكن الرئيس اللبناني عمليا قال وحمل المسؤولية إلى الأطراف التي ترفض، وقال إنها هي التي تتحمل المسؤولية، في إشارة إلى حزب الله، وقال إن تنفيذ هذا الاتفاق يكون بعد 24 ساعة مع إعلان الأطراف أي حزب الله موافقته عليها، وأن الضامن في التنفيذ هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما رئيس الحكومة فاعتبر بأن ليس لدى لبنان خيارات، وأن لبنان كل ساعة في تأخير التوصل إلى اتفاق يخسر الكثير ويخسر من أبنائه ومن أرضه. ولكن الرد جاء من جانب حزب الله الذي أكد من خلال أمينه العام في رسالة وبيان مكتوب بأن حزب الله مستمر في المقاومة، في رد العدوان كما سماه، وفي مقاومة الاحتلال حتى طرده من الأراضي اللبنانية. لكنه عمليا حدد ست شروط للدخول في مسار الوضع القائم هنا ولوقف إطلاق النار، وهو الوقف الكامل لما سماه العدوان الإسرائيلي على لبنان برا وبحرا وجوا، وأيضا انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، ووقف الطلعات الجوية، وكذلك انتشار الجيش في جنوب الليطاني، وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. وهذه من ضمن ما أعلنه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم خلال بيانه الذي تلاه يوم أمس، أو الذي أعلنه يوم أمس عبر شاشات التلفزة اللبنانية. وأيضا حتى الآن لم يصدر موقف عن رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان دخل في مفاوضات مع الأطراف اللبنانية بهذا الشأن.
1: أشكرك إيهاب العقدي من بيروت، كنت معنا. إلياس كرام، في الوقت الذي ربما وقعت فيه إسرائيل على تلك المذكرة وعلى ذلك التفاهم برعاية واشنطن، لغة الميدان هي المفضلة لدى إسرائيل، الغارات لا تزال مستمرة، وتصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي تشير بأن هناك تصميما على البقاء في الجنوب.
2: نعم، والأهم من ذلك هو ما نشر وأعلن قبل قليل في داخل إسرائيل، أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي انعقد ليلة أمس من أجل التصويت على مقترح القرار بوقف إطلاق النار لم يصوت على مقترح من هذا النوع، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يطرح مشروعا أو مقترحا للتصويت عليه خلال الجلسة، على اعتبار أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كان أعلن قبل انعقاد الاجتماع رفضه لوقف إطلاق النار، وهذا تطور في غاية الأهمية. يدعو تحرنوت تنقل عن مصادر في من داخل المجلس الوزاري المصغر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أنه لا يوجد اتفاق، وأن حزب الله يعارض، وأنه في حال تم التوصل أو تمت الموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار فإنه سيأتي بمقترح ويطرحه من جديد على طاولة المجلس الوزاري المصغر من أجل التصديق عليه. يدعو تحرنوت أشارت في هذا السياق إلى أن الإعلان عن مقتل الضابط النقيب في المواجهات في معارك جنوب لبنان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع خيم وألقى بظلاله على الاجتماع، وزاد أيضا من حدة الانتقادات في جانب الوزراء المعارضين لإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، وعزز موقفهم. يدعوت أحمد تنقل عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله بأنه طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يصطحب مجموعة من أولاد المدارس في كريات شمونة ويتوجه إلى واشنطن ليعرض أمام الرئيس دونالد ترامب ما يعيشه هؤلاء الطلاب من أزمة في ظل قصف البلدات الحدودية، وأن يطالب الرئيس ترامب بضرب الضاحية في بيروت.
1: كان هنا ربما لم يعلن ذلك رسميا، ولكن كأن المؤشرات تقول بأن هناك انتكاسة ما في ذلك الاتفاق، تراجع إسرائيلي
2: على الأقل الآن محمد، الأمر مجمد وكان ذلك متوقعا. على الأقل كنا نتوقع في ساعات الليل أن يصدر، أو بعد منتصف الليل أن يصدر شيء ما عن المجلس الوزاري المصغر في صيغة قرار، لكن يبدو أن عوامل متراكمة، أولها بطبيعة الحال كما هو واضح رفض الأمين العام لحزب الله المقترح لوقف إطلاق النار، أثر جدا أنه لا يوجد الطرف المقابل لا يريد وقف إطلاق النار، فإسرائيل لا تأتي بمقترح للتصويت عليه. هذا كان المبدأ كما يبدو الذي طرحه بنيامين نتنياهو في الاجتماع. والأمر الثاني هو إطلاق الصواريخ الذي حصل قبيل انعقاد الاجتماع في الحدود الغربية في شلومي، حيث كان نتنياهو قد غادر هذه البلدة قبل إطلاق الصواريخ بدقائق معدودة، حيث اجتمع هناك مع عدد من رؤساء البلدات في الشمال، وبعد ذلك الصواريخ التي أطلقت باتجاه القطاع الشرقي للحدود منطقة كريات شمونة كلها أثرت كما يبدو على القرار. نحن إذن أمام تطور في غاية الأهمية محمد، هو ليس رفض،
1: ولكن إلى أي مدى القرار مرتبط بموافقة الكابينت، أو هل يمكن لنتنياهو أن يمضي قدما باعتبار بأن المفاوضات تحدث برعاية أمريكية وقد قيل ما قيل عنها رسميا؟
2: هو الآن محمد الأمور مجمدة، ليس هنالك رفضا إسرائيليا، لا يفهم من ذلك أن
1: ولكن
2: هنالك
1: الكابينت
2: رفض.
1: هل هو الذي
2: هو ضروري؟ هو ضروري بطبيعة الحال. إذا كان هناك سيكون قرار رسمي بوقف مطلق للعمليات العسكرية، سوف يترتب عليه اجتماع للمجلس الوزاري المصغر وتصويت على ذلك، لأنه سيترتب عليه ربما أيضا قرارات تتعلق بالتحركات العسكرية الإسرائيلية وإعادة الانتشار وتموضع القوات الإسرائيلية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، لأن قرار وقف إطلاق النار لن ينص على الأقل في المرحلة الأولى على أي انسحاب إسرائيلي. فهنالك سيترتب على أي قرار بوقف إطلاق النار أيضا قرارات تتعلق في الجانب العسكري. لكن ما حدث الليلة كان في غاية الأهمية، هو أنه لا يوجد رفض على الأقل حاليا، رفض معلن لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، لكن الأمر مجمد. إسرائيل تقول حزب الله رفض، نحن لا نصوت على شيء ونبقي الوضع كما هو عليه. وهذا يعني أن العمليات العسكرية هي بالأمس كانت متواصلة رغم الإعلان، سوف تتواصل وربما تتخذ تصعيدا وحدة أكثر في قادم الساعات وفي قادم الأيام، في مسعى ربما لتشكيل مزيد من الضغط على المقاومة اللبنانية. لكن الآن الأمر الأهم هو أن نتنياهو لم يطرح مشروعا للتصويت عليه بما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، والأمور عالقة ومجمدة عند حد التصعيد العسكري في جنوب لبنان ومضي العمليات العسكرية. ونحن رأينا بالأمس التصعيد الذي حصل في جنوب لبنان، مقتل الضابط، وهذا الأمر رفع عدد القتلى بين الضباط والجنود الإسرائيلي إلى 28 ضابطا وجنديا منذ بداية أو منذ تجدد العمليات العسكرية في مطلع أذار مارس الماضي، ورفع عدد الجرحى إلى نحو 1243 ضابطا وجنديا. نعم. الجيش الإسرائيلي فقط أشار إلى أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا فقط في غضون الأيام الأربعة الماضية، وهذا يعطيك فكرة محمد على المعارك الضارية التي تجري
1: معارك
2: دارية في
1: وأيضا ما أصبحت تسمى في إسرائيل بمعضلة المسيرات الحرارية التي تعمل بالألياف الضوئية. شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران، وراء أن الديمقراطيين يحاولون إفشال إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب.
3: أخيرا وبعد ثلاث محاولات تمكن الديمقراطيون ومعهم 4 نواب جمهوريين من تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية 215 صوتا مقابل 208. القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المسلحة من العمليات العدائية مع إيران إلا إذا حصل على تفويض من الكونغرس، لكن القرار بصيغته الحالية وفي حال تمريره في مجلس الشيوخ فهو لا يجبر ترامب على إنهاء النزاع، بل هو تعبير رمزي عن رفض أغلبية في الكونغرس للحرب مع إيران.
4: أعتقد أن الرؤية ليست شائعة بين الديمقراطيين فحسب، بل وبشكل متزايد لدى بعض الجمهوريين والشعب الأمريكي عموماً، وهي التوصل إلى حل في المدى القريب، وأن تحقيق ذلك يتطلب على الأرجح اتفاقا سياسيا غير مستساغ مع إيران، ومهما كان فهو أفضل من الحرب.
3: ويبرر الجمهوريون رفضهم القرار بعدم قانونيته أو بالقول إنه لا يعدو أن يكون مجرد مراوغة سياسية انتخابية تعطل جهود الرئيس في حماية الأمن القومي. وفي أول رد فعل له اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يفضلون رؤية بلادهم تفشل على منحه انتصارا جديدا، ووصف القرار بأنه غير وطني ويعطل مسار المفاوضات مع إيران.
5: أعتقد أن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات النصفية، لذا ستبنى مواقفهم على استطلاعات الرأي وكيفية استغلال الوضع الراهن سياسيا. يجب التركيز على التوصل إلى حل هذا الصراع، ويفضل أن يكون ذلك عبر المفاوضات دون استبعاد الرد العسكري.
3: تمرير قرار صلاحيات الحرب في الكونغرس تعززه استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين تأثروا سلبا بالحرب مع إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
6: بعد 3 محاولات فاشلة يمر مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب، ورغم الجدل بشأن قانونيته وجدواه إلا أنه يمنح خصوم الرئيس مبررا لمواصلة النيل من شعبيته التي بلغت أدنى مستوى لها في ولايتيه الأولى والثانية. أنس الصبار، الجزيرة، واشنطن.
1: من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. مرحبا بك في انتظار من المفروض أن ينضم إلينا ريثما يكون ذلك ممكنا ضيف من إيران في هذه المقابلة، لنوسع ربما النقاش حول هذه التطورات الأحدث. دكتور ريتشارد، تصريحات ترامب الأحدث المتعلقة ب إيران، إلى أي مدى تعتقد بأنها توضح أكثر ما يريده من الجانب الإيراني الذي ينتظر منه ردا على تعديلاته؟
7: لا أعتقد أنه كان هناك أي شيء جديد بشأن إيران، ولقد أشار نعم وقال واقترح إعادة مراجعة المقترح الذي يتم التفاوض بشأنه من قبل الطرفين، وهو الآن ينتظر الرد من الجانب الإيراني. وزير الخارجية ماركو روبيو أشار إلى الكونغرس وقال إن هذا الأمر قد يستغرق ما يقارب الأسبوع، وهنا أعتقد أن التعليقات الأكثر اهتماما بالنسبة للرئيس ترامب تتعلق بلبنان أكثر من إيران، ولا زلنا ننتظر الرد على التعديلات.
1: طيب، إيران تقول بأن دونالد ترامب، وهذا تصريح للمستشار المرشد الإيراني، يضغط ويتحدث دائما عن شروطه هو التي يقدمها لإيران، ولكن في المقابل لا يتحدث تماما عن الشروط الإيرانية التي تطلبها إيران من أجل الموافقة على شروطه. لماذا يفعل ذلك في تقديرك؟
7: إذن كما تعلمون ربما قد تكون هناك كلفة سياسية إذا ما بدأ بالحديث عن نوع التعويضات التي ربما يجدر بالولايات المتحدة الأمريكية أن تدفعها، أو ربما عندما يتعلق الأمر بإعادة الأصول المجمدة عند حدوثها. وإذا ما كانت القوات الأمريكية تحتاج مغادرة منطقة الخليج بطلب من إيران، ربما خلف الكواليس ربما قد يكون قد قدم بعض التنازلات أو ربما الإفراج عن بعض الأصول المجمدة الموجودة في دول ثالثة أو جهات أخرى، ولكن لا يتحمل

0: مهمة بالنسبة لدونالد ترامب؟ يعني هل في اعتقادك سيصل إلى نقطة ربما الإعلان على أي مذكرة تفاهم عندما تصبح ربما رسمية، ولكن سيبقى مصمما على ألا يترك فيها ما قد يدينه أو ما قد يظهره على الأقل أمام شعبه، أمام العالم، بأنه قدم تنازلات ما؟
1: نعم تماماً تماماً. لدينا مثال 2015 والاتفاق الذي تم إبرامه عندما كان أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. إذن كان هناك شيئان أساسيان. إذن هذا الاتفاق تم التفاوض بشأنه خلف الأبواب الموصدة، وبالتالي في نهاية المطاف، في نهاية التفاوض، تم الإعلان عن عمليات التفاوض وتم الإعلان عن التنازلات في بداية ذلك الأمر. لم يكن هناك أي تأكيد على ذلك حتى عندما أثيرت هذه الأسئلة المرتبطة بما إذا كانت إيران تجري مباحثات. نفس الشيء يجري حاليا. المسألة الثانية، ربما الرئيس ترامب هو ينتقد الاتفاق الذي أبرمه أوباما، ومن ثم لا يريد أن يتبنى نفس الترتيبات التي تبناها أوباما في 2015.
0: طيب، إضافة إلى ما أشرت إليه واتفاق أوباما الذي كان واضحا بأن ترامب لم يستصيغه وربما يذكر به في كل مرة من قبل الجمهوريين أو الديمقراطيين إذا وافق على شيء ما مع إيران قد يكون مشابها، إضافة إلى هذه النقطة، ما هي المحددات التي ستجعل ترامب يقبل بمذكرة تفاهم مع إيران حتى لو لم تستجب بالفعل إلى ما كان يريده؟
1: أعتقد أنه سيضع حزمة محددة لما يريده ويرجوه من هذا الاتفاق. سيكون هناك تنازلات سيتم تقديمها، لكن لن يقدمها على أنها تنازلاته، وإنما أن التنازلات تقوم بها دول أخرى أو أطراف أخرى مثل إسرائيل أو ما شابه. وهو سيبذل قصارى جهده ليقول إن هذا الاتفاق هو أفضل، و بشكل ما هو كذلك مقارنة باتفاق أوباما. الآجال هي أطول وهناك تغطية لعدد من القضايا، لكن يبقى الأمر تحديا إلى أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق. إذن لمرحلة من الزمن سنرى توصيفا للتنازلات التي تتقدم بها إيران دون ما الإشارة إلى التنازلات التي تقدمها الولايات المتحدة.
0: ينضم إلينا الآن من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية. مرحبا دكتور عباس. نود أن نعرف أيضا تلك التصريحات الإيرانية التي جاءت على مستويات عدة، إلى أي مدى تفسر عدم الرد الإيراني حتى اللحظة على تعديلات ترامب الأخيرة؟
1: إذا هناك تبادل للرسائل ما بين الطرفين. إيران قدمت آراءها ووجهات نظرها بشأن المقترح الأمريكي والتعديلات التي ترمي إلى المضي قدما باتجاه مذكرة تفاهم. على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه سابقا وحاليا، لكن لا أعتقد أننا اقتربنا من مذكرة تفاهم. أعتقد أن هناك حاجة للمزيد من النقاش والمزيد من المرونة من الجانب الأمريكي، لكن في هذه الأثناء الأمور التي حدثت خارج غرف التفاوض هي تؤثر على أجواء التفاوض، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى عدد من النقاشات التي لم تكن مستقرة. نجد أن هناك في يوم تقدم يتم إحرازه، وفي يوم آخر نجد أن هذا التقدم تراجع ولم يعد كما كان في اليوم الذي سبق بسبب العراقيل وما شابه. لذلك عندما تكون هناك عملية تفاوض مستقرة فهذا سيكون مفيدا للأطراف، وبالتالي سيجعل إيران كذلك تعرف تماما ما تريده الولايات المتحدة وما تسعى إليه.
0: طيب، أشرت

0: إلى يوم ربما تكون فيها الأمور تسير باتجاه جيد وأمور قد تتراجع في الأمور نظرا لما وصفتها بالعراقيل، ما هي العراقيل الأساسية بالنسبة لإيران؟ ما هي عقدها فيما يقدم لها؟
1: من منظور إيران لقد رأينا أن هناك غياب للاتساق من الجانب الأمريكي، وهذه هي من الإشكالات الكبيرة التي نواجهها. هناك بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يقومون بعرقلة أو عدم دعم المسعى، وهناك كذلك جهات أخرى تدعم هذا المسعى. لكن فيما يتعلق الأمر بجوهر التفاوض، فإن إيران تريد الوصول إلى الأصول المجمدة. إيران تسعى إلى ذلك. ترامب انتقد أوباما كثيرا بسبب سماحه لإيران بالحصول على أصولها المجمدة، وأصبح وكأن هذا الموضوع من المحرمات، وبالتالي لا يود أن يقدم أي تنازلات بشأن هذا الأمر. هو يخوض في عملية متناقضة، هو يريد أن يقدم شيء لطهران، لكن في الآن ذاته لا يريد أن يقدم أي شيء بالنسبة لإيران، ويريد فقط الحصول على تنازلات من الجانب الإيراني. يريد أن يناقش قضية النووية. نحن رأينا تحولات كبيرة في هذه السياسات إذن كان هناك مطالب بهذا الشأن.
0: نعم،
1: لكن هناك قضايا أخرى مثل العقوبات والتخفيف من هذه العقوبات، وكذلك إنهاء الحرب في المنطقة ككل. الآن نجد أنفسنا أمام وقف الإطلاق النار هش، وكان هجوم إسرائيل على لبنان، وهذا أثر على العملية ككل.
0: طيب، لبنان مهمة جدا في هذه المرحلة، إلى أي مدى تعتقد بأن لبنان يشكل عقدة حقيقية حاليا؟
1: حتى الآن هذا كان يشكل معضلة وعرقيل بالنسبة لعملية التفاوض، لكن نحن طالبنا بأن يكون هناك وقف لعملية الهجوم على لبنان، وكذلك مناقشة قضية الانسحاب. هذه مطالب مهمة بالنسبة لإيران، وهي من النقاط الأساسية المطروحة للتفاوض من قبل طهران. إذا ما كان هناك أي استمرار لعملية هجوم على لبنان، فإن هذا الأمر سيؤثر سلبا على عملية التفاوض ما بين إيران والولايات المتحدة، كما حذرت إيران سابقا وتحذر. تقول إيران إنها ستتوقف عن التفاوض مع الولايات المتحدة إن استمرت أو استؤنفت عملية الهجوم على لبنان، وإيران لن تغير موقفها، ولنا أن ننتظر ما ستقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل في لبنان في الأيام والأسابيع المقبلة.
0: طيب، لماذا تربط وتقرن إيران مستقبلها بمستقبل بلد آخر؟ لماذا تقول بأن لبنان تشكل هذه العقدة ويمكن ربما لمذكرة التفاهم أن تنهار تماما إذا لم يتم الالتزام بما تريده إيران في لبنان؟ ما السر في ذلك الذي يجعل إيران قد تخاطر بمستقبلها بطريقة أو بأخرى بسبب أوضاع بلد مختلف؟
1: من المنظور الإيراني هذان الأمران ليس منفصلين عن بعضهما البعض. لقد رأينا من الإسرائيليين يحاولون اعتماد نموذج في المنطقة، وذلك من خلال استهداف مناطق مختلفة، وهذا يعتبر نموذج تم انتهاجه من قبل إسرائيل، ومن ثم تم استهداف لبنان. كان هناك وقف لإطلاق النار في 2024، ولقد رأينا بأن إسرائيل واصلت استهدافاتها وهجومها واستهدفت عدد من القادة والمسؤولين، وهذا الأمر هو ينطبق على لبنان حاليا بسبب ممارسات إسرائيل، وقد يتوسع هذا الأمر وهذه الممارسة لتطال دول أخرى. ولذلك رأينا بعض الدول التي تم استهدافها في المنطقة، رأينا سوريا، رأينا دولة قطر كذلك تم استهدافها، وربما قد يطال الأمر دولا أخرى في المنطقة. ثانيا، من المهم بالنسبة لإيران أن تحدد أفضلية ما في عملية التفاوض حتى لا يتم الضغط على لبنان وحتى لا يتم الضغط على حزب الله. عندما واجه إيران هجوما فإن حزب الله دافع وقام بالدفع بعيدا ومواجهة إسرائيل. بالنسبة لإيران هذا أمر مهم، لأنها في هذه الحالة ستقف بجانب أصدقائها، لذلك فإن عملية الردع ستكون مفيدة للغاية من أجل تأمين المنطقة ومن أجل تحقيق التوازن ووقف إسرائيل من أي عمليات هجوم في المستقبل، وكذلك لجلب التهدئة والاستقرار في المنطقة.
0: نعود إليك دكتور ريتشارد وايتس من واشنطن، نعتذر ربما قليلا عن الإطالة فقط لتوزيع عادل للوقت باعتبار بأن الدكتور عباس جاء متأخرا في المقابلة. بالنسبة لعقدة لبنان، إيران تراها أساسية وضرورية وقد تؤدي إلى انهيار كل هذه المفاوضات، أو ربما قد تؤول إليه الأمور إلى اتفاق إطاري ومذكرة التفاهم بسبب هذه العقدة. إلى أي مدى تعتبر الولايات المتحدة لبنان ورقة مهمة، خاصة أنها تريد أن تفصلها عن الموضوع الإيراني، ولكن هي مترابطة، إيران تريدها أن تكون جزءا من أي مذكرة تخرج؟
1: نعم صحيح، الرئيس الأمريكي أكد على رغبته بالفصل ما بين الملفين، وكان ذلك قبل ساعات. أريد أن أقول إن هناك بعض الأمريكيين الذين يشككون بدوافع إيران، يعتقدون بأن إيران تحاول إبقاء الولايات المتحدة وإسرائيل إبقاهما يركزان على لبنان وليس على الملف النووي الإيراني. لكن في كل الأحوال إدارة ترامب أقرت وتحركت بشكل يوحي بأن الملفين مرتبطان ببعضهما البعض، وهذا يعني أن الولايات المتحدة عززت جهودها من أجل إرساء السلام في لبنان بعد دفع إيران بالربط ما بين الملفين كشرط لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة شاركت في محادثات سلام سابقة وقد تشارك كذلك في المستقبل، وبالتالي هذه تعتبر من المطالب الإيرانية، ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة، لكن بالحد الأدنى لابد أن يفي الأمر بالمتطلبات الإيرانية حتى يتم عمل على السلام بالمنطقة كشرط للمحادثات، وهذا الأمر ليس تماما داخل هذا الإطار، لكن هو جهد تتم بدله أو يتم بدله من قبل الولايات المتحدة.
0: طيب دكتور عباس، فيما يتعلق بمضيق هرمز، واضح هذا الإصرار الأمريكي على أن يعود إلى ما كانت عليه الأمور قبل اندلاع الحرب. دونالد ترامب في البيت الأبيض أشار إلى ذلك قبل ساعات فقط من الآن، ولكن في المقابل هناك إصرار إيراني على أن يكون الأمر غير ذلك. قد يتضح ذلك جليا من خلال تصريحات عراقجي التي أدلى بها للتلفزيون الإيراني. لماذا هذا الإصرار الإيراني على موضوع مضيق هرمز وأنه لن يعود إلى ما كانت عليه الأمور؟
1: إذن إيران لديها مباعث قلق أمنية فيما يخص مضيق هرمز، وذلك بسبب الاحتشاد العسكري في المنطقة، فإن إيران لا تريد أن يكون هناك أي عمليات تتم من خلال البحر أو من خلال مضيق هرمز، وبالتالي هذا يشكل مخاطرة كبيرة، ولا تريد إيران أن تقع في مثل هذه المخاطر التي تعتبر وجودية بالنسبة لتهديد

0: الطهران. مضيق هرمز قد يعود إلى الوضع السابق من خلال السماح للناقلات والسفن بالمرور من خلال الممر المائي، لكن الأمر الذي فيه اختلاف هو أن إيران تريد أن تنتهج بروتوكول إداري جديد لمضيق هرمز للتأكد من أنه لن يكون هناك أي تهديدات أمنية ضد إيران.
1: شكرا جزيلا لك سيد عباس ولضيفنا أيضا من واشنطن. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استهدف قصف إسرائيلي فجر اليوم خيام نازحين في مواصي خان يونس، وقد أدى بحسب مجمع ناصر الطبي إلى استشهاد فلسطينية وإصابة 16 فلسطينيا من مدينة غزة. نور خالد، مرحبا نور. الخرق الإسرائيلي لم يتوقف، ماذا في تفاصيل استهدافه مخيم النازحين في مواصي خان يونس؟
2: نعم محمد، الانتهاكات الإسرائيلية أصبحت هي جزء من اليوم الذي يعيشه الفلسطيني في قطاع غزة، فباتت شيء معتاد. للأسف الاختراقات الإسرائيلية متواصلة، وكذلك القصف الإسرائيلي على أكثر الأماكن التي تصنف على أنها آمنة، على سبيل المثال مواصي خان يونس. طوال الحرب على قطاع غزة وما بعد الحرب كان الجيش الإسرائيلي نفسه يدعو الناس إلى النزوح إلى تلك المناطق بوصفها آمنة حتى خلال الحرب على قطاع غزة، لكن هذه المناطق التي هي مناطق غربية تطل على البحر، مجموعة من الأراضي ينصب المواطنون عليها خيامهم، هي مناطق نائية تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ما قبل الحرب على قطاع غزة كانت هي أراضي زراعية لا يصلها المواطنون بسبب افتقارها للكثير من مقومات الحياة، ولكن بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 60% ومنع المواطنين من العودة إلى أماكنهم والدمار الكبير الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، عاش المواطنون في هذه المناطق ونصبوا عليها خيامهم. لكن الاحتلال الإسرائيلي كعادته يستهدف باستمرار هذه الخيام، استهدفها عدد من المرات، وليلة أمس أيضا استهدف خيمة كانت تأوي عدد من النازحين، وأدى ذلك إلى استشهاد فلسطيني وإصابة الكثير من المواطنين، أكثر من 15 إصابة وصلت مجمع ناصر الطبي. إذا تحدثنا عن قصف خيمة وسط عشرات الآلاف من الخيام المتلاصقة في تلك المنطقة، فإن أي رصاصة من الممكن أن تؤدي وتدمر الخيام المجاورة، فكيف بإغارة إسرائيلية من طائرة حربية تطلق صاروخ على كومة من قماش وشوادر بلاستيكية، من الممكن أي شيء أن يشعل الحريق فيها، فهذا بالتأكيد سيؤدي إلى الكثير من الإصابات، هذه الإصابات التي ربما تعد أنها إصابات وجراح ولكن طبيعتها تكون في الغالب صعبة بسبب طبيعة الصواريخ التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي، أنها تحدث حروق وجراح خطيرة في أجساد المواطنين، والتي تعجز الطواقم الطبية على التعامل مع هذه الجراح الخطيرة بسبب عدم وجود أي معدات أو أجهزة أو حتى أدوية وعلاجات طبية. بعض المرافق الصحية المتواجدة في قطاع غزة لا يتوفر فيها شاش أو أدوية أو مضادات حيوية، وهذه هي الأدوية الممكن تواجدها في أي مكان، فهي غير متوفرة في بعض المرافق الصحية في قطاع غزة التي تقدم خدماتها لمئات الآلاف من المواطنين. فهذه الانتهاكات مستمرة، التطورات الميدانية دائما ما يتبعها تطورات إنسانية صعبة، هذه الغارات التي تدمر كسبيل المثال منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة، دمر الاحتلال الإسرائيلي منزلا فيها وبالتالي شرد الكثير من المواطنين.
1: شكرا. أوضاع مزرية وتصعب، ربما صعب وجود كلمات يمكن أن تصفها. نور خالد من غزة، أشكرك جزيل الشكر. عقب إعلان الولايات المتحدة التوصل لوقف إطلاق نار مشروط بين لبنان وإسرائيل دون تحديد مسار زمني للاتفاق، وصف الرئيس اللبناني والاتفاق بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب. من جانبه تمسك حزب الله بحق مقاومة الاحتلال ووضع حزمة من الشروط في طليعتها الوقف الكامل للعدوان على لبنان، وفق إعلان أمينه العام ناعم قاسم.
3: خلف غبار المعارك في جنوب لبنان تلوح ملامح اتفاق غير مكتمل الأركان. يقوم الاتفاق على ركائز أربع، هي وقف النار من قبل حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني، وإنشاء منطقة تجريبية، ومتابعة مفاوضات السلام والأمن. وجاء رد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لم يعطي التزاما بعدم المقاومة والرد على العدوان، لكنه طرح في المقابل حلا مبنيا على ست ركائز تقوم على وقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش في جنوب الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة السكان، وإعادة الإعمار.
4: لا أظن بأن هذا الاتفاق قابل للتطبيق لمجموعة من النقاط ومجموعة من الجوانب. أهم هذه الجوانب بأنه بلا جدول زمني، وثاني هذه الجوانب أيضا بأنه يضع المسؤولية على المقاومة اللبنانية.
3: أما المفاوضات في واشنطن فتوقفت بسبب إصرار لبنان على وقف نار شامل، ثم استؤنفت بتدخل من وزير الخارجية الأمريكي حتى تم التوصل إلى الاتفاق. وجاء الإعلان كما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد اتصالات داخلية مع دور لعبته دول وصفها بالشقيقة والصديقة. الرئيس اللبناني وصف ما جرى بأنه الفرصة الأخيرة، داعيا كل طرف لتحمل مسؤولياته في إشارة إلى حزب الله. ويقول عون إن الولايات المتحدة ستحدد في ضوء مواقف الأطراف المعنية موعد وآلية وقف إطلاق النار بعد 24 ساعة على إبلاغها بموافقة الأطراف المعنية، على أن يكون الرئيس الأمريكي الضامن المباشر للتنفيذ والبداية من مناطق توصف بالتجريبية.
5: طالما أن حزب الله هو طرف أساسي في الداخل اللبناني وطرف ممسك بالسلاح ويرفض بالمطلق المفاوضات المباشرة مع بين لبنان وإسرائيل ولا يعترف بنتائجها، فمعنى ذلك أن هذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق. طالما أن العامل الإيراني الذي يؤثر بشكل مباشر على حزب الله يريد أن يدمج أو يلازم ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية.
3: وتترقب السلطة السياسية في لبنان جولة جديدة لمسار المحادثات السياسية الأمنية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، وتتمسك بسيادتها على كامل أرضها وبوقف تام للنار لنشر قواتها جنوبا وتنفيذ أي اتفاق، مع تأكيدها على أن لا تلازم مع المسار التفاوضي الإيراني. وسط كل الآراء تسير بيروت في حقل ألغام سياسي وأمني لم يترجم واقعا ميدانيا بعد، لكن الاتفاق يرسم خريطة طريق مشروطة ويضع إعلان نوايا مع موعد لاستكمال المفاوضات بمساريها السياسي والأمني. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
1: ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتوالي موجة النزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، يواجه الأطفال أثارا نفسية كبيرة بعدما تحولت مراكز الإيواء إلى أماكن بديلة للحياة والدراسة واللعب.
6: ليست الألعاب ما ينقصها فحسب، بل شيء من سكينة عائلية تركته رهف خلفها على عجل. مئات الأطفال قتلوا وجرحوا منذ بداية الحرب، تقول الأمم المتحدة.
7: ما كنتش بالبيت مشتاق لألعابي لتختي لبيتي للمطبخ، كنتش مشتاق من الصالون للتلفزيون كله.
6: حمل ماهر طفلته من نزوح إلى آخر، فمن قرية في واجهة الحرب الأمامية إلى شمال نهر الليطاني وصولا إلى بيروت.
8: بس شوف شعور بنتي لما بتوقف على كاميرا وبتقلك عمو أنا بس حابب أرجع على تختي وعلى ألعابي. سوري.
6: في مراكز نزوح بيروت لا تتشابه الوجوه ولكن تتطابق الحكايات كثيرا. فرت مريم بأطفالها مرات عديدة من ضاحية بيروت الجنوبية، ومع كل نزوح كانت تحاول أن تسبق الحرب بخطوة، لكنها ترى أن إسرائيل كانت تعبث دائما بمشاعر صغارها.
9: يقولوا لي يا ماما نحن بدنا نموت، عرفت علي؟ يعني احيانا بصير يبكوا يبكوني الصراحة. هايدي تقول لي ماما انا ما بدي اموت هلا، انا ما شفت شيء من حياتي اسا.
10: الصف الذي يفترض أن يضج بالحياة صار خيمة، والمدرسة التي يفترض أن تجمع الأطفال صارت شاشة على هاتف.
11: أمل تحت الرماد
10: يكتب علي عن رحلة نزوحه في موضوع تعبير مدرسي
11: في السنة الرابعة،
10: وكأن الحرب لم تكتفي باقتحام يومياته فتسللت إلى دفاتره.
11: بلاد الجنوب تتدمر، في عينيه بصيص أمل النجاح.
10: هنا لا يرسمون ما فقدوه فحسب، بل ما يخشون فقدانه إلى الأبد. بيوت، قرى وأماكن تفصل بينهم وبينها مسافة طويلة من الانتظار.
7: أحب أرجع البيت ويا رب تخلص الحرب.
6: شو بتعملي حبيبتي؟
7: عم برسم بيتي يلي بتضيع.
6: مشتاقة له؟
7: إيه.
10: في مكان آخر من المأوى يتقاذف الأطفال مستقبلاً أرجعته الحرب. أما هنا فتدور أوراق الحظ بين أيديهم في محاولة صغيرة ربما لترويض المجهول، لكن الحرب كعادتها تصر على الاحتفاظ بالورقة الأخيرة. في مراكز النزوح لا تقاس الطفولة بعدد السنوات، بل بعدد الأشياء التي لا ينبغي للأطفال أن يعرفوها. هنا يعرف بعضهم عن النزوح والرحيل أكثر مما يعرف عن الطفولة نفسها. هي الحرب إذن تترك في ذاكرتهم ما لا يليق بهم. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
12: مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، والوضع في مضيق هرمز، والوضع في قطاع غزة. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء. وفي المقابل نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه. في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وإن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. ونقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لولا اتفاق الآن وإن حزب الله يعارض التوصل لاتفاق. ميدانيا واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق عدة في الجنوب والشرق اللبناني، وأعلن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطان. وفي قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة 16 في قصف إسرائيلي فجر اليوم على خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما مراد هاشم. ما هي الاحتمالات التي ربما يحدد فيها الخيار الأمريكي في التعامل مع إيران في هذه الأيام؟
13: مرحبا مريم. جميع الخيارات قائمة. الرئيس ترامب حتى هذه اللحظة لا يستبعد الخيار العسكري رغم تفضيله للخيار الدبلوماسي. هذا ما يقوله كما يشير حقنا للدماء وتجنبا للكلفة، ولأنه يمكن أن يحقق بالاتفاق والدبلوماسية ما يمكن تحقيقه بالحسم العسكري. أيضا المتحدثون باسمه وكذلك المتحدثين في الخارجية الأمريكية يشيرون إلى ذات الأمر. الرئيس ترامب في آخر تصريحاته من البيت الأبيض قال إنه قد يضطر إلى معاودة هذه الحرب في حال قتل جنود أمريكيون، وبالتالي هو بات يميل أكثر إلى إغلاق هذا الملف، ملف الحرب، مفضلا الدبلوماسية، ويقول إن المحادثات تسير بشكل جيد مع إيران، وكان سابقا توقع التوصل لاتفاق إلى اتفاق خلال أيام، ربما مع نهاية هذا الأسبوع. أشار إلى أن الاتفاق الجيد، هو قال للصحفيين من أن ما هو مطروح على الطاولة من مذكرة التفاهم هي صيغة قوية واتفاق قوي جدا كما قال، ومن أن الأبرز هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأيضا الأهم فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى جاهزية كاسحات الألغام لاستكمال إزالة الألغام من المضيق. أيضا قال إنه تم إزالة عدد كبير منها. أشار إلى أن العملية العسكرية ضد إيران مكنت من تقويض قدراتها العسكرية، لكن بقي عدد قليل من الصواريخ كما أشار. فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، وهي إحدى النقاط الإشكالية التي لا تزال تعوق التوصل إلى صيغة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، قال إن الولايات المتحدة قد لا تحتاج من الأساس إلى إبرام اتفاق، وأنه قد يمكنها أخذ هذا اليورانيوم عنوة، لكنه يفضل الاتفاق بطبيعة الحال، مشيرا إلى العملية التي كان يخطط لها للاستحواذ عليه بالقوة، لكنه ألغاها بالنظر إلى المخاطر التي تحيط بهذه العملية. في المجمل، تصريحات من تومي بيغوت أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ذهبت في ذات الاتجاه، إذ أكد أن الاتصالات والرسائل المتبادلة تتواصل مع إيران، وأن الرئيس ترامب يفضل ويسعى إلى إبرام اتفاق مع إيران، لكنه لن يبرم أي اتفاق، لن يبرم اتفاقا سيئا كما قال، وأن لدى ترامب الكثير من الخيارات إذا أراد فيما يتعلق بهذه المسألة، ولا تزال لديه الكثير من أدوات الضغط، بعضها ناجم عن العملية العسكرية التي شنت على إيران كما هو معروف. أشار أيضا إلى ما يتعلق بالحصار، وإلى الضغط الاقتصادي المتواصل، وإلى العقوبات التي تغرم وتكلف إيران ملايين الدولارات كما قال. بطبيعة الحال كان مسؤول قال للجزيرة إن وقف إطلاق النار مستمر رغم الخروقات التي تحدث.
12: نعم مراد. نور الدين الدغير، ماذا عن إيران؟ هل ما زالت تتعامل مع ذات المقترحات؟ ما الذي يتجدد وما الذي يتبدل في ردودها؟
14: مريم، ما هو متوقع الآن أن الجميع الآن ينتظر ماذا ستقول طهران فيما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية من ملاحظات جديدة. الإيرانيون أبلغوا واشنطن عبر الوسطاء خلال قبل يومين تقريبا بحسب المصادر والمعطيات هنا من العاصمة الإيرانية طهران، على أن الرد الإيراني قد يصل خلال 3 أو 4 أيام. لذلك نتوقع أن يصل الرد الإيراني إلى واشنطن بحدود يوم الأحد أو الاثنين. هذا الأمر منوط كذلك بالقرار السيادي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. نعلم على أن كل إجراءات البحث والنقاش تمت في المجالس العليا، سواء بمجلس الأمن القومي، بالمجالس الوزارية، بوزارة الخارجية، والآن المقترح بيد الهيئة العليا هنا بطهران، ونتحدث بالتأكيد عن المرشد. الآن الملف ومذكرة التفاهم بيد المرشد، هو من سيقرر ويحدد ما إذا كانت إيران ستذهب إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أم أننا سندخل في جولة جديدة أخرى من تبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك نقاط أساسية وجوهرية ربما قد تكون محورية في هذه الرسائل المتبادلة ما بين الطرفين، وكلاهما يسعى للحصول على امتيازات مهمة. هناك نقطة مهمة كذلك طرحت، وهو الملف اللبناني مريم. هذا الملف مطروح بشكل كبير جدا، الإيرانيون يصرون على أن هذا الملف يجب أن يكون ضمن دائرة ما يطلق عليه في مذكرة التفاهم بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات وفي لبنان. أمس كان الحرس الثوري واضحا في بيانه، وكذلك قائد فيلق القدس حينما قال بأن الانسحاب أو وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي دخلت عليها واحتلتها خلال حرب 40 يوما، وهي الحرب الأخيرة الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذا في الشق اللبناني، وفي الشق الأول من وقف إطلاق النار هناك معطيان أساسيان. المعطى الأول بالنسبة لإيران وهي قضية الأصول المجمدة، بحسب المعلومات والمعطيات بأن الأصل المسألة تم الفصل فيها. هناك توافق إيراني أمريكي على أن تحصل إيران على أصولها المجمدة. ما يتم بحثه الآن وهي كيفية ومتى يتم الحصول على هذه الأموال. عباس عراقتي تحدث بشكل واضح، يقول بأن أي اتفاق أو أي مذكرة تفاهم يجب أن تشمل هذه النقطة، أي نقطة الأموال المجمدة، وأن تكون الأمور واضحة. يقول إيرانيون بأنهم حصلوا على ضمانات من خلال الزيارة التي قام بها محمد باقر قليبوف وعباس عراقشي وزير الخارجية إلى العاصمة القطرية الدوحة. تلقوا ضمانات حقيقية وواقعية بأن هذه الأموال ستصل إلى طهران، وكذلك الآلية التي ستصل بها إلى طهران. فقط كيفية والتوقيت لا يزال النقاش حولهما، ويبدو أن الأمر عمليا يمكن القول بأنه قد فصل فيه. فقط ينتظر هنا مدى أن تكون هذه الآلية مطابقة للشروط التي أرادتها إيران، وهذا الأمر مضغوط بتوقيع المرشد الإيراني. هناك النقطة الأساسية والجوهرية في الاتفاق هي مسألة مضيق هرمز. الآن قد يكون هناك إجماع وفي وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية فتح المضيق ورفع الحصار، لكن بكل تأكيد ما بعد الاتفاق وما بعد مذكرة التفاهم هنا يفكر الإيرانيون قد لا يقولون بأنهم يريدون فرض شروط، وهذا ما سمعناه من مساعد وزير الخارجية الإيرانية غريب أبادي حينما قال بأن إيران لا تريد أن تفرض شروطا ما، لكن يجب أن يخضع المضيق إلى آليات قانون البحار في إطار تعاون مشترك ما بين طهران وسلطنة عمان. بل أكثر من ذلك، يقول الإيرانيون هنا بأن أي مستقبل لمضيق هرمز سيتم بالتشاور مع دول المنطقة، وكذلك في قضية آلية التسيير سيكون بالتحديد مع سلطنة عمان. لماذا؟ لأن هناك اختلاف مريم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على أن لا تكون هناك أي رسوم على العبور من المضيق. الإيرانيون ربما تنازلوا عن هذه الفكرة، لا يتحدثون عن رسوم العبور، لكن يتحدثون عن رسوم للخدمات. ويبدو أن هناك نقاشا كبيرا ما بين طهران وسلطنة عمان من أجل إيجاد آلية ما ترضي الجانب الإيراني وفي نفس الوقت ترضي الجانب الأمريكي كمخرج وكنقطة أساسية في هذا النقاش القائم الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بكل تأكيد الرواية الإيرانية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، يبدو أن الإيرانيون متأكدون بأن بحث البرنامج النووي سيكون خلال المرحلة الثانية، ويبدو أن هناك تطابق في وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ربما تتحدث واشنطن عن شروط، عن رؤيتها للمفاوضات المقبلة. الإيرانيون يقولون أنهم غير مستعجلين للدخول في هذه المفاوضات، لكن بكل تأكيد هناك اتفاق على الخطوط العريضة لهذه المحادثات المقبلة، سواء فيما يخص مستقبل اليورانيوم العالي التخصيب. بكل تأكيد هناك اختلاف في وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك إجماع بين الطرفين على أن هذا اليورانيوم قد يتحول إلى يورانيوم منخفض التخصيب أو يغادر الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي ستقف في طهران عن تخصيب اليورانيوم ومستقبل المنشآت النووية والتعاون النووي الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل هذه تعتبر الخطوط العريضة التي رسمت بالخط العريض في مذكرة التفاهم، لكن الأبحاث التفصيلية ستؤجل إلى المرحلة الثانية. بالإضافة إلى نقطة أساسية وجوهرية مريم، نتحدث عن العقوبات وهو عنصر أصيل من المفاوضات النووية. كذلك هناك خطوط عريضة تم التفاهم عليها سيفصل فيها خلال المفاوضات المفصلة بعد وقف إطلاق النار.
12: شكرا لك نور الدين دغير، مدير مكتبنا من طهران، ومراد هاشم من واشنطن. نذهب إذن لمتابعة أيضا هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحيته في الحرب على إيران. ورأى ترامب أن الديمقراطيين يحاولون إفشال إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب.
15: أخيرا وبعد ثلاث محاولات، تمكن الديمقراطيون ومعهم 4 نواب جمهوريين من تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية 215 صوتا مقابل 208. القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المسلحة من العمليات العدائية مع إيران إلا إذا حصل على تفويض من الكونغرس، لكن القرار بصيغته الحالية وفي حال تمريره في مجلس الشيوخ فهو لا يجبر ترامب على إنهاء النزاع، بل هو تعبير رمزي عن رفض أغلبية في الكونغرس للحرب مع إيران.
16: أعتقد أن الرؤية ليست شائعة بين الديمقراطيين فحسب، بل وبشكل متزايد لدى بعض الجمهوريين والشعب الأمريكي عموماً. وهي التوصل إلى حل في المدى القريب، وأن تحقيق ذلك يتطلب على الأرجح اتفاقا سياسيا غير مستساغ مع إيران. ومهما كان،

0: هو أفضل من الحرب.
1: ويبرر الجمهوريون رفضهم القرار بعدم قانونيته أو بالقول إنه لا يعدو أن يكون مجرد مراوغة سياسية انتخابية تعطل جهود الرئيس في حماية الأمن القومي. وفي أول رد فعل له اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يفضلون رؤية بلادهم تفشل على منحه انتصارا جديدا، ووصف القرار بأنه غير وطني ويعطل مسار المفاوضات مع إيران.
2: أعتقد أن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات النصفية، لذا ستبنى مواقفهم على استطلاعات الرأي وكيفية استغلال الوضع الراهن سياسيا. يجب التركيز على التوصل إلى حل هذا الصراع، ويفضل أن يكون ذلك عبر المفاوضات دون استبعاد الرد العسكري.
1: تمرير قرار صلاحيات الحرب في الكونغرس تعززه استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين تأثروا سلبا بالحرب مع إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
3: بعد ثلاث محاولات فاشلة يمر مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب، ورغم الجدل بشأن قانونيته وجدواه إلا أنه يمنح خصوم الرئيس مبررا لمواصلة النيل من شعبيته التي بلغت أدنى مستوى لها في ولايتيه الأولى والثانية. أنس الصبار، الجزيرة، واشنطن.
4: معنا من طهران عباس خميار، الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أهلا بكما. أبدأ معك سيد عباس خميار، لنقرأ معا في التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين، وما الذي تفتحه في أفق الرد الإيراني المرتقب؟
5: نعم، صباح الخير لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة أصبحت هذه الأمور يعني بالجانب الإيراني مملة، لأنه كل ما يحصل الآن هو تكرار ما نسمعه وما نقرأه وما نشاهده على مدى الأشهر الماضية. لن يكون هناك شيء جديد أبدا. ما تقوله واشنطن وما تقوله طهران هي تكرار لما كان من قبل، وهو ربما تغييرات طفيفة في الهوامش وليس في النصوص الأساسية. وما تحدث الطرفان في من قبل، لكن صاحب القرار الإيراني لن يرتبك بهذه التغريدات وبهذه التصريحات، لكن في نفس الوقت أتصور بأنه وصل إلى جهوزية كاملة للمواجهة إذا ما فرضت عليها طهران حرب جديدة. وفي نفس الوقت أتصور ما يحدث في المنطقة وفي الولايات المتحدة الأمريكية هو يشجع إيران على هذه الجهوزية، وخاصة بعد القرار الذي اتخذ أو بعد التصويت الذي حدث يوم أمس في الكونغرس الأمريكي. هذا يعني يعطي لإيران دفعا إضافيا للمواجهة المحتملة وعدم قانونية الحرب التي فرضت عليها. وهذا من الناحية المعنوية والنفسية ما شاهدناه أيضا في طهران العاصمة. نعم،
4: هل تعتقد طهران الآن بأن احتمالات عودة الخيار العسكري مطروحة؟ يعني هذا القرار الذي تحدثت عنه والذي أقره وصوت لصالحه الكونغرس الأمريكي، والذي ربما يقيد صلاحيات الرئيس ترامب في الحرب على إيران، ألا يعطي ربما الانطباع بأن هذا الخيار العسكري بات أبعد الآن؟
5: نعم بالتأكيد، لكن يعني عندما نقرأ الضغط الأمريكي أو في الفريق الأمريكي القريب جدا عن رئيس ترامب، وعندما نشاهد الأحداث في لبنان، وعندما نطالع مرة أخرى التأثير نتنياهو بالرغم من الخلافات التكتيكية بينه وبين الرئيس ترامب ودوره الأساس في

0: إفشال أي عملية تفاوضية كما كان في الجولتين السابقتين. لذلك لا نستبعد هذه الحرب. أساسا الأمريكيون عندما هاجموا إيران هاجموها في ظل مفاجآت كبيرة لم يكن يتصورها أحد، وكان الجميع يتحدث عن المفاوضات وعن السلام. لا ننسى الوعود التي أعطتها أمريكا في جولة في الجولة أو في بوابة الجولة السادسة من مفاوضات عمان، كانت طمأنة كاملة، ولكن هجمت إيران.
1: طيب،
0: هذا ما حدث بالفعل في جنيف، لذلك لم يكن هناك طمأنة لما تقوم به واشنطن، حتى لو سارت الأمور كما نشاهدها كما شاهدناها يوم أمس. ما في ثقة، ما في طمأنة، وما في أي نعم.
1: هنا أسأل دكتور ريتشارد وايت، يعني دكتور، في مقياس الاحتمالات أين تضع احتمال عودة الحرب الآن؟
2: بإمكاني أن أقول إن الأمر هو ممكن لكنه غير محتمل. الأمر يعتمد على التعريفات. نعم، الرئيس الأمريكي أمس قال إن وقف إطلاق النار بمنطقة الشرق الأوسط يعني هناك مستوى أقل من العنف عندما لا يكون هناك وقف إطلاق النار، لكن لا يعني نهاية القتال. هذا حسب تعريف الرئيس الأمريكي وما قاله أمس. أعتقد أن الأمر صحيح، رأينا ذلك جليا في غزة وفي لبنان. هنا بالخليج لدينا وقف إطلاق النار، هناك بعض التبادلات العسكرية بين الفينة والأخرى، لكن لا أعتقد أن كل من إيران والولايات المتحدة يريدان التصعيد بطريقة تتجاوز ما هو موجود حتى الآن بالمنطقة من مواجهة بين الفينة والأخرى. الرئيس الأمريكي قرر وقال إننا نحتاج إمكانية للخروج من هذه الحرب من خلال تسوية تتمخض عن عملية التفاوض، على الرغم من أن القادة العسكريين على الأرض يحتاجون أن يدافعوا عن أنفسهم إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك، لكن لا أعتقد ستكون هناك موافقة على عملية عسكرية.
1: لن تكون هناك موافقة، وبسبب ذلك قلت إن العودة للحرب ممكن لكنه غير محتمل. دكتور وايت، الممكن هنا أين يحصره الرئيس ترامب؟ ما هي محددات هذا الممكن؟ فقط إذا كان الرد الإيراني على هذا المقترح قيد النقاش بالرفض أو بطريقة لا تتناسب مع المواقف الأمريكية؟
2: نعم، تكون إمكانية لكنها إمكانية صغيرة ومحدودة جدا. أعتقد من المحتمل أكثر أن أرى تصعيدا من خلال ربما تبادل، ربما لإطلاق النار يتوسع ليصبح أكبر فأكبر. إذا كان هناك مثلا سفينة هاجمتها الولايات المتحدة لأنها تحاول أن تبحر باتجاه ميناء إيراني، واستجابت نتيجة لذلك إيران من خلال الرد على المطار مثلا في الكويت مثلا، وكان هناك كذلك حالات أخرى مثلا ربما قد يكون هناك هجوم من الجانب الإيراني بسبب ربما استهداف إسرائيلي للبنان. لكن فكرة العودة إلى عملية عسكرية واسعة النطاق غير محتملة، لأن هذا الأمر لن يغير أي شيء. لدينا ما يزيد عن 30 يوما من عملية القصف التي جرت، ولست أدري ماذا كانت لتحققه الولايات المتحدة إن كان هناك عدد أيام إضافي في عمليات الاستهداف.
1: طيب، سيد عباس خميار، انطلاقا من هذا الكلام، أين يمكن لإيران أن ربما تغير أو تبدل في ربما المبادئ الثابتة التي طرحتها منذ بداية هذه الحرب؟ يعني في أمور مرتبطة بالنووي ستناقش لاحقا، هذا هو ما يقوله الطرفان الأمريكي والإيراني، لكن الأمور الأخرى المرتبطة بمضيق هرمز مثلا هي بيد إيران، ومن خلالها يمكن لإيران أن تحقق مطالب أخرى.

0: ومنها رفع التجميد عن الأصول الإيرانية المجمدة.
1: أنا أتصور هناك عاملان أساسيان هم يفرضان نفسهما على أي مفاوضات مستقبلية، استمرارها أو وقفها. كما تفضلت، موضوع الأصول المجمدة هذه تماطل بها أمريكا، وكانت بالسابق تعمل نفس الشيء، حتى الاتفاقية التي وصلت إليها طهران وبموجبها كان من المفترض أن تحصل إيران على حقوقها وعلى أموالها، ولكنها عندما وصلت هذه الأموال إلى قطر ضغطت أمريكا مرة أخرى، وما زالت هذه الأموال هي متواجدة هناك ولن تسمح واشنطن بنقلها إلى إيران. وفي هذا الإطار هو فرض العقوبات المستمرة على الشعب الإيراني التي تعتبرها دائما واشنطن بأنها عقوبات كونية، وهذا ما تراه طهران بأن الشعب مستهدف منها.
0: سيد عباس، فقدنا الاتصال بضيفنا من طهران، ربما سنحاول معالجة هذه المشكلة الفنية حتى نكمل هذا النقاش معه، وفي انتظار ذلك ربما هذه الفكرة أيضا أنقلها إلى الدكتور ريتشارد وايت بخصوص أيضا ما يمكن أن تغيره واشنطن في مبادئها الثابتة المرتبطة بالشروط التي يمكن لقاءها أن تقدم لإيران على الأقل نسبة من مطالبها المرتبطة برفع العقوبات ورفع التجميد أيضا عن الأصول.
2: لقد رأينا تنازلات مهمة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال فيما يخص الملف اللبناني. الولايات المتحدة في البداية لم ترد ربط الملف النووي، عفوا الملف اللبناني بالملف الإيراني، ولكن بسبب إصرار إيران فإن الولايات المتحدة تحركت في هذا الملف. وفيما يخص التسلسل، الولايات المتحدة كانت دائما تريد التعامل مع قضيتي الهرمز وقضيتي هرمز والملف النووي كملف واحد أو مع بعضهما البعض، لكن الإيرانيين قاوموا هذا التحرك وفرضوا نوع من التسلسل، وذلك كالتالي: أن يكون هناك اتفاق يرمي إلى فتح المضيق، ومن خلال هذا الاتفاق تبدأ المحادثات بشأن الملف النووي، وأن هذا الأمر سيستمر لفترة من الزمن. بالنسبة لتخفيف من وطأة العقوبات، هذا ستقوم به الولايات المتحدة، لكن بالنسبة للإفراج عن بعض الأصول المجمدة، إذن الولايات المتحدة ربما قد تطمح الإفراج عن بعض هذه الأموال بطريقة لا تكون الولايات المتحدة هي من تقوم بذلك بشكل مباشر، وربما قد يتم ذلك من خلال دولة ثالثة مثل دولة قطر، وتقول الولايات المتحدة لم نفعل ذلك وإنما دولة قطر، وما قد تكون هناك طرق مبتكرة لحل هذه الإشكالية. ما يبعث على القلق هو الاختلافات فيما يخص الموقفين المرتبطان بالملف النووي.
0: وملف لبنان أيضا كما ذكرت دكتور ريتشارد وايتس يطرأ على هذه المساحة التفاوضية بشكل ربما أكثر إصرارا من الجانب الإيراني في هذه المرحلة. وأعود إلى ضيفنا الذي يعود إلينا من طهران السيد عباس خميار، يعني إصرار إيران على أن تتوقف الحرب نهائيا في لبنان في مقابل ربما حلحلة الأمور الأخرى المرتبطة بهرمز والإشكاليات المعقدة في التفاوض، هنا ألا تضع إيران على المحك مصالحها الاقتصادية وأمنها أيضا؟
1: يعني صحيح، أولا بما يتعلق بما تفضل به ضيفك، كما قلت أمريكا تماطل، يعني هناك تتحدث وتوعد، ولكن هذه الوعود بالتنفيذ تصل إلى طريق مسدود، وهذا ما تعرفه طهران جيدا، لذلك تؤكد على التفاصيل بما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المرصودة عند الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع اللبناني أصبح

0: الأمر يعني متشابك مع الأهداف الإيرانية ومع مطلب أساسي حتى عند الإيرانيين على الصعيد الشعبي، هذه المجازر التي ترتكب وهذا الدمار الشامل الذي نشاهده في لبنان سواء في بيروت أو في الجنوب، هو يحرض المجتمع الإيراني للضغط على المفاوض لعدم يعني عدم التنازل في هذا المجال. وفي نفس الوقت نتنياهو يلعب على بهذه الورقة لإفشال المفاوضات، وهذه تكون هناك نوع من ربما التأثير المباشر على أي عملية تفاوضية مستقبلية. لا تستطيع طهران أن تتنازل، وخاصة عندما تشاهد بأن هناك يعني هذه الضغوط التي تحدثت عنها. هذه ربما السببان الأساسيان اللذان الآن يعرقل أو يؤخر بالأحرى المفاوضات المحتملة. في نفس الوقت المضيق له دور كبير، إيران تؤكد بأنها لا تستطيع أن ترجع إلى ما كان عليه المضيق في السابق، وشئنا ما سمينا هذه الـ يعني البروتوكولات الإيرانية في المضيق سواء رسوم أو بدل إرساء الأمن في هذه المنطقة، ولكن أنا أتصور وأقولها دائما بأن هذا المضيق أصبح عامل ردع أكثر مما هو عليه في المجال الاقتصادي. ربما الإيرانيون يتنازلون نوعا ما عن الرسوم أو الموضوع الاقتصادي، ولكنه ورقة ردع استراتيجية لا يستطيع أحد أن يتنازل عليه، وهذا يتطلب بأن الإيرانيون سيضعون بروتوكولات جديدة تؤمن لهم هذا الحضور في هذا المضيق بالمستقبل خلافا لما كانوا عليه في الماضي.
1: طيب دكتور وايت، هل هذه الخيارات الضيقة التي تتركها إيران أمام الأمريكيين هي التي تدفع ربما بالداخل الأمريكي إلى الاجتهاد أكثر في مسألة مساعي وقف هذه الحرب، وما حدث في الكونغرس ربما مؤخرا من تصويت لمجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس ترامب في الحرب على إيران يشير بقوة إلى ذلك، أليس كذلك؟
2: لي أركز كثيرا على التصويت، لأن هذه المسألة هي مسألة رمزية على مستوى مجلس النواب. لا نتحدث عن الكونغرس ككل، وحتى لو صوت كل من مجلس النواب والشيوخ فإن الرئيس بإمكانه أن يستخدم حق الفيتو لوقف مثل هذا القرار وعدم العمل عليه، لأن هذا القانون هو متنازع وغير متفق عليه من قبل الجميع، وبالتالي فإن المحكمة العليا دائما ما ترفض التدخل في مثل هذه القضية. لكن فيما يخص الضغوط الأخرى، الضغوط الإيرانية والضغوط من دول أخرى بما في ذلك الدول الأوروبية والآسيوية ودول الخليج، كلها تريد وقفا لكل هذه الأوضاع، والضغوط الداخلية بالولايات المتحدة ورغبة الرئيس بالتركيز على قضايا أخرى، كلها عوامل تشجع على التحرك من أجل الوصول إلى تسوية لهذا الملف. على الرغم من وجود ضغوطات من بعض أفراد أعضاء الكونغرس الذين يريدون أن يعتمدوا نفس موقف إسرائيل والعودة إلى العمالة القتالية.
1: هنا أسأل أيضا السيد عباس خميار، يعني كنت تتحدث عن مضيق هرمز وبأنه أصبح الآن ورقة ردع أكثر منه أداة اقتصادية، لكن هنا إيران أيضا تؤذي ربما شركاء لها يعتمدون على المضيق ضمن مصالحهم الاقتصادية، وتؤلب بالتالي عليها المزيد من الدول. هل يخدم ذلك أجندتها الآن؟

أتصور الإيرانيون يستطيعون أن يرضوا هذه الدول من خلال مشاركتهم في القرارات التي تتخذ في هذا المجال، وهذا بالفعل ما يحصل مع سلطنة عمان. وأتصور هنا

0: الإيرانيون يدركون جيدا ويؤكدون دائما، وخاصة في الفترة الأخيرة، على أن هذه المقررات التي تؤخذ أو هذه البروتوكولات التي ترسم في هذا المضيق هو في إطار القوانين الدولية. ويجب أن نعرف بأن في النهاية هذه القواعد التي نشاهدها في مختلف الممرات أو المناطق، القوانين هي ناتجة عن ظروف حرب، هي التي ظروف الحرب ووقائع الحرب هي التي في النهاية تنتج أو تنتج هذه القرارات. فمن الطبيعي عندما تكون حرب وجودية بهذا الشكل وتستهدف إيران بهذه الطريقة، ففي النهاية الإيرانيون مضطرون إلى فرض قواعد جديدة، ولكنهم سيتخذون كل هذه الأمور التي تحدثت عنها في الحسبان، وتكون في النهاية هناك اتفاقية بين هذه الدول، الدولة المشاطئة، والقوانين الدولية
1: شكرا.
0: بما يتعلق بمرور البحار.
1: عباس خميار، الدبلوماسية الإيرانية السابقة وأستاذ العلاقات الدولية من طهران، والدكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد من واشنطن، شكرا لكما. إلى تطورات الملف اللبناني، وفيها ننوه بالخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا أو ظهر قبل قليل بخصوص توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان قرى عرناية وعنقون وكفرفيلة في جنوب لبنان. وفي الملف نفسه أفاد مراسل الجزيرة أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة شوكين في قضاء النبطية وأطراف بلدتي النبطية الفوقى وميفدون جنوبية لبنان. سياسيا، نقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا اتفاق الآن وإن حزب الله يعارض الاتفاق. وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال إن التفاوض مع إسرائيل لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الخيار الأفضل. للمتابعة معنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، على ضوء هذه التصريحات السياسية المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار، تبرز هذه الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء في قرى وبلدات في جنوب لبنان، الصورة كما تتابعها إيهاب؟
2: وقع هذه العمليات العسكرية يبدو أنه أكثر دويا من الاتفاقات السياسية التي يجري التداول بها بشأن وقف إطلاق النار. فإسرائيل عاودت مجددا إطلاق إنذاراتها لثلاث بلدات وقرى تقع في نطاق قضائي صيدا والنبطي في جنوب لبنان للسكان بالإخلاء، وهذا يتزامن كذلك مع استمرار القصف الجوي الإسرائيلي باتجاه بلدات وقرى تقع في نطاق النبطي أي محيط المدينة مثل النبطي الفوقى وميفدون وشكين، وبالإضافة إلى غارات من مسيرات على قرى أخرى، واستمرار كذلك القصف الجوي الإسرائيلي باتجاه مجدل زون في قضاء صور مع قصف بالمدفعية والمسيرات على مناطق أخرى تقع في تلك أو في هذا الجزء من جنوب لبنان في القطاع الغربي. ويأتي ذلك كذلك استمرارا للغارات التي كانت وقعت خلال ساعات الليل الماضي عندما هاجمت المقاتلات الإسرائيلية عددا كبيرا من البلدات في نطاقات أقضية النبطي وبنت جبيل وصور، وكلها جرى استهداف المنازل والبنى التحتية فيها. واستمر كذلك حزب الله بإطلاق الصواريخ والمحلقات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على القوات الإسرائيلية التي تركزت هذه الهجمات على محيط منطقة قلعة أشقيف التي جرى استهداف القوات الإسرائيلية التي تتموضع هناك وفقا لبيانات حزب الله، مع أيضا صد محاولة تسلل إسرائيلية باتجاه بلدة الغندورية التي تقع عند منطقة وادي الحجير. وقال حزب الله أنه فجر عبوات ناسفة بالقوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم باتجاه الأحياء الشرقية للبلدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش اللبناني أنه دخل بلدة دبين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وهي التي تقع قرب بلدة مرج عيون في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. ويأتي هذا الانسحاب في أعقاب أقل من 24 ساعة على إعلان ورقة المبادئ التي جرى التوصل إليها في المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل.

0: في واشنطن خلال الساعات الـ24 الماضية. لبنان الرسمي عمليا يتمسك بمسار هذه المفاوضات، يرى بأن على الأطراف الأخرى تنفيذ هذه القرارات، وهو ينتظر ردا من حزب الله بهذا الشأن كما قال الرئيس اللبناني، وأن تطبيق هذا الاتفاق يمكن أن يحصل في غضون 24 ساعة مع ضمانات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضغط على إسرائيل. لكن حزب الله وفقا لما أعلن أمينه العام في بيان يوم أمس بأنه متمسك بالمقاومة، متمسك بصد ما سماه بالعدوان الإسرائيلي، وكذلك وصف المفاوضات المباشرة في الولايات المتحدة بأنها استسلام. دعا إلى 6 نقاط تبدأ بوقف كامل لإطلاق النار، ووقف الاعتداءات برا وبحرا وجوا، واستمرار كذلك انسحابا إسرائيليا واستكماله إلى كامل الأراضي اللبنانية، وأيضا إطلاق سراح الأسرى، إعادة الإعمار، عودة السكان، وكلها من النقاط التي كان تحدث عنها الأمين العام كشروط لوقف حزب الله لإطلاق نيرانه. لكن الواضح أن الجبهة لا زالت على حالها، لا زالت على عمليات مستمرة من جانب حزب الله، والقصف الجوي الإسرائيلي وكذلك محاولات التوغل البرية التي تستمر بها القوات الإسرائيلية، مع تأكيد الحكومة اللبنانية ورئيسها خلال جلسة كانت عقدت يوم أمس بأن لبنان أمام فرصة، وأن كل ساعة لبنان يخسر من سكانه، يخسر من أراضيه، وتأكيد رئيس الحكومة بأن هذه المفاوضات هي ضرورة في هذه المرحلة.
1: شكرا لك إيهاب العقدي من بيروت. نرحب هنا في الاستوديو بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس. هذا الاستمرار الإسرائيلي في تنفيذ الغارات وإنذارات الإخلاء على بلدات وقرى في جنوب لبنان، ما الذي يعكسه من قرار إسرائيلي بخصوص هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: نعم، هو المضي في العمليات العسكرية. بالأمس كان مفترض أن يقرر أو يصوت المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل على قرار وقف إطلاق النار. الاجتماع التأم، لكن القرار لم يطرح على طاولة النقاش ولم يجري التصويت عليه وفق ما أفادت به صحيفة دعوت أحرنوت هذا الصباح، التي قالت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس مقترحا كهذا، وقال بأن السبب هو رفض حزب الله للاتفاق. تحديدا أن الاجتماع جرى بعد إعلان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفض الحزب المقترح الذي طرح، وبالتالي نتنياهو قال بأنه ما دام حزب الله رفض المقترح فأن إسرائيل بحل من ذلك، ولن تطرح هذا القرار على طاولة المناقشات للتصويت عليه، وفيما إذا غير حزب الله موقفه سوف يأتي نتنياهو بقرار للمجلس للتصويت عليه. وهذه نقطة في غاية الأهمية. الآن إسرائيل لا ترفض وقف إطلاق النار بالعلن، لكنها تلقي بالكرة في ملعب حزب الله ولا تصوت على هذا القرار، وهذا التطور في غاية الأهمية، ذلك أنه الآن يفتح المجال أمام مزيد من التصعيد العسكري. الاجتماع انعقد في أعقاب إطلاق صواريخ أيضا باتجاه القطاعين الشرقي والغربي للحدود، وربما هذا أثر أيضا على اتخاذ القرارات. وأيضا دعوت أحرنوت تشير إلى أن الإعلان عن مقتل الضابط النقيب في استهداف من جانب حزب الله لدبابة مركافة بصاروخ مضاد للدروع ألقى بظلاله أيضا على هذا الاجتماع، وعزز لدى الوزراء المعارضين للاتفاق موقفهم المعارض بهذا الشأن. لذلك نحن أمام تطور على الأقل سياسي كبير ووازن في عدم طرح هذا المقترح للتصويت عليه وإقراره، وهذا الأمر يفتح المجال أمام التصعيد العسكري. ورأينا قبل قليل إصدار الجيش الإسرائيلي لإنذار جديد بإخلاء 3 قرى في صيدا، في محافظة صيدا جنوبي لبنان. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يخلي السكان نظرا لخرق حزب الله للاتفاق. لكن بكل الأحوال مريم، حتى لو جرى إقرار هذا القرار في المجلس الوزاري المصغر، فإن إسرائيل لم تكن معنية على الأقل بوقف إطلاق النار في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. وإسرائيل حاولت منذ يوم أمس أن تضع شروطا وخطوطا حمراء فيما يتعلق بذلك، عبر عنها وزير الدفاع إسرائيل كاتس عندما قال بأن وقف إطلاق النار لا يعني انسحابا إسرائيليا من المناطق التي تسيطر عليها، ولا يعني عودة السكان اللبنانيين إلى قراهم، وأن إسرائيل سوف تواصل السيطرة على هذه المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وسوف تواصل ما سماها تدمير البنى الإرهابية في جنوب لبنان، وهو يقصد بذلك نصف وتدمير قرى جنوب لبنان. ونحن نعرف أن عشرات القرى قد مسحت عن بكرة أبيها في إطار ادعاء إسرائيل بأنها تشكل بنى عسكرية تابعة لحزب الله. لذلك عدم القرار في المجلس الوزاري المصغر يعني ربما مزيد من التصعيد العسكري في الأيدام في الميدان في قادم الأيام وربما في قادم
1: لكن الساعات. هذا التصعيد إلياس وفق القراءات الإسرائيلية الداخلية، هل سيبقى محصورا في جنوب لبنان أم سيستغل نتنياهو الفرصة برفض حزب الله لاتفاق واشنطن للذهاب مرة أخرى إلى الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت؟
2: هذا ما يسعى نتنياهو إليه وما يسعى إليه وزير الدفاع إسرائيل كاتس، وهو توسيع دائرة القتال. وهذا الموضوع أصلا طرح بالأمس وطرحه تحديدا إيتمار بن غفير عندما قال لنتنياهو في الاجتماع كما نقلت ديوت أحرنوت بأن عليك أن تصطحب أولادا من كريات شمونة إلى البيت الأبيض إلى الرئيس ترامب ليعرضوا ما يعيشونه في كريات شمونة وأن تطلب منه أن يضرب الضاحية. سنرى كيف تتطور الأمور في هذا الجانب. لكن أيضا صحيفة إسرائيل هيوم، وهي كانت صحيفة مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أشارت أيضا إلى تفاصيل جديدة في المكالمة الهاتفية التي جرت بين نتنياهو وترامب التي قيل بأنها كانت مكالمة صاخبة. وترامب أشار في هذا السياق عندما طلب من نتنياهو الامتناع عن ضرب بيروت أنه يخشى من أن ضرب بيروت سوف يقود إلى انهيار المفاوضات بين إسرائيل و الدولة اللبنانية، انهيار المفاوضات التي كانت مقررة بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن. والأهم من ذلك بحسب إسرائيل هيوم أن الرئيس دونالد ترامب أشار لنتنياهو أن ضرب بيروت سوف يضعف الموقف الأمريكي، موقف الإدارة الأمريكية في التأثير على الدولة اللبنانية من ناحية، وفي التأثير أيضا على دول أخرى في الإقليم. لذلك مسألة ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت ربما ما زالت عليها تحفظات أمريكية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن إسرائيل لا يمكنها أن تصعد في سور وصيدا كبديل، وهذا ما نراه على الأقل في الأيام الماضية، أنه إسرائيل ربما تكون أيديها مغلولة في ضرب العاصمة بيروت لكن يدها مطلقة في ضرب جنوب لبنان، ربما ضرب البقاع وضرب صيدا وصور، وربما أيضا التوسع الميداني في إطار عمليات برية أو توغلات برية هنا وهناك في قطاعات مختلفة.
1: الآن في الداخل الإسرائيلي هل هناك إجماع أو توافق مع هذه التوجهات لنتنياهو والمتطرفين في حكومته باستمرار هذه الحرب والذهاب إلى بيروت، أم هناك ربما طرف داخل إسرائيل ينحو أكثر نحو مسألة الالتزام بهذا الاتفاق وتهدئة الأمور في جبهة لبنان؟
2: واضح أن هنالك خلافات في داخل المجلس الوزاري المصغر ووجهات نظر مختلفة، ورأينا بالأمس في اجتماع المجلس الوزاري المصغر أصوات من داخل الوزراء كما نقلت عنهم يدعوت أحرنود كانوا يدفعون باتجاه تصعيد العمليات العسكرية، لا سيما بعد إعلان حزب الله رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار. الكثير من الوزراء قالوا بأن على إسرائيل أن تستغل هذه الفرصة وأن توجه ضربات وازنة وموجعة لحزب الله. نتنياهو أيضا كان أشار في مكالمته الهاتفية مع الرئيس ترامب كما أوردت إسرائيل هيوم إلى أن كبار قادة حزب الله أصبحوا يتخذون من العاصمة بيروت ملاذا آمنا. لذلك هنالك تحريض على الأقل في مسألة ضرب العاصمة بيروت كنوع من التحريض. لكن بالمجمل العام مريم، المستوى السياسي في إسرائيل وتحديدا نتنياهو يريد أن يقود الأمور في مسارين مختلفين، المسار العسكري وهو مواصلة ضرب حزب الله، والمسار السياسي في مواصلة التفاوض مع الدولة اللبنانية. وهذا حقيقة ما حدده منذ اليوم الأول للإعلان عن هذه المفاوضات، أن إسرائيل تريد أن تقاتل حزب الله بمعزل عن المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وأن تفاوض مع الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال مع حزب الله. وهذا هو ما يجري حقيقة على الأقل حتى هذه اللحظة، لا وقف لإطلاق النار بل إطلاق نار مستمر ومتواصل في مناطق عدة في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على هذه المشاركة. في ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وبين

0: بينما تتحدث بنود اتفاق وقف إطلاق النار عن التهدئة وتهيئة الظروف للاستقرار، تطرح تل أبيب رؤية مختلفة للمرحلة المقبلة تقوم على حرية التحرك العسكري والبقاء في نقاط تعتبرها استراتيجية داخل جنوب لبنان. في التقرير التالي قراءة في أبرز الفجوات بين بنود الاتفاق والرؤية الإسرائيلية للمرحلة القادمة.
1: بالنسبة إلى إسرائيل، لا يبدو وقف إطلاق النار نهاية للقتال، بل بداية لمعركة من نوع آخر عنوانها فرض معادلات أمنية جديدة داخل لبنان. هذا على الأقل ما تعكسه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي يطرح رؤية تقوم على إبقاء هامش واسع من الحريات العسكرية لإسرائيل داخل لبنان، بالتزامن مع منع إعادة تموضع حزب الله قرب الحدود. وفي هذا السياق تتمسك إسرائيل بالبقاء في نقاط ترى أنها ذات أهمية استراتيجية، أبرزها قلعة الشقيف المشرفة على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني، إلى جانب الحديث عن البقاء حتى الخط الأصفر، فيما يبدو توجها نحو تثبيت منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي اللبنانية. كما تربط إسرائيل أي وقف مستدام لإطلاق النار بإبعاد حزب الله عن مناطق جنوب لبنان واستمرار تفكيك بناه العسكرية. بالمجمل، تكشف الأطروحات الإسرائيلية عن تباين لافت مع البنود المعلنة لاتفاق وقف إطلاق النار، فالاتفاق يتحدث عن وقف متبادل للأعمال القتالية، لكن إسرائيل تقول إنها ستواصل تنفيذ ضربات داخل لبنان حتى في بيروت رداً على أي هجوم. وبينما ينص الاتفاق على تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها العسكرية وبقاء قواتها في نقاط تعتبرها ضرورية لترتيباتها الأمنية. كما يتحدث الاتفاق عن إبعاد المسلحين عن جنوب نهر الليطاني، بينما تطرح إسرائيل عملياً فكرة منطقة منزوعة السلاح تخضع لإجراءات أمنية مشددة، وفي وقت يفترض أن يقود الاتفاق إلى استعادة الحياة الطبيعية، تربط إسرائيل الوضع الأمني بمنع عودة السكان إلى بعض مناطق الجنوب بالوقت الحالي. كما تسعى إسرائيل إلى ربط أي وقف مستدام لإطلاق النار بإبعاد حزب الله مسبقاً عن جنوب لبنان، قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية أو أمنية لاحقة، كما تشير بنود الاتفاق.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع الناصر الطبي استشهاد فلسطينية وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم خيام نازحين في مواصي خان يونس. معنا من مدينة غزة مراسلتنا نور خالد. نور، التفاصيل بخصوص ما جرى في مواصي خان يونس.
2: نعم، هي غارات إسرائيلية مستمرة على مناطق عديدة من قطاع غزة، وكان آخرها هي الغارة التي استهدفت خيمة في مواصي خان يونس. هذه الخيمة التي كانت تأوي عدد من النازحين بطبيعة الحال في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، وأسفر هذا الاستهداف عن استشهاد فلسطينية وإصابة أكثر من 15 فلسطيني، نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي، وقد وصفت مصادر طبية أصابت بعضهم بأنها خطيرة. هذه الاستهدافات والغارات الجوية تصعد أو قوات الاحتلال من وتيرتها في الآونة الأخيرة، حيث أصبح قطاع غزة مسرح استهداف للعمليات العسكرية، حتى أن أكثر المناطق التي تصنف على أنها آمنة أصبحت أكثر المناطق التي يرتكب فيها الاحتلال الإسرائيلي مجازر، كما حدث أمس في المناطق الغربية والشمالية والشرقية والجنوبية لمدينة غزة. عدد من الغارات الجوية استهدفت شقق سكنية وتجمعات للمواطنين ومنشآت مدنية، نتج عن ذلك أمس 11 شهيد أو 12 شهيدا والكثير من الإصابات التي وصلت مستشفيات قطاع غزة. هذه الحالة بات يشهدها الفلسطيني في قطاع غزة بشكل مستمر منذ وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر لعام 2025. بلغ عدد الشهداء منذ ذلك الاتفاق أكثر من 950 شهيد، تحديدا، وكذلك الإصابات التي بلغت

0: أكثر من 3000 إصابة تتوزع الآن بين مستشفيات قطاع غزة التي تعاني من كارثة صحية كبيرة بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الكميات المناسبة من الأدوية والعلاجات الضرورية والوقود وقطع الغيار للأجهزة الطبية أو حتى أجهزة طبية حديثة. مناشدات المنظومة الصحية في قطاع غزة لا زالت مستمرة منذ وقف إطلاق النار، تناشد بأن يتم إدخال ما المفروض أن يعالج هذا الكم الكبير من المرضى والمصابين في قطاع غزة، أن يخفف من لوائح انتظار السفر. أكثر من 20,000 مريض ومصاب في قطاع غزة هم بحاجة إلى سفر عاجل إلى الخارج لتلقي العلاج، لكن إذا قام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الأدوية وإدخال الأجهزة الطبية وتمكين المستشفيات، من الممكن أن تعالج المستشفيات عدد من هؤلاء المرضى وأن تخفف من لوائح السفر، لكن الإعاقة مستمرة لإدخال الشاحنات وحتى لفتح المعابر وإخراج المرضى كما هو متفق عليه. شاحنات المساعدات أيضا شحت بشكل كبير، لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الملحق لوقف إطلاق النار بإدخال 600 شاحنة إلى قطاع غزة. ما يدخل قطاع غزة هو قليل جدا بالنسبة للاحتياج الكبير. أكثر من عامين على الحرب على قطاع غزة والاحتلال يحرمهم من أهم المواد الأساسية، وما يدخله هو مجرد كماليات ويحرم المواطنين من احتياجاتهم الأساسية والضرورية ومن أن يشبعوا احتياجاتهم أو حتى يعملوا في قطاعات. الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم القطاعات الحيوية في قطاع غزة ومنعهم من الإنتاج الذاتي ويحرمهم من أي مساعدات أو حتى تلقي بضائع وموارد من الخارج.
1: هذا يذكرنا نور بمسألة تنصل الاحتلال الإسرائيلي من التزاماته المرتبطة باتفاق وقف الحرب والتي تنعكس بدورها على ربما المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، ويجد الغزيون أنفسهم أمام صيف آخر قاس.
0: بالتأكيد هو صيف داخل الخيام، هذه الخيام التي تتكون من أقمشة وشوادر بلاستيكية، ونحن مقبلون على فصل صيف حار جدا في قطاع غزة باعتبارها منطقة ساحلية وتعاني من رطوبة شديدة. فهذا يعني أن مئات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون داخل هذه الخيام التي لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء هم مقبلون على معاناة شديدة، حتى أن فصل الصيف هذا يعني انتشار للقوارض والحشرات بسبب ما خلفه دمار الاحتلال الإسرائيلي في الصرف الصحي وفي البنية التحتية. فإن القضاء على هذه القوارض والحشرات أصبح مشكلة كبيرة تواجه بلديات القطاع، وبالتالي أكثر الناس الذين سيعانون من هذه المشاكل هم الذين يعيشون في خيام بالقرب من مكبات النفايات وبالقرب من الصرف الصحي المتواجد في الشوارع، لأن الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية كاملة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فالبعوض والحشرات والقوارض التي تسببت بأذى لكثير من الأطفال هم ربما سيعانون في الأشهر المقبلة من أذى أكبر إذا لم يتم حل هذه المشكلة بشكل فوري، وأن يتم استبدال هذه الخيام المهترئة بخيام أفضل على الأقل أو حتى إدخال منازل متنقلة. هذا ما يرتقبه الفلسطينيون في قطاع غزة بشكل دائم، أن يتم تحسين حياتهم. هم لا ينتظرون رفاهية أو أن يعيشوا في بيوت كما كانوا يعيشونها قبل الحرب على قطاع غزة، لأن هذا ضرب من الخيال أن يتم إعادة الإعمار في هذا الوقت تحديدا. والاحتلال الإسرائيلي يعرقل أن يدخل زيوت المركبات، يعرقل إدخال البضائع الطعام الغذاء، فكيف بإعادة الإعمار التي تتطلب بنية تحتية كاملة لقطاع غزة المدمر جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لم يلتزم الاحتلال ببنود المرحلة الأولى وهم على المفترض على أبواب المرحلة الثانية وبدء جولة مفاوضات جديدة، لكن حتى بنود المرحلة الأولى لم يلتزم بها الاحتلال الإسرائيلي من إدخال الشاحنات، من انفراجها في المعابر، من السماح للكثير من المرضى والطلاب والعالقين من السفر للخارج، وحتى من يرغب بالعودة إلى قطاع غزة السماح له. لكن هذه الملفات شائكة جدا، معلقة بشكل كبير. الاحتلال الإسرائيلي حتى يعرقل وصول المساعدات مثلا الصحية على سبيل المثال إلى وزارة الصحة في قطاع غزة، فهو يقنن ما يدخله من مساعدات ويقوم بتوزيعها على المؤسسات الدولية، بعض منها على المؤسسات الدولية، ويترك وزارة الصحة الفلسطينية بحاجة ملحة وشديدة لأكثر الاحتياجات الضرورية مثل الأجهزة الطبية وقطع الغيار. إذا بقي قطاع غزة على هذا الحال ربما في الأشهر القادمة فإن الكثير من الأنشطة والقطاعات في قطاع غزة ستتوقف تماما عن العمل إذا لم يتم إمدادها بما يلزمها، المركبات، وسائل المواصلات، الأجهزة، الكثير من الأشياء.
1: المزيد من المداخلات شكرا لك حتى الآن من مدينة غزة. ساعة جديدة مستمرون معكم فيها في هذه التغطية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والوضع في قطاع غزة. في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملاً وإن الحزب لم يعطي التزاماً لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. هذا ونقلت دعوة حرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمام المجلس الوزاري المصغر إنه لا اتفاق الآن وإن حزب الله يعارض التوصل لاتفاق. ميدانياً واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق عدة في الجنوب والشرق اللبناني، وأعلن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمالي نهر الليطاني. كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لسكان قرى عرناية وعنقون وكفرفلة في جنوب لبنان. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحاً نووياً، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فوراً. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء. وفي المقابل نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه. في قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة 16 في قصف إسرائيلي فجر اليوم على خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس. نذهب إذن إلى تطورات الملف اللبناني، ومعنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. هنا في الاستوديو نرحب بمراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرم. أهلا بكم كاترين حنا. الصورة في صور، وما الذي يستجد على مستوى التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المواقع هناك؟
2: التصعيد بدأ منذ الصباح الباكر مريم، كما هو في كل يوم، في مناطق مختلفة، سواء في النبطية التي استهدفت بغارات عدة من المسيرات والطيران الحربي في الساعتين الماضيتين كبلدات حروف وشكين والنبطية الفوقة وغيرها. وهنا في قضاء صور استهدفت بلدة مجدل زون، تلك البلدة التي كانت بالأمس أيضا استهدفت بغارات عدة وكذلك بالقصف المدفعي الإسرائيلي. أي أيضا التهديدات الإسرائيلية بدأت منذ الصباح الباكر. اليوم صدر إنذار جديد بإخلاء 3 بلدات، 2 منها تقعان في قضاء صيدا، عنقون وعرناية، بالإضافة إلى بلدة كفرفيلة التي تقع في منطقة إقليم التفاح في النبطية. إذن هذه البلدات 3 طالب الجيش الإسرائيلي سكانها بإخلائها لأنه سيعمل فيها، ونتوقع أن تتعرض لغارات خلال الساعات المقبلة، علما أن هذا الإنذار هو 2 الذي يصدره الجيش الإسرائيلي منذ الأمس وحتى اليوم بعد صدور الإعلان والبيان عن جولة المفاوضات 4 التي انعقدت في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.

0: إسرائيل برعاية أمريكية، ما يؤشر إلى أن الأمور لا تزال سارية تماما كما كانت قبل هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، وأن لا شيء تغير ميدانيا. القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا في مقابل استمرار حزب الله أيضا في هجماته، بحيث أنه تحدث بالأمس عن سلسلة هجمات نفذها ضد جنود إسرائيليين وألياتهم في مناطق لبنانية محتلة. نتحدث عن هجمات داخل الحدود اللبنانية، بينما هو لم يتبنى إطلاقات الصواريخ التي رصدت بالأمس من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل، والتي أحدثت إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من منطقة في شمال إسرائيل. حتى هذه اللحظة لم يتبنى إذن حزب الله هذه الصواريخ. أما فيما يتعلق باستهدافه للجنود الإسرائيليين داخل جنوب لبنان في المناطق المحتلة تحديدا، فقد تركزت آخر هجماته على محيط قلعة شقيف التاريخية، على محيط بلدة يحمر شقيف أيضا، بالإضافة إلى استهدافه وتنفيذه كمينا لقوة إسرائيلية كانت تحاول ليلا التقدم من باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية التي تقع في قضاء بنت جبيل، ولكنها تشرف على وادي الحجير، ويمكن من خلال تلك البلدة التقدم أيضا نحو وادي سلوقي. كانت هناك محاولات عدة من قبل القوات الإسرائيلية للتقدم من تلك البلدة باتجاه تلك البلدة خلال الأيام الماضية، ودائما كان يعلن حزب الله تصديه لهذه المحاولات، تماما كما أعلن في هذا البيان ليلة أمس، حيث قال إنه كمن وفجر عبوات ناسفة بتلك القوة، وأنه أوقع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية، وأنها عمدت إلى الانسحاب وسحب الإصابات تحت غطاء دخاني كثيف. بعد ذلك قامت بقصف تلك المنطقة بالغارات من المقاتلات وأيضا بالمدفعية الإسرائيلية. هذا يؤشر إلى أن الأمور كما ذكرنا ميدانيا لم يتغير أي شيء، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التي يفترض أن تكون تجرى في هذه الأثناء على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية، من أجل معرفة مآلات الوضع الميداني والسياسي في لبنان بعد رفض حزب الله، كما سمعنا بالأمس على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، ودعوته السلطات اللبنانية إلى التراجع عن هذه المفاوضات التي جدد قوله بأنها عبثية ومخزية وفق وصفه.
1: ياسكر رام، يعني ماذا في المعطيات الإسرائيلية بخصوص هذه الجولة من الاستهدافات في جنوب لبنان، خاصة أنها تتقاطع مع تأجيل أو إلغاء جلسة التصويت في المجلس المصغر للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في واشنطن؟
2: نعم، أولا الجيش الإسرائيلي لم يصدر بعد بيانات تتعلق في العمليات العسكرية التي أطلقها في الساعات الأخيرة، لكنه في الدقائق الأخيرة أشار وأكد إلى أنه تمكن من القضاء على عبد حرب، وهو قائد وحدة الهندسة في حزب الله في غارة الأسبوع الماضي، وقال بأن هذه الوحدة كانت تختص في تركيب وتشغيل العبوات الناسفة التي تستهدف قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير منصة إطلاق صواريخ كانت استهدفت القوات العاملة في جنوب لبنان يوم أمس. إذن هذه هي المعطيات الأخيرة على الأقل على المستوى العسكري، وهي تدور في إطار استهداف النشطاء البارزين والقيادات البارزة في حزب الله تحديدا الميدانية والعسكرية منها في قيادة الوحدات المختلفة لحزب الله، محاولة الوصول إلى منصات الصواريخ وتدميرها. نرى في هذه الاستهدافات كما تقول بيانات الجيش الإسرائيلي استهدافات لمنصات الصواريخ، لمستودعات الأسلحة ولمقار تابعة لحزب الله، كلها حتى الآن تتم في مناطق في جنوب لبنان، سواء تلك التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي الكامل أو تلك التي تقع ضمن إطار العمليات النارية للجيش الإسرائيلي في منطقة سور وصيدا. ورأينا اليوم الإعلان الذي صدر في الساعة الأخيرة لإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان، منهم 2 في قضاء صيدا. إسرائيل ترى بأن أيديها مغلولة في العمل عسكريا في الضاحية الجنوبية لبيروت بقرار أمريكي، بقرار من الرئيس دونالد ترامب، لذلك نرى بأنها تحاول أن توسع دائرة النيران لتطال مدينتي سور وصيدا عوضا عن ذلك، وكأن ذلك يأتي عوضا عن ضرب الضاحية بيروت. إذن العمليات العسكرية مستمرة، وفي المقابل هنالك أيضا مقاومة على الأرض مريم، فنحن نرى بأن حزب الله ومقاتليه أيضا يواجهون الجيش الإسرائيلي. بالأمس المقاتلون أطلقوا قذيفة مضادة للمدرعات باتجاه دبابة من نوع مركافة، الأمر الذي أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب، وبذلك ارتفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ مطلع مارس الماضي إلى 28. والجيش الإسرائيلي أشار في معطياته الأخيرة إلى أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في إطار المعارك في جنوب لبنان في خلال الأيام الأربعة الماضية، وهذا الرقم يعطيك فكرة عن حجم المعارك الضارية التي تجري بين الحين والآخر في مناطق متعددة في الجنوب اللبناني، وبذلك يرتفع عدد الجنود الذين جرحوا منذ مطلع مارس إلى 1243 ضابطا وجنديا. نتحدث عن ما يزيد عن 70 إصابة هم بجروح خطيرة، وحوالي 140 توصف جراحهم بأنها متوسطة. في غضون ذلك أيضا المقاومة اللبنانية تواصل إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. الجيش الإسرائيلي لم يقل في بياناته بالأمس بأن هذه الصواريخ قد تخطت السياج الحدودي أو الخط الحدودي، وكان هذا محل انتقاد كبير من جانب صحفيين ومتابعين إسرائيليين الذين أكدوا
1: لأن في ذلك إحراج
2: ولأن في ذلك يفترض أن يكون رد في بيروت. نعم. وواضح بأن إسرائيل لديها مكبلة في الرد على بيروت، رغم الإعلانات من جانب نتنياهو وزير الدفاع بأنه سيكون رد حازم في بيروت إذا ما أطلقت صواريخ باتجاه البلدات الشمالية. لذلك هنالك من ذهب إلى حد القول بأن الجيش الإسرائيلي يكذب عمدا بأن هذه الصواريخ قد تخطت الحدود الدولية كي يمتنع عن ضرب بيروت، لأنه لا يملك الصلاحية في ضرب بيروت. وهنالك شعور أيضا مريم في هذا السياق لدى الجيش الإسرائيلي، وهذا ما نقلته في الأيام الأخيرة أيضا صحيفة هارتس الإسرائيلية عن قيادات كبيرة في الجيش الإسرائيلي، قولها بأن هنالك شعور لدى الجيش الإسرائيلي بأنه لا يستطيع أن يخطط خطواته العسكرية في جنوب لبنان، لأن القرار لم يعد قرار الحكومة الإسرائيلية ولم يعد قرار هيئة الأركان، بل قرار البيت الأبيض. وهم يقولون أنه لأول مرة ثمة شعور بين قادة الجيش الإسرائيلي بأنهم عاجزين عن اتخاذ القرارات والتخطيط لخطواتهم القادمة، وأنهم يتلقون ربما التعليمات من دولة أجنبية.
1: ولكن في الوقت ذاته لا يلتزمون بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية، والذي يخص هذه العمليات في جنوب لبنان. ورغم ذلك تواصل إسرائيل هذه العمليات في جنوب لبنان رغم وجود اتفاق ترعاه الولايات المتحدة.
2: نعم، وهذا القرار مريم كان من المفترض أن يتم إقراره في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وبالأمس نتنياهو دعا الهيئة العامة لهذا المجلس بالحضور والالتئام من أجل مناقشة هذا المقترح. لكن ما جرى وفق يدعوت أحرنوت أنه بعد أن خرج الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وأعلن أن الحزب يرفض هذا الاتفاق، فإن نتنياهو امتنع عن طرح مشروع القرار على طاولة الاجتماع، وقال بأن حزب الله رفض الاتفاق وأنه لا يوجد اتفاق الآن، وبمعنى أنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، أن الحرب مستمرة وأن إطلاق النار مستمر، وأنه سوف يأتي باقتراح عندما يكون هنالك موافقة من الطرف الآخر. بمعنى أن نتنياهو الآن يلقي الكرة بملعب حزب الله، وهذا يعطيه ربما متسعا من الوقت لأيام قادمة وربما لأسابيع قادمة أن يستمر في عملية التصعيد العسكري. لكن بالمجمل العام، حتى لو أن الكابينت بالأمس أو المجلس الوزاري المصغر قد أقر هذا الاتفاق، إسرائيل لم تكن ستلتزم به في إطار عمليات العسكرية في جنوب لبنان، على اعتبار أن وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس قال بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية، الحزام الأمني كما يسميه، لا عودة لسكان جنوب لبنان إلى قراهم، والعمليات العسكرية مستمرة في نصف القرى اللبنانية وفي عملية تدميرها، وهذه هي الأسباب ربما التي قادت في النهاية حزب الله إلى رفض الاتفاق المعلن.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسلنا في فلسطين على هذه المشاركة هنا في الاستوديو، وشكرا لكاترين حنا من صور في جنوب لبنان. ينضم إلينا الآن من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما سيد جوني منير. الاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل يومين بين لبنان وإسرائيل، ما قيمته الآن في ميدان ما زال الطرفان يتبادلان فيه التصعيد ويلوحان بالمزيد؟
3: صحيح، صباح الخير أولا لك ولضيفك. في الواقع بدأ واضحا أن القرار الذي صدر أو قرار وقف إطلاق النار أو الاتفاق الذي جرى حوله غير قابل للتطبيق في لبنان، ما يصح على وصفه بالاتفاق ولد ميتا، لأنه حتى لم يحصل وقف إطلاق النار ولو لفترة وجيزة وقصيرة. وهو أضف إلى ذلك أن طرفي الصراع الحقيقيين الفعليين اللذين هما إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى، الاثنين رفضا هذا الاتفاق بطريقة أو بأخرى، يعني بس رفضا واستمرت المعارك. لا بل أكثر، فإن المؤشرات الموجودة في بيروت تتحدث عن إمكانية تصعيد الواقع الحربي واستحالة تطبيق بعض النقاط، كمثلا المنطقة بايلوت زون التي تحدث عنها، فهذا هنالك استحالة في تطبيقها. ولا بل أكثر، ذهب البعض يتحدث عن أن كيفية يعني تطبيق الجيش لذلك، وبالتالي هنالك معوقات كبرى إضافة إلى الواقع السياسي والرب بينه وبين الواقع الإقليمي. علينا ألا ننسى أيضا أن الحرس الثوري الإيراني، الحرس الثوري وليس الدولة الإيرانية، الحرس الثوري أصدر بيان كان واضحا بأبعاده وبالتالي رفض ما يحصل. لذلك تتوقع الأوساط في بيروت أياما ربما أشد سخونة. طيب، في القريب
1: سيد جوني منير،
3: في المستقبل القريب،
1: في أي موقف يضع ذلك الحكومة اللبنانية؟ يعني هي التي فاوضت في واشنطن الإسرائيليين وهي التي وافقت على الاتفاق، ما الذي كان ينبغي لها أن تفعله قبل الذهاب إلى هذا المسار التفاوضي حتى لا تدخل في مأزق مماثل؟
3: يعني أقول لك أنا يعني السلطة اللبنانية موجودة في موقع لا تحسد عليه، يعني هي تسعى وتحاول لأن تزاوج ما بين يعني ترتيب الوضع الداخلي وعدم إيقاع لبنان في مشاكل خارجية أكثر. نحن يعني لابد أننا كلنا يعني كنا في أجواء التصعيد الذي كانت تنوي إسرائيل القيام به والمخيف الذي كان يطال الضاحية الجنوبية، وأعتقد أنه قد لا يتأخر بالعودة مرة جديدة. وفي الوقت نفسه هنالك ضغوط خارجية أمريكية، لبنان لا يقوى على كل ذلك، إضافة إلى واقع خارجي من أصدقاء لبنان كانوا يدفعون في هذا الاتجاه. لكن هل الظروف، وخصوصا أن ترامب يعني قال للفريق المفاوض إثر الإشكالات التي حصلت أنا الضامن، يعني نقل وزير خارجية روبيو عن الرئيس الأمريكي أنه هو الضامن لهذا الاتفاق، وبالتالي لم يكن للبنان من حيلة سوى الذهاب في هذا الاتجاه. لكن هذا شيء، والاعتقاد بأن الظروف المؤمنة من أجل تطبيق هذا الاتفاق شيء آخر. ربما ترامب يراهن يقرأ الصورة من خلال مفاوضاته مع إيران، لكن حتى الآن على ما يبدو أو الأجواء التي نقلت الإيرانية إلى بيروت إلى حزب الله، أن حتى بخلاف كل الجو الأمريكي، أن حتى الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يبدو قريبا بخلاف قول ترامب، يعني وهذا ما يدهش قول ترامب أنه ربما يكون في الويكند، لا يبدو ذلك. لذلك المناخ الإقليمي لا يساعد في هذا الاتجاه، المعطيات الداخلية لا تساعد في هذا الاتجاه، وبالتالي نحن ذاهبون باتجاه حماوة أكبر.
1: طيب سيد سليمان بشارات، عدم عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذا الاتفاق مع لبنان أمام المجلس الوزاري المصغر بسبب ما قال إنه عدم التزام حزب الله بهذا الاتفاق، هل هو السيناريو الأمثل الذي كان يصبو إليه نتنياهو؟
4: تحياتي لك ولضيفك. باعتقادي نعم، هذا هو ما يريده بنيامين نتنياهو، أن يجد مخرجا من أي ضغط أو من أي مساءلة يمكن أن تكون أمام الإدارة الأمريكية، ويرمي بالكرة مرة أخرى إلى الأطراف الأخرى. وهذه نقطة ربما بالغة الأهمية، خصوصا أن بنيامين نتنياهو وإسرائيل الآن يبدو أنها لا تقيم وزنا للبنان الرسمي، لأن موافقة لبنان الرسمي كان بإمكان إسرائيل أن تذهب بالتمسك بها والذهاب بها باتفاق وإحراج ووضع حزب الله في زاوية أنه هو الرافض الوحيد، وبالتالي يمكن أن يتم التعاطي والتعامل معه. لكن مسارعة إسرائيل هي الأخرى إلى رفض الاتفاق، هذا يدلل أيضا إلى أن هناك نية مبيتة إسرائيليا إلى استمرارية التصعيد وليس إلى الذهاب إلى إمكانية خفض هذا التصعيد. نقطة ثانية، واضح جدا أن إسرائيل أمام معادلة معقدة فيما يتعلق بالمسألة اللبنانية. هذه المعادلة المعقدة هي تكمن في أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول هو البعد الميداني، وربما أشار الزميل إلياس كرام فيما يتعلق بتهرب الجيش الإسرائيلي من تحمل مسألة الإخفاقات المتتالية وعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على التعاطي والتعامل مع تطورات الميدان. والأمر الثاني هو كيفية تسويق أي رؤية سياسية لدى بنيامين نتنياهو ولدى الحكومة الإسرائيلية للشارع الإسرائيلي ولأعضاء الائتلاف الحكومي، لأن في نهاية المطاف هناك حالة تحدي للملف اللبناني أمام الحكومة الإسرائيلية. ولهذا السبب يبدو أن بنيامين نتنياهو سيبقى يراوح في ذات الدائرة التي يقول أنه يحاول أن يحصل على نصر مطلق في لبنان، ولكنه في الحقيقة هو لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة.
1: هل سيكون رفض حزب الله الالتزام بهذا الاتفاق سيد بشارات مبررا لدى إسرائيل لتجديد خططها المرتبطة بالتصعيد في اتجاه بيروت وضاحيتها الجنوبية؟
4: أولا، إسرائيل هي تخلق المبررات وتخلق دائما الذرائع، وربما حتى إن كان هناك التزام من باقي الأطراف دائما إسرائيل يمكن لها أن تعمل على إعادة صياغة الأفكار أو المضامين لما يخدم رؤيتها. ولكن نعم، أيضا رفض حزب الله سيكون هو جزءا من التبرير الإسرائيلي ومن الذرائع الإسرائيلية التي يمكن أن تقول، وهذا ربما ما ساقه بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو قال الليلة الماضية ما بعد اجتماع المجلس الوزراء المصغر أن إسرائيل لن تقدم رأيها أو موقفها إلا بعد موافقة حزب الله على ذلك. وبالتالي وكأن إسرائيل الآن هي تربط وترهن بشكل أساس موافقتها على هذا الاتفاق بموافقة حزب الله. وبالمناسبة هذا جزء من حالة إدارة هذه الملفات من قبل بنيامين نتنياهو، هو يتهرب من تحمل المسؤولية المباشرة ويتهرب من إمكانية أن يكون في صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية، وبالتالي هو يذهب إلى رمي الكرة ويحمل التبريرات إلى أطراف أخرى. نقطة ثانية بهذا الاتجاه، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو غير معني بهذه المرحلة أن يكون هناك فعليا اتفاقا حقيقيا. كل ما يريده بنيامين نتنياهو أن يكون هناك غطاء لكل ما يمكن أن يصل إلى حالة التصعيد التي تخدم رؤيته السياسية من جانب، وتخدم الرؤية الإسرائيلية بشكل كامل أو الرؤية الاستراتيجية بشكل كامل فيما يتعلق بالملفات المرتبطة في منطقة الشرق الأوسط.
1: سيد جوني منير، كيف يمكن للحكومة اللبنانية حل عقدة الاتفاق في جانبه المرتبط بمسؤوليات حزب الله في تنفيذه؟
3: من دون أدنى شك كان يشكل الرئيس نبيه بري الرجل الأساس أو النقطة الأساس في هذا الموضوع، لكن كما لاحظنا أن الرئيس نبيه بري منذ الإعلان عن الاتفاق بالأمس لم يدلي بأي تصريح، لم يدلي بأي موقف، وهو ما يعكس ربما حراجة ودقة الموقف. ما فهمناه أن حزب الله الذي أبلغه رفضه لهذا الاتفاق أعقب ذلك بموقفه العلني من أجل التأكيد على هذا الموقف. لكن في الوقت نفسه الرئيس نبيه بري كان قد أوفد مساعده الأقرب النائب علي حسن خليل إلى قطر، حيث أجرى اتصالات هناك مع المسؤولين وحصلت مع المسؤولين، وكذلك تواصل معه الموفد السعودي الأمير يزيد. وطبعا هذه الاتصالات كانت من أجل حثه على عدم أو على تسهيل فتح الطريق أمام الاتفاق. لذلك ربما آثر الرئيس نبيه بري أن يبقى جانبا، يعني أن لا يصدر أي قرار نظرا لحرجة موقفه ما بين موقف حزب الله المتشدد الرافض، وفي الوقت نفسه الواقع الإسرائيلي والاتفاق الذي يحمل وفق بعض المصادر القريبة منه عيوبا كثيرة، وبالتالي هذا ما جعله يقف جانبا. كيف يمكن أن تتصرف الحكومة لاحقا لست أدري، لكن من دون أدنى شك هذه يعني عدم تدخل الرئيس بري يجعل الحكومة مشلولة أو السلطة مشلولة إزاء كيفية ترتيب الوضع مع حزب الله، هذا من جهة. ولكن من جهة ثانية ما يزال الرئيس بريد ضامنا لعدم حصول اهتزاز داخل الحكومة، يعني أن يقوم حزب الله بالانسحاب لأنه يرفض هذه المسألة، وبالتالي التصعيد في حال استمر سيستمر على المستوى العسكري في الجنوب، ولا يبدو أنه في هذه المرحلة أي يعني أي توجه أو أي ظروف من أجل إحداث خلل أو هزة على مستوى السلطات، تحديدا على المستوى الحكومي أو حتى على المستوى الشعبي، وهنا الضامن يكون الرئيس بري. لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن المسألة قابلة لتسييرها بشكل معقول خلال المرحلة المقبلة. لذلك قلت لك في بداية الحديث هذا الاتفاق ولد ميتا.
1: هل يعتمد حزب الله سيد جوني منير على مسألة أن إيران تدعم موقفه وتضعه ضمن أولويات شروطها في التفاوض مع الأمريكيين عندما يقرر ضرب هذا الاتفاق عرض الحائط وعدم الالتزام به؟
3: بالتأكيد بالتأكيد، لذلك قلت لك أيضا منذ قليل من دون أدنى شك أن إيران هي تتابع بشكل عنكثف وبشكل دائم كامل الموقف الموجود لدى حزب الله، ولم يعد سرا أن ضباط حرس ثوري موجودين في لبنان، وأيضا السفير الإيراني في بيروت أنا أعرف أنه أو هكذا نمي إليه أنه يتواصل بشكل دائم لحظة بلحظة مع قيادة حزب الله. أضف إلى ذلك الموقف الذي أصدره الحرس الثوري ليؤكد يعني علنا على هذا الموضوع، وكما قلت لك منذ قليل الجو الموجود وهذه معلومة وليست استنتاج، الجو المعلوم موجود لدى حزب الله أن حتى الاتفاق الذي يتحدثون عنه ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ليس متوفرا قريبا كما يحكي، وبالتالي بخلاف كل هذه الأجواء ما يجعل تجميع كل هذا الموقف طبعا يؤثر بشكل كامل على الموقف الداخلي، يعني على الموقف اللبناني الداخلي.
1: سيد سليمان بشارات، ماذا عن إسرائيل؟ كيف تتعامل مع إشكالية أن واشنطن ستبقى تصر على مسألة وقف إطلاق النار في لبنان وستضغط على نتنياهو من أجل تحقيق ذلك، لأن ذلك سيحقق لها سقفا معينا في شروط التفاوض مع إيران؟
4: لا شك أن ذلك ربما هو يدخل إسرائيل في حالة حيرة في كيفية التعاطي والتعامل مع هذا الملف أو حتى مع باقي الملفات، ولكن أيضا دعيني أشير إلى قضية جوهرية، إلى أن ارتباط الملف اللبناني بإيران هو أيضا محاولة إسرائيلية لمحاولة سحب إيران إلى مربع المواجهة وعدم إمكانية حدوث اتفاق ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى إسرائيل ربما تنظر إلى الجبهة اللبنانية على أنها الفرصة الأخيرة بالنسبة لها لإمكانية أن تعود المواجهة والتصعيد وحالة التصعيد مع إيران، وهذه ربما أمنية إسرائيلية وترغب بها إسرائيل بشكل كبير جدا. لهذا السبب لاحظي كيف يدير بنيامين نتنياهو الملف اللبناني، هو يديره للأهداف الخاصة بالملف اللبناني وللأهداف الخاصة بالملف الإيراني، ويحاول أن يتعاطى ويتعامل مع الإدارة الأمريكية بنوع من الإقناع إلى أن عدم القدرة على إنهاء الملف اللبناني أو حسم الملف اللبناني مرتبط بعدم القدرة فعليا على حسم الملف الإيراني، وبالتالي هذا من منظور الإسرائيلي بالغ الأهمية، وخصوصا أن إسرائيل ما زالت تعتقد بشكل حاسم إلى أن الجبهة مع إيران لم تستكمل، وأن على إسرائيل أن تعود مرة أخرى إلى المواجهة العسكرية، وهذا ما يتم نقاشه بشكل شبه يومي في الدوائر الإسرائيلية وفي مراكز الدراسات الإسرائيلية، على أن إسرائيل إن لم تستطع العودة مرة أخرى إلى المواجهة مع إيران فهذا سيمثل حالة انتكاسة فعلية وحقيقية للرؤى وللمخططات الإسرائيلية في هذه المنطقة حتى هذه اللحظة.
1: سليمان بشارات الخبيرة بالشؤون الإسرائيلية من نابلس، وجوني منير الكاتبة والمحللة السياسية من جبل لبنان، شكرا لكما. وعقب إعلان الولايات المتحدة التوصل لوقف إطلاق نار مشروط بين لبنان وإسرائيل دون تحديد مسار زمني للاتفاق، وصف الرئيس اللبناني الاتفاق بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب. من جانبه تمسك حزب الله بحق مقاومة الاحتلال ووضع حزمة من الشروط في طليعتها الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان وفق إعلان أمينه العام نعيم قاسم.
5: خلف غبار المعارك في جنوب لبنان تلوح ملامح اتفاق غير مكتمل الأركان. يقوم الاتفاق على ركائز أربع، هي وقف النار من قبل حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني وإنشاء منطقة تجريبية ومتابعة مفاوضات السلام والأمن. وجاء رد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لم يعطي التزاما بعدم المقاومة والرد على العدوان، لكنه طرح في المقابل حلا مبنيا على 6 ركائز تقوم على وقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش في جنوب الليطاني وتحرير الأسرى وعودة السكان وإعادة الإعمار.
6: لا أظن بأن هذا الاتفاق قابل للتطبيق لمجموعة من النقاط ومجموعة من الجوانب، أهم هذه الجوانب بأنه بلا جدول زمني، وثاني هذه الجوانب أيضا بأنه يضع المسؤولية على المقاومة اللبنانية.
5: أما المفاوضات في واشنطن فتوقفت بسبب إصرار لبنان على وقف نار شامل، ثم استؤنفت بتدخل من وزير الخارجية الأمريكي حتى تم التوصل إلى الاتفاق. وجاء الإعلان كما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد اتصالات داخلية مع دور لعبته دول وصفها بالشقيقة والصديقة. الرئيس اللبناني وصف ما جرى بأنه الفرصة الأخيرة، داعيا كل طرف لتحمل مسؤولياته في إشارة إلى حزب الله. ويقول عون إن الولايات المتحدة ستحدد في ضوء مواقف الأطراف المعنية موعد وآلية وقف إطلاق النار بعد 24 ساعة على إبلاغها بموافقة الأطراف المعنية، على أن يكون الرئيس الأمريكي الضامن المباشر للتنفيذ والبداية من مناطق توصف بالتجريبية.
7: طالما أن حزب الله هو طرف أساسي في الداخل اللبناني وطرف ممسك بالسلاح ويرفض بالمطلق المفاوضات المباشرة مع بين لبنان وإسرائيل ولا يعترف بنتائجها، فمعنى ذلك أن هذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق، طالما أن العامل الإيراني الذي يؤثر بشكل مباشر على حزب الله يريد أن يدمج أو يلازم ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية.
5: وتترقب السلطة السياسية في لبنان جولة جديدة لمسار المحادثات السياسية الأمنية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، وتتمسك بسيادتها على كامل أرضها وبوقف تام للنار لنشر قواتها جنوبا وتنفيذ أي اتفاق، مع تأكيدها على أن لا تلازم مع المسار التفاوضي الإيراني. وسط كل الآراء تسير بيروت في حقل ألغام سياسي وأمني لم يترجم واقعا ميدانيا بعد، لكن الاتفاق يرسم خريطة طريق مشروطة ويضع إعلان نوايا مع موعد لاستكمال المفاوضات بمساريها السياسي والأمني. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
1: إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية وحديث الرئيس الأمريكي عن أن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكما. مراد هاشم، ما الذي يتطور في الموقف الأمريكي؟ يعني هناك ثوابت يكررها الرئيس الأمريكي دائما بخصوص النووي ومضيق هرمز، لكن في الثنايا كيف يمكن أن يقنع ذلك الإيرانيين بالتوقيع على اتفاق؟
8: نعم مريم، الإجابة لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تمتنع عن الإفصاح عن كثير من التفاصيل حول ما يدور فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وتفاصيلها، ولكن في المجمل هي إطار عام اتفاق مبدئي يحدد مسار المفاوضات تحديدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، أي أنه يضع الأطر العامة، الخطوط العامة، ويحدد مسار هذه المفاوضات، والتفاصيل ستترك للمفاوضات خلال 60 يوما كما يتسرب من مضامين مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب يبدي تفاؤلا كبيرا بهذه المذكرة ويرى أن هناك اتفاق وشيك وقريب، وهو قال في تصريحات في البيت الأبيض قبل ساعات من أن هذه المفاوضات تسير بشكل جيد جدا، وقال إنه يتوقع اتفاق في خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد لا يتم الاتفاق خلال هذه الفترة كما قال، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه النقطة جاء كنتيجة للعملية العسكرية وعمليات القصف وكذلك الحصار، بل إنه قال إن الحصار كان مؤثر أكثر من عمليات القصف. وحينما سئل عما إذا كان الحرس الثوري الإيراني قد يعيق أي اتفاق بين البلدين، قال إن كل شيء محتمل عند التعامل مع إيران، لكنه قال إن موافقة إيران على الاتفاق تعني بشكل قاطع عدم تطويرها لسلاح نووي، وعدم امتلاكها لسلاح نووي، وعدم شراء سلاح نووي، مشيرا إلى أن كلمة شراء استغرقت في المفاوضات على هذه المذكرة أكثر من أسبوعين كما أشار. أيضا هو قال إن ما يتعلق بمضيق هرمز أيضا نقطة مهمة، ومن أن أولى البنود التي ستنفذ هي تتعلق بفتح مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة جاهزة بكاسحات الألغام لفتح مضيق هرمز. فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، قال إن المتفق عليه في المرحلة الراهنة هو أن الولايات المتحدة وإيران سوف تتعاونان في التخلص من هذه الكميات، وهو توسع كثيرا

0: إلا في مقابل خطوات مقابلة مريم.
1: نور الدين الدغير، هل تطرح إيران من جهتها أمورا جديدة في ردها المرتقب؟
2: مريم، يبدو أن الجانب الأمريكي بحسب ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وبحسب ما تتحدث عنه المصادر على أن الجانب الأمريكي هو الذي عمد إلى إحداث العديد من التغييرات في مراحل متعددة، وإلا المصادر هنا تتحدث على أن الاتفاق قد تم التوصل إليه وكان من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الثلاثاء أو الأربعاء الماضي، هكذا تقود المصادر هنا في العاصمة الإيرانية طهران. بل أكثر من ذلك، كان الحديث على أنه خلال هذه الأيام أو هذين اليوم كان من المقرر أن يتم التوقيع على المذكرة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وتم تحديد الفرق والهيئات التي ستذهب إلى سواء إلى مكان الإعلان أو كذلك إلى إسلام أباد باكستان، لأن هناك كان هناك مكانين مختلفين، مكان الإعلام، وبحسب المصادر هنا كان الحديث عن الدوحة قد تكون مكان الإعلام، ومكان التوقيع كان إسلام أباد. كانت كل الأمور اللوجستية تقريبا كانت جاهزة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وحتى في واشنطن، لكن في اللحظة الأخيرة تتوصل طهران بملاحظات إيرانية في بعض النقاط، وهو ما أجل الوصول إلى اتفاق. إذن عمليا نحن نتحدث على أن الأجواء كانت مهيئة، هل ما وصل من واشنطن سيعرقل التوصل إلى اتفاق؟ على الأقل الأجواء الآن تبدو نوعا ما إيجابية، خاصة أن الإشكالات والملاحظات التي أرسلت من قبل الإدارة الأمريكية يبدو أنها ملاحظات مفاهيمية وفي المصطلحات أكثر منها ملاحظات في العمل الإجرائي. هناك في مسألة مضيق هرمز، كيف سيتم طبيعة العمل، طبيعة الخطوات المتبادلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، متى سيفتح المضيق، هل قبل الحصار أم بعد الحصار، هل سيبقى هناك رسوم خلال مدة الاتفاق أو على الأقل مدة شهر أو شهرين ستكون هناك رسوم، أم سيكون العبور بشكل حر، ماذا سيدرج في الاتفاق. هذه هي النقاط التي طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بتوضيح مفصل لديها، بالإضافة إلى مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالأصول المجمدة. ما هو مجمع عليه مريم؟ على أن الأصول المجمدة ستحصل إيران على هذه الأصول، وهذا الإطار تم الاتفاق عليه في الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي وكبير المفاوضين ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف إلى العاصمة القطرية الدوحة. تم الاتفاق عمليا على أن الولايات المتحدة ستسلم الأصول المجمدة، بقيت وتلقت طهران بحسب المسؤولين الإيرانيين ضمانات بهذا الشأن، لكن كيفية ومتى وكيف، هذه هي الإجراءات التي يتم الحديث عنها، ويبدو على الأقل عمليا أنها ليست بالإجراءات المعقدة. بالأجواء العامة، إذا ما أردنا أن نستقرئ الجو العام هنا، على أن الأمور متفائلة نوعا ما بالذهاب إلى الاتفاق، خاصة أنه لم يتم الاعتراض على الاتفاق الأول الذي تأجل الإعلان عنه، وأن الأمر مرة أخرى بيد المرشد للإطلاع عليه. هل ستكون هناك ملاحظات للمرشد على ما قاله الأمريكيون؟ ربما قد يكون ذلك، خاصة أن هذا يقول الإيرانيون أن هذا تمديد للمفاوضات والمطالبات المتكررة للولايات المتحدة الأمريكية، ربما قد تزعج نوعا ما صاحب القرار السياسي هنا في إيران، وقد يلجأ إلى إحداء مجموعة من الملاحظات. هذه الملاحظات قد تكون من أجل تثبيت الاتفاق وليس من أجل إفشال الاتفاق. إذن نحن الآن أمام طريقين ومسارين مريم. المسار الأول أن تتم المواقفة من قبل المرشد، وهذا وارد جدا خلال نهاية الأسبوع، وبالتالي سنذهب إلى اتفاق، أو ربما ستكون هناك ملاحظات جديدة من المرشد على مذكرة التفاهم، وهذا سيؤدينا إلى تبادل الرسائل مرة أخرى.
1: شكرا لك نور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران، وشكرا لمراد هاشم من واشنطن. في الأثناء، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران، ورأى أن الديمقراطيين يحاولون إفشال إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب.
3: أخيرا وبعد ثلاث محاولات، تمكن الديمقراطيون ومعهم 4 نواب جمهوريين من تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية 215 صوتا مقابل 208. القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المسلحة من العمليات العدائية مع إيران إلا إذا حصل على تفويض من الكونغرس، لكن القرار بصيغته الحالية وفي حال تمريره في مجلس الشيوخ فهو لا يجبر ترامب على إنهاء النزاع، بل هو تعبير رمزي عن رفض أغلبية

0: في الكونغرس للحرب مع إيران.
1: أعتقد أن الرؤية ليست شائعة بين الديمقراطيين فحسب، بل وبشكل متزايد لدى بعض الجمهوريين والشعب الأمريكي عموماً، وهي التوصل إلى حل في المدى القريب، وأن تحقيق ذلك يتطلب على الأرجح اتفاقا سياسيا غير مستساغ مع إيران، ومهما كان فهو أفضل من الحرب.
0: ويبرر الجمهوريون رفضهم القرار بعدم قانونيته أو بالقول إنه لا يعدو أن يكون مجرد مراوغة سياسية انتخابية تعطل جهود الرئيس في حماية الأمن القومي. وفي أول رد فعل له اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يفضلون رؤية بلادهم تفشل على منحه انتصارا جديدا، ووصف القرار بأنه غير وطني ويعطل مسار المفاوضات مع إيران.
2: أعتقد أن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات النصفية، لذا ستبنى مواقفهم على استطلاعات الرأي وكيفية استغلال الوضع الراهن سياسيا. يجب التركيز على التوصل إلى حل هذا الصراع، ويفضل أن يكون ذلك عبر المفاوضات دون استبعاد الرد العسكري.
0: تمرير قرار صلاحيات الحرب في الكونغرس تعززه استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين تأثروا سلبا بالحرب مع إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
3: بعد ثلاث محاولات فاشلة يمر مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب، ورغم الجدل بشأن قانونيته وجدواه، إلا أنه يمنح خصوم الرئيس مبررا لمواصلة النيل من شعبيته التي بلغت أدنى مستوى لها في ولايتيه الأولى والثانية. أنس الصبار، الجزيرة، واشنطن.
4: نستضيفنا في الاستوديو هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم. أبدأ معك سيدة هيام نعواس، يعني تمرير قانون صلاحيات الحرب في الكونغرس، كيف ستظهر انعكاساته على مواقف ترامب بخصوص الاتفاق قيد النقاش؟
5: في بادئ الأمر من المبكر أن نعرف ما سيحدث. إذن هل تم إضعاف دعمه على مستوى الكونغرس من خلال هذا التصويت؟ لأنه لدينا 4 من الجمهوريين، أحدهم سيكون خارج الكونغرس لأنه خسر في الانتخابات التمهيدية. هؤلاء الذين صوتوا ضد الرئيس هي ليست الإشكالية. إذن هناك تحد تقدموا به، وهذا يكون مؤشرا أن هناك بعض التصدعات في القاعدة ضد الحرب ضد إيران، لأن الرئيس لم يكن متسقا بشأن الرسائل التي قدمها. إذن الحرب بدأت وقيل إنها ستكون لأسابيع محدودة، وتم الاشترار في هذا المجال، والرئيس أبلى بلاء حسنا من خلال شرحه للأمريكيين ما هو النهاية المتوخاة. لم يعطي الأهداف التي تم إرساؤها، وبعضها تم تحقيقه والبعض لم يتم تحقيقه. ما الذي يعنيه بشأن عملية التفاوض التي تجري مع الحكومة الإيرانية؟ الأمر قد يجري في أحد المسارين، إما أنه ربما قد يكون هناك زخم على مستوى الكونغرس، وربما تصبح إيران قضية أساسية ولابد أن يتم التعامل معها، إما من خلال الخيار الدبلوماسي أو العسكري. المسألة الثانية أنه ربما بإمكانه أن يعيد تأطير النقاش ويقلب الطاولة ضد حزبه والديمقراطيين، ويجعل أن المسألة ليست مسألة حرب. ولقد رأينا ترامب سابقا كان ذكيا في إعادة تأطير النقاشات للتطرق لقضايا أخرى. المسألة الوحيدة غير المعروفة في الوقت الحالي الذي سيكون له الأثر، هل هذا التصويت سيكون له الأثر على مستوى السياسة الخارجية؟ أشك في ذلك. لا أحد يعرف كيف يستجيب، وهو لا يستجيب للضغوط، وفي حقة الأمر لقد رأينا ذلك في التغريدات.
4: هل يحدث هذا ربما تغيرا أيضا في الموقف الإيراني في اتجاهات ما دكتور صدقيان؟ يعني التعويل على مسألة هذه التصدعات الداخلية الأمريكية، قرب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إلى أي درجة تعول إيران عليها من أجل الحصول على موقف أمريكي أكثر ليونة باتجاه مطالبها في الاتفاق؟

0: بالتأكيد مريم، مثل هذه التطورات إيران تراقب هذه التطورات في الداخل الأمريكي، في داخل البيت الأبيض، في الفريق الذي يحيط بالرئيس ترامب. لكن إيران الآن لديها مهمة كبيرة جدا ومهمة بالنسبة لها، هي قضية الأرصدة المالية المجمدة. وبالتالي الآن حسب آخر المعلومات، إيران تقول بأن ما تم تعديل بيان التفاهم أو إعلان التفاهم الذي أرسل إلى الولايات المتحدة، إيران تقول فيه بعض الفقرات غامضة وليست واضحة. والجانب الأمريكي عادة، يعني الدول الغربية عادة تلعب بالمصطلحات، تقول هذه نسخة عربية وهذه نسخة إنجليزية وهذه نسخة فارسية، وبالتالي تلعب في هذه المصطلحات. الإيرانيون يوم أمس قالوا، يعني من المفترض كان يوم أمس يقدم الإيرانيين موافقتهم أو رفضهم لهذا المقترحات الأمريكية، لكن قالوا بأن هناك غموض في بعض المصطلحات أو بعض البنود التي وردت في التغيير أو التعديلات.
1: هل تسرب شيء عن هذه المصطلحات، عن ماهيتها؟
0: أنا أعتقد لم يتسرب شيء حقيقة بشكل رسمي، لكني أعتقد بأنه يرتبط بآلية دفع الأموال التي سوف يزال عنها الحظر. الإيرانيون لا زالوا يطالبون بخمسين بالمئة من هذه الأرصدة المالية المجمدة. قبل ذلك سمعنا بأن المبلغ 24 مليار ويدفع 12 مليار بداية التوقيع على البيان، لكن يوم أمس كانت هناك لغة أخرى، يبدو بأنهم يطالبون بخمسين مليار، يعني 50%. لأن مجمل الأموال المجمدة هي 100 مليار، والآن الإيرانيون لا زالوا يطالبون بخمسين مليار كدفعة أولى، والخمسين بالمئة الأخرى تدفع خلال الشهرين. لكن المشكلة لا زالت جارية، هم لا يثقون بالجانب الأمريكي، وبالتالي يريدون وضوح في المصطلحات حتى لا يتم التملص من الجانب الأمريكي من خلال هذا أو بنود هذا الإعلان، كم لأن إيران لديها نتائج سابقة في هذا المجال ولا تريد أن تقع في ذات المشكلة التي وقعت فيها سابقا.
1: سيدة هيام نعواس، عنصر الثقة تصر عليه إيران في هذه المرحلة حتى لا يتكرر ما حصل معها في حرب يونيو، وأيضا في الحرب الأخيرة نهاية فبراير الماضي. كيف يمكن للجانب الأمريكي أن يعزز هذه الثقة من خلال ما يمكن أن يتضمنه الاتفاق قيد نقاش حاليا؟
2: حتى الآن رأينا ذلك كنقاط جاءت من الحرس الثوري، لأنه في حقيقة الأمر عمليات التفاوض هي جارية. أولا هم يحاولون الوصول إلى حل، هذا لا يعني أنهم يحبون بعضهم البعض، وبالتالي هذه حقيقة. لكن ما كان يحدث في الوقت الحالي، ولقد رأينا هذا الأمر يظهر كأنه قضية بالنسبة للسردية العامة في مقابل الواقع، هناك مفاوضات تجري وهناك نسخ يتم تبادلها ما بين الطرفين. يريد أن أقول إن الحرس الثوري هو يحاول أن يتمركز ويضع نفسه بطريقة معينة أمام قاعدته، وهذا شيء مفهوم. لابد أن يقدم سردية يظهر فيها على أنه منتصر، لكن في نهاية المطاف لولا أن ننتظر لنرى ما ستؤول إليه الأمور في هذه العملية، عملية التفاوض. من المهم أن نركز على القضايا التي سألتها والمرتبطة بالأصول المجمدة. أولا الولايات المتحدة ليس لديها 100 مليار كلها، لديها 20 إلى 25 مليار، والبقية هي موجودة مثلا مع الصين، وبإمكاني الإيرانيين أن يحصلوا على الأموال من هناك. ولدينا كذلك الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات كذلك على الحرس الثوري، ولابد أن لا ننسى ما هي القضايا التي تتعامل معها الإدارة الأمريكية عندما يتم رفع التجميد. الحرس الثوري تم إعلان على أنه مجموعة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، هناك تبعات قانونية وهناك قضايا أخرى سياسية بالنسبة للإدارة الأمريكية. الأموال التي سيتم السماح بخروجها، هل سيتم استخدامها مع الوكلاء أو ما إلى ذلك؟ هذه كلها أسئلة سياسية وكذلك قانونية التي لابد أن نتطرق إليها بدلا من التحديث فقط عن الثقة أو عدم الثقة.
1: دائما في مسألة رفع التجميد عن الأصول.

0: الأصول الإيرانية المجمدة دكتور صدقيان، يعني أشرت إلى أن الجانب الإيراني يضع الآن مطلب الحصول أو رفع التجميد عن 50 مليار دولار، أي نصف المبلغ أو المبالغ الإيرانية المجمدة. يعني هنا ألا يخل الإيرانيون بالالتزامات التي جرى التوصل إليها عندما زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان قاليباف الدوحة، وجرى تأكيد على مسألة أن المبالغ لن تتجاوز 12 مليار دولار؟
1: لا توجد معلومة رسمية بهذا الرقم 12 مليون، هكذا سرب للإعلام، ونحن تحدثنا عن 12 مليار. لكن ما علمت من طهران صباح اليوم بأن لا زال الجانب الإيراني يصر على 50 مليار، 50%. ربما هذه قابلة للنقاش، أو يريدون أن يرفعوا السقف ليحصلوا على أكثر من 12 مليون. وبالتالي نحن نعلم بأن الإيرانيون عندما دخلوا المفاوضات دخلوا لسبب وحيد واستراتيجي، وهو إلغاء الحظر أو رفع الحظر عن الأصدة المالية الإيرانية المجمدة، وبعد ذلك عن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران. وإيران هذا مطلب بالنسبة لها مطلب استراتيجي، لأنه يخص الاقتصاد الإيراني ويخص هذه أموال إيرانية جمدت، ويعتقد الإيرانيون بأنها هذه الأموال جمدت بغير ذي حق، وبالتالي هم يطالبون بذلك. لكن دعيني أشير إلى أن الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية هي التي كتبت إعلان التفاهم. نعم. الذي أرسل إلى طهران، وليس جهة أخرى للحرس الثوري. للأسف بعض المعلومات خاطئة، ويعني هذا في نوع من الغموض، أو لا أريد أن أسميه شيء آخر. بشكل عام لا زالت الوساطة القطرية منخرطة بشكل كامل على خلفية الزيارة التي قام بها والتي أشرت إليها، محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني مع عباس عراقجي وزير الخارجية. وأنا أعتقد بأن الاتصالات التي تمت خلال 24 ساعة الماضية من قبل وزير الخارجية القطري،
0: رئيس الوزراء
1: وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، في غاية الأهمية كانت، سواء كانت مع الدول الإقليمية أو مع الدول الأوروبية منها وزير الخارجية الفرنسي. وبالتالي أنا أعتقد بأننا كما وصفها أحد الزملاء، نحن في الدقيقة 89، وهذه الدقيقة 89 تكون مهمة للجانبين، للفريقين، من أجل التوصل إلى نتائج. الجانب الإيراني اليوم كما فهمت بأنه يعتقد بأن هناك تقدم كبير حصل في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وأعتقد عندما يتحدث الإيرانيون، خصوصا وزارة الخارجية، عندما تتحدث بأن هناك تقدم كبير حصل، معنى ذلك بأن هناك نوع من التفاهم والتفاهم مع الجانب الأمريكي ومع الوسطاء، يستطيع أن نجعلنا نعتقد بأننا على ربما شرف التوقيع على المذكرة، أو الطلب بتعديل بعض المصطلحات من أجل الموافقة عليها.
0: الحديث عن أن الرد الإيراني سيقدم في عطلة نهاية الأسبوع، أي خلال اليومين القادمين. وهنا أسأل السيدة نعواس، إذا كانت الأجواء متفائلة وحديث في إيران عن حدوث تقارب، فهل ينسحب ذلك على الساحة الأمريكية؟
2: الرئيس ترامب كان غير متسق فيما يخص الرسائل العامة التي قدمها. في مرحلة ما كان متفائلا، وكان يقول إنه سيتمخض شيء ما في نهاية الأسبوع، وفي الآن ذاته قال إذا كان هناك أي هجوم على الجنود الأمريكيين فإننا سنستأنف العملية العسكرية. وتحدث كذلك وقال إننا نراقب عبر الفضاء وكذلك عبر المسيرات ما يجري في إيران. وهو وضع وأرسل عدد من الرسائل، الكثير منها هي عدد من الخيارات التي بإمكان الاعتماد عليها. لكن الرئيس بصفة عامة ربما قد يكون أفضل، أو في وضع أفضل، وربما قد يفضل أن يكون هناك حل دبلوماسي للأمر، لأنه سيكون أسهل من الحرب. لكنه في الآن ذاته كان متسقا، وكان يصر بأن التمركز العسكري لم يتغير، ولن يتغير إلى أن يتم الوصول إلى حل دبلوماسي. لابد أن ننتظر لنرى ما سيحدث.
0: حتى لو كان ترامب ربما يريد هذا الحل الدبلوماسي الآن أكثر من أي وقت مضى، ألا يخشى سيدة هيام نعواس أن ربما يتسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هدم ونسف كل ما يبنيه الأمريكيون بخصوص هذا الاتفاق مع الإيرانيين إذا مضى إلى المزيد من التصعيد في اتجاه لبنان؟
2: إذا ما سمحت لي، لست أدري إذا كنت أتفق بأن الرئيس يريد هذا الاتفاق أكثر من أي وقت مضى. هو لم يظهر ذلك، هو يتحرك رجل ليس مستعجلا، وأظهر أنه ليس كذلك. لكن للرد على سؤالك بشأن نتنياهو، لابد أن نتذكر بأن إسرائيل هي الشريك الأصغر.
0: قلت ذلك لأنه كان في كل مرة يذهب فيها إلى التهديد بقرب العودة للخيار العسكري سرعان ما يتراجع عنه ويعود للحديث عن اتفاق ممكن وجيد وأن الإيرانيين ربما يتعاطون بإيجابية معه. لذلك سألت عن أنه يريد حلا دبلوماسيا الآن.
2: إذن هذا المسألة هذه عقلانية وكذلك منصفة. إذا ما نظرنا إلى التكتيكات الموجودة، يدفع بشيء وكذلك يقول شيئا مخالفا في الآن ذاته. هذه النقطة الأولى. ليس بإمكاننا نقول إنه لم يقم بعمليات عسكرية، يسمي ذلك وقفا لإطلاق النار، لكن الواقع يقول أن هناك تبادل لإطلاق النار ما بين الحرس الثوري وكذلك القيادة الوسطى على الأصول الموجودة في المنطقة من خلال الجنرالات. هناك عندما تكون هناك تهديدات تكون هناك ردات فعل بطريقة واضحة وقوية وجلية. بالعودة إلى سؤالك بشأن نتنياهو، لابد أن نتذكر بغض النظر عن ما نفكر به بشأن نتنياهو وكذلك السردية العامة، فإن الواقع على الأرض هو أن إسرائيل هي الشريك الأصغر في هذه الحرب، وليس بإمكان إسرائيل أن تتعامل مع الوضع دون ما دعم سياسي وعسكري من قبل الولايات المتحدة.
0: شكرا لك سيدة هيام نعواس، وشكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان على هذه المشاركة وفي خضم الحديث عن نتنياهو وما يقوم به الجيش الإسرائيلي في لبنان. الخبر العاجل على شاشتنا يشير إلى توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. أما في التطورات في قطاع غزة، فقد أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطينية وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم خيام نازحين في مواصي خان يونس. وعن المشهد في مدينة غزة تحدثنا مراسلتنا نور خالد من هناك. إليك نور.
3: مريم، هو مشهد بات يعتاده الفلسطينيون هنا في قطاع غزة لكثرة الأحداث التي يمر بها القطاع، خصوصا في هذه الآونة الأخيرة وبسبب تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المستمر للقطاع وشن غارات مستمرة على مختلف المناطق. حقيقة مريم، الاحتلال لم يترك منطقة في قطاع غزة لم يشن فيها غارات، ونحن نتكلم عن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. حوالي 8 أشهر مر على وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، والاحتلال الإسرائيلي لا زال يمارس انتهاكاته واختراقاته المستمرة بحق الفلسطينيين الذين يقبعون في منطقة صغيرة جدا ومحصورة بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، ويحشر قطاع غزة وسكانه في مناطق ومساحات صغيرة جدا ويقوم بشن غاراته المستمرة. أي قصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم يحذر السكان والمتواجدين، فإنه يوقع أعداد من الشهداء وأعداد من الإصابات، وذلك لطبيعة التلاصق في المخيمات، خصوصا نتحدث عن مواصي خان يونس الذي شن الاحتلال الإسرائيلي فيه غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة كانت تأوي عدد من النازحين، وأدى ذلك إلى استشهاد امرأة فلسطينية شيعت صباح اليوم، واستشهد اليوم فلسطيني آخر متأثرا بجروحه الذي كان أصيب بها في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب القطاع. مواصي خان يونس منطقة بعيدة كانت عبارة عن أراضي زراعية لا توجد فيها مقومات الحياة لكي يعيش فيها أعداد كبيرة من المواطنين، المياه فيها شحيحة، بعيدة جدا عن المناطق الحيوية في قطاع غزة، هي منطقة غربية، لكن اضطر

0: الفلسطينيون للعيش في هذه المنطقة بسبب تصنيف الاحتلال الإسرائيلي لها على أنها آمنة وبسبب سيطرة الاحتلال على مسافات.
1: نور خالد من مدينة غزة على هذه المشاركة. سلمى الجمل إليك.
2: شكرا مريم. مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والوضع في قطاع غزة. أيضا في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا وأن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. هذا ونقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمام المجلس الوزاري المصغر إنه الاتفاق الآن وأن حزب الله يعارض التوصل لاتفاق. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان وأعلن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة مركافة شمالية نهر الليطاني. وواجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لإخلاء سكان قرى عرناية وعنقون بقضاء صيدا وكفر فيلا في النبطية وست قرى أخرى في جنوب لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عبد حرب قائد وحدة الهندسة التابعة لحزب الله في ضربة جوية الأسبوع الماضي. ودمر أمس منصة أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا وأن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. في المقابل نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه. وفي قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة 16 في قصف إسرائيلي فجر اليوم على خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس واستشهاد فلسطيني آخر متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي بخان يونس أمس. نذهب الآن لمتابعة هذه الصور المباشرة لقصف على بلدة القليلة في قضاء صور. هذه الصور إذن نتابع مباشرة على الهواء. يتجدد القصف على قضاء صور كما يتجدد القصف أيضا وإنذارات بالإخلاء في مناطق أخرى. معنا من هناك مراسلتنا كاترين حنا ومعنا في الاستوديو أيضا إلياس كرام مراسل جزيرة في فلسطين. كاترين بطبيعة الحال نستطلع معك طبيعة الموقف والأماكن التي جرى استهدافها في هذه الساعات.
3: نعم سلمى، آخر الغارات هو ما نرصده بالكاميرا الآن باتجاه بلدة القليلي في قضاء صور. حصلت هذه الغارة من مقاتلة إسرائيلية قبل دقائق قليلة وهذا الدخان يتصاعد من الموقع المستهدف من تلك البلدة التي هي في مرمى الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي منذ أسابيع، هي وكافة البلدات المجاورة لها كمجد الزون التي قصفت أيضا قبل قليل قبل أكثر من ساعة، بالإضافة إلى بلدات المنصوري والحنية وصديقين وزبقين، كلها بلدات تقع في هذه المنطقة التي نرصدها الآن بالكاميرا في قضاء صور والتي هي في مرمى المدفعية الإسرائيلية من مرابط المدفعية المستحدثة في البلدات المحتلة في لا سيما في بلدة البياضة، وأيضا هي في يعني مرمى وتحت مراقبة القوات الإسرائيلية التي تحتل بلدات في هذا القضاء من بينها بلدة شمع التي تشرف على هذه البلدات وأيضا بلدة البياضة التي تقع على تلة يمكن من خلالها أن تصبح كل هذه البلدات في مرمى المدفعية والغارات الإسرائيلية. علما أن مدينة صور كانت استهدفت أيضا ليلا بثلاث غارات إسرائيلية استهدفت وسط المدينة وتركزت على أحد المصارف التجارية الذي تضرر بشكل كبير كامل. قبل ذلك كانت استهدفت أيضا منطقة المساكن في مدينة صور تقع شرق هذه المدينة، وأفدنا بأن تلك الغارات أسفرت عن عدد من الإصابات بين شهداء وجرحى، ولكن لم يصدر أي تأكيد بخصوص هذه الإصابات عددها أو طبيعتها من وزارة الصحة اللبنانية حتى هذه اللحظة. لكن الغارات كانت منذ الصباح أيضا تركزت على مناطق مختلفة من قضاء النبطية، بحيث أن المسيرات والمقاتلات قصفت بلدات حروف وحبوش وشكين وميفدون والنبطية الفوقة وغيرها أيضا، بالإضافة إلى الإنذارات. لابد هنا من الإشارة إلى إنذار إسرائيلي صدر أيضا قبل دقائق قليلة، يتوجه به الجيش الإسرائيلي إلى عدد من البلدات التي تقع في قضاء صيدا، وهي السرفاند وتفحتة والبابلية، قعقعية الصنوبر، المروانية والسكسكية، 6 بلدات، بالإضافة إلى 3 بلدات كان وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لها أيضا في خلال الساعتين الماضيتين، 2 منها تقعان أيضا في قضاء صيدا والثالثة في منطقة النبطية وهي كفرفيلة. هذه التحذيرات الإسرائيلية المستمرة لسكان بلدات جنوب لبنان والطلب منهم التوجه شمال نهر الزهراني. إذا ما أضفناها إلى هذه الغارات التي نرصدها الآن والتي كانت متتالية منذ ساعات الصباح الباكر، تؤشر إلى أن الوضع الميداني في جنوب لبنان لم يتغير، لا يزال على سخونته، لا سيما بعد ما جرى الاتفاق عليه بالأمس أو أمس الأول في واشنطن بين الوفدين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي، ويؤشر إلى أننا أمام مشهد متكرر من القصف الإسرائيلي المتواصل والذي تقابله هجمات متواصلة أيضا من حزب الله على الجنود الإسرائيليين المتمركزين في عدد من البلدات في جنوب لبنان، بحيث أن الحزب كان أعلن في الساعات الماضية عن سلسلة هجمات نفذها ضد القوات الإسرائيلية التي تحتل قلعة شقيف التاريخية وأيضا بلدة يحمر شقيف، بلدة القنطرة، الخيام، العديسي، كلها بلدات تتواجد فيها القوات الإسرائيلية وكانت في مرمى المسيرات الانقضاضية التابعة لحزب الله وكذلك في مرمى صواريخه. كذلك كان الحزب كمن لقوة إسرائيلية حاولت في ساعة متأخرة من ليل أمس التقدم من مواقعها في القطاع الأوسط باتجاه بلدة الغندورية، وقال الحزب إنه أوقع في صفوفها إصابات. إذن المشهد على حاله، وهذه الصورة التي نرصدها قد تكون نموذجا عما يحصل في هذه الأثناء وما تعمل على تنفيذه المقاتلات الإسرائيلية في بلدات مختلفة من جنوب لبنان.
2: ستبقين معنا كاترين حنا في متابعة هذه التطورات الميدانية. إلياس، كيف يمكن فهم موقف الحكومة من العمليات في جنوب لبنان على ضوء ما جرى الإعلان عنه من قبل واشنطن، وخاصة مع الموقف الذي يتحدث به الرئيس الأمريكي بأن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه يرى بأن هناك تقدم؟
4: هو يرى التقدم، ولكن على الأرض يوجد عكس ذلك. نحن نرى هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي وبيانات الجيش الإسرائيلي المتتالية منذ الصباح، بيانان صدرا بإخلاء 9 قرى في منطقة جنوبي لبنان في إطار العمليات العسكرية المتواصلة والمستمرة، وفي وقت لم يصوت فيه كما كان متوقعا المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل على اقتراح وقف إطلاق النار. نتنياهو بالأمس جمع أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بهيئته العامة، وعندما يحدث ذلك عادة ما يتم التصويت على قرارات وازنة في هذا المجلس، وكان من المتوقع أن يصدر شيء ما على الأقل بعد منتصف الليل، لكن الواضح أن الاجتماع انتهى دون أي تصويت على وقف إطلاق النار، حتى أن نتنياهو امتنع عن تقديم مقترح أمام الوزراء وامتنع عن عرض مقترح من هذا النوع. والسبب في ذلك بحسب دعوة تحرنوت هو أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كان استبق اجتماع المجلس الوزاري بإعلانه رفض الحزب عن قبول هذا الاتفاق، لذلك نتنياهو قال أنه لا يوجد اتفاق الطرف الآخر غير موافق، وبالتالي هو لا يأتي ولا يطرح مقترح جديد. إذا تغير الوضع يقول نتنياهو سوف نعيد ونطرح المقترح من جديد على طاولة الوزراء لإقراره. أيضا مقتل الضابط برتبة رقيب بصاروخ مضاد للمدرعات الذي استهدف دبابة مركافة في جنوب لبنان يوم أمس، وصول الخبر في وقت الاجتماع خيم على الأجواء، وزاد بحسب يدعوت أحرنوت التطرف وتعنت الوزراء المعارضين أساسا لوقف إطلاق النار، زاد موقفهم ثباتا كما تقول يدعوت أحرنوت. كانت هنالك انت

0: انتقادات كثيرة للموقف الإسرائيلي في الاجتماع على أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يعمل بقوة وأن يرد بقوة على حزب الله، لا سيما وأنه قبيل الاجتماع أيضا أطلقت صواريخ باتجاه القطاعين الغربي والشرقي للحدود، وتحديدا في منطقة شلومي بعد دقائق معدودة من مغادرة نتنياهو لهذه البلدة عندما كان يجتمع مع رؤساء البلديات في شمال إسرائيل. كل هذه الظروف التي أحاطت في اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهت كما يبدو بعدم طرح القرار للتصويت عليه وهو أرجئ، وبالتالي هذا لا يعني الآن أن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار على الأقل بالمعلن، ولكن من ناحية أخرى لا يوجد قرار بالتصويت مع ولا يوجد قرار بالرفض، وهذا يبقي الباب مواربا الآن على تصعيد، بمعنى أن إسرائيل تظهر أمام الإدارة الأمريكية بأنها لا ترفض وقف إطلاق النار لكن الطرف الآخر هو الذي يرفض، وبالتالي إسرائيل بهذا الموقف غير المعلن بعدم التصويت على قرار وقف إطلاق النار ترمي بالقرى إلى ملعب حزب الله وتصعد من عملياتها. لكن هذا لا يعني سلمى أن إسرائيل كانت ستوقف إطلاق النار حتى لو أنه تم إقراره في المجلس الوزاري المصغر. ولماذا؟ لأن وزير الدفاع الإسرائيلي والموقف العام في إسرائيل يقول بأن العمليات العسكرية سوف تتواصل في جنوب لبنان، وأن إسرائيل سوف تقيم حزاما أمنيا وهي أقامته فعلا، وستبقى في هذا الحزام، ستمنع سكان الجنوب من العودة إلى قراهم، وسوف تواصل عملية التدمير الممنهج لهذه القرى، بمعنى العمليات العسكرية كانت متواصلة. صحيح الآن أن أيدي إسرائيل مغلولة فيما يتعلق بمهاجمة العاصمة بيروت، وعوضا عن ذلك وكما نحن نرى يتحاول أن تعوض ذلك بقصف سور وبقصف صيدا. أنه هي تريد أن تقول أنه إذا كنا لا نستطيع أن نضرب بيروت سوف نضرب صيدا وسور كمدن كبرى وأيضا النبطية وربما غيرها من المناطق. إذن العمليات العسكرية مستمرة، في المقابل أيضا مقاومة شرسة على الأرض كما يبدو من جانب حزب الله. الجيش الإسرائيلي أعلن بالأمس عن إصابة 63 ضابطا وجنديا في ظرف 4 أيام. مقتل جندي ضابط آخر بالأمس يرفع العدد إلى 28 وإلى 1243 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ مطلع مارس أذار الماضي، وهذا يعني أن العمليات شكرا. في أوجهها ومستمرة.
1: شكرا لك الياس كرام. كاترين أعود إليك ونستفهم منك أكثر، لو تطلعين على طبيعة المواقف التي تبلورت بعد الاتفاق منذ الأمس وصولا إلى اليوم، إن كان من حزب الله وإن كان أيضا من لبنان الرسمي.
2: ما تبلور من المواقف التي صدرت بالأمس سواء عن الرئيس اللبناني أو عن رئاسة الحكومة في مقابل ما صدر عن حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم يؤشر إلى مزيد من الانقسام وإلى انسداد الأفق أقله حتى هذه اللحظة، بحيث أن ما اعتبره الرئيس اللبناني الفرصة الأخيرة وحمل حزب الله دون أن يسميه يعني مسؤولية ما سينتج عن رفض هذا الاتفاق، اعتبره حزب الله أنه أمر مخزن وأنها مفاوضات مباشرة عبثية ودعا إلى التراجع عنها ورفضها ورأى أن فيها إبادة لقسم من الشعب اللبناني. هذا الانقسام الذي عاد ليتأكد من خلال رفض حزب الله الاتفاق الذي تم في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن يجعل الوضع هنا في لبنان مفتوحا على احتمالات عدة، ولا شك أنه في هذه الأثناء يفترض أن تكثف السلطات اللبنانية اتصالاتها على المستويين السياسي وكذلك الدبلوماسي مع كافة الدول التي هي معنية بهذا الموضوع، بحيث أن الرئيس اللبناني سلمى كما نعلم كان قال إن تنفيذ ما اتفق عليه يفترض أن يبدأ بعد 24 ساعة من الموافقة النهائية للأطراف المعنية، وكان الانتظار لموقف حزب الله، فإذ بهذا الموقف يرفض ويضع يعني حزب الله يرفض هذا الاتفاق ويضع شروطا من أجل السير به، أبرزها التحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، تثبيت وقف إطلاق النار، إعادة الإعمار، عودة النازحين، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. بينما كان ذلك الاتفاق فعليا كما بات واضحا وكما تحدث عنه

0: المراقبون كان أشبه بخريطة طريق مشروطة لوقف إطلاق النار، كانت تشوبه الكثير من الثغرات ومن الأمور التي تحتاج إلى توضيحات، أبرزها مسألة حرية الحركة لإسرائيل وحريتها في الدفاع عن نفسها. وربما تحت هذا العنوان تحديدا تنفذ إسرائيل كل هذه الغارات التي ما زلنا نرصدها هنا في جنوب لبنان، وتحت عنوان حرية الحركة أيضا تصدر الإنذارات المتتالية بالإخلاء لعدد كبير من البلدات في جنوب لبنان، وتستمر في احتلالها هذه المساحات الواسعة من الجنوب. أيضا مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعدم وضع جدول زمني من أجل تنفيذ هذا الانسحاب، بالإضافة إلى مسألة المناطق التجريبية وما يشوبها من غموض وعدم وضوح حول كيفية تنفيذها والآلية التي ستعتمد من أجل السير قدما بكل هذه الخطوات التي تحدث عنها البيان إثر جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، مراسلتنا من قضاء صور. تفاصيل أكثر عن الوضع الميداني في جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد خليل. ولكن قبل ذلك نستعرض أولا هذا الوضع من خلال الخريطة التفاعلية مع محمود الزيبق. محمود، أطلعنا أكثر على الخارطة، أين تتركز عمليات الاستهداف وأيضا الإخلاءات التي جرى إصدارها من قبل جيش الاحتلال لمجموعة من القرى؟
2: شكرا سلمى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بالفعل ربما تصعيد واسع في جنوب لبنان اليوم، الغارات خاصة في النبطية هنا في هذه المنطقة التي استهدفت عدة مناطق، لا سيما النبطية الفوقة، ميفدون، شوكين، زوتر الشرقية، أيضا الغندورية، قلاوية، يحمر شقيف وتولين، كل هذه المناطق في النبطية وفي هذه المنطقة من جنوب لبنان استهدفتها غارات، سواء في شمال الليطاني أو في جنوبه. أيضا نتحدث عن غارات أخرى على مدينة صور وعلى قضاء صور وعلى عدة قرى في محيط مدينة صور، وكان آخر ما سمعناه الآن قبل قليل العاجل 3 قتلى أعلن عنهم الدفاع المدني اللبناني في صور، يضافون إلى 15 قتيلا أيضا أو 12 قتيلا كان قد أعلن عنهم لا سابقا، منهم أيضا 3 آخرين في حي المساكن في قضاء صور وآخرين في يحمر أشقيف هنا في قضاء النبطية. إذن عمليات توسيع للغارات، قصف مستمر على كما تلاحظون على عدة مناطق في شمال الليطاني في جنوبه وفي قضاء صور كما تلاحظون في كل هذه المناطق. لكن يبدو أن قوات الاحتلال على موعد مع توسيع أكبر لهذه العمليات، كما ذكر الياس قبل قليل نحن نتحدث عن انذارات جديدة في عدة مناطق، نتحدث عن انذارات هنا في صيدا، في عرناية، في فرفيلة، في عنقون، في هذه المناطق نلاحظ أننا نتجه شمالا، وهي بالتالي كما أشار الياس سابقا إلى أنها ربما تكون عملية يستعيض بها الاحتلال عن تقييد أو تكبيل حركته في بيروت بالتوجه باتجاه صيدا هنا شمال الليطاني. وأيضا كان هناك انذارات الآن قبل قليل، 6 انذارات في قضاء صور هنا في جنوب الليطاني. إذا نتحدث عن توسيع كبير لعمليات قوات الاحتلال ربما سنشهده في الساعات القادمة بالتزامن مع هذه الغارات، وأيضا بالتزامن مع معارك عنيفة وواسعة في هذه المناطق. طبعا حزب الله كان قد تحدث عن اعتراض بعض المسيرات هنا في الشمال في النبطية وفي كفر ملكي، وأيضا عن استهداف قوات الاحتلال سواء بالمدفعية في قلعة شقيف هنا أو استهداف دبابة ميركافا في الغندورية هنا، حيث أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط برتبة نقيب قائد دبابة ميركافا هنا في الغندورية، بينما كانت قواته تحاول التقدم في هذه المنطقة. قال حزب الله أنه استهدف عناصرها هناك، بذلك يرتفع عدد قتلى الاحتلال منذ مارس الماضي إلى 28. وطبعا أعلن الاحتلال عن إصابة أكثر من 60 شخص خلال الأيام الأربعة الماضية، وهذا يشير كما أشار الياس قبل قليل إلى ضراوة المعارك هنا في الجنوب اللبناني. سنعود إلى سلمى والعميد لتحليل هذا المشهد بشكل أوضح.
1: شكرا لك محمود. عميد، أجدد الترحيب بك. إذا ما نظرنا بداية إلى خارطة المواقع المستهدفة اليوم، أين تركزت وما هي الدلالة التي نستنتجها عسكريا من هذه المواقع التي يجري استهدافها وإخلاؤها؟
3: اليوم كما نرى تم استهداف كافة القرى التي تقع جنوب الخط الأصفر ابتداء من الغرب يعني منطقة المنصورة حتى الشرق قلعة الشقيف، ولكن كما يتبين اليوم أن هناك تركيز على المحاور التي تصعد من قضاء صيدا باتجاه النبطية. كل القرى التي على هذه المسالك لا سيما مسلك الذي يصعد من صيدا باتجاه النبطية الإسرائيل تقصفه، وكما أنها تدفع السكان كلما تكدسوا في هذه القرى نحو الغرب تدفعهم نحو البحر أو باتجاه البحر أو باتجاه القرى البعيدة شمالا. يعني إسرائيل تحاول إفراغ هذه المنطقة من سكانها، وكلما وهي تطاردهم كلما تكدسوا في إحدى القرى كما دفعتهم بالاتجاه المعاكس.
1: طيب بالتالي هنا كيف نرصد متابعة حزب الله عميد خليل لمثل هذه المحاولات للتقدم عن طريق الإخلاءات وعن طريق التمهيد الناري؟
3: الجيش الإسرائيلي الآن يقوم بمحاولات توغل بسيطة، وحزب الله يقاومه. لماذا يقوم بهذه التوغلات؟ هو انا اعتقد هو يوما ما لان وقف اطلاق النار مثل ما تبين انه غير صحيح يعني او غير واقعي. الان حزب الله يرفضه واسرائيل لم توقع عليه او لم تعرضه على المجلس الوزاري، فاذا هناك توسيع للعمليات العسكريه. التوغل الذي يحصل هو مع عمليات استطلاع لكي يعرف الاسرائيلي او كي يتاكد من اي محور ممكن ان يتوسع اكثر، وكما راينا في منطقة الغندورية التي هي تشكل له منطقة تضايقه في في في منطقة وادي الحجير، هو يحاول التقدم باتجاه قرى أخرى مثل فروم. أنا أعتقد أن هذا المحور سوف يكون من أحد المحاور التي ستتوسع فيها إسرائيل. هذه المنطقة صعبة عليه، حزب الله موجود فيها ولديه صواريخ مواجهة، أصابت دبابة هناك، ولكن إسرائيل مصرة على احتلال هذه المنطقة في حال تم التوسع أو اتخذ قرار بالتوسع.
1: يعني نفهم منك أكثر يعني طبيعة الاستراتيجية التي يتبعها الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة التي تقع فوق الخط الأصفر، ما الذي يستهدفه هناك من خلال مثلا هذه التكتيكات لنعرف الاستراتيجية التي ينشدها لما بعد؟
3: الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على التوغل بحذر تفاديا للإصابات، ولكن دون البقاء في منطقة دفاعية يستنزف فيها حزب الله، فهذا هو يتوسع دائما ولكن بحذر، يحاول قدم الأماكن. كلما قدم قرية أو احتلها يقوم بتدميرها تدميرا كاملا كما رأينا في أرنون، كما نشاهد في منطقة بنت جبيل، حداتة إلى آخره، والسبب لكي لا يترك وراءه مقاتلون. في منطقة أشقيف امبارحة قال جيش الإسرائيل أنه قضى على مسلحين في هذه المنطقة، أكيد هذه المنطقة لم يتسلل إليها هذه المسلح هؤلاء المسلحين لأنها منطقة دائرها مفتوح وجرداء. أعتقد أن هؤلاء المسلحين كانوا ما زالوا في الأماكن التي دمرها الجيش الإسرائيلي، لذلك يقوم بتدميرها بالكامل لكي لا يقوم عليه مقاومة من الداخل. والحزب الله يقوم بالمناورة بطريقة مرنة، هو لا يحتفظ بالأرض ويتراجع، ولكن هذه الطريقة تؤدي إلى تدمير القرى التي يتراجع عنها.
1: شكرا جزيلا لك العميد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أرحب بضيفنا من بيروت دكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي. دكتور جو مرحبا بك معنا. كيف تنظر إلى من خلال هذه المواقف التي تبلورت إن كان من قبل الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء في الحديث عن هذا الاتفاق وأيضا حزب الله، كيف تنظر إلى إمكانية الوصول إلى نقاط تفاهم بين اللبناني اللبناني؟
4: يعني هذه هي النقطة الأصعب، يعني للأسف هناك تفاوض بين لبنان وإسرائيل، وليس هناك تفاوض داخل لبنان حول المرحلة، يعني كان هناك عامين لهذا التفاوض. الآن ليس هناك أفق، يعني كلام أمين عام حزب الله بالأمس أوضح الأولويات بأنه يريد الانسحاب، يريد الكثير من الأمور، لكنه ليس بموقع المفاوض وليس أيضا في موقع حتى الآن لفرض قواعد اشتباك التي سقطت عام 2023. الآن لا إسرائيل ولا أمريكا تريد حزب الله يلعب هذا الدور، وليست أيضا الدولة اللبنانية والجيش اللبناني جاهز لملء الفراغ، فنحن في هذه المرحلة الانتقالية. أما في موضوع كلام الرئيس اللبناني، يعني لا يعبر عن موقف أعتقد جدي، بمعنى هذا هو الحل الأخير وإلا نتحمل العواقب. يعني لابد من الدولة أن تستمر في محاولة إيجاد صيغة معينة مقبولة، يعني لأن إذا إسرائيل لم تقوم بنزع السلاح، على الجيش اللبناني أن يقوم بذلك الأمر. أن نبقى في هذا الفراغ بين المرحلتين أمر سيسبب في مزيد من التدمير. يعني لابد من وضع خريطة طريق، استمرار في تحسين شروط التفاوض في مرحلة ما، لكن وقف إطلاق النار الآن ليس متاح. يعني علينا إدارته بأفضل طريقة حتى الوصول إلى صيغة تكون مقبولة.
1: طب يعني نفهم منك الآن، يعني مركز القرار أين، يعني أو الكرة كما يقال في أي ملعب، يعني ما بين حزب الله وما بين لبنان بعد هذه النتيجة التي لا يمكن الحديث عنها بأنها يعني في مرحلة يعني اتفاق، خاصة بأنه يعني غير واضح ومع رفض من قبل حزب الله ومن قبل الطرف الإسرائيلي في التعاطي مع هذه المخرجات؟
4: يعني ميزان القوة كان مثير للاهتمام، بمعنى وافقت الحكومة اللبنانية على الاتفاق ثم قالت ننتظر موافقة حزب الله ليبدأ بوقف إطلاق النار بأن يدخل حيز التنفيذ، فيعني كأنها نقلت التنفيذ إلى حزب الله. هذا يجعل القوة في أي ترتيبات هي في حزب الله، فإما الدولة تأخذ القرار وهي تقوم بفرضه ميدانيا، وإما عليها أن تشارك حزب الله في القرار، إما عليها أن تترك إسرائيل أن تقوم بهذه المهمة عنها، يعني أن تتعاون مع سلطة الاحتلال بمفهوم بعض اللبنانيين. يعني ليس هناك خيارات كثيرة في هذا الموضوع. من سيفرض قواعد الاشتباك؟ إذا حزب الله لن يكون هو، وهذا إجماع عليه داخل لبنان، من سيكون البديل وبأي طريقة؟ هل ستقوم بالقوة ضد حزب الله بالتعاون مع حزب الله؟ جعل طرف خارجي يقوم بهذا الأمر؟ يعني هذه الأسئلة ليست واضحة، هذه عليها أن تتوضح قبل الدخول في الآليات. لكن الآن النقاش الأمريكي أو الوساطة الأمريكية تتحدث بالهدف النهائي بالشروط العالية، ليس بالآليات والخطوات الأولى بفضل الاشتباك. يعني لابد من الانتقال إلى هذه المرحلة قبل الحديث عن ترتيبات أمنية، لأن الجيش الآن غير قادر على التحرك في جنوب لبنان.
1: وعليه يعني كيف يمكن فهم أيضا موقف رئيس الوزراء اللبناني عندما قال مثلا أن التفاوض يعني لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل، في ذات الوقت يعني نذكر أيضا ما صرح به الرئيس اللبناني بعد الحديث عن هذا الإعلان، إعلان الاتفاق، قال بأنه اتفاق الفرصة الأخيرة. كيف يبدو هذا التناغم أو هذه الرؤية من جهة لبنان الرسمي عندما تخرج تصريحات بمثل هذه الصورة اللي تصب في كل في مكان مختلف؟
4: نعم، يعني هو تصريح دراماتيكي، تصريح الفرصة الأخيرة، يعني لا يوجد فرصة أخيرة بالتفاوض. يعني هناك دائما هناك اجتماع قائم، يعني لابد الآن الأولوية أعتقد أنه أن يكون هناك اجتماع ثلاثي بين الرئيس عون، رئيس سلام، ورئيس بري للاتفاق لحد أدنى. يعني لا يمكن الدخول في هذه المرحلة قبل على الأقل أن يكون هناك توافق مع الرئيس بري إذا كان لم يكن حزب الله. يعني الآن الدولة اتخذت قرارها بأنها لا تريد أن تكون أن يفاوض الحزب عنها، يعني تغيرت هذه المرحلة وهذا أمر مفهوم. لكن كيف الوصول إلى المرحلة بدون حد أدنى من التحاور؟ وأيضا حزب الله أعتقد يعني الخطاب لا يزال باللغة الخشبية، بمعنى تشابه مرحلة عام 2006، لكن هذه المرحلة انتهت. حزب الله لم يعد هو الضامن لهذه الحدود، لهذه المعادلة، لكن يريد أن يبحث عن ضمانات. يعني لابد من نقاش داخلي في لبنان حول هذه الضمانات، وأيضا النقاش مع إسرائيل عبر أمريكا في هذا الموضوع، بأن إذا صح حصل الانسحاب غدا ما هي الضمانات لإسرائيل وما هي الضمانات للبنان. هذه الترتيبات الأمنية على حزب الله أن يكون مشارك فيها أعتقد، لأنه إذا لم يشارك فيها سيكون الثمن كبير للدولة وللحزب. يعني هناك قرار حاسم أعتقد خارجي في هذا الموضوع، فالآن ما يمكن أن فعله حزب الله هو تحسين شروط هذه تغيير قواعد الاشتباك، إما أن يشارك فيها أما يكون ضحيتها في مكان ما. لكن الدولة لابد أن توضح رؤيتها، ما هو هدفها النهائي، ما هي تحالفاتها، ما هي قراراتها الداخلية لتكون تتواءى مع هذه المرحلة، وإلا نحن ندور في حلقة مفرغة الآن.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جو ماكرون الكاتب والباحث السياسي، حدثتنا من بيروت. وعقب إعلان الولايات المتحدة التوصل لوقف إطلاق نار مشروط بين لبنان وإسرائيل دون تحديد مسار زمني للاتفاق، وصف الرئيس اللبناني الاتفاق بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب. من جانبه تمسك حزب الله بحق مقاومة الاحتلال ووضع حزمة من الشروط في طليعتها الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان وفق إعلان أمينه العام نعيم قاسم.
5: خلف غبار المعارك في جنوب لبنان تلوح ملامح اتفاق غير مكتمل الأركان. يقوم الاتفاق على ركائز أربع، هي وقف النار من قبل حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني، وإنشاء منطقة تجريبية، ومتابعة مفاوضات السلام والأمن. وجاء رد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لم يعطي التزاما بعدم المقاومة والرد على العدوان، لكنه طرح في المقابل حلا مبنيا على ست ركائز تقوم على وقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش في جنوب الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة السكان، وإعادة الإعمار.
6: لا أظن بأن هذا الاتفاق قابل للتطبيق لمجموعة من النقاط ومجموعة من الجوانب، أهم هذه الجوانب بأنه بلا جدول زمني، وثاني هذه الجوانب أيضا بأنه يضع المسؤولية على المقاومة اللبنانية.
5: أما المفاوضات في واشنطن فتوقفت بسبب إصرار لبنان على وقف نار شامل، ثم استؤنفت بتدخل من وزير الخارجية الأمريكي حتى تم التوصل إلى الاتفاق. وجاء الإعلان كما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد اتصالات داخلية مع دور لعبته دول وصفها بالشقيقة والصديقة. الرئيس اللبناني وصف ما جرى بأنه الفرصة الأخيرة، داعيا كل طرف لتحمل مسؤولياته في إشارة إلى حزب الله. ويقول عون إن الولايات المتحدة ستحدد في ضوء مواقف الأطراف المعنية موعد وآلية وقف إطلاق النار بعد 24 ساعة على إبلاغها بموافقة الأطراف المعنية، على أن يكون الرئيس الأمريكي الضامن المباشر للتنفيذ والبداية من مناطق توصف بالتجريبية.
7: طالما أن حزب الله هو طرف أساسي في الداخل اللبناني وطرف ممسك بالسلاح ويرفض بالمطلق المفاوضات المباشرة مع بين لبنان وإسرائيل ولا يعترف بنتائجها، فمعنى ذلك أن هذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق. طالما أن العامل الإيراني الذي يؤثر بشكل مباشر على حزب الله يريد أن يدمج أو يلازم ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية.
5: وتترقب السلطة السياسية في لبنان جولة جديدة لمسار المحادثات السياسية الأمنية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، وتتمسك بسيادتها على كامل أرضها وبوقف تام للنار لنشر قواتها جنوبا وتنفيذ أي اتفاق، مع تأكيدها على أن لا تلازم مع المسار التفاوضي الإيراني. وسط كل الآراء تسير بيروت في حقل ألغام سياسي وأمني لم يترجم واقعا ميدانيا بعد، لكن الاتفاق يرسم خريطة طريق مشروطة ويضع إعلان نوايا مع موعد لاستكمال المفاوضات بمساريها السياسي والأمني. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
1: في الملف الإيراني الأمريكي والمفاوضات معنا من واشنطن مراسلنا مراد هاشم، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما مراد هاشم، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على يعني طبيعة تصريحات ترامب خلال الساعات الأخيرة، أين كانت تصب بخصوص المفاوضات والعلاقة مع إيران؟
8: مرحبا سلمى. تصريحات الرئيس دونالد ترامب كانت لافتة حينما قال إن وقف إطلاق النار ما يزال صامد، وأن ما يحصل من وقت لآخر من انتهاكات هو أمر معتاد في هذه المنطقة. كما قال إن وقف إطلاق النار له معنى مختلف في هذه المنطقة، ولكنه مع ذلك حذر من أن مقتل أي جنود أمريكيين سوف يقود إلى استئناف العملية العسكرية كما قال ضد إيران بسرعة. فيما يتعلق بالاتفاق، لا يزال الرئيس دونالد ترامب متفائل بشكل كبير من المفاوضات، قال إنها تسير بشكل جيد للغاية، متوقع أن التوصل إلى اتفاق في غضون نهاية الأسبوع الجاري، لكنه قال إن ذلك مع ذلك قد لا يحدث. أشار إلى أن أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وأن هذا الأمر ناتج عن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، وكذلك ناجم عن عمليات القصف والحصار، وقال إن الحصار يثمر وأثمر في هذا أكثر من عمليات القصف. قال إن إيران إذا وافقت على إبرام صفقة فإنها بذلك تلتزم بعدم تطوير سلاح نووي وعدم امتلاك سلاح نووي وكذلك عدم شراء سلاح نووي. قال إن كلمة شراء

0: تتعلق بطبيعة الحال بالإشارة إلى الأرصدة المجمدة إلا في مقابل خطوات من الأساس تبدأها بإيران فيما يتعلق هنا الإشارة بالبرنامج النووي. أيضا فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، وهو توقف كثيرا في هذه المسألة حينما قال إنه في المرحلة الحالية وبموجب هذه المذكرة يقصد ذلك، فإن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على استخراج هذه المواد وتدميرها بشكل مشترك، لكنه قال إنه كان سابقا إيران وافقت على تسليم هذه المواد إلى الولايات المتحدة ثم تراجعت بعد ذلك. قال إن الولايات المتحدة قد لا تحتاج إلى اتفاق من أجل الحصول على هذه المواد، وأنها قد تحصل عليها عنوة، وإنه كان هناك خيار عسكري من أجل الحصول عليها عنوة واستخراجها والاستحواذ عليها، لكنه قرر إلغائها بالنظر إلى المخاطر وبالنظر إلى أنها عملية تحتاج إلى البقاء لقرابة أسبوعين في منطقة نزاع ما يشكل مخاطر على القوات الأمريكية. أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن هذا الاتفاق سوف يبدأ بفتح فوري لمضيق هرمز، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة وأن الولايات المتحدة مستعدة بكاسحات الألغام لاستكمال إزالة الألغام الموجودة في المضيق. اللافت أيضا الإشارات التي أرسلها فيما يتعلق بإمكانية اللقاء مع المرشد الإيراني، وهو سئل حول هذه النقطة وقال إنه لا يسعى للقاء كهذا، ولكنه لا يمانع من لقاء كهذا في حال تم إبرام الاتفاق، وأنه سيبدي احتراما للمرشد، وأنه أيضا سيتشرف بلقاء كهذا، وترك الباب مفتوح للقاء كهذا حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. نور الدين، أطلعنا أكثر أيضا على كيف تبدو الرؤية الإيرانية لمسار هذه المفاوضات مع الرد الإيراني المرتقب من قبلها، خاصة بأنه يعني كان هناك توقعات مع نهاية هذا الأسبوع ودخول الأيام الإجازات الأخيرة منه أن يأتي الرد من طهران.
2: سلمى، بكل تأكيد هناك هدوء وصمت شديد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران لعدة أسباب. السبب الأول أن الإيرانيين الآن يبدو أنهم غير مستعجلين للرد على المقترحات الأمريكية، خاصة أنهم قالوا بأنهم ردوا بالإيجاب على المقترح السابق، فجاءت التعديلات الأمريكية والرؤية الأمريكية، لذلك يروا نفسهم غير ملزمين بالرد بسرعة واتخاذ الوقت اللازم لدراسة ما أرسله الأمريكيون، رغم أن ما أرسل لا يعد أن يكون مجموعة من الملاحظات التي لا تلمس جوهر ما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم. الآن الأمر عند المرشد الإيراني، والجميع هنا ينتظر ماذا سيقول المرشد الإيراني بعد اجتماعه بمستشاريه واتخاذ القرار الملاسب. هناك رؤية تقول بأن هناك تفاؤل ما ربما قد يذهب المرشد إلى التوقيع على ما تم التوصل إليه باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر وارد جدا، وما يعني أننا سندخل في مرحلة من الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لمدة تصل إلى 60 يوما يتم فيها إيقاف الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الأساسية التي يصر عليها الإيرانيون الآن، يصرون على مسألة وقف الحرب في جميع الجبهات بينها لبنان. أكثر من ذلك، هناك لاحظنا نوع من التشدد والتصلب الإيراني في مسألة التعاطي مع المسألة اللبنانية، لم يعد الأمر يقتصر على مسألة وقف الحرب أو وقف إطلاق النار في لبنان، بل ربما التراجع إلى الخلف بالنسبة للجانب الإسرائيلي إلى المواقع التي احتلها قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهذا أمر مهم، ويبدو أنه سيأخذ نوعا ما وقتا من التواصل والمفاوضات عبر الوسطاء بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما تبقى من الفصول والنقاط من مذكرة التفاهم يبدو أنه حسم الأمر فيها إلا في بعض النقاط، وهذه النقاط حتى وإن كانت سهلة وبسيطة لكن يمكن في لحظة ما أن تتحول إلى نقطة معقدة. في مسألة الأموال المجمدة لا يزال النقاش حاضرا الآن بين كيف ومتى ستتسلم إيران هذه الأرصدة المجمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اتفاق وإجماع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على أن إيران ستتسلم هذه الأموال، وأن المبلغ قد حدد ما بين الجانبين عبر الوسطاء، لكن كيف ومتى هناك اختلاف في وجهات النظر. الجانب الإيراني يريد أن يحصل على جزء من أمواله مباشرة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، والقسم الآخر بعد الدخول في المفاوضات النووية. يبدو أن الجانب الأمريكي لا يريد أن يسلم مبلغا ما إلا بعد الدخول في المفاوضات النووية. إيران

0: تريد أن تحصل على الرصيد بشكل كامل، لكن الجانب الأمريكي يريد أن يجد لها مخرجا قانونيا، ربما ليس بالأموال المباشرة للجانب الأمريكي ولكن عبر ما يمكن أن يسميه مساعدات، عم تسميه خدمات إنسانية. كل هذا الأمر الآن مطروح للنقاش، هل سيقبل الجانب الإيراني بالرؤية الأمريكية؟ ربما الأمر قد يكون كذلك، ولكن كذلك الأمر مستبعد بالإضافة إلى مضيق هرمز والحصار. كل هذه النقاط لا تزال تناقش، لكن نحن ننتظر نهاية الأسبوع لمعرفة ماذا سيقول المرشد الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا نور الدين دغير من طهران. في الأثناء انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران، ورأى أن الديمقراطيين يحاولون إفشال إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب.
2: أخيرا وبعد ثلاث محاولات تمكن الديمقراطيون ومعهم 4 نواب جمهوريين من تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية 215 صوتا مقابل 208. القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المسلحة من العمليات العدائية مع إيران إلا إذا حصل على تفويض من الكونغرس، لكن القرار بصيغته الحالية وفي حال تمريره في مجلس الشيوخ فهو لا يجبر ترامب على إنهاء النزاع، بل هو تعبير رمزي عن رفض أغلبية في الكونغرس للحرب مع إيران.
3: أعتقد أن الرؤية ليست شائعة بين الديمقراطيين فحسب، بل وبشكل متزايد لدى بعض الجمهوريين والشعب الأمريكي عموماً، وهي التوصل إلى حل في المدى القريب، وأن تحقيق ذلك يتطلب على الأرجح اتفاقا سياسيا غير مستساغ مع إيران، ومهما كان فهو أفضل من الحرب.
2: ويبرر الجمهوريون رفضهم القرار بعدم قانونيته أو بالقول إنه لا يعدو أن يكون مجرد مراوغة سياسية انتخابية تعطل جهود الرئيس في حماية الأمن القومي. وفي أول رد فعل له اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يفضلون رؤية بلادهم تفشل على منحه انتصارا جديدا، ووصف القرار بأنه غير وطني ويعطل مسار المفاوضات مع إيران.
4: أعتقد أن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات النصفية، لذا ستبنى مواقفهم على استطلاعات الرأي وكيفية استغلال الوضع الراهن سياسيا. يجب التركيز على التوصل إلى حل هذا الصراع، ويفضل أن يكون ذلك عبر المفاوضات دون استبعاد الرد العسكري.
2: تمرير قرار صلاحيات الحرب في الكونغرس تعززه استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين تأثروا سلبا بالحرب مع إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
5: بعد 3 محاولات فاشلة يمر مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب، ورغم الجدل بشأن قانونيته وجدواه إلا أنه يمنح خصوم الرئيس مبررا لمواصلة النيل من شعبيته التي بلغت أدنى مستوى لها في ولايتيه الأولى والثانية. أنس الصبار، الجزيرة، واشنطن.
1: معنا في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وأيضا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما. هيام، لماذا يتبرم أو يغضب الرئيس ترامب من هذا القرار في مجلس النواب، طالما بأنه يمتلك في النهاية يعني صلاحيات جميعها، وربما يعني يمكن وصف هذا القرار في مجلس النواب بأنه رمزي؟
6: هناك بضعة أشياء نتذكر نحن في الانتخابات التمهيدية، وهو يحاول أن يبني زخما مع وكذلك يؤشر بأن هؤلاء الأشخاص صوتوا ضده، 4 صوتوا ضده، وميسي خسر في كنتاكي، وهو كان دائما يتحدث عن معارضته لسياسة ترامب وخسر في الانتخابات التمهيدية. وهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الرئيس ترامب لا يحب عندما تكون هناك خلافات علنية، هناك قضية تتعلق بالإيجو الخاص بالرئيس. هل هذا الأمر سيترجم في إطار تبعات قانونية؟ لا، هذه لها تبعات سياسية. لدينا 3 من الجمهوريين هم مرتاحين في تصويتهم ضد

0: الرئيس علنا. وبالنسبة للرئيس قد يكون ذلك مزعجا، لأن إيران قد تصبح مشكلة ربما قد تؤدي إلى انقسام بقاعدته، وهذا شيء لن يرغب في حدوثه. وكما تم الإعلان فإن الحرب نفسها لا تلقى شعبية، وكذلك شعبية كذلك. وهل يريد أن يواصل في هذا المسار، أم أنه يريد إعادة تأطير النقاشات الجارية، أو ربما أن يقوم بالتأثير على المعارضة؟ بالنسبة لترامب لابد أن يبدو على أنه لديه سيطرة على الكونغرس الأمريكي بسبب الإيغو الخاص به، والرئيس ترامب يحب أن يتصرف بهذه الطريقة، وهو حتى الآن هو الرئيس والزعيم زعيم الحزب الجمهوري بلا منازع. لكن حسب رأيه وهو يحاول أن يضغط على عدم إمكانية حدوث ذلك.
1: في المقابل دكتور صالح، أيضا المرشد الإيراني البارحة أيضا يوجه رسائل إلى الداخل، وهو معني بتوجيه رسائل إلى الداخل من أجل تمتين هذه الجبهة في خضم هذه المفاوضات، التي يقول مستشاره مثلا بأنها تسعى للضغط على إيران لقبول الشروط الأمريكية وتبقي شروط إيران في حالة غموض. لماذا كانت الرسائل إلى الداخل مهمة أيضا بالنسبة للمرشد؟
2: هناك الكثير من المراهنة على الداخل الإيراني، خصوصا إسرائيل والولايات المتحدة عندما شنوا الحرب على إيران في 28 من فبراير الماضي، كان هناك مراهنة على أن اغتيال المرشد، اغتيال قادة سياسيين وقادة عسكريين، يدفع بالشارع الإيراني إلى التمرد على القيادة السياسية وحدوث فوضى في الداخل الإيراني، على أن يتم مساعدة إسرائيل والولايات المتحدة هذه الفوضى، وصولا إلى تجزئة إيران وتقسيم إيران كما يريدها نتنياهو. الرئيس ترامب تفاعل مع هذه الفكرة التي عرضها نتنياهو، والتي فشل نتنياهو من إقناع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين من جورج بوش الأب وحتى الرئيس بايدن، لكن الرئيس ترامب استجاب لهذه التصورات لنتنياهو وشن الحرب على إيران. الآن هذه المراهنة فشلت بشكل كبير جدا، وكان هناك تماسك خلال الحرب الشهر أو 40 يوم وخلال ما فترة ما بعد الحرب. الآن لا زال هناك مراهنة أنه ربما تستطيع الولايات المتحدة من هذا الحصار أو هذه الضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية وحتى العسكرية أيضا من تفكيك هذا التماسك للشارع الإيراني. المسؤولون الإيرانيون دائما يعني لحد الآن هناك هذا التماسك، هناك تجمعات يعني كبيرة جدا في الميادين الساحات الإيرانية، ليس في العاصمة الإيرانية طهران بقية،
1: ولكن ربما في مثل هذه الأجواء دكتور صدقيان المعارضة لا تخرج ضمن فترة الحرب، وإنما يعني من يخرج الأصوات المؤيدة للحكومة. دائما تكون وحدة البلاد وصورتها المتينة هي الصورة الأهم بالنسبة للشارع وحتى بالنسبة يعني للجماهير، يعني من دون أن يطلب ذلك من قبل الحكومة. إلى أي درجة مثل هذا المعطى يجري البناء عليه الآن من أجل صياغة يعني صيغ مقبولة لدى كل الشارع ليس فقط المؤيد للحكومة؟
2: هذا صحيح، يعني أنا أعتقد بأن هناك تحديات تواجه الشارع الإيراني، منها تحديات سياسية وتحديات اقتصادية وهي ليست بقليلة. لكن ما قاله الرئيس ترامب من أنه يهدف إلى تدمير الحضارة الفارسية، وما قاله نتنياهو بأنه يريد أن يقسم إيران إلى 5 دول، دفع بالمعارضين في الداخل الإيراني والمنتقدين للنظام أن يلتحموا مع الشارع، مع الحكومة، مع الجيش، مع الحرس الثوري تحديدا، من أجل الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية. هذا كان مهم، يعني هذا الشعور الوطني القومي الذي لم يكن في بعض الأحيان منسجما مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإيرانية الآن في ظل الحرب وبعد الحرب أصبح منسجما أكثر من مع الحرس الثوري من أجل الدفاع عن الأراضي الإيرانية، عن وحدة الأراضي الإيرانية. وأنا أقول لحد الآن هناك تماسك، لكن هناك أيضا مراهنة كبيرة على أن هذا التماسك لا يمكن له أن يصمد أمام المشاكل الاقتصادية. الحكومة الإيرانية تحاول السد أو معالجة هذه المشاكل الاقتصادية، وهناك نداءات من كبار القوم ومنهم المرشد الإيراني الأعلى الذي كما تفضلت أكد على الوحدة، ويؤكدون دائما على الوحدة لأن يعتبرون الوحدة عامل انتصار وتثبيت إيران وهذه السيادة الإيرانية على الأرض.
1: سيدة هيام، يعني بشأن التفاوض نعرف بأن قدمت واشنطن تعديلات إلى الطرف الإيراني، وهي تنتظر من الطرف الإيراني الآن الرد، وأعطتها فسحة الوقت وبررت لها هذا الوقت الذي تأخذه من أجل الدراسة. برأيك أين تبدو العقد التي تجري دراستها يعني وجرى بعثها ضمن هذه المذكرة للطرف الإيراني؟ من وجهة نظرك أين تتركز؟ النووي، هرمز، الأموال المجمدة، أم الوكلاء أو الحلفاء؟
0: هذا سؤال ممتاز، وأعتقد أنه كل ما ذكرته ينطبق على الأمر، لكن المسألة هي مسألة أولويات. ليس هناك خلاف بشأن النظر في كل هذه القضايا من المنظور الأمريكي والإيراني. المسألة هي مسألة أولويات، هل نبدأ بفتح المضيق أم نبدأ بفك التجميد؟ هذه مسألة مهمة بالنسبة للطرفين. ترامب لديه قاعدته، ولديه كذلك الأشخاص الموجودين بحزبه الذين يعتقدون أن إعطاء الأموال الإيرانيين بشكل مبكر سيكون انتحارا سياسيا كما فعل أوباما. هناك قضية مفاهيمية، خصوصا أن ترامب هو أعلن ودائما حاول أن يقلل من شأن ما قام به الرئيس أوباما. هذه مسألة. القضية الأخرى هي تتعلق بلبنان وكذلك الوكلاء. هذه المسألة غير واضحة بالنسبة لي كمحللة، وكذلك بالنسبة لما تسرب. نحن نرى أن لبنان هي اعتمادا على ما يحدث خلال عملية التفاوض تلقى أهمية ولا تلقى أهمية حسب ذلك. لدينا وقف إطلاق النار، وبعد ذلك حزب الله بعد وقف إطلاق النار غير رأيه، وعملية تغيير أو اتخاذ القرار بالنسبة لحزب الله العملية لا تحدث في لبنان وإنما في إيران. وكيف يتماشى كل ذلك مع هذه المعادلة كلها؟ الأمر غير واضح بالنسبة لي. الأمر هي بمثابة إسفين تحركه إيران في عملية التفاوض هاته. هذا لا يعني أن حزب الله يتحرك لمصلحة لبنان بشكل كامل، هو ينظر إلى مسألة إيران و وطأتها فيما يخص عملية التفاوض. القضية الثانية تتعلق بالوكلاء، وهي قضية في المنطقة. وبالنسبة لأوباما هو تجاوز القضية المرتبطة بالوكلاء والقضية الصاروخية، وهذا أنشأ فراغا، وبالتالي استفاد الحرس الثوري من هذا الفراغ، وهذا أدى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. سيكون من المهم بالنسبة للمنطقة التي تلقت هجمات من قبل الحرس الثوري، فإنهم لابد أن يتحركوا ويتحدثوا بشأن ذلك مع الرئيس الأمريكي، ولابد أن يتم التأكيد بأن التمويل لا يتم توصيله إلى الوكلاء كما حدث بعد إدارة أوباما. إذن نجد أنفسنا في وضع صعب، لأن هناك مصالح متضاربة داخليا مع الحزب، وهناك كذلك مصالح متضاربة خارجية. ولابد أن لا ننسى أنه حسب استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، المسألة الأكثر أهمية هي ضمان حرية الملاحة، وبالتالي فإن مضيق هرمز برأيه هو يعتبر نصر سريع لضمان قيادة الولايات المتحدة وضمان كذلك حرية الملاحة بالمضيق.
1: دكتور صدقيان، كيف يعني ترى سيكون تعاطي طهران مع هذه النقاط الجوهرية التي تحدثت بها سيدة هيام؟
2: إيران عندما دخلت المفاوضات دخلت لسبب استراتيجي أساسي ورئيسي، وهو إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، هذا واحد، وإزالة العقوبات الإيرانية على إيران. يعني منشأ دخولها للمفاوضات وهدف دخولها للمفاوضات هو هدف اقتصادي. حتى عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي في العام 2018، إيران أقدمت على تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة لإجبار الدول الأوروبية التي بقيت في الاتفاق، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، من أجل تفعيل البنود الاقتصادية التي وردت.

0: في الاتفاق النووي لكنها لم تعمل، وبالتالي لحد الآن إيران تصر على أن يجب إزالة الحظر عن الأموال الإيرانية والأرصدة الإيرانية المجمدة من أجل فتح مضيق هرمز. هذه نقطة أساسية، وأنا أعتقد بأن تلكؤ إيران أو أخذ إيران لوقت أكبر من أجل دراسة هذا الأمر.
1: ماذا عن هرمز والوكلاء؟
0: الوكلاء هؤلاء أصدقاء إيران، والولايات المتحدة لديها وكلاء. إسرائيل ماذا تعني بالنسبة للولايات المتحدة؟
1: إيقاف الحرب، ما أعنيه هو إيقاف الحرب على كل الجبهات بالحديث عن الحلفاء أو الوكلاء.
0: كل المقترحات الإيرانية التي تقدمت بها طهران بما فيها مذكرة التفاهم التي تقدمت بها إلى الولايات المتحدة بمسعى قطري وبمسعى باكستاني وضعت البند الأول إنهاء الحرب، لأن إيران لا تريد أن تكون هناك بؤرة متأزمة متفجرة تؤثر على بقية أي اتفاق يمكن أن يكون. على العكس من ذلك، إذا ما حدث إنهاء الحرب بشكل كامل في كل المنطقة سواء كان في إيران في العراق في لبنان في اليمن، يمكن أن نتقدم أكثر من أجل حل بقية المشاكل، وإلا بقيت هذه يعني هذه البؤر هي مثل القيح الموجود في الجسم، يجب الانتهاء منه بشكل كامل حسب ما تقول إيران، والذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يخص القضايا النووية ومشاكل ذلك.
1: شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات، وشكر الموصول أيضا للسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطينية وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم خيام نازحين في مواصي خان يونس. معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، أطلعين على ما جرى.
2: نعم سلمى، هي غارة جوية استهدفت منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، المنطقة الغربية لمدينة خان يونس. هذه المنطقة الذي يعيش فيها عشرات الآلاف من النازحين في خيام مهترئة متلاصقة. هذه الغارة التي أصابت خيمة أصابت عدد كثير من المواطنين الذين يجاورون هذه الخيمة. بطبيعة الحال أكثر من 15 إصابة وصلت مجمع نصر الطبي، وشهيدة نقلت على الفور إلى المستشفى، واستشهد اليوم أيضا مواطن متأثرا بجراحه. عدا عن الغارات الجوية الذي قام الاحتلال الإسرائيلي بشنها أمس، مجموعة من الغارات نتج عن ذلك 13 شهيدا والكثير من الإصابات حصيلة الشهداء والجرحى وما خلفه الاحتلال الإسرائيلي من دمار وغارات جوية على شقق سكنية ومباني وتجمعات للمواطنين ومنشآت مدنية. وكانت آخر غارة بيت في منطقة الزوايدة في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، حين نتحدث عن تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزل أو حتى مربع سكني، فهو بذلك يشرد الكثير من المواطنين سواء كانوا المقيمين أو حتى والنازحين، ويضعهم على طريق التشرد وطريق البحث من جديد عن مستقر أو خيمة. والاحتلال الإسرائيلي قضم أكثر من 60% من مساحة القطاع، وتبقى فقط مساحة صغيرة ومعظمها مدمرة، والمواطنون مضطرون للعيش في هذه المنطقة، ينتقلون للخيام أو حتى للمنازل الآيلة للسقوط، وكلا الخيارين مر ويسبب ضررا كبيرا للمواطنين الذين يعيشون في الخيام أو حتى في هذه المنازل. الخيام نحن مقبلون على فصل صيف وحرارة شديدة، وخصوصا المواطنين الذين يعيشون بالقرب من بحر مدينة غزة، هذا يعني أن رطوبة عالية، حرارة شديدة في الخيام، قوارض وحشرات وبعوض. حتى هذه اللحظة لا تستطيع أو لم تستطع بلديات القطاع التعامل مع هذه القوارض والحشرات، والاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال يمنع إدخال أي مواد تسهل على المواطنين حياتهم في غزة.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد مراسلتنا من مدينة غزة. رأس الساعة، مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والوضع في قطاع غزة. في آخر التطورات قال وزير الدفاع المدني في الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 13 آخرون في إحصائية غير نهائية لغارات إسرائيلية ليلا على مدينة صور. وقد شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان ووجه إنذار إخلاء لسكان قرى عرناية وعنقون بقضاء صيدا وكفرفلة في النبطية وست قرى أخرى في جنوب لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عبد حرب قائد وحدة الهندسة التابعة لحزب الله في ضربة جوية الأسبوع الماضي، ودمر أمس منصة أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. جانبه قال حزب الله أنه قصف أمس بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف وادي الحجير جنوبي لبنان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني أن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل. أما الأمين العام لحزب الله فنعيم قاسم فقال أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا وأن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. هذا ونقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمام المجلس الوزاري المصغر أنه الاتفاق الآن وأن حزب الله يعارض التوصل لاتفاق. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا وأن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. في المقابل نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه. في قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة 16 في قصف إسرائيلي فجر اليوم على خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس واستشهاد فلسطيني آخر متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي بخان يونس أمس. نتحول الآن مباشرة إلى لبنان ونافذة جديدة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها زميل حسن جمول. تفضل حسن.
3: شكرا لك سلمى، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. الساحة اللبنانية تعيش تفاعلات البيان الأمريكي الأخير حول إعلان وقف لإطلاق النار في لبنان مشروط بترتيبات أمنية ومتضمنا مناطق تجريبية تبدأ منها هذه الترتيبات. البيان الذي كما هو معلوم جاء بعد الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية، اعتبره رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون الفرصة الأخيرة، ورأى فيه رئيس الحكومة نواف سلام الخيار الأفضل المتاح حاليا، محملين كل من يرفضه المسؤولية والتبعات. حزب الله أبلغ المعنيين رفضه لهذا الإعلان، حيث رفض أمينه العام مبدأ رفض أو ربط وجود المقاومة بوقف عدوان إسرائيل وانسحابها، لكنه شدد على أن الحزب معني بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل. أمام هذا الواقع يتردد في بيروت هنا أن ثمة اتصالات حثيثة تجري على أكثر من خط داخلي وخارجي للوصول إلى صيغة تقبل بها الأطراف المعنية وتفضي إلى وقف إطلاق نار شامل، ولكن من دون معرفة فرص نجاح هذه الاتصالات حتى الآن. ميدانيا الوضع بقي على حاله في الجنوب، غارات إسرائيلية مستمرة، إنذارات قديمة ومتجددة لقرى وبلدات في أقضية الجنوب المختلفة ومنها قرى قضاء صيدا. من هذا الواقع الميداني سنبدأ مع مراسلتنا في مرج عيون كارمن جو خضر. كارمن،
4: حقيقة حسن، قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع من المدى الجغرافي ومن الرقعة الجغرافية التي تهددها بشكل يومي، وتطلق وتنفذ هذه التهديدات بقصف هذه البلدات. اليوم تركزت غالبية البلدات التي تم تهديدها في قضاء صيدا من بينها المروني والسكسكي وغيرها من البلدات، بالإضافة إلى بلدة في قضاء النبطي. هذا يشكل ضغطا إضافيا على المستوى الشعبي، خاصة أن جزءا كبيرا من هذه البلدات ما زال سكانها يتواجدون فيها، وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلاح الجو التابع لها بقصف هذه البلدات تباعا، وتنفذ تهديداتها بقصف هذه البلدات. موجات النزوح بدأنا نرصدها من هذه البلدات باتجاه إما العاصمة بيروت أو أماكن تعتبر أكثر أمانا، وهذا بات أمرا يتكرر بشكل يومي، حتى أن التهديدات تصدر تباعا خلال اليوم. في بعض الأحيان نشهد أكثر من تهديد.
3: طيب، بالنسبة لهذه القرى التي وجهت لها انذارات، هناك قرى اليوم توجه لها انذارات للمرة الأولى في قضاء صيدا، مثلا كبلدة عنقون وبلدة كفرفيلة. هذه البلدات كانت تحوي أعدادا كبيرة من النازحين من قرى الجنوب المختلفة. الآن هذه القرى أصبحت تحت النيران، وهناك معلومات عن بدء عمليات القصف على هذه القرى. ما هي المعلومات بهذا الشأن، وماذا عن باقي أقضية الجنوب وعمليات القصف المستمرة؟
4: حسن، كفرفيلة استهدفت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، ولكن الغارات لم تهدأ منذ صبيحة هذا اليوم. المرتفعات التي تقع في خلفية الصورة أكان الريحان أو أبعد منها في قضاء جزين جبل صافي كانت قد استهدفت قبل قليل، والغارات هي مستمرة على قضاء بنت جبيل. كفرة من بين هذه الغارات التي نفذت قبل قليل، كما أن قضاء صور هو في عين الاستهدافات بشكل يومي. الحوش استهدفت قبل قليل، وكانت هناك سلسلة غارات ليلة أمس على مقربة من مستشفى جبل عامل. هذا المستشفى الذي كان قد استهدف محيطه قبل أيام، وكنا إزاء تهديدات إسرائيلية لمستشفى تبنين واستهدافات أكان لمستشفى تبنين أو على مقربة منه أو مستشفى جبل عامل ومستشفى حرام في صور. الغارات لا تتوقف على جنوب لبنان ولا تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية، هذا ما تقوله وزارة الصحة اللبنانية التي توصف هذه الاستهدافات بجرائم الحرب. ننتظر ما ستقوله وزارة الصحة عن الحصيلة بالنسبة للشهداء والجرحى، ولكننا بتنا إزاء حصيلة تصل إلى نحو 14,000 ضحية بين شهداء وجرحى وفق حصيلة وزارة الصحة اللبنانية.
3: طيب، ميدانيا كيف يمكن أن تفهم أو يفهم توسيع رقعة القصف بهذا الشكل كارمن، وماذا عن عمليات حزب الله؟
4: حسن، توسيع رقعة الجغرافية للقصف الإسرائيلي يدلل على نية بتوسعة المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل بالنار. في هذه الأثناء تحلق المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض جدا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. ننتظر وجهة هذه المقاتلات وأين ستنفذ غاراتها. كما أشرت قبل قليل، كانت هناك غارات في قضاء جزين وأيضا في النبطية التي لا تتوقف عليها الغارات. هناك نية إسرائيلية واضحة لناحية تهجير اللبنانيين، هذا وصفته المنظمات الدولية بمحاولة تنفيذ ترانسفير للسكان في هذه المنطقة في جنوب لبنان إلى مناطق أخرى. نحن نتحدث عن أكثر من مليون شخص نزحوا من جنوب لبنان باتجاه مناطق أخرى. في بنك عمليات حزب الله وفي آخر ما أعلنه قبل قليل، قبل دقائق، استهداف في بلدة حداثة. عادت حداثة عنوانا أساسيا بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للوصول إليها من بلدة ترشاف. ولكن إذا ما نظرنا إلى خارطة استهدافات حزب الله، حداثة عنوان أساسي، وادي الحجير أيضا عاد إلى الواجهة، وكان أيضا لافتا عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة الغندورية وهي جناح شرقي للوصول إلى منطقة زوطر وتطويقها من الجهة الغربية. حزب الله قال إنه فجر عبوات ناسفة وتشريكات في تلك المنطقة، كما أن يحمر الشقيف وقلعة الشقيف التاريخية ما زالت حتى هذه اللحظة أحد العناوين الأبرز في عمليات حزب الله في جنوب لبنان. لماذا؟ لأن حزب الله يسعى لتحويل هذه المنطقة لمنطقة استنزاف، هذا ما يقوله الخبراء العسكريون، خاصة بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس مقتل نقيب وجرح آخرين في عملية عسكرية نفذها الحزب في شمال الليطاني، وهذا يدلل على أن منطقة يحمر شقيف وهذه المنطقة كلها هي تحولت إلى ما يوصف بمصيدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفق توصيف الخبراء العسكريين.
3: شكرا لك كارمن جو خدار مراسلة الجزيرة، حدثتنا من مرجعيون في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الكاتب والمحلل السياسي رضوان عقيل والكاتب الصحفي جورج علم، مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد رضوان، هل يمكن وصف الواقع السياسي في لبنان اليوم على خلفية إعلان الخارجية الأمريكية في بيانه عن وقف إطلاق نار مشروط، يمكن وصفه بأن هناك انسدادا في الأفق؟
5: مساء الخير زميلي ومساء الخير للجميع. لابد من الإشارة، لا نستطيع القول أن هناك انسداد أفق في السياسة، تبقى الأمور مفتوحة، وأنا ضد مقولة إعطاء الفرصة الأخيرة لأن الاتصالات تبقى مفتوحة. انتهت الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن واستمرت الاتصالات بين بيروت وبين القيادة الأمريكية في هذا الخصوص، حتى أن هذه الاتصالات لم تنقطع بطريقة غير مباشرة مع حزب الله ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحصل اتصال بين رئيس المجلس ورئيس الجمهورية في الساعات الأخيرة. لكن ما أريد أن أقوله في هذا خصوص أن هذا البيان الذي صدر من واشنطن هو سيبقى مادة سجلية عند الأفرقاء في لبنان، من يؤيده ومن يعارضه، لكن علينا أن نتحدث بكل موضوعية. لو تم عرض هذا البيان على أي سياسي وأي إعلامي خارج فلك لبنان وخارج فلك إسرائيل لتبين أن الإسرائيليين يتمسكون بجملة من النقاط ويصب في مصلحة إسرائيل، لذلك كان هناك هذا الرفض الشديد من حزب الله والاعتراض عليه، واكتفى رئيس مجلس النواب بجملة يتيمة. لدي ملاحظات عدة على هذا البيان. هذا البيان لم يتوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي. لو حصل هذا الأمر، هذا الأمر كان سيسبب إحراجا لحزب الله في حال إذا استمر في آلته العسكرية، ولا سيما أن رئيس المجلس تعهد أمام العالم وأمام الأمريكيين والجميع أنه في حال حصل هذا الأمر سيلتزم حزب الله.
3: يعني عندما قلت أنه رئيس مجلس النواب اتصل برئيس الجمهورية،
5: معلوماتي رئيس الجمهورية اتصل برئيس مجلس النواب،
3: وبالتالي
5: والاتصالات مقطوعة بين المستشارين،
3: وبالتالي أعطاه الملاحظات. ملاحظات رئيس مجلس.
5: يفترض بين رئيسين،
3: لا نريد أن نتكهن، ولكن
5: بين مسؤولين كبيرين يتحملان مسؤولية ما يحصل في البلد أن يتداولا في هذه النقاط سواء مباشرة أو عبر المستشارين.
3: فقط هذه الملاحظات بشكل أو بآخر هل تقترب من موقف حزب الله أو ملاحظات حزب الله؟
5: لا بالتأكيد ملاحظات حزب الله، لديه انتقادات، لديه موجة من الرفض على هذا الأمر. لكن لو حصل وقف إطلاق نار حقيقي وليس وقف إطلاق نار جزئي، بالتأكيد أن هذه المادة كان سيعمل رئيس المجلس على تسويقها وإقناع حزب الله والعمل عليها وبانتظار تنفيذ بقية البنود ونقاشها من جديد.
3: سيد جورج علم، ماذا عن هذه الاتصالات التي نشطت في الآونة الأخيرة على خلفية هذا الإعلان، الإعلان الأمريكي؟
6: يعني اسمح لي هنا أن أشير إلى عدة إشارات لا أعتبرها إيجابية لكن يبني عليها. الإشارة الأولى، هناك إصرار لبناني على وقف إطلاق النار، وأعلن رئيس الجمهورية بأن رئيس الوفد اللبناني المفاوض قرر مغادرة القاعة، تدخل وزير الخارجية الأمريكي ليفرض بند وقف إطلاق النار كبند أول، لأن الإسرائيلي يرفض أي وقف لإطلاق النار. هذا أولا. الأمر الثاني، لا تزال هناك خطوط حمر محترمة، بمعنى أن إسرائيل لا يستطيع قصف الضاحية، ليس خياره إنما هو ضغط أمريكي. لذلك أعود إلى بند وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار يحتاج إلى آلية بحد ذاته، يحتاج إلى تفاهم. هذا البند يحتاج إلى تفاهم لكي يوضع موضع التنفيذ. هذا التفاهم يجري حاليا على أعلى المستويات الدبلوماسية، بمعنى أن هناك الخماسية العربية الدولية لا تزال ناشطة، فرنسا مندوبها كان في لبنان، وبالتالي الاتصالات مع الدوحة لا تزال ناشطة سواء على مستوى كبار المسؤولين.
3: لكن هل هذه الاتصالات تنطلق من مضمون الإعلان الأمريكي؟ هذا هو السؤال الأساسي.
6: طبعا الإعلان الأمريكي هو خارطة الطريق، لكن كل بند في الإعلان الأمريكي يحتاج بدوره إلى خارطة طريق تنفيذية. أنا لا أقول بأن مصدر البيان هو طبعا يعني الاتفاق شاملا إطلاقا، هذه العناوين، هذه العناوين تحتاج إلى عمليات تنفيذية، العمليات التنفيذية تجري حاليا من خلال القنوات الدبلوماسية. لذلك عندما تحدث رئيس الجمهورية عن 24 ساعة أنا باعتقادي أنها يعني فرصة ضيقة جدا، تنفيذ وقف إطلاق النار ربما يحتاج إلى أيام وإلى أسابيع لكي ينضج. لذلك باعتقادي رئيس الجمهورية أيضا يتفق مع الرئيس نبيه بري ويتفق مع حزب الله بأن هذا الاتفاق يجب أن يكون شاملا وكل المناطق لا أن يكون محشورا بالجنوب وبالتالي تنطلق الحرب إلى مناطق أخرى، هذا أمر ممنوع.
3: بس راح اسمح لك لكن هنا غارة إسرائيل.

0: إسرائيلية على إحدى قرى وبلدات الجنوب، لا أدري في أي قضاء تحديدا، ولكن يبدو أنها من منطقة النبطية، يعني قضاء النبطية. على كل هذا القضاء دائما قرى هذا القضاء تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر. أصلا كان هناك موجة إنذارات حتى لمدينة النبطية وليس فقط لقرى قضاء النبطية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. على كل هذه في منطقة النبطية إحدى قرى هذا القضاء الذي يتعرض لقصف مستمر. كنت أود أن تعلق.
1: مع احترامي للكلام الذي يقول أن الوفد اللبناني كان على قاب قوسين من الانسحاب، أنا لا أستعمل عبارة أعجز أن يقدم على مثل هذه الخطوة. الوفد اللبناني لن ينسحب لا في هذه الجولة ولا في الجولات المقبلة. ربما كان هذا الأمر من باب التكتيك السياسي ورمي الحجة على الأمريكيين.
0: رئيس الجمهورية هو الذي قال ذلك.
1: أنا أحترم ما قاله رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، لكن لن نشاهد الوفد اللبناني ينسحب من هذه الجولات، لأنه يعتبر أن هذه المفاوضات هي فرصة الخلاص للبنان من التخلص من آلة الحرب الإسرائيلية.
0: طيب، برأيك سيد رضوان، هل هناك بعض البنود، طبعا انطلاقا من مواقف أكان حزب الله أو حتى رئيس مجلس النواب الذي لديه ملاحظات من دون أن يعلب موقفا واضحا حتى اللحظة، ولم نعرف إن كان يؤيد موقف حزب الله الرافض بشكل كلي، لكن هل بعض البنود يمكن البناء عليها؟
1: من الصعب في بعض البنود، هناك أمور صعبة جدا. يعني على سبيل المثال يطالب حزب الله بإخلاء بلدات جنوب الليطاني والوصول إلى مناطق التجريبية. يعني بكل هذه السهولة كيف نستطيع أن نميز ابن حزب الله وغير حزب الله بالوصول إلى هذه المنطقة؟ هناك زميلي مئات الضحايا والشهداء من حزب الله وغير حزب الله. هل ممنوع على هؤلاء أن يتم على عائلاتهم أن يتم دفنهم في هذه القرى في هذه البلدات؟ هذا على سبيل المثال. بالنسبة إلى المناطق التجريبية هذا أمر صعب ودونه تعقيد شاقة.
0: نعم.
1: كأنه يتم تحويل الجيش اللبناني إلى شركة أمنية بإشراف إسرائيلي وإشراف أمريكي للقيام بهذه المهمة. بل أكثر، حتى قيادة الجيش أثناء عملية المفاوضات أبلغت الجانب الأمريكي أنه من الصعوبة ترجمة هذه الخطوة على الأرض، لابد من وقف إطلاق نار. حتى موضوع حق الدفاع اللي تقول عنه إسرائيل، حق الدفاع للدول لا يتم بهذه الطريقة، أي بمعنى يبقى لبنان جغرافيا لبنان مفتوحة.
0: طب هذا بمضمون نود أن نعرف ما بعد الرفض، سنتابع. لكن فقط للإشارة، يخبرني الزملاء والمراسلون أن هذه المنطقة هي منطقة كفر رمان شمال مدينة النبطية، هي عملية ملاصقة لمدينة النبطية ومن قرى قضاء النبطية كما ذكرنا. سيد جورج علم، بعد هذا الرفض إلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟ وهل وجدت في كلام أمين عام حزب الله رفضا قاطعا؟
2: الرفض يعني استمرار المعادلة القائمة حاليا. استمرار المعادلة القائمة حاليا معنى ذلك لبنان أمام أفق مشدود. العمليات العسكرية سواء يقوم بها حزب الله دفاعا عن الأرض أو العدوان الإسرائيلي، وبالتالي هناك المزيد من الخراب والمزيد من الدمار. وبالتالي المفاوضات التي اخترعها لبنان إنما اخترعها أولا لإنقاذ لبنان وفق جدول أعمال واضح، بما يتعلق أولا بالانسحاب الإسرائيلي، بإطلاق الأسرى، بطبعا يعني تحديد ترسيم الحدود، وبالتالي بناء الأعمار إلى ما هنالك. يعني هناك خريطة طريق واضحة. لذلك عندما شددت أن الوفد اللبناني أصر على أن يكون وقف إطلاق النار مدخلا، حتى الآن نحن نبحث عن المدخل، لا نترك التفاصيل. لكن طيب، إذا القول اليوم نحن نقول بأن هذا البيان لا يلبي الطموحات، طيب إذا هذا البيان لا يلبي، ولقد رفضناه، إذا رفضناه ما هو البديل؟ البديل هو استمرار المعارك، البديل هو استمرار التهجير، البديل هو شحك الكرة، البديل هو المزيد من الشهداء، المزيد هو طبعا اخبار لبنان.
0: سيد رضوان، هل هناك بديل؟
1: البديل اولا هو وحدة الموقف اللبناني على هذا الامر. طيب، لان هذا التشرذم اللبناني يخدم الاسرائيلي ويخدم نتنياهو، لان نتنياهو يريد اجراء الانتخابات في الكنيست ودباباته موجوده في جنوب لبنان وعدم عوده الاهالي الى بلداتهم. لكن اعود الى البيان، البيان كان اشبه بشكل محضر، كل فريق قال ما عنده في هذا الخصوص. لكن في بعض العبارات التي وردت في حق حزب الله، حتى كلام روبيو ان هذا الحزب ارهابي هو عدو للبنان، هو عدو للجميع، هذا الامر بالتأكيد حزب الله لن يقبل هذا الأمر، لن بيئة حزب الله ترفض هذا الأمر. وأقول صراحة قبل وقف إطلاق النار الحقيقي والجدي والشامل لا يمكن الإقدام على أي خطوة لتنفيذ أي بند وأي مندرج من مندرجات هذا البيان المشترك.
0: هل يمكن أن تصل الاتصالات إلى نتيجة؟ الاتصالات الآن حثيثة ومستمرة.
2: حتما حتما حتما، إذا فشلت الاتصالات فشلت المفاوضات عدنا إلى المربع الذي نحن فيه. لذلك أنا باعتقادي كل هذه الاتصالات سوف تنجح وتنجح أكثر،
0: سوف تنجح
2: أكثر وتثبت إذا تم التفاهم بين الإيراني والأمريكي والإسرائيلي على خريطة طريق واضحة.
1: أتفق مع الجملة الأخيرة للزميل جورج بموضوع أي اتفاق أمريكي إيراني بالتأكيد ستكون له ارتداداته الإيجابية على جبهة جنوب وعلى لبنان. لا يمكن لأي فريق لبناني استبعاد العامل الإيراني. يعني هذا العامل الإيراني يمكن الاستفادة منه في حال تقريب المسافات بين طهران وبين واشنطن، لأنه ما في ضامن حقيقي.
0: يعني الإعلان الآن موجود.
1: نعم.
0: يتم تفعيله إذا تم الاتفاق الإيراني الأمريكي ويعطل إذا لم يتم
1: من
0: الاتفاق.
1: يضمن حزب الله ومن يضمن حزب الله ومن يضمن إسرائيل واشنطن وطهران، ومن دون مفتاح هذه الجملة سيبقى الأمر على هذا المنوال من حالة القصف وحالة الاعتداء السورية المتواصلة.
2: إذا لم يتم التوصل بين إيران والولايات المتحدة المنطقة ذاهبة إلى الحرب، وحرب داهية بما فيها الساحة اللبنانية.
0: شكرا لك جورج علم الكاتب الصحفي، وشكرا لرضوان عقيل الكاتب الصحفي، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نعود إلى سلمى في غرفة الأخبار.
3: شكرا لك حسن، وبدورنا نتابع في هذا الملف من معرفة التعاطي الإسرائيلي مع هذا الاتفاق وما جرى إعلانه أيضا في لبنان. معنا هنا في الاستوديو مراسلنا في فلسطين إلياس كرام. إلياس، أطلعنا أكثر على طبيعة التعاطي الإسرائيلي، كيف كانت المواقف إن كان من قبل اجتماع المجلس الوزاري وأيضا المواقف الأخرى الموجودة حول يعني في محيط هذا المجلس المعارضة؟
4: نعم، أولا سلمى، الواضح بأن إسرائيل الحكومة الإسرائيلية ألقت بالكرة في ملعب حزب الله، كان هذا واضحا ولافتا ومهما هذا الصباح، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بهيئته العامة الذي التأم ليلة أمس لم يصوت على مقترح قرار يتبنى اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلن عقب الاجتماع الأخير بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن. ويدعوت أحرونوت نقلت عن مصادر مطلعة قولها بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض تقديم اقتراح على طاولة الاجتماع وبالتالي لم يجري تصويت. وقد قال وفق هذه المصادر بأن حزب الله رفض وبناء عليه لا يوجد اتفاق ولن يتم التصويت، وأنه في حال تبدل وتغير هذا الموقف فأنه سيأتي بمقترح أمام المجلس للتصويت عليه. هذا يعني أننا أمام أيام ربما تكون أيام عصيبة، أيام تحمل في طياتها مزيد من التصعيد العسكري على صعيد القتال في جنوب لبنان أو حتى في عموم لبنان. كان لافتا بأن الاجتماع خيمت عليه أيضا أجواء كانت فيها أصوات في داخل المجلس الوزاري المصغر التي كانت تحث بنيامين نتنياهو على عدم الالتزام بما يأتي من تعليمات من الإدارة الأمريكية في وقف القتال، بل وتحدي هذا الموقف والذهاب نحو مزيد من التصعيد والرد بقوة على حزب الله، إلى حد وصل بإيتمار بن غفير رئيس وزير الأمن القومي أن قال لنتنياهو اذهب إلى واشنطن وخذ معك أطفالا من المدارس في كريات شمونة إلى الرئيس ترامب ليشرح له الوضع الأمنية هناك وإقنعه بأن يتم قصف الضاحية. هكذا كانت معظم الأجواء تقول. وأيضا تقول دعوة أحرونوت بأن الإعلان عن مقتل الضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان.
3: لو سمحت لي إلياس، سنعود لهذه طبيعة المواقف وهي مهمة أن نرصدها جميعا، ولكن نذهب إلى هذه الصور مباشرة، أثار القصف الذي حدث قبل قليل في كفر رمان في قضاء النبطية، وهذه الغارة التي على ما يبدو بأنها استهدفت مركبة، واضح بأنها يعني أنها طريق، وأن كان هناك مركبة جرى استهدافها في كفر ما قضاء النبطية. كانت الغارات الإسرائيلية تركزت في هذه المنطقة، هي يعني بطبيعة الحال خلال أيام الفائتة استهدفت منطقة النبطية وأقضية منطقة النبطية بصورة كبيرة مع إنذارات بالإخلاءات الكبيرة في هذا المحور أيضا. تابعنا هذه الصور وصور غيرها أيضا في قضاء صور أيضا تركزت عمليات القصف، كل ذلك ترافق مع إنذار 9 قرى في هذه المناطق من قبل جيش الاحتلال بإخلائها، إخلاء سكانها، وتم يتم دفعهم باتجاه الشمال والشمال الغربي. إذن واضح بأن ما جرى استهدافه على ما يبدو بأنها أداة نقل أو وسيلة نقل أو دراجة، ربما نستوضح ذلك أكثر مع مراسلينا حول هذا الاستهداف في سياق هذه التغطية المستمرة لحالة التصعيد العسكري. كل ذلك يأتي الياس في ضوء ما جرى الإعلان عنه في واشنطن بفجر الأمس عن هذا الإعلان للاتفاق، والذي بطبيعة الحال لم يتم الالتزام به لا على الأرض ولا حتى جرى الإعلان بالالتزام به من قبل السياسيين المعنيين في كلا الطرفين، كان من حزب الله أيضا وإن كان من الجانب الإسرائيلي. كنت تحدثنا الياس عن هذه المواقف في معارضة هذا الاتفاق وما جرى التصريح به إن كان على المستوى المعارضة وعلى المستوى أيضا العسكري.
4: نعم، وبالفعل الوزراء في داخل المجلس الوزاري المصغر ليلة أمس كانوا يدفعون باتجاه التصعيد الذي نراه على الشاشة، هم يريدون رؤية هذه المشاهد، استمرار القتال، استمرار الاغتيالات للقادة الميدانيين لمقاتلي حزب الله في كل مكان وتحديدا في المناطق الجنوبية. هذا ما قاله الوزراء بالأمس في الاجتماع، وهم حثوا بنيامين نتنياهو على التصعيد العسكري، لا سيما وأنه وخلال الاجتماع جاء نبأ كما قلنا مقتل الضابط برتبة نقيب في استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع. وكذلك الاجتماع الذي انعقد بعيدة إطلاقات صاروخية كانت تستهدف من جانب حزب الله القطاعات الشرقية للحدود مع لبنان والقطاع الغربي للحدود مع لبنان. كل هذه الأمور ربما خيمت على أجواء هذا الاجتماع، ونتنياهو لم يكن حتى مضطرا لإقناع الوزراء بالتصويت على المقترح. هنالك بطبيعة الحال أصوات معارضة، كان بنيامين نتنياهو يفترض أن يحاول أن يقنعها في إطار هذا الاجتماع بقبول المقترح الأمريكي، ذلك أنه كان قبل ذلك بيوم قد قال بأنه بأن ترامب هو شريك لإسرائيل ويجب عدم المضي في خطوات تعارض رؤيته، وأن ثمة أمور استراتيجية يجب استكمالها، وبالتالي حاول أن يقنع. لكن هذه الليلة عندما رفض حزب الله هو لم يأتي حتى بمقترح يضعه على الطاولة من أجل التصويت عليه، وقال بأنه سوف يبقى مؤجلا إلى حين قبول حزب الله بأي مقترح. بالتالي ما نشاهده على الشاشة من تصعيد وعمليات اغتيال هو يندرج في إطار هذه السياسة، وربما هذا يكون مكسبا من ناحية الوزراء الذين عارضوا اتفاق وقف اطلاق النار، أنه بالإمكان أن تكسب إسرائيل ربما مزيد من الأيام، مزيد من الأسابيع في استمرار استنزاف حزب الله وفي استمرار القتال وعمليات التهجير المتواصلة. بطبيعة الحال نحن نرى أنه على الأقل مرتين اليوم أنذر القرى الجيش الإسرائيلي.
3: شكرا لك الياس كرام. نذهب إلى مدير مكتبنا مازن إبراهيم، أنت موجود في منطقة النبطية في جنوب لبنان، أطلعنا على ما جرى.
5: نعم سلمى، هذه 5 غارة خلال نحو نصف ساعة نفذتها المسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية. ما نشاهده الآن على الشاشة هو استهداف لسيارة على الطريق الفاصل ما بين بلدة كفر رمان التي تقع إلى يسار الشاشة ومدينة النبطية التي تقع إلى يمين الشاشة. هذا الشارع الفاصل بينهما يقودنا إلى المدينة الصناعية. تم إطلاق صاروخ من قبل مسيرة إسرائيلية باتجاه السيارة التي كانت تتحرك عند هذا الطريق، وكما نشاهد الآن فرق الإسعاف والإطفاء توجهت سريعا إلى تلك النقطة، يعملون الآن على إطفاء الحريق الذي تسبب به هذا الاستهداف للسيارة، وكذلك يسعون لانتشال جثمان الشخص المتواجد والذي كان يقود السيارة، ذلك أن الاستهداف كان مباشرا أثناء قيادة السيارة وأثناء مرورها على هذا الطريق جرى استهدافها من قبل المسيرات الإسرائيلية. وما حصل الآن وما نشاهده من خلال هذا الاستهداف كان قد تكرر قبل نصف ساعة من الزمن سلمى. كذلك حصل استهداف مماثل تماما، هنالك سيارة كانت تمر على طريق كفر رمان النبطية جرى استهدافها بثلاثة صواريخ، المحاولة الأولى باءت بالفشل، الصاروخ الذي

تم إطلاقه لم يصب السيارة، لاحقتها المسيرة وتابعتها، أطلقت صاروخا ثانيا وبعد ذلك صاروخ ثالث، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح تم نقله إلى المستشفى. وبالتالي خلال نصف ساعة 3 استهدافات من قبل المسيرات الإسرائيلية. كذلك الأمر سجلنا ونقلنا قبل قليل بعدسة الزميل عصام مواسي وتم بثها على الشاشة مباشرة، غارات على بلدة كفر رومان، سجلنا غارتين بمقاتلتين حربيتين أطلقت الصواريخ باتجاهها. وبالتالي هذه الصور التي نشاهدها الآن مجددا أكرر سلمى، هي تقع عند الطريق الذي يقودنا إلى المنطقة الصناعية من مدينة النبطية. هذا الطريق يفصل ما بين بلدة كفر رومان إلى يسار الشاشة ومدينة النبطية إلى يمينها. ما نشاهده هو فرق الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء التي تعمل على أخماد الحريق الذي تسبب به هذا الاستهداف ونقل جثمان الشخص الذي كان يقود السيارة. وبالتالي هذا المشهد يأتي في إطار استمرار الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة سلمى لكامل رقعة جنوب لبنان. نحن نتحدث عن قضاء صور، قضاء النبطية، قضاء بنت جبيل، كل هذه الأقضية تم استهدافها وتستهدف بعشرات الغارات منذ الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار مشروط بانسحاب حزب الله من جنوبي الليطاني ووقفه لإطلاق النار. عمليا لم يشهد جنوب لبنان أي متغير ميداني منذ تلك اللحظة التي أعلن خلالها فجر ذلك اليوم، فجر قبل يومين في واشنطن، عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وبالتالي الاستهدافات مستمرة، الغارات مستمرة، وفي المقابل حزب الله يستمر بتنفيذ العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة التي شهدت هذا الاستهداف في أفقها تقع مجموعة من البلدات، سواء كانت زوتر الشرقية أو منطقة مزرعة الحمراء وصولا إلى يحمر الشقيف وأرنون، هي مسرح مواجهات ما بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس أكثر من 10 عمليات أعلن عنها حزب الله وأدت إلى استهدافات متكررة لقوات الاحتلال. سيسعى الزميل عصام الآن إلى توسعة كادر الشاشة كي نشاهد أين تقع تحديدا هذه النقطة التي جرى استهدافها من مسرح العمليات العسكرية التي نراها. كل هذه البلدات التي تشاهدينها بالأفق سلمى، سواء من النبطية الفوق وهي بلدة، على تخومها نجد زوتر الشرقية التي تشهد المواجهات، بالإضافة إلى كل هذا القوس الذي سنحرك عدسة الكاميرا قليلا باتجاه عصام كي نرصد واقع قوس البلدات وصولا إلى قلعة الشقيف التاريخية. خلال الساعات الماضية كثف حزب الله الاستهدافات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالأمس رصدنا استهدافات وتصاعد أعمدة الدخان من دبابات المركبة التي جرى استهدافها. وعندما تم الإعلان إسرائيليا عن مقتل جندي وإصابة آخرين كانت ضمن هذا القوس، لأن هذه هي المنطقة التي شهدت المواجهات إلى شمالي نهر الليطاني ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله الذين يستخدمون ليس فقط المحلقات الانقضاضية هنا، ولكن أيضا يطلقون الصواريخ الموجهة. مجددا نتوجه إلى المكان الذي جرى فيه استهداف هذه السيارة، وقد شرحنا جغرافيا موقع بلدة كفر رومان ومدينة النبطية وهذا الطريق الذي يؤدي إلى مناطق الاشتباك في العمق ويقع ضمن دائرة النار الإسرائيلية التي توجه تباعا باتجاه منطقة النبطية، مدينة النبطية وكل هذه البلدات في محيطها. نتحدث عن قضاء النبطية الذي يضم نحو 40 بلدة يتم استهدافها بشكل كبير. سيارات الدفاع المدني وقد غادرت النقطة التي توجهت إليها سريعا، لأنه غالبا ما يتم استهداف الدفاع المدني أثناء عمله. هذا الأمر تكرر وحصل أكثر من مرة من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي كانت والمسيرات التي كانت تستهدف تباعا السيارات الدفاع المدني، وهي كانت تتوجه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المدنيين الذين يتم استهدافهم من قبل المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية. وبالتالي كل هذه المنطقة تقع في دائرة الاستهداف سلمى من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية وأيضا المدفعية الإسرائيلية. صباح اليوم كان هناك قصف مركز طال مجموعة من هذه البلدات التي نراها في الأفق، من كفر تبنيت إلى أرنون إلى يحمر الشقيف، وكل هذا القوس من البلدات المحيطة بقلعة

أشريف التاريخية، لأن هذه المنطقة باتت الآن عنوانا أول للمواجهات العسكرية ما بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، علما بأنه ضمن المقترح الذي تقدم به الرئيس اللبناني وأعلن عنه بالأمس هو يدعو إلى تحويل هذه المنطقة إلى ما يعرف بمنطقة تجريبية بين قوسين، وهو اقترح زوتر الشرقية وزوتر الغربية التي تحدثنا عنها بالإضافة إلى منطقة الشقيف.

0: لأنها تقع في عين العاصفة ولأنها تعتبر الميدان الرئيسي الآن للمواجهات ما بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي. توجيه الصواريخ الكورنت كنا قد رصدناه وشاهدناه بالأمس، كذلك الأمر بالنسبة للمحلقات الانقضاضية، وفي أكثر من نقطة كان هنالك أعمدة الدخان التي ترتفع جراء الاستهدافات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت قد وصلت إلى القلعة، ولكن وفق كافة المعطيات الميدانية هي لا تتمركز ولا تتموضع في قلعة الشقيق، ولكنها عمدت إلى التراجع عن هذه القلعة وتحاول أن تتمركز في مناطق متاخمة لها. ولكن من الواضح بأن التكتيك الذي يعتمده حزب الله لمنع تثبيت قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال استخدام المحلقات الانقضاضية والعبوات الناسفة بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ الموجهة ضد الدروع، كل هذا الأمر يصعب من العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد تحولت هذه المنطقة إلى مكان استنزاف فعلي لقوات الاحتلال. ولكن في المقابل كل ما نتحدث عنه من قضاء النبطية، نتحدث عن 40 بلدة بالإضافة إلى المدينة، أصبحت شبه خالية أو تكاد تكون خالية تماما من السكان جراء الاستهدافات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن نحو 140 ألفا من المواطنين، نحو 60 ألفا من سكان النبطية، كل هؤلاء أصبحوا في عداد النازحين في العمق اللبناني إلى ما وراء نهر الزهراني. وبالتالي الواقع الميداني هنا متصاعد على مستوى الغارات الإسرائيلية، الواقع العملياتي المرتبط بعمليات حزب الله هو مرتفع، كذلك الأمر بالنسبة للواقع السكاني، أصبحت هذه المنطقة شبه خالية وهنالك أزمة إنسانية كبيرة تتعلق مئات الآلاف في جنوب لبنان وتحديدا هنا في قضاء النبطية. نعم. نتحدث عن نحو 140 ألفا أغلبهم أصبحوا نازحين في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، سنعود إليك لمتابعة كل جديد، وبطبيعة الحال نحن نتابع هذه الأخبار العاجلة عن مزيد من الاستهدافات حسب مراسل الجزيرة في أكثر من منطقة وفي قضاء صيدا هذه المرة كما نشاهدها على الشاشة. ونرحب بضيفنا من حيفا الدكتور مطانس إشحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. دكتور مطانس، إذا كان الموقف الإسرائيلي يعني معروف منذ البداية ومتوقع أيضا أن مثلا لا يتم مناقشة حتى هذا الاتفاق والتعذر بالرفض من قبل حزب الله، بالتالي برأيك ما الذي حققته إسرائيل من مثل ما جرى؟
2: تحياتي. يعني واضح منذ البداية إسرائيل لم تعول على المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، ولا تعول، ما زالت لا تعول على المفاوضات، وهي على قناعة أن هذا المسار لن يؤدي إلى أي شيء على أرض الواقع. ولكن إسرائيل عمليا نجحت أولا في فرض رؤيتها وقراءتها وشروطها على ورقة التفاهمات التي نشرت، والإدارة الأمريكية تبنت الموقف الإسرائيلي بالكامل، وأيضا الحكومة اللبنانية قبلت هذا الموقف. يعني إسرائيل حققت إنجاز بهذه الوثيقة بأن الحكومة اللبنانية توافق على الشروط الإسرائيلية، وأن المتهم الأساسي بعملية استمرار الحرب الآن هو حزب الله، وشرط إسرائيل لأي تقدم وأن يقوم حزب الله بوقف إطلاق النار والانسحاب من منطقة الجنوب مع بقاء الجيش الإسرائيلي وبقاء المنطقة أو بقاء النقاط العسكرية الإسرائيلية الجديدة، يعني استمرار الاحتلال والتهجير، وإسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار. إسرائيل استفادت أيضا من توسيع الشرخ الداخلي في لبنان، يعني شاهدنا بالأمس التصدع والخلاف داخل لبنان حول هذه الوثيقة وما قيل هناك، هذا توسيع للشرخ الداخلي اللبناني، وهذا يخدم مصالح إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل حتى لو وصلت الحالة في لبنان إلى تصدع حقيقي وربما لا سمح الله اقتتال داخلي، هذا مفيد لمصلحة إسرائيل. إسرائيل لا تريد وقف الحرب على لبنان بالمعطيات والظروف الحالية، لأنها عملية ستكون انتكاسة نكتة للاستراتيجية الإسرائيلية وتراجع عن ما تراه إسرائيل من تحقيق يعني إنجازات حققتها في الحرب عام 2024 على حزب الله.
1: برأيك دكتور مطانس، ما حدود التحدي أو البعد الذي يمكن أن تتحدى به إسرائيل بنيامين نتنياهو تحديدا؟ طبعا الإدارة الأمريكية في هذا التوجه نحو مثلا يعني عملية إيقاف الحرب على جبهة لبنان، خاصة بأن ترامب تحدث وقال بأنه أمورا ستحدث بشأن

0: لبنان، يعتقد بأن ذلك سينتج تقدم، وما جرى يراه تقدم كبير.
1: يعني لغاية الآن الأمور لا يعني لم تفلت التنسيق والترتيب والتفاهمات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. أنا أعتقد أنه تحت سقف التفاهمات ما يحصل لغاية الآن، وهناك موافقة أمريكية على تصرفات وخطوات وعمل إسرائيل وحرب إسرائيل على جنوب لبنان، تحديدا التفاهم أن تستمر الحرب في جنوب لبنان. ولكن الخطوط الحمراء بالنسبة للرئيس ترامب هو عدم قصف الضاحية وبيروت، لأن هذا يمكن أن يعطل أو يلحق ضرر في المفاوضات مع إيران. هذا هم ترامب الأساسي الآن، هو التوصل إلى اتفاق مع إيران، لأنه لا يريد استئناف الحرب على إيران. ولكن إذا باتت الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان عامل مزعج أيضا في المفاوضات مع إيران، أعتقد أنه ترامب سيتدخل لوقف الحرب. يعني بالإمكان الضغط على ترامب أيضا بقضية الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، على الرغم أنه نتنياهو سيحاول كل ما يستطيع باستمرار هذه الحرب، لأن الأمور الآن لا تقتصر فقط على الشأن الأمني والاستراتيجي والعسكري، إنما أيضا ترتبط بالانتخابات القريبة والضرر الذي يمكن أن يلحق وقف الحرب بصيغتها الحالية على حالة نتنياهو الانتخابية. لذلك الأمور ما زالت تحت السيطرة بين العلاقات ما بين إسرائيل والإدارة الأمريكية. ولكن إذا فعلا تحولت الحرب الإسرائيلية على لبنان على عبء أكبر على الإدارة الأمريكية في مسار المفاوضات مع إيران، أعتقد أنه بإمكان ترامب أن يضغط أكثر على نتنياهو. لغاية الآن لم نصل إلى هناك، ولكن السؤال كيف تتصرف لبنان والدول العربية وإيران والمجتمع الدولي أيضا في هذه الحالة للضغط أكثر على إسرائيل، لأن نوايا إسرائيل واضحة، تريد معنية باستمرار الحرب للضغط على حزب الله وعلى الحكومة اللبنانية، وأيضا كوسيلة ضغط على إيران كذلك.
0: شكرا جزيلا لك من حيفا الدكتور مطانس شحادة، مدير مركز أو برنامج الدراسات دراسات إسرائيل مركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، شكرا لك. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن معنا مراد هاشم أيضا مراسلنا حول طبيعة هذا المسار، مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. أبدأ معك نور الدين، أطلعنا أكثر على أهم النقاط التي يجري الحديث عنها والتركيز عليها داخل طهران في هذه المرحلة التي ينتظر فيها من طهران أن تقوم بإرسال ردها في نهاية هذا الأسبوع.
2: نعم سلمى، إذا حاولنا أن نرسم المشهد الإيراني كيف يتمثل داخل ما يطلق عليه مذكرة التفاهم وماذا يريد الجانب الإيراني، هناك نقطة أساسية وجوهرية وهو العنوان العريض الذي يتحدث عنه الإيرانيون، وبالتأكيد هناك توافق حتى مع الجانب الأمريكي، وهذا ما ينقله الوسطاء وهو البند المرتبط بوقف الحرب. ربما هناك اختلاف في المصطلحات ما بين طهران وواشنطن، وقف الحرب أم وقف إطلاق النار. ربما هناك كذلك تفاهم على أن هذه الوثيقة ستتحدث عن إنهاء العمليات العسكرية، لكن المهم بالنسبة للجانب الإيراني هو إنهاء العمليات العسكرية في جميع الجبهات. ولاحظنا بأن الجانب الإيراني بدأ يركز بشكل كبير على نقطة لبنان كإحدى النقاط الجوهرية والمهمة في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، ربما دفع الجانب الأمريكي للضغط على الجانب الإسرائيلي. بل أكثر من ذلك، الجانب الإيراني ربما شاهدنا أمس بيانا للحرس الثوري الإيراني، تصريح لقائد فيلق القدس كذلك يتحدث على أن غير وقف إطلاق النار في لبنان، هناك الحديث الآن عن الانسحاب الإسرائيلي إلى الأراضي التي احتلاها قبل الحرب، حرب الأربعين يوما كما يطلق عليها في إيران، وهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إذن هذا المشهد هو مشهد واضح وثابت لدى الإيرانيين، ويتحدثون فيه بشكل واضح مع الجانب الأمريكي، وتنقل الرسائل عبر الوسطاء. النقاط الأخرى قد تبدو نقاط مهمة، وهي مسألة الأموال، مسألة مضيق هرمز، البرنامج النووي أجل إلى المرحلة الثانية، لذلك يتحدث الإيرانيون على أنه لا حديث في هذه المرحلة عن البرنامج النووي، لكن ما يهمهم الآن هو انطلاق هذه المفاوضات والودائع المالية والأرصدة المجمدة لدى المصارف الدولية التي يمكن أن تعود إلى طهران. المجمع عليه أن هناك توافق إيراني أمريكي على أن هذه الأموال ستعود إلى طهران، ما يختلف، وكذلك هناك ضمانات استطاعت طهران، يقول المسؤول الإيرانيون أنهم استطاعوا الحصول عليها من خلال الوسطاء. النقطة الأهم الآن هو متى وكيف، هذا هو مربط الفرس في الحوار الإيراني الأمريكي. هناك اختلاف في وجهة النظر، الولايات المتحدة الأمريكية تقول غير مستعدة لدفعها منذ البداية، الجانب الأمريكي يطلبها في البداية، كذلك طبيعة التسليم، هل ستسلم أموال بشكل كامل لدى الإيرانيين أم عبر أبواب أخرى تفتح من قبيل المساعدات، من قبيل المشتريات الإيرانية؟ كل هذه النقاط الآن تدرس ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، ويبدو أنه قد فصل في الأمر على الأقل في المسودة الحالية. مضيق هرمز و الحصار، كان هناك خلاف هل يفتح المضيق ويرفع الحصار أم يرفع الحصار ويفتح مضيق هرمز. يبدو أن وجهة النظر الإيرانية تقول بأن مضيق هرمز لا يمكن فتحه بشكل كامل خلال المراحل الأولى، وإنما عبر مراحل متعددة. هذا تريده طهران، لماذا؟ كضمانة ألا تعود الحرب مرة أخرى، وألا تفقد الورقة المهمة لديها خلال هذه المواجهة، وهي مسألة مضيق هرمز. لكن في الوقت ذاته تصر على مسألة رفع الحصار. الجانب الأمريكي يتحدث كذلك عن الرفع التدريجي للحصار وليس الرفع الكامل للحصار. كل هذه التفاصيل، على الأقل هنا الأجواء في طهران تتحدث على أنه تفاصيل يمكن تجاوزها وليست معقدة، لكن بكل تأكيد الجانب الإيراني يأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة الأمريكية تغير مواقفها بين اللحظة والأخرى. الأجواء هنا في طهران والمصادر في طهران تتحدث على أن الأسبوع الماضي كان هو الأسبوع الحاسم والنهائي الذي من المقرر أن تعلن فيه وثيقة الاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. تم تحديد اليوم والساعة والزمن والوفود التي ستتوجه، لكن يقول الإيرانيون في لحظة ما وصلت ملاحظات جديدة من الإدارة الأمريكية تختص وتتحدث بالتحديد عن مسألة مضيق هرمز وقضية ما يمكن أخذه من مستحقات مالية على العبور، هل يمكن درجها أم غير درجها بهذه الوثيقة. لكن الآن يعاد النظر في هذه المسألة، لذلك الإيرانيون يتعاملون بنوع من الحذر معما سيقدمونه. إن كان بالإيجاب ربما هذا سيفتح باب للدخول في التوقيع الاتفاقية، ورغم ذلك يتخوفون من أن يبدي الرئيس الأمريكي ملاحظة أخرى وهذا سيعطل مسألة التوصل إلى الاتفاق. أو إن كان سلبا بوجهة النظر الإيرانية، أي ملاحظات إيرانية على الملاحظات الأمريكية، وهذا سيدخلنا في مفاوضات أخرى ما بين الإيرانيين والأمريكيين.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من طهران نور الدين دغير. مراد هاشم، أيضا نستفهم منك أكثر، كيف تجري عملية بناء المواقف في واشنطن في خضم عملية الانتظار هذه؟
3: نعم، الرئيس ترامب ما يزال متفائل بهذه المفاوضات، قال إنها تسير بشكل جيد للغاية، وتوقع التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذا الأسبوع، وإن لم يكن متأكدا من ذلك كما تشير إليه تصريحاته. هو يقول إن ما هو مطروح على الطاولة اتفاق قوي جدا وأفضل بكثير من الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق بارك أوباما مع إيران. أشار في آخر تصريحاته إلى ثلاث قضايا مرتبطة بهذا الاتفاق توضح موقفه. أشار إلى ما يتعلق بالتزامات إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، قال إنها تلتزم بعدم تطوير سلاح نووي أو امتلاك سلاح نووي أو شراء سلاح نووي، وقال إن كلمة شراء استغرقت وقتا طويلا أسبوعين أو أكثر من المفاوضات. أيضا قال فيما يتعلق بالأموال إنه لا أموال لإيران في المرحلة في هذه المرحلة أو المرحلة الأولى، وكان ماركو روبيو وزير الخارجية في إفادة وإحاطة في الكونغرس أكثر وضوحا في هذه النقطة من أن العقوبات سترفع والأموال سيفرج عنها، ولكن مقابل في الأساس خطوات تبدأ فيها إيران تتعلق بالبرنامج النووي. فتح مضيق هرمز أيضا أشار إليه الرئيس دونالد ترامب كخطوة فورية عند التوقيع على هذا الاتفاق، وأن الولايات المتحدة جاهزة بكاسحات الألغام لإزالة ما تبقى من هذه الألغام، مشيرا إلى أنه تم إزالة عدد كبير منها. بطبيعة الحال المادة الأكثر والعقدة هي أيضا ما يتعلق بالكميات اليورانيوم عالية التخصيب. الرئيس ترامب في آخر تصريحاته قال إنه تم التوافق مع إيران على أن يكون هناك عمل إيراني أمريكي مشترك للوصول إلى كميات اليورانيوم عالية التخصيب المطمورة بطبيعة الحال تحت الأرض بفعل عملية مطرقة منتصف الليل في يونيو من العام الماضي. وقال إن هذه المواقع تحت رقابة مشددة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتمسك بهذا الأمر وتريد التخلص من هذه المواد، إلى درجة أنه ذهب إلى القول أنه قد لا نحتاج من الأساس الاتفاق مع إيران، إذ أنه يمكن أن نأخذها عنوة. وإن كان أشار مع ذلك إلى أنه كان هناك خيار بالفعل للاستحواذ على هذه المواد بعملية عسكرية، لكنه قرر إلغاء هذا الخيار بالنظر إلى كلفته وأيضا تعقيدات العملية التي تتطلب وجود قوات كبيرة في فترة طويلة وما يعنيه ذلك من مخاطر. أرسل رسائل تشجيع للجانب الإيراني فيما يتعلق بلقاء ممكن مع المرشد، أيضا قال إن هناك تفاؤل بإبرام الاتفاق. هذا شكرا. الأمر ناجم عن نتائج العملية العسكرية وأيضا الحصار. سلمى،
0: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. أحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. دكتور حسن، كيف تبدو أولويات كلا الطرفين من وجهة نظرك في هذه المرحلة، مرحلة الانتظار؟
4: سلمى، قبل ذلك هناك في إشكالية بالاتفاق نفسه، الاتفاق الإطاري أو المذكرة التفاهم. كل طرف يريد أن يؤكد على الخطوط الحمراء، وهذا مهم جدا لسردية النصر. الآن الأولوية الإيرانية أنا بتقديري هي إيقاف الحرب بشكل نهائي وعلى كل الجبهات، واستعداد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرج عن الأرصدة المتجمدة. هنا الحديث عن 24 مليار على أن يدفع 12 مليار مسبقا، ثم بعد 60 يوم يتم دفع ما يتبقى 12 مليار آخرين. الولايات المتحدة الأمريكية المسألة مرتبطة بالفتح مضيق هرمز بشكل لا يفرض في رسوم ولا يكون في هناك إعاقات إيرانية للسفن التي تمر، وأيضا يكون هناك تأكيد على مسار يؤدي إلى تفكيك المشروع النووي الإيراني. هذه أولويات الطرفين. الآن بالنقاش أيضا هناك محاولة إيرانية لربط الملفات، وهنا الحديث عن الملف اللبناني التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الاستباق بالتفاهم مع الحكومة اللبنانية للتأكيد على الفصل بين المسارين، أي المسار اللبناني والمسار الإيراني.
0: وهنا يقودنا الحديث أيضا على المحاذير لكلا الطرفين، كيف تجري يعني عملية صياغة هذه وهندسة هذه المحاذير، خاصة بأن شاهدنا مثلا كان هناك شبه اتفاق على هذا الاتفاق الإطاري، ثم تريث الرئيس ترامب وقام بتعديل وجرى إرساله.
4: نعم، هذه مشكلة أنه خاصة عند الجانب الإيراني، ومن هنا نفهم المماطلة الإيرانية بمعنى أو التلكؤ أو التأخر في الرد على المقترحات الأمريكية. كل طرف يريد أن تكون اللغة مهمة جدا صياغتها بشكل تخدم مصالحه، تخدم رؤيته، تخدم أيضا سرديته الداخلية للنصر، لأنه إذا لم يكن هناك إشارة واضحة للمشروع النووي لا يمكن لترامب أن يسوق داخليا بأنه انتصر، وبخاصة وأن هناك مذكرة أو هناك قرار في الكونغرس لتقييس صلاحياته في هذه الحرب. أي نعم القرار غير ملزم بالنسبة لترامب، وهو يعرف أن الديمقراطيين أيضا يستخدمون ذلك في سياق الاستعداد للانتخابات النصفية، لكنه هو مؤذي بالنسبة له رمزيته ونفسيا، لأنه يعبر عن موقف الغالبية من الشعب الأمريكي، 62% معارضون الحرب. فبالتالي حتى يوافق على إنهاء الحرب يجب أن يكون هناك إشارة واضحة يمكن له تكيشها سياسيا داخل أمريكا. بالمقابل أيضا إيران تخشى من الخبث الأمريكي في الصياغة، وهي ترى بأنها ضربت مرتين أثناء المفاوضات، أي بمعنى خدعت، وهي ترى بأنه إذ لم تكن الصياغة مانعة جامعة بمعنى لا تحتمل تفسيرا آخر، فإن إيران لن تقدم على ذلك، لأنها إيران تخشى من أن يكون هناك أي ثغرة في الصياغة تؤدي إلى ربما المزيد من الضغط أو المزيد من المطالب في قادم الأيام.
0: هل تتوقع دكتور حسن بأن تكون هناك يعني نظرة إيرانية على التعديلات الأمريكية بتعديلات أخرى، ما يبقي الموضوع ضمن عملية أخذ ورد، عملية تفاوض على مذكرة أو وثيقة أو اتفاق إطاري حتى الساعة؟
4: الجانب الإيراني يلعب على عامل الوقت، فبالتالي هذه الفكرة بالنسبة له فكرة مريحة. أولا ما في حرب، لأنه في هناك التزام من الجانبين بعدم العودة للعمليات العسكرية، وهناك في قراءة إيرانية دقيقة أن الرئيس ترامب لن يفكر في في عودة العمليات العسكرية إلا إذا تم ضرب جنود أمريكان، وبالتالي هو يقول لهم إذا قتلتم جنود أمريكان سأعود، بمعنى يقول لهم إذا أردتم أن لا أعود الحرب لا تستهدفوا القوات الأمريكية، استهدفوا البحرين، استهدفوا الكويت، يعني بالنسبة له هذا الأمر مختلف تماما. فبالتالي بالنسبة للجانب الإيراني هو يلعب على عامل الوقت، أنه عامل الوقت يعتبره ضاغطا على ترامب في كأس عالم، في أيضا انتخابات نصفية، أو في احتفال 250 سنة تأسيس الولايات أو استقلال الولايات المتحدة الأمريكية في 4 جولاي. فهو يريد هذه المشهدية ترامب خالية من أي شيء يمكن أن يتم استخدامه كذخيرة سياسية من قبل الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية، لأنه إذا خسر هو على الأرجح سيخسر الانتخابات النصفية بعد أن تحول عبئا على الحزب الجمهوري، فبالتالي سيتحول إلى بطة عرجاء، من هنا يكون قدرته على المفاوضات مع إيران أو غير إيران أقل بكثير. إيران تريد أن تدفع ربما إلى هذه النقطة، لكن المحاذير التي يحذر منها أيضا بعض الخبراء العارفين بالشأن الإيراني أنه ربما إيران لا تستطيع أن تصمد أيضا إلى الانتخابات النصفية، لأن الحصار خانق، إذا لم تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار كيف يمكن لإيران أن تصدر، وإذا لم يتوصل إلى اتفاق كيف يمكن الإفراج عن أموال مجمدة تحتاجها إيران من أجل إقناع الشعب الإيراني بأنه نتيجة المعركة هو استعادة الأموال المجمدة الإيرانية.
0: وماذا عن البند الخاص بإنهاء العمليات القتالية في كل الساحات، والذي يعني تنظر إليه على أنه جوهري بالنسبة لها، خاصة بأنها لا يمكن أن تترك حليف كحزب الله لوحده في الميدان وتبرم اتفاق بعيدا عنه؟
4: بالنسبة لإيران هذا مهم جدا، بالنسبة لمصداقية إيران بين حلفائها وجمهورها وأنصارها في هذه المنطقة، هذه المسألة جوهرية. أنا بتقديري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليست مسألة ذات أهمية بمعنى الفصل أو الدمج بين المسارات، لكن هناك بعد إسرائيلي في هذا الموضوع وهو ضاغط على ترامب. وأيضا في القضية اللبنانية المسألة ليست فقط مسألة أن حزب الله يقاتل نيابة عن إيران، حزب الله يقاتل أيضا لأن هناك احتلال إسرائيلي، هناك استهدافات إسرائيلية لم تتوقف منذ أن بدأ الطوفان الأول 8 أكتوبر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، شكرا. لا تطورات في قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطينية وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم خيام نازحين في مواصي خان يونس، وأضاف أن فلسطينيا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس أمس. على كل، نذهب إلى مراسلتنا في مدينة غزة نور خالد. نور، أطلعينا أكثر على المعطيات.
5: نعم سلمى، هي تطورات ميدانية متلاحقة، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالانتهاكات على كافة الأصعدة، يقوم بدفع المكعبات الصفراء. آخر التطورات التي وصلتنا أن الاحتلال الإسرائيلي دفع بالمكعبات الصفراء في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، سواء بمدينة رفح أو حتى بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، ولاحظ شهود عيان تقدم للآليات العسكرية باتجاه دوار بني إسهيلة في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس. هذا التقدم وهذا الدفع بالمكعبات الصفراء أصبح للاحتلال الإسرائيلي سيطرة كبيرة على مناطق واسعة من قطاع غزة، أصبحت السيطرة أكثر من 60%، هي يمنع الاحتلال الإسرائيلي أي أحد من الوصول إلى المكعبات الصفراء، وحتى بمحاذاة الخط الأصفر ما يطلق عليه الخط البرتقالي، أيضا أي مواطن يتجول بالقرب من هذه المناطق يتعامل معه الاحتلال الإسرائيلي قوة نارية مكثفة ويطلق عليه النار، إما من الآليات العسكرية التي تتواجد داخل الخط الأصفر أو حتى من طائرات الكواد كابتر والمسيرات الإسرائيلية التي تطلق النار وتلقي قنابلها على المواطنين الذين يتواجدون بالقرب من مناطق الخط الأصفر، عدا عن الغارات الجوية.
0: شكرا.
5: التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق. شكرا. تواجده في خصوصا في المناطق الغربية والوسط. سلمى،
0: شكرا جزيلا لك، مراسلتنا من مدينة غزة نور خالد. وهذه التغطية مستمرة معكم ومع سهام شطو.
6: شكرا لك سلمى، ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والوضع في قطاع غزة. وفي آخر التطورات قال الدفاع المدني في جنوبي لبنان للجزيرة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 13 آخرون في إحصائية غير نهائية لغارات إسرائيلية ليلا على مدينة صور. وشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان، من بينها استهداف سيارة على طريق النبطية كفر رمان. ووجه الجيش إنذار إخلاء لسكان قرى عرناية وعنقون بقضاء صيدا وكفر فيلة في النبطية وست قرى أخرى في جنوبي لبنان. ودمر أمس منصة أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه قواته في جنوبي لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه قصف أمس بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف وادي الحجير وبلدة حداثة جنوبي لبنان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وإنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل. هذا ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمام المجلس الوزاري المصغر إنه لا اتفاق الآن وإن حزب الله يعارض التوصل لاتفاق. وفي ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. وفي قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة 16 في قصف إسرائيلي فجر اليوم على خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس واستشهاد فلسطيني آخر متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي بخان يونس أيضا يوم أمس. معنا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار، كما ينضم إلينا أيضا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ولكن قبل ذلك نتابع هذه الصور من قضاء جزين حيث وقعت غارة إسرائيلية جديدة في هذه المنطقة. وأيضا الدفاع المدني بجنوب لبنان يقول الجزيرة شهيدان ومصاب في استهداف إسرائيلي لسيارتين ببلدة كفر رمان بقضاء النبطية. كارمن، إذن غارة جديدة في هذه المنطقة في قضاء جزين، هل من تفاصيل؟
7: نعم سهام، قبل قليل شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على مرتفعات الريحان، هذه الغارة الثانية التي تستهدف بها تلك المنطقة. وكانت هناك أيضا غارة على جبل صافي وهو امتداد لهذه التلال والجبال المقابلة لنا، ننتظر أيضا ما سيحصل بعد قليل لأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية ما زالت تحلق على علو منخفض جدا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عادة ما يدلل هذا على اقتراب موعد الغارات أكان باتجاه قضاء النبطية أو قضاء جزين، اللذان يمكن أن نرصد انبعاث الدخان جراء الغارات التي تستهدفهما بشكل مكثف، خاصة حين نتحدث عن قضاء النبطية. قبل قليل سلسلة غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على كفر رمان ما أدى إلى استشهاد أشخاص وجرح آخرين، استهدافات لسيارات من قبل المسيرات، والمقاتلات الحربية الإسرائيلية ما زالت تستهدف المنطقة. غارة أيضا في قضاء النبطية، هنا أتحدث عن دير الزهراني قضاء بنت جبيل في كفرة، هناك غارات خلال هذا النهار. القطاع الغربي من جنوب لبنان وخاصة قضاء صور أيضا كان في عين الاستهدافات التي تنفذها وينفذها سلاح الجو الإسرائيلي. هذا لناحية الغارات، معطوفة أيضا على تهديدات أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه عدد كبير من البلدات في قضاء صيدا، بالإضافة إلى بلدة في قضاء النبطية، ما يضاعف موجات التهجير في جنوب لبنان، خاصة أن الإحصاءات الرسمية كانت تتحدث عن أكثر من 1,000,000 نازح، ولكن اليوم الرقعة الجغرافية تتسع مع التهديدات الجديدة والمتجددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن حزب الله بدوره أيضا ينفذ سلسلة عمليات، يمكن الحديث عن محاور عدة في جنوب لبنان. المحور الأهم والأبرز في الجنوب. هنا نتحدث عن يحمر الشقيف وقلعة الشقيف التاريخية. حزب الله يستخدم المسيرات الانقضاضية، يستخدم الصواريخ الموجهة والمضادة للدروع في استهدافاته للآليات الإسرائيلية ودبابات الميركافا وتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. وهذا أعقبه إعلان إسرائيلي عن مقتل نقيب في منطقة شمال الليطاني. وهنا يتحدث عن يحمر الشقيف بطبيعة الحال التي وصلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك محور آخر متجدد أو تتجدد فيه محاولات التوغل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وهذا المحور عنوانه حداثة، محاولات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للانتقال من إرشاف إلى حداثة، ولكن تلقى مقاومة من قبل مقاتلي حزب الله وفق بياناتهم. وأيضا محور الغندوري عاد إلى الواجهة بعد عملية كان قد تحدث عنها حزب الله، هي الجناح الغربي الغندوري لزوتر، ويبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى مجددا للسيطرة على هذه البلدة. حزب الله يقول إنه نفذ وفجر عبوات ناسفة وتشريكات في القوات التي تسعى للتوغل إلى هذه المنطقة والسيطرة عليها، بالإضافة إلى وادي الحجير. قبل أيام كانت هناك اشتباكات في هذا الوادي الذي يوصف بأنه قاعدة لوجستية بالنسبة لمقاتلي حزب الله. عادت الاشتباكات وعاد حزب الله ليقول إنه يستهدف الجنود الذين يسعون للوصول إلى وادي الحجير. إذن المشهدية ملتهبة في جنوب لبنان، محتدمة، القتال محتدم، والغارات أيضا مكثفة باتجاه جنوب لبنان. كل هذا وكل هذا المشهد ما زال مستمرا على الرغم من الإعلانات من واشنطن عن مسعى لوقف إطلاق النار، عن خارطة طريق للتواصل لوقف إطلاق النار، ولكن حزب الله رفض هذا المسعى. من ناحية أو على لسان الأمين العام للحزب نعيم قاسم كان قد تحدث وقال إنها تشكل خارطة طريق لإبادة جزء من الشعب اللبناني، ولكن الموقف الرسمي سهام يصر على أن المسعى الوحيد لوقف كل هذا القتل وكل هذا التدمير لجنوب لبنان هو عبر المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. حتى أن رئيس الجمهورية قال إنه عقب تلقي الإجابة من حزب الله فوقف إطلاق النار يمكن أن يحصل في 24 ساعة، وأن الضامن له سيكون الرئيس الأمريكي. إذن ننتظر كيف سيتطور المشهد في جنوب لبنان مع التهديدات الإسرائيلية والغارات وأيضا عمليات حزب الله.
6: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من مرجعيون. إلياس، أيضا ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟ ما آخر البيانات والمواقف حول جبهة لبنان؟
8: نعم، لعل الأهم سهام وربما المفاجئ لكثيرين هو أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي انعقد بالأمس بكامل هيئته لم يصوت كما كان متوقعا على اتفاق وقف إطلاق النار أو على إعلان النوايا على الأقل. وإدارة أحرنوت نقلت عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يطرح على طاولة الاجتماع مقترحا كهذا بسبب إعلان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب يرفض اتفاق وقف إطلاق النار أو إعلان النوايا المعلم من جانب الإدارة الأمريكية بعد اجتماع الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن. لذلك نتنياهو لم يحضر هذا القرار ولم يجري التصويت عليه، ونتنياهو قال بأن حزب الله رفض وبالتالي لا يوجد اتفاق ولن يقدم اقتراح، وإذا كان هنالك أي تغيير في موقف حزب الله فإنه سوف يأتي بمقترح جديد ويطرحه للتصويت على أعضاء المجلس الوزاري المصغر. وهذا تطور لافت لأنه عمليا نتنياهو بهذا الموقف يلقي الكرة في ملعب المقاومة اللبنانية ويحملها المسؤولية، وربما يكسب مزيدا من الوقت لأيام أو ربما لأسابيع لاستمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية لاستمرار العدوان على لبنان. ولكن رغم ذلك سهام، حتى لو أن المجلس الوزاري المصغر كان صدق على الاتفاق المقترح، إسرائيل لم تكن لتوقف إطلاق النار بالمطلق. ذلك لأن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان حدد قبل ذلك خطوطا حمراء أشار فيها إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي سوف تتواصل في المناطق التي يحتلها أو ما يصفها الجيش الإسرائيلي بالحزام الأمني أو الخط الدفاعي المتقدم، ولن يسمح للبنانيين بالعودة إلى قراهم، وسوف يواصل عمليات تدمير البنى التحتية التي تعني بطبيعة الحال نسف وتدمير قرى جنوب لبنان. إذن هذه الخطوط الحمراء كانت ستنسف اتفاق وقف إطلاق النار بالمجمل، لكن واضح بأن الاجتماع خيمت عليه أيضا وفق يدعوت أحرنوت الإعلان على عن مقتل الضابط بلوط بتي نقيب بصاروخ مضاد للدروع استهدف دبابة مركافة شمال الليطاني. الوزراء قالوا إن هذا سببا كافيا لأن تصعد إسرائيل من عملياتها العسكرية. وكذلك الاجتماع تزامن بعد ساعات قليلة من إطلاق حزب الله دفعات صاروخية باتجاه القطاعين الشرقي والغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية، أيضا في منطقة شلومي حيث كان نتنياهو قد غادر هذه البلدة بدقائق بعد اجتماعه مع رؤساء البلديات الإسرائيلية الحدودية هناك. هذه عوامل تقول يدعوت أحرنوت بأنها أثرت على هذا القرار الإسرائيلي بعدم التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المرحلة، بل وقالت بأن الوزراء المتشددين المعارضين أصلا لاتفاق وقف إطلاق النار قد عززت هذه المعطيات موقفهم بشأن التصعيد العسكري وعدم الذهاب إلى التوقيع على الاتفاق. هناك وزراء قالوا بأن على إسرائيل ألا ترهن موقفها برغبات الإدارة الأمريكية وأن تسعى للاستمرار في العملية العسكرية والتصعيد. إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي قال وفق يدعوت أحرنوت بأن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يصطحب أطفالا من مدارس كريات شمونة إلى البيت الأبيض ليطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما سماها معاناة الإسرائيليين هناك وأن يطالبه بقصف الضاحية بيروت. إذن نحن أمام تصعيد نراه من خلال أيضا بيانات الجيش الإسرائيلي المتمثلة في العمل على إطلاق في العمل عمليا سهاب على مواصلة العملية العسكرية في جنوب لبنان.
9: نشير عفوا إلياس إلى هذه الصور، يبدو أنها اعتراض في سماء هذه المنطقة في قضاء مرجعيون تحديدا. وعن ذلك نسأل كارمن، كارمن هل لديك أي تفاصيل؟ يبدو أن كارمن ليست في الاستماع. عموما ما زلنا في متابعة هذه الصور مباشرة من قضاء مرجعيون ونشاهد ما يبدو أنه اعتراض في سماء هذه المنطقة، لا تفاصيل إضافية حتى الآن، ولكن طبعا يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي والغارات التي لا تتوقف على عدة مناطق في جنوب لبنان. كارمن الآن أنت في الاستماع، هل من تفاصيل إضافية حول هذه الصور التي نشاهدها؟
7: سهام ما تشاهدونه هو اعتراض لصاروخ بعد دفعة صاروخية أطلقتها قوات الاحتلال، أطلقها حزب الله بالأحرى باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. بطبيعة الحال لا يمكن تحديد الموقع المستهدف لهذه القوات وآلياتهم، ولكن ما نعرفه أنه خلال هذا النهار ويوم أمس كانت الاستهدافات مركزة باتجاه يحمر الشقيف، باتجاه التجمعات أيضا في قلعة الشقيف التاريخية، بالإضافة إلى الأيام كما هذه الدفعات الصاروخية كانت متكررة، هي دفعات صاروخية مكثفة باتجاه هذه التجمعات. ويعلن حزب الله تباعا عن هذه العمليات. هذه الدفعات الصاروخية كما أشرت تأتي من ضمن سلسلة من الوسائط النارية التي يستخدمها حزب الله باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. علينا نشاهد هذا الاعتراض الصاروخي، ولكن الوسائط النارية لا تقتصر فقط على الدفعات الصاروخية، بل هي أيضا من ضمنها تشمل المسيرات الانقضاضية، المحلقات الانقضاضية، الصواريخ الموجهة، بالإضافة إلى صواريخ الكورنيت المضادة للدروع التي باتت تكبد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر بشرية يعلن عنها تباعا. وكنا نتحدث قبل قليل في الرسالة سهام عن أهمية هذه الصواريخ أو ما يستخدمه
10: يقومه الحزب في استهدافاته لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويحول منطقة الشمال الليطاني، هنا أتحدث عن زوتر الشرقية، عن يحمر الشقيف، عن هذه المنطقة التي يتموضع فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي. اليوم التوصيف العسكري وفق الخبراء بأن هذه المنطقة تحولت إلى ما يشبه المصيدة بالنسبة لقوات الاحتلال، وحزب الله يستخدم تكتيكا وفق تعريف هؤلاء الخبراء بأنه يستخدم تكتيك الاستنزاف مع هذه القوات، ويسعى إلى تكبيدها خسائر بشرية ومادية، بما قد يستدعي في وقت لاحق انسحابها. على الأقل هذا ما يقوله حزب الله وما يقوله الخبراء العسكريون لناحية القراءة الميدانية للتطورات، خاصة حين نتحدث عن قضاء النبطي الذي يشكل عنوانا رئيسيا بالنسبة للمواجهات البرية، معطوفا على محور آخر استجد خلال الساعات 24 الأخيرة وتجدد فيه القتال، هو محور وادي الحجير الغندوري وحدثة. كل هذه البلدات في القطاع الأوسط تشهد محاولات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتوغل والتقدم والسيطرة على هذه البلدات.
9: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من قضاء مرجعيون في جنوبي لبنان على كل هذه الإيضاحات. وأرحب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد جورج باكاسيني المحلل السياسي. أهلا بكما. سيد كاسيني، يعني ما أهمية هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، إن صح أصلا تسميته باتفاق، لأننا نرى مواقف متحفظة أو رافضة له، حتى الجانب الإسرائيلي لم يطرح القرار للتصويت، كيف ترى أهميته بالنظر لكل هذه المواقف حتى الآن؟
11: لا شك أنه تطور مهم، ولكن الاعتراض عليه من جانب حزب الله وهو طرف أساسي معني بهذا الاتفاق قلل من هذه الأهمية أو أضعفها. لذلك أعتقد أن يعني وخصوصا أن الجانب الإسرائيلي يعني لم يجد داعيا للتعليق عليه كما أعلن نتنياهو أمس، ولم يعرض الموضوع على التصويت طالما أن حزب الله اعترض على الاتفاق. ولكن أعتقد أن اليوم حصل تطور مهم بعد هذا الاتفاق، وهو تأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في التعليق على هذا الاتفاق. يعني سئل اليوم ما هو تعليقه فقال لا تعليق. هذا يعني أن الرئيس بري، لا يعني طبعا أن الرئيس بري موافق على الاتفاق، ولكن من موقعه يعني خبير في تدوير الزوايا واضح أن الرئيس بري يسعى إلى مخرج ما، بحيث لا يقول نعم للاتفاق ولا يقول لا للأمريكيين الذين يرعون هذا الاتفاق، وهذا دوره أساسا، وهو يتقن هذا الدور في البحث عن مخارج. قد تكون ذلك من خلال السعي إلى تعديل هذا الاتفاق أو إلحاقه بملحق أو بموقف رديف يلزم إسرائيل بالانسحاب أو بوقف إطلاق نار.
9: ولكن عدا عن موقف حزب الله، ألم يكن الموقف الإسرائيلي أصلاً لينسف الاتفاق بإصراره على مواصلة العمليات في المناطق التي يحتلها ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية؟
11: صحيح، وقد أعلن رسمياً من الجانب الإسرائيلي أنه غير معني بهذا الاتفاق. أما رسمياً فلم يصدر موقف عن المجلس الوزاري المصغر أمس. قلت السبب ربما لأن نتنياهو بعد أن رفض حزب الله هذا الاتفاق لا يريد أن يظهر أمام الراعي الأمريكي لهذا الاتفاق بأنه معارض له، ترك الموقف رمديا أو غير واضح. يعني أعتقد أن الاتفاق فيه بذور الفشل هو بحد ذاته، وبدليل أن الطرفين المعنيين الأساسيين بهذا الاتفاق لم يظهرا موافقة عليه خصوصا من جانب حزب الله. لذلك أعتقد أنه إذا نجح نبيه بري في إيجاد ثغرة ما أو قوة ما في هذا الجدار المسدود يمكن أن ينعش هذا الاتفاق على الرغم من صعوبة ذلك.
9: دكتور علي، حزب الله طبعا يرفض هذا الاتفاق، السؤال الآن هو ما البديل ونحن نرى كل هذا التدمير والقتل المستمر والتهجير القسري ويعني تغيير ديموغرافيا وجغرافيا لبنان؟
12: لا شك أنه الإسرائيلي هو بدأ هذه الحرب باندفاعة كبيرة جدا، واعتبر أنه هذا المسار كمان ضروري. هون نذكر بشكل أساسي أن الإسرائيلي بدأ الحرب وكانت هناك أوامر عمليات لبدء الحرب قبل إطلاق حزب الله الصواريخ الستة، وهو ما بين يعني الفرقة 91 الفرقة 162 لواء جولاني كانوا لديهم أوامر عمليات لبدء الحرب في لبنان في 28 شباط، أي قبل 2 أذار عندما أطلق حزب الله الصواريخ أوامر عمليات هجومية، وكان هناك نداءات واضحة من قادة هذه الفرق بأننا بدأنا المعركة الهجومية على لبنان ضمن الأهداف الأساسية التي تحدث عنها الأهداف العملية، وهي حماية الشمال وحماية المستوطنين. إذن الحرب بدأها الإسرائيلي، هذه الحرب دخل بها ويعتبر أنه هذه الحرب هي هدفها الأساسي حماية الشمال وتحقيق الأمان، الأمن المستوطنين في الشمال. لم يستطع حتى الآن رغم كل الدمار والقصف والتهجير أن يحقق أمان الشمال، ولا زالت المستوطنات في الشمال يتم دكها بصواريخ والمسيرات من حزب الله، إضافة إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي لا ينكر أحد أنه يستطيع أن يدخل وأن يحتل، لكن هذا الاحتلال لم يستطع أن يحقق الاستقرار. واليوم نرى،
9: ولكن الكلفة كبيرة على
12: حكما لا يوجد، لأنه بالأصل الكلفة كبيرة لوجود احتلال، في احتلال لديه مطامع كبيرة في لبنان، هناك دولة لديها هذه المطامع، وقدر لبنان وجوده إلى جانب هذا الكيان الذي يعتبر أن لبنان بالكامل هو جزء من استراتيجيته. اليوم البديل لا خيار أمام الدول التي تستهدف والتي يتم احتلالها إلا المقاومة. خيارات الاستسلام هي خيارات إبادة بالكامل، وكما حصل سابقا يعني لبنان لديه تجربة كبيرة جدا، ولا نحتاج لأن نكون أساتذة التاريخ حتى نتذكر التجربة، أن الإسرائيلي احتل لبنان من 79 بشكل جزئي، ومن 82 احتل معظم جنوب لبنان، من 82 لل 2000، وخرج بالمقاومة بضربات المقاومة والاستنزاف الذي قدمته المقاومة، وأجبرت الإسرائيلي على الانسحاب دون قيد ولا شرط، ورغم أن المقاومة في ذلك الوقت لم تكن لديها القدرات والإمكانات الموجودة حاليا، وكان الإسرائيلي قوي أيضا. لذلك خيارات الشعوب واضحة، الاستسلام يؤدي إلى النهاية، لكن خيار المقاومة مهما كانت كلفته عالية يبقى أقل بكثير من كلفة الاستسلام.
9: طيب سيد جورج، يعني ألا يظهر مرة أخرى هذا الاتفاق والجدل الدائر حوله أن الأولوية بالنسبة للبنانيين وتحقيق التوافق الداخلي أولا قبل التوجه إلى أي مفاوضات، لأن يعني عدم تحقيق هذا التوافق لن يسهل إنجاح أي اتفاق كما كان؟
11: صحيح، يعني تجربة اتفاق 17 أيار عام 83 تؤكد ذلك. طالما أنه هناك ليس هناك اتفاق داخلي، فأي اتفاق معرض للخطر وللسقوط. واليوم واضح الانقسام الداخلي حول هذا الاتفاق بصرف النظر عن الموقف السياسي من هذا فريق أو ذاك، ولكن في لبنان وبتركيبته المعروفة والمعقدة والحساسة لا يمكن لأي اتفاق مع أي جهة خارجية أن ينجح من دون وجود اتفاق داخلي أو سقف داخلي مشترك بالحد الأدنى يضمن نجاح أي اتفاق. لذلك أعتقد أن مسار هذا الاتفاق صعب وشائك، البعض وصفه بأنه ولد ميتاً، والسبب الرئيسي في ذلك عدم وجود اتفاق داخلي حوله.
9: سيد علي، أين ترى يعني فرص لنقول الوساطة أو يعني المنصات التي يمكن أن تسهل توافقا داخليا، مثلا رئاسة البرلمان؟ لأنه لا يمكن لحزب الله أن يرفض يعني كل هذه الاتفاقات ويبقى في مكانه، بينما هو أيضا معني بأن يحدث توافق داخلي وأن ينتهي هذا الانقسام الذي تستفيد منه إسرائيل بالنهاية.
12: أولا حزب الله لا يرفض من فراغ، يعني لو كان هناك اتفاق بغض النظر عن موقفه المبدئي من المفاوضات المباشرة، لكن لو أتى هذا المسار بوقف إطلاق نار يحفظ المصالح اللبنانية ويحفظ السيادة اللبنانية، لكان بالحد الأدنى حزب الله محرج ومضطر أن يذهب باتجاه الموافقة على وقف إطلاق النار الذي أتى به هذا المسار، كان يفترض أن يأتي في مسار واشنطن لأنه يحفظ السيادة اللبنانية ويحقق الأهداف اللبنانية. لكن بالمقابل المسار في واشنطن لم يؤدي إلى تقديم أي نقطة
13: ولو بسيطة جدا للمفاوض اللبناني، يعني الإسرائيلي رفض تقديم ولو جزئية بسيطة للمفاوض اللبناني حتى يقول أننا حققنا شيء، بل كان هناك بالكامل ورقة تجمع كل الأهداف الإسرائيلية من هذه الحرب وضعت على أنها اتفاق. لذلك المسألة ليست رفض الاتفاق لأجل الرفض، المسألة هاتوا اتفاق وهاتوا وقف إطلاق النار يحفظ المصالح اللبنانية. لذلك حزب الله يعتبر أن المسار الذي ذهبت به السلطة والطريقة التي ذهبت به السلطة إلى هذا النوع من التفاوض بهذا الشكل لن يؤدي إلى هذا إلا إلى هذا النوع من النتائج.
9: ولكن هي تعترف أنه لا تملك أوراق قوة حقيقية في مقابل قوة إسرائيل، والحزب أيضا لا يملك قوة عسكرية في مقابل ما تتوفر عليه إسرائيل، ومن وجهة نظر عقلانية لا يمكن تحقيق تفوق على إسرائيل.
13: بالنقطتين، النقطة الأولى الدولة ضيعت والسلطة ضيعت الكثير من نقاط القوة في عملية التفاوض خلال مسار 15 شهر. هناك 24 تنازل تم تقديمها بشكل مجاني، كل تنازل من هذه التنازلات كان قادر أن يكون نقطة وورقة ضغط للتفاوض إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، تم تضييعها على أمل أن يقدم الإسرائيلي بالمقابل أي شيء وهذا ما لم يحصل. أما بالنسبة للتوازن القوة، لم يكن هناك في يوم من الأيام توازن قوة بين المقاومة وبين الكيان الإسرائيلي. الكيان الإسرائيلي قوي جدا ولديه قدرات كبيرة جدا ولديه تفوق عالي، لكن رغم هذا التفوق ورغم هذه القدرات اليوم في الميدان وعلى الواقع لا يستطيع أن يحقق استقرار لقواته المتقدمة والتي احتلت جزءا من جنوب لبنان، وأيضا لم يحقق هدفه الأساسي من الأمن للمستوطنات الشمالية. لذلك المسألة حتى لو كان هناك قدرات كبيرة جدا، القدرة عندما تصبح غير قادرة على تحقيق الأهداف تصبح عبئا ويصبح هناك استنزاف كبير جدا للقوات التي تمتلك هذه القوة، وهذا ما يحصل حاليا. المسيرات التي تضرب وتغير على القوات الإسرائيلية في كل المناطق المحتلة في جنوب لبنان وصولا إلى شمال فلسطين تغير المعادلة، واليوم الإسرائيلي والداخل الإسرائيلي والقدرات العسكرية الإسرائيلية كلها تبحث هذا الإخفاق الاستراتيجي الذي يسببه هذه النوع من المسيرات، وهي مسيرات قليلة الكلفة وبسيطة جدا جدا جدا أمام آلة العسكرية الإسرائيلية المتفوقة، لكنها رغم أنها بسيطة وكلفتها قليلة تقدم هذا النوع من الاستنزاف وتجعل من الإسرائيلي عاجز عن تحقيق أي إمكانية.
9: ولكن بدوره هو يحول جنوب لبنان إلى غزة أخرى، نرى اليوم توسيع إنذارات الإخلاء، حتى النازحون الذين لجأوا إلى قرى أخرى اليوم يهربون منها لأنها تستهدف كذلك. أليس هذا أيضا ورقة ضغط كبيرة على حزب الله؟
13: الطبيعي أن الإسرائيلي أمام الفشل، يعني هو لماذا يذهب بهذا النوع من التدمير؟ لفشله عن تحقيق الأهداف. ولكن رغم الكلفة، يعني لا أحد يعتبر أن الحرب شيء جيد، الحرب بحد ذاتها أمر صعب والحرب بحد ذاتها فيها خسائر، لكن رغم هذه الخسائر الكبيرة جدا وهذا الدمار الذي يتقن الإسرائيلي القيام به، وهذا يعني دائما بتاريخه يحقق الدمار والقتل والمجازر، لكن رغم هذا الدمار هل حقق بالتاريخ أن قام شعب استسلم نتيجة هذا النوع من الدمار؟ لا خيار إلا المقاومة، لأنه لما بيكون عندنا هذا النوع من التحدي وهذا النوع من الحاجة الإسرائيلية للسيطرة على لبنان وللسيطرة على الجنوب وللاحتلال الدائم، لا خيار إلا المقاومة. هذه المقاومة لها كلفة رغم أنها تحقق أهدافها بالنهاية، بال2000 حققت هذه الأهداف، ولكن هذه الكلفة مهما كانت عالية وهو ما نراه اليوم من تدمير وقصف وعدد كبير من الشهداء المدنيين، لكن في النهاية لا يمكن إلا أن تحقق نتائجها اللي هي لمصلحة لبنان ولصالح الشعب اللبناني، وأيضا الإسرائيلي لن يستطيع من خلالها أن يحقق أهدافه التي دخل فيها الحرب.
9: شكرا لك دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والشكر موصول أيضا لضيفنا السيد جورج بكاسيني المحلل السياسي. والآن إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما نور الدين، أبدأ معك وآخر المواقف والتصريحات الإيرانية.
2: سهام، بكل تأكيد الجميع الآن ينتظر ماذا ستقول طهران في ردها على المقترحات والملاحظات الأمريكية، وهذا ما أبلغه الإيرانيون للجانب الأمريكي على أن جوابهم على المقترحات الأمريكية قد يتأخر لعدة أيام، ربما بين 3 إلى 4 أيام، وربما قد يصل نهاية هذا الأسبوع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. كل ما هو موجود حتى اللحظة أن كل الملاحظات تمت دراستها في الأجهزة المعنية، وكان آخرها مجلس الأمن القومي الإيراني أبدى ملاحظته صادقة على ما جاء في هذه المسودة. الآن هي بيد المرشد الإيراني، هو من سيحدد مسار ومسير هذه المسودة، هل سيتم الموافقة عليها؟ وهذا أمر يبدو أنه وارد بشكل كبير جدا، خاصة أن هناك أجواء لدى أطراف حكومية متفائلة بأن يكون رد المرشد رد إيجابي، بمعنى أننا سندخل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وربما قد يكون إن تمت الأمور كما هو مطروح حتى اللحظة، ربما قد يكون الأسبوع المقبل هو أسبوع حاسم إذا لم تحدث هناك أي تغييرات. لكن هناك كذلك من يتحدث عن سيناريو ليس بالسيء ولكنه ليس بالإيجابي، ربما نوعا ما سيدفع بمزيد من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي أن المرشد الإيراني ربما قد يبدي بنوع من الملاحظات على ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه الرسالة ستصل إلى واشنطن عبر الوسطاء، وسندخل في مجال آخر من تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا أردنا أن نتوقف عند النقاط التي يمكن أن تكون محط جدل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك الملف اللبناني، ماذا تريد طهران؟ بكل تأكيد هي جزء أصيل من البند الأول لمذكرة التفاهم المتمثلة بوقف إطلاق النار. الآن الجانب الإيراني يؤكد بشكل واضح على أنه يجب أن تشمل جميع الساحات، وبالأخص هكذا يعبر الإيرانيون، وبالأخص لبنان. أكثر من ذلك، هناك مطالب الآن بانسحاب إسرائيلي ضمن هذه الوثيقة إلى الأراضي التي احتلتها بعد الحرب 40 يوما كما يطلق عليها هنا في إيران، أي الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. هناك حديث عن مضيق هرمز، ربما هناك اختلاف في وجهة النظر، وهذا أمر مطروح ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هل ستكون هناك إدارة، هل ستكون هناك رسوم على العبور من المضيق؟ على الأقل الجانب الإيراني يحاول أن يجد تخريجة ما لهذا الموضوع من خلال التواصل مع الدول الإقليمية أو دول الجوار على الضفة الجنوبية من المياه الخليجية، وكذلك مع سلطنة عمان لإيجاد رؤية ما ولبلورة رؤية ما ربما قد تستجيب نوعا ما لجزء من مطالب طهران في قضية وجود رسوم معينة قد تسمى رسوم الخدمات التي قد تفرض على العبور من المضيق بدلا من رسوم العبور، وكذلك محاولة لإرضاء واشنطن. لكن هناك نقطة أساسية، هل فتح المضيق بالتزامن مع الحصار؟ هذا الأمر مطروح بشكل كبير جدا، الإيرانيون يريدون رفع الحصار كنقطة أولية، ومسألة فتح المضيق سيكون بمراحل باعتبار أن هناك إجراءات أمنية عسكرية يجب تطبيقها لأجل العبور الآمن وفتح المسار بشكل آمن. إذن هي مجموعة من الملاحظات تدرس لحد الساعة، ونحن ننتظر إلى غاية يوم الأحد لنرى ماذا سيفعل المرشد الإيراني.
9: مراد في المقابل، شكرا لك نور الدين. أولا مراد، في المقابل تصريحات أخرى للرئيس ترامب، ما الجديد الذي تضيفه للموقف الأمريكي في هذه المرحلة؟
3: مرحبا سيام. هي تذهب في ذات السياق المتكرر لمواقف الرئيس دونالد ترامب على الأقل في الأيام الأخيرة، والتي يبدي فيها تفاؤل كبير بالمفاوضات الجارية التي قال إنها تسير بشكل جيد للغاية، متوقعا التوصل إلى
9: عفوا عفوا مراد، فقط لنشير إلى هذه الصور من قضاء مرجعيون، ويبدو أن هناك استهدافا إسرائيليا آخر، وقد أشرنا قبل قليل فقط إلى استهداف أيضا في هذه المنطقة وصور اعتراض، حيث تحدثت مراسلتنا من هناك عن اعتراض لصواريخ من حزب الله كانت تطلق باتجاه القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة التي تشهد فيما يبدو تصعيدا في هذه الأثناء. أعود إليك مراد.
3: نعم سهام، كنت أشير إلى توقع الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران في نهاية هذا الأسبوع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإن لم يكن متأكدا بشكل حاسم من هذه المسألة، بطبيعة الحال نعرف أن الرئيس ترامب منتظر للرد الإيراني، كان هو أدخل تعديلات تحديدا تتعلق بالصياغة ومن أجل تقوية البنود مذكرة التفاهم، بعد أن كان مفاوضوه توافقوا مع الجانب الإيراني بالفعل على صيغة مذكرة التفاهم، لكنه أخذ وقته كما نتذكر في أخذ هذه التعديلات وإرسالها أيضا، إدخال هذه التعديلات وإرسالها مرة أخرى إلى الجانب الإيراني. هو يقول الآن إن الاتفاق المطروح على الطاولة اتفاق قوي جدا، ويتجاوز بكثير اتفاق بارك أوباما مع إيران، أي اتفاق 2015. وهو أيضا يرد على تحديدا المعارضة الديمقراطية التي تقول عن تتساءل عن جدوى شن الحرب إذا كانت مآل المفاوضات شبيه بمآل المفاوضات قبل الحرب مقارنة بما يجري مناقشته حاليا، لكنه يقول إن ذلك ليس صحيحا، حينما يقول إنه لم يكن بالإمكان الوصول إلى نتيجة كهذه والوصول إلى مرحلة فيها احتمال قوي للتوصل إلى اتفاق مع إيران لولا العملية العسكرية ولولا الحصار. ويقول ويكرر أيضا اشتراطاته وكذلك الخطوط الحمراء بدءا من التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهو يفصل في هذه المسألة حينما يقول إنها تلتزم بعدم امتلاك أو تطوير السلاح وكذلك عدم شراء سلاح. قال في تصريحات خلال الساعة الماضية إن كلمة شراء، إدخال كلمة شراء إلى النص أخذ من المفاوضين أكثر من أسبوعين. أيضا ما يتعلق بفتح مضيق هرمز، هو يريد أن تكون الخطوة الأولى الفتح بشكل فوري بعد التوقيع على هذه المذكرة من دون أن تكون هناك أي تعقيدات أو رسوم تفرض، لكن لوحظ بعض التغير.
9: عفوا مراد، مرة أخرى يجب أن أشير إلى هذه الصور من السكسكية في صيدا جنوبية لبنان، ويشير مراسل الجزيرة إلى غارة إسرائيلية على بلدة سكسكية إذن في قضاء صيدا جنوبية لبنان، ونشاهد في الصور تصاعدا لأعمدة الدخان من هذه النقطة. إذن غارة إسرائيلية.

0: لبنان. عودة إليك مراد، وأسف على المقاطعة.
1: نعم، فيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس ترامب يشير إلى أن هذه المذكرة تلزم إيران بفتح مضيق هرمز فورا عقب التوقيع، وأيضا عدم فرض أي رسوم أو إجراءات في لتسهيل المرور عبر هذا الممر الملاحي. كان يقول إن إيران ملزمة بإزالة الألغام، لكنه خلال الساعات الماضية قال إن الولايات المتحدة جاهزة بكاسحات ألغام لاستكمال إزالة الألغام. قال إنه تم بالفعل إزالة عدد من الألغام من الممر، وكان مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن هناك ممر ملاحي مفتوح أمام السفن، وإن نحو 1000 سفينة عبرته منذ 8 أبريل، أي منذ بدء سيران وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه قال إن قرار العبور مرهون بالسفن وتتخذه السفن ذاتها. بطبيعة الحال بالنسبة للأموال، قال إن هذه المسألة غير مطروحة حاليا. ماركو روبيو وزير الخارجية أوضح من أن الأموال سيفرج عنها مقابل خطوات تقوم بها إيران في المقابل.
0: شكرا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيفينا في الاستوديو، هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أبدأ معك سيد صدقيان، يعني هل عدنا بهذا المشهد إلى وضع الجمود السابق، حيث يجدد ترامب نفس المطالب التي يكررها، بينما يكرر أيضا الإيرانيون أنهم لن يقدموا تنازلات أكثر مما قدموا؟
2: حقيقة أن هناك حاجز عدم الثقة والتناقض في كلام وسلوك الرئيس ترامب لا زال حاضرا على طاولة، وهناك مرة يقبل ويقول الاقتراح جيد ويتناقض مع نفسه ومع حتى المجتمع الأمريكي الداخلي أيضا، والكثير من الأوقات أو كل الأوقات الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو لا يقولون الحقيقة للمجتمع الأمريكي. حتى أن روبيو عندما تحدث في أمام لجنة الكونغرس الأمريكي، لجنة خاصة في الكونغرس الأمريكي قبل 3 أيام، هو لم يقل كل الحقيقة، وبالتالي يعني هم بعد الفشل التي منيت به الحرب التي شنها الرئيس ترامب مع نتنياهو على إيران، الآن لا يقولون الحقيقة. وبالتالي أنا أعتقد بأن الآن رئيس ترامب هو مدعو للإجابة على الكثير من الأسئلة أمام الشعب الإيراني. استطلاعات الرأي كانت قبل ذلك كانت بمستوى 60%، بعد ذلك صارت 66%، الآن استطلاعات الرأي تتحدث عن 70% من المجتمع الأمريكي لا يوافق استمرار الحرب على إيران، خصوصا حتى في القرار الذي مرر من الكونغرس الأمريكي. هناك 4 من الجمهوريين كانوا مؤيدين للرئيس ترامب، الآن انضموا إلى الديمقراطيين ومنعوا تمرير.
0: ولكن ماذا عن الشعب الإيراني أيضا الذي يرزح تحت وطأة
2: الحصار الإيراني
0: وتداعيات هذه الحرب؟ إلى متى يمكن أن يصمد تحت هذا الوضع؟
2: هذا صحيح، الشعب الإيراني يريد إزالة العقوبات، يريد إزالة الحظر عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة بدون حق، وبالتالي الإيرانيون هذا التماسك الإيراني الشعبي في الشارع الإيراني هو دليله على أن الحكومة تريد أن ترفع الحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران، وتريد أيضا تقف أيضا مع الحكومة عندما تطالب بإنهاء الحرب وإلغاء الحظر على الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. والإيرانيون يعيشونها، يعني الشارع الإيراني لديهم الكثير من المشاكل الاقتصادية، وبالتالي ينظرون إلى نتائج هذه المفاوضات، لكن المشكلة هم يعلمون بأن هذا الرئيس ترامب هو نفسه هذا الرئيس الذي سحب من الاتفاق النووي في العام 2018، هو نفسه الذي فرض عقوبات على إيران، هو نفسه الذي أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو بالهجوم على إيران في يونيو حزيران الماضي، ونفسه هذا الرئيس الذي اقتنع بما قال له نتنياهو عندما شن حرب في فبراير الماضي على إيران. وبالتالي هم يعلمون طبيعة

0: يعني طبيعة سلوك ترامب أمام الشعب الإيراني أصبحت واضحة، وحتى المطالب الإيرانية والقدرة التفاوضية الإيرانية لدى الإيرانيين أصبحت واضحة، والتي تريد في نهاية المطاف أن تزيل العقوبات، أن ترفع الحظر الاقتصادي عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.
1: طيب. سيدة نعواس، هذا التذبذب في مواقف ترامب وما يعني يطلقه من ضبابية على المشهد حقيقة، كيف نفسره؟ يعني بعد أسابيع من تفاؤل غير مسبوق بقرب التوصل إلى اتفاق، يعود الآن الحديث عن نفس النقاط الخلافية بنفس اللهجة والتشدد.
2: إجابتي على سؤالك اسمحي.
1: عفوا، فقط قبل أن تجيبيني سوف ننوه إلى هذه الصور. مراسل الجزيرة يتحدث عن غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند جنوبية لبنان، ونشاهد هذه الصور التي توثق هذه الغارة وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان جراء الانفجار الذي خلفته هذه الغارة على هذه النقطة. إذن غارة إسرائيلية في قضاء صيدا كذلك قبل قليل، تريدنا هذه الصور، وتحديدا في بلدة الصرفند جرت هذه الغارة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في اللحظات والدقائق الماضية، تحديدا على قضاء مرجعيون وقضاء صيدا شاهدنا عدة غارات على عدة بلدات في هذه المناطق. إذن مشاهدينا، ما زلنا في متابعة هذه الصور، وصلتنا قبل قليل من قضاء صيدا لغارة إسرائيلية جديدة على بلدة الصرفند. أعود إليك سيدة نعواس.
2: إذن طرحت علي سؤال وسأجيبه، لكنني أعتقد أنه يجب أن أقدم حقائق لك وللمشاهدين. حسب القانون لا يستطيع أحد أن يكذب على الكونغرس تحت أداء القسم، لأن هنالك عقوبة لخمس سنوات. وضيفك الإيراني قد ذكر أن روبيو لم يكن صادقا في شهادته أمام الكونغرس. أنا أعدك أن هذه هي الحالة، وبالتالي الديمقراطيون أيضا ربما ناقشوا هذا الأمر. حسب القانون لا يمكن الكذب وتحت الأداء اليمين والقسم. علي أن أقول أنه كان هنالك غموض يأتي من الرئيس ترامب ومن التواصل الذي يقوم به وتصريحاته إلى وسائل الإعلام. هو ينقل وضعا وبعد ذلك يقدم وضعا مختلفا. أعتقد أنه منذ بداية هذه الحرب كانت له مواقف متفاوتة، ويبدو كأنه منخرط بحرب معلومات. يقدم روايته وبعد ذلك حرس الثوري بروايته، ويبدو أن هنالك مفاوضات عبر وسائل الإعلام، لكن لا أعتقد أن هذا هو الحال. يبدو لي وكأن هذا تشتيت من والسؤال هو الذي يجب أن نطرحه علينا: لماذا الرئيس والحرس الثوري فجأة يقومون بتصعيد هذه التصريحات؟ هل لإدارة الرأي العام ربما اختبار آراء مختلفة، أو ربما تشتيت ما يحصل حقا؟ لأن لا يمكننا أن نقول بثقة أننا نعرف أين وضع المفاوضات الآن. نحن لا نعرف تماما ما الذي يحصل بين هاتين الحكومتين خلف الأبواب المغلقة، وأعتقد أن هذا أمر متعمد من الرئيس ترامب. وأعتقد أن الحرس الثوري يلعب نفس اللعبة، لأن لديهم جمهور محلي وناخبين يريدون أن يجيبوا عليه، ويريدون أن يهيئوهم لكل ما سيحصل مستقبلا.
1: ولكن الواضح أن هناك عوامل ضغوط داخلية على الرئيس ترامب، ونحن يعني صرنا نشاهد تكراره أريد اتفاقا أفضل من اتفاق أوباما، وكأن هذا أصبح هو الهدف وليس الاتفاق في حد ذاته، بل أن يجلب اتفاقا يسكت كل المنتقدين له ويعتبر أفضل من اتفاق أوباما. هل تحول الأمر إلى مسألة مزايدات داخلية وملف انتخابي ربما أكثر منه بالفعل الرغبة في التوصل لاتفاق ينهي الحرب؟
2: هنالك أمور عديدة أريد أن أفسرها. نعم أنت بحق، هنالك ضغوط محلية على الرئيس بالتأكيد، ليس هنالك أي شك من حزبه ومن قاعدة الشعبية ومن الشعب الأمريكي، هذه حقيقة ورأيناها في الأخبار ورأيناها في استطلاعات الرأي، هذه حقيقة. هنالك حقيقة أخرى أنه كان يحاول أن يستعرض ويصر أنه أي اتفاق سيتوصل إليه مع الإيرانيين سيكون أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس أوباما. هذا هو يرد على نفسه منذ قبل، لأن هذا لأنه استمر بمهاجمة الرئيس أوباما عندما أبرم اتفاق عام 2015، وما يقوله أنه سيكون كذلك هو أفضل من اتفاق أوباما، بالتالي هو يريد أن يؤكد لنفسه ولمؤيديه وناخبه أن هذا هو الحال. النقطة الثالثة، أعتقد أن من المهم جدا أن نفهم أن ترامب ليس مستعجلا، ليس في عجلة من أمره، إذا ما كان مستعجلا لربما توصل إلى اتفاق. هنالك أعتقد خطأ قد يفهم تصريحاته، تصريحاته كانت متناقضة وغير متزنة، لكن موقفه لم يتغير، لأنه إذا ما أراد الاتفاق لربما كان عرض الإيرانيين والحرس الثوري ما يريدونه لتوصل إلى الاتفاق، لكنه لم يقم بذلك.
1: شكرا لك، وأشير إلى هذا الخبر العاجل عن رئيس البرلمان اللبناني يقول وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم. وفي تصريح آخر يقول رئيس البرلمان اللبناني إعلان وقف إطلاق النار تم تفخيخه بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. وفي تصريح آخر أيضا لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إذن في أول موقف له بعد هذا الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه، تصريح آخر لرئيس البرلمان اللبناني. عموما قال إن إعلان وقف إطلاق النار إذن تم تفخيخه بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة، كما قال أيضا إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم. كما قال أيضا بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. أشكر ضيفينا في الاستوديو السيدة نعواس والسيد صدقيان. الآن نناقش التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع سلمى الجمل. إليك سلمى.
3: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار الطاقة والوضع في مضيق هرمز. معنا في الاستوديو السيد عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. مرحبا بك سيد شوبكي، ولكن قبل بدء النقاش نتابع مع محمود زيبق آخر المستجدات في مضيق هرمز والتداعيات على الخريطة التفاعلية. محمود، كان هناك استهداف اليوم لميناء عماني يجري تصدير النفط فيه، كيف جرى ذلك؟
4: نعم سلمى، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن سنبدأ الآن من صور مباشرة أولا للمضيق، وسنتحدث أيضا عن الاستهداف الذي أشارت إليه سلمى. لكن بالملاحظة المضيق مرة أخرى، طبعا خلال الأيام الماضية كان هناك حركة محدودة للعبور، لعبور السفن سواء في اتجاه الدخول أو في اتجاه الخروج، لكن يمكن أن نلاحظ اليوم في حركة الصور اللايف الآن التي هي كنراها هي صور حية الآن، نلاحظ تجمعين للسفن. طبعا عادة هذين التجمعين بعضها ينتظر الخروج وبعضها ينتظر الدخول. هناك ملاحظة أيضا إلى الطريق الذي فرضته قوات الحرس الثوري الإيراني هنا في للعبور عبر التنسيق معها. هناك تجمع أكبر للسفن في هذه المنطقة، بما يشير ربما إلى أن هناك العديد من السفن الآن تنسق مع الحرس الثوري الإيراني للمرور عبر المضيق من هذه المنطقة التي حددها الحرس الثوري الإيراني لعبور مضيق هرمز. في نفس الوقت وخارجا عن المضيق، اليوم نتحدث عن إعلان في عمان، كانت وكالة بلومبرغ نقلت عن عدد من التجار بأن ميناء الفحل العماني، ونحن نتحدث الآن هنا في خليج عمان بعيدا عن الخليج بعيدا عن مضيق هرمز، هذا الميناء الذي تصدر منه عمان أغلب النفط فيها، هو أكبر ميناء لتصدير النفط العماني نتجه إليه بشكل أقرب. طبعا في هذا الميناء أشارت عدة مصادر لبلومبرج عن تأجيل بعض الرحلات أو بعض الشحنات لعدة أيام نقلاً عن هؤلاء التجار، طبعاً بدون تحديد أسمائهم، بسبب استهداف للميناء، هذا الميناء الرئيسي المهم، ميناء الفحل، استهداف طبعاً مسار الشحن للسفن هنا في هذه المنطقة إذا قمنا بتحديدها. طبعاً لاحقاً كانت قد أعلنت عمان، طبعاً هذا الإعلان أثر على أسواق النفط على اعتبار أن هذا واحد من أهم المنافذ لخروج النفط خارج مضيق هرمز، النفط العماني. لاحقا أعلنت عمان أن ما جرى لم يؤثر على أي من حركة الشحن وحركة التعبئة النفطية هنا في الميناء، ما أدى لاحقا إلى انخفاض جديد لأسعار النفط. سنعود إلى سلمى لتحليل هذا المشهد مع أيضا الخبير عامر الشوقي.
3: شكرا لك محمود. نرصد الآن أسعار النفط العالمية التي واصلت اتجاه الهبوط دون حاجز 100 دولار للبرميل، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني يعيد فتح مضيق هرمز. وكان الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص قال إن المنظمة تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 1,200,000 برميل يوميا رغم أزمة المضيق، وتتجه الأسعار لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع مع محدودية حركة المرور عبر مضيق هرمز كما تابعنا. فعلى مدار الأسبوع الحالي بلغت نسبة الصعود أكثر من 3%. لتحليل هذا المشهد في أسواق الطاقة وأيضا تداعيات السياسية عليها معنا ونجدد التحية في الاستوديو للسيد عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. سيد عامر، رغم تراجع أسعار النفط اليوم لكنها لا زالت تسجل أعلى مكاسب أسبوعية في غضون 3 أسابيع، ما سبب التراجع وما سبب تحقيق أيضا هذه المكاسب الأسبوعية؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلمى، تعلمين التصعيد الكبير الذي حدث في الأسبوع الماضي ساهم هذا برفع أسعار النفط، أيضا التهدئة في نهاية الأسبوع مع الوصول إلى اتفاق في وقف إطلاق النار في الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، وأيضا المحادثات التي ربما تتجدد مع الجانب الإيراني، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. في الواقع سوق النفط الآن تتطلع إلى أكثر من نقطة حساسة تحرك الأسعار، كما ذكر محمود حركة السفن في مضيق هرمز، كم سفينة نفط خرجت أو استطاعت الخروج، ما حدث في مثلا ميناء فحل، هذا أدى إلى رفع الأسعار في البداية عندما أعلنت السلطات العمانية وهي تصدر بكامل طاقتها خارج هرمز الآن ونفطها يعتمد في السوق، عندما أعلنت أن ميناء فحل يعني لم يتضرر وحركة التصدير مستمرة، عادت الأسعار وانخفضت. أيضا العين الأخرى التي باتت يرقبها الأسواق هو ما يحدث على الجبهة اللبنانية، لذلك الآن السوق ترقب كل الاتجاهات بالإضافة إلى ما يحدث بالسوق الفيزيائية، سواء السحب من المخزونات وهي الوسادة التي تلقت رفع أسعار النفط ومنعتها من الوصول إلى مستويات مرتفعة. نعم.
3: سيد عامر، ولكن كيف تفسر هذا المكسب الأسبوعي في خلال 3 أسابيع؟
5: نعم، أفسر هذا المكسب بأنه أيضا الأسواق ترقب أي تشدد ممكن أن يحدث سواء عسكري يمنع أو يؤخر الوصول إلى اتفاق بالتالي يضمن المرور الآمن المستدام في مضيق هرمز، كما حدثت المفاوضات أيضا في أثناءها حدث تصعيد عسكري في العام 2025 في يونيو، وكذلك في فبراير الماضي أيضا أثناء المحادثات وأيضا أثناء أخبار عن انفراجة ربما وقرب الوصول لاتفاق. هذا ما يحدث الآن والسوق تترقب سواء حديث السياسيين، حديث الإدارة الأمريكية وما يجري على
3: مثلا
5: الأرض.
3: إذا ما خصصنا أكثر مثلا بالنسبة لحديث السياسيين ويعني نظرنا إلى الواقع الإقليمي والحرب الدائرة لا زالت في جنوب لبنان، مثلا تصريحات كما تابعناها الآن على لسان رئيس مجلس النواب اللبناني عن ضرورة وقف إطلاق النار، أنه يجب أن يكون شاملا وكاملا على كل الجبهات بما يشمل أيضا كل المناطق في لبنان. مثل هذا النوع من التصريحات التي تربط المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الجبهة مثلا اللبنانية، كيف يؤثر على أسعار الطاقة؟
5: نعم سلمى، لذلك قلت لك أنه الآن الأسواق أيضا لديها عين ترقب المفاوضات على الجبهة اللبنانية، لأنها أصبحت مربوطة أيضا بأي تقدم في المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولذلك أعتقد بأن هذا الأمر أصبح مهم للأسواق. أي تطور على الجبهة اللبنانية أيضا سيكون له انعكاس إما إيجابي أو سلبي حسب التطورات على الأسعار.
3: نعم. والانخفاض الذي لمسناه أيضا بأسعار الطاقة يرتبط مباشرة أيضا بما يخرج به ترامب عن ما يشيعه من أجواء تفاؤلية بشأن المفاوضات وانتظاره الرد الإيراني. كيف رصدت سيد عامر تأثر أسواق الطاقة مباشرة بما يقوله ترامب؟
5: أعتقد بأن تأثير تصريحات ترامب بات أقل على الأسواق. الآن رصدنا بأن 7% هي حركة الارتفاع والانخفاض، 7 دولار على البرميل منذ انتهاء العمليات العسكرية، وبالتالي أيضا حرب التصريحات ما بين الجانبين. الرئيس ترامب يحاول تخفيض الأسعار لتقليل الأثر على الاقتصاد الأمريكي، وأيضا الجانب الآخر إيران تحاول رفع الأسعار لزيادة الأثر والضغط على الجانب الأمريكي. ما يحدث الآن بالأسعار الحالية 94 دولار، نستطيع أن نقول أن الأمور أو وسطة، لأن الآن الأسعار كانت 97 دولار للبرميل انخفضت إلى قرابة 94 دولار، أي أن تأثير تصريحات ترامب في التهدئة قللت فقط 3% من العلاوة السعرية المتذبذبة خلال الأسبوع.
3: منظمة أوبك بلس تتمسك بتوقعات نمو الطلب بمقدار 1,200,000 برميل يوميا رغم أزمة مضيق هرمز. إلى أي مدى ترى أن هذه التوقعات التي أطلقتها أوبك هي واقعية في ظل هذه الأزمة وهذه المعطيات؟
5: نمو الطلب يحدث كل عام، وهنالك بالفعل زيادة في نمو الطلب هذا العام حتى مع هذه الظروف المعقدة، لكن أعتقد بأن هنالك دائما تفاؤل من ناحية أوبك وأوبك بلس في النظر إلى تطور الطلب على النفط وزيادة الطلب على النفط. أعتقد بأن أيضا وكالة الطاقة الدولية متشائمة نوعا ما، دعنا نكون وسطيين في هذا الأمر ونقول أنه ربما يكون الزيادة في نمو الطلب قرابة 1,000,000 برميل المتوقعة هذا العام، خاصة مع هدوء الحرب الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة والصين، وهذا مهم لأن الصين تمثل أكبر نمو على طلب النفط في العالم، تقريبا 500,000 برميل نمو
3: طلب. أوبك بلس لديها اجتماع شهري غدا، برأيك ما خيارات تحالف أوبك بلس في اجتماعات غدا بالنسبة للسياسة الإنتاجية؟
5: سيكون لدى أوبك بلس دور كبير بعد افتتاح مضيق هرمز إن شاء الله، لكن أعتقد بأن الآن دورها محصور، خاصة وأن دول المنظمة الرئيسيين داخل الخليج العربي قد لا يستطيعون تمرير كل نفطهم إلى العالم، ولذلك حتى لو كانت هنالك زيادة في الإنتاج لن تنعكس كثيرا على الأسعار. أعتقد بأن أوبك بلس أيضا تحاول في الفترة القادمة دراسة إمكانية تعويض حصص الإنتاج للدول التي فقدت جزء من إنتاجها في الفترة الماضية بسبب إغلاقات الإنتاج في منطقة الخليج. نعم.
3: شكرا جزيلا لك سيد عامر الشوبكي الخبير في أسعار الطاقة والنفط، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا وأهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والوضع في قطاع غزة. وفي آخر التطورات قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي من الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. وأضاف رئيس البرلمان اللبناني أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا، دون تجريف أو هدم وهدم. وميدانيا قال الدفاع المدني في جنوب لبنان الجزيرة إن شخصين استشهدا في استهداف إسرائيلي لسيارتين ببلدة كفر رمان بقضاء النبطية. وشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان، ووجه الجيش إنذار إخلاء لسكان قرى عرناية وعنقون بقضاء صيدا وكفر فيلة في النبطية وست قرى أخرى في جنوبي لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه قصف أمس بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف وادي الحجير وبلدة حداثة جنوبي لبنان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وإنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل. هذا ونقلت يديعوت أحرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمام المجلس الوزاري المصغر إنه لا اتفاق الآن وإن حزب الله يعارض التوصل لاتفاق. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. وفي قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة 16 في قصف إسرائيلي فجر اليوم على خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس واستشهاد فلسطيني آخر متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي بخان يونس أيضا يوم أمس. معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، إذن بالتوازي مع الوضع الميداني المشتعل تأتي هذه تصريحات أيضا لنبيه بري في تعليقه على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لتضيف أيضا للمشهد، قربنا أكثر من جديده. مازن، هل تسمعنا؟ يبدو أن مدير مكتبنا مازن إبراهيم وهو من النبطية يكلمنا من النبطية في جنوب لبنان ليس في الاستماع الآن. في انتظار ذلك نعيد التذكير بالأخبار العاجلة عن تصريحات نبيه بري تحديداً رئيس البرلمان اللبناني الذي يقول وافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. الآن معنا مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة لتقربنا أكثر مازن من هذه التصريحات بالتوازي مع آخر التطورات الميدانية.
6: نعم، في الواقع الجميع كان ينتظر الموقف الذي سيدلي به رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري نتيجة تقاطعه مع حزب الله ضمن الثنائي حركة أمل وحزب الله هذا من جهة، ونتيجة لما كان البعض هنا في الداخل اللبناني يعول على دور ممكن أن يلعبه كتجسير للهوى ما بين لبنان الرسمي متمثلا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحزب الله. وبالتالي هذا الموقف الذي كان ينتظره كثيرون لا سيما من خلال جولة من الاتصالات التي حصلت خلال الساعات الماضية مع رئيس البرلمان، صدر الآن الموقف وهو بالغ الأهمية، ينبغي أن يقرأ بتأنٍ لأنه يحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض بالنسبة لرئيس البرلمان بما يمثله سواء في موقعه السياسي في رئاسة البرلمان ورئاسة السلطة التشريعية وأيضا في موقعه على مستوى الثنائي أمل وحزب الله وما يمثله ضمن الطائفة الشيعية. وبالتالي ضمن هذه المقاربة الكلام الذي صدر عن رئيس البرلمان بالغ الأهمية وينبغي تفكيكه إلى جزئيتين، الجزئية الأولى ترتبط بما هو مرفوض والجزئية الثانية بما هو مقبول من جهته وما يمكن أن تكون الأمور عليه في مقبل الأيام إذا ما أريد لهذا الاتفاق أن يمر. عمليا هو وصف بأن هذا النص كان جائرا معتبرا بأنه هجين، هذه هي الملاحظة الأولى المرتبطة بالإعلان الذي صدر عن الوفود المفاوضة سواء الوفد اللبناني ووفد الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن. إذن هجين، هكذا هي النظرة لهذا الإعلان. ثانيا هو يعتبر بأن هذا البيان جرى تفخيخه ضمن جزئيتين، الجزئية الأولى ترتبط بأن وقف إطلاق النار كان مشروطا بانسحاب من قبل حزب الله من جنوب الليطاني ومعتبرا بأن هذه النقطة هي نقطة تفخيخية. النقطة الثانية أيضا التي وصفها بأنها من الأفخاخ التي وضعت في الإعلان ترتبط تحديدا بعدم ذكر انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، إنما ذكر انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوبي الليطاني ووضع مناطق تجريبية. وبالتالي اعتبر بأن هذه النقاط أو هذه البنود هي نقاط وبنود تفخخ كامل الاتفاق. عندما وصل إلى الخلاصة من خلال هذا البيان المقتضب حدد بشكل قاطع وواضح ما يقبل به كرئيس للبرلمان بما يمثله على المستوى السياسي وأيضا على المستوى ضمن التركيبة اللبنانية على مستواها السياسي والطائفي. أيضا هو قال بأنه يقبل بجزئيتين بنقطتين ببندين أساسيين، أولا أن يكون وقف إطلاق النار كامل وشامل دون قيد أو شرط، وأن يكون برا وبحرا وجوا معطوفا عليه وقف عمليات الهدم الإسرائيلية لما هو قائم من منازل في البلدات والقرى، سواء كانت في المناطق المحتلة أو المناطق المتاخمة لها. وبالتالي هذه الجزئية ينبغي الغوص فيها وفهم ما هي دلالة هذا الأمر. والنقطة الثانية التي تحدث عنها وأشار إليها هي ربطا بموضوع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بأن يكون هنالك انسحاب متوازن ما بين انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوبي النهر الليطاني وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي تحتلها في جنوب البلاد. ضمن هذه الثنائية التي ينبغي تفكيكها والبحث في أصولها والبحث في ارتباطاتها وتقاطعاتها سواء مع حزب الله أو مع ما تطرحه السلطة اللبنانية، يمكن أن نفهم بأن ثمة مقاربة متكاملة أصبحت ما بين الثنائي أمل وحزب الله من خلال الكلام الذي أدلى به بالأمس الأمين العام لحزب الله والمحددات التي وضعها، واليوم المحددات التي وضعها رئيس البرلمان اللبناني عندما يتحدث عن وقف لإطلاق النار دون قيد أو شرط معطوفا على كل وقف الاعتداءات برا بحرا جوا. فهذا يعني ضمنيا بأن المقدمة التي جاءت فيها والإعلان الذي جاء من واشنطن والذي يشترط وقفا لإطلاق النار من قبل حزب الله دون ذكر إسرائيل، فبالتالي رئيس البرلمان هو يضع أول خط أحمر، أو فلنقل هو يضع الأرضية التي من خلالها يمكن الانطلاق في مرحلة لاحقة إذا ما أريد لهذا الإعلان وهذا الاتفاق أو خارطة الطريق المشروطة أن تمر. وبالتالي هو يدعو إلى وقف لإطلاق النار كامل ناجز شامل دون قيد أو شرط. هذه نقطة. النقطة الثانية وكانت بالغة الأهمية بأنه لم يتم ذكر في الإعلان الذي صدر من واشنطن أي تفاصيل ترتبط بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه النقطة كانت محورية في هذا البيان الصادر عن رئيس البرلمان الذي اعتبر بأنه لا يمكن الحديث عن وقف لإطلاق النار أو عن ترتيبات أو عن اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي دون الحديث عن جدولة واضحة وعن انسحاب واضح لقوات الاحتلال. وبالتالي الآن يمكن أن نقول بأنه ضمن هذه المقاربة التي قدمها رئيس البرلمان أصبح الفرز واضحا في لبنان بالنسبة للمواقف السياسية من هذا الإعلان الذي صدر في واشنطن، لأن الجميع هنا على المستوى السياسي الرسمي في لبنان كان ينتظر هل من دور وسطي ممكن أن يلعبه رئيس البرلمان في تجسير الهوة بين حزب الله الذي رفض بالأمس بشكل قاطع كل ما جاء بمضمون هذا الإعلان أو خارطة الطريق أو إعلان النوايا أو حتى هنالك من يصفه باتفاق الإطار على مستوى جنوب لبنان. اليوم رئيس البرلمان يقطع الشك باليقين ويقول هذا موقفه، هو لا يغلق الباب على الإطلاق ويتركه مواربا، يتركه مفتوحا باتجاه مسار تفاوضي إضافي ربما ضمن كواليس السياسة ليس فقط في الداخل اللبناني ولكن من خلال حركة إقليمية ودولية يسعى للقيام بها، سواء كان هذا الأمر بالتقاطع والتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزيف عون أو من خلال حركة المفادين الذين انتقلوا إلى خارج البلاد لا سيما إلى دول عربية وأوفدهم رئيس البرلمان اللبناني لا سيما وزير المالية السابق علي حسن خليل. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يمكن أن نفهم بأن الموقف الذي حدده رئيس البرلمان هو يضع أرضية يرسم خطوطا حمراء، ولكن في الوقت عينه هو يفتح الباب أمام الوصول إلى تسوية توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان من خلال نقطتين أساسيتين. ولا شك فأن المفاوض اللبناني أو أن السياسة اللبنانية وكواليس السياسة الآن ستكون مشغولة خلال الساعات المقبلة في كيفية تلقي هذا الطرح من قبل رئيس البرلمان، وهل هنالك من صيغة واضحة يمكن العمل عليها لبنانيا لتحصين موقف المفاوض اللبناني والدفع قدما باتجاه بلورة رؤية تكون تدخل تعديلات إلى نص اتفاق الإطار أو إعلان النوايا أو وقف إطلاق النار المشروط. وبالتالي ضمن جزئية فتح موضوع وقف إطلاق النار كي يصبح غير مشروط بمعنى أنه كامل ناجز شامل يشمل كافة الأراضي اللبنانية برا بحرا وجوا، هذه النقطة. والنقطة الثانية موضوع الانسحاب الإسرائيلي. ضمن هذه المعادلة يمكن أيضا أن نقرأ بأنه يؤيد بشكل واضح سحب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني، هذه نقطة، وأيضا وقف إطلاق نار من قبل مقاتلي حزب الله. وبالتالي ضمن هذه المعادلة يقدم قراءته التي تختلف عن ما صدر ضمن البيان الذي جاء بعد المفاوضات في واشنطن والذي أشار حينها ضمن معطيات واضحة إلى شرط يرتبط بوقف حزب الله إطلاق النار، ثانيا انسحاب مقاتليه من جنوبي الليطاني، بالإضافة أيضا إلى تنفيذ مناطق تجريبية. هنا لابد من الإشارة إلى نقطة بالغة الأهمية، قائد الجيش اللبناني كان اليوم في زيارة إلى رئيس البرلمان وبعد ذلك صدر هذا الموقف. ربما هذه التقاطعات وهذه الزيارة لها مدلولات يمكن أن تقرأ هنا في الداخل اللبناني ضمن طبقات متعددة ومحاولات فهم متعددة، ولكن بشكل واضح المقاربة التي قدمها رئيس البرلمان قد تفتح آفاقا في الداخل اللبناني، ربما هي ستفتح بابا لمحاولة التواصل الإضافي من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئيس الحكومة مع رئيس البرلمان في محاولة الوصول إلى نقطة التقاء ربما يجتمع عليها كافة أطراف وطيف السياسي اللبناني بكافة تلاوينه سواء كانت السياسية منها أو الطائفية.
1: طيب مازل،
6: لبلورة موقف موحد هنا لابد من
1: سابقا علق نبيه بالريبي لا تعليق عندما سئل عن موقفه من هذا الاتفاق. الآن هذه التصريحات هل كانت متوقعة بهذا المضمون وبهذه اللغة أيضا؟
6: نعم، في الواقع الجميع كان ينتظر ما سيقوله رئيس البرلمان. في كواليس السياسة كان هنالك إدراك لدى البعض بأن رئيس البرلمان لا يمكن أن يقبل بما جاء بمضمون ورقة التفاهم أو إعلان النوايا الذي صدر من واشنطن، لأنه لم يأتي على ذكر الاحتلال الإسرائيلي، لم يأتي على ذكر وقف إطلاق النار وحرية الحركة من قبل قوات الاحتلال، وبالتالي كان هنالك ترجيحات بأن الموقف الذي سيصدر عن رئيس البرلمان هو وفق هذا وفق المحددات التي صدرت اليوم، ولكن لم يكن هنالك أي أمر قاطع. اليوم قطع الشك باليقين وأصبحت الأمور واضحة، موقف رئاسة الجمهورية والحكومة واضح، والآن موقف حزب الله بالأمس كان واضحا، اليوم اكتمل المشهد، اكتملت الصورة على مستوى التقاطعات السياسية والاصطفافات السياسية الداخلية. يبقى الإشارة إلى أن الباب ما زال مواربا للوصول إلى نقاط التقاء، لأن الجميع يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل ووقف إطلاق النار. هذا الأمر شدد عليه رئيس الحكومة بالأمس وأيضا كذلك رئيس الجمهورية عندما يقول بأن الأفق من أجل أي تسوية مع إسرائيل هي كي تصل إلى انسحاب تام من الأراضي اللبنانية، وبالتالي هل من مساحة مشتركة، هل من منطقة رمادية ممكن أن يتم من خلالها وضع أسس تلتقي عليها كافة الأطراف؟ هذا ما سنشاهده خلال الساعات المقبلة والأيام المقبلة على مستوى الحراك السياسي الداخلي اللبناني وربما الإقليمي العربي.
1: مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من النبطية جنوبي لبنان، شكرا جزيلا لك. والآن أرحب بضيفينا في الاستوديو، السيد جورج بكاسيني المحلل السياسي، كما أرحب بالدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك السيد بكاسيني، وما الذي تضيفه هذه التصريحات لنبيه بري لهذا المشهد المعقد؟
7: يعني كما توقعنا قبل قليل، هو لم يوافق على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ولم يرفضه، إنما ناقشه وفند بنوده وعدل في هذه البنود أو اقترح تعديلات على هذه البنود. عمليا أضاف عنصرين أساسيين، وقف إطلاق نار شامل، اثنين انسحاب إسرائيلي مقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطان. هذا يعني وحسب معلوماتي أن الرئيس بري يعني في موازاة القنوات الرسمية المفتوحة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الكل يعلم أن الرئيس بري لديه قنوات سواء مع الأمريكيين عبر مستشاره علي حمدان، مع أحد مساعدي الرئيس ترامب، ومع العرب خصوصا المملكة العربية السعودية وقطر إلى آخره. فهذه الأفكار أثارها مع هذه الدول قبل إعلان هذا الموقف، وحزب الله كان ملتزما إزاء هذه البنود، يعني وهو تحدث باسم حزب الله بشكل واضح في كلامه الرئيس بري، أنا أضمن انسحاب حزب الله إلى آخره. في حال تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إلغاء حرية الحركة التي أتيحت لإسرائيل في نص الاتفاق الذي صدر أول من أمس، أنا برأيي حزب الله سيلتزم بكل هذه البنود ويمكن تطبيق الاتفاق.
1: ولكن ألا يشكل هذا الموقف إغلاقا رسميا لهذه يعني لهذه الورقة التي جاءت بها السلطة التنفيذية من واشنطن، على اعتبار أنه يفرغ من أي غطاء دستوري أو شرعي.
7: بالعكس، هي لا تغلق الاتفاق،
1: ويقول اتفاق جائر وهجين، يعني يرفضه،
7: لا يمكن تطبيقه، لأنه لا يمكن تطبيقه،
1: يعني مرفوض.
7: ولكن طبعا، ولكن بالعكس، هو فتح قوة في الجدار الذي كان مسدودا. يعني طالما أن حزب الله غير موافق على تطبيق هذا الاتفاق، هذا الاتفاق لن يطبق، لنكن واقعيين. يعني فبالعكس، الرئيس بري فتح قوة في هذا الجدار الذي أقفل أمس مع اعتراض حزب الله على الاتفاق. وواضح من كلامه أنه نال موافقة حزب الله على هذا الموقف. فبالعكس، هو فتح قوة. هلأ الأمريكيون يوافقون على هذه التعديلات؟ هذا سؤال. نتنياهو يوافق؟ سؤال آخر.
1: واضح، هو يعني هناك موقف إسرائيلي واضح لأنه لن ينسحب من صحيح. من الأراضي صحيح. اللبنانية. يعني موقف بري الآن صرنا أمام رفض ليس فقط من حزب الله، بل يمكن وصفه رفض من المكون الشيعي برمته في لبنان. إلى أي حد يعني يزيد هذا من الأعباء الداخلية على رئاسة البلاد ورئاسة الحكومة وهي ماضية في هذا المسار، مسار التفاوض؟
7: يعني أعتقد أن الحكومة أو السلطة اللبنانية، رئاسة الجمهورية، أقدمت على هذا الاتفاق، لكنها ليست يعني تشهر هذا الاتفاق كورقة هيك ضغط على حزب الله أو غيره. يعني ما رايح السلطة اللبنانية تعمل مشكل بالبلد لتنفذ الاتفاق، واضح. ولذلك الرئاسة اللبنانية تسعى مع حزب الله وفتحت قنوات معه ومع الرئيس بري للوصول إلى مخارج لتطبيق هذا الاتفاق. ولكن أيضا لا يمكن أن نعتبر موقف الرئيس بري يعني إقفالا للموقف الشيعي أو يعني التزاما كاملا بموقف حزب الله، غير صحيح.
1: طيب.
7: بالعكس، الرئيس بري فتح قوة، لكنه اقترح عناصر قوة للاتفاق، عناصر تعطيه توازناته اللازمة بحيث يطبق، وإلا لا لن يطبق الاتفاق بكل بساطة.
1: تمام. دكتور علي، ما الذي يمثل هذا الموقف بالنسبة لحزب الله؟
8: بداية خلينا نشوف بالشكل وبالمضمون. بالشكل، أتى هذا الموقف بعد أن استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني رئيس نبيه بري قائد الجيش اللبناني العماد هيكل. الرئيس بري أجل موقفه الذي كان معروف حتى في الأوساط، يعني في الأوساط السياسية كان معروف أن الرئيس بري لن يقبل بهذا الاتفاق، وبل أن الموقف الذي صدر من حزب الله بالأمس على لسان أمين عام حزب الله كان منسقا مع الرئيس بري. لكن أجل الرئيس بري المشهد وموقفه حتى استقباله قائد الجيش للقول للإيحاء أن الموقف هذا الموقف هو يراعي المصالح الوطنية، وأن الجيش اللبناني من مصلحته الذهاب باتجاه التطبيق لهذا أي وقف لإطلاق النار بالشكل الذي يحفظ السيادة اللبنانية. بالمضمون، الرئيس بري فرغ الاتفاق الذي حاول البعض تصويره على أنه إنجاز وأنه فرصة أخيرة من مضمونه، على قاعدة أن حفظ السيادة اللبنانية هناك نقطتين أساسيتين. إذا كان اتفاق يعني يجب أن يوازن بين طرفين، بين الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي، والاتفاق بصيغته التي طرحت لا توازن، بل هي منحازة بالكامل لإسرائيل. التوازن يقتضي انسحاب مقابل انسحاب، وهذا ما كان الرئيس بري قد حصل عليه، وكان هناك توافق بينه وبين حزب الله منذ أيام قبل اغتيال الأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، من قبل أن الانسحاب من جنوب الليطاني يمكن تحقيقه في حال إيجاد توازن، إيجاد وقف إطلاق نار شامل. طيب. في المنطقة. فإذن هي ليست نقطة جديدة، لكن الرئيس بري أقرنها بأنه لا يمكن تحقيق انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بدون تحقيق انسحاب إسرائيلي بالمقابل ودون قيد أو شرط.
1: هل الموقف يتطابق مع موقف حزب الله؟ يعني هل نفس الخريطة التي يرى، خريطة الطريق التي يرى حزب الله يعني مع ما قاله بري، أم هناك اختلافات؟
8: طبعا كان هناك توافق ولا هذه النقطة قبل حتى
1: كل
8: قبل
1: النقاط. أتحدث عن كل التصريحات،
8: كل التصريحات بالكامل. مواقف الرئيس بري وهنا يعني ما يقوله بالكامل هو يتحدث باسمه وباسم حزب الله، وإدارة العملية السياسية وإدارة العملية التفاوضية التي يقوم بها الرئيس بري هي منسقة بالكامل مع حزب الله. لذلك
1: المشهد يجب أن أشير لهذه الصور على الشاشة مباشرة لغارة إسرائيلية على النبطية، ومراسل الجزيرة يفيد إذن بغارات إسرائيلية على النبطية في هذه الأثناء، ونشاهد أثار هذه الغارة أو الغارات من تصاعد أعمدة الدخان. يبدو أن الغارات الإسرائيلية لا تتوقف بين عدة أقضية في جنوب لبنان، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف أهداف هناك. أعود إليك دكتور علي.
8: النقطة الثانية موضوع وقف إطلاق النار. رئيس بيري يقول أن وقف إطلاق النار له معنى واحد، أي وقف إطلاق النار برا وبحرا وجوا. لذلك لا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق النار مشروط بكذا وكذا وكذا كما حصل في الاتفاق أو في مسودة الاتفاق أو مسودة وقف إطلاق النار الذي صدرت عن مسار واشنطن. وهنا يعيدنا الأمر مجددا، يعني نعيدها إلى ما كان الرئيس بيري يعتبر أن المسار في واشنطن لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية للبنان، نتيجة الكثير من المقدمات ونتيجة آلية إدارة هذا النوع من التفاوض، وأن المسار في واشنطن لن يؤدي إلا إلى النتائج التي شاهدناها. لكن بالمقابل الرئيس بيري هو منفتح على أي مسار يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار جدي حقيقي دون قيد أو شرط، لكنه يعول بشكل أساسي على المسار الباكستاني.
1: نعم.
8: والوساطة الباكستانية والطاولة التي تدار هناك بأنها ستأتي بوقف إطلاق نار شامل في المنطقة.
1: شكرا لك دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، وشكر موصول لضيفنا أيضا جورج بكاسيني المحلل السياسي. وأشير إلى هذه الصور، غارة إسرائيلية جديدة في منطقة بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وهذه الصور تأتينا مباشرة من مكان هذه الغارة. تنضم إلينا من قضاء مرجعيون في جنوبي لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار للمزيد من التفاصيل حول هذه الغارات في قضاء النبطية. كارمن.
9: سهام، الغارات لا تتوقف على قضاء النبطية، وآخرها ما يرصد بعدسة الكاميرا هو في بلدة شوكين في هذا القضاء. ولكن أيضا هذه الغارات لم تقتصر على شوكين التي تستهدف بغارتين متتاليتين، ولكنها طاولت كفر رومان وغيرها من البلدات في هذا القضاء. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ صبيحة هذا اليوم، بالإضافة إلى قضاء النبطي قضاء جزدين أنا كان أيضا في عين الاستهدافات الإسرائيلية. نتحدث عن مليخ، عن جبل الريحان، عن جبل صافي، كل هذه المنطقة استهدفت منذ صبيحة هذا اليوم بسلسلة غارات، كما أن القصف المدفعي كان مكثفا باتجاه بلدة القطراني. أيضا قضاء سور كان في عين الاستهدافات، قضاء صيدا المروانية وغيرها من البلدات كان اليوم قد هدد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي طالبت السكان بإخلاء البلدات، كما أن كفرفيلة في قضاء النبطي كانت قد هددت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجاءت ترجمة هذه التهديدات غارات مكثفة من سلاح الجو الإسرائيلي. بالإضافة إلى الغارات والقصف المدفعي المكثف أيضا باتجاه قضاء صور في المنصوري بالتحديد وقضاء بنت جبيل، من بين الغارات التي طاولته كفرة كانت أحد العناوين الرئيسية لاستهدافات قوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن نرصد ورصدنا قبل قليل إطلاق دفعات صاروخية باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما نظرنا في الخارطة، خارطة بيانات حزب الله واستهدافاته هي مركزة باتجاه قضاء النبطية، هو يطلق دفعات صاروخية، يطلق المسيرات الانقضاضية باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، في يحمر الشقيف بالتحديد، وأيضا في محيط قلعة الشقيف التاريخية يطلق. وفي هذه الأثناء يردنا بيان من حزب الله يقول إنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوتر الشرقية بدفعة صاروخية. زوتر الشرقية أيضا تقع في قضاء نبطية، وبالتالي هذا التركيز العسكري الإسرائيلي أكان لناحية محاولات التقدم واستهداف، والغارات الإسرائيلية معطوفة على استهدافات حزب الله التي تحدثنا عنها أكان باتجاه زوتر أو حتى باتجاه يحمر شقيف وقلعة قلعة الشقيف أرنون التاريخية، كل هذه المنطقة تشهد عمليات لحزب الله. هناك محاور أخرى تحدث عنها الحزب، أكان في القنطرة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ولكن أيضا هناك محوران أساسيان يتجددان ويتجدد فيهما القتال، أكان في الغندوري أو حتى في وادي الحجير. وفي الغندوري حزب الله يتحدث حزب الله كما أشرنا عن مواجهات في وادي الحجير، عن تفجير عبوات ناسفة في بلدة الغندوري وتشريكات كان قد أعدها مقاتلوه، بالإضافة إلى محور الشاف حداثة الذي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر الوصول إلى بلدة حداثة بما يمنحها سيطرة نارية تصل حتى وادي الحجير وتشكل إسنادا للقوات المتوغلة باتجاه هذا الوادي الذي يوصف بأنه قاعدة لوجستية في جنوب لبنان وخاصة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. هذه المشهدية العسكرية والميدانية لا يمكن فصلها عن المستجدات.

0: التفاوضية والسياسية. نعم. بطبيعة الحال.
1: شكرا لك كارمن جوخادار مراسلة الجزيرة من قضاء مرج عيون على كل هذه الإيضاحات. الآن معنا في الاستوديو الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. أهلا بك. أهلا. سيد سعادة، يعني وضع ميداني مشتعل، أيضا الوضع السياسي ليس بأقل، وهذه تصريحات لنبيه بري، في اعتقادك ما الذي تضيفه أكثر لهذا المشهد المعقد أساسا؟
2: واضح أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لن يترتب عنه فورا وقف إطلاق النار، بقدر ما ترتب عنه خلق حالة بلبلة وجدل في الداخل اللبناني، لأنه كما ظهر أن المفاوض الرسمي المفاوض اللبناني لم يستطع أن ينتزع بموجب هذا الاتفاق جدول للانسحابات الإسرائيلية، يعني واضحة فيما يتعلق بالمدى الذي سوف تتم فيه الانسحابات والزمن، وبالتالي هذا أثار بلبلة. وفي مقابل الموقف الاستيائي العارم الذي عبر عنه حزب الله، وفي بموازاة الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية المتعلق بأن هذه هي الفرصة الأخيرة لحل الأمور من طريق الدبلوماسية ومن طريق التفاوض وتلافي تصادم كبير، الرئيس بري على ما يبدو لي يحاول أن يمسك العصا من الوسط بشكل يعني دقيق ولكن بشكل صعب للغاية، لأنه حاول أن يظهر الاتفاق على أنه ناقص، بل يعني يذهب منطق كلامه إلى أنه اتفاق مفخخ، ولكن هناك سؤال واجبي، سؤال يتعلق بهل يمكن بعد الآن للبنان وللبنانيين بمن في ذلك لحزب الله أن يتفلت من الفكرة الأساسية التي اعتمدها هذا القرار أو هذا الإعلان، وهي تقطيع منطقة الجنوب إلى مجموعة من المناطق التجريبية، بحيث أن إخلاء أي منطقة من قبل القوات المحتلة الإسرائيلية سوف يقابل باستلامها من قبل الجيش اللبناني، متبوعا أو مواكبا من الأمنيين والعسكريين الأمريكيين، ثم يصاروا في إثر ذلك إلى تجريد هذه المنطقة من أو يعني الكشف عليها، أو حتى مناطق يعني يمكن أن يستشف من فكرة المناطق التجريبية، ليس فقط المناطق التي تحتلها إسرائيل وتنسحب منها، بل أيضا حتى المناطق جنوب وشمال نهر الليطاني الذي يعني من المزمع وفقا لهذه الترتيبات أو الغير منصوصة يعني إلا بشكل إيحائي في هذا الاتفاق أن يقوم بها الجيش اللبناني مع الأمريكيين.
1: تقول أن نبيه بري يحاول أن يمسك العصا من الوسط، ولكن تصريحاته هاته ألا تعتبر عمليا ترجمة أخرى لموقف حزب الله؟ أليس هذا هو نفس الاعتراض أو نفس الاعتراضات الموجودة لدى حزب الله؟
2: بالنبرة يعني على الأقل، على صعيد النبرة، على صعيد الدعوة إلى التصادم أو الرفض القطعي لهذا الإعلان، لا هناك اختلاف يزيد من أن الرئيس نبيه بري لم يكن غريبا عن شبكة التواصل التي أفضت إلى هذا الاتفاق، ويعلم بري يعني بشكل واضح بأنه كان جزءا من مروحة الاتصالات التي أدخلتنا إلى هذا الاتفاق، ويحاول الآن أن يعدل من أو يهون بعض الشيء في هذا التوجه، ولكن كما يعني أشدد على هذه النقطة، مسألة المناطق التجريبية التي فرضها الأمريكيون كإطار أمني لمعالجة موضوع الجنوب وتحديدا مجرى الليطاني وجنوب الليطاني، سوف يصعب على بري وعلى غيره من المسؤولين والساسة في لبنان كما من قبل حزب الله التفلت منها من الآن فصاعدا.
1: طيب في أي موقع؟
2: بمعنى أنه في ضوء ميزان القوى الحالي لن يكون هناك أي انسحاب إسرائيلي إلا في إطار التسليم للجيش اللبناني زائد المواكبة الأمنية الأمريكية.
1: طيب إذا كان حزب الله معروفا مسبقا من هذه الورقة، والآن حتى موقف نبيه بري لم يأتي مفاجئا للكثيرين طبعا.

0: لماذا تأتي السلطة التنفيذية بهذه الورقة وهي تعلم بهذه المواقف مسبقاً وفي ظل حالة انقسام موجودة أصلاً في لبنان؟
1: هذه هي أصلاً ثالث الإعلانات عن وقف إطلاق النار. في خريف العام 2024 هناك وقف إطلاق نار ترجمته إسرائيل كحرب من جانب واحد ل 15 شهراً. ثم في 16 أبريل الماضي لبنان الرسمي وإسرائيل برعاية وزارة الخارجية الأمريكية توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لعشرة أيام جرى تمديده إلى غاية ما قبل إذاعة البيان الأخير البارحة. ومفهوم وقف إطلاق النار يلتبس هنا لأنه وقف إطلاق نار ناري، بمعنى أن الحرب امتدت 15 شهرا من جانب واحد في الاتفاق النار الأول، والحرب لم تتوقف في اتفاق وقف إطلاق النار في إبريل الماضي، ولكن جرى إن صح التعبير تأطيرها أو عدم توسعها، الحرص على عدم توسعها خارج نطاق الجنوب اللبناني. وعندما حاول حزب الله أن يوسع هذه الحرب باتجاه من خلال تسيير المسيرات الانقضاضية نحو شمال إسرائيل، هددت إسرائيل بتوجيه ضربات قاسية للضاحية الجنوبية، مما استدعى تدخل دونالد ترامب ومما سرع الأمور باتجاه الإعلان الحالي.
0: وما زلنا أمام توسيع التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات على لبنان،
1: في نطاق الجنوب حتى الساعة، وليس في نطاق إعادة الكرة لاستهداف العاصمة أو ضواحيها.
0: كل هذا أين يضع صورة لبنان كدولة؟ لدينا مواقف للرئاسة ورئاسة الحكومة في مقابل موقف لرئاسة البرلمان والجهة الفاعلة على الأرض، ألا يضع ذلك لبنان في صورة الكيان العاجز عن اتخاذ قرار يتعلق بسيادة البلد؟
1: لبنان مجتمع منقسم، لبنان دولة منقسمة على نفسها، لبنان مؤسسات تعطل بعضها بعضا منذ وقت طويل، ولكن الجديد الآن أن هذا اللبنان المنقسم يرزح أيضا تحت كارثة ديموغرافية تتمثل بأعمال ترحيل ونزوح وإجبار أو حمل أعداد كبيرة من اللبنانيين على مغادرة قراهم وبلداتهم، وما يؤدي أيضا إلى استكمال آلة الحرب وآلة التدمير لهذه الكرة جنوبا. وبالتالي عندنا شيء مختلف كليا، إذ أن أكثرية الطائفة الشيعية اليوم تعرضت لأعمال التهجير وهي نازحة، وهذا هو الأساس الذي يمكن إما أن يجر إلى تفاهم لبناني داخلي، مع أن هذا على صعيد الموضوع ولكن ذاتيا أو بالعوامل السياسية هذا صعب، وإما إلى تسعير الاختناق والانسداد والذهاب إلى التصادم. وأعتقد بأن التحليل لا ينبغي أن يتخفف من خطورة هذا الانقسام وإمكانية أن يؤدي هذا المسار التفاوضي، ومن ضمن الاعوجاج الذي نجده في هذا المسار بحد ذاته أو في النصوص التي تصدر عن هذا المسار إلى تفجير صاعق التوتر أو الانقسام الداخلي.
0: شكرا لك دكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. ونعود لكارمن جوخادار مراسلة الجزيرة لتقربنا أكثر من آخر تطورات المشهد ميدانيا كما ترصدينه. كارمن،
2: سهام، في هذه الأثناء يعود حزب الله ويعلن عن عملية جديدة باتجاه تجمع لجنود وآليات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية الشرقية لزوتر الشرقية. كنا أشرنا قبل قليل لبيان مشابه، وفي بيانات حزب الله الأخيرة المتتالية يركز استهدافاته باتجاه زوتر الشرقية. قضاء النبطي هو العنوان الأساسي للمواجهات البرية في جنوب لبنان. لماذا نقول ذلك؟ ليس فقط انطلاقا من بيانات حزب الله وما يرصد لناحية ناحية الدفعات الصاروخية التي تطلق تباعا، بالإضافة إلى استخدام حزب الله للمسيرات الانقضاضية وأيضا للقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة والصواريخ المضادة للدروع باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. يبدو من خلال ما نشهده من عمليات يعلن عنها حزب الله تباعا ووفق توصيف الخبراء العسكريين للمشهد العسكري بالتحديد في قضاء النبطية، أكان في زوتر الشرقية أو يحمر شقيف أو قلعة شقيف التاريخية، يبدو أن حزب الله حول هذه المنطقة إلى مصيدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ولمنطقة يستنزف فيها القوات التي وصلت إلى شمال ليطاني. نذكر جيدا إعلان بنيامين نتنياهو الذي كان مزهوا بهذا الإعلان والوصول إلى شمال ليطاني، ولكن اليوم ما يجري في الميدان هو استهداف مكثف لهذه الآليات والتجمعات.

0: أن هناك حدثا صعبا في جنوب لبنان، ننتظر ما سيقوله معطوفا على البيانات التي يتحدث عنها حزب الله. ولكن العمليات لا تجري فقط في هذه المنطقة وفي خضاء النبطية بالتحديد، القطاع الأوسط من جنوب لبنان يشهد مواجهات محتدمة للغاية وفق ما نفاد من شهود عيان ومن سكان في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. هناك احتدام في المواجهات والاشتباكات التي تجري خاصة عند حداثة ومحور الغندوري، نفاد بأن قصفا مدفعيا لا يهدأ في تلك المنطقة، كما أن الدفعات الصاروخية تطلق تباعا باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. نعطف هذه المعطيات التي تريدنا من الميدان ومن المصادر العسكرية هناك مع بيانات حزب الله الذي يقول إنه يفجر عبوات ناسفة وتشريكات عبوات في الغندوري وفي وادي الحجير. قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى للوصول إلى وادي الحجير، هذا ليس أمرا مستجدا. فهذا الوادي الذي وصف بأنه قاعدة لوجستية بالنسبة للقوات، كانت قد دخلت إليه ووصلت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2006 بشهر واحد من القتال، وكنا نتحدث عنه تباعا بعد أن احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بنت جبيل. ولكن ما يجري اليوم أن هناك قتالا محتدما للغاية في تلك المنطقة، ننتظر ما سيتحدث عنه حزب الله ناحية استهدافته، معطوفة على المستوى التفاوضي والسياسي. فحزب الله ورئيس مجلس النواب يرفضان الشكل الذي تم الإعلان عنه لوقف إطلاق النار.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من قضاء مرج عيون. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كان لافتا في الساعات الماضية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. ناقش هذه التصريحات ومعنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للسياسات أو للدراسات السياسية، وفي الاستوديو أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. كما ينضم إلينا أيضا السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور الزويري، عندما يتحدث ترامب عن أن جوهر أي اتفاق يجب أن يكون عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي في هذه الفترة، هل يعيدنا ذلك إلى المربع الأول بعد يعني مرحلة التفاؤل غير المسبوق في هذا المسار؟ وقبل أن تجيبني فقط دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل عن وكالة فارس عن مصدر بوفد إيران المفاوض يقول لا صحة للتقارير عن موافقتنا على نقل جزء من مخزوننا النووي لدولة ثالثة. تفضل دكتور.
2: سهام تصريحات الرئيس الأمريكي وقبل وزير الخارجية عن موضوع أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، هم يعرفون أن إيران بعيدة إلى حد كبير عن موضوع السلاح النووي، لأنها بدأت في التخصيب 60% بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، وهم يكررون هذه العبارة من أجل إبقاء إيران في مربع الدولة المتهمة التي تجاوزت الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة. كما نعرف أيضا للحصول على سلاح نووي في كل الدول العالم تحتاج القدرات وتحتاج الكعكة الصفراء وتحتاج أيضا القرار السياسي. ما من دليل حتى هذه اللحظة أن هناك قرارا سياسيا في إيران، خاصة مع وجود فتوى دينية أنهم يريدون سلاحا نوويا، لكن أعتقد أنها ورقة ضغط تستخدمها الإدارة الأمريكية لإبقاء إيران في دائرة الدولة المتهمة وممارسة ضغوط سياسية عليها لمزيد من الابتزاز وتحسين شروط التفاوض معها لتعطيهم مزيد من التنازلات في ملفات أخرى، وخصوصا الملف الأبرز بالنسبة للولايات المتحدة باعتقاد سهام فتح المضيق بشكل أساسي.
1: دكتور صدقيان، يعني هذا الخبر العاجل الذي قرأته للتو هو نفي إيراني أن إيران وافقت على نقل جزء من مخزونها إلى أي دولة ثالثة، هل هذا تراجع بالفعل أم يعني أن هذا الموقف لم يكن أساسا، وبالتالي لماذا صمتت إيران كل هذا الوقت ونفته اليوم إذا كان بالفعل غير موجود؟
3: سهام، هناك اتفاق بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية على إنهاء هذه الكمية. الآن كيف يكون الإنهاء، يعني كيف يكون التخلص من هذه الكمية 420 كيلو من اليورانيوم مرتفع التخصيب يصل إلى 60%؟ هذا لحد الآن هو

0: ضمن المفاوضات. يعني هناك الجانب الأمريكي يقول بأنه يجب أن يعني يذهب إلى الولايات المتحدة، بعض أحيان يقولون روس إلى الصين وروسيا باكستان، هذه مفاوضات. لحد الآن أنا أعتقد بأنه لم يبت بهذه كيف يمكن التخلص من هذه الكمية، وبالتالي عندما تنشر وكالة أنباء فارس عن مصدر في الوفد الإيراني المفوض، أنا أعتقد بأنه يشير إلى المرحلة الثانية أو المسار الثاني الذي حدده الاتفاق بين طهران وواشنطن. المسار الأول هو فتح مضيق هرمز، لا علاقة له بالبرنامج النووي. المسار الثاني يبدأ بعد ذلك لمدة 30 يوما، الإيرانيون يتفاوضون على كل القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والإيرانيون يقولون أيضا، يقولون بأنهم مستعدون لإزالة القلق عند الجانب الأمريكي من كل البرنامج الإيراني. الآن نسبة تخصيب يجب أن تنخفض إلى 3.67، مدة تعليق اليورانيوم 20 سنة أم 10 سنين أم 5 سنين، هذه كمية اليورانيوم المخصب كيف يمكن يعني كيف يمكن إزالتها أو إعدامها.
1: ولكن كان يروج سيد صدقيان أن يعني إحدى النقاط التي أدت إلى التقدم الذي شاهدناه أخيرا كان قبول إيران بنقل جزء من اليورانيوم المخصب إلى طرف ثالث، وعلى هذا الأساس كان هناك هذا التقدم، هل هذا أيضا غير صحيح؟
0: يبدو بأنه هذا غير محسوم، لحد الآن لم يحسم. هو الاتفاق على التخلص من هذه الكمية. طيب، كيف يمكن التخلص؟ في ترقيقة داخل إيران، في نقلة إلى خارج إيران، إلى أي دولة خارج إيران. هذه الأمور أنا أعتقد خلال 30 يوم عندما يبحث كل الملف النووي والبرنامج النووي الإيراني، هذه القضية أيضا تبحث في إطار تلك المفاوضات.
2: الحديث إلى طرف ثالث، هناك طرف عنوانين للطرف الثالث، دولة أم المنظمة الدولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تعرفين سهام، في كازاخستان هنالك بنك يتبع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخزين اليورانيوم، وقد طرح الأمير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل بضعة أيام سيناريو أن يتم نقل هذا اليورانيوم الإيراني إلى ذلك البنك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي كازاخستان لن تكون الدولة فقط لأن فيها البنك لحفظ اليورانيوم، ليست كدولة ولكنها هي الدولة التي يوجد فيها البنك المتعلق بتخزين اليورانيوم.
1: دكتور المطيري، عندما يعني نشاهد هذا الموقف الإيراني وأيضا موقف ترامب وهو يكرر نفس النقاط الحمراء التي كانت يعني أكبر النقاط الخلافية منذ أسابيع، وكأن كل طرف يعود إلى نقاطه الأصلية، وكأننا لم نرى التقدم الذي أحرز والحديث عن تنازلات من كل طرف، كيف تقرأ ذلك في المرحلة التي نحن فيها اليوم؟
3: وهذا متعمدا ومن كلا الطرفين. يعني كنت أظن بأنه بالفعل هناك ورقة ومراجعة وتعديل، لكن يبدو لي الآن بعد أن كنا نعتقد بأن الوضع القائم في منطقة الخليج العربي لا حرب لا اتفاق ربما هو الذي يسود، لا الآن لا حرب لا اتفاق وضربات متبادلة. لكن مختار، الولايات المتحدة الأمريكية تضرب أهدافا في إيران، ترد إيران على أهداف في دول الخليج العربي، على دولة الكويت، على مملكة البحرين، ضمن نفس السياق أو نفس المبرر أو نفس السردية التي بدأت بها الحرب. يعني لم تتغير هذه المرة، إنما تغيرت بالنفي عندما تصبح الأهداف مدنية أو أكثر وضوحا، كاستهداف مبنى لمطار الكويت الدولي. أعلنوا ثم حاولوا أن يتنكروا، ثم جاءت الصور واضحة والتقارير دامقة لا تقبل أي تبرير. الآن أنا أعتمد أيضا ليس فقط على الردود، وكنت أظن بأن المماطلة والتأخير جزءا من ترتيبات أو جزءا من إعادة صياغة الرواية المستمرة. هي أنا أؤكد هنا أن إيران وكذلك الرئيس ترامب لا يريد أن يظهر لجمهوره أو لقاعدته أو لرأيه العام الداخلي أشياء كثيرة في هذا الاتفاق. بمعنى آخر، هم لا يريدون إفساد هذه الرواية، يتفاوضوا على كل شيء في القنوات الخلفية. وإذا ما رجعت أمس إلى تصريح وزارة الخارجية الأمريكية تقول بأن الاتصالات مستمرة والمفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني عبر وسطاء ومن خلال اتصالات مباشرة أخرى. أنا أرجع مرة أخرى لموضوع اليورانيوم، يعني والذي كان هو مثار كل أو جوهر الصراع، وهكذا كان يبدو في سواء في مفاوضات جنيف التي انتهت بعدوان بهذا العدوان على الأمريكي الإسرائيلي على إيران وإفشال هذه المفاوضات، أم حتى بمحاولة إيران بعدم إظهار مصير هذا. لكن ما صدر اليوم عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان واضحا، يقول بأن وكالة الطاقة الدولية ما زالت القضايا العالقة مع إيران بشأن المواقع لا تزال دون حل، وإيران لم تسمح بالوصول إلى أي منشأة نووية باستثناء بوشهر. وإيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي راكمت يورانيوم مخصب ب 60%. هذا كان اليوم التصريحات التي ذكرتها وكالة الطاقة، وهي الوكالة المناط بها هذا المراغ. أنا أظن بأن ربما هناك موافقات وموافقات واضحة لا يراد أن تظهر للجمهور في هذه اللحظة. دائما الرئيس الأمريكي يفسد هذه الرواية ولديه استعجال بالسبق في الإعلان. فبظني أن ما يحصل الآن هو محاولة كل طرف أن يعيد صياغة روايته بالنصر وبنود هذا الاتفاق، لكن حتما هناك قضايا جوهرية لا يمكن أن يسلم بها لا الرئيس ترامب ولا الإيرانيين كذلك. الإيرانيون مهتمين ليس بشكل هذا الاتفاق لكن بجوهر وطبيعة هذا الاتفاق، هم عينهم على الأموال. وإذا لاحظت الأموال الإيرانية المحتجزة كانوا يتحدثون عن 10 مليار، الآن يتحدثون عن 50% من إجمالي الأصول الإيرانية الموجودة أو المحتجزة في البنوك، دون وهذا مهم بالنسبة لهم أيضا رفع العقوبات والأمور الأخرى. على فكرة يعني تسليم هذا اليورانيوم، ترقيق هذا اليورانيوم، إيران اعترفت بأن ليس لديها قدرات حتى لاستخراج هذا اليورانيوم. طيب. وهذا واضح. أنا بظني سيتم الاتفاق على النوايا لكن مسألة الوقت، وواضح بأن الطرفين يقولوا لسنا بعجلة من أمرنا، ظنا منهم بأن هذه الإطالة ستخفض من السقوف.
1: قبل أن نتوجه إليك سيد مارة، فقط أريد تعليقا عن خبر ورد قبل قليل دكتور صدقيان عن وكالة فارس عن مصدر بوفد إيران المفاوض تقول لا نتطرق في هذه المرحلة إلى الموضوعات المتعلقة بالملف النووي. فقط قبل أن أتمم سؤالي أشير إلى هذه الصور لما يبدو أنها غارة إسرائيلية جديدة على قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. طبعا شاهدنا خلال هذه الساعة عدة غارات على مناطق في قضاء مرجعيون، بالإضافة أيضا إلى أقضية أخرى صيدا والنبطية في ظل استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي. أعود إليك دكتور صدقيان، إذن كما كنت أقول وكالة فارس نقلت عن مصدر في وفد إيران المفاوض لا نتطرق في هذه المرحلة إلى الموضوعات المتعلقة بالملف النووي، وبما أن ترامب يصر على أن الملف النووي هو جوهر أي اتفاق، هل يعطينا هذا الصورة مسبقة عن طبيعة الرد الإيراني على التعديلات التي أرسلها الأمريكيون؟
0: أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لا يقول الحقيقة للمجتمع أو للداخل الأمريكي، وبالتالي هو دائما يقول بأننا لا نسمح لإيران امتلاك السلاح النووي. هذه قضية، وهو يدري بشكل دقيق جدا للوكالة الدولية ولا أحد يقول بأن، وحتى الرئيس ترامب يعلم جيدا بأن إيران لا تملك سلاح نووي ولا تريد الذهاب بإنتاج السلاح النووي، لكن يعتقد بأن أنه يكرر هذه السردية، سردية السلاح النووي، من أجل إيجاد مبرر للحرب التي شنها على إيران مع إسرائيل، وأيضا يريد أن يرسل رسائل إلى الجانب إلى المجتمع الدولي الذي ينتقده على الحرب التي شنها وتداعيات الحرب في غلق مضيق هرمز. لكن هو يعلم أيضا والكل يعلم، حتى الوسطاء القطريين والباكستانيين عندما صاغوا إعلان التفاهم أو مذكرة التفاهم التي أرسلوها إلى واشنطن، هي كانت تفصل المسارات، مسار فتح مضيق هرمز وبعد ذلك مفاوضات النووي 30 يوما تعالج فيه كل المشاكل التي تخص البرنامج. وبالتالي الآن نحن نتحدث عن آلية فتح مضيق هرمز، وماذا تريد إيران وماذا تريد الولايات المتحدة. طيب. من أجل فتح مضيق هرمز، هذه النقطة المهمة للدول الإقليمية، لإيران أيضا، للمجتمع الدولي بشكل كامل، يريدون فتح مضيق هرمز. واتفقوا من خلال الوسيطين القطري والباكستاني على فتح مضيق هرمز بآلية معينة أرسلت إلى الرئيس الأمريكي، ويبدو الإيرانيون الآن يقولون بأن الرد الأمريكي على هذا المقترح القطري الباكستاني الإيراني
1: نعم.
0: يبدو بأنه أجرى تعديلات الجانب الأمريكي. الإيرانيون يقولون بأن هذه التعديلات غير واضحة، فيها إبهام بالصياغة،
1: ونحن في انتظار الرد الإيراني على الملاحظات وتعديلات الأمريكية. السيد مارا، بينما يقول ترامب إن الملف النووي هو جوهر أي اتفاق، الإيرانيون الآن كما نشاهد في هذه التصريحات يقولون لن نتطرق لهذا الملف في هذه المرحلة، وحتى الحديث عن نقل جزء من مخزوننا من اليورانيوم إلى طرف ثالث غير صحيحة. الآن ما خيارات الأمريكي في التعامل مع هذا الموقف؟
4: إذن نقاط سريعة قليلة. النقطة الأولى، الوزير ماركو روبيو عندما شهد أمام الكونغرس ذكر أن الولايات المتحدة كانت قادرة على أن تناقش البرنامج النووي مع إيران بطريقة لم تحصل في السابق. هذا تصريح واضح في وجهة المفاوضات. أعتقد أنه مايكل روبيو كان حذرا في ردوده، خاصة عندما كان يشهد تحت القسم، هو ربما يحبس إذا ما كان هنالك أي كذب في شهادته. بالتالي أعتقد أنه كان هنالك نقاشات فيما يتعلق بالقضية النووية. فيما يتعلق بالمخزون لليورانيوم المخصص بنسبة 60%، 450 كيلوغرام، ستطلب من إيران 3 أسابيع لتخصيبه لنسبة 90%، بمعنى أنه قد يتم استخدامه كجزء من جهاز نووي. بالتالي هذا الشيء يجب أن يقلق أي شخص في العالم، من هو بالتأكيد يقلق إسرائيل وكل حلفائنا في الخارج. قامت إيران باستهداف المطار الكويت، لكن هذا الأمر يجب أن يقلق العالم، أن إيران إذا ما غادرت الولايات المتحدة بدون الحصول ووضع هذه المواد في الظروف الصحيحة، بإمكانهم أن يقوموا بصنع جهاز نووي خلال 3 أسابيع. بالتالي هذا ما ذكره الرئيس ترامب في 28 فبراير، وفي الأول من مارس أننا في حرب مع إيران لأنهم على وشك أن ينتجوا سلاحا نوويا، وليس لديهم أي مشكلة في استهداف جيرانهم في دول الخليج. بالتالي هذا الأمر يجب أن يقلق كل العالم.
1: هل يتعلق الأمر حقيقة باتفاق مع إيران بالبنود المرتبطة بهذا الاتفاق أم بعوامل داخلية أمريكية؟ لأننا نرى تزايدا في الحديث عن اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، اتفاق جيد، أوراق قوة، استعراض لقوة ترامب وقدرته على انتزاع أكثر مما استطاع أوباما انتزاعه، وكأننا في خطاب انتخابي أو في خطاب يحاول إسكات المعارضين لهذا الاتفاق. هل انتقل الأمر لهذه المشهدية؟
4: نعم، الرئيس ترامب يحتاج إلى اتفاق أفضل مما الذي كان موجودا في عهد الرئيس أوباما، لكن حقيقة الأمر هنالك 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، ربما سيكون هنالك موجودا بدون أو مع اتفاق أوباما. لكن حتى نسمع من الفريق التفاوضي بشكل مباشر، أنا في حقيقة الأمر أن رئيس ترامب هو يتحدث بشكل كبير، وأعتقد أنه يعتقد أنه يتلقى معلومات أنهم يتخصوا هنالك نقاشات نووية. لكن ماركو روبيو أكد هذا الأمر، أنه هنالك نقاشات مع إيران لم تحصل في السابق. بالتالي أعتقد أن شهادته هو ربما النقطة الأهم، أنه الولايات المتحدة تتحدث مع إيران وتناقش الشؤون الأمور النووية.
1: دكتور صدقيان، يعني ورقة مضيق هرمز لطالما كانت ورقة قوية في يد الإيرانيين في هذا التصعيد، ألا تتحول الآن إلى عقدة أخرى تعرقل التوصل إلى اتفاق عوض أن تكون مفتاحا للوصول إلى اتفاق؟
0: إيران عندما قدمت، يعني كان الأمر مسدود، يعني وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
1: فقط قبل أن تجيبني يجب أن أشير إلى هذه الصور، ونحن نتابع في الحقيقة تصعيدا متزايدا للغارات الإسرائيلية في الدقائق والساعات الماضية. هذه الصور مباشرة لغارة إسرائيلية جديدة، استهداف إسرائيلي جديد، نشاهد تصاعدا لأعمدة الدخان، وتابعنا عدة غارات قبل لحظات وفي الساعات الماضية لعدة مناطق في عدة أقضية في جنوب لبنان. في ظل استمرار هذا التصعيد؟ عود لك دكتور صدقية.
0: كنت أتحدث بأن المفاوضات فعلا وصلت إلى طريق مسدود لولا الوساطة القطرية التي استطاعت أن تحرك هذه المياه الراكدة واستطاعت أن تعمل مع الجانب الباكستاني لإقناع إيران بفصل المسارات، وهذا ما حدث. الآن المسار فتح مضيق هرمز، إيران وافقت عليه من أجل فتح هذا المضيق، لكن المشكلة عند الجانب الأمريكي هو يريد كل شيء ولا يعطي أي شيء، وبالتالي الإيرانيون يقولون بأنه، وقالوا في هذه المذكرة التفاهم التي رفعت وتم صياغتها بمساعدة القطريين والباكستانيين على أن يرفع الحظر عن الموانئ الكويتية التي فرضته القوات الأمريكية، ابتعاد الحشود العسكرية الأمريكية بعيدا عن مضيق هرمز من أجل ترتيب الوضع المدني في المضيق، إضافة إلى إلغاء الحظر أو رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وهذا هو مطلب إيراني فرضته إيران. نعم. من أجل إزالة هذا الحظر، هذا بالنسبة إلى إيران مهم كان. طيب. لكن يبدو بأن الجانب الأمريكي يتردد ويتملص ويقدم خطوة. نعم. ويتراجع خطوتين.
1: دكتور المطيري، في هذه المرحلة أين تبدو الوساطة الخارجية التي رأينا أنها حركت الكثير في الفترة الماضية؟
3: لكن توضيح، يبدو أنه الدكتور محمد صادق يعني يقصد الموانئ الإيرانية في الحصار. نعم. ذكر الموانئ الكويتية أصلا. عفو. يعني هذه الموانئ ما زالت مغلقة عبر هرمز، لكن اسمحي لي أن يعني أذكر بأن الوساطة ما زالت قائمة، وهناك أخبار تقول تسريبات بأن وزير الداخلية الباكستاني ربما يذهب إلى طهران، يعني متوقع وصوله اليوم أو يعني خلال هذه الفترة لتحريك هذا المسار، وهي متواجدة. يعني الآن الوساطة القطرية في الملف اللبناني قائمة، وكذلك في المسار الأمريكي الإيراني. وأرجع مرة أخرى إلى عقدة هرمز، أنا بظني أنه ما صرح به أيضا السيد عراقجي وزير الخارجية الإيراني بأن سنتبادل وجهات النظر بشأن هرمز مع دول الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي، وأتمنى أن يكون ضمن التعريف في الدولي للقانون. نعم. وليس ضمن الفهم الإيراني.
1: للأسف انتهى وقت هذه المقابلة، شكرا لك ولضيوفنا، وهذه التغطية مستمرة مع الزميل محمد حمدان.
5: شكرا لك سهام. إذن هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك الوضع في مضيق هرمز، الوضع أيضا في لبنان وإسرائيل والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، وكذلك الوضع في قطاع غزة. ففي آخر المستجدات نبدأ من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أنه لا صحة للتقارير الإعلامية بشأن موافقة إيران على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة، مشيرة إلى أن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل القادمة من المفاوضات. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. في الملف اللبناني قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي في المناطق المحتلة. أضاف رئيس البرلمان اللبناني أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا، ودون تجريف وهدم. ميدانيا قال الدفاع المدني في جنوب لبنان الجزيرة أن شخصين استشهدا في استهداف إسرائيلي لسيارتين ببلدة كفر الرمان بقضاء النبطية، وقد شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان، ووجه الجيش إنذار إخلاء لسكان 9 قرى في قضية صيدا والنبطية ومناطق أخرى جنوبية لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه قصف تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية قرب الأطراف الشرقية لبلدة زوطر الشرقية وأطراف وادي الحجير وبلدة حداثة. ونقلت دعوت أحرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا اتفاق الآن، وأن حزب الله يعارض التوصل لاتفاق. في قطاع غزة أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينية وإصابة 16 في قصف إسرائيلي على خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. عدنان، إذن آخر المواقف الإيرانية تحديدا فيما يتعلق بنقل اليورانيوم؟
6: نعم محمد، نحن نتحدث عن هذه التصريحات التي تأتي في مرحلة حساسة وحاسمة حقيقة فيما يتعلق بهذه المفاوضات أو على الأقل في هذه الجولة من تبادل الرسائل، حيث يتم الحديث هنا في طهران عن أن دراسة الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي يتم العمل على صياغتها عمليا انتهت، وبأن الموضوع على طاولة المرشد الإيراني لاتخاذ القرار النهائي في هذا الأمر. فلا يعلم بالضبط محمد ما إذا كانت ستكون هناك ملاحظات إيرانية مضادة فيما يتعلق بردا على الملاحظات الأمريكية، أم أن الأمر سيكون بالموافقة نظرا لأننا نتحدث عن تفاصيل دقيقة فيما يتعلق في بعض البنود وتفاصيل عمليا خطوط عريضة فيما يتعلق في البنود الأخرى. هذه التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء فارس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض حقيقة هي تأتي للتأكيد على الموقف الإيراني بأن الملف النووي وملف اليورانيوم المخصب هو عمليا خارج مساحة التفاوض في هذه المرحلة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وبأن هذا الأمر مرجأ للمرحلة الثانية بعد 60 يوم في حال توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. المصدر يقول أيضا بأن الأخبار التي تتحدث عن موافقة طهران على نقل اليورانيوم المخصب بنسبة ما يزيد عن 60% ونقلها إلى دولة ثالثة هي عمليا أخبار غير صحيحة، مشيرا إلى أن الملفات التي يتم بحثها والتي يطلب من الولايات المتحدة أن يكون هناك تقدم فيها هي واضحة بالنسبة للجانب الأمريكي. وهذا عمليا محمد يضعنا أمام النقاط الأساسية التي تركز عليها طهران من خلال تصريحاتها المتتالية. أول هذه البنود محمد هي وقف إطلاق النار في لبنان، تشدد طهران على أن هذا الملف لا يمكن التراجع عنه للمضي نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. ولكن أيضا هناك حضور لافت اليوم بالحديث عن مضيق هرمز، التصريحات القادمة من الخارجية الإيرانية عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والحديث عن أن مضيق هرمز سيدار بالتعاون مع عمان، هذا هو التقدير، وسيتم التشاور مع الدول الجوار فيما يتعلق بهذه النقطة، وبأن طهران مصرة على هذه النقطة المرتبطة بإدارتها للمضيق ضمن محددات معينة مرتبطة بالمسارات، مرتبطة بمنع السفن المعادية. ولكن أيضا هناك ربما نستطيع الحديث عن تعديل طفيف بدأنا نستمع إليه، الحديث عن الرسوم المالية للعبور، بدأنا نستمع إلى التعبير عن رسوم خدمات للعبور عبور السفن، بالإضافة إلى البند الثالث فيما يتعلق بهذه المذكرة الحديث عن الأصول الإيرانية المجمدة التي تقول طهران بوضوح بأن هذه الأصول ينبغي الإفراج عنها دون قيد أو شرط.
5: هل من معلومات واضحة عما يجري ميدانيا في هرمز، سواء من حيث إطلاق النار التحذيري الإيراني أو حتى ما تقول به الأوساط الأمريكية حول منع مزيد من السفن التي طبعا تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات؟
6: نعم، كان هناك حديث اليوم محمد نقل عبر التلفزيون الإيراني عن الجيش الإيراني بأن الجيش أطلق رصاصات تحذيرية على مدمرتين أمريكيتين حاولتا عبور مضيق هرمز، وبأن هاتين المدمرتين عادتا أدراجهما ضمن الإجراءات التي تتمسك فيها إيران في هذا المضيق، حيث تقول بأن أي عبور ينبغي أن يكون مشروطا بالتسجيل بالآلية الإيرانية، بالإضافة إلى منع ما تصفه طهران بمنع عبور السفن المعادية لمضيق هرمز. هذا الأمر يقول الحرس الثوري في بيان أصدر أول أمس بأن على الولايات المتحدة أن تتقبل هذا الواقع الجديد. إذن هي إجراءات تحاول طهران من خلالها تثبيت المعادلة محمد فيما يتعلق بمضيق هرمز، تعلن بشكل شبه يومي عن مرور عشرات السفن التي قامت بالتسجيل بالآلية الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، ومنع السفن ربما من العبور في مضيق هرمز نظرا لعدم تسجيله، وبالتالي تحاول طهران تثبيت هذه المعادلة الميدانية بشكل يومي بالتزامن مع التفاوض فيما يتعلق بهذه النقطة.
5: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر مرحبا بك، آخر تصريحات الأمريكية في هذا السياق، منها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.
7: نعم، وفي وجه كل التصريحات الإيرانية الولايات المتحدة لم تغير من موقفها البتة. آخر تصريحات الرئيس الأمريكي قبل ساعات في واشنطن هو كرر نفس الرسالة للداخل الأمريكي وللبقية في بقية العالم. الرئيس الأمريكي ما زال يعتقد بأن خطوطها الحمراء يجب أن يتوصل إليها. نعم هناك استمرار الدبلوماسية والمفاوضات، نعم هناك اتصالات رسائل وتبادل رسائل. نحن الآن في لحظة الأمريكيون هم من ينتظرون رسائل، كانوا قدموا تعديلات على ما يعتقد أنها مقترحات أو ورقة إيرانية. الآن الرئيس الأمريكي يقول هذا الويكند على حد قوله ربما يكون هناك جديد، أي أن نتوصل بالردود الإيرانية، مع العلم أن الولايات المتحدة تدرك أن الردود الإيرانية الرسمية فيما يخص المفاوضات تكون متأخرة عادة لأسباب أمنية ولصعوبة الوصول بعض الأحيان للمسؤولين الإيرانيين. لكن الرئيس الأمريكي ما زال يعيد نفس الرسالة ويكررها، يقول إننا قمنا بعمل جيد حتى الآن في إيران، لا يرى أي خطأ استراتيجي أمريكي تم اقترافه في التعامل مع إيران، بل بالعكس يعتبر أن الحصار ناجح وأن الضغوط بالشكل الحالي ستعطي نتائج، ويتحدث بثقة كاملة بأنه ويقول للإعلام ستعرفون فيما بعد تفاصيل، لأن الإعلام يتساءل دائما، يقول للإعلاميين والمراقبين ستعرفون في وقت لاحق تفاصيل الاتفاق الذي يتم العمل عليه. لكن يذكر بأن الموقف الأمريكي أيضا لم يتغير، الرئيس الأمريكي يقول جوهر هذا الاتفاق هو أن إيران لم تملك هذا السلاح النووي، جوهر هذا الاتفاق أيضا أن مضيق هرمز سيتم فتحه وإعادة فتحه، وهو لا يعلق على المناوشات العسكرية التي تحدث هنا وهناك وربما يعتبرها طبيعية. لكن الموقف الأمريكي لم يتغير حتى اللحظة، وهو في انتظار الرد الإيراني ربما هذا اليوم أو غدا السبت أو الأحد.
5: طيب ناصر، حينما يقول المصدر المقرب طبعا من الوفد التفاوضي أن الملف النووي أجل للمراحل القادمة من المفاوضات وكل المواضيع المتعلقة به، هل هذا أمريكيا أيضا تمت الموافقة عليه؟ هل هناك حديث إذا ما كان هذا الجانب الإيراني ما يطمح إليه، أما تم التوصل إليه فعليا؟
7: رسميا الأمريكيون لم يصلوا إلى هذا الحد، لم يقبلوا بعد على الأقل في كافة التصريحات التي نفهم أنهم مستعدون لهذه النوع من المقايضة. وعلى مدى الشهرين الماضيين سمعنا من مسؤولين أمريكيين كلاما كثيرا عن المماطلة أو التماطل الإيراني. الرئيس الأمريكي سبق وقال بشكل مفاجئ حتى الجمهور الأمريكي، لا أهتم بالانتخابات ولا أهتم بها ونتائجها السياسية، بل وينتقد حتى الديمقراطيين الذين يصوتون ضد العمل العسكري. وبالتالي ترامب كرئيس للولايات المتحدة يدرك التكتيك أو الطريقة الإيرانية لإطالة أمد هذا النقاش وهذا التفاوض والوصول إلى مستحقات كرة القدم ومستحقات الانتخابية الأمريكية، وهو يدرك هذا المنطق، ومنطق الذي يصفه الأمريكيون بالتماطل أو منطق صانع السجاد الإيراني لنقول صراحة، وهو ما واشنطن تدركه وتتعامل على هذا الأساس. ولذلك الرئيس الأمريكي يضغط وبسرعة، نريد هذا الاتفاق، ليس لأنه يريد الاتفاق فقط، بل لأنه يدرك طريقة المماطلة كما يقول الأمريكيون الإيرانية، وبالتالي يستبعد على الأقل رسميا في الولايات المتحدة أن تكون قد قبلت بهذه المرحلية، أي التي تريدها إيران، وقف الحرب ثم بعدها الملف الإيراني يؤجل. الأمريكيون يعرفون تأجيل الملف النووي يعني عامان على الأقل من تفاوض، لا يريدون هذا.
5: سنستوضح ذلك طبعا من ضيوفنا أيضا. ناصر حسين حتى اللحظة شكرا جزيلا لك. إذا معنا في الاستوديو باتريك مارا رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما دكتور صدقيان. أبدأ من هذه النقطة، تحدثت كثيرا إيران عن تأجيل النقاش حول الملف النووي لمراحل لاحقة وعن سياسة التدريج في عملية التفاوض، دعونا نوقف الحرب أولا ثم ندخل في هذه المفاوضات. حينما يقول هذا المصدر المقرب من الوفد المفاوض هذا النص أن المواضيع أجلت، هذا ما يطمح عليه الجانب الإيراني أما تم التوصل فعليا مع الجانب الأمريكي عليه؟
0: حقيقة محمد يجب علينا أن نضع الأمور في سياقها العام. عندما كانت هناك وساطة باكستانية ووصلت هذه الوساطة إلى طريق مسدود، يعني وصلت المفاوضات بتعبير أوضح وصلت إلى طريق مسدود، تدخل الجانب القطري أيضا وأرسل وفدا إلى طهران في الوقت الذي كان قائد الجيش الباكستاني موجود في طهران، وحاولوا ترطيب أو تحريك هذه المياه الراكدة في المفاوضات. ويوم الجمعة قبل الماضي كان هناك يعني هذا الجو سائد، جو أنه وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. الشيء الذي تمكن الجانب القطري والباكستاني مع الإيرانيين إلى فصل المسارات من أجل تحريكها.

0: هذه المفاوضات، وبالتالي قالوا بأن هناك مسار أول يرتبط بفتح مضيق هرمز، والمسار الثاني يرتبط بالبرنامج النووي، والبرنامج النووي كما نعلم يرتبط بكمية اليورانيوم مرتفعات التخصيب، يرتبط بمدة تعليق أنشطة التخصيب 20 عاما، 15 عام، 5 أعوام، وبالتالي كل ما يتعلق بأنشطة التخصيب أرجئ في الملف الثاني. الملف الأول وضع على الطاولة بأن يتم فتح مضيق هرمز.
1: دكتور سقيان سريعا، في نقطة نقل جزء من مخزوننا النووي للخارج نفت إيران ذلك، لكنه يتفق
0: بناء على هذه السردية، يعني بناء على فصل المسارات، وقالت بأن
1: لكنه يتوافق مع تصريح الرئيس الأمريكي الذي قال منذ اللحظة يعني التي أعلن فيها عن قرب التوقع أو توصل الاتفاق وفتح الحصار، رفع الحصار البحري، هو قال اتفقنا مع إيران على تدمير هذا المخزون بوجود المنظمة الدولية للطاقة الذرية أو من يعادلها في إيران.
0: أنا أعتقد بأن والمعلومات التي أمتلكها أن هذه القضية لم تحسم بعد، وبالتالي قضية المخزون اتفقوا على تصفية هذا المخزون، لكن كيف سيكون هذه التصفية؟ ترقيقها في داخل إيران، ترقيقها في خارج إيران، نقلها إلى خارج إيران، إلى أي دولة من هذه الدول؟ هذه القضايا غير وبالإضافة إلى مدة تعليق اليورانيوم
1: تعليق التخصيب
0: 20 عام، 15 عام، هذه القضية تبحث خلال 30 يوما في المرحلة الثانية في المسار الثاني. المسار الأول الآن الذي نتحدث عنه لا يرتبط بالنووي، لكن الرئيس تراب دائما يقول بأن لا نسمح لإيران بإنتاج سلاح نووي، نريد الكمية مرتفعة التخصيب وما شاكل ذلك. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لا يقول الحقيقة للداخل الأمريكي، وبالتالي دائما هو يتوسل بمثل هذه الأمور التي توجد له مبرر لماذا للإجابة على هذا السؤال، لماذا تعاونت مع إسرائيل من أجل شن حرب على إيران، وماذا حصلت في هذه الحرب التي شنت على إيران؟
1: سيد باتيكمارا، السؤال هنا، هذه التصريحات من مصدر مقرب من الوفد المفاوض، هل تعزز تصريحات الرئيس الأمريكي؟ هل أيضا تقربنا من الموعد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي وقال ربما قبل نهاية الأسبوع يتم التوصل لاتفاق؟
2: إذن فيما يتعلق بالقضية النووية، أعتقد أن من المهم جدا ملاحظة أنه في بداية هذا الأسبوع ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي قال أنه كان هنالك نقاشات مع الإيرانيين وتحدثوا عن البرنامج النووي بشكل معمق لم يحصل في السابق. بالتالي عندما نشير إلى أمور أو مؤشرات إلى البرنامج النووي، الرئيس ترامب يقول هذه الأمور، ونعم قد يقولها من أجل التطرق بشكل معمق، لكن هنالك سبب لقوله ذلك. عندما يقول الرئيس ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، من الواضح أن هذه هي الحالة التي قدمها لدعم وتبرير ذهابه إلى الحرب، لكن خاصة فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، من المهم معرفة أن إيران لو غادرت الولايات المتحدة فإن إيران ستكون لديها الإمكانيات لتحويل هذا المخزون من 450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى 90% خلال أسابيع، ليس أشهر لكن خلال أسابيع، وقد تحوله إلى نسبة عالي التخصيب وتستخدمه في جهاز يورانيوم، بالتالي ما يسميه الرئيس ترامب الغبار النووي إذا ما سعت إيران لتطوير برنامجها النووي مستقبلا. هذا أمر مهم، نقطة مهمة لإسرائيل، لحلفائنا في الخليج. إيران قامت بضرب يوم أمس فقط، قامت بضرب مطار الكويت. إذا ما كان لإيران سلاح نووي لا أحد يشعر بالأمان، بالتالي هذه القضية النووية يتم التأكيد عليها مرارا وتكرارا. لكنني سأقول أن هنالك الكثير من الأصوات التي تأتي من إيران حول هذه القضية، لكن إلى أن نسمع، إلى أن يقوموا بالرد أولا بالتأكيد، أعتقد من الصعب الجزم أين نحن الآن في هذه اللحظة.
1: لكن هذه الصعوبة أيضا في تحديد موقف الرئيس الأمريكي، هو لديه احتفالات ولديه استحقاقات، هل من الممكن هذه التواريخ وهذا يعني الشهر أن يضغط على الرئيس للتوصل لحالة من التدريج أو فصل في الملفات كما تريد إيران، يوقف إطلاق النار وينهي الحصار ثم يبدأ النقاش على الملف النووي.
2: إذن كما قال الأسبوع الماضي حول في منشور له في ترو سوشال، قال أنني أرغب برفع الحصار ما إذا ما قامت إيران بفتح مضيق هرمز. أعتقد أن هذه إشارة مهمة وإشارة علنية مهمة أنه لن تقوم بفتح المضيق، وقال أن إيران تحتاج أن تقوم برفع الألغام المنشورة في المضيق إما عن طريق طلب المساعدة من الولايات المتحدة أو من دول أخرى من أجل إزالة هذه الغام الموجودة في المضيق، لكنه أرسل رسالة كبيرة وقال أنه لنرفع الحصار، أنه لنعمل ونتحرك قدما. بالتالي نحتاج أن نسمع من إيران، نحتاج أن نسمع من فريق المفاوضين الإيرانيين، لأنه الآن ما زلنا ننتظر لكي نسمع منهم.
1: سريعا، هل الملف اللبناني من وجهة النظر الأمريكية قد حل؟ انسحب من المفاوضات ولم تعد إيران تمتلكه كورقة؟
2: ما دام حزب الله موجودا داخل حدود لبنان، ما تزال ستكون هذه قضية وربما ورقة تفاوضية ستستخدمها إيران. ليس هنالك أي شيء ترغب برؤيته الولايات المتحدة أكثر من رؤية لبنان كدولة ذات سيادة لا يوجد فيها حزب الله أو أي دولة داخل حدودها. الشعب اللبناني يستحق السلام، يستحقون العيش بحياة طبيعية، ولا يجب أن يكون هناك تأثير عليهم من قبل دولة أجنبية تمولها إيران، ويكون لهم هناك وكلاء في المنطقة. وبالتأكيد أن إسرائيل موجودة عبر الحدود بسبب حزب الله، فإن القضية في الولايات المتحدة يجب أن يكون هناك تحييد لحزب الله ويتم نزع سلاحه. هذا السبب الذي دفع الولايات المتحدة أعطت الجيش اللبناني مئات الملايين من الدولارات من أجل محاربة حزب الله.
1: دقيقة دكتور قيان، متى سنصل إلى رد إيراني على الملاحظات الأمريكية؟
0: أنا أعتقد بأن ما قالته إيران يوم أمس بأن هناك بعض المصطلحات التي وردت في التعديلات الأمريكية مصطلحات غامضة، أنا لا أعتقد بأن إيران توافق أو سوف ترد بناء على هذه فيها غموض. هي لأنه لديها تجارب سابقة مع الولايات المتحدة وكثير من التجارب التي تلتزم بسبب المصطلحات الغامضة. أعتقد بأنه إذا تم تعديل هذه المصطلحات بالشكل الذي يكون هناك وضوح في هذه المصطلحات، أعتقد بأن هناك تقدم كبير حصل في الاتفاق على هذه الورقة.
1: سنبقى إذن معكما في سياق هذا التحليل للوضع التفاوضي، لكننا الآن ننتقل إلى الملف اللبناني تحديدا، من الأوضاع في جنوب لبنان الذي يشهد كما نتابع الآن تصعيدا إسرائيليا لافتا. معنا من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، إذن آخر الغارات والأخبار العاجلة التي كنا نشاهدها قبل قليل تفيد بتجدد الغارات بالمسيرات الإسرائيلية. كاترين،
3: صحيح محمد، وسط التعقيدات السياسية المستمرة، المشهد الميداني يشهد تصعيدا مستمرا منذ ساعات الصباح الأولى، وهذا التصعيد شمل مختلف أقضية الجنوب، لا سيما في قضاء النبطية هنا في صور، وصولا إلى صيدا أيضا. الغارات هي عنيفة وتوزعت بين ما نفذته المسيرات بالإضافة إلى ما نفذته المقاتلات الحربية باتجاه عدد من البلدات ومن المباني. إذا ما بدأنا بالغارات على قضاء صور من موقعنا، حيث كنا قد رصدنا خلال هذا اليوم عددا من الغارات من المسيرات على سيارات، كما حصل في منطقة الحوش التي تقع هنا شرق هذه المدينة في صور، حيث أفدنا عن إصابة أحد الأشخاص في تلك الغارة، بالإضافة إلى غارة على سيارة أخرى من مسيرة أيضا في بلدة قانا. المقاتلات كذلك قصفت هنا بلدتي مجد الزون والقليلة والمجادل، هذا بالنسبة لصور. أما في النبطية فكانت هناك غارات على سيارات بشكل متتال على طريق كفر تبنيت النبطية، بالإضافة إلى غارات أخرى شملت كفر تبنيت وحروف وزبدين وشوكين وميفدون.

0: والنبطي الفوق، واللائحة تطول من البلدات التي تعرضت لهذا القصف العنيف، وصولا إلى قضاء صيدا. هناك حصلت غارات عدة إثر إنذارين إسرائيليين. في هذين الإنذارين تحدث الجيش الإسرائيلي عن 8 بلدات تقع في قضاء صيدا تم قصفها خلال الساعات الماضية، من بينها البابلية والسكسكية والصرفند وعنقون وغيرها من البلدات أيضا، وصولا إلى كفرفيلة في قضاء النبطية. الغارات بلغت جزين أيضا، حيث شهدنا خلال الساعة الماضية سلسلة غارات على بلدة القطراني، بالإضافة إلى مليخ وكذلك مرتفعات جبل صافي وجبل الريحان. كل هذه الغارات تؤشر إلى ما كنا نتحدث عنه، عن هذا المشهد الساخن ميدانيا المستمر على حاله منذ أسابيع، يعني لم يتبدل أي شيء منذ الاجتماع الذي حصل أمس الأول في واشنطن بين الوفدين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. حتى لناحية هجمات حزب الله هي متواصلة، تحدث حتى الآن عن 16 هجوما. معظم هجمات حزب الله التي يعلن عنها تباعا هي كانت باتجاه تجمعات لجنود إسرائيليين تركزت في محيط بلدة زوطر الشرقية، محيط قلعة شقيف التاريخية، وأيضا محيط بلدة يحمر الشقيف، بالإضافة إلى استهدافات أخرى لجنود إسرائيليين في محيط بلدة حداثة في القطاع الأوسط ومحيط وادي الحجير. وهذا يعيدنا إلى محاولات التقدم التي كان قد تحدث عنها حزب الله من قبل قوة إسرائيلية في القطاع الأوسط باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية المطلة على وادي الحجير وعلى وادي أسلوقي. بالتالي حزب الله يواصل هذه الهجمات، يواصل تصديه للقوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم على محاور عدة، من بينها ما يجري في منطقة حداثة التي كانت تتقدم باتجاهها القوات الإسرائيلية انطلاقا من بلدة رشاف المحتلة، أو تلك المحاولات المتواصلة أيضا للجنود الإسرائيليين للتقدم نحو بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى التركيز على النبطي كما سبق وذكرنا، وذلك المحور المتعلق بزوطر الشرقية وزوطر الغربية وقلعة شقيف التاريخية التي احتلتها إسرائيل وسيطرت عليها قبل أيام. كل هذا إذن يحيلنا إلى هذه التعقيدات التي لا تزال مستمرة، وإلى موقف حزب الله الذي كان رفض هذا الاتفاق الذي صدر في بيان بعد اجتماع واشنطن، وهو يؤكد أنه مستمر في القتال في الميدان، وهذا ما يترجم فيما كنا تحدثنا عنه عن تطورات وتصعيد متواصل.
1: كاترين حنان منصور جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن في استوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة. الياس، قبل الحديث عن الهجمات الإسرائيلية في لبنان، هنالك اعتراضات في الجليل
2: هذا ما أفادت
1: دون صفرة إنذار.
2: صحيح، هذا ما أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية قبل دقائق معدودة، وهنالك مقاطع فيديو تشير إلى على الأقل خروج صاروخ اعتراضي واحد في سماء منطقة الجليل، لكن دون إنذارات مسبقة، بمعنى أن صافرات الإنذار لم تدوي في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود. وهذا ربما يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا الاعتراض الصاروخي قد تم فوق الأراضي اللبنانية أو في الأجواء اللبنانية، ذلك أن المقاومة اللبنانية باتت تستهدف أيضا بالصواريخ والقذائف الصاروخية تجمعات وتحشدات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وليس فقط المناطق العسكرية المتاخمة للحدود الإسرائيلية اللبنانية. لذلك من المرجح أن يكون هذا الاعتراض قد جرى في الأجواء الشمالية أو الأجواء اللبنانية على وجه التحديد. والحقيقة أن هنالك ساعات مضت، حوالي 24 ساعة دون أن تدوي فيها صافرات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى. بالأمس كانت هنالك دفعات صاروخية وجهت صوب القطاع الشرقي للحدود في منطقة شلومي وبعض البلدات الإسرائيلية، حيث كان يحضر أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا لرؤساء البلدات الشمالية هناك، وبعد مغادرته بدقائق جرى توجيه دفعة صاروخية إلى هذه المنطقة، عقبتها أيضا دفعة صاروخية باتجاه القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية. لكن بعد ذلك الهدوء وسيد الموقف على الأقل على صعيد البلدات الشمالية والإطلاقات الصاروخية، لكن هذا لا يعني بأن القتال ليس مستمرا في المناطق الجنوبية. فقط في الأيام الأربعة الماضية أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن 63 ضابطا وجنوبيا جنديا أصيبوا في إطار هذه العمليات العسكرية. وبالأمس أعلن أيضا عن مقتل ضابط برتبة نقيب في استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للمدرعات، وهو ما رفع عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ تجدد القتال في مارس الماضي إلى 28، وأيضا عدد الجرحى ارتفع ليصل إلى 1243 ضابطا وجنديا، من بينهم أكثر من 70 أصيبوا بجروح بالغة الخطورة وحوالي 140 أصيبوا بجروح متوسطة. إذن العمليات مستمرة. هذا كله يأتي في وقت لم يصوت فيه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على أي مقترح لوقف إطلاق النار. نتنياهو وفق ما نشرته إذاعة أحرنوت لم يعرض على اجتماع المجلس الوزاري المصغر بهيئته الموسعة ليلة أمس الاقتراح للتصويت عليه، وقال إنه ما دام حزب الله رفض اتفاق وقف إطلاق النار فإنه لا يوجد اتفاق، وهو لن يأتي ولن يطرح أمام المجلس أي مقترح إلا إذا تغير موقف الطرف الآخر.
1: ياسكرام شكرا جزيلا لك. الآن إلى قراءة في التطورات العسكرية المتلاحقة في جنوب لبنان في هذه النافذة التي تقدمها سهام، تفضلي.
3: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها تغطية التطورات الميدانية في لبنان، حيث تشهد الجبهة الجنوبية تصعيدا قتاليا إسرائيليا متواصلا خاصة في أقضية النبطية والصيدة ومرتفعات قضاء جزين. ووجه الجيش الإسرائيلي مجددا إنذارات بالإخلاء إلى قرى في الجنوب اللبناني، داعيا السكان للتوجه إلى شمال نهر الزهراني لمسافة تبعد أكثر من 50 كيلومترا من الحدود. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو هنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. والبداية معك محمود.
4: شكرا سهام ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن كما أشارت سهام، بالفعل توسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية، أشارت إلى قضاء النبطية وإلى قضاء جزين، وهناك أيضا قضاء أي صيدة وسور ومرج عيون حتى وبنت جبيل. طبعا بطبيعة الحال كل هذه الأقضية اللبنانية تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية. ندخل مباشرة إلى هذه الغارات التي شنتها قوات الاحتلال في الساعات الأخيرة. كل هذه المناطق الحمراء التي تشاهدونها هنا على الشاشة شهدت غارات إسرائيلية، سواء بالطيران أو بقصف مدفعي أحيانا أو بقصف بالمسيرات. نتحدث عن كفرة، عن جبل صافي في الريحان، مرتفعات الريحان، القطراني، في كفر رمان حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد شخصين هناك أيضا، وفي كوثرية السياد، في النبطية الفوقة شوكين، وفي صور أيضا حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني أيضا عن استشهاد 3 أشخاص خلال ساعات الليل. إذن غارات واسعة كما تلاحظون تتركز في قضاء النبطية، لكن أيضا تصل إلى جزين وإلى مرج عيون وإلى خاصة قضائي صور وصيدة، اللذين تحاول قوات الاحتلال الآن إدراج مزيد من العمليات في هذين القضاءين. إذن نتجه إلى المناطق التي أنذرتها إسرائيل. نلاحظ أننا نتحدث عن منطقة مختلفة الآن، منطقة تقريبا نتحدث عن الغرب ما بين صيدا وصور. هذه المنطقة تتوزع جغرافيا كما تلاحظون، هذه المنطقة كلها وزعت عليها قوات الاحتلال إنذارات بالإخلاء، تطلب من السكان التوجه إلى شمال نهر الزهراني أو في بعض الأحيان لبعض القرى التي هي أصلا ربما على نهر الزهراني أو شماله مثل كفرفيلة وعنقون وعرناية، تطلب منهم المغادرة إلى نحو كيلومتر بعيدا عن منازلهم وعن بلداتهم. إذن كل هذه المناطق وجهت لها قوات الاحتلال إنذارات بالإخلاء ما بين صيدا وصور، وهو فيما يبدو التوجه باتجاه قضاء صيدا، يبدو بما أن حركة قوات الاحتلال كبلت في بيروت، فيبدو أنها تتجه إلى توسيع عملياتها إلى شمال الليطاني وحتى إلى شمال نهر الزهراني أيضا كما نلاحظ هنا. عسكريا حزب الله كان قد أعلن عن عدة عمليات نفذها في مناطق مختلفة، سواء بالقصف المدفعي أو الصاروخ على تجمعات لقوات الاحتلال في قلعة شقيف، وأيضا استهداف دبابة ميركافا عبوة مفخخة هنا في الغندورية، حيث أعلنت قوات الاحتلال عن مقتل ضابط برتبة نقيب قائد هذه الدبابة. أيضا تحدث عن اعتراض مسيرات في كفر ملكي وفي النبطية أيضا، وعن

0: عمليات أخرى في حداثة لاستهداف جنود لقوات الاحتلال وتجمعات أيضا في تلة العويضة، في العديسة، في جنوب لبنان. إذن هذه هي أبرز العمليات العسكرية التي حصلت الآن. نتحدث كما أشارت سهام منذ البداية عن توسيع كبير للعمليات، وربما يكون حديث قوات الاحتلال عن أكثر من 60 جندي إسرائيلي مصاب خلال 4 أيام مؤشر أيضا على ضراوة هذه المعارك التي تحدث هنا في الجنوب. نعود إلى سهام لمناقشة كل هذه.
1: شكرا لك محمود. سيد جوني، وكأن الرد على تفاهمات واشنطن وما تلاها من مواقف هو المزيد من التصعيد على الأرض. قراءة بداية في هذه الغارات التي لا تتوقف والتي شملت عدة أقضية اليوم في جنوب لبنان.
2: بالفعل هناك تصعيد لافت بعد أن صدر البيان المشترك من واشنطن، وأعلن حزب الله رفضه لهذا البيان، وبالتالي يعني لم يجد نتنياهو أمامه سوى تصعيد الهجمات باتجاه جنوب لبنان. ومن هنا نفهم يعني الإنذارات بالإخلاء التي بدأت كما ذكر محمود تصل إلى محيط تقريبا صيدا أو شرق جنوب صيدا. هذه المنطقة نحن نتحدث الآن عن عنقون تحديدا وأرنابة، هذه المنطقة الأقرب إلى صيدا، إلى مغدوشي. هذه للمرة الأولى أعتقد يتم الإنذار بالإخلاء، ربما أرنابة للمرة الأولى. هذه مناطق قريبة جدا من مدينة صيدا ومن مغدوشي هذه يعني، وبالتالي هذا يدل على أن استراتيجية التدمير مستمرة بالتوغل باتجاه الشمال، وبالتالي إلى أين تصل؟ يعني هنا طبعا هذا تهديد يواظب عليه الإسرائيلي ضمن استراتيجية. بالمقابل حزب الله يقوم هنا في هذه المنطقة بتكثيف عملياته، واللافت أن حزب الله
1: قبل الحديث عن حزب الله فقط، نعم، لنواصل في مسألة المزيد من الإنذارات والتهجير. يعني يذكرنا المشهد فعلا بغزة، يعني إبقاء الناس في حالة نزوح. اليوم جرى استهداف أو الإنذار بإخلاء عنقون التي فيها آلاف النازحين، ثم عندما يغادر الناس تدمر وتجرف، تدمر المباني وتجرف الأراضي. ما الذي يسعى جيش الاحتلال بتحقيقه من خلال هذه الاستراتيجية؟
2: يعود جيش الاحتلال إلى محاولة تكريس معادلة تقول لحزب الله أن استمرار إطلاق المسيرات والمحلقات الانقضاضية التي لم يجد لها حلا الإسرائيلي، والتي يوما بعد يوم يعني يتبين أنها فعلا تحقق خسائر وإصابات موجعة بقوات جيش الاحتلال ومن بينها ضباط، وإصابات بالدبابات. فيعود جيش الاحتلال إلى تكريس هذه القاعدة بأن مواصلة إطلاق المسيرات يقابلها مواصلة تدمير القرى، وتدمير القرى تصعيديا بشكل متتابع باتجاه الشمال. يعني كنا نتحدث عن جنوب الليطاني في هذه الاستراتيجية، ثم انتقلنا إلى شمال الليطاني، ثم شمال الزهراني، الآن نحن فعلا نقترب من منطقة صيدا. كما ذكرت حضرتك عنقون هي بلدة كبيرة جدا في هذه المنطقة، وكانت إلى حد بعيدة عن نطاق الاشتباكات رغم استهدافها بالسابق بشكل محدود، ولكن عرنابة الآن هذه المرة الأولى، وهذه يعني مؤشر على أن هناك تقدم بالاستهدافات الإسرائيلية باتجاه منطقة مغدوشي صيدا. وهناك أيضا هذه المنطقة أيضا تفاحة البابلية المروانية، السرفاند اليوم، والسرفاند أيضا بلدة كبيرة جدا تكاد تكون مدينة على الساحل بين صور وصيدا. فإذا هذه كلها تقع ضمن استراتيجية. لاحظي حضرتك سيدة سهام، كان هناك تركيز كبير على منطقة النبطية وقراها وقضائها بالاستهدافات والتدمير، لا يزال هذا موجود، إنما الجهد الأساسي بالتدمير الآن ذهب باتجاه شمال شرق أو يعني جنوب شرق صيدا. فإذا هذا يدل، هذا المسار إذا ما تتبعناه يدل على استراتيجية متواصلة يوما بعد يوم. هذه هي استراتيجية حزب إسرائيل للرد على المسيرات حتى الآن بهذا الشكل. حاولوا أن يذهبوا باتجاه الضاحية الجنوبية وحصل ما حصل من تعقيدات إقليمية ودخلت إيران على الخط. الآن عادوا إلى متابعة هذه الاستراتيجية المؤلمة والموجعة. وهناك يعني ظاهرة جديدة في العدوانية الإسرائيلية عنوانها استهداف كل متحرك، وخاصة في منطقة طريق دير الزهراني، حبوش، كفر رمان، وصولا إلى النبطية. في هذه المنطقة التي سأتحدث الآن كم يقوم حزب الله فعلا بتركيز جهود قتالية باتجاه قوات جيش الاحتلال تحديدا في قلعة الشقيف. وهنا يأخذ القتال بين حزب الله وجيش الاحتلال في منطقة قلعة الشقيف يأخذ شكلا آخر، ليس كالقتال في المناطق الأخرى.
1: هو تحدث عن معركة استنزاف في محيط القلعة
2: تماما. أكثر من ذلك، يركز جهود نيران متواصلة على قلعة الشقيف ومحيطها، وهي في الحقيقة تشكل هذه المنطقة يعني احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لقلعة الشقيف على أهمية القلعة. إنما يعني هذه القلعة الوصول إليها من الجهة التي

0: هذه الخاصرة الضعيفة إذا صح التعبير، يعني التقدم الإسرائيلي باتجاه قلعة الشطيف لم يكن تقدما متمكنا من الأرض بسبب يعني طبيعة الأرض وبسبب عدم تمكنه أو خشيته من دخول القرى، هذه القرى. هذا من جهة. من جهة ثانية حزب الله الواضح أنه موجود بقوة في هذه المنطقة وهو ربما متحضر،
1: وهو أيضا تحدث عن أنه يتصدى لمحاولة تقدم في الغندورية.
0: نعم طبعا هنا نتحدث عن الغندورية. هذا أيضا هذه المنطقة هنا هي فعلا اتجاه قتال الغندورية نظرا لإشرافها على مدخل وادي الحجير. نعم. وهنا لوادي الحجير أيضا يعني عنوان آخر من عناوين السيطرة والاشتباك، يسعى جيش الاحتلال إلى السيطرة على كل هذا الوادي دون الدخول إليه، لأن الدخول إليه جغرافية الوادي تشكل مخاطر كبيرة وتحديات كبيرة على الدبابات الإسرائيلية، وهو له تجربة سيئة وسلبية في السابق. لذلك يحاول الإسرائيلي السيطرة على الوادي دون الدخول إليه، وهنا تقع نقطة الاشتباك مع حزب الله في منطقة الغندورية.
1: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك سهام، وسنواصل طبعا في الملف اللبناني وسنناقش سياسيا التصريحات الأخيرة الخاصة برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وكذلك التي يقابلها من إسرائيل تصريحات إسرائيلية، ومنها لرئيس الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر الذي لم يعرض عليه هذا الاتفاق بناء على رفض حزب الله كما يقول. على العموم قبل مناقشة ذلك نتابع من بيروت إذن هذه الكلمة لرئيس الحكومة اللبنانية.
3: في المنطقة وأصدقائنا في العالم على وقف الحرب وحماية لبنان وصون سيادته، فاخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم. وبفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفهم أمريكي نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب أهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها، فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد. السيدات والسادة، إن رفض وقف إطلاق النار يعني ببساطة وضوح أن الحرب مستمرة وأن الأزمة إنسانية مستمرة تاليا، بل إنها تتعمق يوما بعد يوم. ومن هنا فإننا لا نستطيع أن نكتفي بوصف المأساة ولا أن نحصي الضحايا ولا بأن ننتظر أن تتعب المدافع من تلقاء نفسها. لذلك يهمني أن أتوجه اليوم برسالتين. أولاً أتوجه إلى اللبنانيين جميعاً بالدعوة إلى تحكيم العقل وإلى تغليب مصلحة لبنان وشعبه فوق أي مصلحة أخرى. فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرين ولا أن يدفع الجنوب وأهله ثمن حسابات لا يملكون قرارها. إن جوهر موقفنا واضح، لا حرب يجوز أن تخاض باسمنا من دون سؤالنا، ولا قرار حرب أو سلم يجوز أن يبقى خارج دولتنا. ثانيا

0: أدعوكم جميعاً سفراء دول وممثلي منظمات أممية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين ولوقف تدمير حواضر جبل عامل عبر جرف المنازل والقرى من صور إلى بنت جبيل والنبطية. فسياسة العقاب الجماعي هذه التي تدينها كل الشرائع الدولية وكل الضمائر الحية من حول العالم والتي يتعرض أهلنا لها بشكل يومي لا يمكن أن تصنع أمناً، بل إنها تولد مزيداً من الألم والغضب والخراب، فتضرب كل فرصة للاستقرار. ودعوني أكون واضحاً أمامكم، إن أهل الجنوب ليسوا طرفاً في حرب إيران مع أمريكا، هم أبناء هذه الأرض ولهم الحق بالعيش فيها في أمان وكرامة مثل سائر شعوب العالم. وما يدمر اليوم ليس ملك لبنان وحده، بل هو إرث للإنسانية. فصور مثلا مدرجة على لائحة التراث العالمي، كما إن قلعة الشقيف شاهد على تاريخ يتعدى في دلالاته جنوب بلادي. وما دامت الحرب مستمرة فإن الأزمة الإنسانية تتفاقم، فعدد كبير من النازحين لن يستطيعوا العودة قريبا إلى مدن وقرى دمرت بالكامل. وكلما اتسعت رقعة الدمار كلما صارت العودة أصعب. إن مفاوضاتنا مستمرة، لكن التفاوض وحده لا يكفي ما دامت النيران مشتعلة. فما نطلبه منكم اليوم ليس فقط موقفا سياسيا، بل تحركا متكاملا للضغط من أجل وقف إطلاق النار ولحماية المدنيين وبيوتهم وأرزاقهم ولدعم قدرة الدولة اللبنانية على الاستجابة للحاجات الإنسانية التي فرضتها حرب هي ليست حربنا. ومن هنا وفيما تتواصل فصول هذه المأساة الإنسانية، أتوجه إليكم بدعوة صريحة: قفوا إلى جانب شعب لبنان وادعموا نداءنا الإنساني الثاني. فالفجوة بين الحاجة والموارد قد اتسعت، وأهلنا في مراكز الإيواء كما في القرى والبلدات الصامدة لا يحتملون مزيدا من الانتظار. لقد وقفتم إلى جانب لبنان في النداء الأول، ونحن نقدر ذلك عاليا، لكن حجم المأساة اليوم أكبر، وكلفة الاستجابة أثقل، والحاجات لم تعد حاجات طارئة فحسب، بل باتت تفرض حلولا أكثر استدامة. إن التضامن الذي لمسناه منكم نحن في أمس الحاجة إلى أن نلمسه دعما متجددا اليوم. أشكركم على وقوفكم إلى جانب لبنان، وكل ثقة بأن تبقوا كما عهدناكم شركاء في صون الأمل لدى أبناء شعبي لا شهودا على آلامهم. وشكرا. I'm going to give the floor to Minister Hanin Sayed now.
1: دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، أصحاب السعادة، ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، الشركاء الأعزاء، السيدات والسادة، شكراً لحضوركم اليوم في لحظة لا تحتمل الانتظار، لأن ما نناقشه اليوم ليس أرقاماً في وثيقة، بل حياة ناس وكرامة عائلات ومستقبل أطفال. منذ إطلاق النداء الإنساني في آذار كانت الرسالة واضحة: لبنان لا يطلب مساعدة عابرة، بل شراكة مسؤولة لإنقاذ الأرواح وحماية المدنيين ودعم استجابة تقودها الدولة اللبنانية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وقد أثبت النداء الأول أثره الكبير، فبين الثاني من آذار وعشرين من أيار

0: تمكن شركاء الإنسانيون ضمن الإطار الحكومي المنسق من الوصول إلى أكثر من 1,100,000 شخص بنوع واحد على الأقل من المساعدة. وصل الدعم إلى مئات الآلاف العائلات خارج مراكز الإيواء.
1: إذا مشاهدينا كنا نتابع هذه الكلمة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في هذا اللقاء الذي جمعه مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وهذا المؤتمر الصحفي لإطلاق نداء إنساني لتوفير مساعدات إنسانية للبنان في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية التي تجري، وربما شاهدنا التصريحات السياسية هامة لرئيس الحكومة سنقف عليها مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من النبطية. مازن، إذن أهم ما قاله نواف سلام أمام هذا النداء الإنساني، ويعني في المجمل المواقف السياسية التي أطلقت.
2: نعم محمد، في الواقع هي ثلاث رسائل أطلقها رئيس الحكومة اللبنانية الآن في كلماته. الرسالة الأولى كانت موجهة إلى طهران، الرسالة الثانية هي رسالة داخلية على المستوى اللبناني، الرسالة الثالثة هي لأصدقاء لبنان سواء كانوا من في العالم العربي أو في العالم الغربي وحول العالم. وبالتالي ضمن تفصيل هذه الرسائل الثلاث هو يوجه في البداية رسالته إلى إيران، يعتبر أن لبنان الذي اختار مسار التفاوض ووصل إلى إعلان جرى الكشف عنه من واشنطن، فإن أول الرافضين لهذا الإعلان جاء من الحرس الثوري الإيراني. وهنا يتوجه رئيس الحكومة ويقول بأن لبنان يراد له وتحديدا جنوب لبنان أن يتحول إلى صندوق بريد تتحكم به إيران في حرب وفق توصيفه ليست حرب لبنان. وبالتالي هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية كانت موجهة للداخل اللبناني عندما دعا إلى التضامن الوطني الداخلي وإلى تغليب لغة العقل، معتبرا بأن رفض الاتفاق أو رفض إعلان وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه سيقودنا حتما إلى مزيد من الحروب وإذا مزيد من المآسي. أما المستوى الثالث من الرسالة الموجهة إلى العالمين العربي والغربي فقد أشار فيها إلى جزئيتين. الجزئية الأولى حاجة لبنان لضغط دولي على إسرائيل لوقف سياسة التهجير الجماعي التي تنتهجها والتدمير الممنهج في جنوب لبنان، بالإضافة إلى جزئية ثانية ترتبط بضرورة الاستجابة الإنسانية العاجلة لكل المتطلبات التي تحتاجها الحكومة اللبنانية لمواجهة التأثيرات الكارثية لما يحصل من تهجير على مستوى جنوب لبنان وغيرها من المناطق جراء الاعتداءات الإسرائيلية. إذن هذه هي المقاربة التي قدمها رئيس الحكومة، ولكن لابد من الإشارة اليوم إلى موقف بارز، إلى موقف أساسي لا يمكن تجاوزه على الإطلاق، وهو يرتبط بما صدر عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الذي حدد مساحة بين ما هو مقبول وما هو مرفوض في الإعلان الصادر في أعقاب الاجتماع التفاوضي والجولة التفاوضية الرابعة. رئيس البرلمان حدد مساحة واضحة ترك من خلالها الباب مفتوحا، وأيضا حدد من خلالها ما يرفضه في البيان الصادر والإعلان الصادر عن اللجان التفاوضية وعن الوفود التفاوضية. وهذا الموضوع بالغ الأهمية لأن الجميع هنا في لبنان كان ينتظر الموقف الذي سيضعه رئيس البرلمان، لا سيما بعد رفض حزب الله بالأمس من خلال أمينه العام لمجمل ما صدر عن الورقة، ورقة إعلان النوايا ووقف إطلاق النار مشروط. بالنسبة لرئيس البرلمان كان واضحا، هو يرفض أن يكون هذا الوقف إطلاق النار مشروطا، هذه نقطة، ويرفض أن لا يتم ذكر إسرائيل والانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي حدد نقطتين مركزيتين قال بأنه يجب أن يكونا متضمنين ضمن هذا المشروع أو إعلان النوايا أو فلنقل وقف إطلاق النار المشروط. النقطة الأولى أشار بأنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملا تاما دون قيد أو شرط، يشمل البحر والبر والجو اللبناني، وأيضا يمنع إسرائيل من القيام بتنفيذ عمليات الهدم. هذه نقطة مركزية في المقاربة التي قدمها رئيس البرلمان اللبناني. النقطة الثانية ترتبط بطبيعة الحال بأن لا يكون هنالك طلب فقط من قبل مقاتلي حزب الله للانسحاب من جنوب الليطاني، اعتبر بأنه يجب أن يكون هنالك انسحاب موازن لقوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان، بمعنى حدد بأنه يجب أن يكون هنالك انسحاب من الجهتين. هذه هي المقاربة. ومحمد، هذا بالغ الأهمية لأنه كان الجميع يعول على دور يلعبه رئيس البرلمان في تجسير الهوة بين حزب الله وبين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورفض المفاوض، ولكن من الواضح بأن الموقف الذي وضعه ورسمه رئيس البرلمان فتح الباب أمام تعديلات تدخل على هذا الإعلان بما يتيح للبنان الرسمي في مقبل الأيام أن يناور أن

0: أفاوض وربما إدخال بعض التعديلات التي تعتبر ضمن المساحات المشتركة بين كافة الأطراف للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، كما عبر عنه رئيس البرلمان، وربما يتقاطع بشكل أو بآخر مع ما كان تحدث عنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خلال الفترات الماضية، وهو وقف شامل وتام لإطلاق النار من قبل كافة الأطراف وانسحاب إسرائيلي.
1: شكرا.
0: ولكن من الواضح بأن الملاحظات التي أدرجها على إعلان النوايا الذي صدر يمكن أن يفتح الباب أمام جولات لاحقة من المفاوضات.
1: مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من النبطية، شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو الآن دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، وجورج باكسين المحلل السياسي، مرحبا بكما. وننوه إذن بالأخبار العاجلة التي ترد عن تصريحات رئيس اللبناني لسي إن إن بشأن المفاوضات مع إسرائيل، يقول الاتفاق يمكن أن يكون طريقا للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم. كنا نتابع تصريحات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اللبنانية أيضا، ويقول في هذا السياق كانت مفاوضات صعبة حتى نجحنا في تحقيق اختراق. الآن أيضا سي إن إن تورد خبرا أيضا تصريحات لعون الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. على العموم هذه المواقف السياسية سواء لرئيس اللبناني رئيس الحكومة وأيضا رئيس مجلس النواب اللبناني نناقشها مع ضيوفنا. أبدأ معك سيد جورج، إلى أي مدى تتقاطع هذه المواقف لنبقى في الرئاسات الثلاث؟
2: نعم،
1: ما استمعنا إليه بشكل مباشر الآن تصريحات لسي إن إن وكذلك موقف رئيس مجلس النواب اللبناني، هل من تقاطع تجد؟
2: واضح في خطاب في كلام رئيس الجمهورية وفي خطاب رئيس الحكومة نقطة مشتركة، أنهما لم يشيرا البتة إلى موقف رئيس مجلس النواب. الرئيسان صوبا ضد حزب الله، رئيس الجمهورية سمى أمين عام الحزب بالاسم، رئيس الحكومة اتهم الحرس الثوري بأنه يقف وراء موقف حزب الله، لكنهما الاثنان الرئيسان تجنبا الإشارة أو الحديث عن موقف الرئيس بري. ما يعني أن طبعا موقفهما ليس بجديد، يعني معروف موقفهم من إيران،
1: لكن الحدة هذه المرة مختلفة.
2: صحيح، وربما
1: الزاوية التي تركز عليها أنهما لم يردا على بري.
2: صحيح، لا بالسلب ولا بالإيجاب. ما يعني أن ثمة قوة فتحت، قوة لا أعلم مدى حجمها أو مدى قدرتها على إحداث تعديل في الموقف أو في الصورة، ولكن هذا يعني أول ملاحظة يمكن.
1: طيب دكتور علي، موقف نبيه بري كان منتظرا لجسر هذه الهوة بين رفض حزب الله وبين موقف الحكومة الذي يعلن إنجاز التوصل إلى اتفاق، هل هو كذلك من نظر لما استمعنا إليه الآن؟
3: لا أبدا، موقف رئيس بري كان واضح، هو كسر كل الاتفاق وفرغه من مضمونه، لا بل أكثر من ذلك، قال أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق يكسر، يعني معنى كلامه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق يخالف قواعد السيادة اللبنانية، هو يكسر السيادة اللبنانية، هو لا يحترم السيادة اللبنانية، ويعتبر يعني أنا اليوم أسمع الكلام المنسق لأول مرة، هناك خطاب واحد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وعادة يعني هذه من المرات النادرة اللي بيكون الخطاب ومصطلحات الخطاب مكررة بين الطرفين إلى هذا المستوى، أنه اثنيناتهم يقومون بالتصويب على إيران وعلى حزب الله لأجل إخفاء المشكلة الحقيقية التي ظهرت أمام الشعب اللبناني وأمام قسم كبير حتى من معارضي حزب الله، أن الاتفاق وهذا المسار الذي حصل لا يؤدي للبنان بنتيجة إيجابية، وأيضا لا يأتي للبنان بأي نقطة من النقاط التي طالب فيها رئيس الجمهورية. يعني عندما ذهب رئيس الجمهورية إلى التفاوض وقال أننا نحن سنطالب، لبنان سيطالب بنقاط خمسة، انسحاب، عودة الأسرى، عودة المهجرين، إعادة الإعمار، كل هذه النقاط لم يتضمنها الاتفاق، وكأن نعيد ونكرر أن هذه الورقة هي صاغت الأهداف الإسرائيلية من هذه الحرب، صاغتها بطريقة تؤدي إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية دون أن يتم تقديم ولو نقطة بسيطة جدا للبنان. اليوم الرئيس عون والرئيس سلام يقومان بإعلاء الصوت ومحاولة يعني الكلام العالي السقف لإخفاء أن هذا الاتفاق لا يمكن تطبيقه، وهذا الاتفاق مرفوض من كل الشرائح اللبنانية بما فيها الشرائح التي تعتبر أنها لديها مشكلة مع حزب الله، لكن لا يمكن أن يقوم لبنان يقدم هذا
1: الشكل. نعم هناك مشكلة في التفسيرات، يعني ربما يوافق قطاعات في لبنان على هذا الاتفاق لكن وفق تفسيرات أخرى غير التي فندها كما قلت مثلا نبيه بري. هنا ضيفي، كيف تحول الأمر من خطاب في خطاب رئيس الحكومة مثلا من أفضل الخيارات وأفضل ما هو متاح إلى إنجاز، يتحدث الرئيس عن إنجاز؟
2: السلطة اللبنانية تقارب هذا الاتفاق من زاوية أنه إنجاز، من زاوية أنه يحقق وقفا لإطلاق النار. هذه هي الزاوية التي تنظر إليها السلطة اللبنانية كإنجاز. الطرف الآخر وتحديدا الرئيس بري، لكي أقول حزب الله لأنه بطبيعة الحال هو على طرف نقيض من موقف السلطة، الرئيس بري يقول كلامه اليوم أنه هناك عنصران لكي تستكمل السيادة الوطنية فعليا يجب أن يكتملا، وهما وقف إطلاق نار شامل وانسحاب إسرائيل مقابل انسحاب حزب الله.
1: سنكمل لاحقا
2: هنا نقطة
1: نعم، شكرا لكما. والآن إلى هذا التذكير بالتطورات والتصعيد الإسرائيلي، نحن على رأس الساعة طبعا في لبنان وكذلك المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات قال رئيس الوزراء اللبناني نواف السلام إن لبنان اختار طريق التفاوض لأنه الأقل كلفة على لبنان وأهله، مشيرا إلى أن الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحربا ليست حربهم. ودعا سلام اللبنانيين جميعا لتحكيم العقل وتغليب مصلحة لبنان وشعبه. قال سلام إن على إيران أن ترحم جنوب لبنان وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. وفي تصريحات لسنن قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات كانت صعبة وإنهم نجحوا في تحقيق اختراق كبير، وإن الاتفاق يمكن أن يكون طريقا للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم. وأشار لأن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. من جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. وأضاف رئيس البرلمان اللبناني إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا، ودون تجريف وهدم. ميدانيا قال الدفاع المدني في جنوب لبنان الجزيرة أن شخصين استشهدا باستهداف إسرائيلي لسيارتين ببلدة كفر رمان بقضاء النبطية. وقد شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان، ووجه إنذار إخلاء سكان 9 قرى في أقضية صيدا والنبطية ومناطق أخرى جنوبية لبنان. من جانبه قال حزب الله أنه قصف تجمعات لجنود وأليات إسرائيلية قرب مناطق عدة في الجنوب اللبناني. ونقلت يدعو تحرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا اتفاق الآن وإن حزب الله يعارض التوصل إلى الاتفاق. وكان رئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض قوله إن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل القادمة من المفاوضات وليست مطروحة حاليا. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إنه لا صحة للتقارير الإعلامية بشأن موافقة إيران على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. الآن إلى لبنان وهذه النافذة الجديدة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها حسن جمول. حسن،
4: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. كما ذكر زميلي محمد قبل قليل، مواقف هامة وعالية السقف من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. فبعد إعلان أمين عام حزب الله بالأمن.

0: أمس رفضه لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي صدر من واشنطن بعد الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وبعد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري صباح اليوم والذي وصف هذا الاتفاق بأنه اتفاق هجين، جاء موقفان أو صدر موقفان من رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن هذان الموقفان يصوبان مباشرة على إيران. فرئيس الجمهورية جوزيف عون قال لإيران: رسالتي لكم إن مصالحكم لا تتطابق مع مصالحنا، وإنكم لا تحاولون مساعدتنا، والشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة. يتوجه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون مباشرة بالحديث إلى إيران بأنها لا تريد مساعدة الشعب اللبناني، وقال إن الشيخ نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. كذلك نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية في الإطار ذاته كان موقفه واضحا على إيران أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. وقال أيضا إن الرفض يعني، أي رفض الاتفاق يعني، أن الحرب مستمرة والأزمة مستمرة، الأزمة الإنسانية، وتتعمق يوما بعد يوم، داعيا إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة لبنان وشعبه. كذلك كانت مواقف الرئيس نواف سلام مواقف لافتة في هذا الاتجاه، ربما هذا يعطي انطباعا بأن الأمور بدأت تأخذ منحا، لا نريد أن نقول إنه منحة تصادمي، ولكن على الأقل هي ليست في الإطار الإيجابي أقله حتى هذه اللحظة. كيف يمكن أن نفهم هذه المواقف، خصوصا وأنه قد سبقها مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري هذا اليوم؟ معنا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من النبطية في جنوب لبنان. إذن مازن، موقفان للرئيسين عون ونواف سلام يصبان في نفس الإطار ويتوجهان مباشرة إلى إيران، إلى حد أن الرئيس نواف سلام قال إنه فوجئ بموقف الحرس الثوري الإيراني الرافض للاتفاق الذي جرى التوصل إليه.
1: نعم، في الواقع حسن يمكن أن نقول بأن المشهد قد اكتمل، مشهد المواقف السياسية أصبح واضحا للغاية، كل الأطراف أدلت بدلوها وترسيم الحدود بات واضحا ما بين كل الأفرقاء، لبنان الرسمي متمثلا بالرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام، كلامهما كان واضحا اليوم، التصويب مباشرة على طهران في أعقاب إعلان حزب الله رفضه لهذا الاتفاق وهذا الإعلان الذي جرى الكشف عنه من واشنطن بعد انتهاء جولة المفاوضات الرابعة، كلامهما كان واضحا، التصويب مباشرة باتجاه طهران بوصفها الراعي لحزب الله وفق المقاربة التي يقدمها كل من عون وسلام، والتصويب كان باتجاه تلك المساحة، مساحة الحرس الثوري الإيراني وطهران، على اعتبار أنها تتصرف وكأن جنوب لبنان هو رقعة جغرافية تقوم من خلالها بلعب أدوار متعددة، وإدخال جنوب لبنان في دائرة الصراع ضمن أجندة تختلف عن الأجندة اللبنانية، على الأقل هكذا هي المقاربة التي قدمها الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة. وبالتالي يفهم من كلامهما بأنهما يدافعان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه وعن إعلان النوايا وإعلان المبادئ لاتفاق لوقف إطلاق النار مشروط، والتصويب يأتي بعدما كان حزب الله قد أعلن رفضه التام من خلال كلام نعيم قاسم بالأمس، والذي اعتبر بأن كل ما حصل وكل ما جرى إنما يهدف إلى تحجيم وإقصاء طرف أساسي وهو حزب الله والمقاومة وفق توصيفه. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يمكن أن نقرأ هذا التصعيد الكريم كلامي اليوم، ولكن ضمن هذه المساحة لابد من إدخال الموقف الذي صدر عن رئيس البرلمان نبيه بري، والذي قد يلعب دورا في مقبل الأيام، لأن البيان الذي صدر عنه إنما يفند تفاصيل الإعلان، إعلان الصادر عن المفاوضات والذي وصفه بهذا الإعلان الهجين والجائر، ولكنه رسم مساحة بينما ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، بمعنى أن رئيس البرلمان اللبناني هو وضع أرضية محددة لما هو غير مقبول ولما هو مقبول في مقبل الأيام، أي ما ينبغي أن يكون تحديدا ضمن جزئيتين. رئيس البرلمان اللبناني قال بأن ثمة أفخاخ وضعت في هذا الإعلان، ربط هذه الأفخاخ بأنها تطلب وقف إطلاق نار مشروط وتقوم بوضع مناطق وصفت بأنها تجريبية دون إعلان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها. أهمية هذا الموقف بأنه يأتي بعد كل المواقف التي صدرت سواء من رئيس من الأمين العام لحزب الله أو من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خلال اليومين السابقين، وأيضا تأتي بعد لقائه مع قائد الجيش اللبناني. رئيس البرلمان حدد معطيين أساسيين يمكن من خلالهما أن نفهم مقاربته، نعم، والتي تفتح الباب أمام احتمال تسويته. نقطتين حسن، دعنا ندخل بتفاصيلهما. هو قال بأنه يريد وقف إطلاق نار شامل وتام برا وبحرا وجوا وغير مشروط، وهذه نقطة أساسية، غير مشروط، على أن يتوقف الهدم الإسرائيلي، هذه نقطة. النقطة الثانية، هو أعلن صراحة موافقته على انسحاب قوات مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني شرط جدولة الانسحاب الإسرائيلي ومن جنوب من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان.
0: طيب، هذه نقطة هامة جدا مازن، وأيضا في ظروفها ومعناها أشرت إلى هذا اللقاء الذي جمع قائد الجيش برئيس مجلس النواب، وعلى إثره ربما كان هذا البيان لرئيس المجلس، والذي حدد فيه الموقف بدقة فيما يتعلق بإعلان الاتفاق. كيف يمكن أن تفهم هذه النقطة ميدانياً مازن؟
1: نعم، ثمة طبقات متعددة لفهم الكلام الذي صدر عن رئيس البرلمان اللبناني في هذا البيان المقتضب. نعم، هو يأتي بعد الاجتماع مع قائد الجيش اللبناني، لا سيما بأن للجيش اللبناني اعتبارات ميدانية تتعلق بما هو مطلوب منه خلال المرحلة المقبلة، تحديدا عندما يجري الحديث عن المنطقة التجريبية. ورئيس الجمهورية كان قد اقترح زوتر الغربية والشرقية التي تبدو هنا في الأفق، بالإضافة إلى منطقة الشقيف. وبالتالي عندما يأتي رئيس البرلمان بعد هذا الاجتماع كي يشدد على موضوع الأفخاخ ويصف هذه المنطقة التجريبية بأنها دون ذكر موضوع الانسحاب الإسرائيلي تعتبر فخا، فهذه النقطة ينبغي التوقف عندها وينبغي قراءتها بدقة. وهنا لابد من الإشارة بأن كلامه عن الانسحاب المتبادل من قبل الطرفين هو يرتبط واقعيا بالميدان، بالرقعة الجغرافية التي احتلتها إسرائيل، نتحدث عن 650 كيلومترا مربعا. وبالتالي هذه المقاربة ما ينبغي أن يكون التي قدمها رئيس البرلمان ينبغي أن تفهم حسن بأنها مساحة مفتوحة للحوار الداخلي اللبناني، هذه نقطة، للحوار خارجي، بمعنى أنها رسالة ليست فقط للداخل اللبناني ولكن أيضا للدول العربية التي باتت تلعب دورا الآن في تسوية وإيجاد مناخات تسوية، وأيضا رسالة خارجية دولية وغربية.
0: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية خليل نصر الله، الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ إيلي الحاج، الكاتب الصحفي. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد إيلي الحاج، يعني كلمتان أو بالأحرى تصريحات لكل من الرئيس عون والرئيس نواف سلام تصبان في نفس الإطار، وهو التوجه نحو إيران بالكلام وتحميلها مسؤولية الرفض، مسؤولية الحرب ومسؤولية الأزمة.
2: هذان ليس مجرد تصريحان، هذان إعلانان تاريخيان. يعني نحن عرفنا السياسة الرسمية اللبنانية تتحاشى قول الأشياء كما هي للمرة الأولى، إنهما يوصفان تماما الوضع. ما نعيشه اليوم هو حرب بين محتلين، المحتل الإيراني طبعا بطريقة غير مباشرة، ولكن لا يستطيع أحد بعد النكران أن هناك فرقة

0: من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، فرقة بكل معنى الكلمة، يعني منضوية أمرة وتسليحا ومالا وعقيدة من كل النواحي. وهناك من جهة أخرى الجيش الإسرائيلي، ويخوضان حربا هنا تماما كما مرة زرت بليبيا طبرق، تماما نحن هنا مثل أهالي طبرق عندما تصادم جيش النازي وحلفائه وجيوش الحلفاء هناك، وطبعا الأهالي يدفعون الثمن. فتخيل أنت أنه يعني لبنان يتعرض أهالي طبرق
1: لما يعني لبنان مثل أهالي طبرق
0: تماما.
1: طيب سيد خليل نصر الله،
2: أنا وآتي إلى الاستديو يعني لم يوقفني أي حاجز الحرس الثوري الإيراني، ولم يمنعني من الذهاب إلى حولة التي لمنعني هو الإسرائيلي، وبالتالي هناك احتلال إسرائيلي لبنان وليس احتلالا إيرانيا. هذا جزء من الخطاب السياسي. لكن دعني أوصف المشهد. التصريحات اللي صدرت عن رئيس الحكومة واللي صدرت عن رئيس الجمهورية وتصوب باتجاه إيران، هذا من صلب نص الورقة، ليست اتفاق، نص الورقة الأمريكية التي كتبت في تل أبيب وأقرت في واشنطن أول من أمس، واللي ذكرت بنقطة مهمة جدا عندما قالت نذكر بتصريح وزير الخارجية مايك روبي، بالمناسبة هو مهندس هذه المسألة، اللي قال فيها أن حزب الله هو عدو لبنان. للأسف اليوم هذا الكلام له صدى. مسألة ثانية، تصريحا لدولة رئيس الحكومة نواف سلام، بيان الحرس الثوري الإيراني، هناك بيانين. البيان الأول صدر الساعة 3:40 عن قائد قوة القدس، يقول فيه الحد الأدنى من مطالب المقاومة، يعني يوصف هو أن تنسحب إسرائيل إلى ما قبل الوقع، يعني إلى الأرض اللي كانت إلى ما قبل الثاني من أذار، أن تنسحب. الرفض الأول اللي أتى هو أتى من أمين عام حزب الله تمام الساعة 3:00 لأذيع للجميع. البيان الثاني للحرس الثوري الإيراني كان الساعة 5:20 تقريبا، وهو يقول التالي: إذا لم تنسحب إن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا ما لن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وبالتالي هذه قد تكون مصلحة مشتركة بين لبنان وبين إيران، على عكس ما قاله رئيس الجمهورية عندما تذهب إيران إلى هذه النقطة. الوقائع اللي موجودة الآن أمامنا على الطاولة، أن هذا النص اللي يعتبره إسرائيل كاتس، وبدأ بالمناسبة تصريحه بالأمس الساعة 8:00 ربما لم يستمعوا إليه في لبنان، كانوا مازالوا نتيجة السهر الطويل، هم قالوا أنهم سهروا لم يسمعوه، كان يقول التالي: نحن ولبنان أدنى التدخل الإيراني، ونحن لن ننسحب، وممنوع عودة اللاجئين النازحين، لقال رئيس الحكومة هم أولوية، ولم يتبين بنص أنهم أولوية. إذن الوقائع هي كالتالي: أن رئيس الأمريكي دونالد ترامب قالها علنا، لبنان مرتبط بإيران، وبالتالي من استخدم ورقة التفاوض، من استخدم لبنان كورقة ضد إيران هي الولايات المتحدة الأمريكية. ما يتم الآن هو عكس للوقائع، وهو يتناغم مع مضمون النص وليس
1: الاتفاق. هل يمكن سيدي لي الحاج، يعني هل يمكن أو هل يساعد هذا الأمر أن يتصدى الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام لمكون لبناني وأيضا لإيران، في المقابل أن لا تكون هذه اللغة أو اللهجة بهذه الحدة تجاه من يقوم بالاحتلال والقصف والتدمير؟ وبالتالي إلى أي مدى هذا الأمر يعقد المشهد، أكان مع المكون اللبناني أو حتى مع حزب الله؟
0: يا عزيزي، ما عاد ينطبق التوصيف أنهم هم حزب الله مكون لبناني. يعني بدأنا نسمع أصواتا مختلفة ومعبرة جدا، سواء عبر نداء نبطي أو نداء صور، مثقفون وناشطون ومؤثرون في الوسط الشيعي. ليس كل شيعي مؤيد لحزب الله،
1: على الأقل لم يعد سؤال. أنا سؤالي في السياسة
2: والكتائب، وليس كل سني مؤيد لتيار المستقبل الأحزاب، هذه لا علاقة
0: لها. طبعا لا أستطيع أن أقول أن الكتائب
2: لم يقل أحد بأنه الشيعة كلهم يؤيدون حزب الله.
1: أنا سؤالي مرتبط سياسيا، بمعنى أنه إلى أي مدى هذه التصريحات يمكن أن تعقد المشهد وتضع لبنان في محور مقابل محور.
0: الوضوح دائما مفيد. لبنان يقف أمام حقه مع إسرائيل ويطالب دائما بأن تنسحب من لبنان، ولكن أما إيران فلا أحد سابقا كان يدل عليها بالإصبع، يقول الناس أنه أين تجد الجيش الإيراني في لبنان مثلا، واللي تقول أن لبنان محتل. حزب الله هو احتلال إيراني. مجرد وجود حزب الله في لبنان كفصيل عسكري وعقائدي هو احتلال إيراني للبنان، وتدخل في شؤونه مرفوض من أي شخص وطني حقيقي. يرفض أن يكون بلاده هلا حسب
1: يعني هذا الاحتلال أنا الموجود في البرلمان والحكومة أيضا.
0: نعم نعم عبر وسائل كثيرة منها المال ومنها الشراء استغلال الدين إلى حد كبير. هل تسمع ماذا يقول الشيخ نعيم قاسم؟ يقول أنه نحن سوف ننتصر. لماذا؟ لأننا ثورة حسينية. يأخذك إلى بعد ديني يعني تماما كهذا خطاب الذي قامت عليه الثورة الإسلامية في إيران.
2: فقط تعليق. نعم ربما الشيخ نعيم قاسم كمعتقد ديني أخذهم 1400 سنة، نتنياهو أخذكم 3500 سنة.
0: أخذنا؟
2: أخذ الجميع. هو يتحدث عن توسيع المنطقة. سموتريتش يقف ويقول استعدنا قلعة شقيف، استعدنا قمة جبل الشيخ. يتحدثون علنا عن الاستيطان في جنوب لبنان. هذا لا أحد يريد أن يراه أستاذ حسن في لبنان. هذا هو المشروع الإسرائيلي الحقيقي.
0: أنتم أعدتموهم إلى قلعة شقيف.
2: المسألة لم يعودوا، هم ليسوا مستقرين عفوا في تلك المنطقة، هم يحتلون لكن ليسوا مستقرين. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي قاله الأستاذ إلي خطير جدا، هذه دعوة إلغاء لمكون أساسي لبناني. عندما يتهم شعب لديه حزب الله بالبرلمان، لديه أكبر حاصل انتخابي، عندما يعتبر وجودهم في البرلمان هو وجود إيراني، وعندما يعتبر وجودهم في الحكومة وجود إيراني، هذا ينسف، هذا يؤكد على أنه هناك محاولة إقصاء لطائفة، وهذا يدلل على أنه الهواجس الموجودة اللي يتحدث عنها أمين عام حزب الله واللي يتحدث عنها جزء كبير من الطائفة الشيعية ويتحدث عنها دولة الرئيس لبنان ووطنيون آخرون في لبنان هي حقيقية. عندما نسمع هذا خطاب إلغائي، خطاب نحر طائفة بأكملها، هذه دعوات خطيرة جدا عندما نريد أن نشطبهم. ماذا يعني هذا الكلام؟
0: هم ألغوا الدولة اللبنانية بأكملها لم يلغوا على لبنان.
2: الذي ألغى الدولة اللبنانية ودور الدولة اللبنانية من رضخ الاتفاق القاهرة عام 1996 وفتح جبهة
0: جنوب في وقت استمرار لمن فرضوا
2: الاتفاق. هؤلاء الذين استجلبوا الاحتلالات والمقاومة نتيجة الاحتلال.
1: هل كلام الرئيسين نواف سلام وجوزيف عون سيد إلي هو ترجمة بالفعل لهذه الفكرة، لفكرة أننا يجب أن نتعامل مع حزب الله على أنه
0: كلا نتعامل معهم على أنهم مواطنون إيرانيون ونحاول إنقاذهم من أنفسهم ومن مما يذهبون إليه، ونحاول إنقاذ بيئتهم وناسهم والذين يحبونهم لأنهم ذاهبون أنهم ذاهبون إلى الانتحار.
1: فقط أود أن ندخل ببعض التحليل السياسي. ذكر نقطة أستاذ خليل أن من يربط لبنان بإيران ليس فقط حزب الله وإيران، حتى الرئيس ترامب نفسه تجاوز الحكومة اللبنانية وأعلن عن أنه تم تحدث بالواسطة مع حزب الله، وفي نفس الوقت أيضا هو يقول أن هذا الملف مرتبط بإيران وليس حزب الله الذي يقول.
0: يا أخي حتى لو اعترف ترامب بأن إيران موجودة في لبنان عبر حزب الله وأن حزب الله هو إيران وإيران هي حزب الله، نحن كلبنانيين يجب أن نرفض ذلك. نحن وحتى إذا ضل هؤلاء وذهبوا إلى التحول نوعا من بدعة من البدع التي انتشرت في التسعينات، هؤلاء الذين يذهبون إلى الانتحار جماعيا سواء بالسم أو بالنار أو إلى آخره، يعني كانت بمرحلة من المراحل. ما هو دور الدولة في هذه الحالة؟ أن تنقذهم من أنفسهم. هؤلاء لا يعني لقد اطمأنوا مرحلة ما أنه الرئيس ترامب منع نتنياهو، كان يدور طيارات وجايين يقصفوا مثل ما عملوا ب 8 نيسان أبريل السابق 100 طيارة تيجي تضرب. هو منع نتنياهو أن يجوا، اطمأنوا وصاروا يصعدوا ويذهبون إلى أكثر. لك يا أخي أعرف شو الوضع، بعدين أعرف قوتك، أعرف حجمك. فنحن علينا انقاذهم من عقلهم.
1: سيد خليل،
2: موضوع ترامب كان نتاج الصواريخ الايرانيه التي صوت نحو شمال فلسطين.
1: فقط يعني ما زال موضوع الاعلان، يعني كل هذه المواقف التي نناقشها الان هي سببها ذلك الاعلان الذي صدر من واشنطن. الان بعد ما اتضحت هذه المواقف، ما مصير هذا الاعلان برايك؟ وخصوصا انه كان موقف لرئيس مجلس النواب كان لافت ومهم.
2: نعم، هذا الإعلان انتهى الساعة 3 أمس مع رفض حزب الله، كونه الجزء الأول على حزب الله أن يوقف القتال وينسحب وبعدين منشوف. واضح المسألة، طرف يوقف وطرف لا يوقف. بعد رفض حزب الله، وأنا أدعو إلى التعمق بقراءة المشهد أكثر، خرج بيان لأول مرة وزير خارجية الإسرائيلي جدعون ساعة لأول مرة من 24 تشرين من عفوا 27 تشرين 2024، يقول حزب الله يخرق 1701. إذن هو يقر لأول مرة إسرائيل تتحدث عن 1701 على أنه هو أرضية. هذه نقطة مهمة وجوهرية لمقاربة أيضا المرحلة المقبلة فيما يتعلق بكيفية أن تذهب الأمور. المسألة الثانية، رئيس الجمهورية بالأمس قال إما أن يقبلوا، بما معنى أنا لا أريد أن أخذ بالمنح السلبي، أريد أن أخذ بالمنح الإيجابي، أو يعني خلص يتحمل كل مسؤولية. جيد، من الآن سيتحمل حزب الله وحركة أمل مسؤولية الميدان والتفاوض في ذلك الوقت. خلص التفاوض انتهى، والأمريكيون أصلا هم يقولون أنهم يتحدثون، طبعا هم يتحدثون مع ممثلين الرئيس نبيه بري والخطوط بين الرئيس بري وإيران
1: ورئيس بري وإيران. الإعلان انتهى؟
2: انتهى، هذا الإعلان لا يوجد له أي إعلان، لا في انسحاب ولا في عودة مهجرين، ويريد من طرف آخر الاستسلام.
1: وكل مسألة الميدان يقول بالأمس رئيس الجمهورية قال من يرفض يتحمل المسؤولية، ورئيس الحكومة اليوم أيضا يقول عليهم أن يتحملوا المسؤولية، الحرب مستمرة والأزمة الإنسانية مستمرة إذا تم الرفض.
2: موضوع الأزمة الإنسانية نضعه جانبا، لأنه أبناء الجنوب وكل لا يقبل أحد أن يبتزهم بهذه المسألة. المسألة الثانية، هم يتحملون المسؤولية، وعندما يتخذ قرار من هذا النوع، قرار رفض من هذا النوع، هذا لا يتخذ فقط لأجل الرفض، لا، هذا يأخذ كل الأمور بعين الاعتبار. الواقع الميداني في جنوب لبنان، إسرائيل تقر بصعوبته وبعدم القدرة على الاستقرار، ويأخذ أيضا الواقع الموجود على كامل المنطقة البعد السياسي. المسألة لا تتخذ قرار رفض بهذا.
1: سيدي إلي الحاج، ما تعليقك على هذه النقطة؟ أنه نعم، حزب الله الآن سيتحمل المسؤولية،
0: كارثة كبيرة، ولكن دعني أقول عزيزي، أنا لا أعتقد أن الرئيس نبيه بري يرفض نهائيا هذا الإطار للاتفاق، لسبب بسيط، إنه يحب أهل الجنوب وقرى الجنوب ومدن الجنوب، وتعب كثيرا في أعمارها وفي تنميتها وفي.
1: طب أنا أسأل بالسياسة الآن، يعني أنا أسأل بالسياسة الآن.
0: أما ليس عند حزب الله البديل سوى المزيد من الدمار والقتل وما هو موجود، المزيد من القائم الآن، هذا هو البديل. لا تريد اتفاق، حسنا، موازين القوى تحصل على هذا المستوى من الإنجازات، وقف إطلاق نار وبدايات انسحاب إسرائيل في مقابل انسحابك، هذه هي موازين القوى. لو كان منتصرا الحرس الثوري الإيراني في لبنان ممثلا بحزب الله على الجيش الإسرائيلي، كنا جبنا اتفاق أفضل يمكن.
1: طيب، ممثلو الحرس الثوري لم ينتصروا، تفضل.
2: أول شيء حزب الله يعني
0: فيلق إيراني في
2: لا فيلق
1: كمان فيلق إيراني
2: بكل الأحوال. أنه أنا كما قلت للأستاذ إلي، النتاج 69 لو لم يحصل ذلك في ذلك الوقت وتركت جبهة الجنوب مفتوحة، لما كان هناك لا أمل ولا حزب الله ولا أي أحد. دائما الاحتلال هو المقاومة هي نتيجة للاحتلال. في لبنان بمرحلة الثمانينات في قوة ما زالت الآن موجودة وتتحدث بومس، كانت أيضا جزء من تعاون مع إسرائيل، وبعضها متهم بارتكاب مجازر، منها مجزرة صبرة وشتيلة. إذا أردنا أن نتحدث بهذه النقطة وبهذه المسائل ونعود للبعد الوطني، البعد الوطني يعطى لمن قاوم منذ عام 1948 ارتكاب مجزرة حولة وما بين
1: 1948. لكن هو يقول لك الموازين القوى الآن،
2: مجزرة 1948 ارتكبتها إسرائيل، إسرائيل الهاجانة والأرجون، وهم مسؤولون عن هذه المجزرة. بكل الأحوال هذه مجزرة موثقة، تتحدث عن العدوان الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية المفتوحة على أرض لبنان اللي لا يمكن أن نتنكر لها، عندما ترك الجنوب وحيدا ولم يتم مراعاة هواجس ناس وأهله، وحتى الآن بعض في السلطة يرتكب ذات الخطيئة. في المحصلة أستاذ حسن، نحن أمام مرحلة ما زالت مفتوحة، محددات المقاومة ورئيس بير هي خمسة، ما زالت موضوع على الطاولة وسيدور حولها التفاوض.
1: شكرا جزيلا لك، انتهى وقتنا. شكرا لك خليل نصر الله، شكرا لك أستاذ إلي الحاج، وشكرا للمتابعة مشاهدينا. عودة إلى محمد في الدوحة.
3: شكرا جزيلا لك حسن وضيوفك. نكمل في الملف اللبناني، ولكن من الزاوية الإسرائيلية مع فاطمة خميس من رام الله. إذن إسرائيل، هل من أخبار جديدة متعلقة بالاتفاق على وقع هذا الاستهداف المتواصل لمدن وقرى لبنانية في الجنوب؟
4: في الحقيقة هي ذات المواقف محمد، هنالك تمسك إسرائيلي بالموقف الرسمي بأنه لا يوجد هنالك اتفاق لوقف اطلاق النار على الرغم من إعلان الإدارة الأمريكية حيال ذلك. وهذا الأمر انعكس في الجلسة التي عقدها بنيامين نتنياهو يوم أمس لأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. لم يطرح هذا الاتفاق على أعضاء هذه الهيئة من أجل التصديق عليها، لأنه يعتبر بأن حزب الله رفض هذا الاتفاق، فبالتالي هذا الاتفاق لاغي، وبأن الآن المسؤولية تقع على حزب الله، بمعنى إن أقدم حزب الله على مواصلة استهداف البلدات الحدودية الإسرائيلية فإن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ المعادلة التي تهدف إلى استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، بمعنى بيروت مقابل

0: بلدات شمال إسرائيل، بينما يتم مواصلة العمل عسكريا في جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو ما تحدث عنه علانية وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وهو ما يحدث أيضا على الأرض. ولكن عمليات الجيش الإسرائيلي لا تتم بهذه السلاسة التي يتحدث عنها الوزراء، بل هنالك استهدافات متواصلة من قبل حزب الله تطال هذه القوات في جنوب لبنان. وآخر هذه الاستهدافات ما حصل أيضا يوم أمس بالتوازي مع هذه الجلسة التي عقدها بنيامين نتنياهو. حزب الله أقدم على استهداف دبابة ميركافا تحديدا في منطقة شمال الليطاني، على إثر ذلك تم الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب، وهو ما يرفع قتلى تلك الجبهة من جنود وضباط إلى 28 جنديا وضابطا، بينما تجاوزت الإصابات 1243 إصابة منذ أن تم استئناف القتال على تلك الجبهة في آذار مارس الماضي. طبعا هذا الحدث الأمني انعكس على أجواء الجلسة الوزارية المصغرة التي عقدت أمس، وكان هنالك عدد من الوزراء الذين استخدموا هذا الحدث من أجل تبرير التحرر من القيود الأمريكية والتوجه نحو عمليات أوسع. محمد، كان هنالك تصريحات لافتة أيضا من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب بنيامين نتنياهو بأن يتوجه إلى واشنطن، أن يصطحب أطفال من شمال إسرائيل تحديدا من بلدات كريات شمونة والمطلة، وليوضح الوضع القائم في تلك المناطق أمام الرئيس دونالد ترامب، وأن يحصل منه على الموافقة بمهاجمة الضاحية الجنوبية. هنالك أيضا عدد من الوزراء الذين يعتبرون الاستيطان في جنوب لبنان بمثابة حل للأزمة على المستوى الأمني في تلك المنطقة، وبمثابة أيضا رادع لقوات حزب الله في تلك الجبهة. أيضا هنالك من يرى في إطار هذه المداولات بأنه يجب توسيع هذه العمليات العسكرية، على اعتبار أن إسرائيل لا يجب أن تسعى إلى إرضاء الإدارة الأمريكية، بل أن تعمل من أجل تحقيق مصالحها الأمنية. هذا هو الجو السائد في إسرائيل على المستوى السياسي، هنالك السعي لمواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان. هذه العمليات العسكرية تحدث فيها أيضا مواجهات بحسب ما يسرب أيضا في وسائل إعلام غير رسمية، هو أيضا ما يتم تداوله. وفي السياق يحاول الجانب الإسرائيلي ترسيخ معادلة بيروت مقابل الشمال.
1: فاطمة خميس من رام الله، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل إلى الملف الإيراني، حيث ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، أيضا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. مرحبا بكما. أبدأ معك عدنان في هذه التصريحات التي نقلت عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض والمتعلقة بنقاش الملف النووي وتفاصيل ذلك في مراحل لاحقة. عدنان.
2: نعم محمد، بشكل عام التصريحات الإيرانية سواء ما يأتي عبر المصادر وما تنقله وسائل الإعلام الإيرانية أو التصريحات المباشرة من المسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بهذه المفاوضات، تحاول أن تؤكد على الخطوط العريضة وعلى الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالموقف الإيراني. منذ البداية محمد، يتم التأكيد إيرانيا على أن الملف النووي هو عمليا خارج مساحة التباحث فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. هذه التصريحات التي جاءت اليوم عبر مصدر مقرب من الوفد المفاوض لوكالة تسنيم تتحدث بشكل مباشر عن أن الملف النووي هو عمليا خارج هذه المساحة بالنسبة للتفاوض بالنسبة لاتفاق مذكرة التفاهم، خصوصا فيما يتعلق بقضية نقل اليورانيوم إلى خارج إيران. هذه النقاط تؤكد عليها طهران بشكل دائم، ويتم التأكيد عبر هذا المصدر في الحديث عن أن المفاوضات تتركز على النقاط الأساسية التي يرتقب من الجانب الأمريكي إحداث تحول فيها. وهنا تأتي النقطة الأكثر متابعة في إيران عمليا عندما نتحدث عن المشهد في جنوب لبنان، هذا المشهد الذي تركز طهران على أنه ينبغي أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وبالتالي نحن نتحدث عن ترقب إيراني حقيقة للمشهد هناك، لأنه إذا آلت الأمور للهدوء فإن النقطة الأولى عمليا في هذه النقاط التي يتم بحثها في اتفاق مذكرة التفاهم ستكون قد أنجزت عمليا، ويبقى البحث في النقاط الأخرى. هذه النقاط عمليا التي حضرت طهران ردها بشأنها، ويتم الحديث عن أن هذا الرد الآن موضوع على طاولة المرشد الإيراني لإقراره بشكل كامل والرد، ويتوقع أن تكون هناك ملاحظات، وربما لا تكون هناك ملاحظات، لكن يتم الحديث عن أنه إذا كان

0: هناك ملاحظات إيرانية فربما سنعود إلى دائرة الأخذ والرد. النقاط الأساسية التي يتم الحديث عنها محمد هي نقاط مرتبطة بمضيق هرمز بشكل أساسي وبالأموال الإيرانية المجمدة، التفاصيل المتعلقة بهذين البندين بشكل أساسي. مضيق هرمز تشدد طهران سواء من خلال التصريحات أو من خلال الإجراءات الميدانية على المعادلة التي تريدها طهران. هذه المعادلة تقول إن طهران تريد إدارة مضيق هرمز وفق محددات معينة، محددات تقول إن المسارات فيما يتعلق بالسفن ستحددها طهران، ستمنع السفن المعادية وستفرض رسوم خدمات بالإضافة إلى قضية الأصول المالية. ولكن نعود إلى هذا التأكيد الذي أكده المصدر المقرب من الوفد المفاوض الذي تحدث عن أن الملف النووي واليورانيوم المخصب هما خارج مساحة التفاوض في المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني من طهران. ننتقل إلى واشنطن مع ناصر الحسيني. ناصر، إن كانت من تصريحات متعلقة بالمفاوضات أو حتى يعني ما جاءت هذه التصريحات للقيادة المركزية الأمريكية حول ما جرى في المضيق، نجمل هذه التصريحات معك.
2: نعم، القيادة الوسطى الآن تقول إن الحديث الإيراني والتقارير الإخبارية الإيرانية قبل قليل باستهداف سفن وحربية أمريكية عارية من الصحة، وبالتالي إذا حدث هذا مستقبلا تقول القيادة والمسؤولون العسكريون الأمريكيون سيكون ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار. أما سياسيا الآن في واشنطن ما يمكن اعتبره الآن لحظة الرسائل ردا على كافة تصريحات الإيرانية. الرئيس الأمريكي في كل جملة في كل حديث هناك رسالة للداخل وللقيادة الإيرانية بوجه خاص. الرئيس الأمريكي وهو يرد على التساؤلات والتكهنات يقول إن جوهر ما هو قادم من اتفاق مع الإيرانيين سيكون النقطة الأساسيتان التي دائما اعتبرهما خطا أحمر لا يمكن التراجع عنه، وهو اليورانيوم المخصب، عدم امتلاك أمريكا إيران لأي سلاح نووي مستقبلا، ثم إعادة فتح مضيق هرمز. في كلا الحالتين الرئيس الأمريكي واثق بأنه سيحصل على ما يريد. الآن الولايات المتحدة في حالة انتظار منذ يومين أو ثلاثة تنتظر الرد الإيراني على الصياغات والمقترحات الورقة الأمريكية التي يراقبها ويديرها بشكل شخصي لنقل الرئيس ترامب. لكن الرسالة أيضا وهي أن الخيار العسكري ما زال قائما، سننتصر بطريقة أو بأخرى يقول الرئيس الأمريكي، وسنحسم هذا الأمر إما عن طريق هذه المفاوضات وهذا التذكير بالموقف الأمريكي أو عن طريق العمل العسكري الخشن المتشدد. ويعطينا الرئيس الأمريكي نمط تفكيره عندما يقول في أي ظرف يمكن للولايات المتحدة أن تغادر السياسة والدبلوماسية وتنتقل إلى العمل العسكري. يقول عندما يقتلون جنودنا سيكون ذلك كما قال الرئيس الأمريكي سببا وجيها للقتال. وبالتالي مجموعة رسائل القيادة الإيرانية التي من المتوقع أن توصل ردها في أي لحظة من الآن هذا الويكند كما يقول الرئيس الأمريكي.
1: جزيلا لك من واشنطن ناصر الحسيني. أهلا مشاهدينا إلى ضيوفنا في الاستوديو، باتريك مارا رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستري الصادقي، مرحبا بكما. باتريك مارا، أبدأ معك بالسؤال حول يعني هذه المحددات الأخيرة التي وضعها رئيس ترامب، هل يعني أن عدم استهداف إيران لجنود أمريكيين، أخذ إيران وقتها الكامل في إبداء الملاحظات، هل يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة قد لا تتجه إلى أي تصعيد؟
3: الولايات المتحدة حاليا لن تقوم بالتصعيد بل إنها تنتظر الرد الإيراني، ولكن الرئيس ترامب هنا يقول إنه سنصل إلى مرحلة ما حيث يمكن للولايات المتحدة أن تصعد أو أن إيران قد تطلق مجالا ما للتصعيد. على سبيل المثال قد تضرب إيران سفينة أمريكية وإن قتل عناصر أمريكان فهذا سوف يصعد من الجانب الأمريكي بلا شك، ولكن الرئيس الأمريكي هنا لديه الوقت يخدمه لصالحه بغض النظر عن الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة، وبالتالي هو يقول إن هذه تعتبر أوراق ما زالت بيد الولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بقضية 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، هذه أيضا ورقة بيد الولايات المتحدة.
1: دكتور صادقي، ما الذي تناقشه طهران حتى اللحظة وهي يعني ما زالت تصرح حول تأجيل الملفات العالقة؟ ما هي الصياغات التي تعيد دراستها إيران من أجل إبداء يعني ورقتها النهائية وموافقتها على ما قدمه رئيس ترامب مثلا؟
3: إيران الآن تقوم بتعديل المقترحات وأيضا تنظر في القضايا الأخرى المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، لأن إيران الآن شاركت مع الولايات المتحدة بنقاشات متعلقة بالقضية النووية وهوجمت، كذلك المحادثات

0: ومن ثم المفاوضات بشأن قضايا أخرى منها النووي، ولكن الرأي العام الإيراني لن يقبل المفاوضات بشأن الملف النووي. وأيضا كان هناك قناعة تكونت في إيران بأنه يجب أن نتوصل إلى قضايا مهمة جدا فقط عندما يكون لدينا ثقة بالجانب الأمريكي. ولهذا نرى أن إيران تحاول أن تعيد تشكيل الواقع الجيوسياسي في ذات الوقت الذي تسير فيه في المحادثات، وأيضا فيما ترد على الهجمات القادمة لإيران وأن تقوم بالرد بطريقة متكافئة. وقالوا إننا سوف نعمل على كل الاحتمالات مهما كانت.
1: باتشيكمارا، في نفس السياق الحديث عن رأي العام الإيراني، هناك رأي عام أمريكي أيضا ضاغط على رئيس ترامب. حتى حينما ألمح لقرب التوصل إلى اتفاق وجد معارضة في ذلك. ما هي يعني الموازنة التي يقوم بها الرئيس ترامب ما بين من يؤيد التوصل وإنهاء الحرب، التوصل لاتفاق وإنهاء الحرب، وبين من يريد لهذه القضية أن تنتهي بشكل نهائي، يعني حتى لو تطلب الأمر عملا عسكريا. حتى اللحظة الرئيس الأمريكي تخلص من هذه الضغوط؟ أوصل ورقته إلى إيران وينتظر فقط ردها، أم ما زال تحت هذه المعادلات؟
0: بالطبع هناك ضغوط على الرئيس ترامب، والكثير من هذه الضغوط متعلقة بأسعار الوقود. فنحن الآن في أشهر الصيف حيث الأمريكان يقودون السيارات أكثر من أي وقت آخر في إجازات لزيارة عائلاتهم وما إلى ذلك، ولكن الاقتصاد الأمريكي ما زال قويا ومتينا جدا. إذن فهذا يعتبر مقارنة التفاحة بالبرتقالة، كما أن الولايات المتحدة كان لديها مؤخرا 172 ألف وظيفة أضيفت، وهناك تقديرات بغير ذلك. ولذلك أيضا الاقتصاد الأمريكي ما زال قويا جدا، والبطالة متدنية جدا. وأيضا الرئيس ترامب يتحدث عن البورصة، كلما حدث شيء ينقص وتقل أسعار الوقود، ولكن هناك ضغوط محلية عليه الآن متمثلة في أسعار الوقود أو البنزين.
1: هل يستطيع الرئيس ترامب أو ما زال يستطيع أن يطمئن أو يهدئ الأسعار أو الأسواق؟
0: رد السوق غالبا على الأمور التي يقولها الرئيس ترامب أو على ما ينشره على تروث سوشيال، وهو يمكن له الوصول إلى الصحافة، وهذا غير معتاد لرئيس أمريكي. فكل يوم هو يتحدث عما في ذهنه للصحفيين، وهذا قد يجعل الموظفين الذين من حوله يشعرون بالاستياء أو حتى الجنون، وهو يبعث إلى الكثير من الصحفيين وحتى لمن لا يحبونه. ولكن يبدو أن السوق يتجاوب مع ما يقوله الرئيس ترامب. إذا ما عادت إيران بمذكرة تفاهم متينة يمكن لترامب أن يوافق عليها، عندها السوق والبورصة سوف ترتفع وأسعار الطاقة سوف تنخفض، وعندما يفتح مضيق هرمز فإن أسعار الطاقة ستنخفض. تذكر الولايات المتحدة تعتمد على الطاقة، ونعتمد أيضا على أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.
1: تعرف ذلك جيدا طهران، فكيف يعني تستغل هذه النقطة، نقطة الضغط الاقتصادي، وهي تواجه بمحددين. الرئيس الأمريكي يؤكد دوما دكتورة صادقي على نقطتين: لن تملك سلاحا نوويا، لا أريد أن أمول طهران.
0: بالنسبة لإيران، الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد هي كثيرة ولكنها ليست جديدة. إيران واجهت عقوبات اقتصادية وضغوط اقتصادية وإجراءات إكراهية وحيدة وأحادية الجانب من الولايات المتحدة، ولكنها حاولت التغلب عليها من خلال القيام بأدوار ذاتية اقتصادية يمكن لها أن تدير هذه الأمور. لا يعني أنه ليس هناك ضغوط، بل هناك ضغوط، ولكن بالنسبة لإيران الضغط المتعلق بالتخلص من القضية النووية وأيضا التخلص من الورقة المتعلقة بهذه القضية في المحادثات، وأيضا يمكن أن تهاجم خلال المفاوضات، ليس فقط أن

0: الاقتصاد سوف يقع تحت المزيد من الضغوط، ولكن الجمهور لن يدعم هذا، والرأي العام في إيران سوف يتحول بشكل كبير ضد الحكومة. إذن فهناك هذا القلق، وأيضا إيران ترى أن الورقة بيدها بما فيها اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز ناجحان، ويمكن استخدام هذه الأوراق للضغط على ترامب ليضغط على نتنياهو لكي يتراجع فيما يتعلق بالهجوم على بيروت، وهم يرون أن هذه الأمور ناجحة فيما يخص تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. وحقيقة أن الولايات المتحدة لم تشارك بتصعيد كبير في هذه المرحلة هو لأن إيران تستخدم هذه الأوراق، ولهذا هم يصرون على ذلك. هم أيضا يصرون على المنافع الاقتصادية التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال مذكرة التفاهم، وهي متمثلة في الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية والمحادثات أيضا المتعلقة برفع العقوبات التي سيكون لها أثرها الكبير على الاقتصاد الإيراني في هذه المرحلة.
1: هنالك رأي مقابل يفيد بأن الرئيس الأمريكي مستفيد أيضا، ربما هو غير معني كثيرا بحياة المواطن الأمريكي، هذا رأي مقابل، هو معني بالنتيجة، مستفيد حاليا من حالة الهدوء هذه إلى أن يمرر بعض الاستحقاقات والاحتفالات، ثم سيعود لإيران تحت الضغط الإسرائيلي أيضا والصقور من حزبه، يعود لإيران بقوة أكثر أو أكبر طبعا عسكرية. هل تضيع إيران بهذه الطريقة فرصة توصل الاتفاق في هذا الوقت؟
0: إيران تعلم أن هذا تكتيك من الولايات المتحدة للانتقال من شكل من الحرب إلى شكل آخر، ونرى الآن تصعيد وهو حرب استنزاف، لأن الحصار يضغط على إيران، وهذه الاشتباكات والمناوشات ترد عليها إيران، وترامب لا يرى بأنها انتهاك للهدنة، ولكن أيضا يجب أن نفهم ما هي الخيارات أمام إيران. هل سيكون من شأن اتفاقية والتخلص من بعض القضايا والتنازل للولايات المتحدة يضمن السلام لإيران، أو هل سيوفر هذا فرصة للتخلص من الضغوط الاقتصادية والتوصل إلى استقرار؟ التجربة أظهرت لإيران بأن هذه ليست ضمانات، وإيران بحاجة إلى ضمانات ملموسة حقيقية، وهذا ما يتحدث عنه المسؤولون الإيرانيون. فالكلام المكتوب بالحبر على الورق لا يعني شيئا للإيرانيين، ولهذا الإيرانيون يركزون الآن على الضمانات الحقيقية الملموسة بدلا من اتفاقية يمكن أن تلغى في اليوم التالي، طيب، أو أن تنتهك، أو أن تنقل إيران حتى إلى مستوى أسوأ من التصعيد.
1: سيفاتك مارا، لماذا يريد الرئيس الأمريكي من إيران أن تترك الورقتين، يعني التخصيب وهرمز دفعة واحدة وفي بداية التفاوض؟ ما الضمانة لأن يطبق الاتفاق إذا تخلت إسرائيل إذا تخلت إيران عن كل أوراقها؟ لذلك حتى إيران تطلب بالتدريج ورقة مقابل ورقة.
0: الولايات المتحدة تقول علنا إنها تريد لإيران أن تتخلى عن البرنامج النووي، وأن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، وأن تفتح مضيق هرمز، وهذا يؤثر على العالم بأسره. ولكن الولايات المتحدة ما زال لديها أفضلية اقتصادية إضافية بهذه العقوبات، وأيضا بالأموال الإيرانية بحوزتها، ومؤخرا أيضا هي قامت بفرض عقوبات اقتصادية على 4 شركات للكريبتو أو العملة المشفرة، لأن إيران بحاجة إلى هذه العملة المشفرة لكي تدفع رواتب الشرطة والجيش وما إلى ذلك. إذن على الأرجح البرنامج النووي يمكن أن يرتبط إلى وضع يتم فيه تقييم الأداء، بحيث تقوم الولايات المتحدة بتخفيف بعض العقوبات أو إعادة بعض الأموال، ولكن هذا بيد المتفاوضين حاليا، لذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستعيد كل الأموال في ذات الوقت أو في دفعة واحدة، ولكن سيكون الأمر مستندا إلى مراقبة الأداء، وعلينا أن نرى بما سيعود الإيرانيون.
1: الآن إلى التداعيات الاقتصادية إذن للوضع في مضيق هرمز وهذه النافذة التي تقدمها السهام. من جديد تفضلي.
2: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار الطاقة والوضع في مضيق هرمز. معنا هنا في الاستوديو حاتم غندير رئيس قسم الاقتصاد في قناة الجزيرة، وينضم إلينا من عمان أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع محمود الزيبق آخر المستجدات في مضيق هرمز والتداعيات على الخريطة التفاعلية. محمود
3: شكرا سهام ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن حدثان بارزان هذا اليوم يمكن الحديث عنهما. نبدأ مع الحدث الأخير، هذه السفينة هنا في هذه المنطقة، سفينة دافينا في هذه المنطقة أوقفتها البحرية الأمريكية، وأعلن البنتاغون أن قوات أمريكية أنزلت على هذه السفينة. السفينة دافينا هي سفينة غادرت مضيق هرمز في شهر آذار مارس، وأخفت نظام التتبع لها لمدة 6 أسابيع حتى أعلنت القوات الأمريكية. وطبعا هي سفينة خاضعة للعقوبات الأمريكية بسبب نقل النفط الإيراني منذ عام 2024، ووفقا للمعلومات التي قدمها البنتاغون، هذه السفينة تم شحنها بالنفط في جزيرة خارك في الخليج، وطبعا وفق هذا المسار، وكانت بمحملة، محملة هي ناقلة نفط، محملة بنحو 1,900,000 برميل من النفط. الحدث الثاني الذي ربما أثر اليوم على أسواق الطاقة هو ميناء الفحل في عمان، حيث أشارت وكالات أنباء إلى أنه تعرض لانفجارات قرب أحد المراسي هنا في هذا الميناء، نقترب أكثر من الميناء. وطبعا كان لإعلان عمان أن العمليات تسير في الميناء بشكل طبيعي، لاحقا أثر آخر على هبوط أسعار النفط من جديد بعد الإعلان الأول، لا سيما أننا نتحدث عن ميناء يصدر، هو أكبر ميناء للتصدير العماني وهو خارج مضيق هرمز كما نعلم، ويصدر ما يبلغ من 800,000 إلى 900,000 برميل نفط يوميا. نعود إلى سهام وبقية التفاصيل.
2: شكرا محمود، ونبدأ معك حاتم برصد أداء أسواق الطاقة كالعادة، كيف بدأت تحركات أسعار النفط؟
4: نعم، التحركات كما ذكر محمود منذ قليل أنه السلطات العمانية عندما ذكرت بأنه ميناء الفحل يعمل بشكل طبيعي تراجعت الأسعار قليلا وهدأت من المخاوف، مخاوف المستثمرين التي كانت يعني هذا الصباح. وكما نلاحظ حاليا أسعار النفط عند $94 تقريبا للبرميل خام برانت، ومتراجع بحدود 1%. لكن قبل أن تقول السلطات العمانية بأن الميناء يعمل بشكل جيد وأن الأمور على ما يرام، كانت الأنباء تشير بأن هنالك استهداف قرب ميناء الفحل، وهو ميناء استراتيجي لتصدير النفط الإيراني، يعني بحدود تقريبا 900,000 برميل يوميا، وهذا رفع الأسعار. لكن على مدار الأسبوع ونحن في نهاية الأسبوع سهام، الأسعار تراجعت هذا الأسبوع أو ارتفعت بالعكس بحدود 3%، لكنها قلصت هذا الارتفاع قليلا. ارتفاع الأسعار يعني بأنه المخاوف ما تزال تسيطر على الأسواق، على المستثمرين، بأن حالة الغموض ما تزال تخيم على المفاوضات. أولا حالة التقييد ما تزال تسيطر على مضيق هرمز والإمدادات من النفط العالمية، كل هذا دفع الأسعار إلى الارتفاع. أيضا المخاوف الأخرى كما يقول محللون بأنه استمرار إغلاق مضيق هرمز واستنزاف المخزونات الاستراتيجية لدى الدول، هذا أيضا سوف يبقي الأسعار مرتفعة خلال الثلث القادم. نتكلم هنا على أسعار النفط عموما وكذلك على أسعار الطاقة، وبالتالي مجمل الصورة نحن بنهاية هذا الأسبوع، أسبوع كان حافلا أيضا بالتوترات بين حين وآخر، ورفع الأسعار يعني هذا الأسبوع.
2: يعني ترتبط أزمة مضيق هرمز بأسعار النفط والطاقة، ولكن هناك مشكلة في إمدادات أخرى كالمعادن وتحديدا الألومنيوم. حاتم أيضا صورة عن هذه الأزمة.
4: صحيح، الألومنيوم هو يعني معدن استراتيجي أيضا بالنسبة للاقتصاد العالمي وخصوصا للصناعات، وهو ربما هو ثاني أهم معدن بعد الحديد الذي يستخدم في الصناعات. دول الخليج لديها إنتاج معتبر من هذه المادة الألمنيوم، ونحن نتكلم هنا على الألمنيوم المصنع، لأنه الألمنيوم يعني يتم تكرير مادة البوكسايت وأيضا الألمونيا من أجل الحصول على الألمنيوم. لكن عندما نتكلم عن الإنتاج، سهام الصين هي أكبر منتج لمادة الألمنيوم، حوالي 60% من الإنتاج العالمي يأتي من الصين، ثم أوروبا وروسيا بحدود 10%. منطقة الخليج تنتج حوالي 8% من هذه المادة، لأنها يعني تستخدم الطاقة، وأسعار الطاقة في دول الخليج ستكون الأقل كلفة مقارنة بغيرها من دول العالم. مضيق هرمز يعبره سنويا حوالي 5 ملايين طن من الألمنيوم، لكن هذه الكمية حاليا تقريبا شبه معطلة، يفتقدها الاقتصاد العالمي. 35% هو تراجع إنتاج دول الخليج منذ فبراير من هذه المادة. التراجع له أسباب كثيرة، من بينها الاستهداف الذي تم لبعض المنشآت سواء في الإمارات أو البحرين أو غيرها، وأيضا عدم دخول المواد الأساسية لصهرها وإنتاج الألمنيوم. يعني عندما ننظر، الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر مستورد لمادة الألمنيوم من منطقة الخليج بحدود 720 ألف، تليها اليابان ثم تركيا. الأهم من ذلك هو الأسعار. ما الذي حصل بالنسبة لأسعار الألمنيوم عالميا؟ ارتفاع بحدود 15% في بورصة لندن منذ بداية هذه الحرب، ما يعني بأنه كل الأسعار المرتبطة بهذه المادة. نحن نعرف بأن الألمنيوم يدخل في صناعات كثيرة، صناعة السيارات وصناعة الطيارات وأيضا العبوات المشروبات وغيرها، وأيضا نتحدث على أعلى مستوى يعني في علاوة المخاطر في 19 عاما.
2: شكرا لك حاتم غدير، رئيس قسم الاقتصاد في قناة الجزيرة، وأجدد الترحيب بضيفنا من عمان أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. أهلا بك. إذن تقريبا 10% من الإنتاج العالمي من الألمنيوم الذي مصدره منطقة الخليج معطل جراء إغلاق مضيق هرمز، ما طبيعة التداعيات على القطاعات الصناعية؟
5: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. حقيقة إغلاق مضيق هرمز كانت تأثيراته ليس فقط على النفط والطاقة، وإنما كان على كل منظومة المعادن الأساسية التي تدخل في الصناعة، كما جاء في كما ذكر الصديق حاتم، في صناعة الطيارات والسيارات والمعادن والكهربائيات وإلى آخره. وبالتالي الأثر على هذه المعادن وعلى وجه الخصوص الألمنيوم كان تأثيرا متعدد الأوجه. جانب منه نقص إمدادات، ومنطقة الخليج كما جاء في التقرير وبتصدر ما يقارب 5 ملايين طن، وبالتالي هذا أدى إلى نقص الإمدادات، وبالتالي المصانع التي تستخدمه في مختلف أنحاء العالم وخاصة الجهات التي تستورد ذلك هي تعاني من نقص شديد في هذه، وبالتالي هذا أدى إلى نقص في عمليات الإنتاج. جانب آخر أثر على الأسعار، لأنه نقص المعروض هذا يؤدي مع زيادة استمرار الطلب كما هو، هذا يؤدي إلى زيادة الأسعار. يضاف إلى ذلك أن عمليات تعدينه بمختلف الطرق هي أيضا بحاجة إلى غاز وبحاجة إلى نفط، وبالتالي أسعار الغاز والنفط كانت مرتفعة، وهذا أدى أيضا إلى زيادة الإنتاج.
2: وفيما يخص الأسعار،
5: الأثر على هذا القطاع،
2: فيما يخص الأسعار، كيف سيؤثر ارتفاع أسعار الألمنيوم أيضا على أسعار المعادن الأخرى؟
5: المعادن الأخرى هي تسير بنفس الاتجاه، جميع المعادن لو نظرنا على أسواق البورصات ومؤشراتها سواء كانت حديد، نحاس، رصاص، زنك، قصدير إلى آخره، بالإضافة إلى الألمنيوم، هي باتجاهات مرتفعة حقيقة. وهذا وإذا ركزنا أكثر على موضوع الألمنيوم، هذا أدى حقيقة إلى يعني المنتجين الرئيسيين والأسواق العالمية، المنتج أسعار المنتجات التي تستخدم الألمنيوم والمعادن الأخرى ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وهذا أيضا سيؤثر على عمليات التضخم. لذلك منذ بداية الحرب، وأنا أتحدث عن شاشتكم الكريمة، بأنه الاقتصاد العالمي دخل أزمة أكبر من قصة نقص الطاقة والنفط والغاز، وبالتالي هذا الأثر أثر على زيادة التضخم لأزمة اقتصادية.
2: مع استمرار تقييد حركة الملاحة عبر المضيق، ما البدائل المتاح الآن أمام المصانع الغربية والأسيوية أيضا؟
5: هناك العديد من البدائل حقيقة، بعضها قصير المدى وتم استخدامه منذ بداية إغلاق المضيق، اللي هو استخدام المخزونات التي لدى هذه الدول أو لدى المصانع نفسها والمنتجين، وهذا حل سريع ومؤقت ولكنه غير مستدام، ونحن بنعتبر الأزمة طال أمدها ولا يوجد بالأفق حقيقة إمكانية لإنهائها. أيضا التحول إلى موردين بديلين، وفي العالم موجود في بدائل بديلين مثل أستراليا والهند وكندا وغيرها وبعض الدول الآسيوية، ولكن هذا يتطلب حقيقة هاي الدول تنتج كميات أكبر مما هي معتادة على إنتاجه، لأنه هاي تنتج نوعيات محددة وبتنتج أيضا كميات محددة. هناك في توجه عالمي لاستخدام إعادة التدوير، وإحنا بنعرف أنه هذا مستخدم في الكثير من دول العالم، ولكن أيضا هذا مدى قصير وما بيربيش كافة الاحتياجات. بعض الصناعات بدها جودة عالية جدا ومواصفات عالية جدا من الألمنيوم. قضية أخرى لها علاقة بإجراء تحولات استراتيجية في استخدام معادن بديلة للألمنيوم، وبالتالي وأيضا هذا بده حل استراتيجي بعيد المدى وليس حلا خلال أشهر عديدة كما نشهد حاليا. وتقليص الإنتاج هو أحد الخيارات، ولكن تقليص الإنتاج هذا يعني مزيد من الخسائر، معنى تسريح عاملين إلى آخر.
2: نعم أحمد عوض ضيفنا من عمان، الخبير الاقتصادي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا لسهام، وهذه التغطية إذن مستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وكذلك المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وللمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. ففي آخر التطورات، تصريحات لسين إن قالها الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأفاد بأن المفاوضات كانت صعبة وأنهم نجحوا في تحقيق اختراق كبير، وأشار إلى أن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان اختار طريق التفاوض لأنه الأقل كلفة على لبنان وأهله. أضاف سلام إن على إيران أن ترحم جنوب لبنان وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. من جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بالرينوي يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. أضاف رئيس البرلمان اللبناني أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا، ودون تجريف وهدم. ميدانيا وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قال حزب الله أنه قصف تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في محيط قلعة شقيف ومناطق أخرى في الجنوب. ونقلت يدعو تحرنوت عن المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا اتفاق الآن وإن حزب الله يعارض التوصل لاتفاق. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض قوله إن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل القادمة من المفاوضات وليست مطروحة حاليا. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إنه لا صحة للتقارير الإعلامية بشأن موافقة إيران على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. إلى جولة مع مراسلين الآن من بيروت، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي من صور جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كاترين حنا من رام الله، مراسلة الجزيرة فاطمة خميس. تامر صمادي إذن معنا. تامر مرحبا بك من بيروت، ولنبدأ بالتصريحات، كنا أمام سيل من التصريحات للرئاسات الثلاث. تامر،
6: بالفعل أمام سيلم من التصريحات محمد، المواقف باتت واضحة خلال الدقائق الأخيرة. نتحدث عن أن كل فريق يتمسك بموقفه ويعبر عن رأيه فيما نتج من مخرجات من اجتماعات لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين. هذه المواقف عبر عنها بشكل واضح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نواف سلام، بالإضافة إلى رئيس البرلمان اللبناني، وكان قبل ذلك يتحدث الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في هذا السياق. هجوم واضح وكبير بدأ خلال الدقائق الأخيرة من الرئيس اللبناني ومن رئيس الحكومة اللبنانية باتجاه إيران واتهامها بأنها تستخدم الجنوب اللبناني وسكان الجنوب اللبناني كورقة ضغط لا بل الحديث أيضا عن أنها تسعى إلى أن يعني تستغل هذه الورقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. ويقول نواف سلام بأننا فوجئنا بأن أول من عبر عن رأيه ورفض تلك المحادثات التي جرت في الولايات المتحدة كان الحرس الثوري الإيراني، وهو يقول بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل كانت الخيار الأمثل للبنان، وهي التي تحمي لبنان وتحمي اللبنانيين وتحمي جنوب لبنان وتحمي الجنوبيين أيضا. وقال بأن ما تم التوصل له في محادثات واشنطن كان أيضا بدعم واضح من قبل الدول العربية، وهو يؤكد بأن هذا هو الخيار الأسلم لتجنيب بلاده الانزلاق فيما لا يحمد عقباه. وقبل ذلك أيضا رئيس الجمهورية كان يحمل المسؤولية لأي طرف، بطبيعة الحال هو يتحدث عن حزب الله، لأي طرف يعني يتجاوز هذا الاتفاق ولا يتعامل معه بإيجابية. لكن في الحقيقة الشيء اللافت جاء على لسان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. الكل كان ينتظر موقفا من نبيه بري خلال الساعات الماضية، وجاء التعبير بشكل واضح وصريح عندما وصف الاتفاق بالهجين وتحدث عن أفخاخ كثيرة داخل هذا الاتفاق، في إشارة إلى المناطق التجريبية التي تجري أو ستجري في حال تم الاتفاق بشكل أولي كمرحلة أولى ينسحب أو تنسحب فيها القوات الإسرائيلية من بعض المناطق القرى والبلدات في الجنوب اللبناني لتحل محلها القوات اللبنانية، الجيش اللبناني، سلطة الدولة اللبنانية. وكان رئيس الجمهورية تحدث كمرحلة أولى عن بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية. الرئيس نبيه بري قال بشكل واضح بأن هذا الاتفاق أو ما تم التوصل إليه في الولايات المتحدة جائر إلى حد كثير، لأنه يطلب فقط من حزب الله أن يسحب مقاتليه من الجنوب اللبناني، أن يمتنع عن وقف إطلاق النار. لكن نبيه بري في ذات الوقت ترك الباب مواربا بشكل واضح، وهو يوجه العديد من الرسائل إلى الداخل وإلى الخارج فيما يخص أو يتعلق بالمرحلة القادمة بالأيام القادمة، يترك الباب مواربا لبدل مزيد من الاتصالات، مزيدا من الفرص، مزيدا من الخيارات للوصول إلى اتفاق أفضل ومنصف للبنان بحسب رأيه. وهو يحدد بذلك عددا من المعالم الرئيسية، خارطة الطريق كما يراها هو تنص على وقف الخروقات، وقف الانتهاكات الإسرائيلية برا وجوا وبحرا، والتوقف أيضا عن تدمير كل شيء في الجنوب اللبناني في إشارة إلى الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة. وأيضا هو يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، لكنه أيضا يضع ذلك في مقدمة ذلك انسحابا إسرائيليا تدريجيا من القرى والبلدات، وهو بذلك أيضا يقترب إلى حد كبير من موقف حزب الله الذي عبر عنه نهاية محمد نعيم قاسم، والذي أشار فيه إلى أن مفتاح الحل يقضي بوقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية
1: الإسرائيلية. لنرصد، شكرا تامر، لنرصد مع كاترين حنا إذن هذه الانتهاكات وهذا القصف السير المستمر خلال الساعة الماضية. كاترين،
7: بالفعل هو قصف مستمر وتصعيد متواصل محمد، وكل ما تحدث عنه تامر من تعثر في اتفاق وقف إطلاق النار وهذه المواقف المتناقضة والمتباينة والتي تعكس استعصاء على المستوى السياسي انعكست استمرارا للتصعيد ميدانيا في جنوب لبنان، حيث توالت الغارات وتلاحقت منذ ساعات باتجاه رقعة واسعة من الجنوب، هي شملت صور النبطية، بنت جبيل، إقليم التفاح في النبطية، جزين، وصولا إلى صيدا، وأيضا ترافقت مع انذارات وتهديدات بإخلاء عدد من البلدات في قضاء صيدا، بالإضافة إلى بلدات أخرى في النبطية. وبالفعل قصفت هذه البلدات على مدى الساعات الماضية، من بينها السكسكية والببلية والمروانية وعنقون وقعقعية الصنوبر وغيرها من البلدات التي تبعد أكثر من 30 كيلومترا عن الحدود الجنوبية للبنان، والتي شهدت حركة نزوح كثيفة سيما وأن هذه البلدات في قضاء صيدا محمد ليست فقط مأهولة بسكانها وبأبنائها، بل هي أيضا تضم عددا كبيرا من النازحين من بلدات أخرى في جنوب لبنان، سواء من جنوب الليطاني أو من قرى أخرى تقع شمالها، علما أن كل هذه البلدات التي تحدثنا عنها تقع شمال نهر الليطاني. بالنسبة للغارات كما ذكرنا هي تلاحقت من المسيرات والمقاتلات الحربية، شملت هنا في قضاء سور بلدتي القليلي ومجد الزون، بالإضافة إلى قانا ومنطقة الحوش في مدينة سور والمجادل. في النبطية يمكن الحديث عن كفر الرمان، حيث استهدفت أكثر من سيارة على الطريق المؤدي من تلك البلدة إلى النبطية، بالإضافة إلى حبوش وشوكين. واللائحة تطول من هذه المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، وأفدنا في معلومات أولية من فرق الإسعاف التي كانت تتوجه إلى الأماكن المستهدفة عن سقوط عدد من الإصابات بين شهداء وجرحى، ومن بينهم أيضا مسعفون، بانتظار مزيد من التفاصيل من وزارة الصحة اللبنانية ربما خلال

0: الساعات المقبلة. وهذا الموقف أيضا لحزب الله الذي كان تحدث عنه تامر، والذي بات واضحا أنه يرفض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في واشنطن قبل يومين، انعكس أيضا استمرارا في هجماته على جنود الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنوبية محتلة. ولاحظنا أن أكثر من 21 هجوما تحدث عنها حزب الله اليوم، بمعظمها تركزت على جنود وأليات إسرائيليين في منطقة النبطية، تحديدا في محيط قلعة شقيف وبلدة يحمر شقيف وزوطرة الشرقية، بالإضافة إلى هجمات أخرى نفذها باتجاه جنود في بلدة القنطرة، في قضاء مرجعيون، أيضا في محيط حداثة في القطاع الأوسط، وكذلك في محيط وادي الحجير، حيث تحاول القوات الإسرائيلية مرات عدة التقدم باتجاه ذلك الوادي الاستراتيجي، ومنه أيضا ربما تريد التقدم نحو وادي سلوقي، وأن توسع المنطقة التي تحتلها في جنوب لبنان. يستخدم دائما المسيرات الانقضاضية والصواريخ والمدفعية، ويؤكد أنه يحقق إصابات. هذا المشهد ربما يلخص التصعيد المستمر الذي لا يبدو أن هناك أفقا له أو أي حل له على الأقل في المدى القريب. محمد،
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا من صور، وإلى رام الله مع مراسلة الجزيرة فاطمة خماسي. ما الذي تعلنه فاطمة إذن إسرائيل في هذا السياق، سواء الميداني أو حتى فيما يتعلق باتفاق أو إعلان المبادئ حول وقف إطلاق النار؟
2: آخر ما هو معلن حيال هذه الجبهة محمد، وما صدر عن الجيش الإسرائيلي، نتحدث عن بيان تفصيلي حيال العمليات العسكرية التي نفذت خلال الأسبوع الأخير في الأراضي اللبنانية. الجيش يتحدث عن تنفيذ سلاح الجو، غارات مركزة باتجاه أهداف تابعة لحزب الله، ويتحدث عن 165 هدفا في أنحاء جنوب لبنان استهدفت في إطار هذه الغارات الأخيرة، بالإضافة إلى عمليات اغتيال طالت نحو 125 عنصرا في عناصر الحزب جراء هذه العمليات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك تتواصل أيضا العمليات البرية في نطاق ما يسمى بالمنطقة الصفراء، وهي منطقة الخط الدفاع المتقدم بحسب التوصيف الإسرائيلي. الجيش هناك في تلك هذه العمليات يتحدث عن تدمير ممنهج لما يسمى بالبنى التحتية العسكرية التابعة للحزب، وأيضا يتحدث عن مواجهات تدور مع عناصر الحزب في إطار تلك الجبهة، وبأن هذه العمليات سوف تستمر حتى إعادة الأمن والأمان لسكان جبهة شمال إسرائيل. هذا فيما يتعلق في المسار الميداني، وآخر المعطيات المتعلقة بتلك الجبهة ميدانية. كل هذا يتقاطع أيضا مع الجلسة التي عقدها بنيامين نتنياهو يوم أمس لأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لتقييم الأوضاع على تلك الجبهة، وأيضا لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار. وجهة النظر الإسرائيلية حيال هذه المسألة بأنه لا يوجد هنالك اتفاق لوقف إطلاق النار، فقط لأن حزب الله يعارض هذا الاتفاق، فبالتالي بنيامين نتنياهو لم يرى بأن الأمر مناسب أن يطرح هذا الاتفاق على أعضاء المجلس وأن يتم المصادقة عليه. وكان هنالك نقاش حيال إدارة هذه الجبهة من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية، ولكن هنالك على ما يبدو اعتقاد سائد بأنه يجب توسيع العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية. بعض الوزراء يدفعون بنيامين نتنياهو للتحرر من القيود الأمريكية وباستغلال الفرصة وضرب أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، على اعتبار أن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أهداف الحرب التي وضعت على تلك الجبهة. إيتمار بن غفير يطالب بنيامين نتنياهو على سبيل المثال بالسفر إلى واشنطن وبأن يستعرض حال هذه الجبهة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الحصول على الموافقة بتوسيع العمليات العسكرية وباستهداف الضاحية الجنوبية. بعض الوزراء يعتقدون بأنه يجب تغيير حدود إسرائيل والاستيطان في جنوب لبنان، على اعتبار أن قدم الأراضي سيؤدي إلى إعادة الأمن إلى تلك الجبهة وردع حزب الله من التموضع في الأماكن القريبة من البلدات الحدودية الإسرائيلية. بالمجمل هنالك استياء من هذا الوضع السياسي وأيضا ميدانيا، والدفع نحو توسيع العمليات العسكرية.
1: فاطمة خماسي من رام الله، شكرا جزيلا لك لمناقشة الشأن اللبناني. إذا معنا من منطقة كسروان جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، من بيروت هادي القديسي الباحث والكاتب السياسي، مرحبا بكما. دكتور فادي، أبدأ معك من هذه التصريحات للرئيس عون ولرئيس الحكومة،

0: ولأي مدى هنالك محاولة لفرض هذا الاتفاق الآن دون الأخذ بعين الاعتبار، طبعا على اللبنانيين بهذا الخطاب، دون الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والتي جاء جزء كبير منها في تصريحات نبيه بري والضمانات التي من الممكن أن تحققوا وقفا حقيقيا لإطلاق النار؟
1: تحية لك سيدي وللضيف وللمشاهدين. يعني في الواقع أنا لا أعتقد أنه الرئيس عون والرئيس نواف سلام بصدد فرض شيء على اللبنانيين. هم أكثر من مرة كررا بأنه ذهبا إلى المفاوضات مرغمان وليس ولم يكن خيارا في ظروف عادية. الرئيس عون صحيح أنه هو من طرح مبادرة المفاوضات قبل هذه الحرب، ولكن طرحها عندما كانت إسرائيل تحتل 5 نقاط فقط وجغرافيا صغيرة جدا بالنسبة لما تحتله اليوم، وبالتالي كانت الظروف مختلفة جدا بكليتها أما هي اليوم في هذه المفاوضات. إذا اليوم لبنان مرغم بالذهاب إلى المفاوضات، هذه هي مقاربة الرئيسان.
0: الرئيس
1: هم لا يفرضون، هم فرض عليهم.
0: الرئيس سلام قال عكس ذلك، يعني إن كنت تذكر لدينا خيارات هذه أفضلها.
1: صحيح، هذا أفضلها خيارات، لأنه الخيارات التي تكلم اليوم وضحها الرئيس سلام هي خيارات السياسة الدبلوماسية، بمعنى اللجوء إلى الأمم المتحدة إما أو إلى المجتمع العربي، إلى جميع الدول العربية للاستحصال على مواقف داعمة للبنان. ولكن في ظل الحرب، في ظل حمام الدم، في ظل هذه المقتلة التي حزب الله جر لبنان لها، لم يعد بوسع ولم يعد هناك خيار سوى الذهاب مباشرة إلى مفاوضات لمطالبة لتحقيق ولإنجاز وقف إطلاق النار. هذا هو هدف، وأكثر مرة تكرر هذا الهدف على لسان الرئيسان وبالتالي نحن أمام هذا الواقع، وهذا لا يفرض. أما بالنسبة للرئيس نبيه بري يطلب ضمانات، يعني أنا أتفهم اليوم إحراج الموجود فيه الرئيس نبيه بري، وهو إحراج متعدد الجوانب، هو محرج اتجاه لأنه انطلقت مفاوضات بدونه، وهذه المرة الأولى منذ عقدين من الزمن تنطلق مفاوضات بهذا الحجم مع إسرائيل بدون رئيس بري. هو محرج. 2، هو محرج اتجاه شعبيته وبيئته، كلها مهجرة، ضياعها مدمرة، وهي ليس هناك من أفق على العودة قريبا إلى أماكنها، إلى قراها وضياعها.
0: طيب أليس لذلك
1: مع الحزب، لأنه
0: يطلب نبيه بري أن يكون وقف إطلاق النار شامل وكامل ودون قيد أو شرط، وأن يكون الانسحاب المطلوب من حزب الله متزامنا أيضا مع انسحاب إسرائيلي لئلا يكون في هذه الوضعية التي قلتها؟ يعني هذا السؤال ممكن أن أوجهه لهادي القبيسي، هل هو كذلك الرئيس بري محرجا أم أنه ممكن أن يكون ضامنا لحزب الله مجسرا يعني الهوة بين الأطراف اللبنانية؟
2: طبعا السلطة اللبنانية ذهبت إلى المفاوضات لأجل وقف إطلاق النار، ولكنها عادت بإعطاء حق لإسرائيل باحتلال الجنوب وبتحويل المقاومة إلى عدو للبنان. يعني هناك احتلال صديق لجنوب لبنان، والمشكلة هي مع المقاومة. طبعا الرئيس نبيه بري لا يستطيع أن يقبل هذا المنطق. المنطق هو أننا هذه الأرض لبنانية وتعود إلى شعبها، وأننا ندخل في حرب أهلية لأجل انتخابات نتنياهو، وأن ينسحب العدو وفق قرار 1901. واليوم أمس تحديدا وزارة الخارجية الصهيونية قالت أنه نعود إلى الاحتكام إلى 1901، وغوتيريش أيضا ذكر بذلك. ورئيس أركان الاحتلال في لقائه أمس مع رؤساء بلديات المستوطنات الشمالية قال علينا أن نصل إلى اتفاق مع لبنان، لأننا إذا أخرنا هذا الاتفاق سندفع الكثير من الأثمان ونعود إلى نفس الاتفاق. حتى نتنياهو قال لن نخرج من لبنان قريبا، وهذا يعني أنهم سيخرجون من لبنان. أما السلطة اللبنانية فأعطتهم الحق باحتلال لبنان، باحتلال جنوب لبنان. وطبعا الرئيس نبيه بري وحركة أمل هو جزء من حالة المقاومة، جزء من حالة من الحالة الجنوبية عموما، وكان له تعليق واضح أن هذا البيان جائر ولا يستحق حتى التعليق، لأنه البيان لم يعطي أي حق للبنان. وأنا سمعت آراء كثيرة من مؤيدي السلام مع إسرائيل حتى في لبنان يقولون أن هذه الورقة ورقة غريبة الشكل، لا تعطي لبنان أي حق. والمعارضين في لبنان لهذه الورقة هم مجموعة من القوى الأساسية، حركة أمل وحزب الله، تيار وطني الحر، حزب التقدم الاشتراكي، الجماعة الإسلامية، تكتل الأحزاب الوطنية. لا أحد يمكن أن يقبل بهذه الورقة. ولكن عندما تم تجاوز الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام من خلال أولا ترامب الذي يتحدث كل يوم عن التواصل مع حزب الله بغض النظر كان ذلك صحيحا، وأيضا عن الخط القطري الذي يساهم في ذلك أيضا. وعندما رأى أيضا الرئيسين أن قائد الجيش زار عين التيني وحصل بعدها إطلاق بيان عين التيني بشأن انسحاب من جنوب لبنان، وأيضا الدور الإيراني المهم الذي يحاول وقف إطلاق النار منذ 16 نيسان، وتحاول الدولة أن تعطي المهلة الزمنية لنتنياهو ليستكمل التدمير كما فعلت بعد 27 تشرين الثاني 2024 عندما منع جوزيف عون وصول الجيش اللبناني إلى الحدود وسمح بتدمير 11,000 منزل. وفي الحقيقة كل
0: المشكلة في المقابل حتى نسأل الوقت في المقابل نعيم قاسم الشيخ نعيم قاسم مبكرا رفض ما يتم تداوله طبعا، ولم يعطي فرصة لا لحراك نبيه بري أو حتى للتواصل مع الحكومة. هل هذا يعزز ما يعني ما قاله الرئيس عون أن نعيم قاسم في النهاية لا يمثل اللبنانيين؟ الدولة هي التي تمثل اللبنانيين والدولة تريد وقف إطلاق النار في لبنان.
2: نعم، السلطة ينبغي للسلطة أن تمثل مصالح اللبنانية، ولكنها عندما تعطي الاحتلال الحق في احتلال الأرض هي لا تمثل المصالح اللبنانية. وعددت لك مجموعة القوى السياسية الذي يرفضون الاستسلام الكامل الذي نتج عن هذه الورقة في واشنطن، وأيضا الذي يمثل اللبنانيين لا يقبل ب 500 عملية اغتيال خلال شهر سنة وثلاثة أشهر، ولا يقبل بتدمير 11,000 منزل. الذي يمثل اللبنانيين لا يقبل ببقاء الاحتلال ويقدم كل التزامات لبنان في اتفاق 27 تشرين الثاني ولا يحصل على شيء بالمقابل. ومنذ 4 أيام قال الرئيس جوزيف عون بشكل واضح أنه إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق ونحن التزمنا بكل اتفاق. ماذا يعني هذا؟ هذا هو الاستسلام بعينه.
0: طيب، هذه صور نشاهدها لقصف إسرائيلي جديد، سنتابع طبعا هذه التطورات. وهنا أسأل الدكتور فادي، دكتور فادي الأحمر على وقع طبعا هذا القصف، شاهدنا ما يشبه القصف ولكن على صعيد التصريحات من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة هذه المرة باتجاه إيران، ما يعني المكسب من مهاجمة إيران بهذه الطريقة كما استمعنا في تصريحات الرجلين، وهي التي تضع على أجندتها على أولوية أجندتها وقف إطلاق النار أصلا في لبنان، ونفذت ذلك في الاتفاق السابق، أوقفت فعليا إطلاق النار في لبنان تزامنا مع وقف إطلاق النار الذي جرى في إيران.
1: اسمح لي سيدي بداية قبل ما أجاوبك على سؤالك المهم جدا، بس أنا أرد على بعض النقاط التي تطرق إليها ضيفك من بيروت لأنه مهمة جدا. أول شيء يصف الرئيس الرئيسين بالخونة. ليس الرئيسان هم الخونة، هم يذهبون لمصلحة لبنان للدفاع عن مصلحة
0: لبنان. يعني هو كان يتحدث عن المواقف وليس عن الأشخاص أو توصيف نعم، فقط أريد أن أنوه إلى هذه الغارة على قضاء مرج عيون جنوبية لبنان. هذه صور مباشرة من مرج عيون للغارات الإسرائيلية المستمرة. دكتور فادي تفضل.
1: عندما يقول أنه لم يدافع عن مصلحة لبنان وكأنه يتهمهم بالخيانة، بينما الخائن هو من جر لبنان إلى هذه الحرب.
0: طيب جيد، ننتقل من تفسير هذه الجهة لمفهوم الخيانة إلى تفسير آخر. عظيم. لنخرج عن السؤال، ما مصلحة الرجلين في هذا الهجوم على إيران التي فعلا يعني قالت ونفذت مثلا وقف إطلاق النار وما زالت تصر على أن يكون الاتفاق شاملا للبنان، ما مصلحة الحكومة والرئاسة في هذا الهجوم؟ تفضل
1: سيدي. مصلحة لبنان ولبنان والدولة اللبنانية وهذه الحكومة يريدان فصل لبنان، مسار لبنان، عن أي مسار آخر في المنطقة، والمسار الإيراني هو المسار المسيطر على لبنان منذ ثلاثة عقود. يريدون تحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية، من هذا الاحتلال الإيراني. نعلم جيدا أنه غالبية اللبنانيين تعتبر أن نفوذ إيران في لبنان هو احتلال فعلي من خلال حزب الله. يريدون تحرير لبنان من هذا الاحتلال. هذا واحد. اثنين، اليوم المسار يعني إدخال لبنان في بمسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي يعني تستمر منذ عقود وستستمر ربما سنوات، هذا ليس من مصلحة لبنان. ثلاثة، هناك حكومة منتخبة، هناك مجلس نيابي منتخب، هناك رئيس منتخب، هم المسؤولون عن لبنان ومصالحه والدفاع عنه والمفاوضة باسمه وليس إيران. ثلاثة، التدخلات الإيرانية أصبحت غير مسبوقة، إن كان من خلال قيادة الحرس الثوري لحزب الله منذ إطلاق الصواريخ الستة حتى اليوم، وبالامس وابرز دليل على ذلك والهيمنه الحرس الثوري على حزب الله تحديدا وانتفاء اي هامش مناور للحزب هو ما صرح به بالامس اسماعيل قاآني قائد الفيلق القدس برفضه هذه الوثيقه ومطالبته بانسحاب اسرائيل المسبق.

0: قبل بيان حتى امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، وبالتالي ما يدل على انه ايران هي من تقود الحزب، وهذا بطبيعه الحال ترفضه الحكومه اللبنانيه ويرفضه رئيس الجمهوريه وترفضه غالبيه الشعب اللبناني.
1: طيب
0: اضافه الى انه اليوم ايران، عفوا نقطه اخيره، اليوم
1: سريعا بس
0: ايران تحارب في لبنان من جبهة لبنان، هي تحارب في لبنان لتقبض ولتحسن شروطها في إسلام أباد، وهذا مرفوض من قبل اللبنانيين.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فادي الأحمر من كسروان بجبل لبنان، وشكرا لهادي القبيسي من بيروت باحث والكاتب السياسي. نبقى مع هذه الصور، وللتصحيح هذا قصف مدفعي إذن في قضاء مرجعيون وليست غارة من طائرات. لننتقل الآن للملف الإيراني والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. معنا من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، ومن الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور، إذا في السؤال حول التصريحات الأخيرة، ومصدر مقرب كان من المفاوضات أو من الوفد المفاوض الإيراني كان يتحدث عن تأجيل النقاط المتعلقة بالملف النووي إلى مراحل لاحقة. هل نفهم من هذا التصريح اتفاقا على ذلك أم رغبة إيرانية فقط بأن ترحل ذلك إلى مرحلة لاحقة؟
2: أو محمد احتمال الآخر ثالث، وهو إبراز بأن الجانب الإيراني هو الذي يدير المفاوضات ببساطة، وهو الذي يملك اليد العليا بشكل أو بآخر. ما نجده حاليا هو محاولة كل طرف بأنه يبرز بأنه هو المتحكم بالأمور. يعني اليوم مثلا أخبار الحرس الثوري الحديث عن أنه أطلق بعض القاذفات للسفن وغير مسارها، ثم جاءت تفنيد ذلك من قبل الجانب الأمريكي. هذه هي المحاولة الدائمة من الجانبين. نجد الرئيس أيضا الأمريكي يتحدث عن موضوع النووي، يقول بأنه يجب أن يكون هناك مكتوبا في الاتفاق حاليا أي شيء يدعو بأن الجانب الإيراني لا يريد أن أن أن أن يحصل على سلاح نووي، يجب أن يكون هناك كتابة كيف يمكن تدمير أو التخلص من اليورانيوم. الجانب الإيراني لم يتحدث عن الملف النووي بشكل خاص، لكنه يريد تأجيله بعد ذلك. أعتقد موضوع التأجيل هو موضوع الأولوية، كيف يمكنك أن تثبت قوتك إذا كان طرفين متنازعين ألف وباء، وكل طرف يريد أن يبدأ في بشيء معين، بالتالي من يتبع رغبة الطرف الآخر هو بالتالي هو الذي تنازل. الجانب الإيراني لا يريد التنازل، الجانب الأمريكي لا يريد التنازل، بالتالي هذه هي المعضلة الكبرى. لكن المعضلة الأكبر ستكون مع الوسطاء. الوسطاء كيف يمكن لهم تقريب وجهة النظر؟ الجانب الإيراني تعرض للكثير من التدمير. ما السؤال الذي يطرح نفسه؟ ماذا يمكن للولايات المتحدة القيام به أكثر مما قامت به الحرب
1: عسكرياً؟
2: فأعتقد أن هذا الجانب يجعل الجانب الإيراني ليس لديه ما يخسره، رغم أنه محاصر اقتصادياً ومتضرر اقتصادياً. الجانب الإيراني أيضا يعلم بأن الرئيس الأمريكي ليس لديه وقت قبل كأس العالم، بالتالي هم يضغطون من أجل تمديد فترة المفاوضات. هذه لعبة خطرة، يعني كل طرف يحاول تمديدها، محاولة الضغط على الطرف الآخر. مسألة الوقت مسألة حاسمة لكنها خطيرة جدا، لأنك لا تعلم لأي مدى يمكنك الضغط حتى تحصل على مكاسب قبل الانفجار الكبير إن حدث.
1: نشرك الدكتور فيصل من الكويت. دكتور فيصل، في هذه النقطة هل تتفق أننا يعني أو على الأقل الطرفان على حافة الهاوية؟
3: نعم، يبدو بأن المنطقة أو هذا الملف الإيراني دخل في مرحلة تجميد الأزمة. يعني كل يوم بنفس التصريحات المتعاقبة وبنفس التصريحات المتبادلة دون وجود أي تقدم مذكور. لذلك أنا أتخوف بأن وهذا نتيجة للتجارب التاريخية لإيران، أتخوف بأن هذا الوضع يستمر لفترة أطول، بمعنى أن تتكيف إيران مع هذا الوضع، بمعنى الحصار البحري تجد له منافذ، تتعامل معه مثل تعاملها مع سياسة العقوبات القصوى التي فرضها ترامب في إدارته الأولى. ومن جانب آخر أيضا إدارة ترامب تكتفي بهذا الحصار البحري الذي هو أقل كلفة من التدخل العسكري، ومن جانب آخر أيضا إيران تجد لها منافذ مثل ما قلت، بمعنى أن هذا الحصار البحري يمكن تخفيفه نتيجة لمنافذ أخرى، وتقوم الولايات المتحدة بضرب إيران ضربات معينة، وتكتفي إيران بسياسات انتقامية أو بردود انتقامية لدول خليجية وتدخلنا كطرف في هذه الحرب طويلة المدى. هذا الأمر تكرر بالنسبة لإيران من تجاربها، لكن يبقى

0: عائق هو مضيق هرمز. هل النظام الاقتصادي العالمي سوف يتحمل الآثار طويلة المدى لعرقلة المرور في مضيق هرمز؟ هناك سيناريوهات يجب أخذها في الاعتبار. لذلك هنا التفكير بسيناريوهات أخرى أو ببدائل أخرى لتحريك هذه المياه الجامدة، لتحريك هذه المياه الراكدة، بمعنى أن إيران كلما مر الوقت كلما زادت لديها الثقة، بمعنى أنها يمكن لها
1: طيب
0: الاستمرار في نفس هذا الوضع
1: دكتور
0: الراهن.
1: فيصل، تابع معي الأخبار العاجل. القيادة المركزية الأمريكية الآن يعني وكأنها تنشر إحصائية تقول تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران. وفي هذه النقطة دكتور فيصل، إذا كانت إيران كما قلت تشعر بأريحية مع الوقت في إدارة هذه الأزمة، كيف بالفعل يؤثر هذا الحصار عليها وعلى جيرانها وبالتالي على اتخاذ القرارات؟
0: لا، هو لا شك، أنا لم أقل بأنها تشعر بأريحية، لا بالتأكيد هذا الحصار البحري مؤثر بشكل كبير، لكن ربما يعتقد النظام الإيراني بأن التنازل، تقديم التنازلات في هذه المفاوضات سوف تكون آثاره أكبر من آثار تحمل الحصار البحري، بمعنى أن إيران، النظام الإيراني كان لديه خبرة سابقة في التعامل مع سياسة العقوبات القصوى. نعم، الحصار البحري اليوم أشد قسوة، لكن التفكير بتقديم التنازلات، جميع التنازلات في هذه المفاوضات، ربما جناح داخل النظام الإيراني يفكر بأن تقديم كامل التنازلات يعني انهيار النظام، وهذا الأمر يرجع إلى تقدير الموقف داخل عملية صنع القرار في النظام الإيراني. لا نملك الكثير من المعلومات، لذلك تجد هذه التحليلات اليومية أقرب إلى التحقيقات الصحفية منها إلى تحليلات أشمل، لأن الصورة غير واضحة، وإدارة ترامب لديها نفس طويل، يبدو بأن لديها نفس طويل، لا أعتقد بأنها تكترث بمسألة كأس العالم أو حتى بالانتخابات النصفية. يبدو بأن إدارة ترامب كيفت الوضع لخسارة مجلس من مجلسي الكونغرس، وبالتالي لديها فترة طويلة للتعامل مع النظام الإيراني إلى حين أن يقدم على هذه التنازلات. لكن
1: إلى حين
0: دورنا في
1: ذلك
0: مجلس التعاون
1: هنالك
0: الخليجي
1: موقف، نعم
0: كيف
1: هنالك
0: يكون
1: موقف
0: دور مجلس
1: صعب
0: التعاون
1: لمجلس
0: الخليجي؟
1: التعاون الخليجي بالفعل، هذا هو السؤال، والتأثيرات مستمرة.
0: طبعا بالتأكيد دور مجلس التعاون الخليجي هو الذي سوف يكون مؤثرا بشكل كبير، لأن النظام الإيراني لديه خبرة سابقة مثل ما قلت في التعامل مع هذه الأوضاع الاستثنائية، ويبدو بأنه يريد إدخالنا، مثل ما قام بضرب المطار المدني الكويتي، يريد إدخالنا في هذه الحرب، وهذا أهم قرار قامت به دول مجلس التعاون الخليجي بعدم الدخول في هذه الحرب، لأن إيران يبدو بأنها كانت تريد خلط الأوراق وتوسيع دائرة الصراع.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور فيصل أبو صيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. من الكويت أكمل معك دكتور عبد الله، والسؤال هنا في نفس النقطة، ما بين وجود هذه الدول الخارجية المجاورة لإيران في مقام الوساطة وبين وقوعها تحت تأثير الاقتصاد والمشاكل العسكرية منها والاقتصادية، كيف تستطيع أن تلعب هذا الدور وهي المتضرر، إن لم يعني إن لم تكن الأكبر، المتضرر الكبير بمجملها، المتضرر الكبير من هذه الأزمة،
2: المتضرر الذي لم ينخرط في الحرب
1: نعم
2: في الأساس، لم يكن جزء أساسي من هذا الحرب، بالتالي أنت تتعرض لخسائر ولهجوم وأنت لست طرفا في الأساس. هذا أعتقد أمر مهم. دول الخليج بدخولها للوساطة هي تحاول قدر المستطاع أن تخفض التصعيد وأن تؤدي أو تدفع الأطراف للحوار، لكن المشكلة أن عندما ننظر للمنطقة نجد بأن الساحات الحالية الآن في هذه المعركة أصبحت هرمز والخليج ولبنان، أصبحت هذه الأطراف الثلاثة هي محاولة الضغط على كل طرف. نحن في مرحلة جمود، هذا الجمود قد يكون بشكل أو بآخر إيجابي بأن نحن لا نعود للحرب وللهجمات بشكل هالواسع، لكن ما زال هناك هجوم يحدث، لكن في نفس الوقت هي محاولة كل طرف بأن يضغط على كروت الطرف الآخر. نجد أن إسرائيل تقوم بعمليات في لبنان، نجد أن إيران تقوم بعمليات في البحرين، في الكويت، نجد أيضا موضوع هرمز موجودة على الطاولة، بالتالي هذا الضغط الإقليمي مهم جدا. بالنسبة لدول المنطقة ما يحدث هو يجب أن يكون هناك مفاوضات لأن هي الأفضل، بالتالي يعني هذا عدم هيمنة إيران بشكل كبير على المنطقة بأن هي من انتصرت، في نفس الوقت لا يعني أيضا بأن الولايات المتحدة نجحت في حربها، بالتالي قد تؤدي ذلك إلى هيمنة أكبر وإلى عمليات أكثر وأوسع وممكن حتى ننتقل.

0: إيهات فوضى وممكن ننتقل إذا لموضوعات فرض الاتفاقيات الإبراهيمية بشكل مباشر. إذا إذا إذا إذا لم يكن هناك رادع لأي سياسة وسلوك إسرائيلي، لأن نعلم بأن إسرائيل هي من هي خلف الولايات المتحدة، إذا لم يكن هناك رادع لهذا السلوك سنجده يتمدد بشكل جدا كبير ويدفع من أجل أطراف أخرى أكثر وأكثر أن تدخل ضمن هذه المعادلة.
1: إذن هل هناك ضغط حقيقي على هذه الدول الخليجية، ليست كلها طبعا المنخرطة في الوساطة أو المشاركة في هذا السياق، هل عليها ضغوط فعلية لمغادرة مربع الوساطة؟
0: ليس يعني في النهاية أعتقد الجانب الأمريكي مختلف عن الجانب الإسرائيلي، يعني الجانب الأمريكي يريد الخروج من هذه المعركة، أعتقد أنه هو دخل واستصغر واستسهل العملية، لكنها لم تكن بهذا الشكل لأنها أصبحت بشكل معقد. هو دخل وانخرط في عملية طالت، في عملية أربكتها من خلال دخول هرمز وأربكتها أكثر من خلال التهديد بباب المندب عندما قام حدث التصعيد في لبنان. أعتقد هذه الأمور مهمة جدا له. الجانب الإسرائيلي لا يريد الوساطة، هو يريد الدفع أكبر من أجل صراع أكبر، ونجده من خلال توسعه في لبنان، عملياته في لبنان، هو يضغط بهذا الشكل. بالتالي أعتقد دول المنطقة تحاول أن تدفع، لكن الآن موضوع الكبرياء هو الأكبر، والكبرياء انتقل من غرف مغلقة في المفاوضات يمكنك من خلالها إدارة الكبرياء إلى خارج هذه الغرف المغلقة من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي ومن خلال أيضا البيانات الإيرانية. هذا يربك الوساطة، هذا يربك الوساطة. بالتالي كل طرف حتى لو كان تم توقيع اتفاق معين لأيام، سنجد كل طرف يعلن بأنه هو المنتصر، وقد هذا يؤدي أيضا إلى أننا ندخل في مرحلة 60 يوم، وقد نالك من 60 يوم وندخل في مرحلة عدم ثقة وفوضى أكبر.
1: طيب بالنسبة للشأن اللبناني، لبنان رسميا حينما يتحدث عن محاولة الوصول لوقف إطلاق النار أو اتفاق ينوه إلى أنه يتلقى دعما من الدول العربية، يستند إلى مواقف الدول العربية المساندة للبنان. ما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه الدول العربية في هذا السياق من أجل ربما الوصول إلى اتفاق أو تحسين فرص التوصل لاتفاق على الأقل بتحقيق هذا الوقف داخل لبنان؟
0: طبعا مهم عند الدول العربية واللبنان وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، يعني لا يجب الانتباه فقط للأجندة أو السقوط في الأجندة الإسرائيلية الإيرانية من خلال موضوع حزب الله اللي هو يتبع لإيران، هو أجندة إيرانية، هو يحاول تدمير إسرائيل إلى آخره. يجب التركيز بأن حزب الله كجماعة مسلحة هي لا يمكن أن تبقى ضمن خارج إطار الدولة الوطنية في لبنان. في النهاية حزب الله هو جزء من النسيج اللبناني، يجب أن يكون ذلك، لكن هذه السياسات العبثية يجب أن تقف من خلال لبنان وأيضا من خلال إسرائيل في التي تمس بالأمن اللبناني. نجد أن هناك خلاف داخلي واضح لبناني، يعني البرلمان، رئيس البرلمان بري لم يكن على وفاق مع الرئيس اللبناني، وهذا ما يعني كان نتيجة للمحادثات التي حدثت في واشنطن. بالتالي يجب على الدول العربية، يجب الضغط والعمل على أن الآن يكون لبنان من ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وهذا أمر مهم من أجل سلامة لبنان وأراضيه وحماية لحدوده وجغرافيته. ثم بعد ذلك يجب دعم الدولة الوطنية، الدولة الوطنية لا مفر منها، يجب دعمها الدولة السيادية في لبنان. الآن هناك مع الرئيس جوزيف أعتقد هناك مشروع وطني، هو يعاني من التدخلات الإيرانية وتصادم مع حزب الله. يجب أن يكون هناك توافق داخلي وطني بشكل أو بآخر يدفع من أجل وحدة لبنانية، أعتقد وهذا أمر مهم جدا. يجب لكن أولا يجب التخفيف من دور حزب الله الداخلي من خلال السلاح وأيضا من خلال العوائد المالية اللي يقدمها حزب الله كنوع من شراء الولاءات داخل لبنان. هذا أمر أيضا مهم يمكن للدولة اللبنانية الاعتماد عليه والتركيز عليه من خلال دفع بمصالح مالية تساعد الشعب اللبناني في أن يكون هناك لحمة وطنية، يكون هناك مشروع وطني واضح، لأن في النهاية للوصول للمشروع الوطني لأرض صلبة يجب أن يكون مبني على اقتصاد متين ومبني على توافق سياسي يعتمد على التوافق الاجتماعي في الدولة.
1: دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية لجامعة قطر، شكرا جزيلا لك. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. مرحبا بكم، أبدأ معك عدنان. إذن يا سؤال عن المواقف الإيرانية والتي كان آخرها متعلقا بالملف النووي وتأجيل هذه التفاصيل إلى مرحلة لاحقة من الاتفاق وفق مصدر مقرب من فريق التفاوض.
2: نعم محمد، هذا صحيح. طهران بشكل أو بآخر تحاول عبر هذه التصريحات الرسمية التي تأتي بشكل مباشر من المسؤولين سواء وزير الخارجية أو رئيس البرلمان الإيراني أو تلك التصريحات التي تأتي عبر مصادر مقربة من الوفد المفاوض، كما رأينا في هذه التصريحات التي نقلتها وكالة فارس بالحديث عن أن طهران تقول بأنه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن موافقة طهران على نقل اليورانيوم المخصب أو جزء من هذا اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، بالإضافة إلى أن الملف النووي بشكل عام هو ليس موضوع بحث خلال هذه المرحلة.

حالة من المفاوضات التي تحاول الوصول إلى صياغة نهائية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وبأن الأمر برمته مرجع إلى المرحلة الثانية، أي بعد 60 يوم من توقيع مذكرة التفاهم إن تم ذلك. هذا ما قاله المصدر المقرب من

0: عملية تخصيب اليورانيوم، نسب تخصيب اليورانيوم، نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى خارج البلاد أو تدميره أو غير ذلك. كل هذه النقاط تقول طهران إنها عمليا خارج مساحة البحث. هذا الحديث محمد يأتي في وقت يتم فيه الحديث عن ترقب المصادقة النهائية عمليا على الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية الأخيرة التي يتم الحديث عن أن هذا الرد تم دراسته من قبل مجلس الأمن القومي وتم تحضيره بشكل كامل وبأنه حاليا على طاولة المرشد الإيراني، وهذا ما يرتقب أن يسلم في النهاية خلال ربما يومين. لا يعلم بشكل دقيق ما إذا كانت ستكون هناك ملاحظات إيرانية في المقابل، وهو ما يعني العودة إلى مساحة الأخذ والرد، أم أنه سيكون رد نهائي على تلك النقاط. لكن بشكل عام ما زلنا نتحدث عن خطوط عريضة حمراء ما زالت تؤكد عليها طهران بشكل أو بآخر، خصوصا إذا ما عدنا إلى البند الأول من هذه المذكرة الذي يتم بحثه هنا الحديث عن قضية وقف الحرب. طهران تضع وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ضمن أو في سلة وقف الحرب وفي كل الجبهات، لكن تشدد بشكل أو بآخر على جنوب لبنان وتقول بأنه لا يمكن المضي نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم دون هذا البند الأساسي. أما البند الثاني فهو مرتبط بمضيق هرمز، هذه النقطة التي ما زالت تصر طهران على تثبيت معادلتها بتثبيت إدارتها للمضيق سواء بالإجراءات الميدانية أو بالتصريحات. والنقطة الثالثة هي المرتبطة بالأصول المالية الإيرانية وضرورة الإفراج عن هذه الأصول المالية.
1: عدنا مريد من طهران، شكرا جزيلا لك. ناصر الحسيني، إذن هل ما زالت التصريحات الأمريكية في سياق التوصل لاتفاق وترجيح الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق ممكن في نهاية الأسبوع؟
2: نعم، الرئيس الأمريكي حتى اللحظة لم يستبعد أبدا في كافة تصريحاته أن يتمكن هو وفريقه المفاوض من التوصل بشكل أو بآخر والعثور على صيغة ما تقرب واشنطن وطهران، وبالتالي الثقة كاملة في البيت الأبيض حسب تصريحات الرئيس الأمريكي من أن الاتفاق دائما ممكن. نعم هناك خلافات، نعم هناك تصريحات عدائية كما تعتبرها واشنطن تأتي من طهران، حرب إعلامية لنقل، نعم كل هذه حقائق يديرها أيضا البيت الأبيض ولا يرد عليها. وإنما الأهم أن الرئيس الأمريكي الذي يدير هذه المسألة وليست الخارجية أو البنتاغون هو المصدر الوحيد لما يدور حقيقة وراء الستار مع الإيرانيين. ولطالما الرئيس الأمريكي أعطى الانطباع بأن هناك ضرورة ملحة للإيرانيين كي يستسلموا ويرضخوا الظروف للحصار الأمريكي، ولكن طالما أيضا فتح بابا للأمل، واليوم نحن في هذه اللحظة الآن البيت الأبيض الآن له أمل في أن يتمكن بالفعل من الاتفاق، وهو الآن ينتظر ردا قد يأتي هذا اليوم أو السبت أو الأحد هذا الويكند كما قال الرئيس الأمريكي. علما أن الرئيس الأمريكي في كل أحاديثه ورغم ثقته بأن الاتفاق ممكن لا يستبعد أيضا أن هناك فشلا، كأن يقول مثلا سننتصر بشكل أو بآخر عبر الاتفاق أو عبر العمليات العسكرية، وبالتالي مع الثقة والأمل الزناد، اليد أيضا على الزناد. والمعيار الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي إذا ما خاضت الآن أمريكا مستقبلا وابتعدت عن الدبلوماسية وخاضت الحرب، إذا قتلوا الجنود الأمريكيين سيكون ذلك عاملا أساسيا في العودة للعملية العسكرية. هذه رسالة الآن قد تتغير بعد ساعات حسب ما يأتي من الإيرانيين.
1: ناصر حسين من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نرحب في الاستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن وأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، دكتورة ستري صادقي. مرحبا بكما. دكتورة صادقي، أبدأ معك بالسؤال حول يعني هذه التصريحات الإيرانية المتعلقة بنفي نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، يعني هل هذا يعني ما تريد طهران؟ ما تم التوصل إليه هل هو موقف تفاوض عليه أم هي يعني خطوط حمراء لا يمكن التفاوض عليها أصلا؟
3: استنادا إلى ما سمعناه الآن من المسؤولين الإيرانيين فهذا يعتبر أمرا هم يتحدثون عنه باستمرار وموقفهم ثابت وهو غير قابل للتفاوض. إذن من الضروري أن نقيم ما هي الخيارات الاستراتيجية لدى إيران الآن كدولة الآن خاضت في نقاشات مع الولايات المتحدة مرتين في السابق بشأن القضية النووية وهوجموا خلال فترة المفاوضات. من الصعب

0: إذن أن نتخيل الخوض في النقاشات والمحادثات بشأن نفس القضايا مع نفس الطرف. إذن ففي هذه المرحلة سوف يحاولون الوصول إلى مذكرة تفاهم بضمانات ملموسة حقيقية من شأنها أن تردع هجوما أمريكيا على البلاد، وليس مجرد كلمات من الإدارة الأمريكية. على الأرجح أنه لن تحترم خلال أسابيع، وحتى لن يتم الالتزام بها خلال أشهر، أو إن كان رئيس جديد أتى إلى الولايات المتحدة. هذه هي تجربة إيران، لذلك هم لن يتفاوضوا بشأن هذه القضية الآن. إذا ما تم التوصل إلى مذكرة تفاهم، يمكن أن نتخيل عندها أن إيران مستعدة للتفاوض الآن بشأن القضية المتعلقة بالبرنامج النووي.
1: هل يهيئ الرئيس الأمريكي الموقف في الداخل والظروف الاقتصادية لأن تستمر يعني هذه المفاوضات؟ قد يأتي رد من إيران بالمناسبة ويفاوض عليه من جديد، أو يضع عليه رئيس ترامب ملاحظات وتستمر هذه الحالة إلى أن ينتهي الرئيس ربما من بعض الاستحقاقات.
0: الرئيس ترامب في وضع مميز، وهو أنه زعيم وهو له تواصل مباشر مع الفريق التفاوضي، وصهره جزء من هذه العملية، ولديه سبيل التواصل المباشر. لكن لا نعلم إن كانت هذه الأصوات من إيران تتحدث إلى الصقور داخل إيران أو المتشددين، أو أن هذه المعلومات هي صحيحة أم لا. الرئيس ترامب يقول هذه الأمور لأن أنه يتلقى اتصالات مباشرة من فريقه، وليس سرا أن القضية النووية هي القضية الأولوية الأولى للرئيس ترامب، واليورانيوم المخصب يمكن أن يخصب إلى نسبة 90% خلال أسابيع في ظل الظروف المناسبة لصنع أسلحة نووية. إذن فهذه قضية خطيرة ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن للشركاء في الخليج وإسرائيل والعالم. إذن هذه القضية لن تتلاشى ولن تختفي، ومن الممكن أنهم قد ناقشوا هذه القضية من قبل في إطار المفاوضات، وأيضا سوف يناقشوها أكثر وأكثر بموجب مذكرة تفاهم.
1: هل يجب أن ينص الإعلان على ذلك في البداية؟ لأن الرئيس ترامب مصر، وفي كل مرة يتحدث وكأن يعني الأمر قد حسم، لن تمتلك سلاحا نوويا. هل معنى ذلك أن الرئيس ترامب يريد أن يتم النص على ذلك منذ البداية حتى في إعلان وقف إطلاق النار؟
0: الرئيس ترامب على الأرجح يريد أن يكون هناك إشارة لهذا الأمر، ولكن الفريق التفاوضي يعرف أنهم لن يكون هناك رفع للعقوبات ما لم يتم التوصل إلى حل بشأن القضية النووية. أيضا نسبة كبيرة من هذه الأموال التي هي بحوزة الولايات المتحدة ستكون مستندة في إرجاعها إلى فتح مضيق هرمز ومراقبة الأداء الإيراني، ولكن معظم الأموال سوف تكون مرتبطة بالقضية النووية. إذن فهذا يعتبر أفضلية كبيرة جدا لدى الولايات المتحدة.
1: دكتور صادقي، في المقابل إلى أي مدى تتمسك إيران وبالنسبة لها في ملف الأموال مثلا، وبالنسبة لها أيضا هذا أولوية فور الإعلان عن الاتفاق؟
0: إيران قالت إنه من المهم جدا لها في إطار مذكرة التفاهم أن يتم التوصل إليها وتحقيقها، وقضية الأموال المجمدة هي جزء مهم جدا من هذه العملية. وهم يقولون ويتناقشون بشأن ما الذي سيوافقون عليه، وهذا أمر كان مفتوحا للنقاش بشأن كيفية إعادة الأموال إلى إيران وما هي الكمية التي ستعاد، ولكن إيران قالت إن هذا يجب أن يكون جزءا من مذكرة التفاهم. إذن بالنسبة لإيران من المهم أن نفهم أنه حتى الاستخبارات العامة في الولايات المتحدة قالت إن إيران لا تسعى وراء تطوير سلاح النووي، وهذا أمر يدركه الرئيس ترامب، وهذا الأمر كان واضحا، وإيران وضحت بأنه ليس لديها نية ليكون لديها سلاح نووي، بل إن هذا البرنامج هو سلمي في طبيعته. أيضا هذه هي أصول إيرانية، وهي أموال إيرانية سرقت وتسيطر عليها الولايات المتحدة. إذن إيران في هذه المرحلة لا تطالب بهذه الأموال كمساعدة من الولايات المتحدة، بل هي أموال إيران. وكخطوة من أجل التأصيل للثقة، فإن إيران تريد لهذه الأموال أن تعاد إليها، لأن إيران كانت ضحية للعقوبات الأمريكية، وهذا شل الاقتصاد إلى درجة كبيرة. إذن هذه قضية مهمة جدا بالنسبة للإيرانيين.
1: ونتابع إذن وإياكم مشاهدينا هذه الصور لاستهدافات إسرائيلية مستمرة في كفر الرمان. هذه صور خاصة وصلتنا من قضاء النبطية، ويعني تبدو على الصورة سيارة محروقة قد تكون استهدفت بمسيرة، ووصول إذن طواقم الدفاع المدني في هذه اللحظة في قضاء كفر الرمان بالنبطية لمحاولة يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء هذا الاستهداف. لم تصلنا بعد التفاصيل إن كانت مسيرة أو طائرة حربية لمركبة لبنانية في كفر الرمان قضاء النبطية، حيث تستمر خلال الساعات الماضية كنا نتابع هذه الاستهدافات ولا تنقطع تحديدا في النبطية وقضائها. على مدار الساعة كان مراسلنا مدير مكتب الجزيرة ومازن إبراهيم يتابع من هذه المنطقة. إذن الآن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. مرحبا بك ضيفنا في الأخبار العاجلة. إذن غارة إسرائيلية على بلدة الشهبية في قضاء صور جنوبية لبنان. ضيفي، لنسأل إذن في التطورات الإقليمية والمشهد الحالي ما بين من يصفه بالجمود وبين من يصف الأمر بمحاولات وربما رتب في فكفكة المشكلة، أنت كيف تقرأ المشهد الآن؟
2: لا، أرى أن الإيقاع متسارع بما فيه الكفاية على جبهة.
1: ما مؤشرات تسارع الإيقاع؟
2: أولا أن الحرب على الصعيد الميداني تتحول أكثر فأكثر إلى حرب متكاملة الأوصاف. هناك جبهة بطول وعرض، وهناك استهدافات يتوسع نطاقها أكثر فأكثر، فهناك يعني حرب يعني لا يمكن من يعني بإزائها الحديث عن أي نوع من أنواع الجمود. وهناك أزمة مستعرة سواء على صعيد النزوح أو على صعيد ما يحصل من تدمير لقرى بحيلها إلى آخره، بحيث أننا يعني لسنا نعيش أبدا في لبنان في ظل مشهد ركودي. وهناك بالتوازي هذه الورقة أو هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي البارحة في إثر الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة، الذي يرسم خارطة طريق تتعلق بتقطيع منطقة الجنوب إلى مناطق تجريبية يستلمها الجيش اللبناني مؤازرا من الأمنيين والعسكريين الأمريكيين من إسرائيل. وما أثاره هذا البند كما مجمل يعني فحوى هذه الورقة من حالة يعني اختلاف شديدة ومستفحلة ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقسم كبير من الرأي العام اللبناني، في مقابل إصرار حزب الله على رفض هذا النوع من التفاوض المباشر، ورفضه بالتحديد أكثر للصيغة التي خرج إليها هذا التفاوض المباشر. وبالتالي نحن أكثر فأكثر نقترب من لحظة متجهة نحو تصادم ما بين سرديتين وما بين خطابين،
1: تصادم لبناني
2: وما
1: لبناني.
2: بين تصادم لبناني لبناني مكرونا بحرب إسرائيلية مع حزب الله في جنوب لبنان، مقرونة أيضا في نفس الوقت بالمواكبة الأمريكية لهذا النوع من التفاوض، وبالتالي نحن نتجه أكثر فأكثر لكي يكون لبنان هو بانتظار ما سوف تسفر عنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ولكن بهذا الانتظار نتجه لكي يكون لبنان هو الساحة الرئيسية للمواجهة في الشرق الأوسط.

0: إسرائيل تقول لا وقف إطلاق نار، لأن الطرف اللبناني من وجهة نظر إسرائيل حزب الله لم يوافق. هل رمت إسرائيل الكرة الآن في الملعب اللبناني أن يعني
1: أساساً وقع اتفاق وقف إطلاق نار في خريف العام 2024، وفسرته إسرائيل على أساس أنه يعني الحرب من جانب واحد ضد منشآت وضد أي هدف متحرك أو جامد لحزب الله، ثم في إثر الحرب الحالية في أواخر
0: هذه فقط
1: فبراير
0: صور من سابقين قضاء أسور،
1: أيضا دخلنا في
0: قصف إسرائيلي مستمر،
1: دخلنا إلى فترة مواجهة، ثم وقع في 16 إبريل تفاهم إطلاق وقف إطلاق نار يعني مدد إلى ظهاء 50 يوما، وقد تخللت معظم هذه الأيام أجواء حربية. وعندما وصلنا إلى نقطة الذروة، عندما استهدف حزب الله شمال إسرائيل بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ، وردت إسرائيل بتهديد الضاحية الجنوبية، هنا يعني دخلنا في لحظة متقدمة من الالتهاب، يعني مهدت لصدور هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الأمريكي المتعلق ب توقيع لبنان على يعني ورقة في النهاية تطلب إبعاد مسلحي حزب الله عن منطقة جنوب الليطاني، في مقابل فشل لبنان الرسمي أن ينتزع في نفس هذه الورقة موافقة من الأطراف الموقعة الأخرى أي إسرائيل والولايات المتحدة فيما ينص بجدولة وتوضيح عمق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ما يرده الطرف اللبناني إلى طبيعة موازين القوى الضاغطة والذي يحمل مسؤوليتها لحزب الله والحرب المنفردة التي قرر أن يقوم بها بالنسبة إلى إجماع اللبنانيين، وما يرده حزب الله إلى من منطوقه إلى تواطؤ هذه السلطة في لبنان مع
0: في خبر
1: الولايات
0: العاجل
1: المتحدة.
0: الآن حزب الله يقول تصدينا بصاروخ أرض جو لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 في أجواء البقاع الغربية الشرقية لبنان، وكنا نشاهد صورا من صور إذا لاستمرار القصف الإسرائيلي.
1: كنت أشير إلى أن الحرب هي حرب متكاملة الأوصاف، حرب شاملة في الجنوب اللبناني، حتى الساعة لا يزال الحرص على ما يبدو من الأمريكيين على منع توسعها إلى بيروت وإلى الضاحية، ولكن حتى هذا المناخ من
0: لا يوقفه هذا الإعلام
1: الضاحية وبيروت، لا أعتقد بأن هناك ضمانات بأن لا تتمدد هذه الحرب، خاصة بعد أن رفض حزب الله الوثيقة أو الإعلان الذي أذيع بالأمس.
0: هذا الرفض يوقف بنودها، يعني من البنود مسألة المناطق التجريبية
1: ودخول هذا
0: سيعمل به بغض النظر عما موقف حزب الله؟
1: بالنهاية هذا الرفض سوف يؤسس لتصادم، وسوف يؤسس لكباش داخلي حقيقي، وسوف يؤسس إلى يعني كرأينا أن البارحة يعني فور إذاعة هذا الاتفاق يعني بدأت إرهاصات تطبيقه في منطقة من في يعني انتشر فيها الجيش اللبناني، وبالتالي هذا الاتفاق وخاصة فكرة المناطق التجريبية من الصعب على أي كان في الداخل اللبناني حاليا في ضوء موازين القوى التفلت منه، وبالتالي نحن في وضع يطالب فيه اللبنان الرسمي كما يطالب فيه حزب الله بالسعي إلى وقف إطلاق النار، ولكن الطرف اللبناني الرسمي يقول بأنه ما لا يمكنه أن يتوصل إلى صيغة لإبرام وقف إطلاق النار إلا من خلال هذا النوع من الصياغ على اختلاله على ثغرات البنيوية التي فيه، في حين أن حزب الله يربط عجلته بما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات في إسلام أباد أو سواها.
0: أكمل معك في هذه النقطة ضيفنا، طبعا هذا قصف مدفعي نتابعه من زبقين في أسور، بلدة زبقين قضاء أسور، لكن أكمل معك في هذه النقطة، هذا الاتفاق إلى أي مدى ينقل الدولة اللبنانية حينما يقول الرئيس اللبناني ننتقل إلى إنهاء هذه العداوة المستمرة مع إسرائيل، ينقل بطريقة أو بأخرى لبنان إلى مرحلة جديدة؟ على العموم هذا النقاش سنكمله نحن على رأس الساعة وننقل التغطية.

0: هي إلى إيمان عياد.
1: شكرا لك محمد. إذن رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وفي آخر التطورات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات لCNN إن المفاوضات كانت صعبة وأنهم نجحوا في تحقيق اختراق كبير، وأشار إلى أن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن على إيران أن ترحم جنوب لبنان وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. من جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط. في الأثناء نقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا اتفاق الآن وأن حزب الله يعارض التوصل لاتفاق. ميدانيا، بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 ضباط في معارك جنوب لبنان. بدوره قال حزب الله أنه قصف تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في محيط قلعة شقيف ومناطق أخرى في الجنوب. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل القادمة من المفاوضات وليست مطروحة حاليا. هذا ونفى المصدر للوكالة أن تكون إيران وافقت على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. في الأثناء قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي للجزيرة، قال إن الوكالة لم تستطع التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم منذ أكثر من 8 أشهر، وتوقع أن تلك المواد لا تزال في نفس الموقع الذي استهدفته هجمات يونيو الماضي. ننوه الآن إذن ننوه إلى هذه الصور من بلدة المنصوري في قضاء صور، وعلى ما يبدو هناك غارة إسرائيلية الآن تشنها القوات الإسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور. هذه إذن الصور لتلك الغارة، ونشاهد سحب الدخان الكثيف على ما يبدو من سقوط أو هذه الهجمات على تلك المنطقة. معنا الآن من بيروت معنا مراسل الجزيرة تامر صمادي، أو معنا قبل ذلك من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين جوخدار. كاترين، صفي لنا ما ترينه وهذه الغارة الإسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية لبنان، في أي سياق تأتي؟ نعلم بأن طوال هذا اليوم كانت هناك غارات على بلدات وقرى للمرة الأولى تضربها إسرائيل.
2: نعم إيمان، هي تأتي في سياق الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ الصباح على بلدات عدة هنا في جنوب لبنان وعلى هذا القضاء هنا في صور. هذه بلدة المنصوري التي نرصدها بالكاميرا الآن، وقد تعرضت لغارة من مقاتلة إسرائيلية قبل نحو دقيقتين فقط من الآن. قبل ذلك كان قضاء صور أيضا في مرمى غارات من المسيرات والمقاتلات، وأيضا في مرمى قصف مدفعي آخره ما رصدناه باتجاه بلدة زبقين. وكذلك المسيرات كانت تستهدف السيارات والدراجات النارية في أكثر من بلدة هنا في صور، تماما كما حصل في قانا حيث استهدفت سيارة أخرى في منطقة الحوش ودراجة نارية في بلدة معركة. كانت هناك غارات كذلك على بلدة القليلي وعلى مجد الزون القريبة من المنصوري. كل هذا يأتي في إطار كما ذكرنا تصعيد متواصل طال اليوم أيضا بلدات عدة في قضاء صيدا. ذلك القضاء الذي تبعد بلداته كيلومترات كثيرة، بمعظمها أكثر من 30 أو 40 حتى كيلومترا عن الحدود الجنوبية للبنان، شملتها الإنذارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء التي صدرت بحق 8 بلدات في قضاء صيدا وبلدة إضافية في منطقة النبطية. وبالفعل قصفت كل هذه البلدات بالغارات الإسرائيلية على مدى الساعات الماضية، حتى أن الغارات بلغت اليوم مجددا البقاع الغربي، سجلت غارة باتجاه بلدة سحمر هناك، كما بلغت قضاء جزين حيث قصفت مرتفعات جبل صافي، مرتفعات الريحان، القطراني ومليخ، بالإضافة إلى النبطية التي تركزت الغارات الإسرائيلية من المسيرات والمقاتلات على بلدات عدة هناك، وعلى السيارات التي كانت تمر على الطريق ما بين بلدتي كفرمان، بين بلدة كفرمان ومدينة النبطية. كل هذه الغارات أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اللبنانيين، ولكن ليس هناك من أرقام نهائية بشأن الإصابات حتى هذه اللحظة. ولكن ما يمكن أن نذكره إيمان هو ما كانت تحدثت عنه وزارة الصحة اللبنانية قبل قليل عن آخر حصيلة للهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار الماضي، بحيث أنها تحدثت عن أن هذه الحصيلة بلغت 3558 شهيدا و 10870 مصابا، عدد كبير من هؤلاء، أكثر من 1000 من بين هؤلاء أصيبوا واستشهدوا بعد وقف إطلاق النار في 16 من نيسان أبريل الماضي. وكلما استعصت الأمور وتعقدت وتأزمت على المستوى السياسي تماما كما نشهد اليوم من خلال المواقف المتباينة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى في واشنطن، كلما تأزمت الأمور ميدانيا، حتى أن حزب الله في المقابل كان يواجه كل هذه الهجمات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال لبلدات عدة، بمزيد من الهجمات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. تركزت بشكل خاص هجماته اليوم على زوطر الشرقية وعلى قلعة يحمر شقيف وبلدة يحمر، بالإضافة إلى بلدة القنطرة وبلدة حداثة والغندورية، كلها قصف فيها الجنود الإسرائيليون وألياتهم بالمسيرات الانقضاضية وبالصواريخ ومدفعية حزب الله.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من صور في جنوب لبنان. الآن معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. بالتوازي مع هذا المشهد الميداني المشتعل، تامر، كانت هناك تصريحات سياسية لرئيس مجلس النواب اليوم ورئيس الحكومة، ضعنا في سياقها.
3: بالفعل إيمان، التوتر في الميدان يقابله توتر أيضا هنا في بيروت في السياسة، في الواقع الذي يتأثر كثيرا، الواقع السياسي يتأثر كثيرا بمجريات الميدان. كانت هنالك مواقف من مخرجات اجتماعات الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل خلال الساعات الماضية، واصطفافات واضحة للرئيس اللبناني إضافة إلى رئيس الحكومة نواف سلام في مقابل موقف مغاير إلى حد كبير عبر عنه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وهو بذلك يعمل بشكل لا لبس فيه على اصطفافات واضحة من مخرجات تلك الاجتماعات في الولايات المتحدة، الرئاسة اللبنانية، الحكومة اللبنانية من جهة، وحركة أمل وحزب الله من جهة أخرى. النواب سلام بالإضافة إلى الرئيس اللبناني وجه سهام النقد والاتهامات باتجاه إيران خلال الدقائق الأخيرة، اتهماها بأنها تسعى إلى استغلال ورقة الجنوب اللبناني، حتى أن نواب سلام قال بأن على إيران أن ترحم الجنوب اللبناني وترحم أهله ولا تسمح لذلك بأن يكون طرفا في المفاوضات الجارية بينها وبين الولايات المتحدة، وقال بأننا نجحنا في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار كما قال بين لبنان وبين إسرائيل بمساع دولية وأيضا مساع أخرى عربية، ولكن فوجئنا بموقف الحرس الثوري الإيراني على حد قوله الرافض لهذا الاتفاق، وقال بأن الاتفاق، وهو يعبر أيضا في ذات السياق وفي ذات اللغة عن الرئيس اللبناني، توصلنا إلى هذا الاتفاق لأنه الأنسب والأمثل للبنان واللبنانيين ولجنوب لبنان ولمستقبل البلاد، حتى لا تنزل تنزلق فيما لا يحمد عقباه، ولكن التعنت الإيراني والتدخل الإيراني، ولذلك الحديث خلال الساعات الماضية كان عن السيادة اللبنانية، وبأن هذه المحادثات وهذه المفاوضات هي شأن لبناني صرف وفقا للرئاسة اللبنانية، وهنالك رفض واضح للتدخل الإيراني الداعم لحزب الله كما يقول رئيس الحكومة اللبنانية. وفي مقابل هذا الموقف الذي تعبر عنه السلطة اللبنانية جاء موقف نبيه بري ليعبر عن إدانة أو يعني استهجان لكثير من البنود التي وردت في هذا اتفاق أو مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وصفه بالهجين، وصفه أيضا بأنه لا يصب في صالح لبنان، وأشار إلى أنه وضع الكثير من الأفخاخ داخل تلك البنود التي وردت في المخرجات، لسيما أنه لم يأتي على ذكر الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وبأنه اقتصر فقط على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني ووقف إطلاق النار من قبل الحزب، لكن الرجل ترك مساحة واضحة للمفاوضات المستقبلية لتحسين الشروط اللبنانية كما قال، وهو بذلك أشار إلى أن الفسحة موجودة فيما إذا تم جدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في مقابل انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بحرا وجوا وبرا، بالإضافة إلى التوقف عن هدم المدن والقرى والبلدات اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية.
1: تامر صمادي مراسل الجزيرة كنت معنا من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. الآن معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، إسرائيل تفاوض من جهة وتوسع مدى ورقعة عملياتها في الجنوب من جهة أخرى، ضعينا في صورة آخر التصريحات والمواقف الإسرائيلية والتعاطي الإسرائيلي مع هذا الموقف.
4: صحيح إيمان، بل تحاول إسرائيل أبعد من ذلك، أن تخلق مسار موازي على الصعيد الدبلوماسي، بمعنى أنها تفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن حزب الله، وحزب الله تتعامل معه عسكريا فقط عن طريق توسيع وتعميق للعمليات العسكرية الجارية في جنوب لبنان. لذلك الموقف الإسرائيلي يعتبر بأن المحادثات الدائرة مع الجانب اللبناني هي تتمحور على أساسين، الأساس الأول هو نزع سلاح حزب الله عبر الدبلوماسية، والأساس الآخر هو استنفاد الفرصة من أجل التوصل إلى ما يسمى بسلام تاريخي بحسب تعبير بنيامين نتنياهو. ولكن كيف تتعامل إسرائيل مع حزب الله؟ هي تتعامل عبر لغة القوة وعبر العمليات العسكرية، حتى أن إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قال في إحدى تصريحاته الأخيرة بأن حزب الله لا يفهم سوى لغة واحدة، ألا وهي تدمير المنازل، تدمير البيوت، ومصادرة المزيد من الأراضي واحتلالها. هذه اللغة التي يفهمها حزب الله من وجهة النظر العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يحصل على الأرض من تطورات ميدانية. لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جنوب لبنان، تحاول تدمير ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية عبر سياسة هدم المنازل الممنهجة، على اعتبار أن هذه المواقع التي تدمر بشكل فعلي إيمان يستخدمها عناصر الحزب من أجل شن الضربات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. آخر هذه المعطيات الميدانية هو ما أقره الجيش الإسرائيلي قبل قليل حول إصابة 3 ضباط بجروح متفرقة في حادثين منفصلين. الحادث الأول وقع صباح هذا اليوم، نتحدث عن اشتباك في منطقة زوطر الشرقية بحسب الجيش الإسرائيلي، ما بين عناصر حزب الله وما بين قوات تابعة للواء جفعاتي تحديدا. في إطار هذا الاشتباك تم الإعلان عن إصابة ضابط بجروح صعبة، والآخر وهو قائد دورية في هذا اللواء أصيب بجروح وصفت بالطفيفة. الحدث الآخر وقع مساء أمس تحديدا في جنوب لبنان، عندما تم إطلاق مسيرة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في تلك المنطقة. هذه المسيرة انفجرت، وهو ما أدى إلى إصابة الضابط الثالث بجروح خطيرة. هذا الأمر يرفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي على تلك الجبهة منذ أن تم استئناف القتال في شهر آذار الماضي، إلى 28 جنديا وضابطا قتلوا في إطار هذه المعارك الدائرة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1243 جنديا وضابطا في إطار تلك المعارك. الجيش الإسرائيلي أيضا بدوره يضيف ويتحدث عن ملخص عملياته التي نفذها خلال الأسبوع الأخير في جنوب لبنان، ويتحدث أيضا عن استهداف 125 مسلحا من عناصر الحزب في إطار هذه العمليات التي نفذها سلاح الجو، بالإضافة إلى استهداف 165 موقعا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان. على المستوى السياسي كان هنالك جلسة ترأسها بنيامين نتنياهو لأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية من أجل مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن بنيامين نتنياهو اعتبر بأن حزب الله قد رفض هذا الاتفاق، فبالتالي لا يوجد هنالك أي داعي من أجل طرح هذا الاتفاق على أعضاء المجلس والمصادقة على مضمونه. ومن حيث النقاش الذي دار في إطار هذه الجلسة إيمان، كان هنالك أغلبية ساحقة في إطار وجهات النظر نحو الدفع لتعزيز العمليات العسكرية، توسيع نطاق العمليات العسكرية، حتى أن بعض الوزراء كانوا يطالبون بنيامين نتنياهو بالتحرر من القيود الأمريكية، من العمل من أجل مصلحة إسرائيل الأمنية ومهاجمة حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت، حتى أن إيتمار بن غفير كان يدعو بنيامين نتنياهو للسفر بشكل مباشر للولايات المتحدة وإطلاع دونالد ترامب على مجريات الأمور في الجبهة الشمالية بشكل أوضح، والحصول على موافقة من الإدارة الأمريكية لمهاجمة حزب الله في بيروت. ولكن تبقى المعادلة التي تسعى إسرائيل إلى ترسيخها بخصوص هذه الجبهة على ضوء المعطيات الأخيرة الدبلوماسية، هو مهاجمة بيروت مقابل أن يقدم حزب الله على مهاجمة بلدات شمال إسرائيل.
1: شكرا لك فاطمة خمايسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ونشاهد في هذه الصورة إذن قبل قليل الغارة التي شنتها إسرائيل على بلدة المنصوري في قضاء صور في الجنوب اللبناني. معنا أيضا في الموضوع اللبناني من بيروت يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، معنا كذلك من بيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك سيد يوسف دياب، توتر في الميدان وتوتر في السياسة واصطفافات واضحة بدت واضحة الآن في المشهد السياسي اللبناني، كيف يمكن توصيف ما وصلت إليه الأمور في ضوء هذه الاصطفافات؟
5: تحياتي أستاذ إيماد لك وللدكتور علي وللمشاهدين. واضح اليوم بأن المواقف التي أعلنها الرئيس جوزيف عون من جهة ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة ثانية تثبت بما لا يقبل الشك بأن هناك انقساما عموديا حصل، أو إذا بدك افتراق تام حصل ما بين الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة من جهة، وما بين حزب الله ومن يدور في فلك حزب الله في هذه المرحلة. أعتقد أن الكلام الموجه من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة للحرس الثوري الإيراني ولطهران يثبت بما لا يقبل الشك بأن الدولة تحمل إيران والحرس الثوري مسؤولية ما ذهب إليه حزب الله من رفض لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أقر في واشنطن قبل يومين، وبالتالي لبنان يحمل إيران تبعات ما قد تقدم عليه إسرائيل من عمليات في الأيام المقبلة. هذا الكلام الواضح والذي يعني ليس فيه قفازات ولا تدوير زوايا يدنم على مخاوف حقيقية تنتاب رئيس الجمهورية، تنتاب الدولة اللبنانية من أن تقدم إسرائيل على تصعيد كبير في لبنان، لا تكتفي فقط بموضوع يعني التهديد أو التلويح بقصف الضاحية أو بيروت العاصمة بيروت، بل ربما تستهدف بنى تحتية للدولة اللبنانية وتستمر في عملية التهجير والتدمير والتجريف للمناطق اللبنانية وسقوط المزيد من الشهداء ومن الضحايا الأبرياء. بتقديري ما قاله رئيس الجمهورية قبل يومين عن أنها الفرصة الأخيرة أمام حزب الله هو كلام اليوم يترجمه رئيس الجمهورية على واقع الأرض عندما يحمل إيران مسؤولية ما وصلت إليه الأمور ويقول لها بأن لبنان ليس ورقة للتفاوض مع أي طرف آخر. للأسف اليوم التوتر السياسي هو يعكس التوتر الموجود اليوم على الجبهة الجنوبية، والذي ينذر بمزيد من التصعيد قبل ساعات أو خلال هذه الساعات من اليوم الذي نحن بصدده. كانت إسرائيل تهجر ما يزيد عن 20 بلدة وتطلب من السكان أن يخلوها إلى منطقة صيدا، بمعنى أن التصعيد الإسرائيلي لم يعد يقتصر على الليطاني أو جنوب الليطاني، باتت إسرائيل تتحدث عن منطقة شمال الليطاني، تتحدث عن الزهراني وشمال الزهراني، وهذا ينذر بأن العمليات نحو أزمة كبيرة وربما تدحرج للعمليات العسكرية.
1: دكتور علي، يعني أيضا أسألك نفس السؤال، يعني انطلاقا من تصريحات رئيس البرلمان نبيه بري وكذلك الردود من قبل رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة، كيف يمكن توصيف ما وصل إليه هذا الانقسام اللبناني؟

0: وإلى أي مدى أو ما هو شكل وطبيعة العلاقة الذي يمكن أن يأخذه في مراحل قادمة؟
1: نعم، أطيب التحيات في البداية لك الأستاذ يوسف ولجميع المشاهدين. أعتقد أننا عندما نتحدث عن المشهد اللبناني، الدولة اللبنانية ليست مكونة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. الدولة مكونة من هذه السلطات الثلاث، بمعنى النظام السياسي والقوى السياسية التي تحكم المشهد السياسي اللبناني. على هذا المستوى هناك انقسام كبير. بطبيعة الحال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يصطفان في مقلب ومعهم أحد القوى السياسية فقط فعليا. في المقلب الآخر هناك العديد من القوى الموجودة في المشهد السياسي اللبناني، منها رئيس مجلس النواب الموجود في السلطة، منها حزب الله أيضا موجود في الحكومة، إضافة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جملاط، إضافة إلى الوزير السابق سليمان الفرنجي وغيرهم من القوى السياسية الموجودة في المشهد. لذلك أعتقد بأننا أمام مرحلة من الانقسام الحاد على مستوى المشهد اللبناني، ولكن هذا الانقسام ليس مرتبط بين الدولة والمقاومة أو الثنائي الشيعي أو بين حزب الله وحركة أمل وباقي القوى. فعليا هناك انقسام آخر موجود، ولكن يظهر فقط هذا المشهد المرتبط بمواقف المقاومة والرئيس بري، ومن ناحية ثانية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لذلك أعتقد بأن المشهد الحالي ولوم إيران ربما هو صحيح، قد يكون منطلقه من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن اللوم الأكبر أعتقد بأنه يجب أن يكون واضح على المستوى المشروع الأمريكي في المنطقة والمشروع الإسرائيلي. هناك مشروع إسرائيلي، إسرائيل الكبرى، لبنان جزء منها، وبالتالي كل ما يحصل في المنطقة هو في سياق هذه المشاريع. وأعتقد بأن
0: يعني
1: علينا أن نصوب
0: هذا الانقسام الحاد كما وصفته، هذا الاصطفاف أو الانقسام العمودي كما وصفه أيضا السيد فياض، كيف يمكن أن ينعكس على الساحة اللبنانية؟ تتحدث عن انعكاسه على المشروع الإسرائيلي وعلى المشروع الأمريكي، لكن داخليا في لبنان كيف يمكن أن تكون آثاره وكيف يمكن التعامل مع هذه التبعات التي قال سلام بأن أو حمل سلام حزب الله تبعات أو مسؤولية هذا الرفض؟
1: نعم، بالتأكيد اليوم هناك مسؤولية على الجميع، مسؤولية الدولة أن تقوم بواجبها خلال المرحلة الماضية الذي لم تقم به، وزارة الخارجية الغائبة فعليا، رئاسة الجمهورية التي كان يجب أن تجوب الأقطار حتى تتمكن من تحقيق شيء للمشهد اللبناني، إضافة إلى المسؤولية الواقعة على عاتق المقاومة وباقي القوى السياسية. أعتقد بأن هذه المواقف فعليا هي نتاج لما يحصل في الإقليم. وإذا عدنا إلى النقطة الأساسية، كل ما يحصل في المشهد اللبناني بغض النظر عن حيثيته في الداخل اللبناني هي انعكاسات للضغوطات الإقليمية وللواقع الإقليمي. يعني عندما رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة اتخذوا هذه القرارات المتعلقة بما يتعلق بالمشهد السياسي اللبناني وواقع المقاومة ومسألة السلاح، هذا كان بالضغط من الخارج ولم يكن بإرادة داخلية فقط، وكان هناك خطوات إلى الأمام كان آخرها طرح التفاوض المباشر. بالمقلب الآخر بطبيعة الحال نحن أمام معركة فيها إيران وقوى المقاومة ومنها حزب الله في عملية المواجهة العسكرية. لذلك المشهد اللبناني هو بطبيعة الحال مأزوم انطلاقا من الانقسام الخارجي من ناحية، وأيضا من قبل الانقسام أو على صعيد الانقسام الداخلي من ناحية ثانية، ولكن فعليا لا يمكننا أن نفصل بين ما يحدث في الإقليم والمشهدية السياسية في لبنان، استنادا إلى أن غالب القوى السياسية الموجودة سواء على مستوى السلطات الرسمية أو القوى السياسية التي تمثل قيادات الأحزاب هي تتعرض وتتخذ مواقفها انطلاقا من الضغوط الخارجية أو انطلاقا من محاولات العمل على دوزنة الأمور في الداخل اللبناني وتقليل حدة هذه الضغوطات من ناحية واستيعاب ما يحصل في الداخل اللبناني من ناحية ثانية.
0: طيب سيد يوسف، يعني أمام هذا المشهد المأزوم، وقد أشرت إلى إشارة رئيس الحكومة أو تحميله المسؤولية لإيران، كيف يعني هذه الرسالة من رئيس الحكومة، ما الذي يقصدها من ورائها؟ ويعني هل هو تحويل لهذا المشهد الداخلي، الانقسام الداخلي اللبناني، أو تحميل المسؤولية إلى الخارج اللبناني، وأي شيء يمكن قراءته منه؟
2: نعم، أنا أتوافق مع الدكتور علي على أن الأزمة اللبنانية هي نتاج لأزمة إقليمية، لكن السؤال من ورط لبنان في الأزمة الإقليمية؟ أليس حزب الله ومن خلفه إيران؟ لذلك جاء كلام الرئيس نواف سلام إلى إيران بأنه عليك أن تتركي لبنان وشأنه ليحل مشاكله بنفسه. عندما نقول بأن الدولة اللبنانية تريد أن تفاوض عن نفسها وتحل أزمتها مع إسرائيل برعاية أمريكية، ينبري دائما الحرس الثوري الإيراني وطهران لمحاولة إفشال هذا الموضوع. المفارقة أستاذة إيمان بأنه عندما صدر البيان من وزارة الخارجية الأمريكية، سارع الحرس الثوري

0: الإيراني إلى القول بأن هذا الاتفاق مرفوض بالمطلق قبل أن يتبنى حزب الله هذا الكلام ويصدر بيانه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم؟ وبالتالي الكل في لبنان، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السلطات الدستورية تعتبر بأن مواقف حزب الله هي صدى للموقف الإيراني الذي يريد أن يجعل من لبنان ورقة تفاوض مع الأمريكي وورقة ضغط على الإسرائيلي من أجل انتزاع مكاسب، سواء في أزمة مضيق هرمز أو الصواريخ الفلسطينية أو النووي.
1: سيد يوسف، هذا الموقف الذي تحدثت عنه لرئيسي الحكومة والجمهورية، أي خيارات يضع أمامهما الآن للتعامل مع موقف حزب الله وكذلك معه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أدلى بتصريحات يعني أوضحت بشكل جلي وواضح رفضه لهذا الاتفاق، هذه المفاوضات أو مسار تفاوض؟
0: الخيارات أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو التمسك بالمسار السياسي والتفاوض الدبلوماسي مع إسرائيل وتطبيق ما اتفق عليه في البيان الأخير، وهو أن تبدأ إسرائيل بانسحاب تدريجي من جنوب لبنان ينتشر الجيش اللبناني. وشاهدنا أمس نموذج عندما انسحبت إسرائيل من بلدة دبين وانتشر الجيش اللبناني في هذا الأمر، لم يرق لحزب الله الذي يعترض حزب الله على مسألة أساسية، وهي أن أي اتفاق لا يريد حزب الله التوصل إليه وهو خارج المشهد، هو يريد أن يكون هو من يفاوض إما بالنيابة عنه أو بالأصالة عن إيران، أو يعني إما إيران بالنيابة عنه أو هو بالأصالة عن نفسه وعن إيران. وطالما أن حزب الله لا يجلس على طاولة المفاوضات ويرفض كل هذه العملية السياسية، لذلك هو يقول بأن ورقة القوة بالنسبة للبنان هو سلاحه الموجود اليوم في مواجهة إسرائيل والذي تحول إلى نقطة ضعف للبنان وللشعب اللبناني. المسألة الثانية التي يدعو حزب الله للاستفادة منها هو التفاوض الذي يحصل اليوم في إسلام أباد، ونحن نسأل في لبنان ماذا لو فشلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ ماذا لو عادت الحرب؟ هل نبقي لبنان ساحة مفتوحة على التدمير وعلى القتل الذي نشاهده بأم العين؟ اليوم أستاذة إيمان، الطائفة الشيعية باتت طائفة منكوبة، ومن خلفها لبنان بلد يعيش نكبة حقيقية، أكثر من 1.5 مليون لبناني اليوم مشردون، هم موجودون في الشوارع، هم مهجرون ولا يجدون اليوم من يتلقفهم أو يعطيهم الأمل بحل للمرحلة المقبلة. إذا كان حزب الله يقول لهم راهنوا على قوة السلاح وقوة المقاومة، هذا يعني أن التوغل الإسرائيلي سيستمر، الإجرام الإسرائيلي سيستمر، وهذا يعني أن النكبة للطائفة الشيعية وللبنان ستستمر لأعوام طويلة. واليوم نحن نتحدث عن جنوب منكوب ومدمر، فما بالك لو استمرت العمليات العسكرية، استمر التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية ووصلت إسرائيل إلى بيروت أو إلى البقاع أو إلى غيرها من المناطق في ظل تراجع قوة حزب الله. واضح أن الميدان يدل على أن حزب الله يتراجع جغرافيا. صحيح أن حزب الله لديه اليوم ورقة قوة هي المسيرات التي يطلقها ويزعج إسرائيل فيها، لكن عمليا على الأرض حزب الله يتقهقر ويتراجع في الميدان. هل يمكن أن نبقى نعول على ورقة المقاومة لإعادة انسحاب إسرائيل وهزيمتها؟ وهذا قد يحتاج إلى أعوام طويلة. هل يتحمل لبنان هذه النكبة ومزيد من التدمير؟ أعتقد أنها مغامرة تقود لبنان واللبنانيين إلى الانتحار.
1: دكتور علي، يعني أمام من يرون بأن موقف حزب الله هو مغامرة تقود لبنان إلى الانتحار، ما هي البدائل؟ وهو الذي يرفض العملية السياسية، يرفض التفاوض، ويرفض إلقاء السلاح الذي يرى بعض اللبنانيين بأنه نقطة ضعف باتت للبنان وليست نقطة قوة.
2: نعم، نحن تحدثنا عن انقسام في المشهد اللبناني، البعض يراها نقطة ضعف، البعض الآخر يراها نقطة قوة، ولكن حزب الله حتى نكون دقيقين في التوصيف لم يرفض المسار السياسي. يعني هو في الحرب الماضية أوكل إلى الرئيس نبيه بري مهمة متابعة الشأن السياسي، وتم التوصل إلى اتفاق وسماه بالأخ الأكبر، وانتظر لمدة 1 سنة و3 أشهر، وكان هناك نوع من الإعطاء الكامل للمساحة الدبلوماسية، لم تستطيع أن تحقق أي شيء. في ظل تلك المرحلة الدبلوماسية احتل الإسرائيلي معظم النقاط التي احتل قبل هذه الحرب واستمر بعملياته العدوانية الدائمة، وأيضا قامت الدولة بإجراءات بالتعاون مع الحزب ومع الرئيس بري فيما يتعلق بجنوب الليطاني نسبيا، ولكن كل هذه القضايا لم تحل الأزمة ولم تؤدي إلى توقف العدوان الإسرائيلي. على العكس من ذلك، الأمريكي أطلق يد الإسرائيلي. الآن في ظل هذه المعركة أعتقد بأن هذه العملية التفاهمية الأخيرة هي تأتي في نفس السياق السابق، وعلى العكس من ذلك هي أسوأ مما كانت عليه في المرحلة السابقة. بالتأكيد نحن أمام خياران لا ثالث لهما فيما يتعلق بالمشهد الإسرائيلي، إما خيار غزة وإما الضفة الغربية، ولكن في الحالتين هناك نوع من المشروع الإسرائيلي الذي يريد أن يسيطر على لبنان ويقدمه. إما نتقبل الاحتلال ويفرض علينا الإسرائيلي ما يريده من خلال الشروط التي يقدمها، وأما أن نقاوم بما أوتينا من قوة. ما هي أوراق القوة الموجودة حاليا؟ بالتأكيد الموقف الداخلي اللبناني، الوحدة الداخلية اللبنانية هي أساسية. ورقة المقاومة يمكن الاستفادة منها، الورقة المرتبطة بالإقليم والحرب الإقليمية يمكن الاستفادة منها، وأيضا العامل المرتبط بالواقع العربي يمكن الاستفادة منه. ولكن فعليا نحن شاهدنا انطلاقة من الناحية العملية ومسار المحادثات بين لبنان والعدو الإسرائيلي بأن لبنان لم يستخدم أي من هذه الأوراق. على العكس من ذلك، التفاصيل التي يعني نجمت عن هذا التفاهم الذي نحن في صدد النقاش حوله يبين عن أن هناك نوع من الاستسلام شبه الكلي على مستوى المشهد اللبناني. إسرائيل تطلق يدها فيما تريد، وعلى العكس من ذلك المطلوب من السلطة الرسمية اللبنانية الذهاب باتجاه مواجهة الحزب، مع الإشارة إلى أننا لبنان طرح 5 نقاط سابقا في هذه الاتفاقية أو في هذه الورقة ليس هناك أي التزام بها. بالمقابل ما أرادته إسرائيل فيما يتعلق بمسألة السلاح ومسألة لاحقا ربما الذهاب باتجاه تسوية تتعلق باتفاقية سلام، أعتقد بأنها هي التي طغت على المشهد المرتبط بالورقة. لذلك كانت ردود الفعل كما شاهدناها سواء كان على مستوى المقاومة أو الرئيس بري أو حتى على مستوى متعدد فيما يتعلق بالمشهد السياسي الداخلي اللبناني.
1: شكرا لك دكتور علي شكر، الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، وأشكرك أيضا سيد يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا أيضا من بيروت. معنا الآن هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي من السياسة إلى الميدان. العميد جوني، اليوم القوات الإسرائيلية توسع الرقعة الجغرافية لعملياتها في الجنوب حتى أنها للمرة الأولى توجه إنذارات لبعض القرى أو البلدات التي تحوي أعداد كبيرة من النازحين. ما الذي يقوله لنا ذلك عن الاستراتيجية أو عن المشروع الإسرائيلي في الجنوب؟
3: يعني بداية هي الميدان هو منطلق كل السياسات التي تقارب هذه المشكلة التي القائمة الآن، والميادين إذا صح التعبير المتشابكة ما بين الميدان الإقليمي بالحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة والميدان في لبنان المترابطين مع بعضهما البعض. فإذا عودة إلى السؤال سيدة إيمان، طبعا بعد رفض حزب الله لهذا البيان المشترك الذي صدر من خلال المفاوضات الأخيرة، الآن إسرائيل تريد أن تصعد عملياتها لتؤكد على أن المسار العسكري هو الذي سيحقق المزيد من النتائج على قاعدة القاعدة التي يذكر بها دائما نتنياهو، أن ما لم يتحقق بالقوة سيتحقق بمزيد من القوة. فإذا هذا التصعيد هو استمرار الآن لاستراتيجيات الحرب المتبعة من قبل الإسرائيلي، وواحدة من هذه الاستراتيجيات هي المزيد من التدمير، المزيد من الإخلاءات، والمزيد من الضغط والثقل على حزب الله بالدرجة الأولى، لأن الأمر يتوجه باتجاه بيئته تماما في الجنوب، وطبعا الضغط أيضا على المجتمع اللبناني وعلى الدولة اللبنانية. فإذا هذه الاستراتيجية الآن بدأ بتطبيقها فعلا، أو بدأ بمتابعة تطبيقها، إنما بتضييق أكثر على اللبنانيين. الإنذارات التي ذكرتيها حضرتك هي فعلا توغل أعمق باتجاه الشمال، يعني هو عبر نهر الزهراني، عبر القرى شمال الزهراني. هذه القرى الآن اليوم هي على مقربة من صيدا، من مدينة صيدا، وبالتالي يعني ربما نصبح لاحقا أمام إخلاء كامل لجنوب لبنان من السكان. هذا من جهة. من جهة أخرى الاستهدافات أيضا العنيفة، باعتبار أن هناك خاصة بمسألة المسيرات، يعني هو يسعى إلى تشكيل فراغ سكاني كامل من خلال الاستهدافات العشوائية، ليست مسألة أهداف تعني حزب الله. هناك مدنيون يعبرون بسياراتهم، هناك مسعفون، هناك تلامذة جامعات يذهبون إلى جامعاتهم في بعض المناطق التي يعتبرونها ربما آمنة حتى الآن. هو يستهدف كل شيء، يتحرك.
1: هذا يقودنا لعمليات حزب الله، وهي التي تتفوق في مسألة المسيرات على إسرائيل، رغم حتى ما أشار له ضيفنا السابق من تراجع الحزب جغرافيا كما قال. كيف يمكن توصيف يعني ما وصل إليه وضع حزب الله في تلك المناطق؟
3: نعم، أيضا حزب الله بعد أن رفض الاتفاق، وهو يعني بطبيعة الحال مستعد لهذه اللحظة، لأن رفضه للاتفاق يطالبه بالبديل، والبديل بالنسبة له هو المزيد من أو إبراز القوة والتأكيد على خيار القوة، وهذا ما فعلا أكد عليه في الساعات الماضية بعد أن كثف عملياته. وهنا يعني لي ملاحظة، ليس ثمة تراجعا جغرافيا كما ذكر من قبل حزب الله حقيقة، لأن هناك مسألة قلعة الشقيف تحديدا، وهذا النطاق الضيق الذي وصل إليه الإسرائيلي بعد معركة مهد لها في وقت طويل من خلال دير سريان، وادي الراج أو خلة الراج، زوتر الشرقية، ممر ضيق استطاع أن يخترق فيه هذه المنطقة واحتل قلعة شقيف. تركيز حزب الله الآن الواضح أنه يستهدف هذه القلعة أو يستهدف قوات جيش الاحتلال على هذه القلعة أو بمحيط القلعة، يعني ما يمنعهم من فعلا من استثمار هذا الاحتلال. يعني اليوم جيش الاحتلال لم يثبت مواقعه في هذه المنطقة التي احتلها شرق الليطاني، بالإضافة إلى محاور أخرى. فإذا الموقف العسكري يدل ويشير على يعني ارتفاع في حدة القتال بين الطرفين.
1: أشكرك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ونتابع وإياكم هذه الصور التي بثها حزب الله لاستهداف تجمع لجنود إسرائيليين وناقلت جن من طراز نميرة عند الأطراف الجنوبية لبلدة زوتر الشرقية جنوبية لبنان بمسيرات، وذلك في 2 يونيو الجاري.

0: الآن معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي فيما يتعلق بملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. نور الدين دغير، ربما قربنا أكثر مما ذكرته وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصادر مقربة من الوفد فيما يتعلق بتأجيل الموضوعات المتعلقة بالملف النووي الإيراني إلى مراحل قادمة من هذه المفاوضات، وكذلك تفنيدها لعملية تسليم اليورانيوم المخصب لطرف ثالث.
1: إيمان، بكل تأكيد ما ذكرته وكالة فارس يبدو أنه هو المجمع عليه حتى اللحظة في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولا خلاف في ذلك على أن المرحلة الثانية من الاتفاق ومن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ستركز على مسألة البرنامج النووي، على المسائل الخلافية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن برنامجها النووي، وهذا أصبح أمرا مؤكدا ومحتوما وموافق عليه حتى بين الجانبين الإيراني والأمريكي. الآن بدأ الحديث عن التفاصيل، ما يمكن قوله هنا بحسب المعلومات المتوفرة قد لا يكون هناك بحث للمسألة النووية في هذه الأثناء، قد لا يكون هناك بحث بالتحديد إذا أردنا أن نكون أكثر دقة، قد لا يكون هناك بحث في التفاصيل النووية، لكن بكل تأكيد هناك حديث حول الخطوط العامة، لأن مذكرة التفاهم ترسم المفاوضات عبر مراحل، المرحلة الأولى وتتمثل بوقف الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وكل الملفات المرتبطة بهذا الموضوع، وقف الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما بالمنطقة، نتحدث هنا إسرائيل ونتحدث كذلك عن حزب الله في لبنان، الحديث كذلك عن قضية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي

0: منحنت إلى المرحلة الثانية، وحتى الحديث هنا على أن المفاوضات النووية قد لا تنتهي في 30 يوما، ربما قد يكون أمدها قد يصل إلى 6 أشهر أو ما أكثر. ما يتم حاليا هو الحديث في الخطوط العريضة. ماذا نقصد هنا إيمان بالخطوط العريضة؟ ماذا سيبحث الإيرانيون مع الأمريكيين خلال مرحلة المفاوضات النووية؟ بكل تأكيد سيتحدثون ويبحثون ويناقشون مسألة اليورانيوم العالي التخصيب، مستقبل هذا اليورانيوم. هناك طروحات متعددة، هناك رؤية أمريكية كانت تقول بأن اليورانيوم يجب أن ينقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك رؤية إيرانية تقول بأن إيران مستعدة لتخفيض نسبة تخصيبه من 60% إلى 3.7% و 20%. بين هاتين النظريتين هناك الآن نوع من النقاش والتفاهم على أن جزءا من اليورانيوم أو كل اليورانيوم قد يحول إلى دولة ثالثة، لا أحد ينكر هذا، لكن ليس هناك حديث في التفاصيل في هذه النقاط. هناك كذلك مسألة الغروب النووي أو مدة وقف إيران لتخصيب اليورانيوم، هناك إجماع ما بين الطرفين على أن هذه النقطة هي من النقاط التي سيتم مناقشها، لكن الخلاف في عداد السنوات التي سيتوقف أو تتوقف فيها طهران عن تخصيب اليورانيوم.
1: شكرا لك نور الدين دغير، مراسل الجزيرة أو مدير مكتب الجزيرة من طهران. الآن وجد وقفي فيما يتعلق بهذه النقطة التي تحدثت عنها إيران اليوم الخاصة بملفها النووي، هل هناك أي موقف أو تصريحات من البيت الأبيض تتعلق بها أو ردود ربما على هذه النقطة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريص على أن يكون جوهر هذا الاتفاق هو الملف النووي الإيراني؟
2: صحيح إيمان، ولكن بداية لنتحدث عن ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، وهو متعلق بمزاعم إيرانية بأنها أطلقت طلقات تحذيرية على سفن حربية أمريكية أجبرتها في خليج عمان، أجبرتها على الانسحاب إلى المحيط الهندي. القيادة المركزية نفت ذلك، بل أكدت بأن فعلا كهذا إطلاق طلقات تحذيرية ضد سفن حربية أمريكية سوف يعد انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار، وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية تنفي ما ورد لدى السلطات الإيرانية عن إجبارها سفن أمريكية إلى الانسحاب من خليج عمان إلى المحيط الهندي. فيما يتعلق بسؤالك عن الموضوع النووي، كما قلت إيمان، الرئيس ترامب يعتبر قضية عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا هي تصب في جوهر الاتفاق مع إيران، ولكن نحن نتحدث الآن عن أمرين. هناك مذكرة التفاهم التي سوف تضع أسس المفاوضات المقبلة لمدة 60 يوما، والتي ستفضي إلى هذا الاتفاق الذي يريده الرئيس ترامب. مذكرة التفاهم سوف يكون ضمن بنودها كما ذكر الرئيس الأمريكي مسألة متعلقة بتعهد إيران بمناقشتها قضية عدم امتلاكها سلاحا نوويا أو تطوير السلاح النووي أو حتى شراء سلاحا نوويا، أن تكون هذه القضية هي ضمن مذكرة التفاهم. ولذلك البيت الأبيض أضاف تعديلا متعلقا بهذا البند بهذه التفاصيل، وتم إرساله إلى إيران، وهو ما تدرسه إيران حتى اللحظة، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بمضيق هرمز. القضية الثانية الجوهرية المتعلقة بالمضيق هو أن الرئيس ترامب يريد أن يتم إعادة فتح المضيق فور التوقيع على مذكرة التفاهم، أي أن لا يكون فتح المضيق موضوع يرحل إلى 60 يوما ليتم ضمه في نهاية المطاف بالاتفاق النهائي، يريد له أن يكون ضمن الاتفاق الأولي. كذلك قضية تسلم الولايات المتحدة اليورانيوم عالي التخصيب، الرئيس ترامب يريد أن تضم مذكرة التفاهم بندا متعلقا بمواعيد زمنية، متى بإمكان القوات الأمريكية التوجه إلى إيران للحصول على اليورانيوم عالي التخصيب والفترة الزمنية. هو قال بالأمس أن هذه العملية لاستخراجه من باطن الأرض بحاجة إلى نحو أسبوع إلى أسبوعين، ونقل معدات ثقيلة وما إلى ذلك، لذلك هو يريد لها أن تتم عبر الاتفاق مع إيران. قضية أخرى أكدها الرئيس ترامب وقال في نهاية المطاف الولايات المتحدة سوف تنتصر إما على الورق أي بالاتفاق سلميا مع إيران أو عسكريا كما قال الرئيس ترامب.
1: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من أمام البيت الأبيض في واشنطن.

0: معنا أيضا للحديث عن هذا الموضوع في الاستوديو تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. معنا كذلك في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستوري صادقي. أهلا بكم. ما أبدأ معك تيم، يعني في قراءة هذا المشهد وما الذي يحصل فيه الآن؟ هل يمكن القول بأنه محاولة كل طرف صياغة هذا الاتفاق بالشكل الذي يريد؟
1: بكل تأكيد كل طرف من الطرفين يود أن يؤثر لكي يكون الاتفاق لصالحه. السؤال، هل كلا الطرفين على استعداد لتقديم أشياء محددة؟ هناك ميزات باستطاعتها أن تحققها إيران، على سبيل المثال المكاسب الاقتصادية والاستقلالية للتصرف في مجالات متعددة، وهناك مكاسب للولايات المتحدة الأمريكية إذا ما ضمنت الأمن والاستقلال بمستويات أعلى في المنطقة وفي العالم، وبالتالي كلا الطرفين يتعين عليهما أن يقدما بعض النقاط. هناك حديث مستمر أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلت ذلك في الثمانينيات من القرن الماضي أو في مفاوضات أخرى، هذه الحجة تكررت. يمكننا أن أبدأ من عام 79 وأسرد القائمة بما فعلته إيران ضد الولايات المتحدة. نحن في العام 2026 وننظر قدما ل 2030 وكيف نمضي قدما إلى ما بعد ذلك، ويتعين على كلا الطرفين أن يقدم بعض التنازلات لتحقيق ذلك.
0: ما دمت يعني تحدثت عن أن السؤال الذي يجب أن يطرح الآن هو مدى استعداد الأطراف لأن تقدم شيئا، ما المستعدة واشنطن أن تقدمه في هذه المرحلة لأن تمضي هذه المفاوضات قدما؟
1: أعتقد أنه إذا ما تابعنا الوضع أن الرئيس ترامب هو رجل أعمال ولقد أمضى كل حياته يعقد الصفقات بشكل من الأشكال، وليس من المنظور السياسي ولكن حتى في مجال الأعمال دائما ما يبدأ بموقف متشدد عالي السقف، ولكن مع الانتهاء من المباحثات يكون قد قدم شيئا ما أو على استعداد لتقديمه. إذن هناك قائمة من المطالب، أربعة إذا ما أضفنا مضيق هرمز، ثلاث نقاط تحدث عنها منذ البداية. إذا ما تابعنا الموقف الإيراني، إذا ما شاهدنا أن إيران باستطاعتها أن تقدم تنازلات في الملف النووي، أعتقد أن الولايات المتحدة تكون على استعداد لرفع العقوبات التي أثرت سلبا على الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفك تجميد المليارات من الدولارات المجمدة. أما إذا ما كان لدى القيادة في إيران شواغل بخصوص 90 مليون نسمة في إيران، وإذا ما كانت تحرص على المدى البعيد والاقتصاد لصالح الأمة الإيرانية، الخطوة الأولى للوصول إلى هذه النتيجة تكون برفع العقوبات وبفك تجميد الأصول. أتحدث عن أمرين منطقيين، إيران تود بالفعل أن تحصل على الأموال وأن ترفع العقوبات، هذه من بين المطالب المنطقية. الولايات المتحدة الأمريكية تود من إيران أن تكتب خطيا ما قالته في الفتوى في العام 2010 بأنها لن تسعى إلى الاستحواذ على سلاح نووي. إذا ما اتسم الطرفان بالعقلانية، أنا أعرف أن الطرفين لا يثقان ببعضهما، ولكننا نضيع الوقت إذا ما عدنا إلى القائمة الطويلة. إلى أين نذهب قدما وليس بالعودة إلى 79 و80 ومنذ سنة؟ نحن هنا الآن، كيف نصل إلى مكان أفضل؟
0: دكتورة ستوري، يعني تحدثتم عن لغة رجل الأعمال في موقف ترامب، لكن في لغة السياسة في الموقف الإيراني، هل إيران على استعداد أن تعطي مقابل الملف النووي؟ نعلم بأن ترامب مصر على أن يكون جوهر هذا الاتفاق هو الملف النووي الإيراني، لكن إيران حتى اليوم تقول بأنها يعني لا تطرح ذلك الملف في المراحل الأولى من التفاوض، أو على الأقل في هذه المرحلة من هذا الاتفاق، وكذلك تفند الحديث عن تسليم مخزونها من اليورانيوم إلى طرف ثالث. إلى أي مدى يمكن أن تذهب إيران في ذلك، في هذا الموقف؟
1: أعتقد أنه يتعين علينا أن نفهم الموقف الإيراني ونفهم الخيارات الاستراتيجية لإيران. لقد انخرطت إيران في مباحثات نووية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2025 و2026، وفي كلتا الحالتين تعرضت للهجوم. هذا أدى بإيران للتفكير بأن المباحثات والمفاوضات النووية قد تكون لتغطية عمل عسكري ضد البلاد، وبالتالي بصفتها الجانب المنطقي أو العقلاني لن تذهب بنفس النسق الذي يمكن أن يؤدي إلى هجوم إضافي. ما هي الضمانات بأنه إذا ما توصلت إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم الأخيرة بشن هجوم جديد على البلاد؟ هذا سؤال جاد يطرح على مستوى الشعب الإيراني في الداخل الإيراني. الآلاف من الناس يتظاهرون في الطرق، ومن بين الشعارات الأساسية هي لا نود أن نتفاوض ونستسلم للولايات المتحدة الأمريكية ونكرر نفس الخطأ. وبالتالي بالنسبة إلى إيران، الخيار الذي تقدمه، نعم سوف أنخرط في مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مسألة الملف النووي سوف تؤجل إلى ما بعد توقيع مذكرة التفاهم.
0: لكن أيضا ما هي الضمانات بأن لا يتغير الموقف الإيراني من ذلك الملف؟ يعني هناك عدم ثقة أو غياب ثقة كما تقولين لدى إيران بأن تقوم بالاتفاق على شيء وأن تشن الولايات المتحدة هجمة عليها، ولكن هناك في المقابل يعني موقف أمريكي أيضا مشكك. ماذا لو عقدنا هذا الاتفاق وتغير الموقف الإيراني خاصة فيما يتعلق بهذا الملف النووي؟
1: نحن نتحدث الآن عن نظام في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكتفي بمهاجمة إيران وبقتل المدنيين في إيران، الآلاف من المدنيين الإيرانيين، وأيضا انخرط النظام الأمريكي بإجراءات معادية لإيران. زميلي لا يود أن يعود إلى التاريخ، ولكن منذ العام 53 وليس أو 63 وليس 79، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتخذ شتى الإجراءات ضد إيران، وبالتالي يحق لإيران حتى كجهة مراقبة، كجهة عقلانية، هل تتوقعين من إيران أن تذهب بنفس الاتجاه ونفس النسق؟ دعيني أنهي لو سمحت الفكرة. إذا ما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بحوار حقيقي مع إيران، إيران لم تلغي المباحثات، تقول أنا بحاجة إلى جهة ضامنة ملموسة أو طريقة ملموسة لتحقيق الضمانات هذه للحفاظ على ورقتي، سواء كان ذلك بملف النووي أو بمضيق هرمز. ولكن السؤال هنا، يتعين على ترامب أن يسوق للاتفاق كانتصار في الداخل الأمريكي لأنه انتقد خطة العمل الشامل المشتركة وإدارة أوباما، سوف يكون من الصعوبة بمكان بالنسبة إليه أن يوافق على أي اتفاق هو أقل من خطة العمل الشامل المشتركة السابقة، وهذا هو التحدي بالنسبة إليه. وبالتالي لربما يتعين عليه أن يقبل في نهاية المطاف أن إيران سوف تؤكد أنها لن تسعى أبدا إلى تطوير سلاح النووي وفقا لعام 2025. وبتقييم متاح علنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة قال إن إيران لم تسعى إلى الاستحواذ على السلاح النووي. هذه السردية الإمبريالية التي سمعناها بخصوص العراق، أسلحة الدمار الشامل التي لم تكتشف أبدا، وأدى ذلك إلى فرض العقوبات وقتل الملايين.
0: من الواضح بأن الملف النووي هو خط أحمر لدى إيران، وكما تقول الدكتورة سيتوري يعني هي تطلب جهة ضامنة لأي اتفاق. لكن ما هي الخيارات الأمريكية؟ نحن نعلم يعني مواقف اليوم لا حديث إيراني عن الملف، وترامب يريد التطرق إلى هذا الملف كجوهر لهذا الاتفاق، أين يأخذنا ذلك؟
2: I need to correct
1: أود أن أصحح بعض الأمور التي تفضلت بها الضيفة الكريمة. عندما تتحدث عن الخبراء الذين يرون أن إيران لا تسعى أبدا إلى الاستحواذ على سلاح نووي، هذا غير صحيح. ما من شيء يقول لنا أن إيران بحاجة إلى استخدام

0: اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة أعلى من 20% لأي استخدامات مدنية. 20% هي النسبة المطلوبة للطاقة. عندما نصل إلى 60%
1: لكنه ليس 90%
0: واحد لهذا الموضوع. تخزن إيران اليورانيوم المخصب، تستخدم هذا اليورانيوم المخصب لاستهداف استخدامات أخرى. ما من دولة على وجه الأرض تخصب بهذا المستوى، بهذه النسبة 60% أو أعلى في العالم، إلا الدول التي لديها
1: لكنه لم يصل إلى نسبة 90% اللازمة لصنع هذا السلاح النووي. يعني ما زال حتى الآن في مرحلة 60%، وإيران حتى هذه الساعة تقول بأنه ليس للاستخدامات العسكرية.
2: Well, it's not for civilian use either, so I'm not sure.
0: ليس لاستخدامات مدنية أيضا، وبالتالي لست متأكدا من ماهيته ولماذا يستخدم. ما من غرض آخر سوى الاستخدام العسكري. لا نخزن بنسب أعلى من 20% إلا في حال كنا نسعى إلى سلاح. ما من خبير في العالم يقول لك شيئا مغاير. الضيفة الكريمة لم تجب عن السؤال بخصوص ما تقدمه إيران للتنازلات. ما من تنازلات، هي كررت نفس الحجج ونفس الأفكار. تعرضنا لهجوم العام الماضي وفي السابق تعرضنا لهجوم. أين نحن اليوم وكيف نمضي قدما؟ هذا هو السؤال المنطقي.
1: كيف يمكن المضي قدما من وجهة النظر الأمريكية، الخيارات الأمريكية، فيما لو تمسكت إيران بهذه النقطة، بعدم تناول هذه النقطة في هذه المرحلة من المفاوضات من هذا الاتفاق؟
2: Your guest said there has never been, and there is no.
0: الضيفة الكريمة قالت إنه ما من دليل وما من أدلة بأن إيران تسعى إلى الاستحواذ على سلاح النووي. لو كان هذا صحيحا، لا مشكلة بالنسبة إلى إيران إذن أن توقع الورقة وتكتب ذلك وتقبل المليارات من الدولارات مقابل ذلك.
1: طيب، هل يعني بانطلاقا من التصريحات الإيرانية اليوم، هل يمكن أن نشكل أو نكون صورة عما يمكن أن يكون عليه الرد الإيراني على المقترح الأمريكي؟
0: إيران هي موقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والهدف منها كما هي مسمات أن لا تنتشر الأسلحة النووية، وبالتالي وافقت إيران على عدم تطوير سلاح نووي. هذا ليس تقييمي، هذا تقييم أمريكي ويمكن البحث عنه. وحتى الرئيس السابق لمركز مكافحة الإرهاب قال إنه لم يكن لدينا معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران تسعى إلى تطوير سلاح نووي، وبالتالي هذا هو السؤال. نسبة 60% من التخصيب في اليورانيوم ليس بمستويات أدنى أو أعلى. نحن نتحدث هنا عن عامل ردع. إن إيران تستعد للتفاوض، ولكن تبقي على ورقتها لكي يكون لديها ورقة تفاوضية للانخراط في المفاوضات. لو لم يكن لدى إيران هذه الورقة، ما كانت الولايات المتحدة لتدخل في مفاوضات مع إيران. مجددا، تخيل الوضع، ضعي نفسك مكان الإيرانيين. لقد فقدوا الآلاف من المدنيين الإيرانيين وهم يتفاوضون مع القتلة، مع الجانب الذي قتل المدنيين. هذا بحد ذاته تنازل من جانب إيران، وبالتالي آن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية لكي تثبت أن هدفها ليس تحقيق المجازر أو ارتكاب المجازر والدمار. إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أي من أهدافها العسكرية الأساسية ولم تؤدي إلى انهيار النظام. ما هي الأهداف إذن؟ أن تمنع إيران من الاستحواذ على سلاح نووي. على سبيل المثال، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ألم يقل هو أنهم قاموا بالقضاء بشكل كامل على البرنامج النووي؟
1: وأشكرك تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وفي آخر التطورات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات لسي أن أن إن المفاوضات كانت صعبة وأنهم نجحوا في تحقيق اختراق كبير، وأشار إلى أن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن على إيران أن ترحم جنوب لبنان وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. من جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط. في الأثناء نقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا اتفاق الآن. ميدانيا تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 ضباط في المعارك هناك. بدوره قال حزب الله أنه قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف ومناطق أخرى. إيرانيا نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل القادمة من المفاوضات وليست مطروحة حاليا. ونفى المصدر للوكالة أن تكون إيران وافقت على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. من جانبه قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي للجزيرة إن الوكالة لم تستطع التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم منذ أكثر من 8 أشهر، وتوقع أن تلك المواد لا تزال في الموقع الذي استهدف في يونيو حزيران الماضي. معنا الآن من بيروت مراسل الجزيرة تامر أصمادي، معنا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أبدأ معك إذن كارمن جو خدار، وبآخر التطورات الميدانية في هذا المشهد في جنوب لبنان الذي شهد اليوم تصعيدا وغارات متواصلة في مناطق متفرقة قد تكون يعني الأولى التي تنزل فيها منشورات إسرائيل بالأخلاق كذلك.
3: إيمان، الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على جنوب لبنان، على قضاء صيدا في المرواني غارات تؤدي إلى ضحايا، ننتظر تحديثات من وزارة الصحة اللبنانية. على قضاء صور أيضا غارات متتالية وقصف مدفعي كان باتجاه المنصوري والحوش، وكل هذه المنطقة استهدفت، قضاء بنت جبيل كفرة وغيرها من البلدات، قضاء أيضا جزين كان في عين الاستهدافات الإسرائيلية كان بالقصف المدفعي، أو حتى الغارات التي لم تهدأ منذ صبيحة هذا اليوم باتجاه مليخ والريحان والقطران، وكل هذه المنطقة كانت قد استهدفت من قبل إسرائيل كما أشرنا منذ صبيحة هذا اليوم. لناحية التركيز العسكري بالنسبة لعمليات حزب الله، نحن نتحدث عن 25 عملية أعلن عنها حزب الله تباعا خلال النهار، أكثر من نصفها هي في قضاء النبطي، مركزة باتجاه زوطر الشرقية وأيضا باتجاه قلعة الشقيف التاريخية ويحمر الشقيف. أيضا هذه المنطقة تشهد عمليات مكثفة بالنسبة لحزب الله، يستخدم المسيرات الانقضاضية، الدفعات الصاروخية وأيضا القذائف المدفعية باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في منطقة النبطية التي حولها حزب الله وفق توصيف الخبراء العسكريين إلى مصيدة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي عبرت إلى شمال الليطاني ومن هناك يستهدفها بشكل مكثف، وتعلن اتباع عن هذه القوات عن إصابة ومقتل جنود وضباط في تلك المنطقة. ولكن عمليات حزب الله أيضا كانت باتجاه بلدة القنطرة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، أيضا باتجاه النقورة قبل قليل هو أعلن عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، وهناك محور أساسي في الميدان، هنا نتحدث عن محور مستجد بين الشاف وحداثة، محاولات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى حداثة، هذه البلدة التي فيها مرتفع ب700 متر، تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي بجهدها الكبير وتدفع باتجاه تعزيزات عسكرية في هذا المحور للوصول إلى هذه التلة والسيطرة بالنيران حتى الوصول إلى وادي الحجير الذي بدوره كان قد شهد اشتباكات ومواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين مقاتلي حزب الله. في هذه الأثناء يعلن الحزب عن عملية جديدة، استهداف لتجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف بدفعة صاروخية ويبدو أيضا أن هناك غارة على مدينة النبطية، ننتظر التحديثات بهذا الاتجاه والغارات، خاصة أننا قبل قليل رصدنا تحليقا على علو منخفض من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي أيضا بدورها كانت قد كثرت

0: تفت استهدافاتها لقضاء النبطي أكان شوكين والنبطي بعينها، كما كانت المسيرات تستهدف السيارات في بلدة النبطي في مدينة النبطي بالأحرى. وكنا مع الزملاء من هناك نرصد المشهد المشتعل في أحد العناوين الرئيسية بالنسبة للاقتتال الميداني لناحية الغارات ولناحية القصف الذي ينفذه حزب الله، كما أشرنا باتجاه تجمعات وتموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. هذا التصعيد في الميدان لا يمكن فصله عن المسار السياسي وعن التصعيد الكلامي في اللهجة السياسية، وهذا التصعيد ما زال مستمرا، وهناك ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة لناحية كل ما يجري في الميدان.
1: شكرا لك كارمن جو خدار. معنا الآن تامر أصمادي. وكما قالت كارمن، يعني هذا التصعيد لا يمكن فصله عن المسار السياسي والمواقف السياسية والتي بدا واضحا وجليا الاستفافات فيها اليوم في لبنان. قربنا أكثر من هذا المشهد السياسي.
2: بالفعل إيمان، التصعيد في الميدان الذي تحدثت عنه كارمن يقابله هنا تصعيد في السياسة. جوزيف عون ونواف سلام على جبهة، ورئاسة البرلمان وحزب الله على الجبهة المقابلة. بدا واضحا بأن التصعيد والتوتر في الخطاب هو سيد الموقف خلال الساعات الماضية، لا سيما في ظل الاتهامات التي وجهها الرئيس اللبناني، بالإضافة إلى نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، باتجاه إيران، صوبا باتجاه إيران بشكل واضح لا لبس فيه خلال الساعات الماضية، عندما اتهماها بأنها تستغل ورقة جنوب لبنان في المفاوضات الجارية بينها وبين الولايات المتحدة. لا بل إن نواف سلام ذهب إلى أبعد من ذلك عندما طالب طهران بأن ترحم جنوب لبنان وسكان الجنوب من مغامراتها فيما يتعلق بدفع البلاد باتجاه موجة جديدة من التصعيد، وهو يقول إن لبنان نجح بالفعل بالوصول إلى ما وصفه باتفاق وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، لكنه فوجئ بموقف الحرس الثوري الإيراني الذي صدر قبل الجميع وعبر عن رفضه هذا الاتفاق على حد وصفه. وأيضا الرئيس اللبناني تحدث عن كثير من التعقيدات والعقبات التي فرضتها إسرائيل خلال المحادثات، لكنه قال بأن لبنان استطاع أن يحصل أو يتحصل على نقاط إيجابية في هذه المحادثات التي جرت في الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين. وبدا واضحا بأن كلا الطرفين، كلا الرجلين نواف سلام وقبله جوزيف عون، يدافعان بشكل واضح عن هذه المخرجات التي تلزم حزب الله أو حزب الله بالانسحاب من جنوب نهر الليطاني ووقف إطلاق النار، وأيضا الذهاب إلى المناطق التجريبية في مرحلتها الأولى في إشارة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض القرى والبلدات لتحل محلها أو يحل محلها الجيش اللبناني، وهذا بشكل أولي. لكن بدا واضحا بأنه لا توجد أي خطة، أي أجندة، أي جدولة للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، لا يوجد أي نص على ذلك، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى يعني انتقاده لهذه المخرجات والقول بأنها لم تنصف لبنان وبأنها تحمل الكثير من الأفخاخ، لا سيما ما يتعلق بالمناطق التجريبية التي سوف تنسحب منها إسرائيل في حال الوصول إلى الاتفاق. وبدا لافتا بأن حديث نبيه بري ترافق أيضا أو جاء أيضا عقب زيارة لقائد الجيش اللبناني إليه، والحديث معه لم يعني يخرج عن هذا اللقاء أي معلومات حتى هذه اللحظة، لكن نبيه بري ترك الباب مواربا، قال بأنه لا يمانع من انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب نهر الليطاني ووقف إطلاق النار، لكن ذلك يستدعي أيضا في المقابل انسحاب انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية، وأيضا منع الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية برا وجوا وبحرا، ليحقق مكاسب أو لتحسين الشروط التفاوضية كما هو يرى رئيس مجلس النواب اللبناني.

0: لك تامر صمادي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. الآن من رام الله فاطمة خمايسي، إذن رئيس الوزراء نتنياهو يقول بأنه لا اتفاق وأن حزب الله هو الذي يعارض هذا الاتفاق، لكن كيف تتعاطى إسرائيل على مختلف مستوياتها مع هذا الاختراق الكبير كما وصفه جوزيف عون؟
1: نعم إيمان، على ما يبدو بأن إسرائيل تسعى إلى رسم معادلة مختلفة، هي تفاوض الدولة اللبنانية على مبدأي نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى ما يسمى بالسلام التاريخي، وتعتبر بأن الحل الأمثل للتعامل مع حزب الله هو مواصلة العمليات العسكرية، لذلك هي تحاول الفصل ما بين هذا المسار التفاوضي وما بين الميدان. لا حديث عن انسحابات إسرائيلية من جنوب لبنان، لا حديث عن وقف لإطلاق النار، بالتالي إسرائيل تفاوض ولكن من موقع قوة بحسب التصريحات الإسرائيلية الرسمية، وأيضا هي لا تريد عرقلة الرغبات الأمريكية الدائرة في سياق تفاوضي أوسع، ذلك المتعلق مع المفاوضات الإيرانية بشكل مباشر. لذلك هذه هي المسارات السياسية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى التعامل مع الجبهة اللبنانية، ولكن كيف ينعكس ذلك على المشهد السياسي في داخل إسرائيل؟ هنالك غضب، هنالك استياء، هنالك من يرى من وزراء داخل حكومة بنيامين نتنياهو بأن أيدي الجيش مكبلة بفعل القيود الأمريكية، وهو ما يؤدي إلى عدم إمكانية تعامل الجيش مع هذه التهديدات الأمنية كما يجب. مثلا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يطالب بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت من أجل التعامل مع تهديدات حزب الله. هنالك أيضا مطالب للاستيطان في جنوب لبنان وتغيير حدود إسرائيل، على اعتبار أن الاستيطان في نهاية المطاف سوف يجلب الأمن والأمان إلى سكان شمال إسرائيل. في المقابل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعتبر بأن العمليات العسكرية الدائرة في جنوب لبنان سوف تحقق الأهداف التي وضعت لها. بداية هنالك هدف على مستوى الفارق الزمني القصير، ألا وهو أن يتم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، منزوعة من تواجد عسكري تابع لحزب الله في منطقة الليطان، ومن ثم تعمل إسرائيل على الغاية الكبرى ألا وهي نزع سلاح حزب الله، إما عن طريق الدبلوماسية أو عن طريق مواصلة العمليات العسكرية أو الدمج ما بين المسار السياسي والمسار العسكري. هذه الرؤية الإسرائيلية بخصوص الجبهة اللبنانية إيمان. وأيضا هنالك المعادلة التي تسعى إسرائيل إلى فرضها ألا وهي قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل استهداف حزب الله لبلدات شمال إسرائيل. كيف ينعكس ذلك على الميدان؟ حتى اللحظة هنالك هدوء حذر على مستوى البلدات الحدودية الإسرائيلية في الشمال، لم يتم تفعيل صفارات الإنذار منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، ما يعني بأن عمليات حزب الله تستهدف بشكل مركز ومكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، وهذا الأمر ينعكس أيضا في تصريحات الجيش حول نتائج هذه الجبهة. هو كان قد تحدث في بيانه الأخير عن استهداف حزب الله لقوة إسرائيلية في جنوب لبنان عبر إطلاق مسيرة، هذه المسيرة انفجرت وهو ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة. كان هنالك أيضا حدث أمني آخر في منطقة زوتر الشرقية وهو ما أسفر عن إصابة ضابطين بجروح جراء اشتباكات اندلعت وجها لوجه في تلك المنطقة ما بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي.
0: فاطمة خمايسي مراسلة الجزيرة كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. وللحديث أكثر عن هذا الملف معنا من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم، أبدأ معك سيد ميشيل أبو نجم. إذن التصعيد والتوتر يعني في الخطاب السياسي هما السيدة الموقف الآن، الرئيس عون يتحدث عن اختراق كبير وعن الانسحاب من جنوب الليطاني، حزب الله من جهته كما نعلم يتحدث عن أن لا وقف للنار دون اتفاق شامل كامل دون شرط أو قيد. هذا المشهد السياسي في ظل هذه المواقف إلى أين؟
2: مساء الخير. من الواضح أن ما يعرف باتفاق واشنطن لوقف النار انعكس تصعيدا داخليا في لبنان، وانعكس مزيدا من التوتر الداخلي في البيئة السياسية اللبنانية المنقسمة أصلا حول الحرب وتداعيات هذه الحرب. وواضح أن الطرفين كل منهما ألقيا بكل أوراقهما على الطاولة، فالرئيس جوزيف عون والرئيس رئيس الحكومة نواف سلام أعلنا بكل وضوح أن هذا الاتفاق يمثل الفرصة الأخيرة لبسط سيادة الدولة ولتحقيق مطلب الانسحاب الإسرائيلي الذي لم يذكر في شكل صريح في ما حصل من اتفاق في واشنطن. في المقابل أعلن حزب الله رفضا كاملا وشاملا لمجريات هذا الاتفاق. هذا يطرح تحديات كبرى على كيفية تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع وعلى ما عرف بالمناطق النموذجية أو المناطق التجريبية التي حدثت تجربة ميدانية أمس بالانسحاب الإسرائيلي من دبين وبدخول الجيش اللبناني إليها، إلى هذه البلدة على تفهم قضاء مرج عيون. في الواقع الضبابية والغموض يحيطان بالوضع بكيفية تنفيذ هذا الاتفاق، لكن لوحظ اليوم طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي صحيح انتقد الاتفاق، وطبعا هو سوف ينتقد هذا الاتفاق ومجرياته، لكنه فتح نافذة في شكل عام بإعلان قبوله بمبدأ الانسحاب المتوازي بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ووحدات حزب الله من جنوب الليطاني. هناك أمر آخر لم يبرز إلى العيان بعد، وهو موقف وسلوك الجيش اللبناني الذي تلقى إليه دائما كرة النار التنفيذية على أرض الواقع وعلى أرض الجنوب. واليوم سجلت زيارة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الرئيس بري.
0: نعم.
2: لذلك هناك حتى الساعة غموض، لا يوجد أي إطار تنفيذي واضح لكيفية تنفيذ هذا الاتفاق. وقد رأينا أن بنيامين نتنياهو
0: هذا هو السؤال، يعني حتى وإن كان
2: يعني استغل حتى
0: وإن كانت هناك بعض الإيجابية فيما طرحه الرئيس نبيه بري من ربط الانسحاب بالانسحاب كما تقول، يعني عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ هذا الاتفاق أو هذه الضبابية على الأقل حتى هذه الساعة، وعدم الحديث الإسرائيلي عن اتفاق يعني مع لبنان يضمن هذا الانسحاب الإسرائيلي كما يعني يريده لبنان، كيف ينعكس على هذه على هذه المواقف الداخلية وعلى كيفية إقناع الطرف الآخر بموقفه؟
2: أولا دعيني أقول أن كلي الطرفين يعني إسرائيل وحزب الله يتطلعان إلى نهاية هذا المشهد، إلى الأفاق النهائية، كيفية ترجمة التنفيذ. يعني حزب الله طبعا يطالب بانسحاب شامل وكامل أو أقله برنامج زمني لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي المقابل إسرائيل تريد الهدف النهائي وهو المباشرة بدءا من الآن بنزع سلاح حزب الله، وكلا الطرفين يعلمان ماذا يخطط الطرف الآخر. أما بالنسبة إلى لبنان فواضح أن الأمور وصلت إلى عنق الزجاجة على الصعيد التنفيذي، ومن هنا أهمية طرح المخارج. يعني إذا استمر حزب الله في الرفض فكيف سيطبق الجيش اللبناني هذا الأمر؟ الأمور تختلف عن اتفاق تشرين الثاني 2024 لوقف النار، حين انصاع حزب الله أو وافق على تفكيك سلاح جنوب الليطانيا حتى لو لم يطبق هذا الأمر في شكل نهائي، لكن اليوم يعلن رفضه في شكل واضح ما لم يكن هناك برنامج زمني لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. لذلك كل المشهد اللبناني الداخلي متوتر وليس هناك من مخرج. في مواقف القوى السياسية الداخلية يلاحظ أن بعض القوى تطرح إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض المخارج، مثلا اليوم الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي أكمل انتقاداته لأداء السلطة اللبنانية وقال إنه ليس المطلوب التفاوض من أجل التفاوض، مستشهدا بما حصل بمسيرة اتفاق أوسلو أو بمسار أوسلو في شكل عام. وحتى الساعة ليس هناك من مخارج. في هذا الوقت يترقب
3: موقف الجيش اللبناني، كيف سينفذ هذا الأمر؟ هل سيدخل كما حصل يعني خطوة خطوة وفي شكل عملي من دون الإعلان عن موقف واضح؟ الحكومة أساسا منقسمة يعني، وقد انعكس ذلك على جلسة مجلس الوزراء بالأمس، وربما يطفي ذلك مزيدا من التوتر داخلها ومن الانقسام داخلها وربما إمكانات الشلل والتعطل.
0: هذا التوتر والانقسام، ومعي السؤال لك سيد شادي الشرفة، في القدس ليس فقط في الموقف اللبناني وإنما أيضا في الوسط الإسرائيلي مما يتعلق بهذا الاتفاق مع الحكومة اللبنانية، وهي إسرائيل التي ترى بأن أيديها أيضا مكبلة من قبل الولايات المتحدة. إلى أي مدى يمكن أن تنجح إسرائيل أيضا هي من جهتها في فصل المسارات، تواصل عملياتها في الجنوب اللبناني من جهة، وتفصل ذلك السلوك مع مفاوضاتها في واشنطن؟
4: تحية طيبة. يعني أولا لا يوجد انقسام جاد في إسرائيل فيما يتعلق في الاتفاق، بمعنى الانقسام هو من هو متشدد ومن هو أكثر تشددا بلبنان، بمعنى لا يوجد رأي آخر من كل الأحزاب السياسية الإسرائيلية على يمين ويسار الخارطة السياسية، من هم موجودون في الائتلاف أو في المعارضة، من هم ضد مواصلة العمليات العسكرية في لبنان، بل أكثر من ذلك جميعهم يجمعون على ضرورة تفريغ جنوب لبنان من محتواها السكاني. يعني هذه مسألة شبه مفروغة وسمعناها من رؤساء الأحزاب كافة بالمناسبة، وبالتالي هذا الانقسام غير موجود، إلا من يطالب الآن بأن يكون التوجه مثل بن غفير يريد أن يتم ضرب الضاحية ويتم ضرب كل مكان في لبنان، سموتريتش كذلك الأمر، بعض أعضاء الليكود مما فيهم وزير الدفاع الذي يريد أن نقول أن يتم رفض هذه الإملاءات الأمريكية وأن يتم ضرب بيروت، وهذا ما تم تسريبه بالإعلام الإسرائيلي. وبالتالي إسرائيل ترى أن هذا الاتفاق يوفر لها فرصة لكي تواصل عملياتها العسكرية وحرية العمل العسكري في لبنان. الذي جرى هو كالتالي، تم وضع اتفاق، هذا الاتفاق بكل بنوده لا يمكن لحزب الله، يعني تم صياغته وحياكته بطريقة لا يمكن لحزب الله أن يوافق عليه، خاصة أن البنود تتحدث بما معناه حرية العمل العسكري الإسرائيلي، يعني حق الرد الإسرائيلي والعمل الإسرائيلي وإلى ما ذلك من البنود. وبالتالي نحن أمام اتفاق، كل بند فيه بحاجة إلى اتفاق. أمام هذا الغموض في هذه البنود، واضح أن السردية الإسرائيلية كانت أن لا يقبل حزب الله هذا الاتفاق وأن تواصل عملياتها، وهي مصممة على تفريغ جنوب لبنان. أقول ذلك يعني اليوم إيرز فينر، وهو يعني عميد احتياط من أهم الشخصيات المؤثرة وتصنع القرار في إسرائيل، لأنه رئيس منظمة البتحنستيم أو الأمنيين، يعني قال بوضوح لدينا عدة شهور للعمل في لبنان، في هذه العدة شهور يجب أن نعمل على تفريغ كل جنوب لبنان محتوى السكاني، حتى لو انسحبت إسرائيل من موقع من قرية وأتاحت للجيش أن يدخل، هذه ليست رؤية استراتيجية لدى الجيش، هذا تكتيك مؤقت لحين يعني إحكام القبضة على الجنوب. لديهم في لبنان مشاريع استيطانية معروفة، تم تشكيل أكثر من جمعية من أجل الاستيطان في لبنان. والأهداف التي يطرحونها ضد حزب الله يعني أكبر مما نتوقع. هم لا يتحدثون فقط على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، إنما أيضا تفكيك البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية، مما يعني هم يتحدثون عن أن لا يعود حزب الله موجودا أساسا في لبنان. وبالتالي يعني نحن أمام يعني أزمة حقيقية، أنا أعتقد أن هذا سوف يؤدي إلى مواصلة العمل العسكرية في لبنان.
0: أزمة حقيقية، لكن يعني ما بين من يدعو لتغيير الحدود الإسرائيلية وربما الدفع بالاستيطان في بعض المناطق اللبنانية، ومن يدعو أيضا إلى ضرب الضاحية الجنوبية في معادلة، يعني فيما لو استهدف حزب الله شمال إسرائيل، أيها ترجح أن يكون السيناريو المقبل سيد شادي فيما يتعلق بهذا التصعيد الإسرائيلي؟
4: يعني إسرائيل تحدد أهدافها بناء على المنجزات في الميدان، ولكن يعني بناء على كل المؤتمرات التي نتابعها في إسرائيل وكل التصريحات الإعلامية، ولكن المؤتمرات ذات أهمية والتي تناقش لبنان، يريدون تطبيق النموذج التالي: احتلال وتثبيت بساطير الجنود، هكذا يقولون، على أكبر مساحة ممكنة في لبنان، حتى تفرض على حزب الله أن يقول كفى، بمعنى أن يحافظ حزب الله على موقع أو بؤرة صغيرة يتواجد تواجد فيها، وهكذا يسيطر إسرائيل على الحد الأدنى جنوب ليطاني. هذا المنطق الإسرائيلي. لكن رغم هذا المنطق الإسرائيلي، فإن موضوع لبنان هو السبب الرئيسي الذي يعزز الصراعات الداخلية في إسرائيل. لماذا؟ لأن نتنياهو وعد الإسرائيليين أنه انتصر في لبنان وأنه حقق كل ما يريد في لبنان. تبين أن حزب الله ما زال قويا، وأن حزب الله ما زال اليوم هناك يعني إصابات للجنود. بالأمس كان هناك إصابات للجنود. إسرائيل تدفع ثمنا كبيرا من ناحية حياة الجنود عدا عن الكلفة المادية والبشرية، وبالتالي هذا يعني يدفع المعارضة السياسية إلى استخدام ورقة لبنان والفشل الإسرائيلي في لبنان في الصراع الداخلي.

0: المتعلق في الانتخابات المقبلة في إسرائيل، وبالتالي هو محور الخلاف الآن الموضوع اللبناني. لأنه محور الخلاف الأساسي في لبنان، أنا أعتقد أن نتنياهو لا يستطيع أن يتوصل أو يوصل الوفد إلى حالة من وقف إطلاق النار الجدي في لبنان. يعني لاحظي، وقف
1: نعم
0: إطلاق النار أو البيان المعلن لم يحدد متى يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كالعادة بيتم تحديد اليوم والساعة،
1: يعني لا
0: هذا لم
1: حديث
0: يحصل.
1: إسرائيلي
0: والسبب أن
1: ولا أجندة إسرائيلية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. أعود لك سيد ميشيل أبو نجم، يعني واضح أن إسرائيل لها رؤية وتصور مختلف لهذا الاتفاق ووقف إطلاق النار وللسيناريوهات المقبلة على الجبهة اللبنانية، لكن موقف إسرائيل اليوم بأنه لا اتفاق وبفصل هذه المسارات، إلى أي مدى يحرج الحكومة اللبنانية المتمسكة بهذا المسار التفاوضي والتي تتحدث عن اختراقات كبيرة وعن انسحابات من جنوب الليطاني؟ كيف يعني يقرأ الداخل اللبناني هذا الموقف الإسرائيلي وانعكاساته على من يفاوضها داخل لبنان؟
2: من الواضح أن الحكومة والسلطة التنفيذية في شكل عام، بمعنى الأرجحية فيها، ورئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة ثانية، ليس لديهما أي مشكلة أو أي إحراج في هذا الاتفاق، وإلا لما كان يسوقان له ويدعمانه ويقولان إنه الفرصة الأخيرة. في هذه الأمور ليست مشكلة، المشكلة سوف تقع في حال لم تنفذ، وطبعا إسرائيل على الأرجح لن تنفذ، لا وقفا لإطلاق النار، وهي أساسا لم تنفذ أو لم تلجأ إلى هذا الخيار، وإذا واصلت حربها في بالطريقة التي نعرفها. المشكلة الحقيقية الميدانية التي سوف تظهر في حال لم تتم ترجمة هذا الاتفاق فيما يسمى بالمناطق التجريبية. أما إن نجحت فكرة المناطق التجريبية افتراضا، يعني مثلا انسحبت إسرائيل من مناطق أخرى غير منطقة دبين كما حصل بالأمس ودخل إليها الجيش اللبناني، عندها ربما أقله في الشكل يمكن أن يستخدم ذلك من قبل الدولة في وجه حزب الله. أما في حال استمرت الأمور كما هي، وبالتالي ليس هناك من وقف إطلاق النار والحرب مستمرة والقتل مستمر والمجازر مستمرة في حق أهل الجنوب، فبالتأكيد سوف ترمى كرة النار مرة جديدة لدى الحكومة، لدى رئيس الجمهورية. هذا واضح للعيان.
1: أشكرك.
2: الاتفاق ليس لصالح لبنان.
1: شكرا لك سيد ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. وأشكرك أيضا شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. الآن فيما يتعلق بملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، كذلك معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. عمر، أبدأ معك إذن فيما يتعلق بآخر المواقف الإيرانية المتعلقة بالمفاوضات وخصوصا الملف النووي الإيراني وتسليم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لطرف ثالث.
3: نعم إيمان، آخر الأخبار هي أن المفاوض الإيراني لا يزال يدرس آخر الأوراق الأمريكية التي وصلت إلى طهران، وهناك أنباء أيضا عن أن الورقة الإيرانية التي مقرر أن ترسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي على طاولة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي للتوقيع عليها بالموافقة أو ربما بالرفض. نحن أمام ساعات حاسمة، هناك حالة من المراوحة في المواقف الإيرانية خلال الفترة الماضية، ولا سيما أن عملية دراسة المقترحات الأمريكية هنا من قبل المفاوض الإيراني تتم ببطء شديد وحذر بالغ، نظرا لما يقول الإيرانيون أنه عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا يريدون أن يتركوا أي ثغرة يمكن أن تستغلها واشنطن لأجل التخلي عن التزاماتها أو التراجع عن ذلك مستقبلا كما تقول طهران دائما، نظرا لأن هناك تجربة سابقة لدى الإيرانيين يقول إن لدى أمريكا سجل حافل في التنصل من التزاماتها، لذلك يحرصون على أدق التفاصيل في المقترحات ويؤكدون أنهم يريدون مكاسب حقيقية على أرض الواقع، بمعنى ألا تكون هناك مجرد وعود على الورق وتوقيع على اتفاقات لا تكون عملية على أرض الواقع، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي تبحث عنه طهران لأجل إدماجها بالاقتصاد العالمي في حال تم

0: مع رفع العقوبات ومنحها الأصول الأمريكية الإيرانية المجمدة. بالنسبة للملف النووي، ما ذكرته اليوم وكالة أنباء فارس عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض بأن هذا الملف ليس مطروحا حاليا على طاولة المفاوضات وأنه مؤجل إلى المراحل المقبلة، وأن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة. في الحقيقة هذا الأمر بين الحين والآخر يؤكد عليه الإيرانيون ردا على التصريحات التي تأتي دائما على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران وافقت على تسليم المخزون أو وافقت على تعليق تخصيب اليورانيوم أو حتى بعض القضايا المتعلقة بالملف النووي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قد صرح في 15 من الشهر الماضي بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد توصلتا إلى اتفاق على تأجيل هذا الملف إلى المراحل المقبلة لأنه ملف معقد بحاجة إلى الكثير من المفاوضات. ويقول دائما المسؤولون هنا في طهران بأنهم خاضوا جولتين اثنتين من المفاوضات مع واشنطن حول القضايا النووية، وفي كلتا الحالتين أدى الأمر إلى نشوب حرب. المرة الأولى كانت الصيف الماضي والمرة الثانية كانت في فبراير الماضي. وبالتالي الملف النووي هو قضية معقدة لا يمكن التوصل إلى حل بشأنه بسرعة، لذلك يؤكد الإيرانيون دائما أنه مؤجل إلى مراحل مقبلة بعد التأكد من انتهاء الحرب. القضايا التي يمكن القول إنها كانت عالقة خلال الأيام الماضية هي مسألة الأصول الإيرانية المجمدة. يبدو أن الطرفين توصلا إلى حلول ما، لا سيما بعد زيارة وفد إيراني إلى الدوحة قبل أيام، لكن عباس عراغجي وزير الخارجية قال يوم أمس إن هذا الأمر لن يبلغ منتهاه إلا عندما يتم إدراجه كبند واضح في مذكرة التفاهم، وعندما يكون الأمر واضح بالنسبة للإيرانيين أن يذكر ما هو المبلغ الذي يحصلون عليه، ما هو التاريخ، ما هي الحسابات التي يتم إيداعها لأجل أن يتأكدوا من قدرتهم على الوصول إلى هذه المبالغ، وبالتالي أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الإيراني المحلي.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. وجد وقفي يعني أمام كل هذه النقاط التفاوضية التي تصر عليها إيران، هل هناك أي مواقف جديدة من البيت الأبيض فيما يتعلق بهذا المسار التفاوضي اليوم؟
2: يعني إيمان، البيت الأبيض ما زال ينتظر رد إيران على النقاط التعديلية التي أرسلها لطهران. هي عبارة عن تعديلات يعتبرها البيت الأبيض على مذكرة التفاهم التي وصلته قبل نحو 10 أيام من إيران. الرئيس ترامب نشير إلى أنه كان المقرر أن يغادر إلى ولاية ويسكونسن قبل نحو ساعة من الآن. هو ما زال على رأس عمله في المكتب الرئاسي ولم يغادر البيت الأبيض بعد. المكتب الرئاسي أي أنه إما يجري لقاء أو اتصالا أو اجتماعا في داخل البيت الأبيض مع مستشاريه، وربما هذا هو يكون سبب التأخير. ولكن على أي حال بالنسبة للرئيس الأمريكي أن قضية عدم امتلاك سلاح نووي من قبل إيران هي قضية محسومة في أي اتفاق سوف يتوصل إليه مع طهران. هو أكد بأنه لن يكون بإمكان إيران امتلاك السلاح النووي ولا شراء قنبلة نووية أو سلاح نووي ولا حتى تطوير السلاح النووي. البنود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني تفاصيلها سوف تكون في خلال المفاوضات، أي أن مذكرة التفاهم لا يتوقع أن تتضمن تفاصيل متعلقة بالبرنامج الإيراني النووي، فقط بند يتحدث عن أن إيران مستعدة لمناقشة تخليها عن السلاح النووي وعدم امتلاك سلاح نووي. هذا البند سوف يرحل، إذن تفاصيله ونقاشاته ترحل إلى فترة 60 يوما التي من المفترض أنها ستفضي إلى اتفاق. مضيق هرمز هو الذي يتوقع الرئيس ترامب أن يتم فتحه فور التوقيع على مذكرة التفاهم، هذا إذا تم ذلك بالفعل. هو يتوقع أن يتم فتح المضيق بشكل فوري لأنه حسب ما قال الرئيس الأمريكي تم تمشيط معظم معظم المضيق للتأكد من خلوه من أي ألغام، وبالتالي عملية فتحه بعد التأكد من خلوه تماما بأكمله من الألغام حسب ما قال الرئيس ترامب سوف تكون عملية سريعة ومؤكدة. وبالتالي هناك تطلعات للرئيس الأمريكي من مذكرة التفاهم وأيضا الاتفاق النووي. وزير الخارجية الأمريكي فيما يتعلق بتخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة كان قد قال أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأنه يتعهد بأن إيران لن تحصل على ثروة طائلة من الولايات المتحدة، وأكد بأن الاتفاق الذي تريد الولايات المتحدة إبرامه معها سيكون أفضل بكثير من الاتفاق الذي أبرم في 2015.
1: وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض في واشنطن، شكرا لك. الآن لمناقشة أوسع في هذا الملف معنا هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستوري صادقي، معنا كذلك الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وكذلك تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أبدأ معك إذا تم، يعني نبدأ بسياسة الضغط الأقصى والقصوى التي يمارسها ترامب على إيران في الوقت نفسه الذي يستبعد فيه الحل العسكري أو الحسم العسكري. الموقف الجديد اليوم أو المتجدد لإيران بتأجيل أو ترحيل مسألة الملف النووي، كيف يمكن أن تؤثر على أو تنعكس على هذه السياسة الأمريكية في التعامل معه؟
3: في الواقع ما هو الهدف من كل هذا النزاع؟ في 28 من شباط فبراير الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية حدد ثلاثة أهداف. الهدف الأول الذي كرره في خلال 100 يوم المنصرمة، الهدف رقم واحد كان التعامل مع الملف النووي، وبالتالي فكرة أن تتوقف الحرب الآن لربما نفتح مضيق هرمز أو لا نفتح مضيق هرمز، وعد كان ذلك وعدا في السابق ولكنه لم يحصل، وسوف نتعامل مع الملف النووي لربما في مرحلة ما في المستقبل. كيف لذلك أن يبدو سديدا لإدارة ترامب، إدارة ترامب التي قالت إن الملف النووي هو المسوغ لشن هذه الحرب؟ إذن هذا نهج غير منطقي وغير عقلاني. هذه الفكرة لربما نعم في المستقبل نتحدث عن الملف النووي، ليست دبلوماسية وليست عبارة عن تنازلات وليست بشيء في الحقيقة. نحن نتحدث عن شكوى من الشكاوى أن طبعا إيران تشتكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تود فقط أن تنفذ الأجندة الخاصة بها، ولكن ما نرى إيران تطلبه هو أن تتجاهل أي شيء لا تود أن تتباحث بشأنه. وبالتالي قلت ذلك في السابق وسوف أقوله مجددا، حتى تحل هذه المسألة لن نمضي قدما، هناك تنازلات من الجانب الإيراني وإيران بحاجة إلى التباحث من أجل الوصول إلى التنازل.
1: لكن ما قصدته يعني بهذا الموقف المتصلب لإيران فيما يتعلق بهذا الملف وهو الخط الأحمر لدى الرئيس ترامب، ما الذي يثبته تجاه سياسته الضغط الأقصى الذي يضعها على أو استراتيجية واشنطن التي تواجه فيها إيران؟
3: لسوء الحظ هناك دائما مجالات إضافية لممارسة الضغوط، آمل ألا يحصل ذلك. أنا لا أود أن أرى ضغطا إضافيا، ولكن قد يؤدي ذلك إلى العودة إلى الحملة العسكرية، وهذه أنباء سيئة للجميع، لإيران ولكن للمنطقة برمتها. هذا ليس بالأمر الإيجابي ولكنه احتمال وارد. إن الحصار المفروض على السفن الإيرانية التي تحاول أن تعبر مضيق هرمز، لربما نحن نتحدث عن اليوم 43، تقريبا تكلفة هذا الحصار 500 مليون دولار على إيران يوميا، وطبعا الشعب الإيراني هو الذي يدفع الثمن. لا أعرف ما هو هدف الحكومة، ولكن إذا ما كان هدف الحكومة في إيران أن تخدم مصلحة الشعب الإيراني و هذه الصعوبات الاقتصادية الإضافية. الاقتصاد يعاني أصلا، هذا ليس بالأمر الجيد. لسوء الحظ هناك دائما مجالات للضغط الإضافي، سواء كان ذلك من المنظور العسكري أو الاقتصادي أو الضرر الإضافي. ما من أحد يحبذ هذه الفكرة، وأعتقد أن الرئيس ترامب قال في البداية سوف نتوصل إلى وقف لإطلاق النار لعدد من الأيام، وبعد ذلك مدد ومن ثم مدد لمرة أخرى وقال دعونا نتباحث. بدأ بوضع المهلة الزمنية ولكنه توقف عن ذلك. ولكن نصل إلى مرحلة نرى فيها أن النهج العقلاني إذا ما لم يقابل بنهج عقلاني لربما يتم الانتقال إلى نهج أقل عقلانية وأكثر في مجال الضغط.
1: دكتورة ستور، كيف يمكن أن تقنع إيران الأطراف بأنها قدمت شيئا للمضي قدما في هذه المفاوضات أو في هذا المسار التفاوضي، وهي ترحل الملف الأبرز الذي قامت بسبب هذه الحرب وترفض

0: تقضي بضمان المصالح الوطنية والسيادة الإيرانية، وبالتالي إيران لا تسعى إلى هذا الاتفاق بيأس. تعرف أنها تعاني من ضغوط على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى دفاعاتها، ولكن في الوقت نفسه إيران بحاجة إلى أوراق مفيدة وملموسة تأتي لتردع هجمات ممكنة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. دعونا لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بهذه الحرب بطلب من إسرائيل. النظام الصهيوني كما قال المسؤولون الأمريكيون هو الذي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن هذه الحرب، وبالتالي من وجهة نظر إيران لا تود أن تدخل في عملية حسابات خاطئة مجددا. تخيلوا معي إسرائيل، هذا النظام الذي يمتلك سلاحا نوويا، والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي ضد دولة أخرى. تود أن تتحدث عن برنامج نووي الإيراني الذي تم التحقق منه على أنه سلمي، وبالتالي إيران لن تقبل بالحديث بالملف النووي الآن.
1: يعني لكنك لم تجيب على السؤال، لماذا ترفض إيران تسليم هذا؟ يعني أوكي الحديث مرحل، لكن لماذا ترفض على الأقل يعني تسليم هذا المخزون إلى الطرف الثالث لإثبات يعني نواياها الحسنة للعالم بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو الذي قامت الحرب أعيد بشأنه؟ هذا هو المبرر من قبل الولايات المتحدة. ترامب ما زال يقول بأنه يريد تحقيق هدف عدم امتلاك إيران السلاح النووي.
0: إن إيران لا تود أن تستحوذ على سلاح نووي، وهذا واضح حتى بالنسبة إلى المسؤولين الأمريكيين، وبالتالي لا أعتقد أن هذه النقطة تخضع للتباحث في هذه المرحلة. ولكن في هذا السياق نقول إن الإطار الذي اقترحته إيران يهدف بالتحديد إلى ما تفضلت به. إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة وتوصلنا إلى ذاكرة تفاهم، عند ذاك نتحدث عن الملف النووي. إيران لم تلغي إمكانية التفاوض بشأن المسألة النووية بشكل تام، ولكن في هذه المرحلة تود إيران من الولايات المتحدة الأمريكية أن تثبت أنها لن تستخدم المباحثات لتغطية عمل عسكري إضافي يستهدف إيران. إيران تود أن تتأكد من أن لديها مصادر القوة و الأوراق، أنه إذا ما لم تمتثل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم لديها الأوراق التي يمكن أن تستخدمها. والمقترح الإيراني بالفعل يتضمن بعض الخطوات التي سوف تخطو باتجاهها إيران تجاوبا مع خطوات الولايات المتحدة الأمريكية. حتى مسألة رفع العقوبات على سبيل المثال وافقت إيران أن تتباحث بهذا الشأن في الخطوات التالية.
1: دكتور عبد الله العتيبي، كيف تقرأ هذه المواقف اليوم ومآلات هذا المسار التفاوضي في ظل هذه المواقف؟
2: يعني واضح إمام أن حالة الجمود لا تريح أي أحد، يعني لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني، نظرا لأن كل طرف يريد أن يخرج بتنازل الطرف الآخر، لأن هذا في نهاية المفاوضات لا تسير إلا في تنازل للطرفين أو لطرف واحد على الأقل.
1: قل بأننا عدنا إلى حالة الجمود، هذا ما تقوله؟
2: أعتقد هذا الواضح، لأن وجدنا في الأيام الماضية محاولة الضغط على الكروت الخارجية التي لا تؤدي إلى حرب مفتوحة كاملة. فكان هناك الضغط الإسرائيلي في لبنان من أجل الضغط على إيران، وكان هناك الضغط الإيراني على البحرين وعلى الكويت من أجل الولايات المتحدة. فهذه المحاولة كانت أو المعادلة كانت موجودة. لكن بالعودة للمرحلة، أعتقد أن الموضوع هو أن النظام في إيران يحاول ربط كل شيء بالسيادة، بالتالي هو محاولة جعل بأن أي قرار يتم اتخاذه هو من أجل السيادة الإيرانية، بالتالي هو زيادة لشرعية النظام داخليا. نحن نعلم بأن أولا الإنترنت شبه مقطوع في الداخل الإيراني، هناك حالة من الدمار الاقتصادية العسكرية الكبيرة في إيران، لكن ما زال النظام قائما، ما زال يريد أن يخرج في هذه المفاوضات، نظرا لأن ما زال الولايات المتحدة خيارات أخرى عسكرية كانت أو غيرها. لكن الجانب الأمريكي إذا دخلنا في فلسفة الرئيس الأمريكي، فهو ليس بالأشخاص الذين يعملون على التشتيتات أو تشتيت الانتباه، يعني بغض بعكس نتنياهو على سبيل المثال. نتنياهو يعشق موضوع التشتيت، فكأس العالم بالنسبة له ستكون تشتيت رائع للقيام بمغامرة أو مغامرتين.

0: في المنطقة. لكن الرئيس الأمريكي مختلف، يبحث عن الأضواء لا يبحث عن التشتيت، بالتالي لن يفتح مجال لملف إيران بشكل كبير أن يأخذ الأضواء من كأس العالم ومنه هو. بالتالي أعتقد هنا الضغط على موضوع 60 يوم من أجل العودة بعد ذلك في حالة خفضت الأضواء عن واشنطن أن يعيد الأضواء له. فهذه فلسفة الرئيس الأمريكي، بالتالي نجده الآن يحاول الوصول إلى صياغة معينة. هذه الصياغة هي ما يعتمد عليه الجانب الإيراني، هو يعلم بأنه كل ما أمد هذا الموضوع يستطيع هو بقناعته أنه سيحصل على تنازل من الجانب الأمريكي. لكن في النهاية يعني أعتقد حتى كلام وكالة الطاقة الذرية كان يتحدث بأن إيران لم تكن متعاونة، يعني مرتبطة بالسؤال السلاح النووي، يعني إيران تتحدث دائما بأنها لا تريد السلاح النووي لكنها لم تسمح بالوصول إلى مفاعلات نووية الأهم، عكس كما عدا بوشهر حسب وكالة الطاقة الذرية. بالتالي هذه الأمور مهمة جدا. الحرب هذه بدأت صحيح بقرار أمريكي إسرائيلي، لكنها أيضا وصلت إلى هذه المرحلة نظرا لعدم وجود قناعة إيرانية كاملة في التعاون في هذا الملف. إن هذا في النهاية هو صالح للجميع، لكن للأسف نجد بأن يعني اللاعبين والفاعلين في منطقتنا هنا في الشرق الأوسط هم يبحثون عن أنظمة إقليمية هشة يستطيعون من خلالها اختراق النظام وجعل حالة عدم الأمان هذه هي في مصلحتهم.
1: سيد تيم، يعني بالنظر إلى ما قلته في سياق إجابتك الأولى، إذا لم تنجح هذه الاستراتيجية وإنما هناك المزيد أو الضغط، فإنما ستلجأ لواشنطن لوضع المزيد من الضغط. لكن بالنظر إلى ما ذكره أيضا دكتور عبد الله العتيبي، التوقيت ويعني يعني خطورة التوقيت ربما للرئيس الأمريكي الذي هناك شؤون داخلية أيضا يسعى للحصول أو تحقيق الهدوء بشأنها، كأس العالم، الانتخابات النصفية الأمريكية، هل برأيك يمكن أن تلجأ الولايات المتحدة إلى تقديم أو تعاطي مع صيغة إيرانية قد تكون يعني مقبولة؟
2: مجددا يجب أن تجري المباحثات من أجل التوصل إلى المعادلة أو الصيغة. إيران تتحدث عن الحاجة إلى التنازلات حتى قبل الشروع في المباحثات، ولكن هذا لن يجدي نفعا. الضيفة الإيرانية تفضلت وقالت إن إيران تود أن تتصرف لمصلحة الشعب الإيراني، طبعا، ولكن السؤال البسيط، هل الاستمرار بالإصرار على الإبقاء على اليورانيوم يوم عالي التخصيب، هذا الخيار رقم واحد، الخيار رقم اثنين هو رفع العقوبات والمليارات من الدولارات، أي من هذين الخيارين هو لمصلحة الشعب الإيراني؟ ليست الإجابة صعبة، خصوصا
1: لكن حتى الحصول على الأموال المجمدة، الأصول الإيرانية المجمدة لم يتم الاتفاق عليها أو حولها حتى هذه الساعة. يعني هناك أيضا يعني خلاف فيما يتعلق بالقيمة، قيمة هذه الأصول المجمدة التي يمكن أن تحصل عليها إيران وفق اتفاق الآن.
2: صحيح، ولكن الآن ما تحصل عليه هو صفر، وسوف تستمر بالحصول على الرقم صفر إذا ما رفضت أن تتحدث. على أي حال لا يهم ما هو المبلغ، إذا ما كانت المسألة ترتبط بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب من جهة أو الحصول على المليارات من الدولارات بغض النظر عن المبلغ لفائدة 90 مليون نسمة والاقتصاد الإيراني، أي من الهدفين أفضل للشعب الإيراني؟ عندما نتحدث عن الولايات المتحدة وكيفية تعاملها مع هذا الموضوع، أنا منخرط في العمل السياسي منذ فترة طويلة، عملت في مجلس الشيوخ في مكاتب عندما كنت طالبا جامعيا وبعد ذلك في سيرتي المهنية، أنا لم أرى رئيسا في الولايات المتحدة باستطاعته أن يعمل على أمور متعددة أكثر من الرئيس برامب. قد نحب ما يفعله أم لا، ولكن لديه القدرة على التصرف في شؤون متعددة بنفس الوقت بمستويات أعلى من أي رئيس آخر. إذن يمكنه أن يتفاوض ويتعامل في الوقت نفسه مع الانتخابات ومع الاقتصاد إلى آخره، كل ذلك ممكن بالنسبة إلى الرئيس ترامب. بالنسبة إلى معظم الناس قد يكون هذا صعبا، أنا لا أقول يجب أن نحب الرئيس ترامب، ولكن يجب أن نقر أنه شخصية سياسية مختلفة جذريا ولديه قدرة على التصرف في مهام متعددة بالوقت نفسه،
1: ربما في
2: لا يدخل هذا في المعادلة.
1: سياق متصل، أن ننوه إلى هذا الخبر العاجل، بوتين الرئيس الروسي يقول روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلب

0: يطلب ذلك سيتم، يعني ما الذي تقرأه في هذا التصريح للرئيس الروسي؟
1: I hope it's true.
2: آمل أن يكون صحيحاً.
1: I've been known to catch the Russians in something less than complete honesty.
2: الروس لم يتصرفوا بشفافية ونزاهة في السابق.
0: على الأقل يعني ما الذي يحاول الرئيس الروسي
2: ولكن آمل أن يكون صحيح.
0: أن يوصله من رسائل من خلال هذا التصريح؟
2: أعتقد أن الرئيس الروسي، نتحدث مثلا عن الخيارات الجيدة بالنسبة إلى إيران والضغوط التي تمارس على رئيس الولايات المتحدة، أنا أعتقد أن بوتين يعاني من ضغوط منذ أكثر من 4 سنوات. بدأت الحرب مع أوكرانيا وهو ظن أنها سوف تستمر لأسابيع ولكنها استمرت ل4 سنوات وأكثر. هناك تبعات غير متوقعة ونتائج غير متوقعة، وأعتقد أنه يعاني من ضغوط، وفي خلال هذه الفعالية في سانت بيترسبرغ يود أن يطمئن العالم بأن معظم، طبعا يعرف أن معظم العالم يعارض إيران، ويود أن يطمئن العالم بأنه لا ينسجم مع الأشرار في هذه.
0: دكتورة ستوري، قلت بأن إيران لا تدفع اتجاه هذا الاتفاق بيأس، لكنها أيضا يعني لا تريد العودة إلى الحرب. سؤال مشروع تحدث عنه تيم، يعني نعلم بأن هناك أكثر من عقدة أمام هذه المفاوضات، لكن لماذا لا تتنازل أو تعطي إيران في قضية ما لأن تأخذ في قضية أخرى مهمة بالنسبة لها وهي الأصول المجمدة؟
2: ببساطة، إيران وافقت على تقديم التنازلات مقابل رفع العقوبات ولكن ذلك لم يحصل. الأصول الإيرانية المجمدة، وكان هناك فكرة بأن تنقل من دولة قطر، الولايات المتحدة الأمريكية لم تسمح لإيران بالحصول على هذه الأصول المجمدة. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم التنازلات، وهي ليست تنازلات أصلا، هذه أموال الشعب الإيراني. الولايات المتحدة تقول إنها تأبه بشأن الشعب الإيراني ولكنها تقتل الشعب الإيراني وتدمر منازل للشعب الإيراني. بالمناسبة، لقد تعاونت إيران مع الوكالة الدورية للطاقة الذرية. إذا ما عدنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة والإطار الذي وقع من إدارة أوباما، وافقت إيران على التعامل والتعاون مع الوكالة الدورية للطاقة الذرية من ضمن البروتوكولات وفي خطة أوباما، خطة العمل الشاملة المشتركة. كان هناك نظام صارم جدا لم يفرض على أي دولة أخرى للتفتيش، وفي الوقت نفسه أثناء إدارة بوش سمح بأن CIA والموساد بالإضافة إلى وكالات أخرى في الحكومة الأمريكية أن يدربوا منظمات إرهابية في نيفادا، وكان هناك منظمة لا تزال على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية لاغتيال العلماء النوويين في إيران، وهم يتفاخرون بذلك والموساد تفاخر بذلك. وبالتالي كيف تتوقعين من إيران أن تقدم التنازلات؟ لقد تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذهبت بهذا الاتجاه، ولكن العلماء في إيران يغتالون بإفلات كامل من العقاب، والأسرة الدولية لا تخطو أي خطوة باتجاه المساءلة، وما من ضمانات بأن الولايات المتحدة سوف ترفع العقوبات حقا. أنا متأكدة من أن ضيفك باستطاعته أن يقول أن ترامب يمكن أن يغير رأيه في اليوم التالي، يوقع شيئا ما اليوم وفي اليوم التالي يقول أنا لا أود أن ألتزم، وبالتالي كيف لنا أن نتوقع من إيران كجهة عقلانية منطقية أن تقبل بذلك؟ نحن نتحدث عن رئيس يسجل أرقام قياسية من خلال انخفاض شعبيته.
0: واضحة أزمة الثقة الإيرانية بالموقف الإيراني بناء على تجارب سابقة، لكن ما هو البديل بالنسبة لإيران؟
2: البديل بالنسبة إلى إيران يأتي بنا إلى خيارين: أن ندخل في مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعد ذلك تتعرض إيران للخيانة المرة الثالثة أو الرابعة. نتذكر أنه في أثناء الوساطة الباكستانية إيران سبق ووافقت أن ترفع القيود عن مضيق هرمز، وفي غضون ساعات فرضت الولايات المتحدة الحصار على موانئها. نحن نتحدث عن تاريخ الغابر، نحن نتحدث عن بضعة أشهر مضت، وبالتالي إيران بحاجة إلى إشارة بسيطة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تقول لها إنها جادة في المباحثات، أنها تعيد الأموال الإيرانية، تعيد الأموال الإيرانية ليست الأموال أموالا أمريكية، وندخل في مباحثات مع الطرف الآخر، ولكن لا يمكننا أن ندخل في مباحثات من دون ضمانات ملموسة ونتعرض للخيانة. الرأي العام الإيراني لن يقبل بذلك بتاتا. النقطة الثانية: إما نتوصل إلى مذكرة تفاهم وفقا لشروطنا ومن ضمن إطارنا، وهذا سوف يأتي بالمنفعة للعالم بأسره، إيران وحتى الولايات المتحدة الطرف الوحيد غير المستفيد سوف يكون إسرائيل. النقطة الثانية: لا نتوصل إلى هذا الاتفاق، ولكن يتعين علينا أن نعود إلى الحرب. هذه حرب وجودية بالنسبة إلى إيران، ولقد أثبتت في خلال الحرب التي شنت في شهر شباط فبراير أن باستطاعتها أن تردع العدوان وأن تحمي نفسها. تم اغتيال قيادات عليا وقيادات سياسية وعسكرية، ولكن النظام لا يزال قائما، وفي الوقت نفسه الشعب تحلق من حول الراية الإيرانية ورفع الصوت، وهناك شعور بالمواطنة والوطنية يرتفع فيها.
0: دكتور عبد الله، يعني نحن في إطار التحليل البحث عن حلول، هل ترى سيناريوهات أو مخارج أو استراتيجيات مخارج لنقل من حالة المراوحة هذا والخيارات التي طرحتها دكتورة ستري وما تحدث عنه أيضا تيم كونستانتاين من استراتيجية الضغط والمزيد من الضغط فيما لو لم يعني تستجب إيران للضغط الأمريكي؟
3: طبعا حالة الضغط هذا الذي يقوم بها الطرفين، أعتقد إذا لم يكن هناك رغبة في الحرب فستؤدي هذا الضغط سيؤدي إلى فقط إلى جمود أكبر وأكبر، لكن قد يؤدي أيضا لانفجار ولا حرب. أعتقد أن الأفضل في هذه الحالة هو الابتعاد عن منطق الثقة. نحن لا نتحدث عن علاقات شخصية، نحن نتحدث عن علاقات دولية. موضوع الثقة هو يجب الوصول لآلية معينة لإدارة الثقة. يعني على سبيل المثال قد يكون هناك مشكلة ثقة بين الجانب العماني الإيراني والجانب الأمريكي، نظرا لأن كانت هناك مفاوضات عمانية وبعد ذلك حدث العمل العسكري، لكن في النهاية يجب المرور والمضي قدما. الجانب الإيراني أيضا خان الثقة مع دول الخليج، يعني ليس فقط الهجمات التي حدثت لكن أيضا الخلايا التي كانت موجودة في دول الخليج، ونحن نتحدث عن خلايا تم زراعتها قبل العمل العسكري، بالتالي كان هناك نية سيئة تجاه دول المنطقة، ومع ذلك نجد دول المنطقة الآن هي من تتوسط. بالتالي أعتقد الأفضل الآن، يعني أحد السيناريوهات اللي ممكن تكون مطروحة هو البدء بهرمز على سبيل المثال، من خلال أن لا أحد يرفع حصاره لكن يتم السماح للسفن الدولية بالمرور، بالتالي من يوقفها سيكون هو ضد الاقتصاد الدولي وضد المصلحة الدولية ومصلحة المنطقة، لكن إن مرت ستبني ثقة أكبر لدى السفن، لدى شركات الشحن، لدى دول المنطقة، بالتالي يمكن البناء على ثقة تبنى في مضيق هرمز للمضي لملفات أخرى، وأعتقد هذا أمر مهم جدا يمكن حدوثه. لكن موضوع الأولويات هي أعتقد هي المسألة الكبرى بين كل طرف وطرف.
0: شكرا لك دكتور عبد الله العتيبي، أشكرك دكتورة ستوري الصادقي، وأشكرك أيضا تيم كونستانتاين. إذا وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى رأس الساعة، أهلا بكم من جديد إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، ونواصل هذه التغطية عبر نوافذ من بيروت وواشنطن وطهران وسان بطرسبرغ، حيث يعقد منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. الآن نتحول إلى لبنان ونافذة جديدة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل حسن جم.
4: شكرا لك إيمان، ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. اليوم يمكن القول إن الصورة قد اكتملت بالنسبة للمواقف من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار المشروط، والذي صدر إثر الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. فبعد أن كان قد اعتبره الفرصة الأخيرة للبنان، هاجم رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون إيران واتهمها بتدفيع الشعب اللبناني الثمن من أجل مصالحها الخاصة التي لا تتطابق مع مصالح لبنان، وقال إن الشيخ نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. على غرار عون، هاجم أيضا رئيس الحكومة نواف سلام إيران واتهمها بمعاملة الجنوب وأهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها وكجبهة احتياطية، قائلا: فوجئنا أن الحرس الثوري كان أول الرافضين لاتفاق وقف النار. هذه النبرة العالية تجاه إيران جاءت بعد موقف حزب الله الرافض لإعلان الاتفاق، وأيضا هذه المواقف جاءت إثر موقف رئيس مجلس النواب نبي بري الذي وصف الاتفاق بالهجين. سنقرأ في هذه المواقف وأبعادها ودلالتها أولا مع مراسل بل مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في النبطية جنوب لبنان. مازن.
5: نعم حسن، في الواقع هي ثلاثة مسارات متقاطعة عند نقطة واحدة، السعي للتهدئة ولوقف إطلاق النار. المسار الأول هو المسار الميداني، المسار الثاني هو المسار السياسي الداخلي اللبناني والذي كان واضحا اليوم من خلال جملة المواقف التي صدرت. أما المسار الثالث الذي حتى هذه اللحظة معالمه لم تكتمل، وهو يرتبط بمساعي إقليمية عربية وأيضا إقليمية للوصول إلى تسويات ما قد ترفض المسار التفاوضي في واشنطن. ضمن هذه المسارات الثلاثة يمكن أن نفهم تشكل الصورة اليوم في لبنان. المستوى الميداني من الواضح بأن إسرائيل تصعد من هجماتها، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الله الذي ينفذ عددا كبيرا من العمليات العسكرية في ما يشبه حرب الاستنزاف تجاه القوات الإسرائيلية. وهذا التصعيد الميداني إنما يأتي كرديف لما يحصل على المستوى التفاوضي، لأنه بعد كل المواقف التي شاهدناها في بيروت كان من الواضح بأن الموضوع الميداني يأخذ زخما كبيرا لا سيما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. على المستوى السياسي الداخلي كل الأطراف رسمت مواقفها بشكل واضح، رسمت الحدود بين ما هو مقبول وما هو مرفوض. بالنسبة لرئيس الجمهورية اليوم الكلام كان عالي النبرة تجاه حزب الله، تحدث بشكل واضح بشكل قاطع وحاسم. هذا الأمر وصل صداه من خلال كلامه إلى طهران عندما اعتبر بأن هنالك تضاد بالمصالح ما بين لبنان وطهران وبأنها تشتغل وتعمل على استخدام لبنان كورقة ضغط. هذا الأمر تقاطع كذلك مع كلام رئيس الحكومة الذي صب في الاتجاه نفسه عندما اعتبر بأن ما تقوم به إيران أمر غير مقبول، وأن الحرس الثوري الإيراني هو من كان يرفض كل المخرجات التي تأتي من واشنطن. ولكن إزاء هذه المواقف التي لاقت مواقف سابقة يوم أمس للأمين العام لحزب الله الرافض لكل مخرجات واشنطن، جاء الموقف لرئيس البرلمان والذي عول كثيرون على هذا الموقف الذي فتح الباب أمام مساحة رمادية للوصول إلى نقاط تقاطع ما بين كل الأطراف على المستوى الداخلي اللبناني وأيضا على المستوى الإقليمي. عندما تحدث رئيس البرلمان اليوم اعتبر بأن ثمة ما هو مرفوض بالشكل وبالمضمون وما هو قابل للتعديل والعمل عليه، وتحديدا اختار جزئيتين ليقول بأنه يقبل بأن يكون هنالك وقف شامل لإطلاق النار دون شروط، وهذه نقطة أساسية. والموضوع الثاني والجزئية الثانية ترتبط بكيفية معالجة واقع الانسحاب الإسرائيلي على قاعدة أن انسحاب حزب الله ومقاتليه من جنوبي الليطاني يقابله انسحاب إسرائيلي. وبالتالي ضمن هذه المسارات يمكن أن نفصل الآن حسن بالمسار الثالث وهو المسار الإقليمي الذي لا يقل أهمية عن كل تلك المسارات التي باتت تتكثف هنا على الأراضي اللبنانية.
4: طيب مازن، في هذه النقطة تحديدا كنت أود أن أسألك بشأن الاتصالات، أكان اتصالات داخلية أو إقليمية أو حتى دولية، بعدما تابعنا هذه المواقف التي ظهرت أنها مواقف متناقضة وبدأ من خلالها وكأن الأفق في لبنان مسدود، هل تتم معالجة هذه النقاط فعلا خارج لبنان في إطار إقليمي ودولي وليس داخلي؟
5: في الواقع حسن، بالنسبة لما هو معلن فإن هذا الأمر يرتبط فقط بمسار واشنطن، ولكن ثمة ما هو مسكوت عنه حاليا وهي مسارات أخرى رديفة على مستوى المنطقة. الشكر الذي وجهه اليوم الرئيس اللبناني للسعودية بالأمس لقطر يفتح الباب أمام مسارات وأمام كواليس أخرى ومسارات أخرى يبدو أنها نشطة على مستوى الإقليم في محاولة لإيجاد نقاط التقاء كي لا تصل المفاوضات في واشنطن إلى لحظة تصطدم بالحائط المسدود.

0: محدود، وبالتالي هذا المسار من الواضح بأنه يأخذ عناية كبيرة على مستوى كيفية دفع الأمور وتذليل العقبات التي تواجه المفاوض اللبناني، لا سيما أمام إعلان النوايا الذي صدر من واشنطن والذي لاقى رفضا من قبل حزب الله، وأيضا لاقى بابا مفتوحا من قبل رئيس البرلمان وإن كان حدد شروطا معينة. وبالتالي هذا المسار الإقليمي يتقاطع بطبيعة الحال مع مسار إسلام أباد، مع ما يحصل ما بين طهران وواشنطن، وضمن ذلك المسار أيضا يمكن أن نفهم بأن هنالك دفع عربي قطري سعودي باتجاه تذليل العقبات، وهنا أيضا الدور الباكستاني يبدو حاضرا، وما الزيارة المرتقبة لقائد الجيش اللبناني إلى باكستان خلال الأيام المقبلة بل الساعات المقبلة ربما أيضا ستفتح قوة في جدار الأسئلة التي ترتبط بما هي أسباب والمهمة التي الموكلة إليه للذهاب إلى هناك والتقاء مع قائد الجيش الباكستاني.
1: نعم.
0: وبالتالي ضمن كل هذه الحركة، حركة الكواليس التي بدنا نشهدها في المسار الإقليمي، يمكن أن نرى بأن هنالك تقاطعات عديدة ليس فقط ما بين الميدان وبين الموقف السياسي اللبناني أو ما يحصل في واشنطن، ولكن من الواضح بأننا إزاء قوة ودفع إقليمي يحاول أن يذلل العقبات كي لا تصل إلى حائط مسدود. وبالتالي ضمن المسار التصعيدي الذي نشهده ميدانيا هنالك زخم سياسي إقليمي، ولكن أيضا مساحة رمادية يحاول الجميع الالتقاء عليها على الأقل في الداخل اللبناني من خلال التقاط ما طرحه الرئيس رئيس البرلمان اللبناني اليوم على الطاولة.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من منطقة النبطية في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي، كما ينضم إلينا الدكتور أحمد الزعبي الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور أحمد، اليوم اكتملت مروحة المواقف الداخلية، لكن واضح أن هناك تناقض كبير بين موقف الحكومة اللبنانية وموقف حزب الله، في حين أن موقف رئيس مجلس النواب كانت لديه ملاحظات كبيرة وقال ما الذي يريده وما الذي يرفضه في هذا الاتفاق. ماذا بعد هذه الجوجلة بالمواقف؟
2: استحصال على قرار وقف إطلاق نار هو إنجاز كبير وإنجاز مهم، خصوصا وأنه كان في مطالب بأن تكون واشنطن هي الضامن لهكذا خطوة، وهي جاءت بعد تعب كبير وبعد أثمان قدمها لبنان في أرضه ودمائه. بالتالي كان متوقعا أن يكون هناك رفض لهذه الخطوة من طرفين اثنين، من الطرف الإسرائيلي ومن الطرف الإيراني. المفارقة أنه بشكل مبكر وسريع جاء الرفض الإيراني، جاء إطلاق النار أو التصويب على مخرجات الاتفاق من الحرس الثوري الإيراني، ثم ردود الصدى جاءت من حزب الله. هذا أمر متوقع، ولكن هذا لا يلغي النتائج الإيجابية التي حصلها لبنان من خلال المضي بموضوع التفاوض، من خلال رسم سقف وإطار وحدود لهذا التفاوض.
1: طيب، فقط أود أن أشير إلى ما يظهر على الشاشة. رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إذا كان بالإمكان التوصل لوقف إطلاق نار مع لبنان بشروط مقبولة فالأفضل الآن، لا بعد شهر، ليس بعد شهر. هيئة البث عن بنيامين نتنياهو خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي، يعني. وأيضا يقول نتنياهو نفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان وترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. نحن أمام مواقف إسرائيلية يمكن وصفها بالمتقدمة.
2: هناك ثلاث نقاط أستاذ حسن يجب التركيز عليها. المشكلة في لبنان أنه دائما يجري الحديث وكأن المصلحة الوطنية والقرار الكبير مرتبط بمصلحة حزب وأن لبنان هو تتمة لهذا المشهد. هذا أمر غير صحيح. يفترض مقاربة الأمر وتقبل مقاربة الأمر بشكل معكوس، أن هناك بلد وأن هناك جنوب يجب أن يبقى حتى يكون هناك نتائج للتفاوض.
1: طيب،
2: برأيي هناك ثلاث نقاط يجب التركيز عليها. أولا، مسألة أن القوى الكبرى تبحث الآن في المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد النزاع، ما هي

0: الدول المحورية التي ستشارك في المشهد في إدارة المشهد الجديد؟ ثانيا، كيف يمكن للبنان أن يستفيد من هذا الزخم الكبير ويوظف هذا الزخم لمصلحته الداخلية؟ النقطة الثالثة، أن إيران للأسف شديد لن تسمح بتقديم وقف إطلاق نار أو تقدم فعلي وإيجابي وحقيقي يجري تقديمه إعلاميا بالحد الأدنى على أنه من خارج تفاوضها مع واشنطن.
1: سيد ربيع بركات، ما رأيك أولا بهيئة البث الإسرائيلية تنقل عن رئيس الأركان الإسرائيلي الخطوة التالية بلبنان تحددها القيادة السياسية ومستعدون لتوسيع عملياتنا، ولكن يعني واضح أن هناك حديث بدأ يعتمل في الداخل الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار، متى يمكن أن يكون وقف إطلاق النار وغير ذلك. ولكن موقف حزب الله وجه اليوم سيد ربيع بتصويب مباشر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على إيران التي هي وراء هذا الرفض.
2: كان واضحا اليوم أن هناك هجوم منسق بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ويعني كما ذكرت السهام وجهت على لا حزب الله فحسب بل أيضا إيران. لكن ربما مفيد أن نذكر هنا أن من يعني قدموا أو أبرزوا تحفظات على ما يسمى بالاتفاق في واشنطن تعدى حزب الله وتعدى حتى إيران نفسها. رئيس الحزب التقدمي للاشتراك السابق وليد جملاط أورد قبل قليل موقفا حذر فيه مما سماه المفاوضات من أجل المفاوضات، وربط بين ما يحصل اليوم في واشنطن وما حصل في فلسطين. قال إنه ما جرى في أوسلو يمكن أن يتكرر في لبنان، وأقتبس منه، قال قد يصبح الجنوب وشعبه وتراثه في خبر كان. أعتقد أن وليد جملاط ليس معنيا بموقف إيران. هذا يثبت أولا أن المسألة تتعدى ما قام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعني إرادهما في مضبطة الاتهام إن صح التعبير. لا، هناك قوى كثيرة في لبنان لديها تحفظات جدية على ما يصطلح بتسميته اتفاق. أعتقد أن هذا أقرب إلى ورقة استسلام.
1: نعم.
2: وليس هناك إطار ضابط كما أورد وليد جملاط بالمناسبة أيضا.
1: طيب سؤال هنا يعني
2: بس عذرا، هل يعني أضيف شيئا
1: صدق.
2: بس يعني المفارقة على ما يبدو، أعود ربطا ب يعني ما أورده جملاط، المفارقة أنه ما نبدأ به الآن لا يشبه اتفاق أوسلو أو ما بدأ به أو المسار الذي بدأ به اتفاق أوسلو، بل يبدو وكأنه يعني يشبه مآل اتفاق أوسلو. يعني هو على هذا أو على هذه الدرجة من السوء.
1: طيب دكتور أحمد، زيارة لقائد الجيش رودولف هيكل إلى إسلام أباد، ألا يؤكد ذلك بأن المسار الحقيقي هو ليس المسار التفاوضي في واشنطن، بل المسار الحقيقي هو بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد؟
0: دائما يتم تقديم الأمور بالعقل اللبناني بشكل سريع جدا ومبتسر، وكأنه جلسة واحدة أو جلستين يمكن أن تنتج حل لمسائل شائكة ومعقدة جدا. التفاوض علميا وكما هو معلوم هو مسار طويل ويحتاج إلى رؤى وخطط وإلى صبر وجدول أعمال وإطار وما إلى ذلك. موضوع زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى إسلام أباد هي تأتي في هذا يعني الحراك الكبير، القوى المؤثرة وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب.
0: والصين تنظر بدقة متناهية إلى المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد النزاع، من هي الجهات الضامنة، من هي الدول المحورية التي ستلعب دور. لبنان حتى الآن يحظى بتبني من واشنطن، يحظى باهتمام فرنسي مدعوما باهتمام أكثر من عاصمة عربية. الفولكلور اللبناني بتمييع المسائل، لبنان ليس أول مرة يفاوض، مع أنه كل مرة دخل فيها التفاوض سواء كان مباشرا أو غير مباشر كان لها ظروف ومعطيات، ولكن الجديد هذه المرة أن لبنان متخفف من أثقال كثيرة. الفولكلور اللبناني بتمييع المسائل وتضييع الفرص مسألة خطيرة جدا. الآن هناك متغير كبير جدا يجب أن يتم التعامل معه بما يستلزمه. نحن نريد أن يبقى جنوب حتى يكون هناك تفاوض ونتيجة.
1: لماذا تضييع الفرص؟ لبنان الآن أمام فرصة كما يقول الدكتور أحمد، لماذا تضييع هذه الفرصة على لبنان واللبنانيين.
2: هذه فرصة فعلا لنقل لبنان من تموضع

0: قراراته السابقة إلى تموضع مختلف تماما. المسألة أعتقد أنها بأحد أبرز أوجهها ترتبط بتزاحم أو تنافس بين المسارين الرئيسيين، مسار واشنطن ومسار إسلام أباد، علما أن رئيس مجلس النيابي نبيه بري اليوم من خلال المواقف أو التصريحات التي صدرت عنه يحاول أن يرأب هذا الصدع أو يردم الفجوة قدر الإمكان من أجل إيجاد مخارج، وهذه المخارج بالمناسبة هناك أكثر من طرف يسعى من أجل إيجادها. وفي هذا السياق يمكن إدراج الدعوة لرئيس أو لقائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان، يعني إيجاد نقطة أو عقدة ربط بين ما يجري في واشنطن وما يجري في إسلام أباد. وأنا أعتقد أن المفاوضات الحقيقية تجري في إسلام أباد، ولكن ما يجري في واشنطن هو محاولة لتخريب ما يجري هناك، علما أنه أي اشتراك في السياق الإقليمي من قبل السلطات اللبنانية لا يعني بالضرورة كما يسوق كثير في كثير من الأحيان التحاق بإيران. هذا كلام غير صحيح.
1: طيب برأيك يبدو أن لديك رد.
2: المطلعون الحقيقيون على المسودات التي تتم دراستها الآن في إسلام أباد يدركون أن المسألة لا تريد أن تظهر أن هناك خاسرا بالمئة بالمئة أو منتصر 100%. المسودات المطروحة التي يتم مناقشتها تتحدث عن دول محورية، تتحدث عن رؤية كبيرة جدا، ولكن هذه الرؤية في لنكن واقعيين في جزء كبير منها هي تريد أن تهمش اليمين الديني الذي سيطر ويحكم، ويعني بأمكنة كثيرة ترك أثار إيجابية في المشهد الإقليمي كاملا من ضمن إسرائيل وإيران.
1: طيب باختصار ما الذي قرأته في المواقف السياسية الإسرائيلية الآن؟ ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية عن تفضيل بنيامين نتنياهو للمسار الدبلوماسي؟
0: هو أورد هذا صحيح، ولكن يعني الجزء الآخر من المواقف يرتبط ب الدعوة أو الحث على الإسراع في المسار الدبلوماسي. هناك لحظة ترغب إسرائيل باقتناصها، وذلك من وجهة النظر الإسرائيلية يتمثل بالحصول على موافقة لبنان على ورقة تمثل أكبر قدر ممكن من التنازلات.
1: باختصار شديد، هل من مصلحة لبنان معاداة إيران ربطا بمواقف رئيسي الجمهورية والحكومة في هذه المرحلة تحديدا؟
2: من مصلحة لبنان أن يقدم على كل خطوة تحقق مصلحته الوطنية، توقف الحرب، توقف التدمير، توقف النزوح. إسرائيل
1: تذكر الزميل العزيز سألتك عن
2: مصلحة لبنان، ولكن في المقابل ولكن فيه مسألة أوردها هي مهمة برأيي. نعم، للأسف ما حققته أوسلو وما حققته انسحاب 2000 للأسف تم العودة إلى السلطة الإسرائيلية. من مصلحة لبنان أن يبعد كل القوى التي لها أطماع في يعني سيادته ونظر المستقبل.
1: شكرا لك دكتور أحمد الزعبي، وشكرا لك ربيع بركات الأكاديمي والبحث السياسي. شكرا لكما، وشكرا للمتابعة مشاهدينا. ننتقل الآن من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت إلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة هناك نور الدين الدغير في هذه النافذة. نور،
3: شكرا حسن، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران مع المشهد الإيراني والتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. فعلا لبنان حاضرة في هذا المشهد بقوة، والجانب الإيراني يؤكد على أنها جزء أصيل من أي عملية لوقف الحرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن لحد الساعة لا تزال واشنطن تترقب الرد الإيراني الذي من المنتظر أن يصل إليها نهاية هذا الأسبوع بعد إطلالة وإطلاع المرشد الإيراني عليها. وتبقى الكثير من الأسئلة مطروحة، هل سيوافق المرشد الإيراني على المسودة الجديدة لمذكرة التفاهم وسيذهب الجانبان إلى الإعلان عن اتفاق بينهما، أم أن المرشد ستكون له ملاحظات على هذه المسودة وبالتالي سيذهب الطرفان مرة أخرى إلى مفاوضات وتبادل الرسائل؟ إذن هي مجموعة من المعطيات نبحثها هنا في الاستوديو مع الأستاذ مختار حداد المدير العام لصحيفة الوفاق الإيرانية، والأستاذ عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية. لكن قبل الخوض في تفاصيل ما يحدث هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ومستقبل الرد الإيراني، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لنعرف آخر التحديثات والمواقف الإيرانية بشأن المفاوضات. عمر، ما هي آخر المعطيات هنا في طهران حول المفاوضات والرد الإيراني على الملاحظات والمقترحات الأمريكية؟
4: نعم نور الدين، الرد الإيراني لم يرسل بعد إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني. هناك مصادر هنا في طهران تتحدث عن أنه على طاولة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إما الموافق عليه أو ربما طلب بعض التعديلات. هذا الأمر لم يحسم بعد هنا في طهران، وكانت هناك عملية بطيئة في دراسة آخر المقترحات التي وصلت إلى الجانب الإيراني، كون أن الإيرانيين حذرون جدا في التعاطي مع كل جملة، كل عبارة، كل كلمة في هذه المقترحات. كما يقولون هم يتوخون الحذر الشديد نظرا لما يقولون أنه لا ثقة لديهم بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يريدون ترك أي ثغرة يمكن أن تستغلها واشنطن لأجل التراجع عن التزاماتها. والذاكرة الإيرانية كما يقولون مليئة بسجلات حافلة بتنصل الولايات المتحدة الأمريكية من التزاماتها كما يقولون. فضلا عن ذلك، إيران حريصة في مذكرة التفاهم التي تريد الإعلان عنها عن التوصل إلى مكاسب حقيقية في أي اتفاق. لا تريد بمجرد وعود على الورق، لا تريد إعلانات غير واضحة غامضة، سواء بشأن رفع العقوبات ولو كان بشكل مؤقت، أو بشأن الأصول الإيرانية المجمدة، أو بشأن مضيق هرمز، أو حتى الملف اللبناني. يمكن القول نور الدين أن آخر الملفات التي كان يجري الحديث عنها أنها عالقة على طاولة التفاوض هي ملف اللبناني. طهران لا تزال تصر على أن إنهاء الحرب في إيران لا يمكن أن يتم إلا بالتزامن مع إنهاء الحرب أيضا على الساحة اللبنانية. وكان هناك بيان واضح يوم أمس للحرس الثوري الإيراني الذي قال إنه ينبغي أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، وأن الأمن والاستقرار في المنطقة، أي أن اتفاق بين طهران وواشنطن لا يمكن أن يتم توقيعه بينما يكون هناك احتلال إسرائيلي للجنوب اللبناني. فضلا عن ذلك، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري كان قد قال إن على إسرائيل أن تنسحب إلى حدود ما كانت عليه قبل تاريخ 2 مارس الماضي، أي قبل اندلاع المواجهة بين حزب الله وإسرائيل. فضلا عن ذلك، هناك ملف الأصول الإيرانية المجمدة. هنا مطلب إيران واضح بأن تحصل طهران على مبالغ بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين، وهذا يبدو أنه لا يزال يواجه بمعارضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فضلا عن أن إيران لا تزال تصر على ضرورة تعليق نقاش الملفات النووية إلى المرحلة المقبلة، مثل ما نقلت اليوم وكالة أنباء فارس عن مصدر مطلع.
3: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. أستاذ مختار، ماذا يحدث الآن؟ لماذا هذا التأخير في الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية، خاصة أن جميع إجراءات البحث تمت في مجلس الأمن القومي الإيراني الآن بيد المرشد؟ لماذا هذا التأخير؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. في الحقيقة يعني هناك نحن كنا على وشك التوقيع على اتفاق، يعني كان من المفترض خلال هذا الأسبوع الذي سينتهي أن يتم التوقيع على الاتفاق، ولكن الرئيس الأمريكي وبالرغم من يعني تفاؤل الجميع حتى الجانب الباكستاني كوسيط ومن يدعم يعني هذه الوساطة الباكستانية، الرئيس الأمريكي غير بعض البنود جذريا. كيف جذريا؟ يعني تراجع فيها ومثلا قال لا نرفع العقوبات، لا نقوم برفع التجميد عن أموال المجمدة الإيرانية الآن، هناك لا يوجد شيء رفع الحصار البحري مباشرة بعد فتح مضيق هرمز، فهذه أمور أساسية. والآن هناك يتبين كذلك في البند الأول الذي هو يتحدث عن إنهاء الحرب في إيران وجميع الجبهات، يبدأ المسؤولين الأمريكيين يتحدثوا بأمور جديدة، يعني يريدوا فصل المسارات. فلذلك هذا معناه بأنه هناك سنشهد يعني تغييرات جذرية، وهو في الفعل قام بذلك. واعتقادي يعني أن إيران لا تقبل بمثل هذه التغييرات التي لا ترى فيها أو لن يتم فيها يعني الإشارة أو الاهتمام بمصالح إيران.
3: أستاذ أصلاني، ماذا تتوقع من المرشد؟ هل سيوقع بالإيجاب على وثيقة التفاهم، أم أنه سيرفض بعض ما جاء فيها ويقدم ملاحظات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية؟
6: بالعادة القرارات المرتبطة بالمفاوضات مع الولايات

0: المتحدة هنا في إيران تظل في إطار مجلس الأمن القومي، وفي العادة القادة هم يوافقون أو لا يوافقون على هذه القرارات، ولكننا ننتظر ردا من المرشد الأعلى. الجو هنا مهم جدا، لأننا نرى أن هناك تطورات مثل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وهذا يخلق جوا يؤثر على الحسابات هنا في طهران ويجعل اتخاذ القرار صعبا على الجانب الإيراني، بالإضافة إلى أن هناك نصا للاتفاقية وهناك سياق للاتفاقية. هناك قضايا مثل وصول إيران لأصولها المجمدة أو إنهاء الحرب على كل الجبهات، بالإضافة إلى رفع العقوبات كلها، ولكن يجب أن يكون هناك سياق حيث أن الولايات المتحدة في المفاوضات تقوم بالهجوم على إيران، وفي خضم المفاوضات تقوم بتغيير مواقفها. وهذا يثير تساؤلات هنا في طهران، إن كان علينا أن نثق بهذا النوع من الأعداء أو أن نتفق مع هذا النوع من الأعداء أم لا. ولهذا نرى أمورا كثيرة تجري بالتوازي، وهذا يصعب الأمور. الكل توقع إعلانا عن مذكرة للتفاهم الأسبوع الماضي، ولكن الولايات المتحدة ربطت هذه القضية فيما يتعلق بقضايا أخرى، وهذا يجعل الأمور صعبة أو حتى ربما مستحيلة.
1: وهي مسألة التغييرات، وصلت إلى نقطة التغييرات التي تحدثها الولايات المتحدة الأمريكية على مسودة الاتفاق. إلى أي حد يمكن القول أن هذه التغييرات ستغير من موقف خاصة المرشد من التوافق على الأقل مرحليا مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: المفاوضات تجري الآن في جو يجعلنا نأخذ بعين الاعتبار قضايا أخرى. لا يمكن أن نتخذ قرارات في فراغ وكأن شيئا لم يحدث. بكل تأكيد ما يحدث في لبنان أو الموقف الأمريكي تجاه إيران ووصولها إلى الأصول المجمدة، هذا كله يمكن أن يؤثر على اتخاذ القرار هنا في طهران، سواء كان في مجلس الأمن القومي أو من قبل الرئيس أو رئيس الفريق التفاوضي أو المرشد الأعلى نفسه، لأن إيران من خلال هذه العملية تريد أن تؤمن مصالحها الأمنية وأيضا المصالح الاقتصادية. إذن أي اتفاق أحادي الجانب لن يكون جذابا لطهران، ولذلك إيران الآن تنظر في السلوك والموقف الأمريكي وعناصر خارجية أيضا تؤثر على اتخاذ القرار.
1: إذن أستاذ مختار، لنأخذ السيناريو الأسوأ، وهو أن المرشد قد لا يوافق على التغييرات التي طرحها الرئيس الأمريكي. ما هو المتوقع؟ هل المتوقع أن إيران ستفتح باب آخر لاستمرار المفاوضات، أم أن ربما هذا المعطى قد يؤدي إلى ارتفاع الوتيرة التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: في الحقيقة أستاذ نور الدين، الآن الوتيرة هي مرتفعة جدا من التوتر، ونرى أن حتى ما يسمى الآن مثلا مواجهات خفيفة أو مناوشات، هذه ممكن أن تصبح مواجهات واسعة.
1: لا، دعنا نفترض جدلا الآن، الآن الجميع ينتظر، الرئيس الأمريكي ينتظر، يقول نهاية الأسبوع سيصل الرد الأمريكي. الإيرانيون هنا بعد المعلومات تشير أن كذلك نهاية الأسبوع سيصل الرد الإيراني. نفترض جدلا أن هذا الرد لم يكن وفق ما أراده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماذا تتوقع طهران؟ هل استمرار المفاوضات أم ربما الذهاب إلى توتر أو إلى مواجهة ما؟
2: أولا أوضح نقطة، أنا باعتقادي وحسب ما نعلمه من طريقة عمل مجلس الأعلى للأمن القومي، اللجنة الخاصة بالمباحثات التي تضم رئيس مجلس الشورى الإسلامي السيد قالباف والمسؤولين المعنيين، أنا لا أعتقد حتى الأمر الآن يتم إرساله الآن إلى القائد أساسا، لأنه أصلا هذه التغييرات هي تجعل هذه اللجنة هي الآن ترد وأصلا ترفض مثل هذه المقترحات، ولن تصل الأمور أن يتم إرساله إلى قائد الثورة. ولكن يعني كما أشرتم، أنا باعتقادي لا أعتقد أن نتجه إلى يعني حالة أسوأ أو ندخل مثلا في حرب مرة أخرى، لأنه كذلك الجانب الأمريكي الرئيس الأمريكي واضح يعني يريد هذه المفاوضات، فباعتقادي لا، باعتقادي هناك سنشهد مساعي الوسطاء لكي لا تنهار هذه المفاوضات.
1: أستاذ أصلاني، السيناريو الأسوأ ألا يكون الرد الإيراني وفق ما تريده الإدارة الأمريكية والتعديلات الأخيرة، هل تعتقد أن الرد الإيراني الآن سيكون إيجابيا نوعا ما، أم أننا سنشهد تمديد للمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: عندما نقول حوار أو مفاوضات فهناك جانبان لهذا، هناك أخذ وعطاء، إذا أعطيت شيئا يجب أن تأخذ شيئا، ليس وكأن الولايات المتحدة يمكن أن تقول هذا لا نفضله أو ذاك. إذن الأمر الأهم هو أن نرى استقرارا من الجانب الأمريكي، إن كان الحال كذلك فإن تبادل الأفكار يمكن أن يستمر إلى أن نتوصل إلى مذكرة تفاهم. كان هناك نقاط في الماضي لم تعجب الطرفان، ولكن استمر بالعمل رغم ذلك. ولكن الولايات المتحدة فجأة تقوم بتحويل في موقفها، وترامب يريد أن تكون صفقته أفضل من صفقة أوباما، ولهذا هو الآن يسير في موقف طبق هوسه في هذه الاتفاقية. هنا القرارات تتخذ في طريقة بنيوية، ولكن في الولايات المتحدة صانع القرار هو ترامب نفسه، ولهذا من خلال اغتيال الناس واغتيال المسؤولين المهمين الكبار، وهذا يعتبر خسارة عظمى لإيران، إلا أننا نرى أن المواقف في طهران لم تتغير، ولهذا نرى أن القرارات في الولايات المتحدة تتم استنادا إلى مشاعر الرئيس ترامب في ذلك اليوم أو تلك اللحظة. لذلك إن كان هناك استقرار يمكن من خلاله أن نحل الخلافات، ولكن النقطة هي أنهم دائما يغيرون المواقف، وهذا يجعل الأمور صعبة فيما يخص اتخاذ القرارات.
1: على حضورك معنا هنا في الأستوديو ومشاركتنا لهذه النافذة، كما نشكر الأستاذ مختار حداد كذلك على حضوره معنا في هذه النافذة. إذن هكذا كان ملخص المشهد هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وننتقل الآن إلى مشهد آخر بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومع الزميل ناصر.
3: شكرا نور الدين، سنعمل على هذا المشهد الأمريكي الآن وفورا. أهلا أيضا بالمشاهدين الكرام. في هذا اليوم جاء دور الأمريكيين الآن في واشنطن كي ينتظروا لنقل الرد الإيراني ضمن سلسلة تفاوض الآن بالرسائل بين الطرفين وهذه الردود على بعضهما البعض. الآن يتوقع الرئيس الأمريكي حدوث تطور ما جديد نهاية هذا الأسبوع، وحتى نهاية صباح اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن لم يتحدث ترامب، ظل صامتا، غير أنه كرر مواقفه وخطوطه الحمراء في وقت سابق. أولا الاتفاق ممكن كما يقول، لكن لن يكون لإيران سلاح نووي، وسيفتح مضيق هرمز، وسيحقق كل هذا عبر الاتفاق أو كما يقول بوسائل أخرى، خشنة لنقول في هذه الحالة. ثم قبل قليل فقط هنا في واشنطن أضاف وزير الخزانة الأمريكية اليوم مجموعة من العقوبات التي تستهدف كيانات وأفراد وناقلات غاز بوسال ونفط. ننتقل الآن مباشرة إلى البيت الأبيض وزميلتنا وجد وقفي هناك، هي تتابع يوميا الرئيس الأمريكي لتضعنا في صورة لنقل وجد حالة الانتظار الآن في واشنطن وموجة العقوبات الجديدة. وجد،
4: يعني ناصر، رغم أن الرئيس ترامب توقع التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، لكن يبدو أنه سئم من الانتظار. في الأسبوعين الماضيين في نهاية الأسبوع كان قضاهما هنا في البيت الأبيض، لكن الرئيس ترامب قبل قليل غادر إلى ويسكونسن لحضور فعالية مع عدد من المزارعين، ومن هناك سيتوجه إلى ولاية نيوجيرسي لقضاء عطلة الأسبوع، أي أنه لم يعد ينتظر هنا في البيت الأبيض هذا الرد الإيراني، وفضل أن يغادر البيت الأبيض. لا نعلم ما إذا كان هذا مؤشر على أن الرد لن يأتي في نهاية عطلة الأسبوع أو سيتأخر أكثر ويطول حتى الأسبوع المقبل، ولكن ما نعرفه هو أن البيت الأبيض والرئيس ترامب يعني لم ينتظر بدون بفراغ، ولذلك خلال فترة الانتظار هذا تم فرض حزمة جديدة من العقوبات العقوبات. وتقريبا ناصر خلال فترة انتظار تقريبا كل أسبوع هناك حزمة عقوبات جديدة ضد إيران. الأسبوع الماضي حزمة، واليوم حزمة تضم 12 كيانا مرتبطا بإيران وست سفن من بينها أربع ناقلات نفط. وهذه العقوبات الجديدة تستهدف بحسب ما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت تستهدف شبكات الظل المصرفية على حد وصفه، وكذلك حركة الأسطول الموازي. إذن فيما ينتظر البيت الأبيض هذا الرد، هو لم يلتزم الصمت بل واصل فرض هذه العقوبات على إيران.
3: وشكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، ونأخذ منك عنوانا مهما هذا الويكند، الرئيس سائمة في هذه الحالة. إذن نبدأ مع السيد نيل مكيب الذي كان مراسلا وما زال حقيقة مراسلا في البيت الأبيض، وأنت عارف أيضا بشؤون البيت الأبيض وما يدور الآن ما بين الإعلاميين، قاعة الإعلام والبيت الأبيض والرسائل التي تتبادل. أيضا معنا السفيرة جينيفر غافيتو التي اشتغلت أيضا في عدة مناصب دبلوماسية بين واشنطن أوروبا وإفريقيا، ومن بينها وهذا الأهم اليوم نائبة المساعد وزير الخارجية لشؤون إيران والعراق. لنبدأ بالإعلاميين والمحللين. سيدة السفيرة، استمعتم ربما اليوم لبعض من التصريحات الإيرانية وبعضها كان مهما من طرف المستشار للمرشد الأعلى في طهران، يقول اتفاق ممكن مع الأمريكيين إذا دفعوا، إذا ترامب قبل دفع 24 مليار دولار، وإذا ما حدث هذا يقول أيضا فمستقبل العلاقات يعني يكون رائع بين أمريكا وإيران. تعتقد أن هذا الرئيس مستعد لدفع ولو دولار واحد بعد كل التهديدات؟
0: أعتقد أنه بالنسبة لترامب المال هو ليس حتى عاملا، بل هو يريد للقضية النووية أن تحل، ويريد لمضيق هرمز أن تحل قضيته، والأموال هي الأموال، سيكون الكثير من الأموال هناك حسب موقفه للجميع. عندما نكون أصدقاء والكل على تعاون سوف نقوم بالبناء والاحتفال والسياحة، أنتم ستأتوا هنا ونحن سنذهب إليكم. إذن بغض النظر عن هذا القدر 24 مليار أم لا، سيكون هناك المزيد من الأموال في المستقبل. هذا ليس مهما، ولكن بالنسبة له هو قضى أربع أعوام يفكر ما الذي سيفعله إذا ما عاد إلى البيت الأبيض بعد المنفى. وأحد الأمور التي يفكر فيها هو ومن هم محيطون به، هو لماذا لم نصلح قضية إيران عندما كان لدينا فرصة الآن؟ لا تهم الانتخابات ولا الاستطلاعات ولا حتى الاقتصاد، بل ما يهمه هو هل سأصلح هذه المشكلة التي لم أصلحها في عهدتي الأولى، والآن بفضل الله لدي فرصة أن أصلحها حاليا والآن.
3: هذه واحدة من أوضح الأوصاف لما يحدث الآن في عقل الرئيس الأمريكي. سيدة جينيفر، وأنت تتابعين هذه المطالب الإيرانية بتحرير هذه الأموال، يريدون 24 مليار دولار كبداية، وربما وأسألنا ربما الاعتقاد أن الرئيس الأمريكي والجانب التجاري فيه جانب الصفقات ربما يجد بعض الشهية لصفقة معينة، مستقبل ظاهر للطرفين إلى آخره. يعني يبدو أن تعرض صفقة على الرئيس الأمريكي الآن عبر الإعلام.
0: نعم، أعتقد أنه صحيح أن طريقة إنهاء هذا الصراع هو الدبلوماسية، ونعرف ما هي الأطر للاتفاقية، فهي عبارة عن إجراءات لحفظ ماء الوجه لكي نؤجل بعض القضايا إلى المستقبل، وفتح مضيق هرمز كان مهما ولقد كان مفتوحا في السابق. وبالنسبة لإيران أن يكون هناك إجراء ببعض المساعدات الاقتصادية وبعض الإعفاءات لأنه كان هناك تدمير اقتصادي، ما هي الأطر؟ لذلك الطرفان يحاولان بالتالي أن يوضح هذا الأمر والانتظار لأقصى قدر لكي يكون تعزيز في الموقف التفاوضي، ولكن بنهاية الأمر هذا الأمر هو ما سنراه بشكل عام. كل جانب يجب أن يكون قادرا على ترويج هذا لشعبه. إذن فسنصل إلى هذه المرحلة، وأعتقد أن الرئيس يفهم بأن تجدد العمل العسكري لن يغير الأطر وما يجري على الأرض، بل سيكون فيه تكلفة أكثر من المنافع. لذلك بشكل أساسي هذا يعتبر تغييرا في الهامش لهذه الاتفاقية، هي أطر مهمة ولكنها رغم ذلك تعديلات.
3: تعتقدين هنا في واشنطن

ولو لخمس ثواني الرئيس يقول مثلا 12 مليار كبداية وبعدين نرى، كيف تتصورين الكونغرس؟ سيثورون عليه ولا شك، حتكون حالة من الفوضى العارمة، على الأقل الحزب الجمهوري وبعض الديمقراطيين الرافضين لأي سلاح نووي مستقبلا لإيران، فهل يجازف بهذا؟ سيبدو ضعيفا داخليا على الأقل.

0: هناك تحريك في التجارة الدولية. إذن يمكن أن يتغلب على هذا. هناك مشكلة وهي مشكلة مرئية ومنظورة فيما يتعلق بالإفراج عن بعض الأموال، وهذا ما تم من خلاله توجيه انتقادات لأوباما بسبب خطة العمل الشاملة المشتركة. ولكن سيكون هناك قرار، هل سنحرك الاقتصاد وهل سيفتح مضيق هرمز؟ إذن هناك ضغوط عليه ليس فقط محليا واقتصاديا ولكن من شركاء في كل العالم، وهذا بالتالي سوف يستغرق ويتطلب بعض التنازلات فيما يتعلق بإيران وعفائها اقتصاديا ومساعدتها اقتصاديا. إذن هناك طرق لتشكيل هذه المجادلة لكي يتم إقناع الشعب الأمريكي بأن هذه الاتفاقية قد تمت، ولكن أن يروج لها من خلال المكاسب ومن خلال التنازلات الممكنة.
1: نيل مكيب، تشاركنا هذا التحليل الواقعي جدا؟ تشاركنا هذا التحليل لشخصية رئيس ترامب وكيف يتحرك الآن؟ انظر لهذا الصمت، منذ أمس لم يقل كلمة واحدة.
0: أعتقد أنها وضحت الوقائع بشكل أساسي، ولكنني أختلف مع الفكرة بأنه سيكون هناك تقدم على طاولة المفاوضات. طاولة المفاوضات يكون فيها طرفان متساويان وبأوهام وفانتازيا عندهما بسبب ما يجري على الأرض. لا أعتقد أن الإيرانيين واقعيون بشأن الوقائع على الأرض، لذلك لا يمكن فعل أي شيء على طاولة المفاوضات لا ينعكس على الأرض. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك تعامل مع هذه القضايا. هم يستمعون إلى الأوروبيين وإلى كل الأمريكيين الذين يقولون لهم إن ترامب أحمق وأتباعه هم فلاحون وبسيطون ويمكن أن تتجاهلوهم. عندما نستمع إلى هؤلاء الناس يكون الوضع خطيرا، لأن ترامب لديه أوراق كثيرة ومتعددة، والعامل الأهم هنا الجدول الزمني، وترامب لديه كأس العالم ولديه أيضا 250 عاما من الذكرى لبدء الولايات المتحدة الأمريكية وقضايا أخرى، ولكن هذه فقط مشكلة من العشر مشكلات التي هي تواجه ترامب.
1: السفيرة جينيفر، ولدى وأضيف إلى نيل أن الرئيس الأمريكي لديه أرقام رائعة اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، 120 ألف وظيفة في الشهر، رائع. آخر تعليق ونغلق النافذة.
0: هذا صحيح وهذه أخبار جيدة، والأسواق الآن كانت متدنية والأسعار في قطاع البنزين مرتفعة، لذلك الأمر مرتبط بتجارب الناس. إذن فهذه أرقام جيدة. طالما طال هذا الصراع كلما كان هناك تضرر عالمي، ورأينا انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا بسبب غياب الأسمدة، وبالتالي فنحن الآن نستخدم مخزوننا من النفط الاستراتيجي. إذن أتفق أن الطرفين يحاولان توضيح الأمور ليريا إن كان بالإمكان التعامل مع الطرف الآخر أم لا. بسبب الأسعار هنا في هذا البلد، نعم.
1: نعم، نقاش طويل في الولايات المتحدة نموذجا اليوم. شكرا لانتباهكم، والآن نافذتنا مع زميلنا نادين ملاح في سان بيترسبرغ. شكرا لكم.
2: شكرا لك ناصر. بالفعل أنت تحدثت وتساءلت كيف يفكر الرئيس الأمريكي ترامب في هذا الشأن. نحن هنا سنحاول فهم كيف يفكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يحدث من توترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي تأتيكم من سان بطرسبورغ، حيث خيمت أجواء الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز على نقاشات المنتدى هذا العام. برزت التداعيات على قطاع الطاقة عالميا، لا بوصفها ملفا اقتصاديا فقط بل عنوانا للسيادة والنفوذ وإعادة تشكيل طرق التجارة العالمية. من هنا اكتسب مضيق هرمز أهميته بتجاوزه وتجاوز تداعياته لمنطقة دول الخليج. كان لافتا في كلمة العامة اليوم في الافتتاحية للرئيس بوتين الحديث عن عدم مركزية النظام الاقتصادي العالمي، ويجب أن يبتعد ربما عن الغرب وتنويع وإيجاد طرق للنفط بديلة وحتى المراكز النفطية. في هذه النافذة سوف نحاول

0: الحديث عن القوى، من استفاد، من خسر في هذا الإغلاق، كيف أثر على أسواق النفط بشكل عام. لكن بداية دعونا نتعرف على كيف يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه التوترات وإغلاق مضيق هرمز. في كلمته في الجلسة العامة اليوم في المنتدى، لذلك ينضم إلينا من أروقة المنتدى الزميل زاور شاوج مدير مكتب الجزيرة في روسيا. مرحبا زاور، يعني ملاحظاتك على الكلمة، وربما كانت كلمة طويلة، كيف ترى روسيا ما يحدث في مضيق هرمز وفي المنطقة بشكل عام؟
1: نعم، مساء الخير. ربما بوتين جدد مواقف روسيا التي سمعناها في الأسابيع الأخيرة مرارا، وهي أن روسيا تنظر إلى ما يجري في مضيق هرمز، في هذا التوتر، هذا النزاع الكبير الذي يجري الآن في الشرق الأوسط، بأنه يهدد الأمن العالمي من ناحية ويهدد الاقتصاد الدولي من ناحية ثانية. واعتبر أن روسيا مستعدة لتقديم ما يمكن أن تقدمه من مساعدة لإنهاء هذا التوتر، سيما وأنها تملك علاقات جيدة، علاقات استراتيجية مع إيران، وأيضا علاقات جيدة، علاقات متطورة مع الدول العربية، ما يجعل موقف روسيا بحسب تعبيره محرجا في هذه المعادلة، كون الطرفين يملكان علاقات مميزة مع موسكو. ولكن أشار بوتين في حديثه اليوم إلى أنه في كل أزمة ربما تكون هناك فرص للاستثمار، فرص للتطور في مجالات أخرى فيما يتعلق بطرق النقل، فيما يتعلق بالأسواق. واعتبر أن ما يجري في منطقة الخليج هو محاولة للسيطرة بدرجة الأولى على طرق التجارة العالمية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الموارد الطبيعية وخاصة النفط الذي تحتاجه قطاعات التكنولوجيا المتطورة في السنوات القادمة. نعم نديم،
0: يعني زاور، يعني هي يعني معركة نفوذ أكثر كما ذكرنا، ليس فقط اقتصادية. سنعود إليك زاور للحديث أكثر حول كلمة الرئيس الروسي، ولكن قبل ذلك نرحب بالسيد إيغور يوشوكوف، كبير خبراء صندوق أمن الطاقة الروسي. مرحبا بك سيد يوشوكوف. بداية، الآن الوضع الحالي، السوق إلى ماذا تنظر؟ إلى ماذا تسعر الخوف من فقدان براميل النفط، أم من فقدان البراميل بالفعلية؟
2: بالطبع إن الحصار على المضيق مضيق هرمز يؤثر على الأسعار، لأنه هناك تقييد لإنتاج النفط، هناك عشرات الملايين من البراميل اختفت من الأسواق، لذلك الأسعار تتصاعد. الولايات المتحدة وفي آسيا وفي مختلف الدول هم ينفقون من احتياطهم للنفط، وبالطبع هذا يجعل نقص كبير في الأسواق العالمية، لذلك هناك أسعار مرتفعة في مجال النفط والغاز والسماد ومختلف البضائع. لذلك أعمال الولايات المتحدة التي بدأت هذا الصراع، هذا يؤدي إلى أن الأسعار على النفط أصبحت عالية جدا.
0: هذا الارتفاع، ولكن ألا يشي بأن كلفة مرور برميل النفط لا تقل أهمية عن سعر النفط كمادة؟
2: بالطبع المرور عن طريق مضيق هرمز هو أهم الطرق لنقل النفط، وقبل الصراع كانت كميات النفط تصل إلى حوالي 20 مليون برميل في اليوم. وبالطبع إذا ما استمر الإغلاق، هذا يعني أنه يجب إيجاد طرق أخرى عن طريق البحر الأحمر أو عن طريق الإمارات والخليج العماني، وهذا سوف يغير طبعا وجهات الأسواق العالمية للنفط والغاز. وروسيا هنا تعرض أيضا طرق جديدة بما فيها طرق النقل الروسية في الشرق الأقصى وعن طريق آسيا، وطبعا عن طريق أوروبا قد يكون نقل، ولكن أوروبا لا تريد نقل أو شراء الغاز والنفط الغاز، لذلك هم يتضررون أكثر من آسيا.
0: طيب بناء الاستراتيجيات عادة يتم من خلال التجارب. هذه الأزمة هل نوعا ما ربما ستسرع بالتحول الطاقوي نحو الطاقة المتجددة، أم أنها ستزيد من أهمية النفط كسلعة استراتيجية وربما إلى موضوع أمن قومي؟
2: بالطبع هناك مجموعة من الدول التي سوف تعجل إنتاج الطاقة، على سبيل المثال أوروبا، على سبيل المثال النفط والغاز والفحم يبقوا المصادر الأساسية للطاقة، وهناك الكثير من الدول الذين ينتجون هذه المصادر، مصادر الطاقة، الكثير يعولون على النفط، ولكن الكثير سوف يستغنوا عن هذا. إن الثقة في إيصال هذا النوع من البضائع هو شيء مهم، وهو مهم بشكل خاص للصين، لأنه منذ بداية الصراع كان هناك محاولة أمريكية أن يهددوا إيصال النفط من إيران للصين، وهذا ما حدث مع فنزويلا، لأن النفط الفنزويلي لا يصل للصين. لذلك هناك محاولات الحفاظ على وسائل الطاقة الخاصة بالدول.
0: كبير خبراء صندوق أمن الطاقة الروسية السيد إيغور يوشكوف، شكرا جزيلا لك. كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تخلو اليوم كما كل جلسات هذا المنتدى بالتسويق إلى روسيا بأنها لاعب أساسي في معظم الأسواق، ليس الأسواق التجارية ولكن حتى أسواق النفط. اليوم كان لافتا قدمت روسيا من خلال الرئيس حلولا لما يحصل الآن لهذه الأزمة. زاور شاوج، كيف ترى أو ما هي الحلول التي تسوق لها روسيا كحل من جانبها كلاعب قوي ورئيسي في سوق النفط العالمية؟
1: نعم، ربما في نهاية جوابي على السؤال الأول ذكرت أن بوتين قال بأن في كل أزمة هناك فرص للاستثمار وفرص لتحقيق نجاحات اقتصادية، في إشارة كان من بوتين إلى أن روسيا لديها بدائل. روسيا تتحدث بالدرجة الأولى عن مضائق آمنة، على مضائق قصيرة، على مضائق قادرة أن تخدمها بكاسحات الألغام، وهنا بالدرجة الأولى عن خط النقل عبر المحيط المتجمد الشمالي، المنطقة القطبية الشمالية، إضافة إلى خط الشمال الجنوب الذي يصل روسيا بالمحيط الهندي. بالنسبة لروسيا ترى أن من الأهمية بمكان هي عدم سماح بهيمنة قوة دولية على كل مسارات الطاقة وعلى كل مسارات التجارة العالمية، وأن ما يجري في مضيق هرمز يمكن أن ينعكس ليس فقط على أسواق الطاقة العالمية التي فقدت قرابة 10% من وارداتها، وإنما ينعكس ربما على كل الاقتصاديات الصناعية الكبرى، وأشار هنا بشكل مباشر الرئيس الروسي لأن ذلك يمكن أن ينعكس أيضا سلبيا على الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي هناك دعوة كانت واضحة من قبل الرئيس الروسي إلى ضرورة أن يتشكل عالم ليس فقط سياسيا عادلا متساويا، وإنما أيضا من الناحية الاقتصادية والتجارية يجب أن يكون عالما مبني على الحوار وعلى الفائدة المتبادلة، وليس هيمن الطرف على الأسواق العالمية وطرق النقل.
0: واضح، يعني نتحدث عن الأدوار سواء والتكتلات للدول وحتى التكتلات المرتبطة بالنفط. شكرا جزيلا لك زاور شاوج، مدير مكتب الجزيرة في روسيا. وبهذا ننقل السؤال إلى ضيفنا السيد يفجين سيدروف، المحلل السياسي. يعني زاور كان يتحدث عن دور روسيا. هذا العام يحتفل تحالف أوبيك بلس بمرور 10 سنوات على إنشاء هذا التحالف، هذا التحالف الذي أنشئ بغرض حل أي مشكلة في السوق النفطية سواء بزيادة العرض أو خفض الإنتاج. هل لهذا التحالف برأيك هل بقي له دور بعد 10 سنوات ومثالها الأزمة الحالية؟
3: طبعا هذا التحالف ما زال يؤدي دوره كعامل استقرار ربما على سوق النفط والغاز، ولكن طبعا بحكم التطورات الأخيرة المرتبطة بمضيق هرمز والتطورات حول إيران لا شك بأن هذا الدور يمكن أن يكون غير مستقر وفقا للمتغيرات والتقلبات التي تطرأ على هذه المنطقة. مع ذلك الرئيس بوتين اليوم في منتدى اقتصادي منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عبر عن استعداده لمواصلة التعامل والتعاون

0: تعاون مع هذه المجموعة في المستقبل، آملا بأن الأسواق سوف تشهد استقرارا بعد الانتهاء من هذا الصراع.
1: طب هذا الصراع ألا يكشف أن العالم لم يتحرر بعد من البعد الجغرافي؟ يعني روسيا اليوم قدمت اقتراحات أو ممرات بديلة، هل الأزمة هاي كشفت أنه لا تستطيع، هناك نفوذ بالنهاية يجب أن يتحقق على الأرض؟
0: نعم، بطبيعة الحال هناك نفوذ وهناك قوى مختلفة ربما هي تتنازع على السيطرة على هذه المنطقة والسيطرة على الأسواق النفطية والغازية، إلا أنني أعتقد بأن دور روسيا بأي حالات يمكن أن يكون إيجابيا جدا، لأن روسيا تسعى جهيدة للحفاظ على التوازن في علاقاتها سواء مع أوبيك بلس أو مع كل من إيران والدول الخليجية.
1: طيب بالنظر بهذه الأزمة بالعموم، هي طالت الآن سواء الخبراء الاقتصاديون أو حتى الدول، لكن بالنهاية من يدفع الفاتورة أو من بدأ بدفع الفاتورة؟ هل فقدان الحقيقي لهذه البراميل التي منعت من خلال إغلاق مضيق هرمز انتقلت إلى جيوبنا؟
0: من المبكر جدا الحديث عن ذلك برأيي أنا، ولابد من انتظار إلى أن تستقر الأسواق في نهاية المطاف، من ثم سيكون من الممكن الحديث عن من هو المستفيد ومن الذي يجب أن يدفع فاتورة في نهاية المطاف. على أي حال، مهما بدا للبعض بأن روسيا تستفيد من هذه الأزمة بحكم ارتفاع الأسعار النفطية، إلا أن الارتفاع المفرط لهذه الأسعار والوضع الاقتصادي في نهاية المطاف يمكن أن يؤدي إلى ركود تضخمي، وهذا الأمر يشكل خطرا على معظم دول العالم سواء النفطية منها أو غيرها.
1: روسيا حققت تراجع في النمو في الربع الأول، ولكن قالت أن هذا التراجع هو تراجع مدار، يعني مدار عن قصد، حتى يعني تتعامل مع قضية أسعار الفائدة وحتى التضخم. طيب متى من الممكن أن نقول أن هناك سيناريو خطير؟ لو تصفه في جملة واحدة، ما هو السيناريو الأخطر الآن؟
0: السيناريو الأخطر الآن هو بالنسبة لروسيا طبعا هو استئناف العمليات الحربية حول إيران، رغم أن هناك بدأ يلوح في الأفق بعض المؤشرات على إمكانية تطبيع العلاقات سواء بين إيران والولايات المتحدة وحتى ربما إلى درجة معينة مع إسرائيل، ولكن خطر اندلاع نزاع جديد ما زال باقيا.
1: شكرا جزيلا لك سيد يفغين سيدروف، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من سالم بطرسبوغ والمنتدى الاقتصادي الروسي.
2: شكرا إذن لنديم الملاح. رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية وفي آخر التطورات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات كانت صعبة وأنهم نجحوا في تحقيق اختراق كبير، وأشار إلى أن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن على إيران أن تتوقف عن التعامل مع جنوب لبنان وأهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. من جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوبي الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملاً. في الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي بعد. بدوره قال رئيس الأركان الإسرائيلي إنه عرض على المستوى السياسي خططا لتوسيع العمليات في لبنان. وفي واشنطن قال مسؤول أمريكي للجزيرة إنهم سيواصلون دعم الجهود حتى التوصل لاتفاق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أن إيران هدفت لعرقلة التفاوض بين لبنان وإسرائيل لتتمكن من ادعاء الفضل في إنقاذ الموقف. إيرانيا نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل القادمة من المفاوضات. ونفى المصدر للوكالة أن تكون إيران وافقت على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. من جانبه قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي للجزيرة إن الوكالة لم تستطع التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم، منذ أكثر من 8 أشهر، وتوقع أن تلك المواد لا تزال في الموقع الذي استهدف في يونيو حزيران الماضي. لمتابعة هذه التطورات كلها معنا شبكة مراسلين من النبطية في جنوب لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، معنا كذلك من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم جميعا، أبدأ معك إذن عمر هواش، وإن كانت هناك أي تحديثات فيما يتعلق بالرد الإيراني على الورقة الأمريكية بتعديلاتها، لماذا تأخر هذا الرد الإيراني حتى الساعة، وإن كانت هناك أي يعني تسريبات عنه؟
3: نعم إيمان، آخر ما صدر عن بعض المصادر الخاصة تقول إن الرد الإيراني هو على طاولة المرشد مجتبى خامنئي، وبانتظار إما التوقيع عليه وإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، أو ربما إضافة بعض التعديلات، أو حتى رفض ما تم حتى الآن. هذا المقترح المنتظر إرساله إلى واشنطن أو التعديلات هو درس خلال الأيام الماضية على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، وفي الحقيقة هناك بطء في عملية دراسة هذه الأوراق عادة، وهذا ما أكده قبل يومين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظرا لأن الإيرانيين يتوخون الحذر الشديد في كافة التفاصيل، في كافة الجمل، العبارات، المصطلحات المستخدمة، لأنهم لا يريدون ترك أي ثغرة قد تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية كما يقولون لأجل التراجع عن بعض الالتزامات، ولهم ذاكرة حية في هذا الأمر فيما يخص تراجع واشنطن عن بعض التزاماتها وحتى انسحابها من اتفاق عام 2015، لذلك هم حريصون على أن يكون هناك دقة وضوح للغاية في أي نصوص متبادلة، ويقولون أنهم يريدون مكاسب حقيقية في أي اتفاق محتمل. لا تريد طهران أن تكون هناك مجرد وعود على الورق، التوقيعات على اتفاقات من دون أن يكون لذلك نتائج حقيقية على الأرض، لا سيما في الشق والبعد الاقتصادي الذي إيران هي بحاجة إليه. فيما يخص أيضا الأموال الإيرانية المجمدة، إيران لا تريد مجرد وعود لأجل الإفراج عنها، تريد أن تحديد هذه المبالغ بدقة، تاريخ الإفراج عنها، ما هي أرقام الحسابات التي سوف تودع إليها، وهل يمكن لإيران الاستفادة منها في دعم اقتصادها المحاصر. آخر الأنباء كانت تتحدث عن أن بعض القضايا كانت خلافية خلال الفترة الماضية، لا سيما الملف اللبناني. تعرفين إيمان أن طهران لا تزال تؤكد على ضرورة أن إنهاء الحرب في إيران ينبغي أن يترافق بإنهاء الحرب على الساحة اللبنانية، وكافة المسؤولين هنا في المجالات السياسية والعسكرية يؤكدون أن إنهاء الحرب في لبنان يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وعودته إلى ما كان عليه الوضع في 2 مارس، أي قبل اندلاع المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل. يضاف إلى ذلك أن الأموال الإيرانية المجمدة طهران تقول إنها ملف حساس بالنسبة إليها. كان هناك يوم أمس تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، قال إن على واشنطن أن تعيد لطهران نحو 50% من أموالها المجمدة بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، ثم البقية يقدم لطهران في غضون 2 شهر من المفاوضات. وبالتالي نتحدث عن ملف يبدو أنه لا يزال عالق، كون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم أمس أنه لا يمكن أن يمنح لإيران مبالغ مالية بشكل مباشر. فضلا عن ذلك، مضيق هرمز هو كان أحد القضايا العالقة، طهران لا تزال تؤكد على نيتها أن تدير المضيق بشكل يختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال يوم أمس إن هناك ينبغي أن تكون إدارة مشتركة للمضيق بين إيران وسلطنة عمان، وطهران تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية جراء ما تسميه خدمات بيئية، خدمات ملاحية في مضيق هرمز في المستقبل.
2: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. قبل أن أتوجه إلى مدير مكتبنا مازن إبراهيم في لبنان، نتابع وإياكم هذه الصور التي بثها حزب الله لعملية استهداف ثكنة زرعيت الإسرائيلية في الجليل بصواريخ نوعية بتاريخ الأول من الشهر الجاري.

0: الآن أتحول إلى مدير مكتبنا في لبنان، إذن مازن إبراهيم، وهو معنا من النبطية لمتابعة آخر التطورات في المشهد الميداني. مازن، وكذلك تصريحات لافتة في المشهد السياسي اللبناني، قف لنا عليها.
1: نعم، في الواقع إيمان، صحيح بأن النبرة كانت عالية ومرتفعة اليوم، والسقف عالي جدا للتصريحات السياسية، سواء كانت من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وذلك معطوف أيضا على الكلام الصادر بالأمس عن الأمين العام لحزب الله. كل رسم حدوده وما يقبل به وما يرفضه، وتحديدا الكلام الصادر اليوم عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فيما يتعلق بإيران وكيفية مقاربتها للشأن اللبناني كان حادا للغاية. ولكن رغم هذه السقوف العالية في الخطاب السياسي، فإنه لا يمكن القول بأننا إزاء انسداد تام في الأفق السياسي الداخلي اللبناني، لا سيما من خلال الكلام الذي أدلى به اليوم رئيس البرلمان اللبناني، الذي كان الكثيرون يعولون على أن يلعب دورا في محاولة إيجاد مساحة مشتركة ما بين كافة الأطراف اللبنانية، لا سيما بعد رفض حزب الله لكل مخرجات الإعلان الذي صدر من واشنطن عندما تم اللقاء ما بين وفدي التفاوض اللبناني والإسرائيلي. كلام رئيس البرلمان اليوم يرى كثيرون بأنه رغم أنه حدد ما يقبل به وما يرفضه، ولكن رأى فيه الكثيرون بأنه ترك الباب مفتوحا أمام تقديم مقاربة داخلية ربما ترضي كافة الأطراف، ويمكن السعي من خلالها لتعديل ما صدر عن إعلان واشنطن، أو على الأقل لإيجاد مراسيم أو آليات تنفيذية وتطبيقية. هو قال بأنه يقبل بانسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني كما أشار الإعلان الأمريكي اللبناني الإسرائيلي المشترك، ولكن شرط انسحاب إسرائيلي أيضا. هذه نقطة. والنقطة الثانية كانت ترتبط أيضا بتطبيق وقف لإطلاق النار شامل وتام دون قيود. وبالتالي عندما قرئ هذا البيان فهم بأنه يقدم مساحة يمكن البناء عليها في إيجاد تسوية بين كافة الأطراف. كل ذلك جاء في ظل محاولة سبر أغوار مسارات أخرى، مسارات جديدة ربما، وهي لا تتناقض مع مسار واشنطن. وهذا الأمر كان بينا اليوم من خلال حركة لافتة قام بها قائد الجيش اللبناني الذي زار رئيس البرلمان. بعد زيارته صدر هذا البيان من الرئيس نبيه بري، وقبل نحو ساعتين جرى الحديث عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش إلى باكستان للقاء قائد الجيش الباكستاني، وهذا الأمر حظي باهتمام شديد هنا في الأوساط السياسية المتابعة لكل ما يرشح، لا سيما بأن أي زيارة لقائد الجيش اللبناني لا يمكن إلا أن تكون منسقة مع رئيس الجمهورية. وبالتالي من هنا يجري الحديث عن أن ثمة سبر لأغوار جديدة ربما من خلال ليس اكتشاف مسارات، ولكن فتح أبواب إضافية ربما تساعد في بلورة وقف تام لإطلاق النار في لبنان، علما بأن مصادر الرئاسة اللبنانية كانت تتحدث خلال الفترة الماضية بأن الرئاسة هنا في لبنان لا ترفض أدوارا أخرى لدول معينة لا سيما مسار إسلام أباد، ولكنها ترفض المقاربة الإيرانية في التعامل مع لبنان. وبالتالي انطلاقا من هذه الزيارة ربما يمكن الحديث عن أن هنالك مسارات أخرى يحاول لبنان الرسمي أن يختبرها، وربما في تدعيم لموقف المفاوض اللبناني وإيجاد مساحة مشتركة إقليمية عربية يمكن أن ترفض الوفد اللبناني في إطار مسعاه لإيجاد آليات تنفيذية لما تم إخراجه ومخرجات إعلان واشنطن، والذي حظي بترحيب داخلي من بعض الأطراف وبنقد شديد من قبل حزب الله. وبالتالي ضمن هذه المساحة يمكن أن نقول بأن السقوف العالية قابلتها أيضا محاولات إيجاد مخارج على المستوى السياسي والتفاوضي داخليا وإقليميا. مسار الميدان إيمان كان ملتهبا كالعادة، وكما شهدناه قبل جلسة التفاوض وقبل المخرجات وبعدها هنالك عمليات عسكرية مرتفعة من قبل حزب الله الذي يحاول أن يوجه أكبر قدر ممكن من الضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل الغارات، عشرات الغارات طالت رقعة واسعة من جغرافيا جنوب لبنان، ما أسقط شهداء وجرحى وضحايا جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية.
0: طيب، فيما يتعلق بهذه المواقف السياسية والتي كما قلت مازن يعني تركت الباب مواربا أمام

0: ربما مقاربة قد يتم الاتفاق عليها. ما هي فرص ذلك بالنظر إلى التصريحات والمواقف اللافتة جدا من هذا الاتفاق والتي بدت واضحة وجلية، أو بدا واضح الانقسام فيها اليوم وعمق هذا الانقسام؟
1: نعم إيمان، الإعلان والمخرجات التي صدرت عن واشنطن يمكن تلخيصها بنقاط سريعة، تتعلق بوقف إطلاق نار مشروط بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وبوقفه القتال، وأيضا إيجاد مناطق تعرف بأنها تجريبية. ضمن هذه الثنائية يمكن أن نفهم المخرجات، ومن هنا تحديدا جاء رفض حزب الله بشكل قاطع. أما من كان ينتظر موقفا من رئيس البرلمان سواء كان بانحيازه لهذا الطرف أو ذاك، ثمة من كان يترقب بأن يكون هنالك مخارج يمكن من خلالها أن يتم تذليل العقبات. عندما جرى الطرح من قبل رئيس البرلمان أن يكون هنالك معادلة جديدة، بمعنى آخر أن تكون هنالك تعديل في مقاربة لبنان الرسمي لهذه المخرجات ضمن آلياتها التنفيذية المرتقبة، عندما يتم عقد الجلسة في 22 من الشهر الجاري الجولة الخامسة من المفاوضات، هو قال بأنه يقبل وبالتالي يمكنه أن يدور الزوايا على قاعدة أن نجد حلولا وسط بين كافة الأطراف وفق التعبير المصادر المقربة منه، على قاعدة أن يمضي قدما لبنان في وقف التصعيد في خفضه وصولا إلى وقف تام وشامل لوقف إطلاق النار. وبالتالي انطلاقا من هذه المعادلة، عندما يقول رئيس البرلمان بأنه يقبل بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ووقف القتال مقابل وقف القتال من إسرائيل دون قيد أو شرط، وأيضا انسحاب إسرائيلي أو جدولة إسرائيلية، بالتالي هذه هي المساحة المشتركة التي يمكن التعويل عليها، وهي لا تختلف كثيرا عما يطالب به رئيس الجمهورية جوزيف عون وكذلك الأمر بالنسبة لنواف سلام. وضمن كل هذه التقاطعات حزب الله لا يمكن أن يخرج عن هذا الإجماع إذا ما كان يرتبط بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب أو على الأقل جدولة للانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
0: الآن شكرا جزيلا لك أولا مازن إبراهيم، كنت معنا من النبطية. فاطمة خميسي في رام الله، يعني ما زالت السجالات مستمرة بشأن هذا الاتفاق مع لبنان، لكن هناك رسائل مزدوجة فيما يتعلق بتوسيع العمليات العسكرية أو التوجه إلى المسار الدبلوماسي. ضعينا في صورة آخر هذه المواقف الإسرائيلية بشأن هذا الاتفاق.
2: صحيح إيمان، من المعروف بأن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية كان قد ترأس يوم أمس جلسة لأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وخلال هذه الجلسة طرح اتفاق وقف إطلاق النار. حينها بنيامين نتنياهو لم يطرح هذا الاتفاق للمصادق عليه من قبل أعضاء هذه الهيئة، لأنه قال بأن حزب الله عارض هذا الاتفاق، فبالتالي هذا الاتفاق لا يلزم إسرائيل ولا يوجد هنالك أي تغيير في إطار الوضع القائم في الأراضي اللبنانية تحديدا في جنوب لبنان. وأيضا يضيف نتنياهو في سياق التسريبات الإسرائيلية المتداولة بأن صيغة الاتفاق لم تكتمل بشكل نهائي، أي بأن اتفاق وقف إطلاق النار حتى اللحظة من وجهة النظر الإسرائيلية غير سار المفعول، ويبقى الوضع على حاله في الأراضي اللبنانية من حيث نطاق العمليات العسكرية. هذا الأمر يشمل القيود الأمريكية المفروضة على منع إسرائيل من استهداف العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية بطبيعة الحال، وهذا الأمر أيضا يندرج في عدم إعطاء المستوى السياسي الإسرائيلي أي تعليمات للجيش الإسرائيلي بتغيير قواعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان، أي عمليات الجيش الإسرائيلي تستمر في جنوب لبنان، يعمل الجيش على تعميق هذه العمليات العسكرية والسيطرة على ما يسمى بالمواقع المشرفة من أجل نزع سلاح حزب الله. كان هنالك أيضا في إطار هذه المداولات رأي لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، والذي قال بشكل علني وواضح إيمان بأنه في حال كان هنالك اتفاق يلبي الاحتياجات والشروط الأمنية الإسرائيلية فعلى الجانب الإسرائيلي أن يبرم هذا الاتفاق بشكل فوري وأن لا ينتظر لمدة أشهر إضافية، لأن الوضع الحالي يعرض الجيش الإسرائيلي إلى تهديدات مباشرة من قبل حزب الله، وهذا الأمر يؤدي إلى استنزاف القوات المتوغلة في الجنوب اللبناني عبر العمليات البرية. يضيف أيضا زمير بأن الجيش أيضا مستعد لتوسيع هذه العمليات العسكرية، عرض خطط على المستوى السياسي من أجل توسيع نطاق هذه العمليات، وفي حال كان هنالك ضرورة لذلك يعتقد زمير بأن

0: أن الجيش مؤهل لتوسيع العمليات العسكرية، ولكنه من ناحية أخرى يفضل المسار السياسي ويقول للمستوى السياسي في حال كان هنالك اتفاق يلبي رغبات إسرائيل فيجب إبرامه بشكل فوري. وهذا هو الأمر الجديد في نهاية المطاف بخصوص هذه الجبهة على المسار السياسي، رأي للمستوى العسكري. أيضا على المستوى السياسي لا تزال الأصوات داخل حكومة بنيامين نتنياهو داخل هذا المجلس تدفع نحو التحرر من القيود الأمريكية، توسيع نطاق العمليات العسكرية وتلبية المصالح الأمنية. وزراء كثر في هذا المجلس يعتقدون بأن أيدي الجيش مكبلة، وهذا الأمر يؤدي إلى مواصلة حزب الله لاستهداف القوات الإسرائيلية لأن نطاق العمليات مقيد ومحدود. وهذا الأمر أيضا تزامن على المستوى الميداني مع إعلان الجيش عن مقتل ضابط برتبة نقيب. اليوم أيضا توالت الأحداث الأمنية وكان هنالك إعلان من قبل الجيش الإسرائيلي حول إصابة 3 ضباط بجروح. كل هذه الحوادث الأمنية يعتقد وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو بأنها بمثابة مبررات كافية من أجل الدفع نحو التصعيد واستهداف العاصمة اللبنانية بيروت. أخيرا، كيف ينعكس كل هذا في الداخل الإسرائيلي على المستوى المجتمعي إيمان؟ وهو أمر بغاية الأهمية لأن إسرائيل مقبلة على انتخابات. في أحدث استطلاعات الرأي للقناة 12 الإسرائيلية، نحو 63% من الإسرائيليين يعتقدون بأن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي هو من يرسم المعادلة الأمنية الإسرائيلية، بينما فقط نحو 22% من المجتمع الإسرائيلي يعتقدون بأن بنيامين نتنياهو هو من يتولى مسؤولية ترسيم السياسة الأمنية الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي، كنت معنا من رام الله. الآن وجد وقفي في البيت الأبيض في واشنطن، حالة من الانتظار للرد الإيراني تتزامن مع فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران. ضعينا في صورة هذا الموقف الأمريكي، وكيف تترقب واشنطن هذا الرد؟
2: يعني كما قلت تترقب هذا الرد بفرض حزمة عقوبات تقريبا كل أسبوع إيمان. الحزمة الأخيرة والأحدث التي فرضتها اليوم إدارة الرئيس ترامب هي عقوبات على 12 كيانا مرتبطا بإيران وست سفن من بينها 4 ناقلات نفط تحمل علم بنما ضمن ما تصفه الولايات المتحدة بالأسطول، أسطول الظل، وكذلك النظام المصرفي المحظور أمريكيا. طبعا الرئيس دونالد ترامب قبل دقائق قليلة فقط ونحن وأنا في الانتظار حقيقة كان قد تحدث إلى الصحفيين من على متن الطائرة الرئيسية وهو في طريقه إلى ولاية ويسكونسن لحضور فعالية مع المزارعين هناك، وقال بأن الولايات المتحدة تحقق نجاحات كبيرة مع إيران وطهران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن يكون لديها سلاح نووي. واضح بأن الرئيس ترامب يبدي ويبقي تفاؤله إزاء المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم. هو كان قد توقع بأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المذكرة في غضون نهاية عطلة الأسبوع. لن يمضي عطلة نهاية الأسبوع هنا في البيت الأبيض كما كان هو الحال أثناء انتظاره في الأسبوعين الماضيين، ولكنه سوف يكون في ولاية نيوجيرسي. لا نعلم ما إذا كان هذا مؤشرا أم لا على متى يتوقع أن يصل الرد الإيراني، ولكن واضح بأن الرئيس ترامب لديه ارتياح إزاء مجريات هذه المفاوضات مع طهران، والتي أكد أكثر من مرة فيها بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأيضا أكد بأن المذكرة التفاهم بمجرد توقيعها سوف يتم فتح مضيق هرمز بشكل فوري، لأنه تم تمشيط معظم المضيق بحثا عن الألغام، وستكون عملية إعادة فتحه سريعة جدا لهذا السبب فور التوقيع على الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. اتساع رقعة الغارات الإسرائيلية كان العنوان الأبرز للتطورات الميدانية في لبنان خلال الساعات الماضية، رغم سريان ما يفترض أنه اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار في وقت برز فيه الحديث عن المناطق التجريبية كأحد المسارات المطروحة لتنفيذ الاتفاق على الأرض.
3: بين اتفاق لم يترسخ بعد وجبهة لا تزال مشتعلة

0: لا، يتواصل التصعيد في جنوب لبنان. فخلال الساعات 24 الماضية، ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المشروط، شنت إسرائيل غارات على مدينتي الصور الساحلية والنبطية جنوبي البلاد، إضافة إلى بلدات في محيط النبطية أبرزها كفر تبنيت وحاروف وشوكين وكفر رمان، فضلا عن المنصوري ومعركة في القطاع الغربي. كما تعرضت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل لغارات مكثفة إلى جانب بلدتي كفرة وحاريس، وامتدت الغارات إلى مناطق أبعد شمالا عن الشريط الحدودي، شملت قرى وبلدات في قضاء صيدا ومرتفعات الريحان الجبلية في قضاء جزين، فيما طال القصف أيضا بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. في المقابل، واصل حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف إسرائيلية في الجنوب، تركزت على محيط قلعة شقيف وبلدة يحمر المتاخمة لها في قضاء النبطية، إضافة إلى بلدة القنطرة في القطاع الشرقي. ميدانيا أيضا سجل انسحاب للقوات الإسرائيلية من بلدة دبين في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى البلدة، حيث عملت وحدات عسكرية على إزالة السواتر الترابية التي أقامها الجيش الإسرائيلي وإعادة فتح طريق مرجعيون دبين إبل السقي. وفي موازاة التصعيد الميداني، برز للمرة الأولى الحديث عما يعرف بالمناطق التجريبية كأحد المسارات المطروحة لتنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار. تقوم الفكرة على تولي الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على تلك المناطق مع خلوها من مقاتلي حزب الله مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية منها. وقد اقترح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تبدأ التجربة في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، استنادا إلى رمزية المنطقة وقربها من النبطية. وقد يكون لهذا الاختيار ما يبرره جغرافيا وأمنيا، فهذه المرتفعات تشرف على نهر الليطاني وطريق النبطية مرجعيون ووادي الحجير، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. بالنسبة إلى إسرائيل، تمثل هذه المناطق عمقا أمنيا لا غنى عنه، فقلعة شقيف لا تبعد سوى 4 كيلومترات عن مستوطنة المطلة. أما بالنسبة إلى لبنان، فإن بقاء الجيش الإسرائيلي بتلك المناطق يعني استمرار التهديد لمدينة النبطية التي لا تفصلها عن القلعة سوى 4 كيلومترات، ما يجعل انسحاب إسرائيل منها شرطا لعودة السكان. وترى مصادر أمنية لبنانية أن نجاح تجربة هذه المناطق قد يفتح الباب أمام توسيعها تدريجيا إلى مناطق أخرى في الجنوب، في مسعى لتحويل وقف إطلاق النار من حبر على ورق إلى ترتيبات أمنية قابلة للاستمرار.
1: معنا الآن هنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك العميد حسن. يعني بعد يوم الحديث عن هذا الاتفاق، ما زال هناك صمت إسرائيلي فيما يتعلق بالانسحاب، بينما يجري الحديث عن تلك المناطق التجريبية التي تحدث عنها التقرير. كيف نفهم ذلك؟
2: يعني إذا كنت تتحدثين عن انسحاب دبين، فهذا لا علاقة له بمضمون الاتفاق أو البيان، ولا علاقة له بالمنطقة التجريبية. هذا الانسحاب أعتقد أن ظروفه ميدانية تتعلق بعدم جدوى البقاء في هذه المنطقة من قبل جيش الاحتلال بعد أن نفذ مهمة ميدانية لها علاقة بالجغرافيا. وأعتقد أنهم وفقا لتقدير موقف ميداني يعتبرون أن مخاطر البقاء في هذه المنطقة أكثر من الفائدة، وبالتالي حصل ذلك الانسحاب من هذه المنطقة التي هي أساسا ليست ضمن المنطقة العازلة وليست ضمن الخط الأصفر كما يعني رسمه الإسرائيليون. أما بالنسبة يعني طبعا تطور العمليات بعد أن رفض حزب الله الاتفاق وكل ما تلا ذلك من تطورات، فطبعا نحن يعني بطبيعة الحال أن نكون مقبلين على تصعيد للعمليات العسكرية بعد رفض البيان المشترك من قبل حزب الله. وحتى رفض حزب الله كان متوقع على بطبيعة الحال، ولكن يبدو أن هناك مساعي أيضا مستمرة بموازاة هذا يعني هذا البيان المشترك المتعثر أو

0: غير المقبول. هناك أيضا مساعي متواصلة مستمرة على اتجاهات أخرى. يعني من المفيد القول هنا أن التفاوض فيما يتعلق في لبنان ليس محصورا بقناة واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي، لأن هناك قنوات أخرى مفتوحة وأعتقد أنها مترابطة مع بعضها.
1: في غياب آلية واضحة، آلية تنفيذية واضحة لتنفيذ هذا الاتفاق، هل نحن أمام يعني سيناريو تقوم فيه إسرائيل بتأويل هذه الترتيبات وفق حساباتها هي، بأن تقوم على سبيل المثال بانسحاب من مناطق وفق حساباتها، في الوقت نفسه أن تبقى في مناطق هي تريد؟
0: أولا لا نستطيع أن نتحدث عن تطبيق لهذا الاتفاق وبالتالي البحث عن آلية، لأنه رفض الاتفاق من قبل حزب الله ونتنياهو لم يعرضه على التصويت أيضا. يعني يعتبر هذا البيان المشترك الذي أعود إلى تسميته بيان هو ربما صدر كممهد ومؤسس لانطلاق المباحثات التالية في جولة 22 يونيو. ربما هذا يعني الدور الأساسي لهذا البيان المشترك هو عملية تأسيس لإطلاق مفاوضات لوقف إطلاق النار.
1: طيب في ضوء هذا الرفض لحزب الله لمسمي اتفاق، يعني هل يمكن أن أو ما هي السيناريوهات المتوقعة، ما هو البديل أو البدائل أمام حزب الله الآن في هذه المرحلة وإلى حين انعقاد جولة يعني المفاوضات ربما في 22 من يونيو؟
0: لا مبدئيا حزب الله بعد رفضه للاتفاق طبعا هو كثف من عملياته، هو يريد أن يؤكد أن الحل بالمقاومة المسلحة بالعمل العسكري، وهو يؤكد على ذلك من خلال تكثيف عملياته في الساعات القليلة الماضية بعد أن رفض الاتفاق أمينه العام. وهناك طبعا واضح الميدان يشير إلى كثافة عمليات عسكرية وخاصة باتجاه قلعة الشقيف. أما في البعد يعني أو في الإطار الأبعد من موضوع الميدان، فأعتقد أن هناك يعني انتظار لما قد يسفر عنه الاتصالات التي تجري الآن بين الرئيس بري وبعض الاتجاهات الأخرى باتجاه إيران أو باتجاه باكستان بما يتعلق بالتفاهم بين إيران والولايات المتحدة. لا يمكن فصل القنوات هذه كلها عن بعضها البعض، وإن كانت يعني لا تعترف ببعضها إذا صح التعبير. يعني القناة اللبنانية الإسرائيلية لا تعترف بوساطة إيران وترفضها، وأيضا إيران لا تريد أن تعترف بجدوى التفاوض اللبناني الإسرائيلي، ولكن كل هذه القنوات مترابطة مع بعضها بشكل أو بآخر.
1: أشكرك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أنا معنا من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. سيد أمين قموري، يعني مواقف بالغة الأهمية اللافتة اليوم فيما يتعلق بهذا الاتفاق، كيف ترى انعكاسات هذه المواقف على المشهد اللبناني المتأزم أصلا، المتوتر أصلا، الذي يسوده التعقيد إلى اليوم على سبيل المثال؟
2: للأسف يعني هذه التصريحات التي صدرت اليوم وفي الأمس تدل على أن شقة الخلاف في الداخل لا تزال تتسع، ولا يوجد ما يمكن أن يشير إلى نوع من التفاهم. وإذا لم يكن هناك تفاهم لبناني لبناني، أعتقد من الصعوبة مواصلة السير في المفاوضات أو الوصول إلى شيء. وبطبيعة الحال يعني نتنياهو يغتنم هذه الفرصة ليطول ويجول، ويستغل أيضا ما يقوم به حزب الله وعملياته للقول أن حزب الله هو العقد الأساس، وبالتالي عليه أن يواصل عملياته العسكرية إلى أقصى حدود، وبالتالي أيضا يحاول أن يدفع باتجاه أبعد نحو الولايات المتحدة، والقول أن تساهل مع حزب الله سيؤدي إلى نتائج عكسية. لذلك لابد من رفع مستوى العمليات حتى يبلغ مناطق أخرى غير المناطق التي تجري فيها العمليات اليوم. يعني بمعنى آخر أنه لابد من الوصول مرة أخرى إلى الضاحية والوصول إلى ما هو أبعد. وبالتالي يعني نحن اليوم على ننتظر كل هذه الأمور بعين القلق، لأن لا شيء حتى هذه اللحظة يشير إلى أن الأمور قد تستقيم. يعني لا الإعلان الذي صدر في واشنطن يشير إلى نية جدية للحل، مضامينه لا تشير أبدا إلى وقف كامل لإطلاق النار، ولا تشير إلى جدول الانسحابات. وكما

0: كما قال العميد حسن، كل الحديث عن المنطقة التجريبية يصبح بأشبه بالساقط عمليا عندما يقول نتنياهو أنني متمسك بالمنطقة، منطقة الشقيف وزوطر الغربية وزوطر الشرقية. نعم. التي يعتبرها لبنان هي المدخل لهذا الموضوع، وبالتالي طيب. حتى هذه المناطق التجريبية نعم. ستتحول إذا ما حصلت إلى ما يشبه الوضع الذي كان في جنوب لبنان عندما كان الجيش اللبناني منتشر ومع حرية حركة للإسرائيليين لتعطيل أي عملية يمكن أن تتطور.
1: هذا فيما يتعلق يعني الآلية التنفيذية. يعني فيما يتعلق بهذه التصريحات سيد قموري، وأشير هنا إلى تصريح رئيس البرلمان نبيه بري، إلى أي مدى يمكن رؤية هذا التصريح على أنه أبقى نافذة مفتوحة أمام مقاربة ربما يعني يتفق عليها الجميع، عندما قال بأنه يعني يوافق على انسحاب إلى جنوب الليطاني، لكن أن يتزامن مع انسحاب إسرائيلي أيضا من المناطق التي انسحاب كامل وشامل دون شرط أو قيد من المناطق التي احتلتها إسرائيل، إلى أي مدى يمكن أن يفتح بابا أو نافذة ربما لاتفاق داخلي على أرضية مشتركة؟
0: يعني هو ببساطة كان يقول أن هذا البيان الذي صدر كان يمكن أن يكون أن يؤدي إلى مسار مختلف لو بدأ بوقف إطلاق النار. عندما يكون هناك وقف إطلاق النار باعتقادي تتغير أمور. طبعا وقف إطلاق النار يعني وقف التهجير، وقف التدمير، وقف عمليات استغلال ما يسمى حق التدخل. عندما يكون ذلك أعتقد أنه من السهل القول لحزب الله أنه يمكن الانسحاب. هذا ما حصل في اتفاق 24 عندما فعلا انتشر الجيش اللبناني في الجنوب، وكان يقول الجيش اللبناني أنه سيطر على هذه المناطق ولم يعد فيها مناطق للسلاح. فاليوم لأن الأمور بلغت هذا الحد باعتقادي أن هذا الأمر يمكن تيسيره، بمعنى أن يكون هناك مقابل انتشار الجيش في ظل وقف للنار بالكامل انسحاب لحزب الله من هذه المناطق، على أن تترك مسألة سلاح حزب الله للبحث الداخلي اللبناني، وخصوصا أن هناك مبادرات عربية وغير عربية تصب في هذا الاتجاه. نعم. بمعنى النحو نحو احتواء السلاح وليس نزعه بالقوة كما يريد الإسرائيلي وكما يريد الأمريكي.
1: ابقى معنا سيد أمين قموري، إذن ينضم إلينا في هذا الحوار هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، معنا كذلك تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومعنا دكتورة ستوري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، ومعنا كذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. دكتور مهند، لنبدأ بهذه المواقف الإسرائيلية التي يمكن وصفها ربما اليوم بالمتقدمة. ما أعلنته هيئة البث قبل قليل من أن رئيس الوزراء نتنياهو يفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان، كيف يمكن قراءته؟ كيف نفهمه؟
2: لأن هذا المسار بالاتفاق الذي تم التوصل له في واشنطن هو مخرج لنتنياهو، هو مخرج للتأزم السياسي الداخلي بسبب لبنان، وهو مخرج للتأزم العسكري الإسرائيلي في داخل لبنان. هذا الاتفاق عمليا كما يقرأ الإسرائيليون، كما يقرأ نتنياهو، ينسجم تماما مع ما تريد إسرائيل، مع المصالح الإسرائيلية. أولا ينسجم مع المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بسردية هذه الجبهة، بالإشارة أن سبب عدم الاستقرار في هذه الجبهة هو سلاح حزب الله، وأنه إذا تم التخلص من سلاح حزب الله يمكن لإسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق أمني أو اتفاق سلام واتفاق سياسي بين البلدين. ولكن النقطة الأهم حسب إسرائيل، وهذا النقطة المهمة التي سوف يركز عليها نتنياهو في تصوري، هو أن الاتفاق عمليا وكأنه يعطي شرعية سواء كانت ضمنية أو مباشرة للبقاء الإسرائيلي في المنطقة الصفراء في جنوب لبنان، ليس في المناطق شمال الليطاني. في النهاية إسرائيل قد تنسحب من هذه المناطق، ولكن الانسحاب إلى منطقة الخط الأصفر التي وضعتها إسرائيل كمنطقة أمنية عازلة يتواجد بها الجيش الإسرائيلي، وهي منطقة أيضا خالية من السكان. إذا مأسس الاتفاق لهذه المنطقة العازلة، معنى بقاء إسرائيل في هذه المنطقة، هذا يمكن أن يسوق نتنياهو في الداخل الإسرائيلي على أنه إنجاز لإسرائيل في هذه المباحثات، لأنه هذا ينسجم مع العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

0: بعد 7 أكتوبر ببناء مناطق أمنية عازلة على كل الجبهات المحيطة بإسرائيل. ولكن تبقى المسألة المعقدة بالنسبة لإسرائيل أو التحدي الأساسي بالنسبة لإسرائيل هو حزب الله نفسه، إنه حزب الله لا يوافق على الاتفاق. نعم. ولذلك استمرار العمليات اليوم هنالك في ضابطين إسرائيليين،
1: وحتى الحكومة اللبنانية نفسها إذا كان مؤسسة لبقاء القوات الإسرائيلية في الخط الأصفر، هل ستقبل الحكومة اللبنانية بذلك؟
0: لا، الحكومة اللبنانية موقفها وعدم القبول بذلك، ولكن إسرائيل لن تقبل غير ذلك. حتى اقتراح نبيه بيري الذي اشترط انسحاب مقاتلي حزب الله شمال الليطاني مقابل انسحاب إسرائيلي كامل لبنان، إسرائيل لن توافق عليه. يعني هذا المقترح سوف يرفض من قبل إسرائيل، لأن إسرائيل تريد التوصل إلى تهدئة، إلى وقف إطلاق النار مع بقائها في المنطقة الأمنية العازلة. ولذلك إسرائيل قد تكون مستعدة للانسحاب من المناطق التي احتلتها شمال الليطاني أو خارج المنطقة الصفراء، ولكن لن تكون مستعدة للانسحاب من المناطق التي احتلتها داخل الخط الأصفر في جنوب لبنان.
1: نتحدث عن ذلك تباعا، وأيضا عن تصريحات رئيس الأركان الأخيرة. فقط ننوه إلى هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي ترامب يقول نحرز نجاحا عظيما مع إيران ولن تمتلك سلاحا نوويا، وهي ليست بموقع يمكنها من امتلاكه. أذهب إذن بذلك الخبر إلى ضيفي تيم سباستيان. يعني كيف يمكن أن نفهم هذا النجاح العظيم حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران؟ من أي منطلق يتحدث الرئيس الأمريكي؟ إيران لم ترد على الورقة الأمريكية، ما زلنا في انتظار هذا الرد.
2: الرئيس ترامب يميل إلى الحديث بهذه الطريقة التشبيهية التي يعتمد فيها كلمات هي عظيم أو سيء للغاية، وعندما يتحدث عن المباحثات التي تسير بشكل عظيم هذا مؤشر بتقدم ما. عظيم بالنسبة إليك أو بالنسبة إلي يقول لنا إننا على شفا التوصل إلى اتفاق، ولكن إذا ما دخلنا عالم دونالد ترامب وفي خلال 6 سنوات من رئاسته نفهم أنه في بعض الأحيان يستخدم الصور المجازية أو الاستعارات، وبالتالي باستطاعتنا أن نفهم أن المباحثات على قدم وساق وهذا أمر إيجابي، لربما برز تقدم ما وهذه نقطة إيجابية. إيران عادة ما تعتبر أن هذا الأمر ضدها أن يتم التناقش في العلن، ولربما لاحظ ذلك، لربما أحدهم قال له ذلك وشجعه على التصريح بشكل إيجابي. على أي حال هذه نقطة إيجابية ويجب أن نعتبرها مؤشر جيد وليس سيء.
1: في هذا الإطار فقط ننوه إلى بعض الأخبار العاجلة التي ذكرتها أكسيوس عن مصدرين. أكسيوس إذن تتحدث عن أن كوشنر وويتكوف اجتمع أمس مع خبراء نوويين في المختبر الوطني بولاية تنسي. قالت أيضا أكسيوس، نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن لا تزال هناك خلافات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من تفاصيل مذكرة التفاهم. تقول أيضا بأن المفاوضات في مرحلتها النهائية وغير واضح ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق. أكسيوس تنقل عن مسؤولين أو مسؤول بالأحرى أمريكي بأن اجتماع ويتكوف وكوشنر مع الخبراء النوويين لا يعني أن الاتفاق سيحدث، وكذلك تنقل عنه بأن اجتماع ويتكوف وكوشنر مع الخبراء النوويين مؤشر على أن المفاوضات في مرحلة جدية. تم الكثير من الرسائل يعني متناقضة هنا بما ذكرته أكسيوس، كيف نفهم كل هذه الرسائل؟ هل هناك اتفاق قريب وشيك، أم أن المحادثات ليست في حالة جيدة الآن، أم أن إيران بالفعل تتعامل يعني بشكل إيجابي مع الخبراء النوويين؟ ما الذي نفهمه؟
2: لا أرى تناقضا. أعتقد أن الرئيس يقول لدينا مباحثات إيجابية، وممثلو الرئيس يدخلون في التفاصيل. وفقا لأكسيوس، تحدثت أكسيوس عن مناقشات بخصوص الصورة المالية إذا ما تم تحرير المبالغ المالية، ولكن ذلك يعني أن الحديث يشمل هذا الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت لتتحدث عن المبالغ التي سوف تحرر إلا في حال كنا قد اقتربنا من اتفاق حول الملف

في النووي. هذا المسار المنطقي، وبالتالي أرى أن المؤشرات إيجابية. لربما أنا متفائل بطبيعتي، ولكن هذا مؤشر إيجابي. إذا ما عاينت إيران هذا الموضوع وقالت لربما نحن على استعداد للنظر بأمر ما في الجانب النووي، لا نعرف بعد ماهية هذا الأمر، ولكن طلبنا هو هذا المبلغ مثلا. مجرد التباحث بهذا الخصوص عبارة عن

0: يعبران عن مواقف. أحدهما يقول اقتربنا، الطرف الآخر يقول هناك مشكلة. لدينا مسار طويل، إما نتوصل في نهايته إلى اتفاق أم لا. في جولة نقاشية سابقة تحدثنا عن المنطق، نتحدث هنا عن اتفاق من جانب إيران بشكل عام يقول نحن على استعداد للنظر بالبرنامج النووي، وبشكل عام تقول الولايات المتحدة نحرر الأصول، وكلانا يقر إن التفاصيل نعمل عليها، ولكن كبادرة حسنية من كلا الطرفين نفتح مضيق هرمز، نسمح بالأعمال، نسمح للعالم بأن تطلق عجلة اقتصاده مجددا. وهذا هو السؤال، وبعد ذلك يتم التبحث. هذه خطوة منطقية نكون من خلالها قد اقتربنا ولكن لم نصل إلى النهاية.
1: على العموم هناك أيضا خبر عاجل من أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين يقول بأن خبراء التقاهم ويتكوف وكشنر شاركوا في عملية استعادة اليورانيوم من فنزويلا. سؤال لك سيد أو دكتور محمد الشرقاوي، تحدثونا عن يعني التعامل مع خبراء استعادوا هذا اليورانيوم من فنزويلا، لكن إيران موقفها واضح، خطها الأحمر واضح، تقول اليوم لا حديث أو تفند الحديث عن تسليم مخزونها من اليورانيوم إلى طرف ثالث، وتقول أو ترحل مسألة الملف النووي إلى مراحل متقدمة من هذه المفاوضات. كيف نفهم كل هذه الإشارات؟
2: أولا ترامب عندما يتحدث عن المحادثات جارية بشكل جيد، هو يشير إلى أن هناك قناة مفتوحة، أن الأخذ والرد مع طهران لم ينقطع، وأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين لا زالوا نشطين. إذا لا جديد في هذا وإن تغيرت النبرة، لكن إذا ركزنا على المواقف، المواقف متخنطقة كما كانت منذ أكثر من شهر. قضية اليورانيوم الآن يريد ترامب أن يطرحه للتفاوض، بمعنى أنه مصر على التسلم 450 كيلو من هذا اليورانيوم عالي التخصيب، وربما زيارة كوشنر وويتكوف أو لقاءهما مع الخبراء في تينيسي هو في سبيل تحديد ما هي القدرات النووية حاليا، سواء فيما يتعلق هل تستطيع إيران أن تواصل هذا التخصيب، وأيضا ما هي القدرات النووية عام 26 بالنظر إلى الاستخبارات وما أفادته في وقت سابق. إذا نوع من تحديث الملف الإيراني بمعرفة علمية، بمعرفة الخبراء وليس فقط المفاوضين أو السياسيين. في نفس الوقت أرى أنه عندما يتحدث ترامب عن شروطه وهو لم يتزحزح عنها، إيران لا نووية وضرورة الحصول على اليورانيوم المخزن، أعتقد أننا أمام نفس الهوة الصحيقة بين طهران والبيت الأبيض، ولا أرى هناك حيوية أو دينامية تحرك الموقفين نحو التقارب. بل أضيف أيضا أن هناك عنصر هو الذي يؤرق الإيرانيين ويؤرق الرئيس ترامب في البيت الأبيض، هو شبح اتفاق عام 2015، بمعنى أصبح هذا الاتفاق الذي تحلل منه ترامب في 2018 هو بمثابة البنشمارك أو المقياس المعياري. ترامب يعتقد أنه يستطيع أن يأتي بما هو أكثر قسوة وما هو أكثر صرامة. في المقابل الإيرانيون يعتقدون أن لديهم الآن من ناحية القوة الاستراتيجية وأن
1: أوراق القوة،
2: أوراق القوة، وخاصة الآن موضوع مضيق هرمز، يعتقدون أنهم يستطيعون أن يحصلوا على اتفاق بعد مفاوضات عسيرة يكون أكثر أريحية وأكثر مراعاة للمصلحة الإيرانية. إذن أرى أن الاتفاق النووي 2015 يتنافس من حيث لا ندري مع مشروع الاتفاق المرتقب أو مع مذكرة التفاهم، وهذا هو ما يفسر لماذا يتباطأ ترامب ونحن الآن بعد أكثر من أسبوعين تقريبا على تسلمه مذكرة التفاهم من الوسطاء. وأيضا الإيرانيون أصبحوا أيضا يتحدثون بهذه النبرة، لا عجلة في أمرهم وليس هناك ما يحرك المفاوضات. إذن في المحصلة النهائية أيضا عنصر آخر يعزز هذا الابتعاد أو هذا الاحتراس من المفاوضات، ترامب كان يعتقد أنه يمكنه فصل الساحات أو فصل الملفات، بمعنى الملف النووي الإيراني، الملف اللبناني، حزب الله وإيران وكل هذا. لكن هناك قاعدة ذهبية في تسوية الصراعات، أن

0: ألم يتم استحضار كل الأطراف المباشرة وغير المباشرة في أي مشروع اتفاق لا يمكن أن ينجح، بمعنى أن اتفاق واشنطن لم يستحضر إرادة الأطراف غير المباشرة، ومنها حزب الله ومنها إيران وحكومة بيروت، بمعنى أن إذا لم تراعي الأدوار الكاملة أنت أيضا عندما يعود الاتفاق إلى أرض الواقع إلى الميدان أصبحنا الآن نتحدث، حتى إسرائيل تقول أن الاتفاق لن يكتمل، حزب الله يبدي تعارضه، الآن حكومة عون في خانة اليك، من أين الحفاظ على هذا الاتفاق؟ مجموعة عناصر كلها تتراكم فوق بعضها البعض وتبعدنا كيلومترا آخر عن الاتفاق.
1: ذكر حكومة عون دكتورة يعني ستوري، وهذه الملفات هي تتشابك، الملف الإيراني الأمريكي وكذلك الملف اللبناني معها. اليوم التصريحات اللبنانية كلها تصب في اتجاه أن تكف إيران يدها عن الجنوب اللبناني، وأن تكف عن استخدام ورقة لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن. كيف يمكن أن تتعامل إيران برأيك مع هذه الدعوات، خاصة وأن هناك أيضا تصريح ربما لمسؤول أمريكي نقلته أكسيوس بأن إيران كما يقول هذا التصريح تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان؟
2: في الواقع أود أن أقول إن ما نسمعه من أكسيوس ومن مصادر أخرى على وجه التحديد يهدف إلى التلاعب بالأسواق. نحن لم نرى أي تصريحات جديدة، وبالتالي يجب أن نأخذ هذه التصريحات بحذر وألا نتفائل كثيرا نتيجة لهذه الأخبار. نحن لم نسمع بأي شيء جديد، المسؤولون الإيرانيون حتى الآن قالوا إنهم لن يردوا. طبعا هناك مباحثات في القنوات الخلفية، ولكن الرد على المسودة المعدلة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية سوف ينتظر حتى تتوقف إسرائيل عن قصف لبنان وحتى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما بالنسبة إلى المسؤولين اللبنانيين، هم يقولون إن إيران تتدخل، ولكن الحقيقة في الميدان هي أنه لولا التهديد الإيراني لإسرائيل بأن تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة ما كانت إسرائيل لتتراجع عن قصفها لضاحية بيروت الجنوبية. إذن هذه المباحثات أدت إلى الوصول إلى هذه الديناميات السياسية الحالية، وهناك مشاركة لحزب الله. حتى الآن لم يتم تحقيق أي شيء من الجانب الإسرائيلي. من جانب آخر، إيران وحزب الله يؤطران الواقع الميداني في لبنان. بالاستناد إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين، أعتقد أن إيران سوف تستمر بشمل لبنان بالاتفاق، وأن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من الاتفاق، وإيران تستخدم هذه الورقة للضغط بهذا الاتجاه في لبنان أيضا.
1: بالعودة إلى الملف الإيراني الأمريكي وما ذكرته أكسيوس قبل قليل، دكتور محمد الشرقاوي رأى أن الهوة تتسع بين الطرفين، لكن هل هي تتسع أم غموض تفاوضي مقصود الآن، وربما اختبار الضغط الأمريكي من قبل إيران؟
2: أنا أتفق مع الدكتور الشرقاوي، أنا لا أعتقد أن المؤشرات إيجابية. هذه المماطلة في المباحثات بالإضافة إلى المناوشات التي رأيناها والديناميات التي تحصل والتوازن في لبنان، كلها ليست بالمؤشرات الإيجابية. الأمر يتوقف على مدى الضغط الممارس من ترامب على نتنياهو لكي يسحب قواته من جنوب لبنان. من غير المرجح أن يخطو ترامب بهذا الاتجاه، ولكن يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما تأتي به الساعات المقبلة. ولكن كما سبق وأسلفت، نحن نرى نفس النمط، تخرج هذه الأنباء عن مصادر لطمأنة الأسواق، وبعد ذلك نعود إلى التصعيد من قبل الأطراف. من الصعوبة بما كان أن نتخيل أن الطرفين اقتربا من التوقيع على اتفاق مع في ظل هذه المناوشات في المنطقة.
1: سيد تيم سيباستيان، وقد تحدثت في نشرة سابقة عن مدى استعداد الأطراف لتقديم شيء ما للمضي قدما في هذه المفاوضات. من الواضح أن ليس هناك مرونة في موقف واشنطن فيما يتعلق بأموال إيران المجمدة، وهو مطلب رئيسي لدى الإيرانيين. برأيك لماذا تقف واشنطن عند هذا الملف ولا تقدم أي مرونة فيه؟ لأن ربما تقدم إيران مرونة في ملف هي تريده.
2: لا أعتقد أن هذا التصريح دقيق. هناك مرونة، ولقد عرضتم تقريرا أو قرأتم بالفعل العاجل عن أكسس بخصوص المباحثات. أعتقد أن ما قلناه في الحلقة النقاشية السابقة التي شاركت فيها هو ما الذي يمكن أن تنظر في إمكانية تنفيذه الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما قدمت إيران التنازلات النووية. وقلت لك أن الولايات المتحدة حتى تنظر في إمكانية فك تجميد الأصول ورفع العقوبات. حقيقة أن إيران تتطرق إلى المبالغ الآن. طبعا هناك مناقشات تستمر بخصوص الأرقام إذا ما كان الخبر دقيقا. أعتقد أن هذا يشير إلى مرونة ما وإلى قابلية للحديث، وهناك توثيق جيد بالنسبة إلى الأموال وتجميد الأموال والأسباب التي أدت إلى تجميد الأصول وأين هي ولماذا كل ذلك وثق بشكل دقيق. وبالتالي إيران باستطاعتها أن تستخدم المبالغ، طبعا هذه من بين التكتيكات
1: لكن
2: التفاوضية.
1: حتى الساعة ليس هناك وضوح أمريكي فيما يتعلق بالإفراج عن بعض هذه الأصول المجمدة. يعني كان الحديث أولا عن بضعة مليارات، الآن هناك تراجع أمريكي فيما يتعلق بالإفراج عن هذه الأصول المجمدة وعدم وضوح في الواقع.
2: أود أن أقول أمرين هنا. إذا ما عدنا إلى المرحلة السابقة، نحن الآن تقريبا في اليوم 100. إذا ما عدنا إلى اليوم 50، دونالد ترامب تحدث وقال إن مباحثات تجري، ولكن أتذكر بالتحديد حوار مع وسائل الإعلام قال فيه الرئيس ترامب إن المسألة النووية هي المسألة الرئيسة، وقال ما عنا به أنه إذا ما تم حل المسألة النووية، كان الحديث عن الهدفين، قال إننا وصلنا إلى 95% إذا ما حل الملف النووي. كجزء من ذلك طرح سؤال عليه، هل أنت على استعداد لفك تجميد الأصول؟ قال نعم بكل تأكيد، هذا جزء من المباحثات. إذن بالعودة تقريبا شهرين إلى الوراء، أبدت الولايات المتحدة الأمريكية انفتاحا على هذا الحوار وأبدت مرونة بهذا الخصوص. في مرحلة ما طلبت إيران أو قالت إيران نحن لن نتباحث إلا في حال قمتم بفك التجميد وبعد ذلك نتحدث عن الملف النووي. الولايات المتحدة ترفض، لن تفعل ذلك كبادرة حسن نية. ولكن التباحث، إذا ما تم التباحث والاتفاق بشأن المبلغ مع حل المسألة النووية، هذان الأمران يسيران جنبا إلى جنب، ما من مشكلة بذلك. الرئيس ترامب على وجه التحديد قال بشكل علني إنه منفتح على هذا الموضوع.
1: إنه منفتح دكتور محمد الشرقاوي على هذا الموضوع، لكن بغير وضوح. يعني كان هناك حديث عن اتفاق أوباما وما سيمنحه من أصول مجمدة للإيرانيين، وبينما الآن ليس هناك أي رقم أو متداول من قبل إدارة ترامب فيما سيتم تسليمه للإيرانيين فيما يتعلق بهذه الأصول المجمدة. لا بل إدارة ترامب تفرض العقوبات والمزيد منها أسبوعيا على إيران. كيف نفهم ذلك؟
0: هذا سؤال مهم ويعزز السؤال السابق للسيد كوستنتين حول قضية مدى المرونة في الموقف الأمريكي، وأرجو ألا نكون أصخياء لا مع الأمريكيين ولا مع الإيرانيين، وأقول إن هناك مجموعتين مختلفتين من الشروط. إحداها أعتبرها من المبدئيات التي ليس فيها لا مرونة لا من الولايات المتحدة ولا من إيران. بالنسبة لترامب يريد الضمان لا إيران نووية بأي حال من الأحوال في المستقبل، وأيضا الحصول على كل اليورانيوم عالي التخصيب 450 كيلو جرام هذه مسألة مبدئية للنقاش. في المقابل طهران تتمسك بالحصول على مراحل متلاحقة لمجموع 100 مليار دولار، وهو الحجم الكلي أو الإجمالي للأرصدة المجمدة.
1: والآن نبدأ أصبحت تطالب ب50%.
0: ب50 بالضبط.
1: كانت تطالب بأقل
0: ب12.
1: من ذلك.
0: كانت تطالب ب12 ثم 13 على مرحلتين، يعني الربع. الآن تطلب ب50. هذه مسألة مبدئية. أيضا طهران متمسكة مبدئيا وتقدس هذا المبدأ أن على ترامب أن يرفع العقوبات عن إيران. إذن هذه مبدئيات،
1: هذا تصلب من قبل الطرفين
0: بالضبط. إذن هذا يعدم فكرة المرونة. لكن أين تحضر المرونة النسبية في القضايا الأخرى التي يمكن أن نعتبرها من قبيل القضايا البراغماتية؟ بمعنى، كيف يمكن رفع الحصار الأمريكي عن مضيق هرمز؟ كيف يمكن تصرف إيران في قضية مضيق هرمز وحركة الملاح البحري؟ قضايا أخرى في الصف الثاني، لكن المطلقات في الصف الأول لا محيد عنها.
1: دكتورة ستور، نعرف الخطوط الحمراء وفي أي ملفات، أين يمكن أن تقدم إيران هذه المرونة؟
2: أعتقد أن إيران قدمت مرونة في السابق بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم. قالت إيران إنها قد تتباحث بشأن المسائل المختلفة بما فيها المسألة النووية. في هذه المرحلة يجب أن نفهم أن الجهة المنطقية العقلانية هي إيران، وبالنظر إلى التجارب السابقة هي تعرضت إلى هجمات وخسرت الآلاف من مواطنيها. يحق لها أن ترى بادرة حسن نية قبل أن تنخرط في المباحثات مع الولايات المتحدة. لقد ذكرت عن حق إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة. لا تزال تستخدم الولايات المتحدة كل هذه التدابير المناوئة لإيران، ولذلك تخطو إيران بحذر شديد.
1: أشكرك دكتور محمد الشرقاوي. أشكرك تيم سيباستيان. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع جلال شهدا.
3: مشاهدينا، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات، سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. ليس من السهل فيما يبدو الحديث بصيغة الجزم عن واقع مفاوضات واشنطن وطهران المتحرك مهما تعددت المؤشرات ومهما كانت درجة وضوحها. المفاوضات في مراحلها النهائية، لكن هذا لا يعني أنها ستنجح. هكذا صرح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس ملتقطا اجتماعا أجراه كوشنر وويتكوف مع خبراء نوويين شاركوا في جولة مفاوضات سابقة بسلطنة عمان. وفي الصورة أيضا حديث من الرئيس ترامب عن نجاح عظيم يتم تحقيقه مع إيران، وشرط إيراني يرهن كل شيء باستعادة الأموال المجمدة. وبين ارتفاع ملف التفاوض وانخفاضه، يجهد لبنان في تحسس مساره بحثا عن سلام تعدد اللاعبون فيه وتشابكت أهدافهم، حتى لم يعد من الممكن إرضاء أحدهم إلا بإغضاب آخر. في ظل هذا الواقع المعقد، نصب الرئيس اللبناني جسورا وأحرق أخرى عبر خطابين بنكهتين مختلفتين وجههما لإسرائيل وإيران. أبلغ الإسرائيليين استعداد بلاده للذهاب إلى آخر الشوط في السلام معهم، وذكر الإيرانيين بأن لبنان ليس بلدهم وأن عليهم التوقف عن استخدامه ورقة في صراعاتهم وحروبهم. وعلى الأرض يتواصل تصعيد يبدو أنه ضروري بالنسبة لنتنياهو، الذي تخفى وراء موقف حزب الله ليرفض اتفاق واشنطن، وهو الذي يعلم جيدا أن تغيير العناوين في الداخل يتطلب على الدوام كتابة أخرى خارج الحدود. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز جزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السيد ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. مرحبا بكم جميعا. قبل قليل طبعا أكسيوس كما تابعنا ينقل عن مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضات في مرحلتها النهائية، وغير واضح ما إذا كان سيتم التوصل فعليا إلى اتفاق، وبأن البيت الأبيض تلقى إشارات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، وأيضا بأن كوشنر وبيتكوف اجتمعوا مع خبراء نوويين، وهذا يشير إلى أن المفاوضات في مرحلتها الأخيرة والجدية، ولكن لا يعني بالضرورة بأن الاتفاق سيحدث. ما الذي تغير أقله على الجانب الأمريكي في الساعات الماضية سيد ديفيد ديروش؟
4: أعتقد أن هناك بضعة أمور. أولا، الأسبوع الماضي كان واضحا أن الولايات المتحدة وإيران كانتا متباعدتين بشأن القضايا الأساسية، وخاصة تعريف ما هو معنى فتح مضيق هرمز. إيران تقول بشكل أساسي يفتح، هذا يعني أنه يمكن أن تعبر إذا ما دفعت الرسوم وتقيدت بمتطلباتنا، وهذا غير مقبول للولايات المتحدة. إذن فالمفاوضات انهارت، وما رأيناه ذاك هو أن الأجندة الإيرانية الإقليمية وضعت مقدما لأنها ليست في سياق هذه المفاوضات. في ذات الوقت أعتقد أنه في واشنطن كان هناك إجماع بأن الوضع الاقتصادي هو لصالح واشنطن وليس لصالح إيران. رأينا نسبة تضخم في إيران وهي ضعف ما كانت عليه من أيام آية الله الخميني الذي عمل اتفاقية مع صدام حسين. ونرى أيضا أن هناك أموالا تمت خسارتها بسبب الحصار الأمريكي، وهي تقريبا ارتفعت إلى 450 ألف دولار كل أسبوع. وأيضا نرى إمكانية أن النفط الإيراني إنتاجه انخفض إلى تقريباً 200 ألف برميل كل يوم، بالإضافة إلى الأصول المالية بما في ذلك العملة المشفرة، بالإضافة إلى اعتراض السفن في البحر مثل الناقلة لاتينيا والتي كانت تعمل في البحر. ولذلك من الجانب الأمريكي أسعار النفط قلت وهي الآن تقريبا 90 دولار للبرميل، والبورصة في أعلى مستوياتها، لذلك قرروا أن ينتظروا. ماذا ينتظرون؟ عدة أمور. أولا، وأنا كنت لا أهتم بهذا الموضوع وأنا لا أحب كرة القدم، ولكن كأس العالم يبدو أن الولايات المتحدة تنظر إلى تأجيل اتخاذ إجراء بسبب هذا. وأيضا في 12 من يونيو سبيس إكس المفروض أن يكون لديها عرض، وهو أكبر عرض في السوق المالية في التاريخ. والرئيس ترامب يحب أن يزعم بأنه هو الأفضل، ولذلك هو الآن يؤجل هذه القضايا لأن التحرك العسكري قد يضر بكل هذه القضايا.
3: دكتور حسني، ما رأيك؟ تحدث عن وضع اقتصادي بأن الوقت بعامل الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يحرك الآن الموقف الأمريكي في هذه الساعات؟
5: في الرغبة في الوصول إلى اتفاق. خبر أكسيوس أنا أعتقد خبر إيجابي، لأنه يعني شيئين. الشيء الأول هو أن البرنامج النووي الإيراني، حتى وإن إيران لا تريد أن يضمن في مذكرة التفاهم، سيكون في النهاية حاضرا وحاضرا بقوة، سواء بدباج بالقول بأن إيران تلتزم بالبحث على البرنامج النووي في المرحلة المقدمة الثانية، أو يكون هناك تفصيل. نقطة ثانية، هناك شعور لدى المفاوض الأمريكي، وهذا نقطة قصور، بأن هناك عدم تمكن بقضية النووي. يعني في قضية مثلا أحد القضايا التي طرحت وهي تخفيف التخصيب اليورانيوم والإبقاء عليه في إيران، كما تصر إيران على ذلك التي ترفض الرفض، لكن هذا يحتاج إلى مستشارين. هنا أعتقد هذا شيء جيد أن الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، وصلت إلى هذه القناعة بأنه لا بد في النهاية أن لا تكون فقط استشارات فقط عرضية، وإنما لا بد من إشراك مستشارين لديهم خبرة كبيرة في التفاوض على النووي، وكذلك قدرة على القول في النهاية هل يمكن في النهاية ألا يبقى على ذلك. معنى ذلك أن الإدارة الأمريكية فعلا ربما متقدمة في هذا التفاوض. لا أعتقد أن هناك علاقة بالوضع الاقتصادي الاقتصادي بالدرجة كبيرة، لكن العلاقة هي بأن النقطة الأخرى هي قضية الأموال. لا يمكن لإيران أن تقبل في النهاية بالذهاب نحو اتفاق دون أن يكون هناك التزام

0: أمريكي بيضخ أموال في الاقتصاد الإيراني. أقل شيء يمكن تقدمه إيران للشعب الإيراني هي قضية الأموال. كيف ستكون؟ هناك ألف أطروحة.
1: وأكسوس أو المصدر المسؤول أشار لأكسوس بأن هناك خلاف بين واشنطن وإيران بشأن حجم وتوقيت الإفراج. دكتور صدقيان مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي قال بأن الإفراج عن الأموال المجمودة اختبار يجب على الرئيس دونالد ترامب إجراءه إذا كان راغبا باتفاق. كيف تقارب إيران في هذه المرحلة هذه النقطة التي ما زالت نقطة خلافية؟
2: جلال، هناك واقع مر تعيشه الولايات المتحدة، ويحاول الإعلام الغربي طمس هذا الواقع المر للولايات المتحدة. هو يروج إلى أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب هو قريب جدا من الاتفاق، وسوف يوقع الاتفاق مع إيران، سوف يلتقي المرشد الإيراني الأعلى، وهذه السردية التي تحاول أن تقول بأن الولايات المتحدة الآن على شرف فتح مضيق هرمز، لأن الضغط العالمي هو يتحدث بهذا المجال، ويتحدث أيضا بوقف أنشطة نووية إيرانية مع رفع بعض العقوبات الجزئية. لكن هذا الواقع أمامه واقع آخر، بأن الولايات المتحدة فشلت في تغيير النظام السياسي في إيران، فشلت في إحداث فوضى في الداخل الإيراني. الآن يتكلمون عن زيادة نسبة التضخم في إيران، الوضع الاجتماعي مربك، هذا ربما يكون صحيح، لكن الأهم من كل ذلك هو التماسك الاجتماعي، التماسك السياسي أيضا، التماسك العسكري بعد أن اختيل المرشد الإيراني الأعلى، اختيلت القيادات السياسية واختيلت القيادات العسكرية أيضا. لكن الآن واشنطن تدرك جيدا بأن إيران دولة ليست بهذه من هذه الدول التي يمكن ابتزازها بسهولة. الآن إيران تطالب برفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وتطالب أيضا عن رفع العقوبات عن إيران، وأيضا عندما تقول بإنهاء الحرب في كل المنطقة معنى ذلك بأنها تريد أن تقول للولايات المتحدة يجب أن لا يكون هناك دعم غير مشروط للكيان الإسرائيلي. أنا أعتقد بأن هذا الأمر لا يتحدث عنه الإعلام الغربي، وهذه نقطة حقيقية نعيشها في الميدان.
1: دكتور صالح تفضل.
3: أنا إذا سمحت لي، إحنا كل مصادرنا من الإعلام الغربي، يعني إذا كان الدكتور صدقيان يقصد الإعلام الأمريكي فكل ما نستقيه أصلا، ليس لدينا مصادر أخرى غير هذا الإعلام الذي شرح الإدارة الأمريكية تشريحا كاملا. واليوم عندما نتحدث يعني عن أيضا كما ذكر الدكتور صدقيان عن أنه إسقاط النظام، هو معروف يعني سلف والزملاء يمكن تكلموا كثيرا بأنه في الحروب تتغير الأهداف، تعلن أهداف ثم تأتي أهداف أخرى. هل كان هرمز ضمن أهداف قبل الحرب؟ لم يكن مغلقا، ولم يكن أصلا له ذكر سوى التلويح الإيراني باستخدامه. أنا أعتقد من تحدث عن التماسك ويثير ضرورة التماسك هم القادة الإيرانيون في كل شاردة وواردة، بما يوحي بأن هناك مطالبا شعبية، وهذه ليست يعني ليست سرا. أعود مرة أخرى لما ذكر الدكتور حسني، أنا ما يوحي بالتفاؤل والإيجابية جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتحدث طوال هذه الحرب يمكن، ولا سمعت له تصريح إلا اليوم، وأكد بأنه إيران يعني لم تسمح حتى هذه اللحظة بالوصول سوى لمحطة بوشهر، لكن قال جملة مهمة استجلال أنا آخذها، وهي لا يمكن نقل اليورانيوم المخصب من إيران، لا توجد تقنية وليس لدى الوكالة على الأقل هذه القدرات كي تشرف أو تستطيع أن تنقل هذا اليورانيوم المخصب أو هذه الكمية من اليورانيوم المخصب. وأنا أعتقد هذه إشارة أيضا يعني إشارة إنقاذ لتمرير هذا الاتفاق الإطاري أو ترحيل عملية البحث في مصير اليورانيوم المخصب، لكن حتما سيكون هناك معالجة لهذا اليورانيوم. لن يتم الاتفاق ولن يقبل الرئيس ترامب تحديدا بأي مقاربة لا تتضمن مصير اليورانيوم المخصب وقدرات إيران النووية.
1: ومن هنا يأتي اجتماع كوشنر وويتكوف بخبراء
3: هذه إشارة واضحة نوويين بأن سيلتقوا تقنيا.
1: وأكسوس تقول بأن هذه إشارة على أن المفاوضات في مرحلة جدية، ولكن هذا لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق. دكتور
4: نعم، خلينا أولا نتحدث عن العامل الاقتصادي، لأنه العامل الاقتصادي مهم، ولكن باعتقادي ليس هو السبب وراء التحرك الذي يبدو أنه كما تفضلت يعني قطع مشوار طويل. بالنسبة للوضع الاقتصادي، التضخم يعني كما ذكر الضيف، التضخم في الولايات المتحدة وصل حوالي 4% يعني منذ بدء الحرب، ولكن في إيران وصل حوالي 70%. فالوضع الاقتصادي في الجانب الإيراني هو أصعب بدرجات بكثير منه في الولايات المتحدة.
1: والرئيس بيزشكيان يعبر عن هذا صراحة.
4: نعم، نعم، نعم.
1: في مناسبات كثيرة،
4: وهذا دعا الرئيس بيزشكيان
3: حتى قبل الحرب
4: قبل الحرب، وزادت اللي هو في خلال الحرب

0: صحيح.
1: فهذا عامل، هذا مثبت يعني في الموضوع، وهذا ما دعا الرئيس بازشكيان للتحدث بهذه الصراحة بهذا الموضوع. ولكن أيضا أنا دائما بذكر بأنه المجتمعات الصناعية أو الأقل صناعية هي أكثر قدرة على التحمل في الجانب الاقتصادي من المجتمعات الصناعية، ولذلك لا أعتقد أن العامل الاقتصادي هو السبب وراء التحرك، لأنه هذه هي الحالة التي سادت منذ البداية. أعتقد أن الأسباب وراء هذا التقدم هي أسباب سياسية، والأسباب السياسية في سببين رئيسيين. واحد اللي هو التآكل في الموقف الأمريكي في على المستوى السياسي، وأصبح يشكل ضغط على الرئيس ترامب بحيث أنه لا يوجد هناك مناصرين شديدين للحرب كما كان في بداية هذه الحرب، وكان ظهر طبعا هذا في تصويت مجلس الشيوخ وتصويت مجلس النواب، وكذلك اللي هو بالحملات الانتخابية التي تتحدث بين الفترة والأخرى. هذا واحد. ثاني أنه انعدام البدائل، ما فيش بدائل ثانية، يعني في هناك حالة انسداد بالأفق كبيرة في الوضع السياسي، وما في الخيار خيارات مطروحة على الطاولة. طبعا بالإضافة لعوامل أخرى، رغم أنه يعني ترامب لا يهتم كثيرا في موضوع الرأي العام ولا موضوع الرياضة وكأس العالم وإلى آخره، يبدو أن الانتخابات النصفية اقترابها يريد أن يحول هذا إنجاز سياسي قبل الانتخابات النصفية. الانتخابات النصفية إذا خسر الحزب الجمهوري ستكون كارثة بالنسبة إلى الرئيس ترامب نفسه، لأنه سيخسر اللي هو مجلس الشيوخ وسيخسر مجلس النواب، وإذا خسر المجلسين بتحول إلى البطة العرجاء، لا يستطيع يعني الكونغرس بوقف له على كل شيء. فبالنهاية يعني ستتحول السنتين المتبقيتين من حكم ترامب اللي هي بالنسبة إليه كابوس بهذا الموضوع، ولذلك أعتقد يريد ربما دفعه هذا الاتجاه مع انعدام الخيارات لكن أن يعمل على تحويل هذا لإنجاز انتخابي.
0: لكن ليست المرة الأولى دكتور إبراهيم أن يصبح فيها الرئيس الأمريكي في إدارات سابقة البطة العرجاء، هي ليست المرة الأولى. صحيح. أنا أظني بس فقط إذا سمحت لسعد جلال بأن الدوافع الاقتصادية تفرض نفسها دكتور إبراهيم، والدواعي الاقتصادية ربما يكون لها ثقلها أيضا في إنهاء هذه الحرب، لا يمكن تجاهلها. طيب. يعني العالم كله يعاني من هذه
2: بشكل اقتصادي لديها تكلفة سياسية. نعم. بالتالي من الصعب طبعا
1: الاقتصاد من اليوم الأول.
0: صحيح.
3: ولكن يا
4: ما الذي يحصل؟ ما الدينامية الآن التي يعبر عنها مسؤولون أمريكيون في الأكسوس؟
5: من هذا الخبر إذا وصلنا إحنا إلى مسألة حل مسألة النووية، مسألة اليورانيوم على التخصيب بترقيقة بدل نقلة، إذا كان جروسي يتحدث بهذا الشكل فالمسألة حلت. يعني أنا أعتقد المسألة بقت فقط الأموال المجمدة، وهي اللي قولها تخريجها بالمناسبة، أنه إيران بدل ما تتلقى أموال من الأمريكان تتلقى سلفة.
4: صحيح.
5: من دولة أخرى، وبعدين هاي السلفة الدولة الأخرى أمريكا تعطيها يعني
0: صندوق،
5: يعني احتيال على
4: أنه تدوير زوايا.
5: ترامب يقدم الأموال، وأظن أنه سيوقع الاتفاق في كأس العالم. يعني خلال بعد بدء كأس العالم يوم 11 جون سيوقع الاتفاق في هذه الفترة.
0: بنسجلها عليك دكتور لقاء.
5: سجلها إن شاء الله يعني. هي مو فتح يعني أنا أتوقع هذه فترة كل العالم مشغول بها بالكرة القدم وبها إيران طبعا، والكل فأي عيوب من الأمريكان أو للإيرانيين يعني راح تكون مغطاة بانشغال الناس، ويمر الحدث يومين ثلاثة وينسوه ويصير تقليدي ويصير اجتماعات ومفاوضات. المهم تعبر الأزمة. صدمة الجمهور العام بأمريكا وإيران صدمتهم طبعا مو بإيران نفسها، بإيران وجمهور إيران بالمنطقة وجمهور أمريكا بالمنطقة. فتعبر الأزمة من خلال انشغال الجميع بكأس العالم، وإيران لديها منتخب هاي السنة مشارك، فبالتأكيد منتخب مبارياته أهم من الاتفاق، وهذه والأمريكان أيضا مشاركين بالتأكيد ثم المنظمين. فلذلك أظن أنه بعد يوم 11 العد التنازلي موضوع الأموال سيحل، وطالما حلت الآن قضايا تفصيلية بسيطة، 60 يوم يرققون اليورانيوم لو 90 يوم سووا 70 يوم في المشكلة، يعني هذه سهلة. المهم أنه وصلوا لحل العقد المستعصية، وأظن أنه هذا سيكون مفتاح لتغييرات في المستقبل. أهم شيء هو اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، أما مضيق هرمز والرفع الحصار فهذا سيمشي في السياق يعني.
4: طيب. يكون مشكلة. دكتور وسام،
3: في مايو 2018 مزق دونالد ترامب اتفاق الإيران ديل بين أوباما والمجموعة الغربية وما بين إيران، وبالتالي

0: أي اتفاق يبرمه ترامب مع إيران ويكون شبيها باتفاق أوباما سوف يكون بمثابة انتكاسة كبرى وفضح كبير لسياسات ترامب، وبالتالي هذا أمر مستصعب.
1: يعني أنت ترى بأن الاتفاق الآن شبيه باتفاق 2015؟
0: لا أقول
1: مختلف.
0: لا أقول ذلك لأن المحك الأساسي هو إيران خالية من برنامج نووي قابل لأن يتحول لأغراض غير سلمية، وبالتالي هذا ما يتعلق باليورانيوم. وبقطع النظر عن ما تروجه أكسيوس أو غيرها من المواقع، إلى ولست هنا في معرض المشاكسة مع المناخات التفاؤلية التي تصعد وتنزل، ولكن في نهاية الأمر هناك معيار أنظر إليه، وهو هل يقترب الاتفاق المزمع من شبيهه في فترة أوباما؟ إذا كان سوف يقترب فهذه سوف تكون مشكلة سوف يحاول بتقدير ترامب وإدارته الإفلات منها، وخاصة بأن هناك أيضا لاعب أساسي في الشرق الأوسط هو إسرائيل. ولكن ما أريد التعليق عليه هو بالأحرى عندما نتحدث عن فشل الإدارة الأمريكية وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني، وأنا أيضا يعني من جملة ما قلته في الحلقات السابقة أن هذا الفشل سوف تدفع حقه، سوف تدفع ثمنه الدولتان بشكل أو بآخر في كل المفاوضات وفي كل المساعي إلى آخره، ولكن لابد من أن نكون نسبيين هنا. لا صحيح بشكل عام فشل إسرائيل وأمريكا في إسقاط نظام ولاية الفقيه في إيران، النظام المنبثق عن الثورة الإسلامية عام 79، ولكن الحرب الأخيرة تمكنت من تصفية وقتل عدد كبير من المسؤولين ومن قادة هذا النظام بدءا من المرشد ووصولا إلى علي لاريجاني إلى آخره، ما يعني بشكل أو بآخر وجود تحدي وجودي لهذا النظام إذا كان سوف يستطيع بعد هذه الحرب أن يجدد شبابه. بالمطلق من السهل جدا القول بأن هذا النظام وعندما تعرض لهذه الصدمة استجمع قواه وتوحدت أجزاء كبيرة من المجتمع الإيراني حوله، ولكن عندما يعني نعطي أمدا أكبر فترة أطول لقياس المسائل هنا سوف تذهب، سوف نرى بأن الأمور في علم السياسة لا وفي الاجتماع السياسي ليست بهذه البساطة، هناك صدمات كثيرة تحدث لأنظمة معينة وتؤدي إلى تهافتها بعد حين إذا لم تستطع أن تجدد شبابها. والحرب الأخيرة على إيران بالشكل الذي خيضت فيه وبعملية القتل الممنهج لقيادات بارزة إلى آخره في الحرس الثوري في كل المؤسسات في البرنامج النووي وكل هذا لا يعني في نهاية الأمر جرى تصفية وجوه النظام، فأي عن أي نظام مستمر؟ هناك نوع من النظام الإيراني المستمر، ولكن إلى حد كبير هذا النوع ما زال غامضا وما زالت يعني الكثير من الأقاويل
1: هو لفت اليوم أيضا دكتور علي بأنه اليوم أيضا قبل التسريبات لأكسيوس أيضا محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني قال بأن المفاوضات وصل إلى طريق مسدود والكرة الآن في ملعب الرئيس دونالد ترامب، بل أبعد من هذا هدد أيضا بفتح جبهات أخرى في المحيط الهندي في البحر الأحمر في البحر المتوسط باب المندب واستهداف قواعد أيضا أمريكية لم تستهدف من قبل. كيف نوازن الموقفين؟
2: أنا بتقديري ما يحصل اليوم رغم كل الخطابات والتصريحات اللي قد تكون عالية السقف في مكان، لكن ضمن إطار أن هناك مسار إيجابي يسير بعملية التفاوض وإله مؤشرات هذا الكلام. يعني ما حصل قبل عدة أيام عندما هدد الإيرانيون بالانسحاب من عملية التفاوض نتيجة الضرب في التهديد الإسرائيلي بقصف لبنان ومسارعة ترامب للحديث مع نتنياهو بهذه اللهجة العالية، يعني أنه يريد الاتفاق أن يصل وأن لا يكون هناك أي نقطة تعكر الوصول إلى هذا الاتفاق. لكن طبيعي بمسارات التفاوض هناك صعود وهبوط وهناك مسارات وهناك قضايا وهناك أمور قد تتعقد، لكن ضمن إطار المسار الإيجابي. لكن المسألة عندما نصل إلى الحديث أو التسريبات عن الملف النووي خاصة من أكسيوس، يعني أننا وصلنا إلى حل مجموعة

0: من القضايا السابقة التي رتبها الإيرانيون بالترتيب، يعني بداية وقف إطلاق النار في المنطقة، وأيضا ترتيبات فتح المضيق وصولا إلى الحديث بالملف النووي. يعني عندما يبدأ الحديث عن الملف النووي يعني أن هناك تقدم كبير حصل في النقاط الأولى، وهذا ما أصر الإيراني وأوقف الكثير من مسارات التفاوض لكي يكون الترتيب بهذا الشكل. لن نحتاج إلى وقت لكي نعرف المسارات، ولكن المسألة مش بس فقط توقيع الاتفاق، وقد يكون هناك همروجة توقيع اتفاق، لكن في فكرة الستين يوم. الستين يوم هي المحك الأساسي للإيرانيين، يعتبرون أن هذه الستين يوم هي لتجربة المصداقية الأمريكية بعملية التفاوض. هل سيكون هناك تطبيق جدي لكل ما تم الاتفاق عليه؟ هل سيكون هناك التطبيق لتفاصيل الاتفاق؟ المسألة مش مسألة فقط الملف النووي، يعني ملف القضية النووية، وأعتقد أنه حتى الإيرانيين لما كانوا بالبداية يريدون تأخير الاتفاق على الملف النووي لبعد الستين يوم حتى يشوفوا أنه هل حصل هناك جدية أمريكية بتطبيق المسارات بالقضايا الأخرى. لكن أما الأمور أن إذا وصلت إلى حد أنه أن يكون هناك إطار شامل، المسألة أنه فكرة الملف النووي.
1: لكن دكتور، يعني الحديث عن الملف النووي أشير سابقا إلى أن هناك كان تقدم كبير في الملف النووي، واندلعت حروب بعد التوصل لهذا الاتفاق أو لهذا التقارب في الاتفاق.
0: لأنه كان وقت الأمريكيين يعتقدون أنه يمكن إزالة النظام وكسر النظام، وبالتالي الوصول إلى أهداف أكبر بكثير من فكرة الاتفاق بحد ذاته. أما وأن كسر الأهداف الأمريكية وبقي النظام، على بغض النظر أنه الشخصيات تم اغتيال عدد كبير من القادة وعدد كبير، ولكن النظام السيستم في إيران بقي، والمنظومة وآليات العمل بقيت واستمرت، وهي ما تنتج اليوم العمل الذي نراه أمامنا اليوم. لذلك مع أهمية الأفراد، يعني عادة بالسياسات لكل فرد هناك آلية عمل وهناك شخصية وهناك روح لكيفية إدارته، لكن طالما بوجود سيستم، هذا السيستم تجاوز هذا القطوع الكبير الذي حصل، نحن أمام مشهد أعتقد أن الإيرانيين أنه بالتفاوض بالنهاية ما في حروب تنتهي بضربة قاضية.
2: لذلك دكتور علي كنا نتحدث عن مفهوم الضمانات التي تتشدد دائما، وإيران على فكرة دائما في مفاوضاتها يعني تتشدد في اللفظ، يعني كلمة تطمينات لا تريدها، تريد ضمانات. فإذا كلامك الآن ما الضمانات؟ ما هو السيد بدر بسعيدي قال في المقالة بعد جنيف كنا على بشر العالم بالوصول إلى اتفاق حول النووي تحديدا، حول
1: بعدها بساعات شو النظرات
2: طبعا بساعات، هذا الكلام كان يوم الخميس، صارت الحرب يوم الاثنين. وبالتالي كلمة ضمانات هذه لا يمكن الوصول إليها أو التوثق فيها، هي اتفاق النوايا، والضامن هو الاتفاق، توقيع هذا الاتفاق.
3: لا تسجل ليست قضية إيران لا تعتقد، لا تعتقد بأن الضمانات يمكن أن تكون لفظية.
2: نعم.
3: ولذلك
1: تريدها مكتوبة.
3: لا. حتى ولو مكتوبة. تريد أن تحتفظ بوسائل رادعة. إيران من الصعب أن تسلم بأسلحتها منذ الجولة الأولى. نعم. يعني قبل 60 يوم أو ربما 90 يوم.
2: وهذا
3: يعني
2: ما تعنيه الضمانات.
3: بس دقيقة. أنا أعتقد إنه يعني الولايات المتحدة مع إيران في وقت أوباما تقريبا سنتين وثمانية أشهر ما بين مسقط. عم فيينا وجنيف إلى غير ذلك، من الصعب جدا في ظرف قصير جدا أن نصل إلى تفاهمات حول اليورانيوم وحول تخصيب اليورانيوم ومصير اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز إلى غير ذلك. هناك أوراق تريد إيران أن تحتفظ بها لأنها لا تثق في سلوك الولايات المتحدة التي قصفتها وهي تحت التفاوض. معنى ذلك ما نحن نتقدم ربما في هذا الإتاق، في هذا الاتفاق الإطاري الذي سيشير إلى أن استعداد إيران بالتفاوض حول البرنامج النووي، حول اليورانيوم المخصب، لكن ليس بالضرورة أن تكون هناك مخرجات جاهزة في هذه الفترة. يعني تقنيا من الصعب أن نصدق بأنه يمكن أن نصل إلى هذا الاتفاق الشامل حول كل هذه القضايا بما فيها رفع الحصار البحري وفتح ميثاق هرمز. ستكون هناك مرحلية، سيكون هناك عمل تدريجي حسب ما يتم الوصول إليه على أرض الواقع.
4: السبب الذي يجعلهم مستعدين للتفاوض شأن النووي بعد يناير لأن الرئيس ترامب عندما رأى المذبحة في إيران قال أنه سيفعل شيئا لدعم الناس هناك، والإيرانيون شعروا أنه طالما أنهم مشاركون في هذه الاتفاقية. وبالنسبة لرئيس ترامب، الاتفاقية إبان حكم أوباما لم تكن مقبولة. الجولة الأولى كانت مقبولة، وبعد الجولة الثالثة أصبح واضحا أن إيران أصبحت تريد ربط هذا بالاتفاقية عام 2016، وكانوا يطالبون

0: يقومون بدفع جبر الأضرار من الولايات المتحدة. هذا كله لن يؤدي إلى نتيجة. النقطة التي لا نتحدث عنها هنا وهي تم تجنبها وسبب وجودنا هنا ليس لأن رئيس ترامب لم يخوض هذه الحرب. هو ظن أنه سيكون هناك انقلاب للنظام في شهر يناير بسبب القمع والوحشية من قبل النظام الذي قتل الآلاف من الناس. وأيضا اعتقد أن الضغوط الاقتصادية سوف تطيح بالنظام من الداخل. لكن الأمر المهم هو أن هناك تهديدا من إيران للدول المجاورة، ورأينا تهديدات أيضا من البسيج، والبسيج تم نقلهم إلى المقر الرياضي الذي قصف أيضا. الرئيس ترامب يمكن أن يبرم اتفاقية ويبتعد عنها طالما أن هناك عقوبات ما زالت ثابتة. هناك أمور مسلم بها ويجب أن يكون هناك قلب لها إذا كانت هناك نيات سيئة. الولايات المتحدة ربما تقوم برفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز
1: تدريجيا هكذا. يعني من الصعب، يعني ما الذي يضمن في النهاية بأن إيران لا تستعمل مضيق هرمز؟
0: يمكن أن يتم هذا فوريا. الولايات المتحدة يمكن أن تنسحب وترفع الحصار، وعندها تعود إلى هذا الأمر إذا تم عدم احترامي بعد 15 دقيقة. إذا كنت تتفاوض فيجب أن تكون يعني أن لا يتم الهجوم عليك وأن تكون عرضة للهجمات. إيران قامت بالهجوم على الوسيط، إذن هذا يمكن التعامل معه، ولكن لن يحصلوا على الأموال قبل التقدم في القضية النووية.
2: اسمع، دعني أبدأ في البداية يعني في ملاحظة سريعة اللي بالنسبة إلى استخدام الأرقام هذه، أنه النظام الإيراني قتل 45,000 من
3: وصفها بالمجازر،
2: أيوة، اللي هو من المواطنين الإيرانيين. واحد، إما أن تعطي المصدر، من هو من أين مصدر هذه المعلومات، لأنه لا يوجد توثيق على عدد اللي قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة. الولايات المتحدة تحدث عن 30,000، هلا صاروا 45، آخر شيء سمعت 30، والنظام الإيراني يتحدث عن حوالي 3,500 بهذه الأرقام، وحتى الآن لا يوجد أرقام موثقة. فخلينا نتحفظ على هذه الأرقام،
4: يعني في قتل لكن الرقم،
2: خلينا نتحفظ على هذه الأرقام لأنه لا نريد أن نستخدمها كمسلمات، لأنه في هذا.
1: ولكن المهم ما تطلب منه أسماء القتلى.
2: لا مش راح نطلب منه أسماء 45,000 اللي قتلوا في هذا. ولكن أنا أردت أتحدث بس يعني هذه مهمة حتى لا تمر هذه الأرقام وكأنه أمور عادية لأسباب أكاديمية علمية.
5: بس المهم أيضا أن نعرف كيف تنظر إلى هذه الظاهرة، يعني عملية القمع الذي قام به النظام الإيراني، هل هذه عملية قمع عادية؟ لا، مش موضوع آخر.
2: موضوع آخر ليس له علاقة بالاتفاق النووي.
5: نعم، ولكن أنت بما أنك جريت نفسك إلى هذا الموضوع، فعندما حصلت هذه التظاهرات وهذه القومة الشعبية في إيران، كيف توصفها وكيف توصف قمعها؟ يعني مش بس
4: يعني المشكلة مش في الرقم،
2: المظاهرات.
3: وقتها نذكر الرئيس دونالد ترامب قال المساعدة في الطريق قبل
2: المظاهرات. القمع الدموي للمظاهرات السلمية مرفوض بأي مكان كان بغض النظر.
4: خلص.
2: إذا الجزيرة بدها تحط، إذا بدها تخصص حلقة لمناقشة هذا الموضوع،
3: أنا جاهز أفصل تفاصيله. ولكن طبيعة المظاهرات كمان بدنا نحكي فيها، يعني إذا بدنا نيجي نوسع حيكون في نقاش.
5: أنا عم خليني أربط معه النظام،
3: طبيعة التظاهر وكيف بدأت المظاهرات،
5: نرجع نوصف شو صار،
3: كيف بدأت المظاهرات وكيف وصلت وشو حصل بالداخل والأسلحة التي انتشرت.
5: يعني مسار كبير إبراهيم، أنه ما حصل كان طمعا
4: على الرغم
2: من إذا الجزيرة خصصت حلقة للموضوع يسعدنا على
3: فضل.
2: لكن خلينا نعود للنقاش المفاوضات، لأنه إحنا يعني نتحدث عن هذا. وهنا أريد أن أفكك هذه الحكمة التقليدية التي تسمى أن ترامب لن يتوصل إلى اتفاق أقل من اتفاق أوباما. وهنا دعني أفند هذا الحكم التقليدية للكل يؤمن فيها من منطلق يعني دراسات الصراع في هذا الموضوع. أولا، هناك مسلمات بأن المفاوضات هي انعكاس لموازين القوى بهذا الاتجاه. هذا واحد. إذا نظرنا لهذا الموضوع، موازين القوى بفترة أوباما عندما فاوض أوباما هي أفضل لصالح الولايات المتحدة مما عليه الآن بالنسبة إلى ترامب. لماذا؟ موازين القوى، أهم ميزان موازين

0: هو القوة العسكرية. المسلم الثاني في العلم دراسات الصراع والسياسي أن القوة الكامنة الغير مستخدمة التي يتم التهديد فيها هي أكثر فاعلية من القوة العسكرية التي تستخدم ثم تنكشف، وهذا ما حدث. أوباما كان يهدد بالقوة العسكرية دون أن يستخدمها، وكان موقفه التفاوض أقوى. هنا ترامب استخدم القوة العسكرية وانكشف ووصلت إلى أنها مستواها محدود وغير قادرة على إسقاط النظام،
1: لدرجة ربما بأن إيران لم تعد يعني تصدق
0: نعم، ولذلك التهديدات. ليس إيران، كل العالم أصبح لا يصدق الآن. انكشفت القوة العسكرية. العامل الثالث، إذا بس رح أكمل التحليل
1: باختصار،
0: العامل الثالث اللي هو بموازين القوة، قوة الحلفاء. يعني عندما يكون اللي هو الحلفاء معك تكون أقوى. أوباما كانت كل أوروبا معاه، اللي هو قوة الحلفاء. ترامب لا يوجد معه أحد. خليني كمان، لا يوجد معه أحد.
1: لماذا ليس له علاقة؟
0: لا لا لا لا، كيف ليس له؟ يا دكتور لقاء، هذه أساسيات.
2: خلصت.
0: لا لا خلصت. خلينا أنهيها. هذه الأسس، أسس في علم السياسي اللي هي الأساسيات. قوة الحلفاء والقوة العسكرية.
2: ندري ندري.
3: دكتور لقاء اليوم قاعد
1: معانكم. يعني يقول الدكتور بأن
0: دونالد. ولذلك إذا بس أنهيها. سجل.
1: ولديه الكثير من المعارضين.
0: بس أنهي الفكرة. بشكل إنهاء، اللي هو هذا يعني أنه إذا تم التوصل، هذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك شكليات لإعطاء ترامب مثل اللي هو لإنقاذ ماء الوجه، تتعلق فترة تجميد أطول، ربما يكون رقابة أشد، جروسني في إله هذا، هذه شكلية. ولكن في الجوهر لن يتوصل حسب الموازين القوى إلى اتفاق أفضل من
4: إبراهيم. عندك مشكلة أعتقد في مفهومك عن موازين القوى. الاتحاد السوفياتي بكل هالته وقع في وهم أنه يوازن في القوة الولايات المتحدة الأمريكية.
0: موازين القوى المتحدة. يا دكتور وسام،
4: إيران بالنهاية مهما كانت
0: موازين القوى العسكرية هناك، هذه قضايا متفق عليها.
1: خلينا نقلص هذه الفكرة.
2: هذه محاضراتكم خليه للطلاب.
1: دكتور لقاء،
2: جمهور الريشي ثاني
1: تفضل.
2: أولا لائم إيران بالذات لن تعطي ما وجهها لترامب. مستحيل. يعني إيران حريصة، صح، حريصة على أن لا تظهر ترامب.
1: طب هذا يؤكد ما كنا نتحدث فيه. أنت تثبت ما نقول.
2: لا ما تثبت، العكس. لا أقول عكس ما تقول. إنه إيران راح تنطي صورة إنه هو والله حقق شيء. شنو ليش تعطي إيران؟ إيران لن تعطيه، بالعكس ستحرص على أن تأخذ هي وتمنع عنه إذا استطاعت. وهو كذلك، لأنه هو يريد أن يظهر بمظهر
1: صورة المنتصر.
2: ثنائهم يريدون، ولذلك سيكون هناك تنازل من الطرفين. الفكرة هنا الأساسية هي مو ترامب وأوباما. أوباما مو فقط اطهم أموال، أوباما اطهم المنطقة كلها. أوباما مجرم، لأنه اسمح لي خلي أكمل.
0: هلا إحنا ما بندافع عن أوباما.
2: من فضلك.
0: أن تحفظات أوباما أكثر منك.
2: ما لي علاقة بك يعني. أنا مو ده تقول تدافع عنه. أوباما لم يتفق معهم فقط، بغض النظر عن التفاصيل الفنية. لكن أوباما سمح لهم بامتلاك المنطقة. هذا كان ثمن الاتفاق النووي، امتلاك المنطقة بالكامل. 2016 أو 15. المهم، ولذلك وراها طلعت ما يسمى بمحور المقاومة. وراها أوباما هذه العبارة ما كانت موجودة، لأنه تمكنوا وسيطروا من خلال أوباما
1: على أربع عواصم عربية
2: كلها. مو بس شكلوا هذا المربع اللي كان هلال صار مربع. المهم، هذه الاتفاقية هي في الحقيقة اتفاقية مؤقتة بصراحة لسبب بسيط.
1: أي واحدة منهم؟
2: هي راح اللي المزمعة.
3: الأمميو.
2: المزمعة.
1: لأنها ترحل الملفات الخلافية.
2: أولا لا، مو هيك شيء أستاذ جلال. أحكي لك اللي قاله دكتور حسني صحيح نسبيا. في قضايا كثيرة سترحل، منها فترة التجميد ومصير التخصيب، لكن قضية إزالة أو ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب سيجري فورا. سيجري خلال 90 يوم أو 60 يوم حسب الاتفاق، أو أقل أو أكثر. بعدين تبدأ المفاوضات.

0: أو تبدأ المفاوضات خلاله، لكن هذا يجب أن يتم قبل إطلاق أي أموال. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا هو الهدف من الحرب كلها، هذا هو الهدف. صار لأسبوع ترامب أول مرة أشوف قائد أعلى القوات المسلحة بأمريكا يتكلم عن عمليات عسكرية فاشلة لم تتحقق.
1: مخلب النسر جيمي كارتر.
0: بالضبط، إحنا ردنا نروح لإيران وناخذ اليورانيوم المخصب، هذا قال يمكن أمس أتذكر.
1: صحيح، في منشور له
0: ولا حتى للصحفيين، لكن للأسف إحنا شفنا نحتاج أسبوع أسبوعين وهذول راح يتمكنون، مثل وذكرت كارتر وعملية هذه
2: مال، وحتى ذكر إسرائيل بأنها لا تستطيع وحدها
0: بنفس المأساة اللي صارت بالجنود الأمريكان في صحراء طبز والكارثة إلى آخره،
1: قتلوا 8 جنود.
0: نعم، فلذلك ترددت. هذا الكلام لماذا يقال من قبله؟ أنه أنا كان عندي خطة وتراجعت عنها خفت. مفروض ترامب يتكلم بهالطريقة، لكن هو قالها كي يبرر مسبقا الذهاب إلى إجراء أقل من نقل وترحيل اليورانيوم إلى أمريكا مثل ما أراد، أنه اضطريت. بس ترقيقه أفضل من تركه، ترقيقه بإشراف خبراء دوليين. السؤال، العبرة هنا، لماذا الاهتمام باليورانيوم عالي التخصيب؟ لأن فكرة إسقاط النظام في إيران لن تنتهي
2: بالحرب
0: أبدا، ليس بالحرب، لن تنتهي فكرة إسقاط النظام في إيران لا اليوم ولا بكرة.
3: لن تنتهي
0: أبدا.
4: طبعا
0: هذه مرحلة سيعطون إيران ما تشاء، 12 مليار و 25 مليار، هذه كلها ترى زلاطة بالنسبة للحاجات إيران، هي 100 مليار أظن أموال مجمدة. هذا الأمر بعده، بعد ما يجري القضاء على هذا اليورانيوم المعالي التخصيب، حينها ستبدأ العمليات في الداخل، المرة إسرائيل تقوم بها.
2: حتى لو انتهت، حتى لو انتهت ولاية ترامب.
0: طيب، ما لها علاقة بترامب،
2: ما لها علاقة.
3: هذا الأكيد، هذا هدف مستمر.
1: أريد أن أسمع رأي الدكتور صدقيان قبل الانتقال إلى الملف اللبناني والرسائل التي أرسلت اليوم.
5: حقيقة نحن نتكلم عن الوضع الأمريكي، الوضع الأمريكي وترامب تحديدا وما تحدث به الدكتور لقاء. الوضع ترامب لا يحسد عليه، الآن هو فشل في الحرب، فشل فشلا ذريعا، قتل 10,000 شخص في إيران مدنيين، أوكي، ضرب معامل إيران أنشأتها وتنشأ غيرها، وبالتالي هو فشل في تحقيق أهداف الحرب. هذه النقطة الجوهرية التي يسأل عنها حتى الكونغرس والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، لماذا ذهبت بالحرب على إيران؟ هل هي كانت مصلحة أمريكية أم مصلحة دول أخرى؟ بهذا الوضوح بالنسبة لإيران، طبعا ترامب فشل في أهداف الحرب، فشل الآن في المفاوضات. إيران الآن يعني يجب أن نأخذ هذا المشهد الإيراني، المشهد الإيراني الآن هو يلعب بهذه الإيقاعات التوقيع، يريدها قبل كأس العالم أو بعد كأس العالم، متى يوقع، كيف يوقع، وعلى ماذا يوقع. الآن الكرة في الملعب الإيراني، هم يلعبون بترامب. اليوم أسمع بأن ترامب عطلة نهاية الأسبوع ذهب بها إلى فلان مدينة بعدما يعني ضاق ذرعا من الإيرانيين لم يجيبوا عليه. وبالتالي ترامب الآن باعتقادي أمام هذا العنفوان والجبروت الإيراني الذي يتحدث به مع ترامب، الآن هو يعني مفتوح اليد. اليورانيوم مرتفع التخصيب موجود عنده، الآن يقولون لا يمكن نقله، وهذا شيء مريح بالنسبة للإيرانيين، مضيق هرمزهم هم بشكل أو بآخر، يضعون أيديهم على المضيق، وبالتالي هم الذين الآن يريدون أن يعطوا الروح إلى ترامب. الدكتور لقاء أشار إلى أنه ربما ترامب يوقع أو يوافق على اللقاء في أثناء كأس العالم. طيب، أنا أعتقد بأنه لن يوقع في كأس العالم لسبب بسيط جدا. كأس العالم إذا وقع، العالم كله مشغول بكأس العالم، هو يريد مساحة خاصة له أن يظهر هو بطل الفيلم في كل هذا الأمر. أما أن يكون صغير جدا في قضية مع إيران، هذه كل الإشكالات التي وردت على ترامب سواء من الديمقراطيين والكونغرس والمجتمع الدولي.
2: سأل سأل سأل سأل

0: سريعة تعليقات سريعة.
1: دكتور رقات أشار إلى نقطة مهمة، قضية لماذا الإصرار إصرار على تغيير النظام، إسقاط النظام، ليس لأنه دينيا، ليس أنا ولاية الفقيه، يبقى هدف استراتيجي في الولايات المتحدة وحتى في الدول الغربية هو القضاء على أي بيئة علمية أو نظام سياسي يمكن أن يشجع على العودة إلى برنامج النووي،
2: قدرات نووية.
1: هذا هو الهدف الأساسي، يعني أنه يعرفون جيدا بأن إيران قادرة مع

0: كما يقال الدرامية وصلنا لها في في في ما حصل الآن. النهاية، نهاية هذه الأحداث هل تكون نهاية بمعنى آخر سعيدة أم حزينة؟ هل يموت البطل أم لا؟ لا يموت. بالتالي التخريجة شكلها واضح اليوم، تصريحات جرو
1: نعم عن أكثر من بطل،
0: ولا هم بطل وبطلة على الأقل يعني، لكن هل نعطي نهاية سعيدة أم نهاية حزينة؟ أنا أربط كلام الدكتور لقاء عندما قال كأس العالم بمؤشر آخر، سيد عرقجي لم يستطع أن يحصل على تأشيرة لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة، بينما المنتخب الأمريكي نتيجة هذا المنتخب الإيراني حصل على التأشيرات للذهاب إلى الولايات المتحدة، وهذا دليل أهمية
2: الأمر. ونقل موقع الإقامة إلى المكسيك وليس
0: يعني يتنقل، ربما ينتقل إلى درجة أعلى أو طيب. إلى هذه، لكن حصل في النهاية وهذا مؤشر انفراجه، لأنه لو لم يحصل على هذه التأشيرات لكانت هناك أيضا قراءة أخرى. نعم. الأمر الآخر وهو مهم بلا شك، حديث غروسي اليوم مدير وكالة الطاقة واضح بأنه أضاف شيئا بأنه هذه الكمية من اليورانيوم المخصب لا يمكن نقلها الآن، بما يوحي بأنه أيضا هناك تخريجة للتوصل إلى اتفاق.
2: بين كل هذا طبعا هناك أيضا رسائل تهديد من الإيرانيين بفتح الجبهات والعودة إلى وحدة الساحات، وهنا يبرز طبعا الساحة اللبنانية والرسائل التي أرسلت اليوم من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والسؤال من يتحمل المسؤولية؟ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يحملان حزب الله ومن خلفهم إيران الحرس الثوري تحديدا المسؤولية. حتى نتنياهو البارحة قال أنه لم يعرض إطار الاتفاق للتصويت انطلاقا من موقف الأمين العام لحزب الله. دكتور علي، هل يتحمل حزب الله مسؤولية استمرار القتل والهدم وتشريد الجنوبيين في لبنان؟
3: ببساطة من يتحمل المسؤولية هو من ذهب إلى المفاوضات وأتى بهذا النوع من الاتفاق الذي يجمع أو النسبة الأكبر من اللبنانيين حتى معارضي حزب الله على أنه يكسر السيادة اللبنانية ولا يأتي بلبنان بأي حق من الحقوق. حتى النقاط التي عرضها أو طلب بها اللبنانيون بالمفاوضات المباشرة لم يأتي على ذكر هذا الاتفاق. لذلك نحن أمام اتفاق كان هناك خلل كبير بنيوي فيه. اليوم الرئيس بري قبل كلام الرئيس عون والرئيس الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الحكومة، كان كلام رئيس مجلس النواب اللبناني اللي هو المفاوض الأساسي، كان كلام واضح وأعاد لهذا المسار حقيقته وأنه مسار كيف يمكن أن يدار، أعاد لهذا المسار الدبلوماسية التي فقدت بالطريقة التي تمت إدارته بها. الدبلوماسية تقول إذا أردنا اتفاق هناك شرطان أساسيان لا يمكن الاستغناء عنهما،
2: انسحاب متزامن،
3: انسحاب متزامن ووقف إطلاق نار غير مشروط، عدا عن ذلك كل الكلام هو كلام مهين. المستغرب اليوم كلام رئيس الجمهورية اللبنانية، هذا كلام كان يعني أنا برأيي اليوم وضع نفسه رمز للانقسام اللبناني بوقت بالدستور هو رمز لحماية لبنان ورمز للوحدة اللبنانية.
2: لماذا؟
3: عندما هاجم قسم كبير من اللبنانيين بطريقة غير لائقة وقال انه فلان لا يمثل، انه حزب الله لا يمثل اللبنانيين، حزب الله بكل بساطه هو
2: يمثل شريحه من اللبنانيين، شريحة
3: وهي الشريحه الاكبر،
2: ورئيس الجمهورية هو الذي يمثل جميع اللبنانيين. لماذا قراتها بهذا الشكل دكتور؟
3: في نقطه بشكل اساسي، حزب الله هو الحزب الاكبر في لبنان بالارقام، وايضا لديه الكتله النيابيه اللي عنده لحالها تمثل 25%
2: وهذه الكتله النيابيه انتخبت الرئيس.
3: ما في مشكله، انتخبت بناء اهم نقطه هون انها انتخبت بناء لاتفاق اخل به رئيس الجمهوريه. اول نقطه من النقاط التي تم الاتفاق عليها حتى في الساعات الاخيره كانت الاتفاق والعمل على بدء استراتيجيه دفاعيه متكامله. الرئيس الجمهوريه اللبنانيه اخل بهذه النقطه. طيب. النقطه الاولى
0: ما تفهم الدكتور علي لو سمحت
2: يتحمل يقول لك
0: اذا تفضل دكتور علي، هذا الكلام لم يكن اليوم، لماذا تستغرب من الرئيس جوزيف عون عندما ذكر هذا الكلام اليوم؟ الرئيس جوزيف عون في فبراير 2025 قال اكثر من ذلك، يقول لبنان تعب من حروب الاخرين حتى يعني الان، والسلاح يجب ان يكون بيد الدوله وحدها.
3: صحيح.
0: ووجه طيب. هذا الكلام طيب. الى علي لاريجاني عندما اجتمع طيب. معه وقال كذا
2: دكتور وسام
0: على هذه اللحظه، فبالتالي ليس جديد.
2: يقول لك دكتور علي بان الحكومه اللبنانيه تتحمل مسؤوليه بان ذهبت الى هذه المفاوضات ولم تستطع ان تحصل اي شيء من الإسرائيلي، حتى أنها في الجولة الأخيرة لم تستفد من الزخم الذي أضافه الرئيس دونالد ترامب ولم تحصل على أي شيء، بل على العكس الإسرائيلي يزداد تغطرسا في جنوب لبنان.
4: البيان أو صيغة الاتفاق التي صدرت بالأمس يعني فيها ثغرة كبيرة جدا وفيها سقطة كبيرة.

0: وهو أن لبنان الرسمي وقع على ورقة لا تنص على جدولة الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء نهر إلى ما وراء الخط الأزرق. هذه مشكلة حقيقية. وهناك مشكلة أخرى توازيها، بأن الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان تزداد اتساعا، وإسرائيل تبدو في غير وارد الانسحاب من هذه المنطقة، وأن المواجهة العسكرية في إطارها الحالي ليس بمستطاعها دفع إسرائيل إلى الانسحاب، وأن هناك أكثر فأكثر انقسام لبناني حقيقي، وليس فقط هو انقسام بين جوزيف عون ونواف سلام مع حفظ الألقاب ومع وحزب الله في الناحية أخرى، هناك انقسام طائفي إثني كبير بين اللبنانيين، بين سرديتين، بين عدد من المجتمعات اللبنانية حتى، والأمور تذهب أكثر فأكثر. وأنا أشاطر
1: دكتور علي
0: في أن الأمور هي على شفير احتراب أهلي في لبنان، لا شك في هذا، ولكن كل هذا لا يلغي فداحة لجوء حزب الله إلى جر لبنان إلى هذه الحرب في أعقاب مقتل المرشد الإيراني، هذه الفداحة وخاصة فيما يتعلق بجوزيف عون تحديدا، لأن جوزيف عون كي نكون صريحين هنا عزل عربيا إلى فترة بعد هذه الحرب، لأنه حمل عربيا مسؤولية 15 شهرا الذي تعهد فيها لبنان تفكيك ترسانة وسلاح حزب الله جنوب الليطاني. وإذا كنا نريد أن نكون حواريين وتفاعليين ما بين الرأي أنا أنضم إليه، بل أنا كنت السباق إلى شجبه فيما يتعلق بما يحتويه الاتفاق البارحة من ثغرة كبيرة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال،
1: يعني الوفد المفاوض والدولة تتحمل مسؤولية؟ يقول لك تتحمل مسؤولية ولا
0: يتحمل مسؤولية جر البلد إلى حرب فيها انقسام مطلق بين اللبنانيين وفيها انقسام وفيها مشكلة عربية كبرى معه.
2: بس لأنه هذه النقطة كثير أساسية ضروري نرجع للضروري
3: بشكل سريع. أعتقد دكتور أسامة حكى نقاط مهمة جدا اللي هو بالنسبة إلى النية الإسرائيلية. الحقيقة الموقف الجديد اللي في تصريحات الرئيس عون اللي هو تحدث أننا مستعدين نذهب إلى أغرى من أجل
1: رسائل لإسرائيل
3: من أجل السلام السلام يعني كان الموقف الرسمي اللبناني يتحدث عن أنه هذا ليس معاهدة سلام، وذكرناها بالمناسبة بنقاش بهذه على هذه الطاولة، الحديث عن عدم اعتداء وعن فصل القوات وعن انسحاب وآخره، ولكن اليوم نلاحظ أن هناك موقفا جديدا في هذا الموضوع. الغريب في الأمر أنه الرئيس اللبناني يلتزم بنهاية معينة دون أن تلتزم إسرائيل بنهاية معينة، هذه مشكلة حقيقية. يعني أنه هنا وهذا مشكلة بالنهج التفاوضي، أن إسرائيل تنتقل من الجزء إلى الكل ولا ضمان على الوصول إلى الكل أبدا في المستقبل، فهي لا تلتزم بخط النهاية. طيب. بينما الرئيس اللبناني الآن يلتزم بالكل بخط النهاية
4: قبل أن يزال.
3: هذه مشكلة تفاوضية كبيرة أستاذ جلال، أنه يجب أن تكون الحكومة اللبنانية داعي لها أنه إذا بده يلتزم بخط النهاية إسرائيل لازم تلتزم بخط النهاية واللي هو الانسحاب الكامل.
4: وهذا ما جعل في الاتفاق
3: بالأراضي اللبنانية انسحاب الكامل.
4: كلام السيد نبيه الرئيس النبيه بري اليوم هو ذكر بأن هناك مفخخات في هذا الاتفاق، بمعنى أن هناك أيضا تجزئة لكثير وهناك تجربة في بعض المناطق هذه. ليش اسمح لي دكتور، ما هو الرئيس جوزيف عون كما ذكرت منذ البداية منذ القسم هو ذكر هذا الكلام، لم يمكن حقيقة للأمانة، لأن هناك دورا إيرانيا وأيضا إسرائيل أجهضت قدرات الجيش اللبناني. يعني الآن إسرائيل. دور الجيش اللبناني اسمح لي هو حماية اللبنانيين ولا تفكيك السلاح ولا
3: طيب. يعني مشكلة برس أيضا نهج التفاوض الإسرائيلي أنه يضيعك بالأجزاء ولن تصل إلى الحل أبدا.
1: هو ما برز أيضا بأنه حتى قبل موقف الأمين العام لحزب الله وحتى قبل موقف رئيس مجلس النواب يقول نواف سلام تفاجأ بأن الرد على هذا الاتفاق جاء من الحرس الثوري الإيراني. لماذا تعتقد إيران بأنها حريصة على أمن وسلامة لبنان أكثر من رئيس الجمهورية المنتخب ومن رئيس الحكومة المنتخب ومن حكومة يشارك فيها وزراء لحزب الله وحركة أمل. لماذا دكتور صدقي؟
5: التصور الإيراني الرسمي يعتقد بأن أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لا يؤدي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وبالتالي هو يعتقد أيضا بأن إسرائيل لديها طموح، وهذا طموح تاريخي ديني مرتب بشكل معين للاستيلاء على جنوب لبنان. الآن جنوب الليطاني، شمال الليطاني، هذا يعني هذا التصور الإيراني. ولذلك عندما تدافع إيران عن لبنان هي في حقيقة الأمر هي تريد تواجه طموحات الإسرائيلية في المنطقة. الآن إسرائيل ونتنياهو يتحدثون بفم ملآن وبشكل واضح عن إسرائيل الكبرى. جزء من إسرائيل الكبرى لبنان، وجزء من إسرائيل الكبرى كل الأردن، وبالتالي الإيرانيون يعتقدون بهذا الأمر يعني يتعارض مع الأمن.
1: رئيس الجمهورية لديه رؤية مختلفة، يقول بأن إيران تستخدم الساحة اللبنانية ورقة في تفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور لقاء،
6: هذا صحيح؟ صحيح هذا
5: طبعا الكلام صحيح. قبل ما يتحدث إذا سمحت دكتور لقاء، الجانب الإيراني عندما يضيف له لبنان هو يخسر، يعني يدافع عن شيء آخر. طيب، إذا يقلل هذه المطالب بالنسبة إلى إيران أفضل في المفاوضات مع أمريكا، لكنه يحمل نفسه بورقة إضافية.
1: لدينا خمس دقائق، تعليقات سريعة.
6: اليوم الصحافة الإيرانية تقول هذا الكلام بأن إيران مثقل بهذا الملف وطالبت أنه يترك
2: لكنها لبنان. تدافع لكن المشكلة في لبنان، المشكلة في لبنان عندما يأتي أحد ليساعدك الآخرين ينظرون إلى هذه المساعدة أنها مشكلة وأنها مصيبة، يعني رغم أن هذه المساعدة أوقفت الحرب على بيروت في قبل يومين.
1: خمس دقائق دكتور لطفي.
7: المساعدة هذه منين جاية؟
1: المساعدة
8: جميلة بس ما لأنه في طوائف، في أتيات مختلفة، في يعني عندما يساعدك ليغلبك على بقية اللبنانيين فينبغي أن لا تتفاجأ، فأن ينبغي أن لا تتفاجأ بردة فعل اللبنانيين
1: الآخرين. دكتور لقاء، تعليقات سريعة لو سمحت. دكتور لقاء،
8: عندما تقول بأن
1: دكتور وسام
8: عن الإجماع،
2: أنا مش حرد كرمال، أنا بردت اللي أشكر بل أخذ وقتي.
7: وسام ما يسمع،
1: تفضل.
7: هذا السجال اللبناني أو الصراع الكلامي هو جزء من أو بدايات تذكرنا بالحرب الأهلية 75 للأسف الشديد، خصوصا بعد ما يعني اللي ذكر دكتور علي وهو منزعج منه اللي هو الهجوم على أمين عام حزب الله، أو اعتبار أنه هو فعلا يعني
1: لا يمثل اللبنانيين،
7: يتكلم من ناحية دستورية لا يمثل اللبنانيين،
2: ولكن بس هو لا السياق دكتور، يعني هي الفرق أنه الكلمة شيء وسياقه غير لائق.
7: صحيح،
2: يعني ممكن أن أقول غير لا يمثل، ولكن السياق عندما لا يكون طيب غير لائق يصبح المشكلة هون.
7: انعدام الحوار بين الأطراف سيؤدي إلى صراع أهلي. هذه الأمور لا تتم بالتسويات، يصير يورد في إسلام آباد لا يورد، اللبناني يجي اسمه ما يجي اسمه، هذا لا يعني شيء. الخاسر سيقلب الطاولة أي طيب كان، سواء طيب حزب الله أو معارضي. طيب،
6: واليوم ذكر النكبة عاد 59 طيب سنة على يعني
1: ألا يتحمل الأمريكي أيضا مسؤولية سيد ديفيد؟ اسمح لي وأطرح السؤال، أطرح السؤال. ألا يتحمل الرئيس دونالد ترامب أيضا مسؤولية بأن يترك الساحة لبنيامين نتنياهو يفعل ما يشاء بهذا الشكل، بالتالي هو يضعف الحكومة اللبنانية؟ المسؤولية أيضا أمريكية.
5: نعم،
7: ولكن ويضعف الدور الأمريكي أيضا.
6: لا لا لا لا لا، ولكن الحكومية اللبنانية مش حزب الله، هذا مشكله. حزب الله هذا الحزب وتول اوف ذا ايرانيان جوفرمنت تو ادفانس ايرانيان ايشوز. فقال الخبر العسكري استاذ جاودا بغداد وانوشن تشيرم ان القاعده بالفقه العسكريه الايرانيه
7: الترجمه راحت منه ديفيد.
6: ميسلز اند بروكسيز،
9: الصواريخ والمسيرات.
6: حزب الله از ا تول،
9: حزب الله اللبناني هو اداه بيد ايران لابقاء كل الامور بعيده، لانهم لا يريدون أن تكون الحرب في الوطن كما هو الحال في العراق. وعندما إيران كانت تحت الهجمات طلبوا وأمروا حزب الله اللبناني لكي يقوم بتشتيت القوة الإسرائيلية، والآن هم ليس لديهم سبيل لمساعدتهم.
1: الدور الإقليمي والأوروبي أين هو مما يحصل في لبنان وترك والفرنسي تحديدا ترك لبنان ساحة تجاذبات بين الأطراف؟
10: ما دارت فرنسا بما يسمى بنظام الميكانيزم، وكان يعني النظام على الأقل الاشراك الامم المتحده
2: ازعج الاسرائيلي من وجود فرنسا يعني وحتى حاول اخراج فرنسا.
10: بنيامين نتنياهو اصر على عدم وجود فرنسا، يعني الطرف اللبناني هو الذي اصر قال لا نحن لا نمشي في الميكانيزم لوقف اطلاق النار بدون وجود
2: الرئيس بري.

0: لكن الرئيس لانه كان هو بري كان هو الوسيط ما بين فرنسا وبين حزب الله. الولايات المتحدة، وانا يعني سؤالك صحيح، الولايات المتحدة ارادت فعلا اخلاء الساحة لاسرائيل وكذلك واخلاء الساحة لها وعدم ترك اي مبادرة اخرى دبلوماسية تأتي من الاخرين.
1: بشكل سريع جدا، بشكل سريع جدا، اول من فكرة انه بدنا نخلص من موضوع انه حزب الله جرى لبنان الى الحرب. ب 28 شباط كان هناك اوامر عمليات واضحة للفرقة 91، فرقة 162 ولواء جولاني، فرقة عمليات واضحة اننا بدأنا عمليات هجومية على لبنان، وهذا كلام واضح ونشر في الصحافة الاسرائيلية. يعني قبل 3 ايام من دخول حزب الله الى الحرب بدأ الاسرائيليون بغرفة عمليات واضحة جدا انه بدأوا عمليات هجومية بالاهداف التي اعلنت بالحرب. فخلينا نخلص من هذه دائما نحكي فيها بشكل دائم، هذا كلام الاسرائيلي بشكل واضح.
2: ولكن
1: ولكن خلينا على هذه النقطه، خلينا النقطه على النقطه الثانيه،
2: مختلفين
1: النقطه الثانيه،
3: النقطه الثانيه
1: بشكل بشكل سريع جدا.
4: دخلوا الحرب خلاص،
1: المساله ما نريد، ما نريده لما بنجي نقول انه نريد انه المقاومه ان تسلم سلاحها، علينا أن نوجد دولة قوية. الدولة القوية الأمريكي أضعف هذه الدولة. الأمريكي لم يقدم أي شيء للجيش اللبناني.
4: هذه الدولة
3: شكرا لكم جميعا. شكرا دكتور. شكرا. رأس الساعة، العودة الآن لغرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. شكرا لكم جميعا.
5: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحرز نجاحا عظيما مع إيران وإن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضات مع إيران في مرحلتها النهائية رغم خلافات تتعلق بمدة خفض تخصيب اليورانيوم الإيراني وحجم وتوقيت الإفراج عن الأموال المجمدة. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن ويتكوف وكوشنر عقدا اجتماعا مع فريق من الخبراء النوويين البارزين الذين يعرفون كيفية التعامل تقنيا مع في أي اتفاق مع إيران. أضاف أن اللقاء يعد مؤشرا على أن المفاوضات في مرحلة جدية، لكن من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. في الجانب الإيراني، نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل اللاحقة من المفاوضات. ونفى المصدر للوكالة أن تكون إيران وافقت على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. وفي الشأن اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات كانت صعبة وإنهم نجحوا في تحقيق اختراق كبير، وأشار إلى أن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. وبدوره قال رئيس الوزراء نواف سلام إن على إيران أن تتوقف عن التعامل مع جنوب لبنان وأهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. ومن جانب آخر، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا. وفي الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي بعد. وفي واشنطن، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إنهم سيواصلون دعم الجهود حتى التوصل لاتفاق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل. وأكد أن إيران هدفت لعرقلة التفاوض. وأضاف أن على حزب الله الاختيار بين خوض حرب غير مجدية أو السماح بعودة النازحين وإعادة الإعمار. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك وجد وقفي، والتطورات من الجانب الأمريكي، تصريحات الرئيس الأمريكي وأيضا اللقاء مع الخبراء النوويين، وكيف فهم في واشنطن؟
2: نعم، فيما يتعلق بتصريحات الرئيس ترامب كانت مقتضبة، وأكد فيها بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن يكون بمقدورها امتلاك هذا السلاح النووي. تحدث عن حدوث تقدم ومفاوضات وصفها بأنها جيدة للغاية مع إيران بحسب قول الرئيس الأمريكي. فيما يتعلق بلقاء ويتكوف وكوشنر مع عدد من الخبراء النوويين، بحسب ما ذكر موقع أكسيوس فأن عدد من هؤلاء الخبراء هم ممن شاركوا في استخراج اليورانيوم المخصب من فنزويلا، من أحد من المفاعلات النووية الفنزويلا، وشاركوا في إيصالها الشهر الماضي إلى ولاية ساوث كارولينا لتتم معالجة هذا اليورانيوم في هذه الولاية الأمريكية. هذا الاجتماع بحسب مسؤولين هو مؤشر إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جدية، وبأنه تم رغم وجود الخلافات إلا أنه تم تضييق الهوة بين الموقفين الأمريكي والإيراني. الخلافان الرئيسيان المتبقيان إلى حين التوصل إلى مذكرة تفاهم، الأول متعلق بالأموال الإيرانية المجمدة التي تريد إيران أن يتم الإفراج عن جزء منها فور التوقيع على مذكرة التفاهم التي تسبق طبعا بعدها سوف تكون مهلة 60 يوما للمفاوضات للتوصل إلى الاتفاق النهائي، في حين أن الولايات المتحدة تريد أن لا يتم الإفراج عن أي أموال إيرانية إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، أي ليس بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. طبعا مذكرة التفاهم هي ستحمل بنود وأسس ستتم مناقشتها في مدة 60 يوما وصولا للاتفاق النهائي. الولايات المتحدة تريد أن يتم الإفراج عن هذه الأموال بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي، بعد انقضاء هذه الأيام أيام التفاوض، وبعد التحقق من امتثال إيران وبدئها باتخاذ خطوات فعلية على الأرض بما يشمله هذا الاتفاق النهائي، ثم تبدأ بالإفراج عن الأموال. القضية الثانية التي ما زالت خلافية بين الطرفين هي متعلقة بالمدة التي تحتاجها إيران من أجل إذابة أو مزج اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك لخفض درجته، درجة التخصيب. إيران طلبت 90 يوما للقيام بهذه العملية، عملية خفض نسبة اليورانيوم المخصب، في حين أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب طلب أن تتم هذه العملية خلال 60 يوما. لكن وبحسب مصدرين ومسؤولين لأكسيوس، المفاوضات تسير بشكل جيد وإيران ترسل مؤشرات إيجابية، والمعضلة حاليا هي
5: اسمح لي وجد نتابع إذن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: طبعا إذا ما تحقق نمو جيد هذا لا يعني أنه سيقود إلى تضخم، قد يكون أو يكون نموا يخفض التضخم، ونأمل أن تتعلم السوق بأنه عندما تكون أرقام الوظائف جيدة ترتفع الأرقام. أنا سأجعل كيفن يتخذ ذلك القرار، لأننا نريد أن يخفض معدلة الفائدة، لأن كل نقطة تعني 600 مليون دولار، كل تخفيض بنسبة 1% يعني 600 مليون دولار. سؤال غير مسموع. أنا أجريت 5 مقابلات مع 5 أشخاص وعينت بولتي الآن. إذا أعود إلى موضوع تخفيض الفائدة، هذا سيوفر مئات الملايين من الدولارات إذا ما قمنا بتخفيض معدل الفائدة بنسبة نقطة واحدة، نقطتان، هذا يعني ضعف المبلغ. لذلك أنا أنظر إلى الأمر من هذه الناحية، ولكن يوما ما سنعود إلى النظرية القديمة. الوضع الاقتصادي رائع الآن، هناك المزيد من مصانع السيارات التي يتم إنشاؤها أكثر من أي وقت مضى، ولكن عندما تكون الأرقام جيدة هذا ينبغي أن يتسبب بالنمو وليس ب... وكان هناك رئيسا للاحتياط الفدرالي لم يكن يعرف ما يفعل. إذن كما ذكرت أنا سأترك الأمر لكيفن الذي يتولى رئاسة الاحتياط الفيدرالي. وأنا قلت دائما ولسنوات عندما يكون أداء البلد جيدا فإن السوق ينبغي أن ترتفع، وسبب انخفاضها لأن علينا أن نوقف التضخم، وهذا لا يعني بالضرورة أن ذلك تضخم، قد يكون عكس ذلك تماما. كما قلت نحن سنوفر 600 مليون دولار مقابل كل نقطة في معدل الفائدة. عفوا السؤال غير مسموع. هذا يتوقف على الموافقة. إذن أعتقد أنه سيقوم بعمل رائع ونحن نتابع الوضع عن كثب. بولتي هو جيد، قام بأداء جيد فيما يتعلق بشركتي العقار هنا العقاري فتيميت وماتي فاك، ووصلت قيمتهما إلى تريليون دولار، وهذا أمر مذهل. لذلك يقوم يبلي بشكل رائع، وأعتقد أنه سيقوم بعمل جيد في إدارة الاستخبارات الوطنية. إذا قام بتخفيض معدل الفائدة فلن أمانع. السؤال يتعلق باستحواذ الحكومة الأمريكية على شركات الذكاء الاصطناعي. أنا فعلت ذلك مع شركة إنتل وأبرمت صفقة وحققت للبلد 50 مليار دولار، وهذه الحصة أعطيت لنا. قلت أننا سنساعدكم لكن عليكم أن تقدموا لنا 10% من قيمة، وذلك كان قبل 9 أشهر، ونحن حققنا جراء تلك الصفقة 50 مليار دولار. ولذلك أنا أقوم بعمل رائع، علي أن أكون وسيطة بورصة. هل أتيح لك المجال بمتابعة المباراة الأولى من نهائيات كرة السلة؟ نعم، ربما أنا سأحضر المباراة الثالثة التي ستعقد يوم الاثنين. أعتقد أن المباراة كانت رائعة وفريق النكس لعب بشكل جيد، بدأوا ببطء ولكنهم أصبحوا أكثر قوة مع مرور الوقت، وأعتقد أن ويمبي سيكون لاعبا رائعا، ولكن النكس لعبوا بشكل جيد. السؤال غير مسموع. أنا هل هذا ما فعله؟ ما الذي تعنيه بذلك؟ أعتقد أن عليك أن تسألي. إذن لديهم فريق رائع. إذن يمكن أن نتابع المباراة على شاشة التلفاز ربما. إذن هكذا هي الحياة. إذن نعم، إذا كان الفريق ناجحا جدا يمكن أن تسير الأمور بشكل رائع، لكن وهذا أشبه بالحياة. إذن هم حققوا نجاحا رائعا ولكنهم أيضا تعرضوا لخسائر وتعرضوا لأوقات سيئة. إذن ذلك الفريق فريق رائع. لا أعتقد أنهم خسروا مباراة في المرحلة الإقصائية. هل سبق لفريق أن يفوز بكل مباريات المراحل الإقصائية؟ إذن هذا ليس مبلغا كبيرا. طبعا نصب لينكولن كان قريبا أو على ضفة نهر باتوميك، ولكن كان قريبا من ضفة النهر وقبل أن يفصله الطريق السريع. إذن كان هناك مجموعة من المنصات الرائعة التي تقودك إلى النهر، كانت جميلة. إذن ذلك المطل كان مطلا جميلا. إذن هناك الكثير من مصادر التمويل ولا نحتاج إلى الكونغرس أو موافقة الكونغرس، لدينا مصادر تمويل كثيرة. وهناك من يسألني أن أبقى منخرطا أو متفاعلا مع مركز كينيدي، وكان هنالك قاض راديكالي.
5: إذا نكتفي بهذا القدر من هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونعود من جديد إلى مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي. يبدو أنه كان يصرح بهذه التصريحات قبل أن يتوجه إلى مكان ما. أو من على متن طائرته. لكن نعود إلى الموضوع الإيراني، وذكرت نقاط الخلاف، الأموال المجمدة، وأيضا المدة التي تحتاجها إيران لخفض درجة تخصيب اليورانيوم. هل هذا يعني أن الولايات المتحدة الآن تتعامل مع اليورانيوم على أنه سيبقى في إيران ولن يرحل إلى بلد آخر؟
2: حقيقة كما قلنا هذا ما زال أحد النقاط الخلافية بالنسبة للطرفين، حتى الآن لا يعرف مصير هذا

0: اليورانيوم. الرئيس ترامب حتى صباح أمس كان قد قال سوف نحصل على هذا اليورانيوم، وبالتالي حقيقة هذه تسريبات نشرت لموقع أكسيوس تشير إلى أن إيران قد يكون اليورانيوم الذي يتم الحديث عنه وعن خفض درجة التخصيب فيه ليس 460 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب، ربما أقل درجة تخصيب من اليورانيوم، وبالتالي ربما هذا هو موضع الحديث وموضع الخلاف بين الطرفين. زين العابدين، الرئيس ترامب في تصريحاته من على متن الطائرة قبل قليل إلى ويسكونسن للقاء المزارعين كان قد أكد بأن إيران لن تمتلك السلاح النووي ولن يكون بمقدورها امتلاكه، أي أن اليورانيوم في حال اتفقا على أن تخصب إيران اليورانيوم إلى نسب مقبولة تستعمل لأغراض سلمية وهي 3.5 إلى 3.7%، فإن هذا الأمر لن يمكنها من امتلاك سلاح نووي نظرا لانخفاض نسبة هذا اليورانيوم. ولكن المسؤولون يتحدثون عن ورود إشارات إيجابية من إيران متعلقة بهذه المفاوضات، ورغم عدم وجود أي تأكيدات إلى احتمال توصلهما إلى الاتفاق النهائي في نهاية 60 يوما من التفاوض، لكن على الأقل تشعر الإدارة الأمريكية بأنها وصلت إلى درجة في غاية الجدية. ومن هنا جاء اجتماع ويتكوف وكوشنر مع الخبراء النوويين لتكون الولايات المتحدة مستعدة وحاضرة، كون أن أول بند في فترة التفاوض 60 يوما بعد التوقيع مذكرة التفاهم سوف تتناول البند المتعلق بالبرنامج النووي، سواء اليورانيوم عالي التخصيب 60% أو الأقل تخصيبا، وكذلك درجات أو عمليات تخصيب اليورانيوم المستقبلية داخل إيران وتحديدها بنسب معينة. وهذه العملية سوف تتطلب عملية تحقق فعلية على الأرض من قبل جهات دولية مستقلة.
1: وربما في هذا السياق أيضا يأتي لقاء ويتكوف وكوشنر مع فريق الخبراء النوويين في الولايات المتحدة. شكرا لك وجد وقفي من البيت الأبيض. من طهران معنا عمر هواش مراسل قناة الجزيرة. من الجانب الإيراني عمر، هنالك أيضا نفي من جانب إيران أن تكون قد وافقت على نقل مخزونها من اليورانيوم، وأيضا أن يكون البرنامج النووي ضمن مناقشات مذكرة التفاهم. ما هي التفاصيل؟
2: نعم زين، بالفعل اليوم وكالة أنباء فارس أكدت ما كانت تؤكده إيران دائما بأن الملف النووي مؤجل إلى مراحل أخرى من التفاوض، وأن الحديث عن أن إيران وافقت على نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد هو أمر غير صحيح. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي في منتصف الشهر الماضي قد قال إنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول تأجيل البحث في القضايا النووية إلى المراحل المقبلة بعد التأكد من إنهاء الحرب وإنهاء كل مفرزات هذه الحرب. لكن لماذا طهران تصر على هذا الأمر زين؟ لأن إيران كما تقول دائما وتكرر بأن الملف النووي هو ملف معقد شائك جدا يضم العديد من القضايا المعقدة تخص تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب ومخزونه، العقوبات الأمريكية وتشعباتها بما فيها الأولية والثانوية، الأموال الإيرانية المجمدة، العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل هذه الملفات زادت تعقيدا حتى بعد الحرب وبعد قصف منشآت إيران النووية. وتقول طهران والكلام للخارجية الإيرانية سابقا بأن خاضت جولتين من المفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، الأولى كانت في الصيف الماضي والثانية في فبراير الماضي. في كلتا الحالتين أدى الأمر إلى نشوب حرب، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن حله في غضون أيام أو أسابيع، بحاجة إلى جلسات مطولة، بحاجة إلى اجتماعات بين الخبراء، اجتماعات معقدة مكثفة. وبالتالي يؤكد الإيرانيون أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم في هذه المرحلة ويفضل أن يؤجل إلى مراحل أخرى، هكذا يقول الإيرانيون بشأن هذا الملف. وتأكيد اليوم وكالة أنباء فارس على هذا المضمون يأتي ردا على التصريحات المتكررة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصول موافقة من قبل إيران سواء على نقل مخزونها من من اليورانيوم على التخصيب أو أنها تعهدت له بعدم حيازة السلاح النووي. لكن ليس هذا الأمر هو الملف الشائك الوحيد بين الطرفين، وإذ تقول طهران مؤجل، لكن هناك ملفات لا تزال عالقة على الطاولة وفق آخر التصريحات والتسريبات. يقول عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني أن طهران تريد إدارة مشتركة مع سلطنة عمان في مضيق هرمز، وهذا إذا ما رصدنا التصريحات الأمريكية يبدو أنه أمر غير مقبول، إذ يقول الأمريكيون أنه ينبغي أن يفتح مضيق هرمز على الفور بمجرد التوقيع على مذكرة تفاهم، بينما طهران لا تزال تبحث عن إدارة للمضيق تأخذ منها ما تسميه ضمانات حيال تقديمها لخدمات الملاحة البحرية والأمن والسلامة والخدمات البيئية. فضلا عن ذلك، الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال عقدة مهمة على طاولة المفاوضات. الإيرانيين يبحثون أو يطالبون بتسليمهم جزء هام من أموالهم المجمدة بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، وهذا يبدو أنه لا يزال يواجه برفض من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه. يضاف إلى ذلك الملف اللبناني، هو ملف أيضا شائك. طهران لا تزال تربط نهاية الحرب في إيران مع نهاية الحرب في لبنان، ومن وجهة نظرتها نهاية الحرب في لبنان ليست عبر توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار فحسب، بل انسحاب للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. لذلك يمكن القول إن إيران لا تزال تدرس المقترحات الأمريكية، وهناك مصادر تتحدث عن أن المقترح هو موجود على طاولة المرشد مجتبى خامنئي بانتظار إما الموافقة أو الرفض أو طلب التعديل.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران. ونناقش هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وفي الاستوديو معنا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ومعنا كذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جيمس روبنز، يعني مسألة إصرار الرئيس الأمريكي على أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، يعني لماذا يقدم ذلك على أنه إنجاز؟ يعني إيران تقول طوال الوقت أنها لا تريد سلاحا نوويا ولديها فتوى بذلك، ووقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي.
3: في الواقع لقد قالت إيران ذلك، ولكن ما من طرف صدق إيران. على الأقل لم تصدق إيران الولايات المتحدة الأمريكية والتصرفات بالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يؤدي إلى قول إن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي. هذا التصريح الجديد بأن لا تسعى إيران إلى سلاح نووي هو إنجاز، بحيث يسلط الضوء على هذه النقطة بالتحديد. لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، هذا إنجاز للرئيس، ولكن الأهم هو أن ينفذ، لا يبقى حبرا على ورق.
1: لكن حينما يقول الرئيس
3: إلى التنفيذ العملي
1: إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، يعني ماذا قالت له إيران حتى يجزم أيضا هو بأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي؟
3: أفترض أنهم وافقوا على هذا الشرط بألا تسعى إيران إلى امتلاك سلاح نووي، بالإضافة إلى أوجه أخرى سوف يتم التوصل إليها من ضمن الاتفاق النهائي تتضمن آليات التحقق والتفتيش والإنفاذ التي كنت في صدد ذكرها. وبالتالي لا يبقى الأمر حبرا على ورق ولا مجرد فتوى، ولكننا نتحدث في هذه الحالة عن شرط يمكن التحقق منه ألا تمتلك إيران برنامجا نوويا.
1: بالنسبة لإيران سيد أحمديان، حسب ما سمعنا من مراسلين قبل قليل، الورقة في مكتب المرشد، ما الذي ينتظره في رأيك؟
4: يدرس الأمر، هذا كل ما في الأمر. تقديري أنه الكلام هذا بعيد عن الواقع، لأنه إيران لم ترد وأرجأت دراسة الملف النووي لمراحل مقبلة. لا يوجد أي شيء، كلام الأمريكي في هذا السياق للاستهلاك الداخلي، ليس إلا في إيران هناك دراسة للورقة، وتقديري أن الإيرانيون يتريثون لوضع نقاطهم على الورقة، لأن الورقة التي انتهى الوسطاء من سنها بين الطرفين في طهران كان المفروض أن تكون الورقة النهائية، لكن الولايات المتحدة أدخلت تعديلات

0: لذلك إيران تقديري أنها ستدخل تعديلات عليها. إنه في النهاية من ينهي النص مهم في هذا السياق، ومن يوقع أخيرا أيضا مهم. الأمر مرتبط بالشكليات أكثر منه في المحتوى، لأن المحتوى ذهبنا باتجاه ما طلبته إيران، التدرج أولا، إرجاء الملف النووي إلى مراحل لاحقة في 60 يوم قابلة للتمديد، وهذا ما وصلنا إليه. لذلك تبقى الشكليات وهي تحكم الآن.
1: كيف ستتعامل إيران مع إرجاء أيضا المحسنات أو الحوافز الاقتصادية إلى ما بعد التوقيع على الاتفاق النهائي كما جاء في أكسيوس؟
0: لا أبدا، لن توقع إيران. لماذا توقع إذن؟ يعني ما الذي ستجري؟
1: الحرب. يعني مطلب إيران الأولي كان وقف الحرب على كل الجبهات، مذكرة تعنى في الأساس بمسألة وقف الحرب.
0: لاحظ أنه الحرب مستمرة، المناوشات مستمرة بسقوف أدنى. الولايات المتحدة كما قال الرئيس ترامب، قال أنه وقف إطلاق النار في هذه المنطقة يعني انضباطا لإطلاق النار. بالفعل هناك مناوشات مستمرة وهناك حصار وهو فعل حربي، ولذلك يعني الإيرانيون يتكيفون مع هذا الواقع بالقوة، يردون عليه بالنار ويتركون باب الدبلوماسية مفتوحا. لا الإيراني أساسا مهم لديه أن لا تباع قضية إنهاء الحرب كمنجز، بل عليه أن الولايات المتحدة عليها أن تأتي بمنجزات اقتصادية لإيران لتنعم باتفاق معها. هذا ما تركز عليه إيران. إن أخذت المنجزات الاقتصادية جانبا وتركت خارج الاتفاق فلا يوجد أي دافع لإيران لتوقيعه.
1: دكتور شرقاوي، في مثل هذه الحالة ما بين التصريحات من طهران والتصريحات من واشنطن، ما هو توصيفك لهذه المرحلة من التفاوت؟
2: الوضع ينطوي على جدلية هيجيلية غير مكتملة. هناك الأطروحة الإيرانية، هناك الأطروحة الأمريكية، يلفان ويدوران على نفسهما البعض دون أن ينتجا الأطروحة الثالثة، وهي التوافق على تسوية معينة، على اتفاق مبدئي، على أي شيء تلتقي في هذه الشروط. وحتى هذه اللحظة لا أرى أن هناك ملتقى للشروط، بمعنى أن ترامب يعدل على مذكرة التفاهم والمرشد الأعلى سيعدل، وأيضا تعود إلى ترامب سيعدل. فبالتالي هذه قضية أننا نخرج من الباب لندخل من النافذة، ثم نخرج من الباب ونعود من النافذة. هناك حركة دائرية لم يلتقطها الوسطاء الباكستانيون والقطريون، بمعنى متى يمكن أن نتحكم في هذا الدوران لنجعل منه حركية إلى الأمام، بمعنى أن ما أسميته ببعض الشروط المبدئية لا يمكن تليينها، ولا تبدي طهران ولا يبدي البيت الأبيض أي مرونة. قضية الحصول على الأموال المجمدة، وقضية رفع العقوبات بالنسبة لطهران، وأيضا اليورانيوم عالي التخصيب وإيران النووية بالنسبة لترامب. أرى في البقية هل من الممكن أن إذا ابتعدنا عن هذه المبدئية هل الأمور الأخرى يمكن بلورة رؤية فيها نوع من المرونة؟ حتى هذه اللحظة أرى بالعكس أن ترامب الآن زاد يرتفع إلى الأعلى، الآن يريد أن يضع مسارا تفاوضيا آخر، بمعنى المسار العادي اللي هو مسار سياسي مع طهران يأتي بمئة خبير نووي ليشكلوا فريق المفاوضات التقنية حول للتدقيق في مدى قدرة إيران وقضية تخصيب اليورانيوم وأمور أخرى. فلا أرى أن إثارة الموضوع الآن واستحضار هؤلاء المئة خبير يزيدون لا يدعمون بالضرورة المسار التفاوضي السياسي بقدر ما يرمون بمزيد من الأثقال. أرى أن المسألة تزداد في تعقيدا أكثر ما هي نحو انفراجة دبلوماسية.
1: فيما يتعلق بالاستعانة بمئة خبير سيد جيمس روبنز، طبعا لن ندخل في التفاصيل التقنية لأننا سنناقشها بعد قليل، لكن فيما يتعلق بهذه الخطوة تؤشر إلى ماذا؟ تؤشر إلى قرب التوصل لاتفاق أم تؤشر على رغبة الإدارة في التحقق من ما تقوله إيران بأنها تحتاج 90 يوما لترقيق اليورانيوم؟
3: هو أعتقد أن الأمر في غاية الإيجابية أن نشاهد الفريق التفاوضي الأساسي يتحدث مع العلماء النوويين حول التفاصيل، ربما تفاصيل البرنامج النووي، على الأرجح يتحدثون ويتباحثون بشأن

0: اليورانيوم المخصب والأمور الضرورية لترقيق أو تخفيف هذا اليورانيوم لكي لا يصل إلى النسبة المستخدمة في السلاح النووي. هذه المسألة التي يجب تقديم التنازلات بشأنها حول كيفية فعلها والمكان الذي سوف تحصل فيه. الحوار مع الخبراء والعلماء يقول لي إن المعلومات التقنية هي ما يعملون عليه بشكل أساسي لفهم ما هو ممكن وأين يمكن تقديم التنازلات من الجانب الإيراني. برأيي هذه المباحثات بهذا المستوى من دون الغوص في التفاصيل التقنية، ولكنني أعتقد أن الفريق التفاوضي الأمريكي يحاول أن يفهم ما هي الأمور المقبولة والممكنة في الجولة التفاوضية وما هي أسس التنازلات. إذا برأيي هذا أمر في غاية الإيجابية.
1: إيجابي الآن، لكن يطرح سؤالا أيضا سيد جيمس روبنز، لماذا الآن؟ يعني لماذا لم يفعلوا ذلك من البداية؟ لماذا ذهبوا للمفاوضات وهم لا يعلمون كل هذه التفاصيل؟
0: بالنسبة إلى التوقيت لماذا الآن، أعتقد أن الاختلافات تم جسرها ويحاولون أن يتوصلوا إلى صياغة نهائية للاتفاق. ربما كان ذلك سابق لأوانه لو تم في المراحل الأولى، وكان هناك تشدد من قبل الطرفين بخصوص مواقفهما. الآن نرى أن إيران على استعداد تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن تود أن تحتفظ على نسبة التخصيب التي لا تسمح لهم بالامتلاك أو بامتلاك سلاح نووي. تود أن تحتفظ ببرنامجها النووي مع إمكانية التفتيش والتحقق. بالنسبة إلى التخصيب، هذا موضوع آخر يمكن أن يتحدث بشأنه العلماء. إذن هذا الحوار بمجرد إجرائه يقول لنا أن الطرفين لم يعودا في تشدد أو في سقوف عالية بالنسبة إلى مواقفهما. هناك محاولة لسبر ما هو ممكن سياسيا وأيضا من الناحية الفنية.
1: دكتور أحمديان، وكنا نتناقش كثيرا في هذه النقطة، لماذا لم تمتلك إيران سلاحا نوويا؟ ولكن لن أسأل هذا السؤال. ما الذي يمكن أن تقدمه إيران لتقول للعالم أنني لن أمتلك سلاحا نوويا؟
2: قدمت هذا في عام 2015. المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة والتنافس على المستوى السياسي أدى لخروج الرئيس ترامب من ذلك الاتفاق الذي كان استثنى إيران عالميا بوضع رقابة غير مسبوقة وخارج إطار معاهدة حظر الانتشار عليها، وإيران قبلت بذلك لطمأنة المجتمع الدولي. الآن إيران تطرح، وطرحت قبل الحرب بالمناسبة فيما نقله وزير الخارجية العماني، بأنه هذا الطرح جيد ويمكن الاتفاق عليه، أننا نعيد التخصيب، أي نسبة التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب إلى الوراء برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القضية كانت محسومة أن إيران لا تبحث عن تطوير سلاح نووي، هذه حجة اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل لمهاجمة إيران. وإلا من 2015 حتى 2019 إيران أساسا لم تخصب خارج النسب التي اتفقت عليها في عام 2015. بعد ذلك عندما بدأت الاغتيالات في إيران وردا عليها، إيران بدأت تصعد لاستحداث أوراق. هي تستطيع أن تعود للفاصل بين 2015 و2019، وهذه هي الأطروحة الإيرانية، أن لا تستثنى لأنه لها الحق أيضا في امتلاك طاقة نووية، وهي الآن تعاقدت مع روسيا.
1: لكن لا يوجد ضمان، يعني هنالك في إيران بحسب ما أظن أنت قلت لي مرة أن هنالك 30,000 عالم نووي في إيران.
2: نعم.
1: هنالك معرفة ما يسمى بالنوها، معرفة كيفية استخدام الطاقة النووية موجودة
2: طبعا
1: ومتأصلة. ما الضامن أنه لا يوجد برنامج سري في مكان ما لا يراه العالم ربما تعمل عليه إيران لإنتاج سلاح نووي؟
2: رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: الرقابة لا تراقب كل شيء.
2: بالمناسبة زين،
1: تراقب المواقع التي تقول عليها إيران.
2: في 2000 لا أبدا. شوف، في 2015 عندما اتفق الجانبان إيران والخمسة زائد واحد، الرقابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية شملت كل أراضي إيران، ولذلك ظهرت خلافات
1: بإشعار مسبق.
2: بإشعار مسبق المواد
1: إشعار
2: النووية
1: مسبق يسمح بإخفاء الأشياء.
2: المواد النووية يا زين لا يمكن إخفاؤها
1: في 10 دقائق،
2: في 10 دقائق أو في سنوات حتى. لذلك الرقابة، وخلافا للسردية الأمريكية بأنه في عام 2025 كان الاتفاق سينتهي، لا، هناك مواد ما كانت لتنتهي. الرقابة للوكالة

0: الدولية للطاقة الذرية أبدية كانت حسب ذلك الاتفاق، والفعل الأمريكي دفع إيران لإيقاف الرقابة، أي أن هذه الرقابة كانت حرية بمنع إيران الوصول وتطوير سلاح نووي. اليوم الولايات المتحدة وإسرائيل بهجوميهما جردتا 5+1 من هذه الرقابة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية من هذه الرقابة، ولذلك هم يبحثون الآن عن وضع شبيه بالسابق، أي أن تعود الرقابة لتشمل كل أراضي إيران.
1: دكتور محمد الشرقاوي، مسألة القاعدة العلمية الإيرانية التي تشكلت منذ الشاه، يعني هي لم تتشكل في أيام الثورة الإسلامية، تشكلت منذ الشاه، هل الإدارة الأمريكية تخلت عن طلب أن يتخلى الإيرانيون تماما عن كل ما عرفوه عن الطاقة النووية؟ هل ما نراه الآن هو يؤشر على أن الولايات المتحدة نزلت من هذه الشجرة وهذا السقف؟
2: لا يجوز أن نكتفي بالرؤية الأمريكية، ولكن نضيف إليها أيضا الرؤية الإسرائيلية، وفي هذا الباب تتحد تل أبيب وطهران وواشنطن بشأن ما يعتبرونه خطرا نوويا محدقا من الطرف الإيراني. الرؤية هنا الرؤيتان تجتمعان في أن لا إيران نووية، بمعنى لا يمكنها أن تمتلك لا البنايات ولا المؤسسات ولا الآليات وأيضا المعرفة العلمية أو النوهاو. لذلك لاحظنا أنه إضافة إلى اغتيالات العلماء وكل عملية تضييق الخناق على من لديهم هذه المهارة، هناك أيضا رقابة حتى على الباكستانيين وعلى الصينيين وعلى مجموعة من الخبراء الدوليين إذا كانوا يتعاونون
1: على تحركاتهم.
2: إذن أصبحت الآن عبارة عن كما هي رؤية الولايات المتحدة إلى قضية الإرهاب، هناك ما يخشى أنه إرهاب نووي إيراني في المستقبل. لذلك أرى الآن، وهنا يتراجع منسوب التفاؤل بشأن المفاوضات، الآن إذا تمسك ترامب بضرورة مشاركة هؤلاء الخبراء 100 في المجال النووي، هؤلاء سيرفعون السقف بشكل أعلى على أساس أنهم يضعون كل الآليات التي تمنع حتى إعادة ولادة المعرفة العلمية في المجال النووي، وهذا سيبعدنا مسافة أخرى إلى المفاوضات. فبالتالي عندما نتحدث عن 90 يوما لكي ترقق إيران اليورانيوم المخصب، هذا 3 أشهر وزيادة من عمر مفاوضات مؤجلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وضيفنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. نناقش التفاصيل التقنية لهذا الموضوع، موضوع ترقيق اليورانيوم ولقاء العلماء 100، ومعنا من ماساتشوستس دكتور غاري سيمور، المنسق السابق في البيت الأبيض لشؤون عدم الانتشار. دكتور غاري، أهلا بك. يعني بصفتك خبيرا أيضا، ما الذي يمكن أن يحتاجه فريق ترامب التفاوضي من هؤلاء العلماء في هذه المرحلة؟
3: في المقام الأول نتحدث عن مؤشر جيد للغاية أن الخبراء يتم الحديث معهم، لأن أي اتفاق للتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب سوف يتطلب الخبرات الفنية. نتحدث هنا عن مسألتين، أولهما استخراج اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية، ومن شأن ذلك أن يتطلب نقل المواد النووية عبر وضعها في حاويات خاصة لتخزينها ونقلها بشكل مؤمن. المسألة الثانية ترتبط بترقيق أو تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب في الأراضي الإيرانية، ومن شأن ذلك أن يتطلب معدات خاصة للتعامل مع هذه المواد النووية، والخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم الخبرات المطلوبة بالنسبة إلى التخفيف والترقيق في الأراضي الإيرانية، وهي الطريقة التي تفضلها إيران، أو لشحن هذه المواد النووية إلى مكان خارج الأراضي الإيرانية، وهذا ما تفضله الولايات المتحدة للتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. وبالتالي يتعين على المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين أن يتعلموا

0: تتفق حول كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب بالإضافة إلى الجدول الزمني للتخلص من هذه المواد، وما أن يتوصل الفريقان إلى اتفاق بهذا الصدد، الخبراء من الولايات المتحدة وإيران يكونون مسؤولين عن تنفيذ هذا الاتفاق.
1: بالنسبة للفترة التي تطلبها إيران وهي 90 يوما لإجراء عملية الترقيق، أي خفض درجة هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى درجات أقل. إيران تطلب 90 يوما، الولايات المتحدة تقول 60 يوما تكفي. كخبير، يعني ما هي المدة المناسبة؟
0: لا أعتقد أن الفرق كبير بهذا الخصوص. أعتقد أن المواد النووية يمكن أن ترقق في غضون 60 يوما أو 90 يوما، أو يمكن أن ترقق على مراحل متعددة، البعض منها يرقق في فترة 60 يوما، وتتبقى فترة تمتد إلى 30 يوما يتم ترقيق الباقي منها. لا يهم من المنظور الفني التقني، طبعا المفتشون يجب أن يحضروا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على هذه العملية من أجل التأكد من حسن سيرها، وعلى وجه التحديد للحساب للقيام بعملية حسابية نتحدث عن 44 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كانت إيران تستحوذ عليها قبل بداية الحرب. لا نعرف مكان هذه المواد النووية، معظمها على الأرجح في أنفاق في إصفهان في المنشأة النووية هناك، ولكن البعض منها قد يكون في مواقع أخرى، وبالتالي المواد النووية يجب أن تجمع وأن يؤتى بها إلى مكان ما لترقيقها أو استخراجها إلى خارج إيران.
1: هل بدون خبراء الولايات المتحدة والصين كما قال الرئيس الأمريكي، هل هنالك أي دولة أخرى قادرة على التعامل مع هذه المواد من اليورانيوم عالي التخصيب؟
0: نعم، تتعدد الدول القادرة على تخزين هذا اليورانيوم عالي التخصيب. أي دولة فيها برنامج نووي متقدم ومنشآت من هذا القبيل باستطاعتها أن تخزن اليورانيوم عالي التخصيب في أوروبا، كازاخستان، تركيا، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، دول متعددة قادرة على تخزين هذه المواد النووية. وبالتالي إذا ما أخرجت من إيران إلى دولة ثالثة، الولايات المتحدة وإيران طبعا تتفقان على الوجهة، ولكن الخيارات متعددة.
1: أشكرك شكرا جزيلا جاري سيمور، مسؤول عدم الانتشار النووي السابق في البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. إلى الملف اللبناني وتطوراته والتصريحات من جانب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وأيضا من جانب الرئيس جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، بجانب ما يقوله الجانب الإسرائيلي عن سير هذه الجبهة. معنا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جو خضار، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما كارمن، سأبدأ معك، نبدأ بالتطورات الميدانية أولا ثم نعرج على التصريحات السياسية، تفضلي.
2: يبدو أننا زين إزاء إطلاق دفعات صاروخية باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. سننتظر ما سيقوله حزب الله في هذا الإطار، ولكن القطاع الشرقي امتدادا ووصولا إلى محافظة النبطي وقضاء النبطية كان مسرحا أساسيا وعنوانا رئيسيا للمواجهات. إذا ما نظرنا في البيانات 30 التي أعلن عنها حزب الله في تفاصيلها، بيانات مرتبطة بالعمليات التي تنفذ في الميدان، غالبية هذه البيانات تتحدث عن زوتر الشرقية، تتحدث عن يحمر الشقيف وقلعة الشقيف التاريخية. حزب الله يطلق الدفعات الصاروخية كما رصدنا قبل دقائق، يطلق القذائف المدفعية والمسيرات الانقضاضية التي باتت تكبد قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا المحور بالتحديد، تكبدها خسائر بشرية. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن إصابات، يوم أمس مقتل نقيب في هذه المنطقة، وبالتالي القراءة العسكرية للعمليات التي

تجري في هذه المنطقة بالتحديد هي أن هذه المنطقة التي تقع في شمال الليطاني شمال نهر الليطاني تحولت إلى منطقة استنزاف ومصيدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن عمليات حزب الله لا تقتصر فقط على تلك المنطقة. بيانات حزب الله تتحدث قبل قليل عن تقدم باتجاه بلدة الطير في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. انتقلت وفق المعطيات الميدانية ووفق ما أفدت من المصادر قبل قليل بأنها توغلت من

0: محاولات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحركت ألياتها قبل قليل من إرشاف في محاولة جديدة للوصول إلى بلدة حداثة والسيطرة بالنيران حتى وادي الحجير، كما أن بلدة الغندوري كانت أحد العناوين في ميادين القتال في جنوب لبنان. حزب الله يتحدث عن استهداف وتفجير عبوات ناسفة وتشريكات في قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك البلدة بالتحديد، هذه البلدة التي تشكل الجناح الغربي لقضاء النبطي الذي كما أشرنا هو أحد العناوين الرئيسية في جنوب لبنان. عمليات أيضا في القنطرة، في النقورة، في عديسي يستهدف فيها الحزب تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وألياتهم. الغارات مكثفة بشكل كبير تطاول كامل القطاعات والأقضية في جنوب لبنان من جزين إلى مرج عيون إلى بنت جبيل وصور وصيدا، كلها كانت في عين الاستهداف. ولكن هذا التطور الميداني وهذا التصعيد الميداني لا يمكن فصله عن المواقف السياسية، أكان من رئيس الجمهورية وحتى رئيس الحكومة، اللذان اليوم أدليا بمعطيات وبمواقف عالية النبرة خاصة باتجاه إيران، حملاها مسؤولية ما يجري وقالوا إنها تستغل ما يجري في جنوب لبنان. ولكن هناك أيضا موقف لرئيس البرلمان اللبناني الذي وصف اتفاق وقف إطلاق النار بالهجين ورفض ما يجري وقال إنه سيوافق عليه في حال كان هناك انسحاب إسرائيلي مقابل انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، وعلى أن لا يكون هناك مناطق تجريبية ومنص عليها الاتفاق. هناك جزئية هامة للغاية بأن هناك معطيات بأن قائد الجيش رودولف هيكل سيتوجه إلى باكستان، وكل هذه المعطيات أكان ما يجري في واشنطن أو حتى المسار الباكستاني كلها ستنعكس على جنوب لبنان وميدان القتال.
1: شكرا لك كارمن جو خضار مراسلة قناة الجزيرة من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان. محمد خيري، حتى الآن لم يوافق الجانب الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار. نتنياهو يقول أو مكتبه يقول إنه غير مكتمل. ماذا في تفاصيل المواقف الإسرائيلية؟
2: بالنسبة لإسرائيل لا يوجد وقف إطلاق نار ولا يوجد اتفاق من الأساس. نتنياهو يقول بالنسبة إلينا لا يوجد أي اتفاق، لأن الاتفاق الذي جرى الحديث عنه خلال الأيام الماضية لم تصغ كامل تفاصيله حتى هذه اللحظة، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو أشار إلى أن حزب الله لم يوافق عليه حتى هذه اللحظة. بالتالي بالنسبة لوجهة النظر الإسرائيلية فإن الاتفاق غير قائم. هناك معارضة لهذا الاتفاق جاءت على لساني عدد من الوزراء الإسرائيليين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذين طالبوا نتنياهو علانية وبشكل واضح الوقوف والقول لا للرئيس ترامب ورفض وقف إطلاق النار، بالتالي توسيع العملية العسكرية في الأراضي اللبنانية. وكان هذا أيضا موقف الجيش الإسرائيلي كما كشفته صحيفة هارتس خلال الأيام الماضية، وذلك جاء خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. على صعيد آخر قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أو هو دعا القيادة السياسية، أنه في حال كانت تنوي التوصل إلى اتفاق مع لبنان فإن عليها التوصل إلى الاتفاق في هذه الأثناء وليس خلال الأشهر المقبلة. يأتي ذلك وسط استمرار إعلان الجيش الإسرائيلي عن مزيد من القتلى والجرحى نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والاشتباكات المستمرة بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى استهدافهم بالمسيرات من قبل عناصر حزب الله وخاصة في منطقة شمال نهر الليطاني التي تقدمت إليها القوات الإسرائيلية. أيضا زمير كان قد وعد سكان مناطق الشمال في إسرائيل بأن المنطقة العازلة وسيطرة الجيش الإسرائيلي وانتشاره سيظل موجودا أمامهم وقبالة أعينهم، وهو يتحدث عن منطقة عازلة من الليطاني وصولا إلى الحدود الإسرائيلية. وكان أيضا بالأمس قد شدد على هذا الموضوع وكرره غير مرة خلال هذا الأسبوع، وهو يتوافق مع ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في ذات السياق الذي قال إن الجيش لن ينسحب من لبنان.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله مراسل الجزيرة. اتساع رقعة الغارات الإسرائيلية كان العنوان الأبرز إذن للتطورات الميدانية في لبنان في الساعات الماضية، رغم سريان ما يفترض أنه اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار في وقت برز فيه الحديث عن المناطق التجريبية كأحد المسارات المطروحة لتنفيذ الاتفاق على الأرض.
3: بين اتفاق لم يترسخ بعد وجبهة لا تزال مشتعلة، يتواصل التصعيد في جنوب لبنان، فخلال

0: الساعات 24 الماضية، ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المشروط، شنت إسرائيل غارات على مدينتي الصور الساحلية والنبطية جنوبي البلاد، إضافة إلى بلدات في محيط النبطية أبرزها كفر تبنيت وحاروف وشوكين وكفر رمان، فضلا عن المنصوري ومعركة في القطاع الغربي. كما تعرضت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل لغارات مكثفة إلى جانب بلدتي كفرة وحاريس، وامتدت الغارات إلى مناطق أبعد شمالا عن الشريط الحدودي، شملت قرى وبلدات في قضاء صيدا ومرتفعات الريحان الجبلية في قضاء جزين، فيما طال القصف أيضا بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. في المقابل، واصل حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف إسرائيلية في الجنوب، تركزت على محيط قلعة شقيف وبلدة يحمر المتاخمة لها في قضاء النبطية، إضافة إلى بلدة القنطرة في القطاع الشرقي. ميدانيا أيضا سجل انسحاب للقوات الإسرائيلية من بلدة دبين في قضاء مرجعيون بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى البلدة، حيث عملت وحدات عسكرية على إزالة السواتر الترابية التي أقامها الجيش الإسرائيلي وإعادة فتح طريق مرجعيون دبين إبل السقي. وفي موازاة التصعيد الميداني، برز للمرة الأولى الحديث عما يعرف بالمناطق التجريبية كأحد المسارات المطروحة لتنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار. تقوم الفكرة على تولي الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على تلك المناطق مع خلوها من مقاتلي حزب الله مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية منها. وقد اقترح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تبدأ التجربة في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، استنادا إلى رمزية المنطقة وقربها من النبطية. وقد يكون لهذا الاختيار ما يبرره جغرافيا وأمنيا، فهذه المرتفعات تشرف على نهر الليطاني وطريق النبطية مرجعيون ووادي الحجير، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. بالنسبة إلى إسرائيل، تمثل هذه المناطق عمقا أمنيا لا غنى عنه، فقلعة شقيف لا تبعد سوى 4 كيلومترات عن مستوطنة المطلة. أما بالنسبة إلى لبنان، فإن بقاء الجيش الإسرائيلي بتلك المناطق يعني استمرار التهديد لمدينة النبطية التي لا تفصلها عن القلعة سوى 4 كيلومترات، ما يجعل انسحاب إسرائيل منها شرطا لعودة السكان. وترى مصادر أمنية لبنانية أن نجاح تجربة هذه المناطق قد يفتح الباب أمام توسيعها تدريجيا إلى مناطق أخرى في الجنوب، في مسعى لتحويل وقف إطلاق النار من حبر على ورق إلى ترتيبات أمنية قابلة للاستمرار.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا جورج بكاسيني المحلل السياسي. أهلا بكما. سأبدأ معك أستاذ جورج، نريد أن نفهم لماذا يهاجم الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء إيران في هذا التوقيت؟
2: يعني هذا تتمي للمسار التصعيدي الذي بدأ في بيان الثلاثي في واشنطن قبل 3 أيام ليل الأربعاء، وبعد رفض أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم لهذا البيان أو الاتفاق إعلان المبادئ، وبعد صدور موقف الحرس الثوري الإيراني أيضا. فهذا يعني يأتي في هذا السياق. في المقابل، ظهر مؤشران اليوم يعني يعكسان احتمال تبريد هذا التصعيد. الأول موقف الرئيس نبيه بري الذي كان عبارة عن تصويب أو محاولة تعديل أو تصويب البيان الثلاثي، والذي فهمت أنه السلطة اللبنانية تبني على هذا الموقف، كيف لا أعلم. المؤشر الثاني الإعلان عن زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان التي سيزورها غدا، وهذا مؤشر آخر يشير إلى ملامح ارتباط بين المسار اللبناني ومسار إسلام أباد، الذي تحدث عنه أمس الرئيس الأمريكي نفسه دونالد ترامب، الذي قال أن المسار اللبناني رغم ظروفه المختلفة هو مرتبط بمسار إسلام أبد.
1: وهل مسألة الحرص على عدم الربط هو موقف يعني باتت الحكومة تتخلى عنه أو تخلت عنه الآن بالفعل بإرسال قائد الجيش إلى باكستان؟
2: هذا سؤال بصراحة، سؤال وجيه. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يؤكدان من جهة على الفصل بين المسار اللبناني والمسار ومسار إسلام أباد، زيارة قائد الجيش توحي بعكس ذلك،
1: توحي بعكس ذلك
2: خصوصا يعني بعد زيارته للرئيس نبيه بري الذي أطلعه حسب المعلومات على اتصالاته مع الجانب الأمريكي. وكلنا يعلم أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يقود مفاوضات مهمة، يعني سواء على المستوى الأمريكي من جهة وعلى المستوى الإيراني من جهة ثانية.
1: نريد أن نفهم هذه النقطة، لأنه عاصم منير يقود مفاوضات باعتباره وسيطا،
2: صحيح،
1: وهو في الفترة الماضية كان ينقل رسائل،
2: صحيح.
1: ما الرسائل التي يريد قائد الجيش أن ينقلها عاصم منير، وينقلها لمن؟ هل للجانب الأمريكي، لأنه على تواصل مع الجانب الأمريكي يفترض، أم يريد أن ينقلها للجانب الإيراني؟ ما هي الرسائل هنا؟
2: معلوماتي أن هذه الزيارة مقررة منذ حوالي الشهر، لكن مجرد أن تحصل اليوم أو غدا بالأحرى، توقيت هذه الزيارة لا شك أنه سوف يجيب عن السؤال الذي تحدثت عنه، ولكن طبعا من المبكر الإجابة عن هذا السؤال قبل حصول الزيارة ومعرفة نتائجها.
1: لوحظ أيضا أستاذ دكتور علي أحمد أن رئيس البرلمان لم يقل أن حزب الله يوافق، قال إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي. إلى أي مدى يعبر ذلك عن حزب الله؟
3: هو هذا الأمر تم الاتفاق عليه أصلا سابقا، يعني هو إحدى مندرجات الاتفاق 1701 الذي حصل بعد الحرب الماضية، وهذا أمر متفق عليه أن خروج حزب الله من جنوب الليطاني أمر تم التوافق عليه وأمر تم تنفيذه بالكامل بشكل واضح خلال العام الماضي. وكان الجيش اللبناني يقول في كل بياناته أنه سيطر على المنطقة جنوب الليطاني، لكن الإسرائيلي ذهب وعاد إلى الحرب. بعد عودة الحرب عاد حزب الله كمقاومة إلى تلك الأماكن. لكن هل من جديد بموضوع الانسحاب؟ الفكرة ليست جديدة، لكن ما قام به الرئيس بري اليوم أنه أعاد للدبلوماسية معناها، بحيث أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مكسور الجانب، يعني لا يوجد توازن في هذا الاتفاق. الاتفاق يعني توازن بين طرفين، لا يمكن أن يقال للإسرائيلي المحتل أن تبقى وأن يخرج ابن الأرض من هذه الأرض دون أن يكون هناك وضوح بخروج الإسرائيلي. أيضا لا يمكن أن يكون هناك عدم وضوح بمتى يتوقف توقيت لوقف إطلاق النار ويكون مشروط بانسحاب أهل المنطقة. يعني كل هذا الكلام هو غير منطقي بلا بعمليات التفاوض ولا بالآليات الدبلوماسية. أتى الرئيس بري للقول أن ما يمكن القبول به شرطان لا غير، وقف غير مشروط وخروج متبادل ومتزامن، ويمكن للجيش أن يدخل في هذه اللحظة ليستعيد لا مناطق آمنة ولا مناطق بايلوت زون ولا إلى ما هنالك.
1: أريد أن أسألك أيضا على ما صرح به مسؤول أمريكي للجزيرة بطبعا مواصلة دعم الجهود حتى توصل اتفاق سلام شامل، لكنه قال أيضا إن على حزب الله أن يختار بين حرب غير مجدية أو السماح بعودة النازحين وإعادة الإعمار. هل هذا هو الخيار المتاح أمام حزب الله؟
3: المسألة ليست هكذا، المسألة بكل بساطة على الإسرائيلي أن ينسحب لأنه هو المحتل، وما قام به الإسرائيلي هو الأصل الذي يجب أن يتم معالجته. المقاومة هي ردة فعل وليست فعل، المقاومة هي نتاج الاحتلال، هي نتاج للأطماع الإسرائيلية، فليخرج الإسرائيلي وعندها تنتهي الأمور. أما البقاء الإسرائيلي في داخل لبنان لا يمكن، كلفة المقاومة مهما كانت عالية.
1: لكن مسألة عودة النازحين ليس لها اعتبار؟
3: عودة النازحين حتى مسألة عودة النازحين هي أصل، لكن هل الاتفاق اللبناني الاتفاق الذي وقع أو الذي تم الإعلان عنه يؤمن عودة النازحين؟ لا،
4: هذا ما يقوله المسؤول الأمريكي.
3: ما هو المسؤول الأمريكي اليوم يبدو أنه هناك خلال يعني خلل حقيقي بالمنطق الذي يتحدثون به. بالورقة التي ذكرت لم يتم ذكر موضوع عودة النازحين بأي شكل من الأشكال. لا، بل أكثر من ذلك، هناك 5 مطالب ذهبت بها الحكومة اللبنانية إلى التفاوض، منها عودة النازحين، عودة الأسرى، الانسحاب، وقف إطلاق النار، كلها لم تذكر بأي شكل من الأشكال في الورقة، وهذا خلل أساسي وخلل سيادي أيضا.
4: أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي ضيفنا في الاستوديو، كما نشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو كذلك السيد جورج كاسيني المحلل السياسي. تستمر معكم إذن هذه التغطية التي نتابع فيها مجمل التطورات في المنطقة والعالم. مستمرون في تغطيتنا كذلك للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحرز نجاحا عظيما مع إيران وإن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أو مسؤولين بالأحرى قولهم إن المفاوضات مع إيران في مرحلتها النهائية رغم خلافات تتعلق بمدة خفض تخصيب اليورانيوم وحجم وتوقيت الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن ويتكوف وكوشنر عقدا اجتماعا مع فريق من الخبراء النوويين البارزين الذين يعرفون كيفية التعامل تقنيا مع أي اتفاق مع إيران. وأضاف أن اللقاء يعد مؤشرا على أن المفاوضات في مرحلة جدية، لكن من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. إيرانيا نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل القادمة من المفاوضات. ونفى المصدر للوكالة أن تكون إيران وافقت على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. في الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن المفاوضات كانت صعبة وإنهم نجحوا في تحقيق اختراق كبير، وأشار إلى أن إيران تستغل لبنان كورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن على إيران أن تتوقف عن التعامل مع جنوب لبنان وأهله كورقة لتحسين شروطها التفاوضية. من ناحية ثانية قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا. وفي الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بعد بشكل نهائي. وفي واشنطن قال مسؤول أمريكي للجزيرة إنهم سيواصلون دعم الجهود حتى التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل، وأكد أن إيران هدفت لعرقلة التفاوض، وأضاف أن على حزب الله الاختيار بين خوض حرب غير مجدية أو السماح بعودة النازحين وإعادة الإعمار. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أهلا بكما. أبدأ معك وجد وقفي، وما تعكسه هذه التصريحات الأمريكية سواء لأكسيوس أو ما يقوله الرئيس الأمريكي لاسيما في الساعة الأخيرة؟
5: نعم، تصريحات الرئيس ترامب كانت مقتضبة وتحدث فيها عن تقدم وبأن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وبأن إدارتها تحقق نجاحا عظيما مع إيران وبأنه لن يكون بمقدورها امتلاك سلاح نووي بعد انتهاء هذه المفاوضات. ما نقله موقع أكسيوس هو كشف عن اجتماع عقده كل من ويتكوف وكوشنر مع خبراء نوويين، جزء من الخبراء النوويين هم من الذين ساهموا وساعدوا في استخراج يورانيوم كان موجودا في المفاعلات الفنزويلية ونقله إلى الولايات المتحدة إلى ساوث كارولينا من أجل معالجته، وقد تم نقله الشهر الماضي. هؤلاء الخبراء وظيفتهم بعد بدء مرحلة المفاوضات 60 يوما المتعلقة بالبرنامج البرنامج النووي، وظيفتهم أن تكون لديهم خطة جاهزة لكيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران والحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم المستقبلية. حاليا المفاوضات الأمريكية الإيرانية هي مفاوضات عن مرحلتين، مفاوضات المرحلة الأولى وهي التي نحن فيها الآن متعلقة بالتوصل إلى مذكرة تفاهم. مذكرة التفاهم سوف تحدد النقاط التي سيتم التفاوض عليها في المرحلة الثانية، وهي 60 يوما التي ستعقب التوقيع على مذكرة التفاهم وصولا إلى الاتفاق النهائي بين البلدين. طبعا فيما يتعلق بالخلافات الحالية، وقد تم تجسير الهوة بين الموقفين بحسب المسؤولين الأمريكيين الإيراني والأمريكي. الخلاف الأول متعلق بكيفية ومتى سوف يتم إطلاق الأموال الإيرانية. إيران تطالب بإطلاق جزء والإفراج عن جزء من أموالها المجمدة فور التوقيع على مذكرة التفاهم وقبل الخوض بمفاوضات الحل النهائي أو الاتفاق النهائي، لكن الولايات المتحدة تصر على أن إيران لن تتلقى أي أموال يفرج عنها من أموالها المجمدة إلا بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي وليس بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم، ومن ثم التحقق من أن إيران بدأت باتخاذ خطوات فعلية على الأرض تثبيتا لهذا الاتفاق. الجزئية الثانية التي يختلف فيها الفريقان هي متعلقة بالمدة التي ستتطلبها طهران من أجل خفض نسبة اليورانيوم المخصب لديها. الولايات المتحدة تعتقد وتقول بأن المهلة هي 60 يوما ستكون كافية لإيران لمزج هذا اليورانيوم وخفض نسبته، في حين أن طهران تطالب بمهلة 90 يوما للقيام بهذه العملية وإتمامها. ولكن على أي حال المؤشرات إيجابية بحسب ما قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس، والمشكلة الآن الحالية خاصة فيما يتعلق بمفاوضات الحل النهائي هي تتعلق بكيفية المضي قدما داخل إيران بسبب وجود آراء مختلفة داخل إيران، لكن بشكل عام المؤشرات القادمة من طهران إلى الولايات المتحدة تبدو إيجابية حتى الآن. زي العمتي،
4: شكرا لك وجد وقفي من واشنطن، سنعود إليك حالما يجد جديد. عدنان بوريني، ماذا في جديد المواقف الإيرانية هذا اليوم؟
6: زين، طهران تزن دراستها للردها بميزان دقيق جدا مبني على التجارب السابقة بما يتعلق بالمفاوضات التي جرت في أكثر من مرحلة وشنت فيها الولايات المتحدة ضربات على أمريكا تحديدا في المرتين الأخيرتين. هذا ما تقوله تصريحات المسؤولين على الدوام عندما يتم الحديث عن خوف من فكرة الاتفاق دون وجود ضمانات حقيقية ودون وجود وضوح حقيقي فيما يتعلق بالنقاط الدقيقة. لكن هذا لا يلغي حالة التفاؤل زين، ولا يلغي واقع وجود عملية تفاوضية وتبادل رسائل مستمر. الرد الإيراني بحسب آخر التصريحات هو جاهز بانتظار مصادقة المرشد الإيراني. مجلس الأمن القومي الإيراني درسه بشكل دقيق وقدمه للمرشد للموافقة عليه، وهو صاحب الحل والعقد في هذا الأمر. ولكن عندما نتحدث عن البنود التي تتم الإشارة إليها أمريكيا، سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز، سواء فيما يتعلق بالأموال المجمدة، هناك توصيف إيراني دقيق لهذا الموضوع. على الدوام تحدثت طهران عن أن البرنامج النووي واليورانيوم المخصب هو خارج مساحة التفاوض في مذكرة التفاهم، وهو ما أكده مصدر مقرب من الوفد المفاوض لوكالة فارس اليوم عندما تحدث عن أن الأخبار التي تقول بأن طهران وافقت على نقل اليورانيوم المخصب فوق 60% إلى خارج الأراضي الإيرانية، هذا كلام غير صحيح. قال وقال بأن تفاصيل الملف النووي هي عمليا خارج مساحة مذكرة التفاهم. زين، لابد من التذكر بأن الحديث عن مذكرة التفاهم هو عملية عمليا لوقف الحرب كما تقول طهران، وإن المفاوضات المتعلقة بالملفات الكبرى هي التي ستلي مرحلة 60 يوم بعد توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. وبالتالي تركز طهران بشكل أساسي على نقاط مركزية عمليا لتثبيتها في مذكرة التفاهم، تحديدا عندما يتم الحديث عن وقف اطلاق النار في لبنان بشكل أساسي، وتحديدا عندما نتحدث عن تثبيت المعادلة فيما يتعلق بمضيق هرمز وفق المعايير التي تطالب بها طهران، سواء فيما يتعلق بإدارة المضيق وفق المعايير التي تقول طهران بأنه لا بد أن تكون موجودة. هذه المعايير تقول أن طهران، تقول طهران أنها تريد من خلالها أن تحدد المسارات للسفن، تريد أن تمنع السفن المعادية، وتريد أن تفرض رسوم تصفها برسوم خدمات للتأمين وللأضرار البيئية. البند الثاني هو موضوع الأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقطة بالنسبة لطهران هي نقطة لا تنازل عنها، تقول أنه ينبغي في نهاية المطاف الإفراج عن كل الأصول المالية الإيرانية المجمدة دون قيد أو شرط باعتبارها حق إيراني. ولكن تقول طهران أيضا بأن هناك توافقا ما وضمانات حتى فيما يتعلق بالإفراج عن جزء من هذه الأصول في حال توقيع مذكرة التفاهم ضمن مهلة 60 يوم. يتم الحديث عن مبلغ 12 مليار دولار، ولكن الخلافات تتعلق أو مرتبطة بالآلية، آلية تسليم هذه الأموال إلى إيران. إذن نحن نتحدث عن تفاهم، عن تفاؤل نسبي موجود، يتحدث عن توافق على الخطوط العريضة، يتحدث عن نقاش يتعلق بالتفاصيل الدقيقة، ولكن ما زال هناك الحديث المرتبط بوقف إطلاق النار في لبنان على أشده. الأعين عمليا تتجه إلى هناك، إذا ما آلت الظروف هناك إلى الهدوء فربما نتحدث عن تقدم حقيقي في هذا المسار، بالإضافة إلى تأكيد طهران الدائم على أن الملف النووي عمليا هو خارج مساحة التفاوض في مذكرة التفاهم.
4: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني من طهران مراسل الجزيرة، ونناقش هذا الملف مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. دكتور أحمديان، مسألة تأجيل الملف النووي، تأجيل بحث التفاصيل أم تأجيله بالمجمل؟ يعني هل يمكن لإيران أن تعتقد أن شيئا ما سيحدث دون أن تقدم تعهدات ما في مذكرة التفاهم خاصة بالبرنامج النووي؟
7: طبعا إيران تقدم تعهد بأنها ستتفاوض حول الملف النووي بعد انتهاء الحرب وتركات الحرب اقتصاديا وأمنيا. الإيرانيون كانوا واضحين في التدرج الذي طرحوه، ويبدو أنه أخذ به في النهاية من قبل الولايات المتحدة، أن هناك ملفات مرتبطة بما بعد 28 من فبراير مرتبطة بالحرب وما فرضته الولايات المتحدة من عدوان على إيران، هذا يجب أن ينتهي، ثم ننتقل لما كان قبل ذلك وهو الملف النووي والعقوبات. وبالتالي هم يضعون شرط إنهاء الحرب والأموال المجمدة والقضايا المرتبطة بالحرب إقليميا ما يشمل لبنان كملف أول يبنى عليه بعد بناء الثقة فيه للذهاب للمرحلة الثانية. هناك تعهد والتزام إيراني بالتفاوض بعد ذلك
4: دون مبادئ محددة، يعني مثلا دون تعهد بخفض التخصيب، دون تعهد بالتخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية.
7: هذه هي الأفكار التي سيجري التفاوض حولها، هذه طرحت قبل الحرب والإيرانيون طرحوا خفض نسبة التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب، لكن الولايات المتحدة آثرت فرض حرب على إيران، ولذلك ذهب الإيرانيون باتجاه أنه هناك مستجد علينا أن ننتهي منه ثم نعود لما كان.
4: فيما يتعلق بال يعني اللقاءات الأمريكية السيد ديفيد دروش، يعني مسألة أن تقدم الولايات المتحدة أموال بشكل مباشر لإيران، هذه لا مفهوم، لكن ماذا عن الأموال المجمدة؟ هذه ليست أموال أمريكية ولا تقدم من الولايات المتحدة، هذه أموال إيرانية ستحصل عليها إيران. هذه النقطة إلى أي مدى هي في أولوية هذه الإدارة؟
8: هي أولوية بالنسبة إلى إيران، ولكنها ليست أولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. الدكتور أحمديان وأنا نتفق على المفاوضات بمراحل، بشكل تدريجي، كل مسألة على حدة. الاختلاف هو حول التسلسل بين الطرفين. الأولوية القصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي إيقاف الهجمات الإيرانية على السفن الحيادية المدنية في مضيق هرمز وفي المياه الإقليمية العمانية، والأخذ والعطاء هو أن يتم ذلك مقابل رفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية الذي يمنع الإيرانيين من الحصول على إيرادات كبيرة من الأموال. الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تنتقل تاليا إلى المفاوضات النووية. ما شاهدناه في خلال الخطوات التي بدأت من ضمن العمليات التفاوضية بعد المجازر التي ارتكبت ضد المتظاهرين الإيرانيين، إيران كانت تود أن تعود إلى اتفاق 2016. خطة العمل الشاملة المشتركة هو انسحب من هذا الاتفاق، قال إن هذا الاتفاق لم يكن مفيدا. ترامب يقول إنه إذا ما تم تحقيق التقدم تجاه القضاء، ليس التخفيض ولكن القضاء على المخزون الإيراني من اليورانيوم، يمكن فك التجميد. ربما هذا بطيء للغاية بالنسبة إلى إيران، على الأرجح إيران لا تقبل بذلك اليوم، ولكن مع مرور الوقت قد تقبل بمستويات أعلى أو قد تخفف الولايات المتحدة من حدة موقفها. كل شيء يرتبط بالوضع العسكري. إذا ما عدنا إلى العمل العسكري، ما هي التبعات ومن يعاني على المستوى الاقتصادي من الوضع القائم؟ نقول إن أسواق البورصة في الولايات المتحدة تحقق أرقام قياسية، أسعار النفط تراجعت بنسبة 25% من أعلى مستوى وصلت إليه، ومنذ ساعتين أرقام البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية نشرت، والاقتصاد الأمريكي أدى إلى استحداث لمئة ألف وظيفة تقريبا. الآن الولايات المتحدة هي في وضع أفضل بكثير من عدد كبير من الدول في العالم، وهنا نتحدث عن الدول التي تتأثر بالمضيق. يتعين علينا أن نرى ما سوف يحصل. لك على المستوى الفلسفي، نحن في اتفاق حول ما يجب أن يتم، ولكن المسألة هي حول التسلسل ومن يبدأ أولا.
4: وكلما اقتربنا دكتور شرقاوي من هذه النقطة، نقطة الاتفاق، يحدث شيء ما، وغالبا ما يحدث من إسرائيل. إلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تعرقل كل هذه التفاهمات وكل هذه الرغبة؟ هنالك رغبة أمريكية واضح، هنالك رغبة إيرانية في الوصول للاتفاق.
9: يبقى الفاعل الإسرائيلي دائما بمثابة الغائب الحاضر، سواء باتجاه عرقلة المفاوضات بشكل أو بآخر، أو على الأقل الرهان على أن طهران والبيت الأبيض لن يلتقي. اليوم السبت يكتمل أسبوعان على تسلم ترامب مسودة مذكرة التفاهم من الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وحتى هذه اللحظة بدل ما أن يكون هناك دهك الزخم المرتقب، أصبحنا الآن نبحث عن نوع من الضبابيات التي تولد ضبابيات أخرى. ويبدو الآن، ذكرت في سؤالك السابق قضية أهمية الأرصدة المجمدة وضرورة عودتها إلى طهران بالنسبة للموقف الإيراني. يمكن القول أن هذه هي من أهم العثرات الأساسية. لماذا؟ قضية تسلم سواء 12 مليار أو 24 مليار أو 50، الآن طهران تطالب ب 50 مليار، نصف ما لدى الولايات المتحدة، أصبح بمثابة مقدم صداق لهذه الاتفاقية. لكن ترامب لا يعتبرها مقدم صداق، يعتبرها مؤخرة صداق، بمعنى أننا نتفق على اليورانيوم المخصب وعلى إيران النووية وبقية الشروط، ويضع الأرصدة في المرحلة النهائية. إذن أرى من ناحية منطق التفاوض أن المنطق الإيراني والمنطق الأمريكي لا ينسجمان بعضهما البعض. هذا يريد أن يدخل من باب، والآخر يريد أن يأتي من الباب الآخر. إذن لا يمكن للوسطاء الآن أن يجبروا الطرفين على قبول بوابة واحدة. أرى أن هناك بوابتين، وهناك أيضا قائمتين مختلفتين. أولويات ترامب ليست هي أولويات طهران، والعكس بالعكس صحيح. إذن نحن أمام ما أسميه مفاوضات إجرائية، هناك تواصل، هناك حركة، ولكن لسنا أمام مفاوضات وظيفية. وأعيدها عدة مرات، لم نصل بعد إلى حقيقة ذاك الحراك الدبلوماسي، بمعنى أن رجال ترامب ورجال طهران يجلسون على مائدة واحدة بمساعدة الوسطاء، ونبدأ على رقعة الشطرنج نتبادل المكاسب والتنازلات. أرى أن طهران لا يمكنها أن تدخل إلى المفاوضات إلا إذا حصلت على نصيبها من الأرصدة المجمدة وعلى رفع العقوبات، وترامب أيضا لن يقبل بالحركة إلا إذا ضمن لا إيران نووية ولا تخصيب يورانيوم يبقى داخل الإشراف الإيراني.
4: دكتور أحمديان، هل هنالك تصورات إيرانية لحل هذه المعضلات؟
7: تقديري أن الإيرانيون يرون، يعني دعني أعطيك صورة أوسع من هذا النقاش المركز على تفاصيل الاتفاق. الإيرانيون يرون أن يدهم قوية. لاحظ مثلا الخطاب الأمريكي، نحن لا نتأثر اقتصاديا. عند بدء الحرب أساسا هذا لم يخطر على البال، أن تتأثر الولايات المتحدة اقتصاديا. الهدف كان إسقاط النظام في إيران، لم تحقق الولايات المتحدة شيئا في إيران. الإيرانيون لهم ثقة كبيرة عسكرية، وإلى حد كبير نراه في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الآن لا تفكر بخوض حرب مع إيران، قد تفكر مستقبلا. ثانيا، في المفاوضات بدأنا بأطروحتين مختلفتين. الولايات المتحدة كانت تريد كل شيء على الطاولة، في النهاية أجبرت على التراجع وقد

0: القبول بالتدرج. لذلك الإيرانيون اليوم يرون بأنه بمقدورهم فرض ما يريدون على الولايات المتحدة، وإلا فلا نتفق. مثلا تراجع أسعار البترول والطاقة العالمية التي يقول ضيفكم من الولايات المتحدة أنها جيدة للولايات المتحدة، هذا يحدث لأن بروتوكول إيران في المضيق بدأ يعمل، وبدأت الشركات والدول تستخدم بناء على البروتوكول الإيراني المضيق. هذا تطور هام، هذا أهم من مكسب رفع التجميد عن الأموال. ولذلك إذا لم يكن هناك اتفاق، تقديري أنه
1: يعني إيران، هل تقول أن إيران تتقاضى رسوما على عبور هذه السفن الآن في هذا الوقت؟
0: ليست رسوما، بدل خدمات تسميها. ثانيا،
1: ما هي الخدمات؟
0: الخدمات الأمنية تؤمن المضيق، وخدمات البيئة
1: تؤمنه من من؟
0: تؤمنه من الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يريد زعزعة هذه المنطقة، ما فرضوا حرب.
1: الولايات لا تهدد، الولايات المتحدة ولا إسرائيل تهدد حركة السفن، الذي يهدده هو إيران.
0: في 10 أيام الماضية يا زين هاجمت الولايات المتحدة 4 مرات المياه الإيرانية، وكذلك داخل التراب الإيراني. إيران لم تفعل ذلك إلا في رد فعل. إيران تقول بأننا لعقود بل لقرون أمننا هذا المضيق، اليوم نتغاضى بدل الخدمات. ثانيا،
1: ما هو لا توجد خدمات يا دكتور. يعني تقول تأمين، تأمين من ماذا؟ الجهة الوحيدة التي تهدد السفن وتطلب منها أن تسير في مسارات معينة وإلا تتعرض للهجوم هي إيران. يعني إيران تهدد السفن ثم تتقاضى خدمات تأمين لهذه السفن من إيران؟ يعني هذا منطقي؟
0: لاحظ أنه ضع مضيق هرمز أمام القرن الأفريقي، ما الذي حدث هناك؟ إن لم يكن هناك تأمين في المضيق،
1: كان هنالك قرصنة.
0: بالفعل، إن لم يكن هناك،
1: أنت تقول أن إيران تقرصن الآن، هذا ما تقوله. يعني
0: لا أبدا.
1: إذا قارنت ما تفعله إيران بالقرصنة فهذا يضع إيران والقرصنة في خندق واحد.
0: دعني أكمل ما أقول. فضل. هناك قرصنة لأنه لا توجد دولة كإيران لتؤمن المضيق أو المياه هناك. هناك دولة تؤمن لعقود، لذلك لم تشهد قرصنة. الولايات المتحدة تستخدم المياه ضد إيران وأمنها القومي، هذا المنطق الإيراني، هكذا تفكر إيران. لذلك ممنوع على الشركات والدول أن تستخدم المياه دون التنسيق مع إيران، لأنها قد تضر بالأمن القومي الإيراني كما حدث سابقا.
1: طيب، نعود للصورة الكبيرة. الصورة الكبيرة أن إيران غير متأثرة، وأنها تتقاضى رسوما أو مقابل خدمات كما تقول من السفن، وبالتالي هل الاقتصاد الإيراني غير متأثر بالحصار الأمريكي؟
0: بكل تأكيد هناك تأثير على الاقتصاد الإيراني، لكن الوضع يتحسن بمر الوقت. وإذا فرض هذا البروتوكول على الولايات المتحدة وعلى شركات النقل، هذا حري بأن يحسن الاقتصاد الإيراني دون بيع قطرة من النفط.
1: طيب، فيما يتعلق بالتوقيت والوقت وعامل الوقت، سيد ديروش تقول إنه غير مهم وغير مؤثر بالنسبة للولايات المتحدة المقبلة على انتخابات داخلية. الحزب الجمهوري نفسه لديه أصوات ضد هذه الحرب، في آخر انتخابات المرشح المعارض لترامب خسر بنسبة بسيطة، 45% تقريبا صوتوا له، وهو معارض بشدة لهذه الحرب. هل يمكن القول أن الوقت لا يضغط على ترامب وعلى فريق ترامب؟
2: هذا سؤال وجيه بالفعل. أود أن أقول إن خطوط الملاحة البحرية الدولية هي في المياه العمانية، لا يحق لإيران بأن تتدخل بالمياه الإقليمية العمانية، وهذه الرسوم مقابل الحماية. بالفعل هذه فكرة، هذا تعريف الابتزاز بالحقيقة. هذه قرصنة وهذا سلوك إجرامي. في البداية يبدو أن الوقت كان لصالح الإيرانيين، وذلك لثلاثة عوامل: الأسواق وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الذخيرة. نعم، شكرا لك. يبدو أن هذه المسألة لم تعد مشكلة الذخيرة، لأن شركاء الأمنيين في الخليج حصلوا على موارد الأمداد من أوروبا لمضادات الطائرات. بالنسبة إلى الأسواق كما سبق وأسلفت تحقق أرقام قياسية بشكل متسق. طبعا هناك تأثيرات في دول أخرى ولكن ليس في الولايات المتحدة. نأتي إلى انتخابات التجديد النصفي. نعم الرئيس ترامب في وضع هش بخصوص هذه الانتخابات ولكن هناك أحكام صدرت عن المحاكم لم تفرض سحب أو رسم الحدود لولايات لمناطق الانتخابية لصالح الديمقراطيين. هناك تغيير لهذه الطريقة لتوزيع الدوائر الانتخابية ولكن الأهم الرئيس ترامب لا يترشح لمرة جديدة. وفي خلال السنوات الأخيرة وركز على السياسة الخارجية لأن القيود أقل عليه وبالتالي يمكن أن يذهب بهذا الاتجاه. ونعود إلى الرئيس آيزنهاور على سبيل المثال لم يفكروا بالحزب وركزوا على السياسة الخارجية آنذاك لأن باستطاعتهم أن يتصرفوا باستقلالية. يمكن أن يقول حسنا سوف أحل هذه المشكلة. أما المشكلات السياسية والتبعات يتعامل معها جي دي فانس أو ماركو روبيو أو أي شخص يترشح من بعدي. ولكن بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها الوقت. هناك توافق بأن الأسواق على الأقل هي لصالح الولايات المتحدة. شكرا على مساعدتك بكلمة ذخيرة.
3: لكن وإن حاول صديقي ديفيد أن يبرر أن ترامب في بحبوحة سياسية وأنه لن يترشح عام 2028 لكن الواقع الداخلي يظهر أن ترامب في مأزق استراتيجي. ليس لديه خطة للخروج من هذا المطب. مطب اسمه هرمز وإيران. لا يستطيع لا مواصلة القصف المسلح ولا إنجاح مسلسل المفاوضات ولا الإتيان بفرض أمر آخر. ليس لديه كلمة سحرية في المقابل. أود أيضا أن أعلق على ما تفضل به صديقي الدكتور أحمديان. السردية الإيرانية وخاصة سردية الحرس الثوري التي الآن تتمسك بأن الجغرافيا السياسية موقع هرمز لصالحنا فلدعنا نستغل هذه الورقة على كل الجبهات بمعنى أننا نفرض الأمر الواقع. هناك سفن تمر لا شك لكن بمساومات معينة. ولكن هل ظهرت دولة خليجية؟ هل ظهرت عمان؟ هل ظهرت الصين؟ هل ظهرت دول أخرى تؤيد ما تفرضه طهران في هذه المرة؟ سواء أسميناه رسوم أو ما بغض النظر عن اللغة التي نصف بها ما ينبغي أن تدفعه هذه السفن وهذه الشركات التي تتولى التأمين على ناقلات النفط. أرى أن المسألة يعني يحق لطهران أن تلعب الأوراق وللأسف كل الأوراق الاستراتيجية تختزلها في قضية هرمز وقضية القيود على الملاحة البحرية. لا أرى منطقيا واستراتيجيا أن هذا حل سيدوم بمعنى ليس واقعا مستداما. هو لإدارة مرحلة محددة. فبالتالي السردية الإيرانية أيضا بقدر ما تغازل المواطن الإيراني وتنفخ في أننا صامدون ونتحكم بحكم أن الجغرافيا السياسية لصالحنا أيضا أمام بقية العالم ليست سردية متماسكة. الأكثر من هذا يعني عندما تكبر منصة 136 دولة تقول لا لإيران ولا لفرض أي رسوم مالية بل القاعدة الذهبية أنه ينبغي حماية الملاحة البحرية في كل المضائق المائية في العالم بما فيها خليج هرمز. فبين صديقي أرى أن هناك نوع من الإسقاطات قد تبدو منطقيا من ناحية أنها تدافع عن هذا الموقف أو ذاك ولكن بالنسبة لبقية العالم هناك منطقة ضعف بالنسبة لترامب وبالنسبة أيضا لموقف الحرس الثوري.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشرقاوي أستاذ الصراعات الدولية. نشكر كذلك ضيفنا ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق وضيفنا كذلك الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. إلى لبنان وهنالك اتساع في رقعة الغارات الإسرائيلية. كان ذلك العنوان الأبرز للتطورات الميدانية خلال الساعات الماضية رغم سريان ما يفترض أنه اتفاق مشروط لوقف إطلاق نار في وقت برز فيه الحديث عن مناطق تجريبية كأحد المسارات المطروحة لتنفيذ الاتفاق على الأرض.
4: بين اتفاق لم يترسخ بعد وجبهة لا تزال مشتعلة، يتواصل التصعيد في جنوب لبنان. فخلال الساعات 24 الماضية، ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المشروط، شنت إسرائيل غارات على مدينتي الصور الساحلية والنبطية جنوبي البلاد، إضافة إلى بلدات في محيط النبطية أبرزها كفر تبنيت وحاروف وشوكين وكفر رمان، فضلا عن المنصوري ومعركة في القطاع الغربي. كما تعرضت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل لغارات مكثفة إلى جانب بلدتي كفرة وحاريس، وامتدت الغارات إلى مناطق أبعد شمالا عن الشريط الحدودي، شملت قرى وبلدات في قضاء صيدا ومرتفعات الريحان الجبلية في قضاء جزين، فيما طال القصف أيضا بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. في المقابل، واصل حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف إسرائيلية في الجنوب، تركزت على محيط قلعة شقيف وبلدة يحمر المتاخمة لها في قضاء النبطية، إضافة إلى بلدة القنطرة في القطاع الشرقي. ميدانيا أيضا سجل انسحاب للقوات الإسرائيلية من بلدة دبين في قضاء مرجعيون بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى البلدة، حيث عملت وحدات عسكرية على إزالة السواتر الترابية التي أقامها الجيش الإسرائيلي وإعادة فتح طريق مرجعيون دبين إبل السقي. وفي موازاة التصعيد الميداني، برز للمرة الأولى الحديث عما يعرف بالمناطق التجريبية كأحد المسارات المطروحة لتنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار. تقوم الفكرة على تولي الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على تلك المناطق مع خلوها من مقاتلي حزب الله مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية منها. وقد اقترح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تبدأ التجربة في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، استنادا إلى رمزية المنطقة وقربها من النبطية. وقد يكون لهذا الاختيار ما يبرره جغرافيا وأمنيا، فهذه المرتفعات تشرف على نهر الليطاني وطريق النبطية مرجعيون ووادي الحجير، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. بالنسبة إلى إسرائيل، تمثل هذه المناطق عمقا أمنيا لا غنى عنه، فقلعة شقيف لا تبعد سوى 4 كيلومترات عن مستوطنات المطلة. أما بالنسبة إلى لبنان، فإن بقاء الجيش الإسرائيلي بتلك المناطق يعني استمرار التهديد لمدينة النبطية التي لا تفصلها عن القلعة سوى 4 كيلومترات، ما يجعل انسحاب إسرائيل منها شرطا لعودة السكان. وترى مصادر أمنية لبنانية أن نجاح تجربة هذه المناطق قد يفتح الباب أمام توسيعها تدريجياً إلى مناطق أخرى في الجنوب، في مسعى لتحويل وقف إطلاق النار من حبر على ورق إلى ترتيبات أمنية قابلة للاستمرار.
1: معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خير. يبدأ معك حسان ورصد لأهم المواقف السياسية. لدينا مواقف سياسية اليوم معبرة وأيضا صاخبة في انتقادها لإيران كذلك.
5: تماما، وهذا ما عبر عنه كل من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون وكذلك رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في تصريحاتهما اليوم. وهذه التصريحات كانت قد انتقدت بشدة ما وصفوه بالتدخل الإيراني عبر الحرس الثوري الإيراني في لبنان وفي قراراته، وأيضا رفضهم لما صدر عن المفاوضات المباشرة التي جرت برعاية واشنطن والتي كانت تهدف بالنسبة للحكومة اللبنانية وكذلك أيضا بالنسبة لرئاسة الجمهورية لوقف إطلاق النار، والتي وصفتها بأنها هي الطريقة الوحيدة المتاحة وهذه الطريقة الأكثر يسرا والأقل كلفة على اللبنانيين في هذه المرحلة للوصول إلى إنهاء الحرب، وإن كان عبر مراحل ووفقا لما هو متاح ووفقا للفترة الزمنية المناسبة الكاذبة وعبر مزيد من المفاوضات المباشرة للتوصل لانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذه هي الرؤية التي ترى بها السلطة اللبنانية في هذه المرحلة الاتجاه الذي يمكن الاتجاه نحوه نحو إنهاء الصراع القائم والوصول إلى ما يوصف بالحل الشامل وبعيد المدى بين لبنان وإسرائيل. وهنا عندما نتحدث عن الحل الشامل، ربما كلام الرئيس اللبناني اليوم كان واضحا كذلك بهذا الخصوص، وهو لم يتحدث بشكل واضح عن اتفاق سلام، إنما ما وصف به هذا الاتفاق هو الوصول إلى مرحلة الأمن بالنسبة للبنانيين وكذلك بالنسبة للإسرائيليين، أي وقف الهجمات المتبادلة وإن لفترة طويلة. هذا الأمر هو سيخضع لنقاشات طويلة بعد الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار الفعلي الذي لم يتم تطبيقه حتى هذه اللحظة، وهذا بسبب وجهة النظر الأخرى التي يعبر عنها حزب الله، وهي التي ترفض هذه المخرجات للمفاوضات المباشرة وترفض فكرة المفاوضات المباشرة بالأساس. ويعتبر حزب الله، وهو ما جاء على لسان أمينه العام يوم أمس وكذلك أيضا الخطابات التي صدرت عن مسؤوليه هذا اليوم والتي تشير إلى أن حزب الله يرى أن مصلحة لبنان تقوم على مواصلة المقاومة كما يصفها في هذه المرحلة تجاه القوات الاحتلال الإسرائيلية التي ما زالت متواجدة في الجنوب. وأيضا كان هناك مسار آخر ورؤية أيضا أوضحها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم في حديثه، والذي اعتبر أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان هو الذي يمكنه من خلاله أن يوافق على انسحاب لقوات كذلك حزب الله من جنوب الليطاني وفقا لاتفاق يقضي بانسحاب ووقف شامل لإطلاق النار دون قيد أو شرط كما قال. وقال إن هذه هي العقبة الأساسية في ما خرج به الاجتماع الأخير بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن يوم أمس كذلك، والذي لم يشر بشكل واضح إلى وقف شامل لإطلاق النار، وكذلك أيضا أتاح بشكل أو بآخر ما يوصف هنا في لبنان بحرية الحركة بالنسبة للإسرائيليين، وهو الأمر الذي أيضا يريد لبنان أن يوقفه في هذه المرحلة. في المقابل أيضا ما نتابعه في الميدان هو تواصل بل وتكثيف للغارات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، ليس فقط وتحديدا في جنوب لبنان وأيضا في شرقي لبنان. ونتحدث عن سلسلة من الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا اليوم وحتى ساعات قليلة من هذا المساء كذلك لمنطقة سحمر تحديدا في البقاع الغربي. هذا بالإضافة أيضا إلى استهدافه لستة من الأقضية الرئيسية في جنوب لبنان وتحليق متواصل كذلك للمسيرات في سماء العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية.
1: شكرا لك حسن مسعود من بيروت. محمد خيري من رام الله، إسرائيل لا ترى أن هنالك وقفا لإطلاق النار؟
6: وفعلا هذا ما عبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس خلال انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، والذي شهد خلافات حادة بين نتنياهو والوزراء الإسرائيليين أو بعضهم من المتطرفين من اليمين، وخاصة إيتمار بن غفير الذين طالبوا بعدم الإصغاء لوقف إطلاق النار وكذلك شن مزيد من العمليات وتوسيع العملية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني على وجه التحديد. كان نتنياهو قد قال إن الاتفاق لم ينجز بصيغته النهائية حتى هذه اللحظة، وإن حزب الله لم يوافق على هذا الاتفاق، بالتالي فإنه بالنسبة لإسرائيل لا وقف لإطلاق النار. هذا ما كان أشار إليه إيال زمير رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، والذي وعد سكان الشمال الإسرائيلي بأن الجيش سيبقى منتشرا وبأن ثمة منطقة أمنية ستكون موجودة ما بين منطقة الليطاني وحتى الحدود الإسرائيلية من أجل توفير الحماية لسكان بلدات الشمال الإسرائيلي. لكن زمير خاطب القيادة السياسية اليوم وقال إنه في حال كانت تنوي الذهاب نحو التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار فإنه يتوجب فعل ذلك خلال هذه الأيام لا خلال الأشهر المقبلة. كان الجيش الإسرائيلي قد عبر مرارا وتكرارا خلال الأيام الماضية عما يسميه بتجاهله من قبل الحكومة الإسرائيلية والتعتيم عليه فيما يتعلق بالمفاوضات، حتى إن هناك ضباط كانوا قد أشاروا إلى خشيتهم من أن تقدم الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني ربما يتعرض لمشكلة ما حال قررت القيادة السياسية فجأة سحب القوات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار، وكانوا يعبرون عن خشيتهم من انسحاب مفاجئ تحت وطأة إطلاق النار من قبل حزب الله. كانت صافرات الإنذار يوم أمس خفيفة، لم تدوي كثيرا في البلدات الإسرائيلية إلا مرة واحدة ربما، وذلك في عقاب إطلاق حزب الله صاروخ أرض جو باتجاه مسيرة كما يبدو إسرائيلية في الأراضي اللبنانية. وفي عقاب إطلاق هذا الصاروخ دوت الصافرات في بلدات إسرائيلية في مناطق الشمال، إلا أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن عن إصابة 3 جنود بينهم ضابط هو ضابط كبير في لواء جولاني الإسرائيلي نتيجة استهدافهم بالمسيرات، وكذلك نتيجة معارك دارت رحاها وجها لوجه بين القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله. بالإضافة إلى ذلك كان الجيش قد أشار إلى قصفه مقرات تابعة لحزب الله وبنى تحتية عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ في الأراضي اللبنانية في مواقع متفرقة كما كان يشير إليها. الآن إسرائيل تستعد من جهة إلى الاستمرار بالعملية العسكرية، ومن جهة أخرى هي تتحدث عن جولة أخرى من المفاوضات خلال الأيام المقبلة وتستعد لطرح مزيد من السيناريوهات والحلول على الحكومة اللبنانية في عقاب ما كشف عنه خلال المفاوضات السابقة قبل عدة أيام، والتي اقترح فيها أن يتم إنشاء بعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش اللبناني في الأراضي اللبنانية لتكون نموذجا ربما مبدئيا لما سيجري على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. محمد خيري من رام الله معنا من بيروت لنناقش هذا الملف، الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور عماد سلامة. نريد أن نفهم سر هذه التصريحات من جانب رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بشأن استخدام إيران للجنوب وأهل الجنوب كورقة تفاوض، يعني كيف تفهم هذه التصريحات؟
7: نعم، أفهم أننا اليوم في معركة تفويض وتمثيل، يعني من يمثل ومن يفاوض باسم لبنان ومن يتكلم باسم الدولة اللبنانية. هذه هي معركة حقيقية اليوم، لأن الشعب اللبناني يعتبر أن الرئيس جوزيف عون هو رئيس الجمهورية وهو من يتكلم باسمه وهو من يبرم الاتفاقات ويجري المفاوضات وينفذ ذلك رئيس الحكومة. إما حزب الله عن لسان يعني الشيخ نعيم قاسم يعتبر نفسه هو من يقوم بما يقتضي من مصلحة لبنانية بمعزل عن القرارات الدولة اللبنانية، حتى يعتبر أن الدولة اللبنانية اليوم أصبحت جزء من الاتفاق مع إسرائيل وهي تقوم بما يتعارض مع مصالح الشعب اللبناني. لذلك نحن اليوم أمام معركة تفويض وتمثيل، فإذا تراجعت الدولة اللبنانية عن قراراتها واعتبرت أن هذا اتفاق وقف إطلاق النار التي تدفع به غير جاهز وغير مكتمل وهو بحاجة إلى إعادة نظر، تكون بذلك قد تنازلت لحزب الله وأظهر حزب الله بأنه هو من حقيقة يمثل القرار السياسي والعسكري اللبناني. والعكس صحيح، يعني في حال أن تراجع حزب الله ستكون هذا الاتفاق بشكل كبير هو عملية استسلام لحزب الله ويعني الإذعان له، خاصة أن هذا الاتفاق يعني بشكل مكتمل يحاول يعني توجيه الاتهام المباشر لحزب الله بأنه هو المسؤول عما آلت إليه الأمور بدون العودة إلى الدولة اللبنانية، خاصة أنه هو من اتخذ هذا القرار ببدء هذه المعركة تأييدا لإيران، وبهذا الموضوع يعني أدخل إيران كأنها هي من يقوم
1: بتمثيل كيف نفهم
7: الدولة
1: في هذا
7: اللبنانية
1: يعني
7: والمصالح
1: هذا هو
7: اللبنانية.
1: موقف الدولة، لكن الدولة نعم. أيضا أرسلت التي هذه الدولة التي لا تريد ربط المسارات، مسار إسلام أباد بمسار واشنطن، مسار التفاوض نعم. اللبناني الإسرائيلي بمسار التفاوض الإيراني الأمريكي، هذه الدولة ترسل قائد جيشها العماد رودولف هيكل إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني الوسيط الأساسي في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كيف نفهم ذلك؟
7: نعم، يعني نفهم ذلك أن الدولة اللبنانية تفاوض على عدة مسارات وتضع نفسها كهي المقرر الوحيد دون العودة إلى حزب الله. يعني الدولة اللبنانية تريد أن تقول أن حزب الله هو حزب وليس كل الأحزاب وليس كل الشعب اللبناني، هو لا يمثل أكثر من 10% من الشعب اللبناني ولا حتى 5% يؤيد حزب الله في هذه المعركة، لذلك هي الدولة اللبنانية من يفاوض على كل

0: المسارات، إن كانت باتجاه إسرائيل في واشنطن، أو إذا حاولت أيضا أن تضع ضغوطات على إيران. يعني هي تدخل الآن المفاوضات كجزء من عملية الضغط على
1: يعني ما هي
0: إيران
1: الرسالة هنا؟
0: لكي تكون إيران
1: الرسالة هنا
0: خارج هذه اللعبة.
1: ما هي الرسالة هنا؟ الرسالة ألا تحاول إيران أن توقف إطلاق النار في لبنان، أم تحاول أم ماذا؟
0: نعم.

0: في إسلام أباد، وبنفس الوقت تقوم بمفاوضة الجانب الإسرائيلي، هي تريد إخراج الاثنين الإسرائيلي والإيراني. هذا موقف الدولة اللبنانية،
1: طيب
0: وأكيد
1: هل
0: هذا
1: يعطيها
0: الشيء
1: الجانب
0: لا
1: الإسرائيلي؟
0: يراه حزب الله.
1: يعني حتى تحقق الدولة اللبنانية ذلك لابد أن تحصل على شيء من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب الأمريكي. ماذا حصلت؟
0: يعني ليس
1: على
0: لدى
1: ماذا حصلت الدولة
0: ليس
1: اللبنانية؟
0: ليس لدى الدولة اللبنانية خيارات كثيرة سوى الضمانات التي تعطيها لها واشنطن، وهي أيضا الطرف الذي يمثل الشعب اللبناني والمفوضة من الشعب اللبناني بالمفاوضات، وهي بهذا تقول للإسرائيليين أنني أنا أفضل جهة ممكن أن تبرموا اتفاق معها وأن تضمنوا أمن، خاصة في موضوع الترتيبات الأمنية إذا حدثت في المستقبل.
1: طيب
0: وإذا فشلتم في هذا الموضوع لن يكون لكم سوى حزب الله وإيران في المواجهة.
1: هل هذا الخيار تأخذه إسرائيل دكتور مهند مصطفى؟ يعني لماذا لا يبدو مغريا لإسرائيل؟ يعني مسألة فوضوا الدولة اللبنانية، أعطوا الدولة اللبنانية شيئا أفضل من أن تتركوا نفوذ حزب الله وإيران يزداد في لبنان، لماذا لا يبدو ذلك مغريا لإسرائيل وبدرجة تقدم فيها تنازلات كالانسحاب كوقف القتال على الجبهات؟
2: عدة أسباب. السبب الأول، نحن نتحدث عن حكومة إسرائيلية تؤمن بالمقاربة العسكرية فقط وليس بالتسويات السياسية، بمعنى نحن أمام حكومة متطرفة ما زال فيها وزراء يعارضون هذا الاتفاق الذي ينسجم مع مصالح إسرائيل، أنهم ما زالوا يعتقدون أن على إسرائيل أن تبقى محتلة لجنوب لبنان، لا بل هنالك وزراء يتحدثون عن الاستيطان في جنوب لبنان. هذا السبب الأول. السبب الثاني، أن الحكومة الإسرائيلية لا تثق بالدولة اللبنانية. إسرائيل لا تثق بقدرة الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله. ولو أن ترامب هو الذي فرض على إسرائيل،
1: تثق بقدرة من؟ لأن إسرائيل نفسها لم تستطع.
2: لا تثق بأحد. هي تقول أن هدفها هو فقط حل هذه المشكلة بمزيد من القوة. لم يتم حلها بمزيد من القوة والاحتلال والمناطق العازلة ومزيد من القوة. الذي فرض على إسرائيل المصاري الدبلوماسي هو ترامب. إسرائيل أصلا لم تكن تريد المصاري الدبلوماسي. عندما تم توقيع وقف إطلاق النار مع إيران، إسرائيل بنفس الليلة شنت هجمات على بيروت لكي تفصل الجبهتين عن بعضهما البعض عسكريا وليس سياسيا. ترامب هو الذي فرض على إسرائيل مسارا دبلوماسيا مع الدولة اللبنانية. مع ذلك، في ظل هذا الخيار السياسي، إسرائيل تعتبر أنه أيضا فيه فرصة لها، فيه فرصة من عدة نواحي. أولا، هو فرصة لها من أجل أن تقول أن المشكلة الأساسية هي في حزب الله وليس في إسرائيل، ليس في احتلال إسرائيل، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو مشرعا ما دام هنالك في سلاح لحزب الله. نفس المنطق الإسرائيلي في غزة أيضا، يعني في غزة على الرغم من هناك في اتفاق لوقف إطلاق النار، إسرائيل لم تنسحب من غزة، وسعت المنطقة الصفراء في غزة بذريعة أنه لم يتم نزع سلاح حركة حماس. نفس المنطق الإسرائيلي الآن يتم التعامل فيه مع لبنان، ولذلك هذا الاتفاق حتى أن هنالك في معارضين، على الرغم من هناك في معارضين له في داخل المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي، ولكن نتنياهو يعتبر هذا الاتفاق إنجازا سياسيا له، لأنه هذا الاتفاق ماذا يقول عمليا بالنسبة لإسرائيل؟ هو عمليا يقول أنه حتى لو إسرائيل انسحبت من المناطق التي احتلتها شمال الليطاني، هي سوف تبقى في منطقة أمنية عازلة معترف بها أمريكيا حتى يتم نزع سلاح حزب الله. بمعنى أنه في المخيلة الإسرائيلية حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين إسرائيل وبين لبنان، فإن عدم الانسحاب الإسرائيلي من لبنان هو مشروط فقط بنزع سلاح حزب الله. هذا الإنجاز السياسي بنظر نتنياهو يمكن أن يسوقه للإسرائيليين، مع التأكيد أنه إسرائيل ما زالت مستمرة بعملياتها العسكرية. طيب، حتى اليوم.
1: طيب إذا كان هذا يعتبر إنجازا بالنسبة لنتنياهو، لماذا لم يوافق عليه حتى هذه اللحظة؟
2: لأنه حزب الله لم يوافق عليه، لأنه أيضا نتنياهو في مأزق سياسي. لأنه تصور أنه نتنياهو وافق عليه، تم إقراره في الحكومة، ولكن في نفس الوقت حزب الله قام بقصف إسرائيل. هذا سيكون بالنسبة له فشلا سياسيا مضاعفا، فشلا سياسيا أنه ذهب إلى اتفاق وتوصل إلى اتفاق لم يحل المشكلة الأمنية، ومن جهة أخرى ما زال هنالك فيه عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وضد شمال إسرائيل، ولذلك نتنياهو

0: الآن ألجأ المصادقة على الاتفاق بسبب ما يحدث في الداخل اللبناني. بالنهاية ما يريد نتنياهو في الاتفاق حسب رأيي، ما يريد من الاتفاق فقط، ما يريده هو أن يقول للولايات المتحدة الأمريكية، أن يقول للعالم أن إسرائيل حاولت دبلوماسيا، أن إسرائيل ذهبت إلى مسار دبلوماسي، وأن إسرائيل كانت مستعدة أن تنسحب إلى المنطقة الصفراء وأن تعطي فرصة للحكومة اللبنانية، ولكن هذا الأمر لم يحدث. وهذا معناه سيد زين، هذا معناه أن الحل الوحيد هو استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، نفس المنطق أيضا في غزة.
1: وهذا يعيدنا إلى العمل العسكري، ونسأل العقيد نضال أبو زيد عن تقييمك للأيام الماضية، وإن كانت قد أسهمت بأي شكل من الأشكال في الوصول إلى هذا الاتفاق، أم أن الاتفاق له أبعاده سياسية وأسبابه سياسية فقط؟
2: نعم زين، في الحالة اللبنانية هناك ثلاث أبعاد عسكرية واضحة خلال الأيام القليلة الماضية. البعد الأول يتمثل في الوحدات العسكرية التي باتت تقاتل جنوب لبنان، والبعد الثاني يتمثل في تصريحات العسكريين على رأسهم، تصريحات التي صدرت اليوم عن أيال زمين رئيس الأركان. والبعد الأهم هو المنطقة التي يجري الحديث عنها، وهي المنطقة التجريبية أو ما يعرف عسكريا بالمنطقة النموذجية. إذا ما جئنا للبعد الأول الوحدات العسكرية، جيش الاحتلال جاء إلى جنوب لبنان بخمس فرق. الآن ما تبقى من هذه الفرق في جنوب لبنان هي فرقتين، الفرقة 91 التي تقاتل في القاطع الشرقي أو القاطع الغربي من جنوب لبنان، والفرقة 36 مدرعة التي تقاتل في القاطع الغربي. والأهم من ذلك وجود لوائين من ألوية النخبة، لواء جولاني الذي يتواجد في قلعة شقيف، ولواء قفعاتي وهو أول الألوية الذي عبر نهر الليطاني ويتمركز الآن في زوطر. ماذا يعني ذلك؟ هذا يشير بكل وضوح إلى أن سحب الثلاث فرق من جبهة قتال مشتعلة ذات حدة عمليات مرتفعة كجبهة جنوب لبنان، يشير إلى أن الاحتلال قد يتحول بشكل القتال من عمليات عسكرية برية تقليدية إلى نوع جديد من القتال، وهو عمليات الانتقائية التي تستند إلى الجهد الاستخباري. هذا يخفف الكلف على جيش الاحتلال، ويخفف الضغط على القوى البشرية، ويخفف الضغط على تآكل الآليات الذي حصل بسبب الإصابات المرتفعة،
1: اعتمادا على الجو فقط.
2: اعتمادا على الجو بالتأكيد. البعد الثاني وهو بعد تصريحات أيال زمير، وهي مهمة بالمناسبة، عندما قال أن هذه الفترة هي أفضل الفترات لعقد الاتفاق مع لبنان، ويجب أن لا نستمر أكثر من ذلك. هذا يؤكد على أن حالة الاستنزاف العالية في القوى البشرية يدركها الجنرالات أكثر ما يدركها السياسيين، لذلك صرح أيال زمير بضرورة الذهاب إلى الاتفاق. البعد الآخر والمهم وهو الثالث، وهو المنطقة التي يجري الحديث عنها، وهي المنطقة التجريبية أو ما يعرف عسكريا بالنموذجية. بالمناسبة هذا مصطلح عسكري بدأ يدرس حديثا في المعاهد العسكرية، يعرف بالبايلوت سبوت، أي بمعنى بالمناطق التجريبية. هذه المناطق تفرض في حالة واحدة، عندما يراد من جيش الاحتلال تخفيف المخاطر، وعندما يراد بناء الثقة. لذلك نتنياهو لا يريد أن يقول أنه سينسحب من بعض المناطق، لكن يريد أن يقول أنه سيسلم هذه المناطق للجيش اللبناني حتى يقوم الجيش اللبناني بتثبيتها ومنع أي عمل مسلح فيها. لذلك ضمن كل هذه الأبعاد الرئيسية أعتقد، وفي ظل أيضا انسداد الأفق في المسار الدبلوماسي، أعتقد أننا أمام تحولات جديدة في شكل القتال قد يعتمد بها على الجهد الاستخباري والجهد الجوي أكثر من الاعتماد على القوات البرية.
1: ماذا عن مقاربة حزب الله في هذه المرحلة؟
2: يعني أنا أعتقد أن حزب الله لغاية الآن، وحتى نكون موضوعين بالطرح، لغاية الآن يتمسك بالخيار الإيراني، بمعنى أن التشدد في موضوع عدم الذهاب باتجاه اتفاق وقف إطلاق النار، لأن هذا هو الخيار الإيراني.
1: لسبب أنا أتحدث عن المقاربة العسكرية.
2: أنا أتكلم عن المقاربة العسكرية، لأن الجانب الإيراني يدرك تماما أن الوضع العسكري الحالي في وجود حزب الله هو استنزاف للجانب الإسرائيلي، واشتباك أو جعل الجانب الإسرائيلي مشتبك، بالتالي لا يتفرغ الجانب الإسرائيلي للتوجه نحو الجبهة الإيرانية. هذا الأمر يجعل هناك اشتباكا من قبل حزب الله مع الجانب الإسرائيلي. أعتقد أن حزب الله في ظل المعاناة التي يعانيها أيضا، وحتى نكون موضوعين بالطرح، بالخسائر الكبيرة التي تعرض لها وفي الضربات المؤلمة، سيعمد إلى عملية الاعتماد على طائرات المسيرة والموجهة سلكيا التي أثرت في جيش الاحتلال، خاصة في آليات المدرعة.
1: أخيرا فيما يتعلق بمفهوم وقف إطلاق النار، واضح أن مفهوم وقف إطلاق النار بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له تعريف آخر في الشرق الأوسط، وهو ضبط إطلاق النار. هل هذا مفهوم موجود في أي مكان آخر؟
2: نعم، ما يريد ترامب هو إعادة إدارة الصراع العسكري بين الجانب اللبناني.

0: والجانب الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أنه يريد تطبيق النموذج الذي طبق في غزة في جنوب لبنان، جعل الجيش الاحتلال الإسرائيلي متمركز في المنطقة الصفراء وتثبيت قوات حزب عناصر حزب الله وإطلاق يد إسرائيل بالقيام بالعمليات الانتقائية التي تستند إلى جهد استخباري. هذا الشكل من القتال يعرف بالصيد المريح، والصيد المريح هو نوعية القتال التي يتقنها جيش الاحتلال أكثر من العمليات العسكرية البرية التقليدية. لذلك مفهوم وقف إطلاق النار في فكر أو في عقيدة ترامب تختلف عن مفهوم وقف إطلاق النار بالمفهوم العسكري التقليدي.
1: دكتور مهند مصطفى، يعني أيما كان ما يفعله نتنياهو في لبنان هو محل تأييد الجميع في إسرائيل، لا يوجد خلاف على حرب لبنان، ليس كذلك؟
2: لا، حرب لبنان عليها إجماع. لا بل أن المعارضة الإسرائيلية تزاود عن نتنياهو بأنه ليس شرسا في لبنان. يعني المعارضة الإسرائيلية تريد من نتنياهو أن يذهب إلى التوسع في لبنان، إلى قصف بيروت، ولذلك هذه الحرب تحظى بإجماع في داخل المجتمع الإسرائيلي، إجماع سياسي وإجماع عسكري، على الرغم أنه الجيش كان يفضل أن تكون هذه العمليات ضمن استراتيجية واضحة، وهي استراتيجية غابت بسبب التحدي الذي فرضه حزب الله على إسرائيل. ولكن من الناحية السياسية هذه الحرب تحظى بإجماع، ولذلك هذا الاتفاق لا يحظى بإجماع. يعني العمليات العسكرية تحظى بإجماع كبير في داخل إسرائيل، التوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان يكسر هذا الإجماع في داخل إسرائيل، لأنه كل طرف يفسر الاتفاق مع لبنان بشكل مختلف.
1: طيب في هذه الحالة ضيفنا الدكتور عماد سلامة، يعني لماذا هذا التعويل من جانب السلطة في لبنان على الموقف الأمريكي؟ يعني هذا التعويل مبني على ماذا بالتحديد؟
3: يعني الدولة اللبنانية تعول أكيد على واشنطن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الوحيد الذي يستطيع الضغط على الجانب الإسرائيلي وأن يعطي بعض الضمانات، وفيما بعد هي المؤهلة الأكثر لدعم الجيش اللبناني وتأهيله للقيام بالمهمات المطلوبة منه في إعادة الانتشار في المناطق الجنوب اللبناني، ودعمه بكل الوسائل إن كانت لوجستية أو كانت بالمعدات أو حتى كانت تمويلية. وهي يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يهمها أولا خفض هذا التصعيد على الجبهة اللبنانية، لأنها تقوم بالمفاوضات مع إيران ولا تريد يعني إعاقة في هذا الموضوع تخرج من لبنان، وهي بهذا الإطار تختلف إلى حد ما مع إسرائيل في هذه الموضوع، لأن إسرائيل أكيد تحاول الاندفاع، وكما أشار ضيفك بأن كل القوى السياسية في إسرائيل تريد الذهاب إلى الآخر في هذه الحرب وهذه المعركة، وحتى لكي تفسد ما يحدث بين إيران وبين.
1: طيب لماذا تعتقد إذن الدولة أن هذه المفاوضات لا مستقبل؟ سيجتمعون مرة ثانية بعد 22 من هذا الشهر، يعني ما هي آفاق هذا المسار؟
3: يعني الآفاق أن الدولة اللبنانية ستحاول أخذ أكثر شكل من أشكال الضمانات وأن تدخل في عملية تجريبية كما أشار ضيفك في الموضوع العسكري لبناء الثقة بين الطرفين ومحاولة إعادة النازحين ووقف شامل لوقف إطلاق النار، ويعني الدفع باتجاه الضغط على الجانب الإسرائيلي للانسحاب. ستكون الدولة اللبنانية بكامل قدراتها وقوتها مندفعة بهذا الاتجاه لوضع الضغوطات الدولية والمحلية على إسرائيل للانسحاب، وتأتي بكل ما يمكن من ضمانات إن كانت دولية من جانب العربي أو من جانب الأمريكي بهذا الموضوع، وبالتالي تكون بذلك قد أثبتت نفسها أنها دولة لبنانية تتكلم باسم كل اللبنانيين وليس باسم طائفة أو طرف أو حزب.
1: أشكرك
3: وبهذا
1: أشكرك شكرا جزيلا، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا دكتور عماد سلام، وشكرا كذلك للدكتور مهند مصطفى والعقيد نضال أبو زيد. والتغطية تستمر على رأس الساعة مع جلال شهدة.
4: فعل زين، مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة NBC أنه ليس لدى قادة إيران من خيار سوى التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن بلاده تحرز نجاحا عظيما مع إيران وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضات مع إيران في مرحلتها النهائية رغم خلافات تتعلق بمدة خفض تخصيب اليورانيوم وحجم وتوقيت الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن ويتكوف وكوشنر عقد اجتماعا مع فريق من الخبراء النوويين البارزين الذين يعرفون كيفية التعامل تقنيا في أي اتفاق مع إيران. وأضاف أن اللقاء يعد مؤشرا على أن المفاوضات في مرحلة جديدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. إيرانيا نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمرحلة القادمة من المفاوضات. ونفى المصدر للوكالة أن تكون إيران وافقت على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. وفي الشأن اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن المفاوضات كانت صعبة وإنهم نجحوا في تحقيق اختراق كبير، وأشار إلى أن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. بدوره قال رئيس الوزراء نواف سلام إن على إيران أن تتوقف عن التعامل مع جنوب لبنان وأهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. من جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا. في الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي بعد. وفي واشنطن قال مسؤول أمريكي للجزيرة إنهم سيواصلون دعم الجهود حتى التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن إيران هدفت لعرقلة التفاوض. وأضاف أن على حزب الله الاختيار بين خوض حرب غير مجدية أو السماح بعودة النازحين وإعادة الأعمار. نبدأ مع شبكة مراسلين في واشنطن أحمد الرهيد، ومن طهران عدنان بوريني. أحمد، أطلعنا على آخر التصريحات الرئيس دونالد ترامب وأيضا التسريبات لموقع أكسيوس.
5: نعم جلال، هذه التصريحات وردت للتو. الرئيس ترامب ربما ما يزال يتحدث في هذا اللقاء الذي يجمعه مع عدد من المزارعين في ولاية ويسكونسن. ترامب في بداية كلماته ركز على تفاصيل تتعلق بالمفاوضات مع إيران، قال إن الأمور تسير بشكل جيد، ولكنه حافظ أيضا على لغة التهديد، يقول إن الأمور ستحسم بطريقة أو بأخرى، ويضيف أنه في حال لم تحسم بطريق الاتفاق فإنها ستحسم بطريقة أكثر صعوبة. ربما هي إشارة إلى العودة إلى العمليات العسكرية في حال لم تتوصل المفاوضات الجارية إلى اتفاق. ترامب يضيف أيضا بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وبالتالي هو يؤكد أيضا على جانب من الشروط الأمريكية المرتبطة بهذه المفاوضات، وهو الشرط المتعلق بالملف النووي. حتى الآن طبعا التفاصيل التي تكشف بشأن مدى التقدم الذي يرد إلى واشنطن في طاولة المفاوضات، وأيضا المدى الزمني المتوقع للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير غير واضح، ولكن ترامب دائما يتحدث بنبرة فيها الكثير من الإيجابية عندما يتحدث عن المفاوضات، ويبقي في ذات الوقت لغة التهديد وأن الولايات المتحدة قادرة على العودة للعمليات العسكرية. في هذه التصريحات الأخيرة أيضا جدد الموقف الأمريكي الذي يشدد على أن الولايات المتحدة قد حققت ما يصفها بالانتصارات الكبيرة خلال العمليات العسكرية التي استمرت لنحو 40 يوما، وجدد أيضا الحديث عن أن إيران لم يعد لديها بحرية. أشار ترامب في كلماته هذه لأن البحرية الإيرانية أغرقت منها 159 سفينة خلال 4 أيام، وبالتالي هو دائما يجدد على هذا الموقف. أيضا نتابع مسؤولين آخرين يجددون على أن القدرات العسكرية الإيرانية تم تدميرها بشكل كبير، وفي هذا إشارة إلى أن الولايات المتحدة تريد من الصيغة التي يتم التوصل إليها في مذكرة التفاهم هذه أن تعطي ترامب الأفضلية فيما يتعلق بتحقيق تقدم. فيما يتعلق بما نقله أكسيوس جلال، هو يؤكد على هذا اللقاء الذي تم أهمية هذا اللقاء الذي عقده كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع خبراء نوويين أمريكيين في تينيسي.
4: ستبقى معنا أحمد، سأعود إليك. في المقابل عدنان، كيف يتطور الموقف الإيراني على ضوء الإشارات الإيجابية التي تأتي من واشنطن؟
6: جلال، طهران أيضا تقول إنها لا تتعامل بحتمية مطلقة مع فكرة الاتفاق والوصول إلى توقيع الاتفاق، وتقول إنها تتعامل مع سيناريوهات محتملة من ضمنها عدم توقيع الاتفاق، ولكن هذا لا يلغي حالة التفاؤل النسبي وواقع وجود تبادل مستمر للرسائل. آخر الأخبار كانت تتحدث عن أن الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية بات جاهزا عمليا بعد دراسته من لجنة الأمن القومي، وأيضا هو على طاولة المرشد الإيراني للمصادقة عليه، وربما نكون أمام رد إيراني قريب جدا بعد يومين على أبعد تقدير. وهذا الرد لا يعلم جلال ما إذا كان سيتضمن ملاحظات إيرانية إضافية أم أنه سيكون بالموافقة، لكن عموما هناك حالة من التفاؤل النسبي. هذا التفاؤل محدد بأطر معينة وخطوط حمراء تحددها طهران وتتحدث عنها بشكل دائم، سواء فيما يتعلق بقضية وقف إطلاق النار في لبنان كنقطة أساسية، وهذه النقطة هي البند الأول عمليا في مذكرة التفاهم، وإن بشكل غير مباشر، لكن تقول طهران، وهذه التصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل يومين عندما تحدث عن أن المذكرة أساسا مبنية على فكرة وقف الحرب، ووقف الحرب هو عمليا في كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، وبالتالي تركز طهران على هذه النقطة كنقطة مركزية للانتقال أو للتقدم نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. النقاط الأخرى هي عمليا مرتبطة بمضيق هرمز، هذه النقطة التي تشدد طهران على أنها تريدها ضمن محددات معينة. هذه المحددات تقول طهران أنها تريد أن تحدد مسارات السفن ومنع عبور السفن المعادية وتسجيل هذه السفن وتحديد من سيفتش، بالإضافة إلى رسوم الخدمات المرتبطة بالتأمين والأضرار البيئية. النقطة الثالثة هي مرتبطة عمليا بالأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة التي تشدد طهران على أن هذه الأموال عمليا هي حق إيراني وينبغي الإفراج عنه دون قيد أو شرط، ولكن كانت هناك إشارات إيجابية من طهران في أكثر من مرة بأنها هذه النقطة عمليا الخطوط العريضة بالنسبة لها باتت موافق عليها، وهناك بل حتى ضمانات، حتى هناك حديث عن مبلغ 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها ضمن مهلة 60 يوم في حال تم توقيع الاتفاق، ولكن هناك خلافات تفصيلية تتعلق بآلية تسليم هذه الأموال إلى إيران. فيما يتعلق في هذه النقطة التي يتم الحديث عنها أمريكيا، فيما يتعلق في الملف النووي، طهران تؤكد مجددا في هذه التصريحات من المصدر المقرب من الوفد المفاوض لوكالة فارس على أن البرنامج النووي وتفاصيل تسليم اليورانيوم أو التخلص من اليورانيوم المخصب فوق نسبة 60%، عمليا كل تفاصيل هذا الملف هي تفاصيل مرجأة للمرحلة الثانية عمليا بعد 60 يوم من توقيع الاتفاق في حال تم هذا التوقيع.
4: أيضا ستبقى معنا عدنان، كما أشرت أحمد الرهيد، التصريحات للرئيس دونالد ترامب مستمرة، في آخرها يقول لـ NBC قادة إيران أقوياء لكنهم سيضطرون لاتخاذ خطوات لم يتخيلوها يوما، إلا أن ذلك سيستغرق وقتا. بالعودة إلى تسريبات أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن كوشنر وويتكوف اجتمعوا مع فريق خبراء بخصوص الملف النووي بأنهم على معرفة ودراية تقنية في التعامل مع أي ملف، إلى ماذا يؤشر هذا أحمد؟
5: هذا يؤشر إلى أن الولايات المتحدة تتحضر ربما للمرحلة التالية من المفاوضات، هكذا يتحدث بعض المسؤولين لموقع أكسيوس، قائلين إن هؤلاء الخبراء مهمتهم ستكون تتركز بشكل أساسي على آليات التخلص من اليورانيوم المخصب لدى إيران، آليات النقل، وكذلك تقييد برنامج التخصيب والتحقق من هذه الالتزامات. هذه المسائل التقنية كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في آخر حديث له في الكونغرس يشير إلى أن الملف النووي فيه تعقيدات وتفاصيل تقنية تستغرق وقتا. واشنطن بحسب أيضا موقع أكسيوس قامت بتحضير فريق مكون من 100 من الخبراء في المجال النووي للمشاركة في المرحلة التالية من هذه المفاوضات. وجانب من هؤلاء أو عدد من هؤلاء الخبراء الذين التقاهم كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانوا أيضا ضمن الوفد الأمريكي الذي شارك في اللقاءات في سلطنة عمان بحسب التأكيدات التي يتحدث عنها موقع أكسيوس. أيضا يشير موقع أكسيوس إلى أن جانب من التفاصيل التي يتم النقاش حولها هي مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، لكن هذه النقطة تحديدا كان قد تحدث فيها بوضوح وزير الخارجية أيضا قائلا إن هذه النقاط المرتبطة بالأموال المجمدة والمرتبطة بتخفيف العقوبات الولايات المتحدة لن تقدم فيها تنازلات ما لم تقم إيران بتقديم تنازلات في الملف النووي. الآن التركيز في هذه المرحلة أيضا على فتح مضيق هرمز، وبالتالي هناك مساومة على ما يبدو أن تفتح إيران مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار عن الموانئ الإيرانية بشكل تدريجي.
4: طيب شكرا لك أحمد رهيد في واشنطن. نشير الأخبار العاجلة، CNN تنقل عن مسؤول أمريكي بأن إيران أطلقت مسيرات باتجاه مضيق هرمز والقوات الأمريكية أسقطت 3 منها على الأقل. هذا الواقع الميداني عدنان بوريني خاصة في مضيق هرمز، كيف تقاربه طهران على ضوء إمكانية التوصل إلى اتفاق خاصة ما يتعلق أيضا بالبند المتعلق بمضيق هرمز؟
6: تثبيت للمعادلة التي تريدها طهران في مضيق هرمز جلال، هذا ما جاء في بيان سابق للحرس الثوري عندما تحدث عن أن واشنطن عليها أن تقبل بالمعادلة الجديدة في مضيق هرمز، هذه المعادلة المتمثلة بإدارة إيران للمضيق وتحديدها للسفن التي بإمكانها المرور بعد تفتيشها وتسجيلها ضمن الآلية، وما إن كانت معادية وفي حالة كانت معادية فستمنع من المرور. صباحا كنا أمام حالة مماثلة أعلن فيها الجيش الإيراني عن إطلاقه رصاصات وصواريخ تحذيرية أعادت مدمرتين أمريكيتين ومنعتهما من العبور، وبالتالي هذه النقاط وهذه العمليات التي تنفذ هناك في مضيق هرمز هي عمليا محاولة إيرانية ميدانية لتثبيت المعادلة، وهذا ما جاء حرفيا في بيان الحرس الثوري أول أمس عندما تحدث عن هذه النقطة. هذه النقطة التي تقول فيها طهران أيضا في السياق الإيجابي لها مثلا أن هناك سفنا تمر بشكل يومي أو تعبر بشكل يومي من مضيق هرمز بعد تسجيلها بالآلية الإيرانية واستكمالها كافة الأوراق، وبالتالي هي تقول ما يقوله الطرف الآخر بأن من يسجل في هذه الآلية ولا مشاكل لديه فبإمكانه عبور مضيق هرمز، وبأنه من لا يسجل في هذه الآلية الإيرانية فعمليا لا يمكنه العبور. هذا الموقف الميداني جلال هو عمليا يترافق مع الموقف الدبلوماسي الذي يشدد على هذه النقطة في المفاوضات. طبعا جلال عندما نتحدث عن مضيق هرمز هذه المرة في المفاوضات نتحدث عن ورقة تمت الإشارة من قبل بشكل رسمي من قبل إيران إلى أنها تعتبر ضمانة بالنسبة للإيرانيين في مستقبل الاتفاقات، بمعنى أن هذه الضمانة هي أهم من الأوراق وأهم من التوقيعات في أي اتفاق، ويحيل الإيرانيون هذا الأمر إلى التراجعات الأمريكية السابقة في الاتفاقات السابقة، وبالتالي تشدد طهران بشكل أساسي من سواء من خلال السلوك الميداني أو من خلال التصريحات السياسية المتكررة بأنها تريد التركيز على أن مضيق هرمز سيبقى قائما وفق هذه المعادلة كضمانة أساسية في أي اتفاق مقبل. نعم.
4: شكرا لك عدنان بوريني في طهران. تحول النقاش السياسي مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، السيد ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. سيد ديفيد، الرئيس ترامب يتحدث عن تحقيق نجاح كبير في التعامل مع الملف الإيراني، ما الذي طرأ من دينامية أمريكية في الساعات الماضية؟
7: بعض الأمور، أول هذه الأمور يمكننا أن نتحدث فيها عن الضرر الاقتصادي. الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالولايات المتحدة الأمريكية كان أقل مما كان متوقعا نتيجة إغلاق مضيق هرمز، حيث أن الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية تحقق أرقاما قياسية، والأرقام الاقتصادية أدت إلى استحداث وظائف وأظهرت استحداثا للوظائف أكثر من 170 ألف وظيفة، ونسبة التضخم 4%، أسعار الوقود أعلى من قبل ولكنها انخفضت بنسبة 25% عما كانت عليه في أعلى مستوياتها بعد الحرب. إذن هناك مؤشرات متعددة بأن الضغط الاقتصادي هو أكبر بكثير مما كنا قد ظنينا في السابق. 72 إلى 80% نسبة التضخم في إيران. إيران خضعت لعقوبات منذ سنوات ولكنها أرقام غير مسبوقة منذ الاجتياح السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. نتحدث عن ضعفي نسبة التضخم بالمقارنة مع الاتفاق عندما عقدته إيران مع صدام حسين. بالنسبة إلى النقطة الثانية، الخشية بأن الولايات المتحدة وشركاء الولايات المتحدة أن تنفد منهم الذخيرة، تم التعامل مع هذا الموضوع وهناك فرصة برزت لإعادة ترتيب هذا الأمر. الإمارات العربية المتحدة حصلت على صواريخ كروز والمضادات، بالإضافة إلى شركاء الولايات المتحدة الأمريكية تمكنوا من الحصول على الذخيرة المطلوبة. ومؤخرا الهجوم الأسبوع الماضي على قشم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ردا على استهداف المسيرات الإيرانية للسفن، يبدو أن هذا الهجوم أدى إلى تدمير رادار مضاد للطائرات بصناعة صينية، وهذا يقول لنا أنه إذا ما عدنا إلى الحرب الدفاعات الجوية الإيرانية لا تزال نسبيا بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تقضي عليها. وبالتالي الرئيس ترامب يرى أن النتائج الاقتصادية لا بأس بها، وهناك خيارات عسكرية، وفي الوقت نفسه 78 من السفن خرجت من مضيق هرمز في تحد للإغلاق الإيراني، بالإضافة إلى اعتراض أكثر من 100 سفينة كانت تود أن ترسو في الموانئ الإيرانية من قبل الولايات المتحدة. إذن هناك خيارات متعددة والوقت لصالح ترامب.
4: دكتور شرقاوي، العوامل التي ذكرها السيد ديفيد كافية للقول بأن يعني هذه أوراق ممكن بأن تدفع الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران؟
8: ما تفضل به هو بمثابة وجه للعملة، ولم يذكر الوجه الآخر أيضا، بمعنى أن هناك ما يبدو أن يعني تلويح بأن الاقتصاد الأمريكي له مناعة بحكم أن أمريكا بعيدة عن الخليج خلف المحيط الأطلسي، ولكن أيضا كلما اعتد الترامبيون بأنهم محميون من تبعات الحرب يبدو أن هذا نوع من النرجسية السياسية، لأن في المقابل أيضا هناك دول، هناك الخليج، هناك دول أوروبية ودول أسيوية وحتى دول أفريقية تعاني الآن أزمة طاقة، أزمة سماد، ارتفاع أسعار، تضخم. فبالتالي هل من الناحية الأخلاقية هل يعني نكتفي بأن هناك حماية ذاتية لدى الولايات المتحدة ولا نفكر في بقية العالم؟ وخاصة إذا عدنا إلى 28 من فبراير كان الوضع مختلفا تماما، بمعنى هل كان على العالم أن يتحمل تبعات هذه الحرب؟ أيضا على الصعيد السياسي أختلف مع زميلي، على الرغم مما يظهره الترامبيون الآن، هناك أيضا مؤشرات أخرى تقول إن ترامب ليس فعلا في موقف مرتاح سياسيا، وأن الآن هناك مجموعة من الجمهوريين الذين خرجوا من تأييده إلى معارضته في مجلس
4: تحديدا أربعة،
8: وقد يزيد هذه يعني كلما زاد أمد هذه الحرب إلا ستزداد انقسامات المعسكر المحافظ جمهوريا ترامبيا يمينيا وما شئت. استطلاعات الرأي العام أيضا تضعه في الحضيض، أسوأ رئيس في حدود 34% منذ عام 2009. باختصار يمكن أن نجد ما يؤيد موقف ترامب ونجد أيضا ما يجعله في متاهة استراتيجية في هذه المرحلة، لا يستطيع احتواء الإيرانيين ولا احتواء الأزمة، والأكثر من هذا هو يحاول أن يختزل أزمتين في أزمة واحدة. هناك الأزمة التقليدية مع الإيرانيين منذ 47 عاما، وهذه تلزمها استراتيجية ما خلف الصراع التاريخي، وهناك أزمة هرمز وهي الأزمة الجديدة التي بدأت بفعل حرب إيران ولم يكن يحسب لها حساب هو ونتنياهو. إذن هناك مجموعة من المتغيرات، والآن ينبغي أيضا أن نذكر أننا في بداية الشهر الرابع، وبين بداية مارس وبداية شهر يونيو لا أجد أن هناك استمرارية في النفس الترامبي الذي يعتد بأنه يعرف ما يريد وأنه يدفع خصومه إلى التنازل وأنه طيب. رجل المفاوضات وصانع سلام وكل هذا. إذن أرى الآن أن هناك حيرة مسكوت عنها في البيت الأبيض، لا هو رجل الحرب والمعادلة الصفرية ولا يستطيع تحقيقها، ولا هو رجل إنجاح مسار المفاوضات. وأرى أن الوسطاء الباكستانيين والقطريين وبقية العواصم التي تود أن تكون هناك مفاوضات تجد نفسها محرجة الآن، لأنها لم تبلغه بما ينبغي أن يبلغه العالم أنه السبب هو ونتنياهو في أزمة عالمية نعرف بدايتها ولكن لا نعرف مآلاتها المستقبلية.
4: على الجانب الإيراني دكتور أحمد يان، تصريحات لمستشار المرشد محسن الرضائي قال فيها بأن الأموال المجمدة هي اختبار للرئيس دونالد ترامب ما إذا كان يريد الاتفاق. هل التركيز الإيراني الآن ينصب على الأموال المجمدة بنسبة أكبر من غيرها من النقاط الأخرى؟
9: هناك ثلاث نقاط ركزوا عليها الإيرانيون. يبدو أن هناك تفهما أمريكيا للنقطتين الأخريين، إنهاء الحرب وسحب القوات، وثانيا إنهاء الحصار. هذين النقطتين يبدو أن الولايات المتحدة لا اعتراض كبير عليها، التفاصيل ربما تبقى للمستقبل، لكن ما الولايات المتحدة تعترض عليه كما يبدو هو تسليم إيران أموالها المجمدة. الإيرانيون يرون بأنه دون المخرج الاقتصادي لا جدوى من الاتفاق. أساسا الحرب أثقلت الاقتصاد الإيراني رغم أنها لم تغير المؤشرات كثيرا لكنها أثقلتها، وإيران بحاجة لتحسين الوضع الاقتصادي. إذا كان الاتفاق مع الولايات المتحدة لن يؤدي إلى تغيير في الداخل، فما جدوى الاتفاق يعني يسأل الإيراني. ولذلك يعطي الولايات المتحدة شيئا هي بحاجة له دون مقابل بهذه الحالة. لذلك هو أصبح بالفعل محور التركيز لسببين. السبب الأول أن هناك موقف مبدئي على الولايات المتحدة أن تحرر الأموال بعد أن فرضت حرب. السبب الثاني أنه هذا اتفق عليه في طهران من قبل الوسطاء بالتنسيق مع طهران وواشنطن، لكن عندما ذهب لواشنطن ترددت الولايات المتحدة، وهذا يدفع الإيرانيين للسؤال الأول، هل يمكن الثقة بالولايات المتحدة بهذه الإدارة أم لا؟ بالفعل قبل أن يعني يجف الحبر الذي كتب به الاتفاق تنصلت عن الولايات المتحدة وتراجعت عنه بعد التوقيع، هل ستقف عنده؟ وللإيرانيين خبرة كبيرة بتنصل الولايات المتحدة من التزاماتها سابقا، ولذلك هناك شيئا من التريث والتركيز على أنه هذا اتفق عليه وعليكم أن تلتزموا به.
4: فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني واضح بأن هناك اتفاق على ترحيل هذه المسألة خلال فترة الأيام المطروحة، ولكن الآن في إشارة من أكسيوس نقلع مسؤول أمريكي إلى لقاء كوشنر وبيتكوف مع خبراء مجموعة من أو فريق من خبراء إيرانيين على معرفة بالتعامل مع النووي بشكل عام، وإشارة أيضا إلى استخراج أيضا يورانيوم من فنزويلا. إيران لازالت متمسكة بعدم إخراج أي نووي على التخصيب من أراضيها، كيف يمكن حلحلة هذه العقدة أيضا؟
9: حسب ما نسمع من إيران هناك فيتو كامل يعني على أعلى المستويات لأي نقاش حول النووي قبل المرحلة الأولى من الاتفاق، قبل تطبيق المرحلة الأولى يرحل إذن الملف. الإيرانيون طرحوا أقرب ما أتوا للسردية الأمريكية وما تريد الولايات المتحدة قبل الحرب بوساطة عمانية، طرحوا خفض نسبة التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب، وهي عملية تقنية يمكن القيام بها. الأطروحة كانت أنه
4: على الأرض الإيرانية،
9: على الأرض الإيرانية، ويبقى اليورانيوم بنسبة تخصيب دانية في التراب الإيراني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تقديري أن الإيرانيين في المرحلة المقبلة سيتمسكون بهذا لسببين. السبب الأول أن اليورانيوم الذي يخرج من حدودهم لا ضمان بأنه يعود، يعني لا يؤتمن الطرف الآخر، وثانيا أن اليورانيوم لم يعد متوفرا بكثرة في إيران ليجري تعويضه إن تنصلت الولايات المتحدة كما فعلت سابقا من الاتفاق. لذلك هناك إصرار هناك سبب أبعد من ذلك يرتبط بعنصر الثقة. إذا تنصت الولايات المتحدة هناك شيئا للضغط عليهم في المجال النووي أيضا. لذلك الأطروحات هي كما كانت قبل الحرب. الفارق الآن أنه إيران تقول بأنه علينا أن نحل القضايا التي استجدت بعد الحرب ونتيجة للحرب ثم نعود للنووي. هذا كل ما في الأمر.
4: طيب سيد ديفيد، الولايات المتحدة منفتحة على هذا السيناريو ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب على الأرض الإيرانية بعد الخطوة الأولى، خطوات الأولى المقترحة؟
7: كلا، ليس في هذه المرحلة. كلا، إن الرئيس ترامب كان مصرا بهذا الخصوص. اليورانيوم عالي التخصيب يجب أن يكون خارج إيران. هناك إمكانية للإبقاء على نسب لأبحاث طبية. بالنسبة إلى نقص الثقة، عندما نطبق بروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما رأيناه بشكل عملي، كل وجه من هذه الأوجه يستخدم من قبل الإيرانيين. على سبيل المثال، منع التفتيش عن بعض المناطق أو المواقع والكاميرات إلى آخره. الرئيس ترامب استخدم ذلك كإرث أو تركة من إدارة أوباما، لا يود أن يعود إلى هذه التركة الثقيلة وغير المناسبة. وهذا يأتي بنا إلى مسألة أكبر وأوسع. المواقف التي يعبر عنها الرئيس ترامب هي في تناقض مباشر مع ما كان لدينا أيام إدارة أوباما. ومعظم ما تريده إيران هو العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاق أوباما. وبالتالي نحن الآن في فكرة تحرير الأصول من دون الحصول على شيء بالمقابل. هذا لا يمكن القبول به أصلا، لأن ترامب يود شيئا يناقض اتفاق أوباما. يجب التصرف قبل الانتقال. هناك تباعد بين الموقفين.
4: إشارة إلى توتر في مضيق هرمز. رويترز عن وكالة مهر الإيرانية تلقت تحذيرية قرب مضيق هرمز من المحتمل أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية. دكتور، أيضا فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، كان لافتا ما قاله الرئيس دونالد ترامب أو نقل عنه بأنه كان خيارا مطروحا أن يسيطر على اليورانيوم، ولكنه لم يرد أن يفعل هذا واستحضر حادثة مخلب النسر للرئيس السابق كارتر عقب أزمة الرهائن. كيف فهمت هذا السياق؟ وألا يقود الرجل نفسه إلى نفس مصير جيمي كارتر؟ هو لن يترشح إلى انتخابات مقبلة، ولكن هناك انتخابات نصفية. هناك ما يقال عنه الآن إرث ترامب السياسي.
8: ترامب بمثابة من يتقمص شخصية المرشح ريغان أواخر عام 79 بدايات عام 80، عندما كانت حكومة كارتر تتفاوض مع الإيرانيين. فطبعا دخلت حملة ريغان على الخط، ولكن هي يعني المقارنة الآن عند ترامب غير صحيحة. السياق التاريخي، السياق السياسي تغير تماما. والآن حتى عندما نتحدث عن حرب إيران، هناك حرب إيران كصراع قديم، وهناك أزمة هرمز كصراع جديد، ولا يمكن تبسيطهما في أزمة واحدة. نحن أمام أزمتين. فبالتالي أرى حتى أنه الآن يحتمي بهذه السردية، سردية كارتر وريغان، السردية لا تنفعه الآن في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن أغلبية المجتمع الأمريكي ضاقت ذرعا بالتداعيات الاقتصادية. والأهم من هذا أنه هو ووزير الحرب هيكسيت ووزير الخارجية ماركو روبيو قبل يومين، سواء عند إفادته أمام مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، في كل هذه المناسبة، وترامب الآن مدمن على الحديث إلى الكاميرات في كل مساء، كل هذه التصريحات لا تقنع الأمريكيين العاديين ناهيك عن النخب السياسية أن هناك تصور واضح سواء حول غاية هذه الحرب أو قضية إدارتها وأين هي البوصلة إلى تسويتها. إذن التعثر في المفاوضات واضح. الآن نسمع أن هناك رشقات، وهذا هو مكمن الضعف، ليس الأمريكي فحسب، بل أيضا الإيراني. بمعنى أن الملاذ الوحيد أمام طهران والبيت الأبيض هو ما نسميه في علم الصراعات بلو انتنسيتي كونفليكت، بمعنى صراع منخفض الوثيرة. وماذا ينفع؟ ينفع في إدارة هذه المرحلة الوسطى، لا هي حرب قائمة بذاتها، ولا هي مفاوضات تتحرك على قاطرة نحو النتيجة. إذن نحن، وأنا أعيد ما قلته في السابق، أرى أن البيت الأبيض وطهران من خلال هذا التباطؤ وهذا التماطل وكأنهما يجمدان الصراع في هذا المستوى. العنف على مستوى قليل كما نسمع الآن في الأخبار لا يرتفع إلى وتيرة صراع ومواجهة مباشرة. أيضا المفاوضات نفسها ضيق الآن، الوسطاء حائرون الآن من أين يمسكون الخيط ليبدأ النسج عليه، هل من طهران، هل من البيت الأبيض، أم من مكان آخر، بمعنى قضية الحل الوسط أو ما يمكن أن يكون انصهار الشروط الإيرانية والشروط الأمريكية مع بعض لكي نبدأ بشيء وسط. ليست هناك وسطية الآن في هذه المفاوضات، وأقول مرة أخرى إن هناك مواقف راديكالية عند طهران لا تقبل إلا تسلم الأرصدة المجمدة، لا تقبل إلا رفع العقوبات. ترامب لا يقبل إلا

0: الطريق على إيران بالنسبة للملف النووي أيضا تسلم أو القضاء بشكل أو بآخر على اليورانيوم على التقسيم. إذن لا أرى في حقيقة الأمر يعني مهما استحضرنا فكرة إدارة الصراع لا أرى أن هناك تقدما أو خروجا. والآن نحن أمام أسبوعين من هذا التجميد المقصود أمريكيا وإيرانيا منذ أن تسلم ترامب مسودة مذكرة التفاهم، ولا أجد سواء في التصريحات العلنية أو ما بين السطور أو ما قد يرشح من الوساطات على اختلاف، لا أرى أي مؤشر أن هناك فعلا نية حقيقية لإنهاء هذا الصراع. فبالتالي ضياع الوقت، ويبدو أن كل طرف، ترامب في البيت الأبيض وأهل الحل والعقد في طهران، كل منهم يعتقد أن الوقت لصالحه وأن الاستنزاف وأن التخندق سيضر بالطرف الآخر. فبالتالي نحن أمام تصدير المسؤولية وانتظار ما قد لا يحدث.
1: شكرا لكم الدكتور محمد شرقاوي، السيد ديفيد دروش، والدكتور حسن أحمديان. عفوا، شكرا لكم. أشير فقط أيضا للخبر العاجل، ترامب لNBC: نعلم بدقة عدد ومواقع ما تبقى من صواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع مصانعها. نتحول الآن إلى الملف اللبناني، وكان اتساع رقعة الغارات الإسرائيلية العنوان الأبرز للتطورات الميدانية في لبنان خلال الساعات الماضية، رغم سريان ما يفترض بأنه اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار في وقت برز فيه الحديث عن المناطق التجريبية كأحد المسارات المطروحة لتنفيذ الاتفاق على الأرض.
2: بين اتفاق لم يترسخ بعد وجبهة لا تزال مشتعلة، يتواصل التصعيد في جنوب لبنان. فخلال الساعات 24 الماضية، ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المشروط، شنت إسرائيل غارات على مدينتي الصور الساحلية والنبطية جنوبي البلاد، إضافة إلى بلدات في محيط النبطية، أبرزها كفر تبنيت وحاروف وشوكين وكفر رمان، فضلا عن المنصوري ومعركة في القطاع الغربي. كما تعرضت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل لغارات مكثفة إلى جانب بلدتي كفرة وحاريس، وامتدت الغارات إلى مناطق أبعد شمالا عن الشريط الحدودي، شملت قرى وبلدات في قضاء صيدا ومرتفعات الريحان الجبلية في قضاء جزين، فيما طال القصف أيضا بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. في المقابل، واصل حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف إسرائيلية في الجنوب، تركزت على محيط قلعة شقيف وبلدة يحمر المتاخمة لها في قضاء النبطية، إضافة إلى بلدة القنطرة في القطاع الشرقي. ميدانيا أيضا سجل انسحاب للقوات الإسرائيلية من بلدة دبين في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى البلدة، حيث عملت وحدات عسكرية على إزالة السواتر الترابية التي أقامها الجيش الإسرائيلي وإعادة فتح طريق مرجعيون دبين إبل السقي. وفي موازاة التصعيد الميداني، برز للمرة الأولى الحديث عما يعرف بالمناطق التجريبية كأحد المسارات المطروحة لتنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار. تقوم الفكرة على تولي الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على تلك المناطق مع خلوها من مقاتلي حزب الله مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية منها. وقد اقترح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تبدأ التجربة في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، استنادا إلى رمزية المنطقة وقربها من النبطية. وقد يكون لهذا الاختيار ما يبرره جغرافيا وأمنيا، فهذه المرتفعات تشرف على نهر الليطاني وطريق النبطية مرجعيون ووادي الحجير، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. بالنسبة إلى إسرائيل، تمثل هذه المناطق عمقا أمنيا لا غنى عنه، فقلعة شقيف لا تبعد سوى 4 كيلومترات عن مستوطنات المطلة. أما بالنسبة إلى لبنان، فإن بقاء الجيش الإسرائيلي بتلك المناطق يعني استمرار التهديد لمدينة النبطية التي لا تفصلها عن القلعة سوى 4 كيلومترات، ما يجعل انسحاب إسرائيل منها شرطا لعودة السكان. وترى مصادر أمنية لبنانية أن نجاح تجربة هذه المناطق قد يفتح الباب أمام توسيعها تدريجيا إلى مناطق أخرى في الجنوب، في مسعى لتحويل وقف إطلاق النار من حبر على ورق إلى

0: ترتيبات أمنية قابلة للاستمرار.
1: انضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومن رام الله أيضا مراسل الجزيرة محمد خيري. حسان، أبدأ معك بالشق السياسي، كيف تتفاعل وأصداء التصريحات غير المسبوقة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول حزب الله وإيران في لبنان؟
2: هناك طريقين أساسيين في هذه الفترة يقسمان اللبنانيين في ظل كل التطورات الميدانية الراهنة، وفي ظل أيضا المساعي لوقف إطلاق النار، ولكن كل وفق طريقه المختلف. الطريق الأول هو الطريق الذي يسير به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في هذه المرحلة، وهو طريق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية وبالضمانات الأمريكية. والتصريحات التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية تأتي في هذا السياق. هذه التصريحات كان قد أكد فيها أن لبنان يسير بهذا الاتجاه نحو وقف إطلاق النار، ولأن هذا المسار هو المسار الأقل كلفة والذي يريده اللبنانيون والذي يعود بالنفع على اللبنانيين. لكن أيضا كان هناك تصريحات تلت ما جاء على لسان رئيس الجمهورية، وهي كما ذكرت تصريحات غير مسبوقة، والتي تحدث فيها بشكل أساسي حول مسألة أن هذه الحرب الجارية في هذه المرحلة بين إسرائيل وحزب الله لن يكون لها جدوى لا على إسرائيل ولا على حزب الله، وأن على الطرفين أن يتوقفا عن هذه الحرب، وأن من يقود اللبنانيين في هذه المرحلة هي الحكومة وهو رئيس الجمهورية، وأن ما يقومون به يمثل اللبنانيين وفق تعبير. هو أيضا انتقد بشدة التصريحات التي جاءت على لسان قادة في الحرس الثوري الإيراني، وأن ما يحاول الحرس الثوري في هذه المرحلة القيام به هو أخذ لبنان إلى مسارات لا يريدها اللبنانيون. بعد هذه التصريحات كان هناك أيضا تصريحات أخرى وردود أفعال جاءت على لسان رئيس الوزراء اللبناني، الذي أكد كذلك أنه شعر بالصدمة من التصريحات أيضا التي عبر فيها الحرس الثوري عن رفضه لما جاء على طاولة المفاوضات، واعتبر أن هذا الأمر لا يعني إيران ولا يعني الحرس الثوري وفق تعبيره، وأن هذا الأمر هو أمر لبناني خالص. أما في الجانب الآخر فأيضا هناك تصريحات تنتقد هذه التصريحات التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية جوزيف عون، وتحديدا من جانب حزب الله. عدد من نواب حزب الله انتقدوا هذه التصريحات واعتبروا أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل شيعة فقط، إنما أيضا يمثل فئة من اللبنانيين الذين يؤمنون بهذا المسار الذي تحدث عنه الشيخ نعيم قاسم، هو أمين عام حزب الله في هذه المرحلة، وهو مواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الموجود في جنوب لبنان حتى اللحظة.
1: حسن، سأعود إليك بالشق الميداني، ولكن أسأل محمد غيري، ما الذي يقوله بنيامين نتنياهو عن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار؟
3: جلال، دعنا في البداية نضع تصريحات بنيامين نتنياهو في السياق الزمني على الأقل، لأنها جاءت في عقاب عدة جلسات للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. في الجلسة التي سبقت الإعلان من قبل ترامب عن وقف إطلاق النار، كان نتنياهو قد هوجم من قبل عدد من الوزراء الإسرائيليين وكذلك قادة الجيش الإسرائيلي، وهذا ما كشفته صحيفة هارتس. كانوا في حينه يضغطون على نتنياهو للضغط من أجل عدم الموافقة على إعلان وقف إطلاق النار، عندما كان يخبرهم بأن ثمة اتفاق يبلور وبأنه قد يعلن عنه في القريب العاجل. كانوا يضغطون من أجل مواصلة العملية العسكرية في الأراضي اللبنانية، ولكن وفي عقاب هذه الضغوطات واستمرار أيضا التصعيد على الجبهة سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو كذلك من قبل حزب الله، وفي الجلسة الأخيرة للمجلس قال بنيامين نتنياهو إنه بالنسبة لإسرائيل لا يوجد وقف لإطلاق النار في الأراضي اللبنانية، وقال إن ذلك يعود سببه لأن الاتفاق لم يوقع عليه بشكل رسمي ولم يستكمل حتى هذه اللحظة، ثم إن حزب الله حسب نتنياهو لم يوافق أيضا على ما جاء في هذا الاتفاق، بالتالي فإن إسرائيل تعتقد بأن الاتفاق

0: غير ساري المفعول. كان نتنياهو وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد أعلنا خلال الأيام الماضية، وعندما خاصة أعلن ترامب بأن هناك وقف لإطلاق النار، بأنه لا يوجد وقف إطلاق نار وبأن الجيش الإسرائيلي مستمر بالعمل في الأراضي اللبنانية وبالعملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وكذلك بإنشاء المنطقة الإسرائيلية العازلة في الأراضي اللبنانية. هناك من كان في إسرائيل يقول أن وقف إطلاق النار هو الذي يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت وعدم قصف واستهداف العاصمة اللبنانية، ولكنه لا يشمل العملية العسكرية ضد حزب الله في الجنوب اللبناني.
1: طيب، أيضا ستبقى معنا محمد خيري حسان في الشق الميداني، ونحن طبعا نتابع صور متفرقة من مناطق من لبنان تعرضت لهجمات وغارات. ما الذي سجل اليوم؟
2: اليوم سجل تصعيد واضح في كثافة الغارات من جهة، وأيضا باتساعها التي شملت الجنوب اللبناني، 6 من أقضية الجنوب أي معظم مناطق الجنوب ومساحته، وأيضا طالت بشكل مكثف بلدة سحمر في البقاع الغربي في شرقي لبنان. هذه الكثافة النارية تشير أيضا إلى عدم هذا التطبيق الفعلي للاتفاق الإطاري، وذلك لأنه كان مشروطا، وأن هذه الشروط التي كانت قد وضعت خلال الجلسات التي طالت كثيرا للمفاوضات لم يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة، ولم يتم الإعلان عن بدء سريان مفاعيل هذا الاتفاق. لذلك نحن نرى مواصلة القتال سواء كان عبر الغارات الجوية، الضربات بالمسيرات، وفي المقابل أيضا نلاحظ عمليات مكثفة كذلك من قبل حزب الله، بل ونوعية بشكلها وبمضمونها. خلال هذا اليوم فقط أعلن حزب الله عن 27 عملية على الأقل خلال 24 ساعة. هذه العمليات كان واضحا فيها استخدام مكثف للصواريخ المضادة للمسيرات وللطائرات الحربية. حوالي 5 من البيانات حتى اللحظة أعلنت عن تصديها لمسيرات وكذلك لطائرات حربية في سماء الجنوب اللبناني، وهذا يشير إلى محاولة حزب الله فرض معادلات مختلفة والتأكيد على أن لديه أوراق ما زال يلعبها في هذه المرحلة، إضافة إلى المسيرات الانقضاضية وكذلك الصواريخ التي تضرب مناطق ومواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأيضا عند الجانب الآخر من الحدود في ظل ارتفاع كذلك بعدد الشهداء والجرحى التي أعلنت عنها وزارة الصحة بواقع 3563 شهيدا و10890 جريحا حتى اللحظة.
1: شكرا لك حسان في بيروت. محمد خيري، المستويان السياسي والعسكري كيف يقيمان الوضع الميداني الآن في هذه الساعات؟
0: ربما هذا يتضح من تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي دعا الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في القريب العاجل وعدم مد ذلك الأمر إلى أشهر طويلة. ربما هذا يأتي تحت وطأة استمرار العمليات التي تستهدف الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني. كان الجيش قد أعلن مساء يوم أمس عن إصابة 3 من الجنود، بينهم أحد القادة في لواء جولاني، ومن الواضح خلال الفترة الماضية بأن قادة الألوية الإسرائيليين والسرايا والكتائب هم الذين يستهدفهم حزب الله بشكل أدق وبشكل أكثر خلال الفترة الماضية، إذ أعلن الجيش عن إصابة عدد كبير من الضباط وكذلك مقتل آخرين خلال الأسابيع الماضية في الأراضي اللبنانية. قبل قليل رصدنا بأن الجيش الإسرائيلي أخطر السكان في شمال إسرائيل بإنذار مبكر بأن صافرات الإنذار قد تدوي، لأنه رصد إطلاق نار من الأراضي اللبنانية لكن الصافرات لم تدوي. هذا يعني بأن الصواريخ كانت موجهة باتجاه قوات إسرائيلية في الجنوب اللبناني وليس باتجاه البلدات الإسرائيلية، وهو يفيد باستمرار العمليات من قبل حزب الله ضد القوات الإسرائيلية. كان الجيش قد أعلن خلال الساعات الماضية أيضا بأن صافرات الإنذار التي دوت في عدة بلدات في شمال إسرائيل قد دوت على إثر استهداف في حزب الله لقوات إسرائيلية في الجنوب اللبناني. عندما تدوي في البلدات الإسرائيلية نتيجة هجمات حزب حزب الله لم تتخطى المنطقة الحدودية، فهذا يعني أن هجمات حزب الله تطال القوات الإسرائيلية في النقاط الأقرب للحدود الإسرائيلية، بمعنى آخر

في المنطقة الآمنة الإسرائيلية، عدا عن إصابة الجنود في جوار قلعة شقيف ومنطقة شمال نهر الليطاني جراء الاستهدافات المستمرة من قبل حزب الله. الآن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقول بأنه يجد صعوبة في التصدي لمسيرات حزب الله التي تزيد بوتيرة متسارعة من أعداد القتلى والجرحى لدى الجيش، وهذا بدا واضحا ويبدو واضحا بالنسبة لكثير من الإسرائيليين وسط الإقرار في

0: الله. ينضم إلينا من جبل لبنان السيد حسن شقير الباحث والكاتب السياسي، ومن بيروت السيد صهيب جوهر الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم سيد صهيب. كيف فهمت تحميل رئيسي الجمهورية والحكومة حزب الله والحرس الثوري مسؤولية استمرار إسرائيل في قصفها واحتلالها لجنوب لبنان؟
1: مساء الخير لك ولمشاهدي الجزيرة. الواضح أنه هذا الموقف الذي صدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ينطلق من مسارين أساسيين. المسار الأول المتعلق بطبيعة الحال بالموقف الداخلي، رفض حزب الله لعمليا التفاهمات التي جرت في واشنطن خلال الأيام الماضية، لأن حزب الله إلى هذه اللحظة لا يزال يعول على مسار التفاوض الأمريكي الإيراني في باكستان. ثانيا، أعتقد أنه خلال الفترة الماضية في ظل إعلان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في يوم واحد موقفا عمليا على السقف تجاه إيران، يعني أنه مستوى الضغط الإقليمي والدولي والعربي أيضا على الدولة اللبنانية لإعلان موقف معين من إيران ومن حزب الله قد يكون أحد أبرز الأسباب والمسببات لهذا الموقف، انطلاقا من فكرة أساسية، وخاصة أنه البيان الثلاثي الذي صدر في واشنطن منذ أيام ينطلق من فكرة أساسية، وهو إدانة الأعمال الإيرانية التي جرت منذ بداية الحرب إلى هذا اليوم. ما يعني أنه هناك شقين لهذا الموقف، شق محلي وشق دولي وأقليمي، متعلق بأيضا تطور عمليا مستوى هذه المفاوضات،
0: يعني
1: انطلاقا
0: سيد
1: من
0: صهيب،
1: فكرة أنه
0: أصبح لبنان
1: نعم
0: إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في إدانة إيران بلبنان، هذا ما قلته؟
1: أنا أقول بطبيعة الحال أنه لبنان في نهاية المطاف من خلال البيان الثلاثي الذي صدر عن اجتماع واشنطن، أحد أبرز البنود هو إدانة الأعمال الإيرانية التي جرت. ما يعني أنه الجانب الأمريكي يحاول الضغط على الحكومة اللبنانية لاستصدار هذه المواقف، انطلاقا من أنه الولايات المتحدة الأمريكية سعت بكل ما أوتيت من قوة لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني.
0: سيد حسن، رفض حزب الله التفاهمات في واشنطن كما قال السيد صهيب، هل تحمله مسؤولية استمرار إسرائيل في حربها وقصفها للبنان؟
2: تحياتي لك أستاذ جلال والسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أن رفض حزب الله لهذه التفاهمات التي جرت في واشنطن لا يمكن أن تحمله مسؤولية استمرار القصف والاغتيالات التي يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي في لبنان. لا، بل على العكس، أن ذهاب السلطة اللبنانية بهذه التفاهمات والتي قرأناها وقرأها الجميع، بحيث أنها أدت فيما أدت إليه إلى استحالة تطبيق هذه التفاهمات، وخصوصا فيما خص وقف إطلاق النار. يعني تصور أستاذ جلال، عندما يربط وقف إطلاق النار بإخراج عناصر حزب الله من جنوب الليطاني، لا نتحدث عن إخراج السلاح، نتحدث عن إخراج عناصر حزب الله، أي عملية إبعاد. كيف يمكن لعاقل بأن يربط هذا الموضوع بإبعاد هؤلاء؟ أي أن الإسرائيلي يبقى يطلق النار من على لبنان إلى حين إخراج آخر عنصر من حزب الله وهو أبناء البلدات، يعني في هذه المنطقة. وعندما يتحقق الإسرائيلي من هذا الموضوع، ساعة إذن يقول أنه يستطيع أن يوقف إطلاق النار. لذلك أعتقد أن البنود التي وردت، وأهمها وقف إطلاق النار، وموضوع المناطق التجريبية التي يعني يرفضها لبنان، بحيث أن يعني نزع السلاح يتم تحت عين الاحتلال الإسرائيلي في بشكل غير متناسب أبدا وغير متوافق مع الدستور اللبناني الذي يؤكد تحرير الأرض بكافة الوسائل، ومع خطاب القسم والبيان الوزاري وكل هذا، وميثاق الأمم المتحدة الذي وردها في البيان الوزاري. كل هذا الموضوع عقد هذا الموضوع، وبالتالي تحملت السلطة اللبنانية استمرار القتل عندما شرعت القتل، وخصوصا في أيضا البند الذي يتحدث احتمال حزب الله عدو.
0: ولكن سيد حسن،
2: شيء خطير جدا
0: في الإشارة إلى
2: عندما لا يوافق
0: سيد حسن في الإشارة إلى انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني، حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يعارض هذا، على شرط أن يكون متزامنا.
2: هذا سؤال مهم جدا. عندما نتحدث عن انسحاب المتزامن، هو يعني عندما تحدث الرئيس بري تحدث عن الاتفاق السابق الذي جرى في 27 تشرين الثاني، والذي كان ينبغي أن تنتقل أسلحة حزب الله إلى شمال الليطاني، وكذلك الأمر يعني المسلحين بطبيعة الأمر، ليس أن يكون هناك إبعاد لعناصر حزب الله. يعني أي فرد أستاذ جلال، سواء كان مؤيد أو غير مؤيد، يمكن أن يقول الإسرائيلي بأن هذا هو حزب الله وبالتالي علينا إخراجه.

0: يمكن أن يصل الأعداد إلى 10,000 شخص من أبناء القرى الحدودية، وهذا يعني شيء غريب. لذلك عندما تملص الإسرائيلي في الاتفاق السابق من تطبيق متوازن للاتفاق، هذا التطبيق أدى إلى الخلل وأدى إلى عودة الحرب مجددا.
1: طيب.
0: الرئيس بري أعاد التوازن، أي الانسحاب مقابل انسحاب السلاح وانسحاب المسلحين المعنيين بهذا السلاح وليس أبناء القرى.
1: سيد صهيب، رئيس الجمهورية قال كانت مفاوضات صعبة وحققنا خرقا كبيرا، ما هو الخرق الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية طالما أن إسرائيل لم تقدم ولا أي تنازل للحكومة اللبنانية فيما يتعلق لا بوقف إطلاق النار ولا بانسحاب من مناطق تحتلها؟
2: أعتقد أن رئيس الجمهورية ينطلق من فكرة أنه مقتنع بفكرة المناطق التجريبية، وأنه اقترح على سبيل المثال زوتر الشرقية وزوتر الغربية والشيف وغيرها، وهو يعتبر أنه موافقة إسرائيل في طبيعة الحال على الخروج من هذه المناطق وانتشار الجيش اللبناني هو أحد أبرز الخروقات، بغض النظر يعني ما هو الموقف الطبيعي من هذا الخرق، لكن في طبيعة الحال أيضا علينا أن نراقب شيء آخر. صحيح أنه لبنان اليوم ذهب في بمسار المفاوضات المباشرة، لكن هناك مؤشرات أخرى، على سبيل المثال زيارة قائد الجيش اللبناني اليوم إلى باكستان، ما يعني أنه لبنان يحاول عمليا فتح نوافذ أخرى مرتبطة بوقف إطلاق النار وإيقاف الحرب، انطلاقا من فكرة أساسية، أولا أن هناك مفاوضات جارية في باكستان برعاية باكستانية بين الولايات المتحدة وطهران، وأنه واضح أنه على محمل الجد الحكومة اللبنانية تأخذ على محمل الجد، وهذا عبر عنه رئيس الحكومة نواف سلام بشكل واضح أنه هذه المفاوضات قد لا تؤدي إلى شيء. من هنا أنا أعتقد زيارة قائد الجيش إلى باكستان مرتبطة بهذا المسار، لأنه هو يدرك اليوم أنه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يرتبط بعلاقة مباشرة مع ترامب، وأنه قد يكون أحد أبرز اللاعبين في مسار وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهذا الأمر عمليا يسجل أيضا للدولة اللبنانية أنها تبحث عن عمليا عن نوافذ وعن مسارات أخرى وليس فقط المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان الجارية عبر السفراء وعبر المسؤولين الدبلوماسيين.
1: ولكن مسار إسلام أباد سيد صهيب، مسار إسلام أباد مرتبط بشكل جوهري بطهران والولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس الجمهورية يقول لا أحد يفاوض عن لبنان ولا أحد يستخدم لبنان كورقة على طاولة مفاوضاته، ألا ترى أن هناك نوع من التناقض؟
2: لا أعتقد نوع من التناقض، أنا أعتقد أنه الدولة اللبنانية لا تريد تلزيم الملف اللبناني إلى طاولة المفاوضات الإيرانية الباكستانية الأمريكية الجارية، هو يريد عمليا الاستفادة من علاقة باكستان مع الإدارة الأمريكية في ظل هذه المفاوضات التي جرى إعادة تشغيلها من جديد، وهناك عوامل أخرى أبرزها الدور القطري والدور السعودي مؤخرا، هناك محاولة لفتح نوافذ كان لبنان طيلة فترة الثلاثة أشهر الماضية متعلق فقط في ورقة أساسية فقط هي الوسيط الأمريكي دون الالتفات إلى الأطراف الإقليمية المؤثرة على الولايات المتحدة. أعتقد اليوم من خلال زيارة قائد الجيش إلى باكستان، وهناك حديث عن أنه هناك زيارات مرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى دول مثل قطر والسعودية وتركيا، ما يعني أنه تحاول الدولة اللبنانية اليوم ليس فقط التعلق في هذا المسار بل فتح مسارات أخرى من خلال ربط نفسها بالمظلة الإقليمية والدولية واللي على رأسها باكستان والدول العربية وأيضا تركيا.
1: طيب سيد حسن، هناك سؤال أيضا يطرح في لبنان بأن حزب الله يقبل بأن يأتي وقف إطلاق النار من مسار إسلام أباد بين واشنطن وإيران، ولا يقبل أن يأتي من مسار واشنطن بين الدولة اللبنانية الرسمية وإسرائيل.
0: هذا سؤال مهم جدا وسؤال وجيه أستاذ جلال. لماذا حزب الله يربط هذا الموضوع بمسار باكستان ولا يربطه بمسار لبنان؟ لأن هناك نية لدى بنيامين نتنياهو بأن يجعل المشكلة لبنانية بدل ما أن تكون لبنانية مع الكيان الإسرائيلي. مسار باكستان هذه نقطة. النقطة الثانية أن مسار باكستان يملك الكثير من الأوراق القوة التي تملك، يعني إيران في هذا المسار تملك الكثير من أوراق القوة التي من خلالها تستطيع أن تفرض على الاحتلال وقف حقيقي لإطلاق النار وأيضا انسحاب، وهذه نقطة مهمة جدا، لأننا حتى لو أننا نفرض أستاذ جلال توصلنا في لبنان عبر مسار لبنان الكيان الإسرائيلي إلى وقف شامل لإطلاق النار، لا يوجد ما يلزم إسرائيل من أوراق قوة إذا كان هناك وقف شامل لإطلاق النار، يعني أن المقاومة ستتوقف عن القتال لفترة معينة ويترك هذا الموضوع الانسحاب للدبلوماسية، ونحن نعرف شهية إسرائيل في الاحتلال. مسار باكستان إذ ربط هذا الموضوع بمسار باكستان، إيران تستطيع أن تضع على الطاولة دونالد ترامب الكثير من الأوراق عن تخصيب اليورانيوم وعن المنشآت النووية وغيرها من الملفات ومضيق هرمز وغيرها التي يمكن أن تشكل ضغط على أمريكا التي بدورها ستضغط على إسرائيل لتحقيق الانسحاب. لذلك ضمان لبنان على ما أعتقد بأن يربط هذا المسار، وعلى كل أعتقد بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي وحتى السلطة اللبنانية التي ذهبت بمسار منفرد أصبحت على قناعة اليوم بأنه لا بد أن يكون هناك ارتباط مع مسار باكستان.
1: طيب وهذا ما سيد حسن
0: دونالد ترامب بالمناسبة.
1: سيد حسن، نعم. لماذا يعتقد حزب الله والحرس الثوري بأنه حريص على وقف الحرب في لبنان وعلى سلامة وأمن واستقرار لبنان أكثر من الحكومة اللبنانية المنتخبة ومن رئيس الحكومة المنتخب؟
0: أستاذ جلال، يعني اليوم لنتحدث بكل صراحة، المسار الذي سارت به الدولة اللبنانية هو عبارة عن مسار استسلام كلي للكيان الإسرائيلي وخضوع للإملاءات الأمريكية، لأن السلطة اللبنانية خرجت من ميثاق الأمم المتحدة عندما أقرت بأن المقاومة هي خارجة عن القانون، وهذا الميثاق يثبت للشعوب الحق للمقاومة. أيضا
1: والحزب خرج عن نطاق الدولة، ممكن أيضا المحاججة بأن الحزب خرج عن نطاق الدولة بفتحه حروب دون أن يستشير الدولة. سريعا، رد سريع
0: فقط، سريعا إطلاقا. الحزب تمسك بالبيان الوزاري وبخطاب القسم الذي يتحدث عن الميثاق الأمم المتحدة لتحرير الأرض، ويتحدث عن الدستور اللبناني، دستور الطائف، والذي ورد فيه حرفيا تحرير الأرض بكافة الوسائل. الدولة تجاوزت، السلطة تجاوزت هاتان المسألتان وذهبت إلى حصر السلاح مع أن الاحتلال موجود. الذي يراعي الدستور وميثاق الأمم المتحدة على ما أعتقد هي المقاومة، بين السلطة مع الأسف التي هي يجب أن تكون مؤتمنة على تطبيق الدستور والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، تجاوزت. طيب، هذا الموضوع.
1: سيد صهيب، بأقل من دقيقة ونصف لو سمحت، إلى أين تسير الأمور في لبنان على ضوء ما طرح والرفض الذي جاء على لسان الأمين العام لحزب الله؟
2: أعتقد نحن أمام خيارين، إما أن تؤدي المسارات المتشابكة بدءا من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بدءا من حركة النشاط التفاوضي الذي يجري في الولايات المتحدة، وأيضا انطلاقا من الحراك الإقليمي الجاري بين عدة دول إقليمية وعلى رأس السعودية وقطر ودول أخرى، إلى مسار يوقف إطلاق النار ويبدأ عمليا تطبيق هذه الخطة، أو أننا مقبلون على مرحلة تفجير كبيرة. نتنياهو مقبل على انتخابات في الكنيسة الإسرائيلية بعد أشهر، وهو يحاول فرض وقائع في ظل تراجع بعض من شعبيته أمام تحالف جديد في إسرائيل. لذلك اليوم أعتقد أنه لا يوجد إلا هذين المسارين، إما مسار متدرج فيه كل المسارات الإقليمية، وأما العودة إلى سردية إسرائيل القائمة على القضم وعلى إنهاء عمليا كل أشكال وحدة الأراضي اللبنانية من خلال توسع الاحتلال واستمرار القصف إلى ما شاء الله. وأعتقد أنه كلا السيناريوهين مطروحين اليوم.
1: شكرا لكما، السيد صهيب جوهر في بيروت والسيد حسن شقير أيضا في بيروت. طبعا هذه التغطية المستمرة مع مراد بعد قليل في الملفين الرئيسيين، المفاوضات الإيرانية الأمريكية وأيضا المسار اللبناني. مراد،
3: شكرا جلال، السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة NBC إنه ليس لدى قادة إيران من خيار سوى التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن بلاده تحرز نجاحا عظيما مع إيران، وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضات مع إيران في مرحلتها النهائية رغم خلافات تتعلق بمدة خفض تخصيب اليورانيوم وحجم وتوقيت الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هذا وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن ويتكوف وكوشنر عقدا اجتماعا مع فريق من الخبراء النوويين البارزين الذين يعرفون كيفية التعامل تقنيا في أي اتفاق مع إيران. هذا وأضاف أن اللقاء يعد مؤشرا على أن المفاوضات في مرحلة جدية، لكن من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. إيرانيا نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل القادمة من المفاوضات، ونفى المصدر للوكالة أن تكون إيران وافقت على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. من جانب آخر، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز، وأضافت أن المسيرات التي أطلقتها إيران تجاه مضيق هرمز شكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم وغوروك في إطار الدفاع ضد أي هجمات أخرى. وكان الجيش الإيراني قد قال إنه وجه أمس الجمعة طلقات تحذيرية تجاه مدمرتين أمريكيتين ما دفعهما لمغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. في الشأن اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون إن المفاوضات كانت صعبة وإنهم نجحوا في تحقيق اختراق كبير، وأشار إلى أن إيران تستغل لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. بدوره قال رئيس الوزراء نواف سلام إن على إيران أن تتوقف عن التعامل مع جنوب لبنان وأهله كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. من جانبه، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملاً. في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي بعد. وفي واشنطن، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إنهم سيواصلون دعم الجهود حتى التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن إيران هدفت لعرقلة التفاوض. وأضاف أن على حزب الله الاختيار بين خوض حرب غير مجدية أو السماح بعودة النازحين وإعادة الإعمار. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلنا عدنان بوريني. مرحبا بكما. أبدأ مع أحمد. أحمد، هل أوجزت لنا أبرز المواقف والتصريحات الأمريكية في الساعات القليلة الماضية؟
4: وما ورد للتو مراد، القيادة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي والتي تشرف على عمليات الجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، أكدت إسقاطها 4 مسيرات انتحارية قالت إنها أطلقت باتجاه مضيق هرمز. القيادة المركزية في بيانها أو في تصريحها قبل قليل تؤكد أن هذه المسيرات قد أطلقت هذا المساء، وأشارت إلى أنها وجهت ضربات لمواقع ورادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرة قشم لصد أي هجمات أخرى. وتشير إلى أن المسيرات الإيرانية التي تم إسقاطها كانت قد شكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية. وبالتالي هذا التطور الأخير الذي نرصده هنا من قبل القيادة المركزية في إطار هذه العمليات الميدانية التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية، هي تؤكد إسقاط هذه المسيرات الإيرانية، وتقول إنها أيضا قامت بتوجيه ضربات لرادارات في جزيرة قشم وغورك في إيران في مناطق ساحلية. لدينا أيضا المواقف التي صدرت عن الرئيس ترامب. الرئيس ترامب في الحقيقة أدلى بالعديد من التصريحات في الساعات الماضية، آخرها ما قاله لشبكة NBC وهو أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويؤكد أيضا على أن هناك إشارات إيجابية تتعلق بمسار المفاوضات وأن الأمور تتطور بسرعة، لكنه في الوقت ذاته يجدد ما يمكن وصفها أو ما يريد أن يقدمها أيضا كإنجازات وانتصارات. الأمريكية تحققت خلال الأيام والأسابيع الأولى من الحرب، يقول إن إيران لم يبقى لها سوى 20% تقريبا من ترسانتها الصاروخية، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة دمرت 80% من الترسانة الصاروخية الإيرانية. أيضا قبل هذا التصريح كان قد قال إن البحرية الإيرانية قد دمرت وإن 109

0: وخمسون سفينة باتت في قاع البحر على حد تعبيره. هذه التأكيدات الأمريكية هي تجديد لمواقف أمريكية سابقة بأنها حققت انتصارات في العمليات العسكرية، وبالتالي ما يراد ترجمته على مذكرة التفاهم أن تقدم إيران تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي وفتح مضيق هرمز وكذلك الملفات الأخرى التي يتم نقاشها. أما الأهم فهو ما كشفه موقع أكسيوس، هذا اللقاء الذي جمع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بعدد من الخبراء النوويين الأمريكيين في ولاية تينيسي. هناك عدة إشارات في الحقيقة يبرزها هذا اللقاء، البعض يعتقد بأن هناك جدية في المفاوضات. أيضا ذات النقطة أكد عليها مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس بأن عقد اجتماع كهذا يبرز مدى الجدية على طاولة المفاوضات وكذلك التحضير الأمريكي للمرحلة التالية من المفاوضات في حال تم التوصل إليها وتوقيع مذكرة التفاهم، لأن مذكرة التفاهم في مرحلتها الأولى أو هي تشير إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لستين يوما، بعد ذلك نقاش الملف النووي بتفاصيله المعقدة. هذه التفاصيل المعقدة يقول موقع أكسيوس نقلا عن مصادر ومسؤولين إنه تم تحضير نحو 100 من الخبراء الأمريكيين لدراسة وبحث ونقاش وكذلك للعمل على هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ الاتفاق ومدى الالتزام به وكيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران وكذلك مسألة تقييد التخصيب. كل هذه التفاصيل النووية ستعهد إلى خبراء نوويين أمريكيين سيشاركون في المرحلة التالية من المفاوضات بعد الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم. وطبعا الولايات المتحدة بكل الأحوال تبقي على الخيار العسكري قائما. ترامب يقول إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنها إيران ستواجه خيارات أكثر صعوبة. هذه التصريحات أيضا من ضمن تصريحاته قبل قليل في إشارة إلى استمرار لغة التهديد من قبل ترامب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. أما حالة الترقب فهي على حالها فيما يتعلق بالانتظار للرد الإيراني على المقترح والملاحظات الأمريكية التي وصلت إلى طهران.
1: شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. ننتقل الآن إلى عدنان بوريني في طهران. عدنان، هل تبلور ما هي الآخر المواقف والتصريحات التي تبلورت إلى حد الآن بشأن هذه المواقف أو التصريحات الرئيس الأمريكي وكذلك ما يتعلق بالبيان الأخير للقيادة المركزية الأمريكية بشأن إسقاط 4 مسيرات إيرانية؟
2: لا توجد هناك الكثير من التصريحات مراد حقيقة خلال هذا اليوم. أبرز التصريحات وهي كانت ما نقلته وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض بحديثه عن الملف النووي وما يتم تداوله أمريكيا بشكل أساسي، وقال بأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن موافقة طهران على تسليم جزء من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 60% هو كلام عار عن الصحة، وقال بأن تفاصيل الملف النووي والبرنامج النووي والمنشآت النووية وتخصيب اليورانيوم كل هذه التفاصيل الدقيقة هي عمليا تفاصيل مرجأة إلى المرحلة الثانية في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، وبالتالي نحن نتحدث عن ما بعد مهلة 60 يوم. بالأساس مراد نذكر بأن اتفاق مذكرة التفاهم بالنسبة إلى إيران هو اتفاق عمليا لوقف هذه الحرب وعمليا لتمديد وقف إطلاق النار لستين يوم. خلال هذه المرحلة عمليا سيتم العمل على بناء مفاوضات بخصوص الملفات الكبرى المرتبطة بالملف النووي، ولكن مذكرة التفاهم تركز بشكل أساسي على النقاط المرتبطة بوقف الحرب. هنا يتم الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان مثلا، يتم الحديث عن مضيق هرمز وهذه النقطة الأساسية التي تركز عليها طهران وتقول بأنها تريد أن تثبت المعادلة فيما يتعلق بإدارتها لمضيق هرمز وتثبيت المسارات التي تحددها لعبور السفن ورسوم الخدمات وأيضا منع السفن المعادية. وعند هذه النقطة مراد نأتي إلى هذه الأخبار المرتبطة بما يتم إعلانه أمريكيا. الجيش الإيراني كان قد أعلن في وقت سابق بأنه أرسل رصاصات تحذيرية وصواريخ تحذيرية لمدمرتين أمريكيتين حاولتا عبور المضيق وقد عدتا أدراجهما، وبالتالي هذا الأمر هو ضمن ما يتحدث عنه الحرس الثوري بأن

0: على الجانب الأمريكي تقبل المعادلة الجديدة في مضيق هرمز الخاضع عمليا للإدارة الإيرانية، وهي نقطة أساسية في هذه المفاوضات مراد. في حال تم حلها فعمليا الكثير سيحل بمعنى فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني، لكن قبل ذلك تركز طهران على أنه ينبغي أن يتم رفع الحصار بشكل كامل. أما البند الآخر الذي يتم الحديث عنه عمليا هو بند الأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة الأساس، وهي أيضا نقطة مركزية جدا تركز عليها طهران نظرا لما فرضته الحرب من أعباء اقتصادية على البلاد بطبيعة الحال، وأيضا لأن طهران تقول بأن هذه الأموال بالأساس هي حق إيراني، وبالتالي ينبغي الإفراج عنها دون قيد أو شرط. وهناك إشارات بأن هناك توافقا على الخطوط العريضة بشأن هذا البند، بل وحتى هناك ضمانات بما يتعلق به على الأقل بما يتعلق بمبلغ 12 مليار دولار يفترض أن يتم الإفراج عنها خلال مهلة 60 يوم في حال تم توقيع الاتفاق، ولكن هناك خلافات أو مفاوضات تتعلق بالتفاصيل المرتبطة بآلية تسليم هذه الأموال. على أي حال إيرانيا هنا آخر ما يرتقب من طهران عمليا حاليا هو تسليم الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية التي أرسلت قبل أيام، ويتم الحديث تقريبا عن يومين ربما سيتم بعدهما إرسال الرد الإيراني. الحديث عن أن مجلس الأمن القومي الإيراني قام بدراسة الملاحظات الأمريكية ووضع ملاحظاته عليها وقدم هذا الرد للمرشد الإيراني صاحب الحل والعقد في اتخاذ القرار النهائي لتقديم الرد. ولا يعلم بالتالي ما إن كانت طهران ستقدم ملاحظات إضافية على الملاحظات الأمريكية أم أن الرد سيكون عمليا رد بالموافقة على ما قدم، وبالتالي هذا ما يترقب حاليا خلال هذه المرحلة. ولكن لابد من الإشارة مراد بأننا ما زلنا عالقين عند نقاط قالت طهران في وقت سابق بأنه إنه لن يتم الوصول إلى توقيع اتفاق مذكرة التفاهم قبل تنفيذها. هنا نشير إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بشكل أساسي. أما بقية النقاط كما قلت فيتم الحديث عن تفاصيل تقنية دقيقة يتم بحثها مع تفاؤل نسبي عمليا يلمس من التصريحات المتلاحقة من المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام الماضية. لكن على أي حال طهران تقول
1: عدنان
0: بأنها تتعامل مع مختلف
1: هذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة نقلا. وكالة مهرة تقول دوي انفجارات في منطقة ميناء سيريك ولا تزال طبيعة هذه الأصوات غير واضحة. دوي انفجارات في منطقة ميناء سيريك ولا تزال طبيعة هذه الأصوات غير واضحة، هذا ما تنقله وكالة مهر. هذا الخبر قد يكون من طبعا المبكر الحديث عن تداعياته وتفاصيله، لكن في أي سياق يمكن أن نضعه عدنان في ونحن نتحدث عن توتر ربما بسقف محدود منذ فترة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي؟
0: على الأقل مراد منذ 8 أيام ونحن نتحدث عما يوصف أو ما يوضع هنا إيرانيا وأيضا في الجانب الأمريكي كما رأيت في بيان القيادة المركزية الأمريكية في سياق الدفاع ورد الفعل. هذا التعبير مراد هو عمليا يبقي اتفاق وقف إطلاق النار بعيدا عن الانهيار، وبالتالي نحن نتحدث عن عمليات لا توجد تفاصيل حقيقة حتى هذه اللحظة. لكن المرة الماضية قبل يومين عندما كان استهداف القيادة أو القوات الأمريكية كان استهداف أيضا في سيريك في محافظة هرمزغان، وكان استهدافا لبرج اتصالات تابع للحرس الثوري، وبالتالي هذه المناطق عادة تكون هي نقاط الاستهداف. لكن حتى هذه اللحظة لا توجد بيانات رسمية لا من الحرس الثوري ولا من القوات الإيرانية بخصوص هذه الهجمات، ولكن كما قلت عمليا توضع هذه الإعلانات عمليا في سياق الإعلان عن الدفاع دفاعيا وأيضا في سياق الرد، وهو ما يبقي اتفاق وقف إطلاق النار بعيدا نسبيا عن الانهيار كما يقول المراقبون. وهي توضع أيضا مراد في سلة هذه المفاوضات المستمرة والأخذ والرد. طهران بشكل أساسي والقوات الإيرانية والحرس الثوري يقولونها بوضوح بأن ما يجري عمليا في نطاق مضيق هرمز هو محاولة لتثبيت معادلة ينبغي على واشنطن أن تتقبلها. هذا ما جاء في بيان سابق للحرس الثوري بشكل مباشر مراد عندما تحدث عن هذه النقطة قبل أيام. وكما قلت لك هذه هذه المعادلة تقول طهران من خلالها بأن مضيق هرمز هو عمليا ينبغي أن يخضع لإدارة إيرانية ربما تكون مشتركة مع عمان كما تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وهذه الإدارة عمليا تحدد من خلالها طهران مسارات السفن التي تعبر مضيق هرمز، وأيضا ما هي السفن أو من هي السفن التي تفتش ومنع السفن المعادية من العبور. هذه النقطة طهران تتعامل معها في الوقت الحالي قبل توقيع الاتفاق كواقع ينبغي على الجانب الأمريكي أن يتقبله، باعتبار أن المرحلة هي بنظر الإيراني هي مرحلة حرب. يعني نحن عمليا أمام اتفاق وقف إطلاق نار ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي هذه النقطة يحاول الحرس الثوري تثبيتها بشكل أساسي، وهو ما يتم تأكيده سواء من خلال السلوكيات الميدانية أو التصرفات الميدانية أو حتى من خلال التصريحات السياسية المتلاحقة هنا من طهران.
1: طيب عدنان، إذا ما تحدثنا عن الشارع الإيراني، كيف ينظر إلى المسار التفاوضي الآن الذي يبدو شبه متوقف ومتعثر مع تصريحات متباينة بين واشنطن وطهران؟
0: الشارع الإيراني عمليا مراد يتعامل مع أعباء الحرب بشكل أساسي. عندما نتحدث عن هذه الأعباء نتحدث بشكل أساسي عن الجانب الاقتصادي، وهذا لا ينكر عمليا رسميا من خلال تصريحات المسؤولين في البلاد، بل وحتى تصريحات المرشد الإيراني الذي تحدث بشكل أساسي في آخر رسالة له عن أن المسؤولين يجب عليهم أن يعملوا على تجاوز الخلافات وحل هذه النقاط وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وبأن الإضرار بالمواطنين عمليا يعتبر شكل من أشكال مساعدة العدو كما وصفه. وبالتالي نحن نتحدث عن شارع عمليا يعاني نسبيا من الأعباء الاقتصادية التي فرضتها الحرب. هذه هي النقطة الأساس بشكل مركزي، لكن نستطيع الحديث عن أن هناك تفاؤل ربما تستطيع لمسه في الشارع في حديث الناس عن مسار الحرب، لكن لا يوجد يقين قطعي مراد. عندما تنظر للمشهد سواء حتى هذا الحديث يأتي على الصعيد الدبلوماسي، طهران تقولها بشكل واضح دبلوماسيا بأنها لا تتعامل مع نتائج حتمية فيما يتعلق بهذه المفاوضات، بل وإنها تتعامل حتى مع افتراضات بوجود سيناريوهات لا تفترض توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، وتتعامل حتى مع افتراض أن تعود الحرب، وهذا الأمر حتى ناورت فيه من خلال الموقف في لبنان ووقف إطلاق النار عندما هددت إسرائيل بضرب بيروت والضاحية الجنوبية، وتحدث طهران بشكل مباشر عن تحذير لسكان المدن الشمالية في إسرائيل بضربها إذا ما ضربت بيروت وضحية بيروت الجنوبية، ثم عاد الموقف للالتزام في تلك المرحلة. وبالتالي طهران تتعامل مع السيناريوهات المختلفة. هذا الحديث عن السيناريوهات المختلفة لابد أنه يلقي ظلاله على الشارع، وهنا نتحدث عن أنه لا يوجد يقين قطعي بالنسبة للناس ما إن كان المشهد سيعود لمزيد من التوتر أم أنه سيؤول إلى اتفاق، لكن هذا لا يلغي فكرة وجود تفاؤل نسبي عمليا في الشارع تجاه الوصول إلى توقيع اتفاق عمليا. الإشكال الأكبر مراد هنا نؤكد أن الحرب فرضت أعباء اقتصادية كبيرة وثقيلة على الناس هنا في إيران، وبالتالي يتم العمل داخليا والتركيز داخليا من خلال عمل الحكومة على تجاوز هذه الأعباء وتخفيفها بشكل أساسي، وهذا ما يحيلنا إلى ما كنا قد تحدثنا عنه بأحد بنود مذكرة التفاهم، وهي الأصول المالية الإيرانية المجمدة. هذه الأصول التي تنظر إلى إيران على أنها حق إيراني هي أموال إيرانية ينبغي الإفراج عنها دون قيد أو شرط، وبالتالي هذه الأموال تركز طهران على أنها ربما تساعد بتخفيف ما فرضته الحرب من أعباء اقتصادية خلال هذه الأيام.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. ينضم إلينا من ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، ومن طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. بداية أبدأ مع سيد روب أرلت، آخر الأخبار ما أشرت إليه القيادة المركزية الأمريكية من إسقاطها 4 مسيرات إيرانية وحديث عن هجوم أو هجمات استهدفت محطات رادارات وإطلاق مسيرات من جديد. هذه الأحداث تكررت كثيرا وتصاعدت خلال 10 أيام الماضية، لكن السؤال هنا، إذا كان الجانبان الأمريكي والإيراني مهتمان بمسار المسار التفاوضي وإبقائه، لماذا نشهد هذا التصعيد من الجانبين؟
2: سعيد دائما بوجود معكم ومع جمهوركم، وشكرا لكم على هذه الفرصة. إنها مرحلة بالغة الصعوبة، بالغة الحساسية وبالغة الدقة وشديدة التقلبات بمعنى آخر، فإن وقف إطلاق النار وهذه الهدنة المطولة هشة إلى أبعد الحدود. وصحيح أن الرئيس ترامب لا يحبذ العودة إلى الأعمال العسكرية، ولكنه مستعد للقيام بذلك. في الوقت ذاته أنا أعرف أن النظام الإيراني تقدم بمزاعم مشابهة، ولكن كما سبق وذكرت فإن الوضع محموم وهو بالغ الدقة. أنا آمل أن هذه المناوشات كما أحبذ تسميتها سوف تبقى محدودة على صعيد النطاق ولن تتصعد أكثر. الأمر المهم هنا هو الصبر بالإضافة إلى التحمل والتركيز على المناقشات والمحادثات الجارية. في الوقت ذاته هناك مسألة مرتبطة طبعا بالملف الأمريكي الإيراني، وهي مسألة المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان والتي تعد امتدادا لهذا الملف. إذن لدينا عدة جوانب، لدينا عدة أمور يتم التركيز عليها، وبالرغم من توقف الجهد العسكري الأساسي منذ بضعة أشهر فإن الصعوبات ما زالت موجودة، النقاط الإشكالية ما زالت موجودة، ولكن لابد من الحفاظ على شفافية والحفاظ على الخطوط الحمر. ما زلنا نأمل بالتوصل إلى حل في المستقبل، ونأمل أيضا بأن المحادثات ستتواصل، وسنرى طبعا ما سيحصل في الأيام المقبلة.
1: لكن سيد أرلت، بما أننا نعيش مسارا تفاوضيا وفترة حرجة مثل ما أشرت في هذا المسار، ما هي الحسابات التي يضعها كل طرف من خلال هذه المناوشات كما أسميتها؟
2: بكل تأكيد هناك خطوط حمراء لدى كل طرف، وفي هذه المرحلة فكل طرف ليس مستعدا للتخلي عن الكثير للتوصل إلى صفقة. الرئيس ترامب متصلب ولديه خطوط حمراء معروفة بالنسبة لمطالبه، والأمر ذاته بالنسبة للنظام الإيراني. بل في الواقع أنا أعتقد أن النظام يتغير بعض الشيء. على سبيل المثال اليوم كنت أقرأ بعض التقارير. في الماضي كان الأمر يتعلق بالجهود النووية إذا جاز القول، ولكن اليوم فإن الأولوية على ما يبدو تتمثل في الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. إذن يبدو أن أهداف النظام تتغير، بينما الرئيس ترامب ما زال على موقفه لجهة وقف الجهود النووية وصفر تخصيب لليورانيوم، بالإضافة طبعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهذا هدفه في نهاية المطاف. في الوقت ذاته يتهيأ لي أن النظام يعدل موقفه أو أولوياته قليلا إذا جاز القول. في الآونة الأخيرة كما سبق وذكرت يبدو أن النظام يركز على الموضوع الاقتصادي. هم يريدون أصولهم، يريدون الأموال، يريدون العودة إلى بيع النفط، ويريدون أيضا رفع العقوبات كما يبدو في هذه المرحلة.
1: سيد حداد، هل بالفعل غير النظام الإيراني أولوياته في ظل هذه الضغوط الأمريكية؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني لا أعرف الضيف يقصد ما هي هذه التغييرات، يعني لماذا إيران أصلا تغير أي أولويات تجاه الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع المفاوضات. إيران منذ اليوم الأول كان لديها موقف واضح، إنها كانت تريد فصل المسارات، يعني المسار الأول إنهاء الحرب، وهذا ما زالت إيران مصرة عليه في إطار مذكرة تفاهم يتم فيها احترام مطالب إيران ومطالب الشعب الإيراني، ومن ثم يتم بحث ملف إيران النووي وكذلك يعني برنامج إيران النووي السلمي. وواضح إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية، وعلى رأس ذلك يعني لا يوجد هناك مثلا شيء الذي يفكر به الأمريكان مثلا وقف برنامج إيران النووي، أو يعني هناك مثلا لا يكون تخصيب لليورانيوم بالنسبة لإيران، لأن إيران ترى ذلك حقا لها ويجب أن تحتفظ بهذا الحق الذي هو كفيل بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلذلك يعني إيران واضحة في هذا المجال، وهناك لم تتغير لا أولويات إيران ولا مواقف إيران تجاه الولايات المتحدة، ولا هناك يوجد تراجع إيراني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك يعني الولايات المتحدة الأمريكية تثبت مرة أخرى يعني غير جادة في هذه المفاوضات، أو ما زالت يعني تفكر في موضوع فرض الإملاءات والشروط، وهذا واضح من خلال التغييرات التي وصفت بالجذرية في بعض بنود الاتفاق الذي قام بها الرئيس الأمريكي. يعني هناك لا يريد أن يعطي لإيران تلك الامتيازات الاقتصادية مثل رفع الأموال، رفع التجويد عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو إنهاء العقوبات، أو رفع الحصار على الموانئ يعني دفعة واحدة. وهذا كان معروف، يعني وفق الاتفاق كان يعني أمام فتح مضيق هرمز يتم رفع الحصار على الموانئ، ولكن هنا نرى أن الرئيس الأمريكي جاء ويغير هذه المواقف، ويريد بأن إيران تنفذ كل شيء من جانب واحد مقابل لا شيء، أو يقول مثلا أنا تدريجيا سأقوم برفع الحصار على الموانئ، ونحن أمام إدارة أمريكية هي لن تنفذ تعهداتها. وسابقا يعني رأينا نسف طاولة المفاوضات مرتين، وصل لا ثقة بسلوك هذه الإدارة الأمريكية. فلذلك نحن أمام هذا المشهد، وعندما نرى
1: طيب سيد
3: اليوم
1: حداد،
3: مثلا مثل هذه التطور.
1: نعم سيد حداد، كنت سأسألك عن موضوع التطورات الأخيرة وما يتعلق بإسقاط 4 مسيرات إيرانية من قبل، وهو ده ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. هذه الأحداث تكررت منذ ثمانية أيام بالفعل، وبالتالي ما الذي تريده إيران من خلال هذه الأحداث، خاصة ما يتعلق بإصرارها على السيطرة أو إدارة مضيق هرمز وتثبيت هذا كمعادلة؟
3: يعني إيران قالت وحذرت أمريكا بأن تكف عن هذه الإجراءات العسكرية في منطقة مضيق هرمز، بحر عمان والخليج الفارسي، ولكن هي مستمرة بهذا السلوك. الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الإجراءات عرضت هذه المنطقة للخطر وتسببت في المشاكل. هذه إحدى الأمور التي تدل على أن الولايات المتحدة هي لم تكن جادة في موضوع المفاوضات بشكل حقيقي، وتريد ما زالت بأن تفرض ما تريده من خلال مثل هذه الإجراءات، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لإيران. وإيران حذرت عدة مرات بأنه على الولايات المتحدة أن لا تقوم بإجراءات عسكرية في هذه المنطقة، وإثر هذه التحذيرات يعني إيران تقوم بالرد على الولايات المتحدة. واليوم عندما إيران يعني استهدفت يعني تحذيريا السفن الأمريكية، البوارج الحربية الأمريكية، تأتي في هذا الإطار. ونرى يعني هم يأتوا ويقوموا بقصف يعني مناطق مثلا في الجزر الإيرانية، وهو إجراء يعني انتهاك لوقف إطلاق النار، وعندما هم ينتهكون وقف إطلاق النار حتما سيكون رد إيراني أوسع وأشد على
1: نعم
3: هذه الإجراءات الأمريكية، من النقاط التي تنطلق أمريكا بها بمثل هذه العمليات. فلذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من ادعاء الرئيس الأمريكي بأنه أوقف ما كان يسميه مثلا عملية الحرية، ولكن هو عمليا مستمر بهذه الإجراءات العسكرية، ويعني بالرغم من أنه بدأ من أن يتجه إلى التهدئة وعدم التحرك في تلك المناطق. يعني ما هو الإصرار من جانب الولايات المتحدة بأن السفن العسكرية تمر من منطقة مضيق هرمز مثلا؟
1: أها.
3: فلذلك يعني هذا الإصرار يدل بأن الجانب الأمريكي ما
1: جيد
3: زال
1: سيد
3: يفكر
1: حداد،
3: بهذه الإجراءات
1: نعم سيد
3: العسكرية.
1: حداد، دعني أنقل هذه الفكرة للسيد آر. سيد آرلت، الأمريكيون يتحدثون عن الجانب النووي أو الملف النووي وأن ترامب يركز عليه، بينما من الواضح أن هناك صراع على موضوع من يسيطر على مضيق هرمز مع الجانب الإيراني، وبالتالي كيف نفهم هنا الأولويات، أولويات الولايات المتحدة في ظل هذا الصراع الذي يطول وتغرق فيه بين قوسين الولايات المتحدة كل مرة أو كلما طال أمده؟
2: بالنسبة لي فإن الأمر في غاية البساطة، اسمحوا لي أن أتحدث بصراحة، النظام ليس بريئا في الواقع. إيران هي الدولة الإرهابية رقم واحد في العالم، ما من دولة واحدة في العالم أجمع على حد علمي تدعم النظام الإيراني في سعي للحصول على سلاح نووي، ما من دولة واحدة. وإذا سمحتم أودت أن أذكر الضيف الكريم في طهران والجمهور أن مضيق هرمز يعد ممرا مائيا دوليا، والنظام الإيراني لا يتحكم بالممرات البحرية الدولية. بالتالي ما هي مشكلة الولايات المتحدة والدول الأخرى؟ النظام الإيراني الذي يعتقد أنه يتحكم بالممرات البحرية وبإمكانه أن يعطل حركة الشحن ومرور السفن، وهذا يركز بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، لا سيما بالنسبة للنفط الذي يمر عبر هذا المضيق. لنتحدث عن الإرهاب، من هو الجانب الذي يهدد السفن في حال حاولت العبور؟ ومن هو الجانب الذي يطلب الأموال من السفن التي تود عبور المضيق؟ ليس الولايات المتحدة بل النظام. لنتحدث بصراحة عن الجانب الإرهابي هنا والجانب الذي يواصل تعطيل حركة المرور الحرة والآمنة للسفن في المياه الدولية. إنها مياه دولية لا يملكها النظام ولا يسيطر عليها. الأمر في غاية البساطة، ولكنهم يعتقدون أنهم يسيطرون على هذه المياه.

0: يعتقدون أن لديهم ورقة قوة، وأعتقد أن هذه حركة لن تنجح على المدى الطويل، لأن دول العالم، الولايات المتحدة ودول أخرى، لن تقبل بهذا التعطيل المستمر لإمدادات وتدفق النفط والذي ينم عن إرهاب. هذا هو النظام الإيراني، هو يرهب العالم من خلال تعطيل حركة الملاحة في المياه الدولية. لهذا السبب فرضت الولايات المتحدة هذا الحصار البحري لمحاولة خلق ورقة قوة من شأنها أن تمنع الإيرانيين من التصرف كإرهابيين مع باقي دول العالم. الأمر في غاية البساطة.
1: سيد أرلت، عندما شنت الولايات المتحدة حربها إلى جانب إسرائيل ضد إيران في نهاية فبراير الماضي، هل حسبت حساب إغلاق إيران مضيق هرمز؟
0: بكل تأكيد، ما من شك في ذلك، هذه كانت خطة كان من المحتمل أن تطبق، وها نحن اليوم بعد تطبيق هذه الخطة.
1: لماذا لم
0: مجددا؟ هذا أمر لا يجب أن تقبل به أي دولة في العالم. كيف يمكن للنظام أن يتحكم بالمياه الدولية؟ كيف يمكن لأي جهة أن تدعم هذا الأمر؟ مجددا اسمح لي بأن أكرر، ما من دولة في العالم على حد علمي تدعم حصول النظام.
1: سيد أرلت، عفوا على المقاطعة، سيد أرلت، إن كانت الولايات المتحدة حسبت حساب إغلاق إيران لمضيق هرمز، لماذا لم تمنح؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تتصرف بحسن نية، أقول ذلك بكل صراحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الأمريكي دمر القدرات العسكرية الإيرانية بما في ذلك البحرية الإيرانية، وبالتالي تبقى قدر بسيط من القدرات العسكرية لدى الإيرانيين، وهذه هي الحال اليوم. هم يعطلون حركة الملاحة وحركة المرور رغم أنهم لا يمتلكون قوات بحرية أو قوات عسكرية بالمعنى التقليدي، ولكنهم يهددون الاقتصاد العالمي من خلال تعطيل مضيق هرمز.
1: سيد حداد، كيف نجحت إيران في تغيير مسار المفاوضات من خلال ورقة مضيق هرمز والسيطرة عليه؟
2: فانفاد لدي يعني بعض الرد على الضيف الأمريكي، ولن عليه أن يقرأ الجغرافيا بشكل دقيق. مضيق هرمز لا يوجد بينه ممر دولي. مضيق هرمز مياه تنقسم بين إيران وسلطنة عمان، وليس هناك بين هذه المياه شيء اسمه ممر دولي. وإيران لم توقع على اتفاقية عام 1982 للبحار، وهي غير معنية أصلا بهذا الموضوع. من ناحية أخرى، ويتحدث عن الإرهاب، يعني الولايات المتحدة هي التجسيد الحقيقي للإرهاب ودعمها للكيان الصهيوني الإرهابي الأول في العالم. ورأينا يعني دعمها لعملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، استهداف الشعب الإيراني، استهداف الشعب اللبناني، وهؤلاء عشرات آلاف الشهداء خلال عامين بدعم من الولايات المتحدة. إلى جانب عليه فقد لا تحدث عن طيلة هذه الحرب، يعني خلال اليوم الأول من الحرب استهداف مدرسة الشجرة الطيبة في ميناء بجانب الجيش الإرهابي الأمريكي، واستشهاد 168 طفلا، استهداف مدرسة أبيك في قزوين واستشهاد طلبة في هذه المدرسة، وبصواريخ أمريكية استهداف نادي الفتيات في مدينة لاميرت واستشهاد يعني عدد كبير من الفتيات من الأطفال والناشئين في هذا النادي، وإلى جانب ذلك استهداف المدرسة في مدينة خمين، واستهداف قادة بلد، يعني قائد الثورة الإسلامية الشهيد، وهو قائد وهو كان صائما في شهر رمضان وفي مكتبه، إلى جانب قيادة البلد. من هو الإرهابي؟ هذه الإدارة الإرهابية في الولايات المتحدة، وهذا الرئيس الإرهابي الذي دمر العالم. ويتحدث عن العالم، العالم كله يعارض هذه الإدارة الأمريكية.
1: طيب، سيد حداد، لا نريد أن نتوه في توصيفات الإرهاب، كل طرف يصف الآخر بالإرهاب، لكن دعنا نناقش هذا الموضوع بعقلانية، ونتحدث هنا عن أهمية مضيق هرمز كورقة ضغط كبيرة تحولت أو كسبت من خلاله إيران قوة تفاوضية. نريد هنا أن نفهم لماذا اختارت طهران اللعب على هذه الورقة التي يبدو أنها كانت غائبة عن التفكير أو الحسابات الأمريكية عندما شنت حربا على إيران.

0: وهذا الحديث عن الإرهاب الأمريكي ويأتي في إطار العقلانية، يعني أنا لم أخرج من موضوع العقلانية في موضوع توسيط أمريكا. في الحقيقة يعني هناك ورقة مضيق هرمز، يعني واضح أنها فرضت شيئا وضغطا على الولايات المتحدة، واضح من مواقف الرئيس الأمريكي من إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أنه يدعي بأنه هناك لم تؤثر عليه قضية مضيق هرمز. فلماذا مصر على موضوع مضيق هرمز؟ فلماذا مصر على هذا الموضوع ضمن الاتفاق؟ ولماذا كل مرة يتحدث عن مضيق هرمز؟ حتما هذه الورقة هي ورقة ضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية، هي ورقة تؤثر على الموقف الأمريكي، تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، وتؤثر يعني بشكل عام وفي جميع الجوانب يعني على هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني واضح إيران يعني استخدمت هذه الورقة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نفس الوقت يعني بالرغم من ادعاءات أمريكا بأن إيران الآن تغلق مضيق هرمز، إيران لم تغلق مضيق هرمز، إيران تقول هناك تتم إدارة مضيق هرمز بعيدا عن هذا الخطر العسكري الأمريكي، والسفن تستطيع أن تنسق مع إيران، والآن من ينسق مع إيران يمر من مضيق هرمز، ولكن في المقابل من يقوم الآن بمضايقة السفن؟ الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك
1: نعم
0: توجد تقارير كثير من السفن التي نسقت مع إيران واجهت مضايقات من جانب الولايات المتحدة
1: شكرا.
0: الأمريكية والجيش الأمريكي
1: نعم
0: المتواجد في تلك المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. والشكر للسيد روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، حدثنا من ديلاوير. في لبنان، كان اتساع رقعة الغارات الإسرائيلية العنوان الأبرز للتطورات الميدانية في لبنان خلال الساعات الماضية، رغم سريان ما يفترض أنه اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار، في وقت برز فيه الحديث عن المناطق التجريبية كأحد المسارات المطروحة لتنفيذ الاتفاق على الأرض.
2: بين اتفاق لم يترسخ بعد وجبهة لا تزال مشتعلة، يتواصل التصعيد في جنوب لبنان. فخلال الساعات 24 الماضية، ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المشروط، شنت إسرائيل غارات على مدينتي الصور الساحلية والنبطية جنوبي البلاد، إضافة إلى بلدات في محيط النبطية أبرزها كفر تبنيت وحاروف وشوكين وكفر رمان، فضلا عن المنصوري ومعركة في القطاع الغربي. كما تعرضت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل لغارات مكثفة إلى جانب بلدتي كفرة وحاريس، وامتدت الغارات إلى مناطق أبعد شمالا عن الشريط الحدودي، شملت قرى وبلدات في قضاء صيدا ومرتفعات الريحان الجبلية في قضاء جزين، فيما طال القصف أيضا بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. في المقابل، واصل حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف إسرائيلية في الجنوب، تركزت على محيط قلعة شقيف وبلدة يحمر المتاخمة لها في قضاء النبطية، إضافة إلى بلدة القنطرة في القطاع الشرقي. ميدانيا أيضا سجل انسحاب للقوات الإسرائيلية من بلدة دبين في قضاء مرجعيون بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى البلدة، حيث عملت وحدات عسكرية على إزالة السواتر الترابية التي أقامها الجيش الإسرائيلي وإعادة فتح طريق مرجعيون دبين إبل السقي. وفي موازاة التصعيد الميداني، برز للمرة الأولى الحديث عما يعرف بالمناطق التجريبية كأحد المسارات المطروحة لتنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار. تقوم الفكرة على تولي الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على تلك المناطق مع خلوها من مقاتلي حزب الله مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية منها. وقد اقترح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تبدأ التجربة في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، استنادا إلى رمزية المنطقة وقربها من النبطية. وقد يكون لهذا الاختيار ما يبرره جغرافيا وأمنيا، فهذه المرتفعات تشرف على نهر الليطاني وطريق النبطية مرجعيون ووادي الحجير، ما يمنح من يسيطر عليها قدرة واسعة على الرصد والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. بالنسبة إلى إسرائيل، تمثل هذه المناطق عمقا أمنيا لا غنى عنه، فقلعة شقيف لا تبعد سوى 4 كيلومترات عن مستوطنات المطلة. أما بالنسبة

0: إلى لبنان، فإن بقاء الجيش الإسرائيلي بتلك المناطق يعني استمرار التهديد لمدينة النبطية التي لا تفصلها عن القلعة سوى بضعة كيلومترات، ما يجعل انسحاب إسرائيل منها شرطاً لعودة السكان. وترى مصادر أمنية لبنانية أن نجاح تجربة هذه المناطق قد يفتح الباب أمام توسيعها تدريجياً إلى مناطق أخرى في الجنوب، في مسعى لتحويل وقف إطلاق النار من حبر على ورق إلى ترتيبات أمنية قابلة للاستمرار.
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من الخليل سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد طارق، بداية، في ظل التصعيد الأخير وسقوط المزيد من الشهداء في لبنان، من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد؟
2: أولا تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. بالتأكيد يتحمل المسؤولية هو إسرائيل، لأنها يعني لم تلتزم بوقف إطلاق النار منذ العام 2024 حتى في ظل المفاوضات الجارية بينها وبين وهي المفاوضات المباشرة التابعة للمرة الأولى على هذا المستوى.
1: نعم سيد طارق، سأعود إليك ريثما يتم إصلاح الخلل المتعلق بالصوت لأنه غير واضح لدينا. ننتقل لسيد عادل شديد، بالنسبة للتصعيد الأخير في لبنان، ما هي حسابات إسرائيل مع حديث نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار ليس ساريا بالكامل؟
3: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بنيامين نتنياهو كان معنيا أن يقبل هذا الاتفاق من قبل حزب الله، لأنه أفضل من هكذا اتفاق لا يمكن لإسرائيل أن تحصل مستقبلا، لأنه يضمن لها كل ما تريد ولا يعطي لبنان أي شيء. ولكن الآن وبعد أن تم إفشال الاتفاق سواء من خلال موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أو من خلال موقف رئيس البرلمان الأستاذ نبيه بري، بالتالي لم تعد إمكانية تطبيقه واردة. لذلك يسعى بنيامين نتنياهو الآن إلى محاولة تحميل حزب الله والجهات التي رفضت هذا مسؤولية ما يحدث مستقبلا، بمعنى أنه يريد التصعيد ليس من أجل التصعيد، إنما يحاول إقناع الإدارة الأمريكية أن مزيدا من التصعيد سيؤدي إلى فكفكة موقفي الثنائي الشيعي ويحملهم مسؤولية تبعات التصعيد القادم. وهذا يعني ينسجم تماما مع خطاب الحكومة اللبنانية، وبتقديري من أولويات إسرائيل أن يكون هذا هو الخيار الثاني في حال فشل تطبيق وتنفيذ هذا الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية إبقاء الأمور واستمرار التصعيد، مع تبني خطابا ثلاثيا من قبل الأمريكي والإسرائيلي واللبناني يتبنى في سردية إسرائيل أن المشكلة في إيران وفي حزب الله، وأن حزب الله وكيل إيران وهم الذين يعبثون بالساحة اللبنانية ويتحملون مسؤولية هذا الدمار وهذا الدماء وهذا الخراب الذي يحدث.
1: نعم سيد عادل،
3: إسرائيل
1: سيد عادل عفوا على المقاطعة، دعني أعود للسيد طارق ترشيشي. هذا التصعيد الأخير مثل ما أشار قبل قليل سيد عادل شديد، إلى أي مدى يرتبط بتطوير أو خلط الأوراق داخل البيت اللبناني بين الجانب المكون الشيعي وباقي المكونات اللبنانية؟
2: قطع صوتك، ممكن تعيد السؤال؟
1: نعم سيد طارق، سألتك عن التصعيد الإسرائيلي الأخير ومدى ارتباطه بأجندة خلط الأوراق داخل البيت اللبناني بين المكون الشيعي وباقي المكونات المشاركة في الدولة اللبنانية.
2: لا، هو في الحقيقة يعني لا يمكن أن يعني ننظر إلى هذا الأمر، إلى التصعيد من هذه الزاوية. التصعيد بدأته إسرائيل وهي مستمرة فيه. إسرائيل تستفيد من الخلاف الداخلي اللبناني وتستثمر في الخلاف

في الداخل اللبناني لكي تستمر في هذا التصعيد، وهو تصعيد مزدوج إسرائيلي سياسي وعسكري. السياسي هي تراهن على الخلافات الداخلية أن تؤدي في مكان ما

0: العسكريين. صحيح في خلاف داخلي لبناني حول يعني التعاطي والتفاوض مع إسرائيل، بين فريق يريد التفاوض غير مباشر والدولة التي ذهبت غير مباشر، لكن ذلك في النهاية لا يفسد للود قضية في أن اللبنانيين مجمعون جميعا على وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإطلاق ورشة الأعمار. ليسوا مختلفين، مختلفين ربما على الأسلوب يعني، وهذا يعكس اليوم أيضا يعني مواقف الرؤساء الثلاثة، ليسوا مختلفين على هدف اللي هو تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مختلفين على الأسلوب، وعلى هناك قراءة للثنائي الشيعي للاتفاق الذي أعلن من واشنطن، قراءة ترفض هذا الاتفاق، وليس يعني من حيث التفاصيل التي تضمنها والتي تلزم لبنان بكثير من المسائل في الوقت الذي لم تلتزم إسرائيل بأي شيء. يعني لم يقل الاتفاق أن إسرائيل ستنسحب من لبنان، بل على العكس يعني ذهب في اتجاه إقامة المناطق التجريبية اللي سموها، هي أنه يعني كأنه وضع لبنان تحت الامتحان الأمريكي والإسرائيلي في موضوع معالجة سلاح حزب الله. مع العلم، يعني الجميع يعرف أنه في الفترة السابقة وبموجب الاتفاق 2024 الذي نسفه هذا الاتفاق الأخير، انسحب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، وكان هناك يعني إشراف للجيش اللبناني وانتشار والقوات اليونيفيل. المهم، أنه هذا الخلاف على الاتفاق هو يعني ما يثير بعض هيك الأجواء الداخلية المتشنجة.
1: نعم.
0: وفي أي حال فإنه الرئيس نبيه بري عندما تحدث اليوم أراد أن يعني يصوب هذا الأمر باتجاه أن يكون هناك التزام مقابل التزام، وليس هناك وليس تنازل مقابل عدم التزام، بمعنى أنه إذا لبنان أقدم على خطوة ينبغي أن إسرائيل أن تقوم بخطوة مماثلة.
1: وهذه الخطوة تستدعي توافقا
0: كل شيء من لبنان.
1: نعم، وهذه الخطوة اللبنانية تستدعي توافقا لبنانيا. طيب سيد طارق، سنعود للحديث حول هذا الموضوع، التوافق اللبناني اللبناني بشأن هذا الاتفاق، لكن دعني أعود إلى سيد عادل شديد. بالنسبة للجانب الإسرائيلي وهذا التصعيد الأخير، هل في الحسابات الإسرائيلية إعادة إشعال هذه الجبهة والدخول في حرب قد تكون أو تتحول إلى حرب استنزاف مع حزب الله؟
2: يعني آخر ما تريد إسرائيل حرب استنزاف، ولو كانت تتوقع الأمور كذلك بأنه أن يكون حزب الله بهذه القدرات، بتقديري لفكرت كثيرا بشكل وأسلوب القتال الحالي. ولكن بالنهاية إسرائيل يعني أمامها أولويات نتين، الأولى هي موضوع التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه بواشنطن، وهذا ويحقق سقف ما تريد إسرائيل هناك في لبنان. ولكن الآن بعد أن تعذر ذلك، بتقديري حتى إسرائيل ستستفيد من رفض حزب الله وحلقة أمل لهذا الاتفاق من خلال إحداث مزيد من الضغط على الحكومة وإظهارها ضعيفة، لسبب بسيط أنه الاتفاق تضمن أن لا علاقة لأي جهة بلبنان بأي مسار إسرائيلي لبناني باستثناء الحكومة، فقط حكومة لبنان هي الطرف الوحيد المقابل لإسرائيل، وما يتفق عليه بينها وبين إسرائيل يعتبر ساري ونافذ ويجب تنفيذه. لأن الحكومة واضح أنه من جهة غير قادرة على تنفيذ ذلك بالميدان لموازين القوى الداخلية في لبنان، وبنفس الوقت يبدو أنه لم تكن تدقق بالضبط ماذا أراد الإسرائيلي حين لخم وفقق هذا الموضوع بأنه فقط حكومة لبنان ولا يوجد غيرها. هذا من شأنه أن يؤدي أنه مستقبلا فيما لو عادت المفاوضات جديدة في الصياغة أن يأتي الإسرائيلي بسقف أعلى بكثير مما كان عليه في الاتفاق الحالي.
1: وبالتالي إلى أي مدى يسعى الإسرائيليون هنا؟

0: لإعادة إنتاج سيناريو غزة، قطاع غزة في لبنان، في ظل وجود اتفاق يبدو أنه مماثل أو يتماهل ربما مع اتفاق وقف الحرب الذي رعاه ترامب في قطاع غزة، والخروقات لا تتوقف في هذا الاتفاق منذ إعلانه ودخوله حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.
1: طيب مراد، الجديد أو ما يضاف إلى صيغة غزة في هذا الاتفاق أنها جمعت ما بين نموذجي غزة والضفة، المنطقة الواقعة ما بين الليطان شمالا ورأس الناقورة جنوبا، بما فيها تلك المنطقة التي سميت بالمنطقة الصفراء كما هي الحال بغزة. هذا إسقاط لتجربة غزة من حيث التدمير والتهجير والإخلاء والحزام الأمني، ولكن باقي الجغرافيا اللبنانية تنطبق عليها وسيتم إسقاط عليها تجربة الضف من حيث صلاحيات الأمنية لقوى الأمن اللبناني، إعادة هيكلة الجيش اللبناني، التأكد أنه تم تجريد حزب الله من سلاحه بكل الجغرافيا اللبنانية، والتأكد من عدم قدرة حزب الله على أن يتشكل جديداً. يعني الموضوع لا يخص، الخطورة والألغام لا تكمن فقط في المنطقة الجنوبية ما بين الليطاني ورأس الناقورة، إنما كل الجغرافيا اللبنانية، لأن هذا الاتفاق قراءته تمكن وتحول لبنان كلها إلى منطقة تحت الوصاية الأمنية الإسرائيلية التامة.
0: بالفعل، دون ذكر أي التزامات للجانب الإسرائيلي، وربما هذا ما يثير الشكوك ويثير غضب المكونات كثيرة في لبنان. وبالتالي سيد طارق ترشيشي، وجود هذا الاتفاق يعني إلزام أو ورقة ملزمة للدولة اللبنانية، ترفضها في المقابل، يرفضها فصيل مسلح وأقوى فصيل مسلح في لبنان، وبالتالي إلى أي مدى يعمق هذا الاتفاق الهوة والفوارق بين اللبنانيين في هذا الوقت الحاسم بالذات مع وجود هذه الضغوط الإسرائيلية؟
2: يعني كما قلت لك، يعني إسرائيل مستفيدة من أي خلاف داخلي في لبنان لكي تستمر في اعتداءاتها وفي مشروعها. إسرائيل مشروعها يتجاوز موضوع سلاح، نزع سلاح حزب الله وغيره، إلى مشروع الكبير، مشروع إسرائيل الكبرى، وهي يعني تمارس عملية تغيير ديموغرافي في الجنوب، وليس احتلال أراضي فقط، يعني تماما كما تفعل في الجنوب السوري. فأعتقد أنه هذا الاتفاق أريد منه إثارة مثل هذه المسائل وهذه الإشكاليات. يعني إسرائيلي يعرف أن هذا الاتفاق لن يلقى إجماع لبناني، يعني في بي بي بما تضمنه من يعني تكبيل لبنان بالتزامات مقابل وعود إسرائيلية. أصلا ما في وعود واضحة في هذا الاتفاق بأنها ستنسحب أو غيره. تكبيل لبنان بهذه المسائل ورهانة على أنه في الفريق حزب الله وحلفائه سيرفض هذا الاتفاق، وهي تعرف أنه سيرفضه لما يتضمنه من تقييد للسيادة اللبنانية ولكثير من المسائل، لتصل إلى ما أنا ألتقي مع الأستاذ عادل بهذا الموضوع، لتصل إلى مكان تحمل فيه المسؤولية فشل الاتفاق لحزب الله وحلفائه، ولكي تبرر عندئذ استمرارها في هذا الاعتداءات وفي هذا التصعيد. أنا في تقديري على السلطة اللبنانية أن تبادر في اتجاه خطوات داخلية لكي تفتح حوار في هذا الموضوع، يحدد كيف يمكن أن يواجه لبنان هذه التهديدات الإسرائيلية بدعم الدول العربية وعلى رأس المملكة العربية السعودية وقطر اللي دخلوا على الخط الوساطات في هذا المجال، والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأمير محمد بن سلمان اليوم وفي الأمس مع رئيس وزراء قطر، يندرج في إطار تأمين ما يمكن تسميته دعم عربي للموقف اللبناني، لأن الموقف اللبناني مهما حاول اللبنانيون أو المسؤولون اللبنانيون يؤكدون انه هذا الموقف صلب،
0: نعم
2: هو ليس بصلب اذا لم يلقى هذا الدعم العربي. يعني
0: صحيح.
2: حتى في المفاوضات اذا كان هناك دعم عربي للموقف اللبناني يتعزز الموقف اللبناني ويخفف الضغوط الاسرائيليه والامريكيه عليه.
0: نعم واضح.
2: فال
0: واضح سيد عادل، سيد طارق، دعني انتقل للسيد عادل شديد. سيد عادل، سيد طارق يطرح فكرة الوساطة العربية، وهذا يجعلنا نتساءل الجانب الإسرائيلي إلى أي مدى يمكن أن يتجاوب مع أي ضغوط عربية في هذا الاتجاه، في إطار التسوية أو إيجاد حل لتهدئة هذه الجبهة المشتعلة.
1: الاتفاق الذي أعلن عنه أمس الأول عالج هذا الموضوع وألغى أي دور عربي وألغى دور الأمم المتحدة وألغى الدور الفرنسي، حصر كل ما يتعلق بلبنان ومستقبله والعلاقة مع إسرائيل شأنا إسرائيليا لبنانيا مباشرا، ممنوع إقحام. يعني إذا الحكومة اللبنانية بتطلب من مجلس الأمن، هذا يعتبر خلق للاتفاق، إذا تطلب تدخل عربي هذا يعتبر خارقا للاتفاق. صحيح أن المواقف العربية وتحديدا تلك الدول التي تشكل راعي وغطاء للحكومة في لبنان لا توجد حالة عدائية بينها وبين إسرائيل، وإسرائيل مرتاحة لتدخلها، لكن وفق الاتفاق ممنوع أن تدخل. الاتفاق الحالي لا يتعلق فقط بموضوع الترتيبات الأمنية في داخل لبنان بقدر ما قيد وكبل الحكومة اللبنانية بكل مسار. لا وجود للبرلمان، فقط وجود حكومة لبنان، لا وجود، فقط المفاوضات، والمفاوضات المباشرة هي الطريق الوحيد. وبالتالي يعني حين السلطة الفلسطينية اضطرت أخيرا بعد 25 عام من المماطلة والتسويف والإهانات والإذلال من قبل إسرائيل، ذهبت للأمم المتحدة، فرضت عليها آلاف العقوبات، واليوم موظفي السلطة لا يتقاضون رواتب من إسرائيل. أن
0: طيب سيد
1: إسرائيل
0: عادل،
1: اعتبرت أن
0: هل استفردت إسرائيل بلبنان الآن؟
1: وقبلت الحكومة اللبنانية ذلك، مثل هذا أصبح اتفاق. لا يمكن أن نقول أن إسرائيل تخرج، إسرائيل فرضت رؤيتها وحكومة لبنان قبلت ذلك بشكل تام. يعني الذي يقرأ الاتفاق باللغة العبرية ويقارن مع اتفاقي تقسيم سيناء إلى ألف وباء وجيم وتقسيم الضفة إلى ألف وباء وجيم يصل قناعة أن العقل الإسرائيلي هو الذي هندس وصاغ وطبع كل ما يتعلق بالاتفاق، ولم يكن اللبناني حاضر نهائيا. ما حدث هو
0: نعم
1: إعادة صياغة لاتفاقيتي أوسلو للضفة
0: نعم
1: الغربية وكامب ديفيد
0: شكرا جزيلا، نعم
1: لسيناء
0: شكرا جزيلا لك سيد عادل
1: ولغزة
0: شديد،
1: أخيرا.
0: أدركنا الوقت. شكرا عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، والشكر للسيد طارق تشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. رأس الساعة، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة NBC إنه ليس لدى قادة إيران من خيار سوى التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن بلاده تحرز نجاحا عظيما مع إيران وأن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضات مع إيران في مرحلتها النهائية رغم خلافات تتعلق بمدة خفض تخصيب اليورانيوم وحجم وتوقيت الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هذا وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن ويتكوف وكوشنر عقدا اجتماعا مع فريق من الخبراء النوويين البارزين الذين يعرفون كيفية التعامل تقنيا في أي اتفاق مع إيران. وأضاف أن اللقاء يعد مؤشرا على أن المفاوضات في مرحلة جدية، لكن من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. إيرانيا نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت للمراحل القادمة من المفاوضات. ونفى المصدر للوكالة أن تكون إيران وافقت على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة. من جانب آخر، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز، وأضافت أن المسيرة